الأقطار الشرقية في جنوب البلاد، وقال الحزب إنه أوقع إصابات في كمين نفذه بعد محاولة قوة إسرائيلية التقدم عند الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية.

0: وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامار بن غفير إن ما يفعله الجيش الإسرائيلي في لبنان غير كاف، وإنه لابد من تسوية الضاحية الجنوبية من بيروت بالأرض.
1: أنا هنا عند الحدود الشمالية في شتولة وأقول بوضوح جدا علينا تسوية الضاحية بالأرض. عارضت اتفاق وقف إطلاق النار وأقول اليوم علينا تسويتها بالأرض. الجيش يقوم بعمل مذهل لكنه غير كاف.
0: وفي جنوب لبنان شن الجيش الإسرائيلي غارة على بلدة كفر رمان قضاء النبطي، وأظهرت صور مشاهد من القصف وتصاعد أعمدة اللهب في سماء المنطقة. وكان الجيش الإسرائيلي قد استهدف في ساعات النهار محيط مستشفى النجدة الشعبية في مدينة النبطية، وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام سقوط شهيدين، أحدهما مسعف، في غارتين إسرائيليتين على بلدتي جبشيت وأنصار جنوبي لبنان. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 9 أشخاص منهم 6 أطفال في غارة إسرائيلية على بلدة في جنوب لبنان. وقالت مراسلة التلفزيون العربي إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات على بلدتي خربة سلم ودبين، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق حبوش دير الزهراني في الجنوب. وكان الجيش الإسرائيلي قد أنذر سكان 13 قرية في جنوب لبنان والبقاع الغربي بالإخلاء. وفي بلدة برج الشمالي انتشرت فرق الإسعاف والإنقاذ شهيدين، ووثقت مشاهد مواصلة فرق الإنقاذ التابعة لمركز برج الشمالي عمليات البحث عن مفقودين في موقع الاستهداف الإسرائيلي. في مداخلة سابقة لمراسلتنا بمدينة صور، لخصت مجمل التطورات الميدانية على الجبهة اللبنانية خلال اليوم الأخير.
2: تتوالى أوامر الإخلاء عمليا كذلك الأمر، وتتعمق أوامر الإخلاء عندما نتحدث عن بلدات ساحلية تبعد عشرات الكيلومترات عن الحدود. يحاول من خلالها الجيش الإسرائيلي تعميق استهدافاته بحجة أنه يبعد خطر الصواريخ وخطر المقاتلات عن الجبهة وعن الحدود، ولكن عمليا يرد في مرة من المرات القليلة واللافتة بكثافة على هذه العمليات من خلال إعادة فرض قواعد اشتباك جديدة تتمثل بأن استهداف العمق اللبناني والعمق الجنوبي تحديدا يقابل باستهداف صواريخ حزب الله للمستوطنات. وكان لافتا اليوم أن 8 عمليات من أصل 18 على الأقل كانت باتجاه الداخل الإسرائيلي، ما يعني عمليا أن حزب الله يؤكد بأن قدراته العسكرية لا تزال على حالها، وإن كان استخدم في الفترة الأخيرة المسيرات الانقاذية. أوامر إخلاء، غارات، أحزمة نارية تحديدا في مناطق النبطية المدينة والمناطق المحيطة بها. يحاول الجيش الإسرائيلي الالتفاف وتطويق يحمر شقيف، هي واحدة من النقاط التي يسعى للسيطرة عليها، ومنها السيطرة على علي الطاهر ومرتفعات علي الطاهر، وهي منطقة كما أشار أحمد هي منطقة تضم العديد كما يدعي الجيش الإسرائيلي من منشآت حزب الله، وهو يسعى لتدميرها. قام بعمليات تطويق هذه ومحاولة التقدم من زوتر الشرقية باتجاه يحمر شقيف، هي منطقة كان سعى كذلك الأمر عام 2006 إلى ضمها لجنوب الليطاني وضمها للقرار 1701 لكنه فشل في ذلك. يحاول اليوم توسيع رقعة الخط الأصفر ويتوغل شمالا من هذه النقطة، ولكنه كذلك الأمر يتوغل شمال الخط الأصفر عند محور الخيام دبين ومرجعيون، وتتعرض هذه المنطقة لكثافة نيران إسرائيل إسرائيلية، عمليات نسف في عريض ضبين، وصول آليات عسكرية إسرائيلية إلى محيط البلدة. كذلك الأمر في بنت جبيل وهو المحور المستجد اليوم في هذا العمل العسكري البري. كانت هناك محاولة للتقدم من وادي الحجير باتجاه الغندورية، عند مشارف الغندورية قام عناصر حزب الله بتنفيذ انفجارات بهذه الآليات وبالجنود في محاولة لصدهم عن التقدم أكثر باتجاه الغندورية. إضافة إلى ذلك، أوامر الإخلاء أدت إلى سلسلة من الغارات، ولكن غالبا هذه الغارات على عشرات القرى والبلدات الجنوبية تبدأ، ومن ثم تأتي أوامر الإخلاء وبعدها تتكثف أكثر فأكثر عمليات الاستهداف. الاستهدافات وأوامر الإخلاء تصل حتى محيط صيدا. في قضاء صيدا هناك عدد من البلدات التي صدرت أوامر الإخلاء لها. شرقا باتجاه البقاع الغربي، مشغرة مجددا تعرضت للغارات بعد أوامر إخلاء، وعملية توسيع مستمرة لنطاق الكثافة النارية والغطاء الناري الإسرائيلي للقرى والبلدات الجنوبية. وهذا يأتي بعد إنذارات قبل يومين لسكان كامل جنوب لبنان بالتوجه شمال الزهراني. هذا على المستوى الميداني. على المستوى السياسي، يسعى لبنان ويحاول قدر الإمكان الاستحصال على ما يشبه تخفيض للتصعيد، لأنه يدرك بأنه غير قادر حتى هذه اللحظة على الاستحصال وانتزاع وقف للأعمال العدائية ووقف لإطلاق النار، خصوصا وأن الموقف الأمريكي بحسب المعلومات والمصادر اللبنانية لم يتخذ قرارا بالضغط بشكل نهائي وحاسم على الجانب الإسرائيلي وقف اعتداءاته على لبنان، ولكن لبنان الرسمي اليوم يسعى بشكل أكثر دقة لتجنيب مدينة صور وتجنيب مدينة النبطية المزيد من التصعيد والتدمير، خصوصا وأن مدينة صور هنا كانت أيضا قد شهدت أوامر إخلاء متتالية، عمليات استهداف وغارات إسرائيلية تبعنا طيلة هذا اليوم، غارات كذلك الأمر على القليلي، المنصوري، الحنية، ياطر، حريص، كفرة، كل هذه المنطقة الواقعة في محيط صور تعرضت لغارات إسرائيلية مكثفة، وبالتالي يريد لبنان خفض التصعيد تمهيدا لاستكمال المفاوضات. لا قرار حاسم حتى هذه اللحظة بتعليق هذه المفاوضات، اجتماع 2 و3 يونيو حاسما في هذا الإطار.
0: تتوسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان بوتيرة مكثفة، تجاوزت بكثير حدود المنطقة الصفراء المعلنة إسرائيليا على الحدود. فإلى أين وصلت حدود التوغل الإسرائيلي في الجنوب؟ وما أبرز المناطق التي دخلت على خط الاشتباكات؟
3: على عجل وبوتيرة متسارعة وبعنوان عريض تحمله إسرائيل: الخط الأصفر لا يقيدنا. يكثف الاحتلال عملياته جنوبي لبنان لتحقيق أقصى حد من السيطرة قبل أي اتفاقات سلام محتملة. والخلاصة الميدانية اليوم: إسرائيل باتت تسيطر على 20% تقريبا من الجنوب اللبناني. نفصلها بالتالي: المرحلة الأولى، سيطرة إسرائيلية كاملة على مناطق جنوب الخط الأصفر التي رسمت ضمن اتفاق 16 من إبريل. هذه الرقعة تمتد إلى عمق يتراوح ما بين 5 إلى 10 كيلومترات داخل البلاد على الحدود مع إسرائيل، وتلك تشمل قرى وبلدات مثل الناقورة، عيت الشعب، ميس الجبل، العديس، مارون الراس، حولة ومركبة وكفر كلا وغيرها. وبفعل أوامر الإخلاء القسرية، أصبحت هذه المنطقة شبه مخلاة بالكامل من السكان، منعت العودة إليها، بينما عمليات الهدم والنسف متواصلة هناك. المرحلة الثانية، بين الخط الأصفر ونهر الليطاني. هذه المنطقة ليست محتلة بالكامل، إلا أنها تقبع تحت سيطرة نارية وتوغلات برية وضربات واغتيالات مكثفة بذريعة دفع حزب الله إلى التوجه نحو مناطق أبعد شمالاً، وضمنها وبما يشمل أبرز المناطق التي وصلها التصعيد، فكانت الخيام، دير سريان، أرنون، مرجعيون، ودبين التي تعد نقطة جغرافية حساسة قد تؤثر على المراقبة والحركة والإمداد بسبب موقعها على محور يربط جنوب شرق لبنان بالمناطق الواقعة باتجاه النبطية ووادي الليطاني. وعن الوجود السكاني، فعشرة القرى والبلدات فيها أفرغت قسرياً إما جزئياً أو بشكل واسع. ومن المرحلة الثانية إلى الثالثة والأحدث، ما بين الليطاني ونهر الزهراني، نتنياهو أعلن مؤخراً تجاوز التوغل إلى ما بعد الليطاني، وضمن تلك الحدود تقع اشتباكات وتوغلات وغارات مكثفة. أضف إلى ذلك أن كل المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني أعلنت منطقة قتال قبل أيام، بينما أصدرت أوامر إخلاء واسعة نحو شمال النهر. تلك المنطقة بالمجمل مساحتها تصل إلى 2000 كيلومتر مربع، أي ما يقارب خمس مساحة لبنان. وفي هذه الرقعة تقع ميفدوم وشوكين ودير الزهراني وزوطر الشرقية والغربية وغيرها. وأيضا تقع يحمر لشقيف، والتي تستهدف فيها القلعة الاستراتيجية قلعة لشقيف، والقلعة تشرف على المنطقة الواقعة بين نهري الليطاني والزهراني، وتعد المرتفع الضامن لاستمرار أي تقدم إسرائيلي محرز، خصوصا في الفترة الأخيرة.
0: سياسيا، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الدولة تخوض المفاوضات اليوم باسم جميع اللبنانيين، مضيفا في مؤتمر صحفي بأن المفاوضات ليست مضمونة النتائج وليست استسلاما، وإنما هي الخيار الأقل كلفة حاليا حسب تعبيره.
4: وأريد أن أتحدث هنا بمنتهى الصراحة مع اللبنانيين، هل المفاوضات مضمونة النتائج؟ بالتأكيد لا، لكنها الطريق الأقل كلفة على وطننا وشعبنا مقارنة بالخيارات الأخرى اليوم. وهل المفاوضات استسلام؟ أيضا لا، لأن أول بند على جدول أعمال الوفد المفاوض الذي يقوم بعمله بمهنية عالية هو تحقيق وقف إطلاق النار.
0: كما أكد نواف سلام أن الحكومة لن تسمح بتحويل لبنان إلى صندوق بريد لرسائل إقليمية ودولية أو ساحة لصراعات الآخرين.
4: نحن اليوم مصممون ليس على وقف هذه الحرب فحسب، بل أيضا على تحصين بلدنا وحماية مستقبل أبنائنا فيه، فنحول دون تحويل وطننا مجددا إلى صندوق بريد لرسائل إقليمية أو دولية، أو السماح باستخدامه مجددا ساحة مفتوحة لحروب الآخرين وصراعاتهم.
0: وفي وقت سابق بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام نتائج أول لقاء عسكري مباشر بين لبنان وإسرائيل في مقر وزارة الدفاع الأمريكية بواشنطن.
5: قد لا تكون نهاية الحرب في جنوب لبنان على خط الحدود، بل هنا في دهاليز وزارة الحرب الأمريكية. داخل البنتاغون لم تكن 9 ساعات من المفاوضات العسكرية بين لبنان وإسرائيل كافية لإنهاء الحرب الطويلة في الجنوب. في 2 و3 يونيو سيعود المفاوضون إلى واشنطن لجولة جديدة، بعدما وصفت الولايات المتحدة الجولة الماضية بالمثمرة وممهدة لمسار سياسي خلال الأيام المقبلة. لكن ما رشح من المفاوضات يكشف صورة مختلفة، خلافات جوهرية. إسرائيل حضرت بخرائط ومعلومات استخباراتية عن مواقع تقول إنها مرتبطة بحزب الله، وركزت على ملف المسيرات والنشاط العسكري شمال نهر الليطاني. أما الوفد اللبناني فتمسك بأولوية واحدة، وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة. وتقول تقارير لبنانية إن إسرائيل طرحت فكرة التطبيع الأمني، لكن بيروت رفضتها باعتبارها قضية سياسية لا عسكرية. في بيروت تابع الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام نتائج محادثات واشنطن، فيما أكدت الرئاسة اللبنانية أن أولوية الوفد المفاوض تبقى وقف إطلاق النار وإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية. في موازاة المفاوضات يتواصل الجدل حول مستقبل سلاح حزب الله، وهو ملف تسعى واشنطن وتل أبيب إلى إدراجه ضمن أي تسوية أوسع. الحكومة اللبنانية تربط أي تقدم في هذا الملف بوقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي، فيما حذر وليد جنبلاط من أن نزع السلاح بالقوة قد يدفع البلاد إلى مواجهة داخلية جديدة. أما النائب عن حزب الله علي فياض فشدد على أن أي وجود إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية يعد احتلالا، وأن مقاومته تبقى حقا مشروعا. وبينما تعرض الخرائط على طاولات التفاوض في واشنطن، تبقى أثار الحرب حاضرة في الجنوب. قرى حدودية تدمر بسرعة، ومفاوضات تسير ببطء.
0: ومع تصاعد العمليات العسكرية في جنوب لبنان وتكثيف القصف الجوي في محيط قرى النبطية، برزت مجددا قلعة شقيف التاريخية كأحد أبرز المعالم المتأثرة بالمشهد الميداني. وقد نشأت وزارة الثقافة اللبنانية المجتمع الدولي لحماية هذه القلعة الأثرية التي تتعرض لأضرار في محيطها وداخلها جراء القصف الإسرائيلي.
6: تحت وابل الغارات الإسرائيلية تقف قلعة شقيف شاهدة على تاريخ طويل من الحروب والتحولات في الجنوب اللبناني. قلعة تاريخية لم يعد ممكنا التقاط صور واضحة لها إلا وسط القصف وتصاعد الدخان في مشهد يعكس حجم التحول الذي تشهده المنطقة، وهي التي شكلت إحدى أكثر النقاط حساسية في حسابات الصراع على الجبهة الشمالية لموقعها الاستراتيجي المهم، إذ تشرف على مساحات واسعة من وادي الليطان والجليل الأعلى، ما منحها على مر العقود أهمية عسكرية استثنائية وجعلها هدفا دائما للسيطرة ومسرحا للعديد من المعارك. وعبر تاريخها الطويل تعاقبت على القلعة قوى عدة من الصليبيين والمماليك إلى العثمانيين، مستفيدة من موقعها الدفاعي الحساس. أما في الذاكرة اللبنانية المعاصرة فتتجاوز القلعة كونها موقعا أثريا لتتحول إلى رمز ارتبط بمراحل الصراع المختلفة في الجنوب.
7: لسوء الحظ أن يعني احتدام القتال في عدد من المواقع يمنع مجموعات الأثريين التابعين لوزارة الثقافة أن يذهبوا ليتحققوا بأنفسهم مما هو حاصل. نحن نعتمد على الأخبار التي يحملها إلينا النازحون من تلك المناطق.
6: ومن منظور إسرائيلي لا تقتصر أهمية القلعة على بعدها التاريخي، بل تكمن في كونها نقطة مرتفعة توفر قدرة مراقبة تمتد لعشرات الكيلومترات داخل جنوب لبنان والجليل، وهما جعلها هدفا عسكريا منذ اجتياح لبنان. وشهدت القلعة إحدى أبرز معارك ذلك الاجتياح قبل أن تتحول لاحقا إلى موقع عسكري متقدم ضمن ما عرف بالشريط الحدودي، حيث بقيت تحت السيطرة الإسرائيلية لنحو 18 عاما. وقبيل الانسحاب دمر الجيش الإسرائيلي أجزاء واسعة من التحصينات العسكرية داخل القلعة لمنع استخدامها بعد مغادرته، ولتمنح قلعة شقيف وضع الحماية المعززة بموجب البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة. إلا أن الغارات لم تهدأ حول أسوارها، أعادت القلعة المعروفة باسم شاتو دو بوفور إلى قلب المشهد العسكري في الجنوب.
0: قالت القيادة الوسطى الأمريكية إنها عطلت سفينة تجارية كانت تحاول كسر الحصار عن الموانئ الإيرانية. وأوضحت القيادة الوسطى الأمريكية أنها رصدت سفينة شحن البضائع اليان ستار التي ترفع علم غامبيا، وأنها أصدرت أكثر من 20 تحذيرا لها مع إبلاغها بأنها تنتهك الحصار أثناء محاولتها دخول ميناء إيراني. وأضافت أن طائرة أمريكية عطلت السفينة بإطلاق صاروخ هيلفاير على غرفة محركاتها. قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي إن الحصار البحري على بلاده سينتهي سواء بالمفاوضات أو عبر التحرك العسكري. وأشار رضائي إلى وجود تقدم في المفاوضات مع الجانب الأمريكي، لكنه حذر من أن الأمور قد تنزلق إلى الحرب من جديد. أضاف رضائي أن خطوط إيران الحمراء في المفاوضات تشمل دفع التعويضات وإنهاء الحرب في كل الجبهات بما في ذلك لبنان، ورفع العقوبات وخروج القوات الأمريكية من المنطقة. حذر مقر خاتم الأنبياء الإيراني من أن أي عمل تقوم به السفن العسكرية للتدخل في إدارة مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة فيه سيقابل بردود فعل عنيفة من القوات المسلحة. وشدد مقر خاتم الأنبياء على ضرورة التزام السفن التجارية وناقلات النفط بالمرور عبر المسارات المحددة فقط من قبل السلطات الإيرانية المختصة، إضافة إلى الحصول على تصريح من البحرية التابعة للحرس الثوري مشيرا إلى أن أي مخالفة لذلك ستعرض أمن الملاحة لخطر شديد. هذا واتهم محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالخيانة الدبلوماسية للمرة الثالثة مع مواصلة البحرية الأمريكية الحصار البحري على إيران.
8: سيل من الأنباء المتضاربة، تأكيدات أمريكية ونفي إيراني. الولايات المتحدة تقول إنها من يقرر التوصل إلى تفاهم أم لا. إيران ترد أن أي اتفاق دون إعلان رسمي من جانبها لن يعد مكتملا. وبعد ساعات من الانتظار يخرج ترامب من اجتماعه دون اتخاذ قرار بشأن مذكرة التفاهم، ووزير الحرب الأمريكي يقول إنه تحدث معه وإن صبر الرئيس سيعود على واشنطن باتفاق ممتاز. رغم ذلك تؤكد الإدارة الأمريكية استعدادها للعودة إلى العمليات العسكرية.
9: قدرتنا على استئناف العمليات إذا اقتضت الضرورة كبيرة للغاية، ومخزوناتنا من الذخائر مناسبة تماما لذلك، سواء في تلك المنطقة أو حول العالم، بفضل التوازن الذي نحققه بين الذخائر المتطورة والذخائر المتوفرة بكميات كبيرة. نحن في وضع جيد جدا.
8: ساعات قبل تلك التصريحات كان ترامب يقول إنه رفع الحصار عن موانئ إيران وأن التوصل إلى تفاهم أصبح وشيكا. إيران نفت رغم تأكيدها حصول تقدم، فإنها قالت أيضا إن هناك نقاط رئيسية لا تزال عالقة. مضيق هرمز أحد العناوين الرئيسية العالقة، فبينما قالت واشنطن إن طهران ستعيد فتح المضيق من دون رسوم وتزيل الألغام، تنفي إيران وتقول وفق وكالة فارس إن مسودة المذكرة لا تتضمن أي بند من هذا النوع. الأصول المجمدة من النقاط العالقة أيضا، وبينما كان ترامب يقول إن إيران على الأرجح لن تحصل على أي دفعات، تصر طهران على حصولها على 12 مليار دولار في المرحلة الأولى. الملف النووي أكثر الملفات حساسية، سبب إحراجا للرئيس الأمريكي أيضا. ترامب صرح بأن اليورانيوم الإيراني المخصب سيستخرج ويتلف بتنسيق وثيق مع طهران. ترد إيران المواد النووية غير قابلة للنقاش في هذه المرحلة، ولن يبت في أمرها إلا خلال فترة 60 يوما لتمديد وقف إطلاق النار، وتضيف التخلص من تلك المواد ليس واردا أصلا في مذكرة التفاهم. أما معضلة إيران الأخيرة فتكمن بالضمانات الدولية. تطالب طهران بالحصول على ضمانات بالتزام واشنطن بأي اتفاق، وتتوقع وفق التلفزيون الإيراني أن يصدق مجلس الأمن الدولي على أي اتفاق مع واشنطن بقرار ملزم.
0: ولخص مراسلنا في طهران مجمل المواقف الإيرانية بخصوص وضع مضيق هرمز وسير ملف المفاوضات مع واشنطن.
10: يعني لم يكن هناك الكثير من التصريحات الرسمية التي صدرت عن المسؤولين الإيرانيين اليوم فيما يتعلق بالأنباء حول التوصل إلى مذكرة تفاهم مع واشنطن، ولكن بحسب وكالة تسنيم والمصادر الميدانية التي نقلت عنها في المياه الخليجية ومضيق هرمز، الحصار البحري الأمريكي لا يزال قائما، وهذا ما دفع ربما مقر خاتم الأنبياء في القوات المسلحة الإيرانية إلى إصدار بيان حذر فيه من عدم الالتزام بالقواعد التي كانت إيران قد أكدت عليها فيما يتعلق بالعبور والحركة داخل مضيق هرمز، وحذرت بشكل كبير أيضا السفن العسكرية التي قد تقترب محاولة فتح مضيق هرمز، وقالت بأنه ستلاقي ردا شديدا. في هذا الإطار وتعليقا ربما على تصريحات دونالد ترامب فيما يتعلق بقرب التوصل إلى اتفاق ورفع الحصار مع بقائه عمليا، قال محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية بأن دونالد ترامب يثبت بأنه يخون الدبلوماسية مرة ثالثة، هذا تزامن مع إعلان هيئة الرئاسة في البرلمان الإيراني عن المضي قدما في مشروع قرار من أجل قوننة عمل القوات المسلحة الإيرانية فيما يتعلق بمضيق هرمز، وهذا ما كانت الخارجية الإيرانية قد تحدثت عنه وقالت بأنها تجري مشاورات، وصفها وزير خارجية إيران عباس عراقشي بأنها بناءة مع نظيره العماني. أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني اليوم أيضا عبور 20 سفينة وناقلة بالتنسيق مع القوات البحرية الإيرانية. ولكن أيضا بالتزامن مع كل هذا سرب التلفزيون الإيراني أجزاء أخرى متعلقة بمسودة مذكرة التفاهم التي قال بأنها غير رسمية ولا تزال تتناقل بين طهران وواشنطن للوقوف على صيغة نهائية لها. سرب نقطتين متعلقتان بمضيق هرمز، مضيق فيما يتعلق بمضيق هرمز قال التلفزيون الإيراني نقلا عن هذه المذكرة بأن السيادة الكاملة لإداء على مضيق هرمز هي بيد إيران بحسب المذكرة، وإدارة المضيق على بيد مضيق هرمز كذلك. وأكد بأن أمريكا وافقت على تسليم إيران 12 مليار دولار خلال فترة المفاوضات 60 يوما التي تنص عليها مذكرة التفاهم. وهذا ما أكده حسين قرمانزادة عضو الفريق الإيراني المفاوض، الذي قال بأن زيارة الوفد الإيراني إلى الدوحة كانت تركز بشكل أساسي على أخذ ضمانات بشأن استرجاع هذه الأموال الإيرانية دون أن يكون هناك عراقيل. بالتزامن مع كل هذا قائد المعاون السياسي لقائد الحرس الثوري الإيراني يد الله جافاني، وكذلك معاون شؤون التنسيق في الجيش الإيراني حبيب الله سياري، أكدا الجهوزية العسكرية بشكل كبير للتعامل مع أي عودة للقتال. وهذا ما توقعه ربما المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، رغم أنه قال بأن المفاوضات تمضي قدما إلى الأمام.
0: قالت رئاسة أو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني أن خطة إدارة مضيق هرمز ستعرض قريبا على البرلمان لصياغتها بالكامل والتصويت عليها في جلسة علنية كي تصبح قانونا نافذا. أضافت الهيئة في تصريحات لوكالة تسنيم أن الشأن المتعلق بمضيق هرمز إيراني محض، ولن يسمح لترامب أو لغيره بالبت أو التدخل فيه. كما أشارت الهيئة إلى أن القانون المتعلق بالمضيق سيكون من أهم القوانين التي يسنها البرلمان الإيراني في تاريخه. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن توقيع مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن وتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما سيتيحان للوكالة فرصة فهم الوضع النووي في إيران بشكل أفضل.
11: لقد انخرطنا بشكل كبير لإيجاد حل دبلوماسي سلمي ومقبول للأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. أعتقد أننا قطعنا شوطا كبيرا بالفعل فيما يتعلق بما يجب معالجته في الاتفاق النووي، لذا أمل أن نتمكن من تقديم مساهمتنا. لا تزال هناك نقاط خلاف جوهرية بين الجانبين، لا سيما فيما يتعلق بمصير اليورانيوم عالي التخصيب الموجود في إيران ونوع الأنشطة التي يمكن أن تستمر بعد ذلك.
0: هذا وأشار مراسل التلفزيون العربي في واشنطن في مداخلة سابقة إلى أهم المواقف والتصريحات الأمريكية المتعلقة بالمفاوضات مع إيران وآخر ما وصلت إليه مباحثات الاتفاق.
12: لواشنطن خطوطها الحمراء هي الأخرى والتي تؤكد عليها، وما فتئ البيت الأبيض يعيد ويكرر ويجدد التأكيد على أن ترامب مصر على أن تلك الخطوط الحمراء لا نقاش فيها ولا مفاوضة حولها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخل يوم أمس اجتماعا من ساعتين كان يفترض أن يخرج منه بقرار، لم يخرج بعد بقرار أو لم يركن إلى قرار حسب ما تقول نيويورك تايمز. وفق التصريحات الرسمية الأمريكية خاصة ما نقلته عن سنتكوم القيادة الوسطى وما قامت به من عملية عطلت بها سفينة هي السادسة من بين عدة سفن رفضت الامتثال للحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على السفن والموانئ الإيرانية منذ 13 من أبريل الماضي، عطلتها إضافة إلى 120 سفينة أعادت توجيهها ملاحيا بعد أن نبهتها إلى ضرورة الامتثال للحصار البحري. هذا يأتي ساعات بعد أن كان ترامب قد أعلن رفع الحصار عن السفن على جانبي المضيق، ولا تفرض واشنطن حصارا إلا على السفن والموانئ الإيرانية، فذلك نظريا يفترض أن يعني أن الحصار رفع عن إيران، وكذلك تلقفت وسائل الإعلام الأمريكية بهذا المعنى يوم أمس. نقطة الأموال الإيرانية المجمدة، قال ترامب في منشوره أمس لن يتم رفع التجميد أو تبادل أموال الآن في الوقت الراهن، شرط المسألة بالسياق الزمني. تقول بعض المصادر إن هذه النقطة ما تزال محل أخذ ورد بين الجانبين عبر الوسطاء، لأنها لم يوصل أو لم يصل فيها الطرفان إلى ما يمكن أن يقبلا به معا. سوقت واشنطن عبر التسريبات من خلال مسؤولين إلى وسائل الإعلام الأمريكية، وكذلك سوقت إيران كل منهما ما يروق له في مسودة الاتفاق الذي يؤجل حتى الآن دون معرفة السبب الذي أدى إلى تأجيله. وزير الحرب بيت هكسث في مؤتمر شانغريلا كان يقول بأن الولايات المتحدة لديها ما يكفي وزيادة من الذخيرة الحيوية الأساسية، وبأنها مستعدة تماما للاستعداد للعودة لأعمال الحرب في حال لم تقم إيران بالوصول إلى اتفاق على الطريقة التي ترضاها وتريدها الولايات المتحدة. الاتفاق الذي نتحدث عنه أفقه الأقصى 60 يوما، سوف يتم فيه نقل الألغام أو إزالة الألغام من مضيق هرمز، وهذه نقطة ضرورية وضاغطة بالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى إجراءات أمريكية من أجل التخفيف، تخفيف التصعيد وبناء الثقة. ثم أيضا سيكون هنالك إجراءات متعلقة بالملف النووي أو إجراء على الأقل قال ترامب إنه هو تدمير أو إتلاف اليورانيوم عالي التخصيب بتعاون بين الولايات المتحدة وإيران والصين والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن لم يحدد ما إذا كان سيتم إتلافه أو تمييعه في الموقع الذي ردم فيه قبل 11 شهرا عندما قامت الولايات المتحدة بتوجيه ضربات لذلك الموقع في يونيو من السنة الماضية في نهاية حرب 12 يوما التي شنتها إسرائيل على إيران، ما أنه سينقل إلى موقع آخر داخل أو خارج إيران. التصريحات شحيحة، ترامب اليوم لم يدلي بأي تصريح يتعلق بإيران ما عدا تلميح واحد كان ينتقد فيه ضمنا البابا، بابا الفاتيكان، يقول فيه بأنه على أحد أن يشرح لبابا الفاتيكان بأن عمدة شيكاغو شخص فاشل وبأن إيران لا يمكن أن تملك سلاحا نوويا.
0: حث مركز الأمن البحري العماني مرتادي البحر والصيادين والسفن على توخي أقصى درجات الحذر بعد رصد جسم طاف يشتبه بأنه لغم بحري غربي منطقة المرور الساحلي في مضيق هرمز. طلب المركز من الجميع الابتعاد عن أي أجسام مشبوهة وإبلاغ الجهات المختصة فورا. إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أصيب فلسطينيان أحدهما بجروح خطيرة جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين شرقي مدينة غزة. على صعيد متصل بالانتهاكات الإسرائيلية، قالت حركة حماس إن تصريحات قادة الاحتلال بشأن توسيع مساحة السيطرة على قطاع غزة تمثل انقلابا على اتفاق وقف إطلاق النار.
1: لم يكف الاحتلال الإسرائيلي عن استهداف قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في أكتوبر الماضي، بل إن العدوان ازدادت حدته خلال الأيام الماضية موقعا مزيدا من الشهداء والجرحى. جديد ذلك قصف طاول تجمعا لمدنيين وسط مدينة غزة رابع أيام عيد الأضحى. انتهاكات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار لا تقتصر على القصف الجوي والمدفعي، بل تشمل أيضا أشكالا أخرى أبرزها توسيع نطاق السيطرة على مزيد من أراضي القطاع عبر إزاحة ما يعرف بالخط الأصفر. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذكر في سياق ذلك أن الجيش بات يسيطر على 60% من القطاع، مشيرا إلى أنه وجه بزيادة هذه المساحة إلى 70%. تصريحات أكدت حركة حماس أنها تمثل انقلابا على اتفاق وقف إطلاق النار.
13: نستغرب ونستهجن الصمت المطبق مما يسمى مجلس السلام ومديره من الدنوف على تصريحات نتنياهو بتوسيع السيطرة على قطاع غزة إلى 70%، وتصريحات كاس عن تنفيذ تهجير لأهالي قطاع غزة. هذا الصمت قد يفهم بأن شراكة من مجلس السلام في هذه الخروقات الفاضحة والواضحة للاتفاق. هذه التصريحات انقلاب واضح على مسار الذي وضعه الرئيس الأمريكي ترامب.
1: على صعيد متصل، نقلت وكالة أسوشيتد بريس شهادات صادمة لجنود احتياط إسرائيليين شاركوا في حرب الإبادة على غزة. الجنود قالوا في حديثهم للوكالة إنهم تلقوا أوامر ميدانية بقتل كل من يقترب من الخط الأصفر دون أن يتحققوا من هويته، كما أشاروا إلى أن التعليمات لديهم تقتضي بالحفاظ على ما يسمى بالخط العازل وحمايته بأي ثمن. أسوشيتد بريس نقلت كذلك عن منظمات حقوقية قولها إن قواعد الاشتباك العام المعمول بها في غزة فضفاضة وتسمح بإطلاق النار بشكل مفرط. الاستمرار في تهجير المواطنين الفلسطينيين من مناطقهم وتقييد إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع كما ونوعا شكلان آخران من انتهاكات الاحتلال الذي يلمح قادته منذ أيام لاحتمال استئناف الحرب على القطاع تحت ذريعة نزع سلاح حماس.
0: إلى ذلك شيع عدد من الأطباء في مستشفى شهداء الأقصى جثمان اختصاصي التخدير جمال أبو عون، واستشهد أبو عون إثر قصف إسرائيلي على منطقة أو على نقطة للشرطة في محيط مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع.
14: تم استهدافه وقادم إلى عمله سائر على الأقدام، وهذا ذيذن الاحتلال باستمرار استهداف مقدمي الخدمات داخل مستشفياتنا. شبه يوميا نحن نودع مقدمي الخدمات داخل المستشفى، هناك تعمد لاستهداف هذه الطواقم لأن هي التي بصيص الأمل لأبناء شعبنا في تقديم خدماته لأبناء الشعب.
0: أكدت اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة برئاسة علي شعث رفضها التام لما يجري تداوله في وسائل الإعلام بشأن موافقة اللجنة على تقسيم القطاع إلى مناطق شرقية وغربية، وشددت اللجنة على أن مهامها وصلاحيتها تشمل جميع مناطق القطاع لضمان توفير حياة كريمة ومستقرة للفلسطينيين، وأنها لن تقبل إطلاقا أن تكون أداة في تقسيم القطاع. وجددت اللجنة رفضها التعامل مع الميليشيات المسلحة التي تتمركز شرقي قطاع غزة. وفي الضفة الغربية أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية المغير شمال شرقي رام الله. هذا وقال عضو المجلس المحلي بالمغير مرزوق أبو نعيم للتلفزيون العربي إن آليتين ومدرعة لجيش الاحتلال نفذت اقتحاما استفزازيا للقرية حيث أطلقت قنابل الصوت والغاز بكثافة ما أسفر عن حالات اختناق وأضرار في منزلين. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ناشطين أجنبيين بعد أن احتجزت آخرين في قرية أم الخير بمسافة يطا في جنوب الخليل. وقالت مصادر محلية للتلفزيون العربي إن جيش الاحتلال داهم القرية عقب زيارة نشطاء نظموا فعاليات تضامنية مع أهالي القرية وأطفالها، فيما فتش الجنود منازل وأجروا تحقيقا ميدانيا قبل اعتقال الناشطين. هذا وتواجه عشرات العائلات الفلسطينية خطر التهجير القسري في قرية أم الخير في إطار العدوان الذي استهدف مسافر يطا لصالح مخططات التوسع الاستيطاني. تظاهر محتجون في شوارع باريس تضامنا مع لاجئ فلسطيني محتجز في فرنسا منذ عامين، طالب المشاركون بالإفراج عنه ونددوا بما وصفوه بالقمع الذي يستهدف اللاجئين الفلسطينيين. وفي العاصمة الألمانية برلين تظاهر المئات احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية ولبنان وعلى استمرار تزويد ألمانيا لإسرائيل بالأسلحة. ردد المتظاهرون هتافات مؤيدة للمقاومة وتصف إسرائيل بأنها دولة إرهاب، أخرى تدعو لوقف الإبادة الجماعية. كما تظاهر العشرات في العاصمة السويدية ستوكهولم احتجاجا على استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، وتجمع المحتجون في ساحة أودنبلان استجابة لدعوة أطلقتها منظمات من المجتمع المدني. وعرب المتظاهرون عن رفضهم للغارات الإسرائيلية المتواصلة على غزة ولبنان رغم اتفاقات وقف إطلاق النار.

0: كشفت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا أن تحقيقاتها ترجح وفاة أطفال طبيبة الأسنان السورية رانيا العباسي المفقودين مع والديهم منذ أكثر من عقد خلال حكم بشار الأسد. أضافت الهيئة أن الجهود المتعلقة بالعثور على الرفات وتحديد أماكن وجودهم مستمرة ضمن الأعمال التي تتابعها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة. تعد قضية العباسي من أبرز قضايا الاختفاء القسري في سوريا، فقد أثرها مع زوجها عبد الرحمن ياسين وأطفالهما الستة في مارس 2013 إثر مداهمة قوات الأمن السوري حينها منزل العائلة في مشروع دمر في دمشق وفق منظمات حقوقية. وفي السياق ذاته، قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني إن نحو 177 ألف شخص مختفون قسريا في سوريا، وتحدث عن طريقة الكشف عن مقتل أطفال الدكتورة رانيا العباسي.
1: وبالحقيقة يعني بعد سقوط نظام الأسد فتحت مراكز الاعتقال وما كان في أي وجود للمختفين قسريا. نظام الأسد بالمناسبة ما زال في 177 ألف مختفي قسريا بسوريا، عند نظام الأسد 160 ألف، عند بقية الأطراف 17 ألف، وبالتالي هو رقم مرعب، هو الأعلى في العالم، يعني 1% من الشعب السوري تقريبا مختفي قسريا. وبالتالي باقي كمان في أطفال مختفين قسريا ما زال مصيرهم حتى الآن. الآن مصير هؤلاء كشف. كيف كشف؟ عندما تم الاعتقال عن أمجد يوسف، هو اللي هذا الشخص هو من قتلهم، وقتلهم بنفس اليوم، وقسم كبير من المختفين قسريا. لهيك أنا اليوم بعد بيومين أو ثلاثة تأخرت قليلا، في ناس يعني اعتبرت أنه هذا إعلان مبكر من قبل الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في ناس أنا بعتبر أنه ثلاثة أيام بعد سقوط نظام كان وقت كافي، لهيك أعلنت أنه اللي ما طلع هو قتل، ولكن ما زال مختفي قسريا لأن العائلة لم تحصل على الجثة. إذا ما حصلت العائلة على الجثة أو على خبر أو تأكدت يقينا، شافت فيديو بعينها، وهذا اللي الآن الفيديو هو شافوا الأطفال، والأطفال قتلوا في نفس اليوم الاعتقال تقريبا. يعني
0: نبقى في سوريا، حيث ارتفع منسوب مياه نهر الفرات ووصل إلى بعض الشوارع والمناطق المنخفضة القريبة من مجرى النهر والأحياء المحاذية له في مدينة دير الزور. أدى وتواصل فرق الدفاع المدني وفرق الاستجابة الطارئة حالة الاستنفار ورفع الجاهزية مع مراقبة الوضع الميداني والتدخل عند الحاجة.
2: منسوب المياه ما زال مرتفعا في نهر الفرات، الأمر الذي تسبب بالمزيد من الخسائر في الممتلكات وأيضا في الأراضي الزراعية. نتواجد الآن في حويجة الصقر في مدينة دير الزور، هذه الحويجة القريبة من مدينة دير الزور التي غادرها الأهالي بسبب وصول المياه إلى منازلهم وإلى أرزاقهم. الآن معي الأستاذ قاسم لنتحدث أكثر عن الأحوال أو أوضاع الناس وإلى أين وصلت الأمور حتى هذه اللحظة.
3: حياكم الله. نتحدث عن الخسائر التي تعرض لها أهالي من لفظة دير الزور بالنسبة للممتلكات الخاصة بعد ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. كانت الأضرار تشمل الأرياف والمدينة. نتحدث عن الخسائر بالأرياف، كان

0: سيطرة المياه على معظم المنازل وعلى المحاصيل الزراعية. عملت فرق الدفاع المدني ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل على سحب الأهالي من هذه الحوائج وتأمينهم داخل مراكز إيواء، ريثما يتم السيطرة على مياه نهر الفرات أو ريثما يتم تخفيف ضخ المياه باتجاه محافظتي الرقة ودير الزور.
1: شكرا جزيلا أستاذ قاسم علي. الفرق الدفاع المدني ما زالت في حالة استنفار في مدينة دير الزور وأيضا في مدينة الرقة، أيضا كان هناك رفع للسواتر الترابية للحد من وصول المياه إلى داخل المدينة. قحطان مصطفى، التلفزيون العربي، مدينة دير الزور.
2: رفض زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كيلنجدار أوغلو إجراء انتخابات داخلية للحزب لاختيار زعيم جديد قبل محاسبة جميع أعضاء الحزب المتورطين في الفساد وتلقي الرشاوى. وبالتزامن مع ذلك نظم غريمه الزعيم المعزول أوزغور أوزال مظاهرة في العاصمة أنقرة طالب فيها بعقد انتخابات داخلية لإنهاء الأزمة واختيار إدارة جديدة للحزب.
3: يدخل إلى مقر حزبه منتصرا لكن بقرار قضائي. بعد أكثر من عامين على خسارته زعامة الحزب، يعود كمال كيلنجدار أوغلو للمرة الأولى إلى المقر الرئيسي محاطا بأعضاء الحرس القديم. هو الخطاب الجماهيري الأول منذ تفجر الأزمة مع غريمه أوزغور أوزال، خطاب ميزته الصراحة والمكاشفة أمام الأنصار بشأن الخطوات القادمة. دعا الرجل إلى محاسبة من تورطوا في الفساد والرشوة وشوهوا صورة الحزب أمام الرأي العام في تركيا، رافضا إجراء انتخابات داخلية لاختيار زعيم جديد قبيل ترتيب البيت الداخلي للحزب.
4: ما سأفعله واضح، سأقوم بمحاسبتهم ومن ثم سأدعو إلى انتخابات داخلية في أقرب وقت، ومن يفوز في تلك الانتخابات سيكون الرئيس الشرعي للحزب.
3: انتقلت المعركة بين الخصمين من أروقة الحزب إلى الشارع، فعلى مقربة من مقر الحزب ثمة صوت آخر يعلو هناك، هو صوت الزعيم المعزول والمتهم بالتلاعب بنتائج انتخابات عام 2023 أوزغور أوزال الذي لم يعترف بقرار المحكمة، وقال إنه قرار سياسي يهدف إلى عرقلة مسيرة حزبه في الوصول إلى السلطة. يطالب بعقد انتخابات داخلية فورية لإنهاء الانقسام الأقصى في تاريخ حزب الشعب الجمهوري.
5: كورولتاي تاريخي إعلان إدن كورولتاي olmadan 15 gün önce.
6: من يحق له أن يقرر من هو زعيم حزب الشعب الجمهوري؟ هم أعضاء الحزب البالغ عددهم مليوني عضو. لا أخشى الانتخابات الداخلية وأدعو إلى إجرائها فورا.
5: 2 مليون جمهوريت هاك بارتي لقرار برسين.
3: بدت أبواب الحوار مغلقة بين رفاق الحزب الواحد، معسكران متناحران تحت مظلة الحزب الذي أسس الجمهورية عام 1923، كلاهما يقول إنه يسير على نهج المؤسس الأول مصطفى كمال أتاتورك، لكن الصراع على كرسي الزعامة جعل الراية نفسها منقسمة بين ميدانين مختلفين.
7: ليس الخلاف الأول داخل أقدم الأحزاب السياسية التركية، لكنه بلا شك هو الأعمق والأكثر حدة، والتي تهدد حسب مراقبين بولادة حزب جديد من خاصرة الحزب الأم. هو صراع بين الحرسين القديم والجديد داخل حزب يقول إنه على وشك انتزاع السلطة في البلاد خلال أي استحقاق انتخابي مقبل. عدنان جان، التلفزيون العربي، اسطنبول.
2: اتهمت الحكومة الكولومبية الإكوادور بالتدخل في الانتخابات الرئاسية، وذلك بسبب إعلان رئيس الإكوادور دانيال نوبوا إلغاء الرسوم الجمركية الحالية البالغة 100% على الواردات من كولومبيا، وذلك بعد اجتماعه مع مرشح اليمين المتطرف في الانتخابات الكولومبية التي تجري اليوم الأحد. وفي مداخلة سابقة من العاصمة الكولومبية بوغوتا، أفاد مراسل التلفزيون العربي بآخر المستجدات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية.
8: بالفعل هذه ليست

0: المرة الأولى التي يشير فيها نائب أمريكي جمهوري عن دعمه إلى أحد مرشحي الرئاسة الكولومبية في الانتخابات التي ستجري صباح اليوم هنا في العاصمة الكولومبية بوغوتا. بيرني مورينو النائب الأول الذي صرح قبل أيام قليلة عن احتمالية تدخل الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا في كولومبيا إن لم تتم العملية الانتخابية بنزاهة، وحسب شرحه فإن المخاطر التي تمثلها تهديدات الجماعات المسلحة في أماكن مختلفة من كولومبيا قد تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية. بالإضافة إلى ذلك نشرت نائبة أخرى اليوم بيانا تعبر فيه النائبة ماريا البيرا سالازار، تعبر عن دعمها لمرشح اليمين المتطرف أبيلاردو ديلاسبريا الذي اجتمع ليلة الأمس مع رئيس الإكوادور دانييل نوبوا. إذن هذان النائبان يضافان إلى رئيس من رؤساء أمريكا اللاتينية الموالين لحكومة دونالد ترامب. كذلك فإن النائب الجمهوري مورينو سيحضر هنا في كولومبيا ضمن الوفد الأمريكي للإشراف والمراقبة على الانتخابات الكولومبية. وبدأت الصحافة الكولومبية الموالية لليمين في نشر هذه التهديدات للتأثير على الرأي العام الكولومبي والتأثير على اتجاهات الناخبين الذين يخافون من تدخل أمريكي محتمل في كولومبيا مثلما حدث في فنزويلا ومثلما يهدد به في حالة كوبا في الشهور الأخيرة.
1: ننوه بهذا الخبر العاجل، نيويورك تايمز: ترامب شدد شروط إطار الاتفاق مع إيران وأعاد إرسال التعديلات المقترحة إلى طهران. تتابعون الآن تقرير الصحف، بعد ذلك يواصل معكم التغطية حسين تكالي. إلى اللقاء.
2: في مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية كتب كريم سجادبور عن عدم قدرة ترامب على إنهاء الحرب التي بدأها في إيران، وأن الحرب التي راهن الرئيس الأمريكي على أنها لن تستمر إلا لعدة أيام فقط، كانت إيران تستعد لها منذ 5 عقود وتحضر نفسها لخوض معركة طويلة جداً. ويشير الكاتب إلى أن ترامب يجد نفسه مجبراً على مطالبة طهران بأكثر مما كان سيطالب به قبل اندلاع الحرب لتبرير التكاليف الباهظة على دافعي الضرائب الأمريكيين، مثل ما هو الحال بالنسبة للإيرانيين بعد خسارة القادة في الضربات. ويعتقد الكاتب أن المفاوضات لن تفضي إلى أي ثقة أو حل، ولا يوجد سيناريو يرضي الطرفين، حيث تشكل طموحات طهران النووية وتهديداتها بإغلاق مضيق هرمز ووكلاؤها الإقليميون وبرامجها الصاروخية تهديداً دائماً في المنطقة. ويرى الكاتب أن رهان ترامب على استسلام طهران ورضوخها للضغوطات من الصعب أن ينجح، حيث إن طهران باتت تمتلك ورقة تفاوضية قوية تتمثل في مضيق هرمز، وقد تستخدمها كلما توترت الأوضاع مع واشنطن أو غيرها. ونقرأ في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ما قال فرناز فصيحي حول موقف المتشددين في إيران من التفاوض مع الولايات المتحدة، وأن اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل للاتفاق يتزامن مع موقف بعض المتشددين في طهران الذين يرفضون تقديم تنازلات لواشنطن. وتعتقد الكاتبة أن الصراع السياسي لا يزال مستمرا في إيران، حيث تزداد الانقسامات في البلاد بين المفاوضين والرافضين وسط محاولات حثيثة لإفشال أي أمل في المضي قدما بالحديث مع واشنطن. وتلفت الكاتبة إلى أن الفصيل المتشدد يمثل أقلية سواء بين عامة الشعب أو بين المسؤولين، إلا أن تجاهله ينذر بإثارة غضب شريحة من السكان كانت من بين أكثر المؤيدين للجمهورية الإسلامية خلال الاضطرابات السياسية والاجتماعية. وتؤكد الكاتبة أن المرشد الأعلى الإيراني الجديد آية الله مجتبى خامنئي لم يسلم من غضبهم وسط اتهامه من قبل الفصيل المتشدد بالتهاون والتفاوض مع واشنطن على نقاط قد تتسبب في خسارة طهران لقوتها. إلى صحيفة الجارديان البريطانية ونقرأ فيها مقال باتريك وينتر وأندرو روث حول تضارب الرسائل بين واشنطن وطهران، وأن ترامب يزعم أنه قد يوافق على اتفاق سلام مع إيران يتضمن تنازلات كبيرة من طهران بما فيها فتح مضيق هرمز وإلغاء برنامجها النووي، إلا أن المسؤولين الإيرانيين ينفون التوصل إلى اتفاق نهائي. ويعتبر الكاتبان أن التضارب في التصريحات يشير إلى أن ترامب قد يمارس مرة أخرى فن الصفقة الخاص به، وهو يسعى إلى الخروج من حرب أدت إلى تعطيل إمدادات الطاقة العالمية وهزت الاقتصاد العالمي. ويلفت الكاتبان إلى أن تقديم واشنطن قائمة المطالب الأمريكية على أنها صفقة مكتملة، ما يعني أن إيران قد استسلمت في مواقف رئيسية، يتعارض مع الرد الإيراني الذي يبدو متحدياً لإعلان ترامب نافياً التوصل إلى اتفاق. ويرى الكاتبان أن ترامب لا يواجه الرفض الإيراني فقط، فهو يحتاج أيضاً إلى إقناع بنيامين نتنياهو لوقف ضرباته العسكرية ضد لبنان، حيث أن إيران تشترط وقف إطلاق النار في لبنان قبل التوصل لأي اتفاق بين طهران وواشنطن. وفي افتتاحية الجارديان البريطانية نقرأ عن التصعيد الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة، وأن التقييد الذي يفرضه ترامب على نتنياهو بشأن إيران يدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي نحو التصعيد الوحشي في لبنان، فيما يبدو الوضع في قطاع غزة أكثر وحشية. وتشير الصحيفة إلى أن ترامب يروج لاتفاق سلام جديد في الشرق الأوسط، فيما يهاجم نتنياهو جهود الرئيس الأمريكي في المنطقة، حيث توسعت القوات الإسرائيلية إلى ما هو أبعد بكثير من نصف الأراضي التي وافقت على السيطرة عليها، وتهاجم الفلسطينيين في مختلف المناطق. وتعتبر الصحيفة أن تصريحات نتنياهو وشركائه العدائية تجاه الفلسطينيين لا يمكن اعتبارها مجرد تصريحات للاستهلاك الانتخابي، خاصة بعد المجازر التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة. وترى الصحيفة أن الغضب الدولي إزاء معاملة الناشطين الغربيين في أسطول غزة من قبل إيتامار بن كفير يتناقض بشكل صارخ مع الصمت المطبق إزاء انتهاكات حقوق المعتقلين الفلسطينيين.
3: ساعة جديدة من التغطية مشاهدينا المتواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط، ونبدأ من إيران، حيث ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد شروطه في إطار محتمل لاتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب مع إيران، وأعاد التعديلات المقترحة إلى طهران للنظر فيها. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن ترامب أبدى تحفظات على بنود تتعلق بالإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، كما أعرب عن استيائه من بطء الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية. وأضافت الصحيفة أن المقترحات أعدت بمشاركة وسطاء بينهم مسؤولون من باكستان، بينما تقرر تأجيل الملفات الأكثر تعقيداً بما في ذلك مستقبل البرنامج النووي الإيراني إلى جولات تفاوض لاحقة. هذا واتهم محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتهمه بالخيانة الدبلوماسية للمرة الثالثة مع مواصلة البحرية الأمريكية للحصار البحري على إيران.
4: سيل من الأنباء المتضاربة، تأكيدات أمريكية ونفي إيراني. الولايات المتحدة تقول إنها من يقرر التوصل إلى تفاهم أم لا. إيران ترد أن أي اتفاق دون إعلان رسمي من جانبها لن يعد مكتملا. وبعد ساعات من الانتظار يخرج ترامب من اجتماعه دون اتخاذ قرار بشأن مذكرة التفاهم. ووزير الحرب الأمريكي يقول إنه تحدث معه وإن صبر الرئيس سيعود على واشنطن باتفاق ممتاز. رغم ذلك تؤكد الإدارة الأمريكية استعدادها للعودة إلى العمليات العسكرية.
5: قدرتنا على استئناف العمليات إذا اقتضت الضرورة كبيرة للغاية، ومخزوناتنا من الذخائر مناسبة تماما لذلك، سواء في تلك المنطقة أو حول العالم، بفضل التوازن الذي نحققه بين الذخائر المتطورة والذخائر المتوفرة بكميات كبيرة. نحن في وضع جيد جدا.
4: ساعات قبل تلك التصريحات كان ترامب يقول إنه رفع الحصار عن موانئ إيران، وأن التوصل إلى تفاهم أصبح وشيكا. إيران نفت رغم تأكيدها حصول تقدم، فإنها قالت أيضا إن هناك نقاط رئيسية لا تزال عالقة. مضيق هرمز أحد العناوين الرئيسية العالقة، فبينما قالت واشنطن إن طهران ستعيد فتح المضيق من دون رسوم وتزيل الألغام، تنفي إيران وتقول وفق وكالة فارس إن مسودة المذكرة لا تتضمن أي بند من هذا النوع. الأصول المجمدة من النقاط العالقة أيضا، وبينما كان ترامب يقول إن إيران على الأرجح لن تحصل على أي دفعات، تصر طهران على حصولها على 12 مليار دولار في المرحلة الأولى. الملف النووي أكثر الملفات حساسية، سبب إحراجا للرئيس الأمريكي أيضا. ترامب صرح بأن اليورانيوم الإيراني المخصب سيستخرج ويتلف بتنسيق وثيق مع طهران. ترد إيران المواد النووية غير قابلة للنقاش في هذه المرحلة، ولن يبت في أمرها إلا خلال فترة 60 يوما لتمديد وقف إطلاق النار، وتضيف التخلص من تلك المواد ليس واردا أصلا في مذكرة التفاهم. أما معضلة إيران الأخيرة فتكمن بالضمانات الدولية، تطالب طهران بالحصول على ضمانات بالتزام واشنطن بأي اتفاق، وتتوقع وفق التلفزيون الإيراني أن يصدق مجلس الأمن الدولي على أي اتفاق مع واشنطن بقرار ملزم.
3: قال المتحدث باسم اللجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي إن الحصار البحري على بلاده سينتهي سواء بالمفاوضات أو عبر التحرك العسكري، وأشار رضائي إلى وجود تقدم في المفاوضات مع الجانب الأمريكي، لكنه حذر من أن الأمور قد تنزلق إلى الحرب من جديد. وأضاف رضائي أن خطوط إيران الحمراء في المفاوضات تشمل دفع التعويضات وإنهاء الحرب في كل الجبهات بما في ذلك لبنان، ورفع العقوبات وخروج القوات الأمريكية من المنطقة. ولخص مراسلنا في طهران مجمل المواقف الإيرانية بخصوص وضع مضيق هرمز وسير ملف المفاوضات مع واشنطن.
6: يعني لم يكن هناك الكثير من التصريحات الرسمية التي صدرت عن المسؤولين الإيرانيين اليوم فيما يتعلق بالأنباء حول التوصل إلى مذكرة تفاهم مع واشنطن، ولكن بحسب وكالة تسنيم والمصادر الميدانية التي نقلت عنها في المياه الخليجية ومضيق هرمز، الحصار البحري الأمريكي لا يزال قائما، وهذا ما دفع ربما مقر خاتم الأنبياء في القوات المسلحة الإيرانية إلى إصدار بيان حذر فيه من عدم الالتزام بالقواعد التي كانت إيران قد أكدت عليها فيما يتعلق بالعبور والحركة داخل مضيق هرمز، وحذرت بشكل كبير أيضا السفن العسكرية التي قد تقترب محاولة فتح مضيق هرمز، وقالت بأنه ستلاقي ردا شديدا. في هذا الإطار وتعليقا ربما على تصريحات دونالد ترامب فيما يتعلق بقرب التوصل إلى اتفاق ورفع الحصار مع بقائه عمليا، قال محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية بأن دونالد ترامب يثبت بأنه يخون الدبلوماسية مرة ثالثة. هذا تزامن مع إعلان هيئة الرئاسة في البرلمان الإيراني عن المضي قدما في مشروع قرار من أجل قوننة عمل القوات المسلحة الإيرانية فيما يتعلق بمضيق هرمز، وهذا ما كانت الخارجية الإيرانية قد تحدثت عنه وقالت بأنها تجري مشاورات. وصفها وزير خارجية إيران عباس عراقشي بأنها بناءة مع نظيره العماني. أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني اليوم أيضا عبور 20 سفينة وناقلة بالتنسيق مع القوات البحرية الإيرانية. ولكن أيضا بالتزامن مع كل هذا سرب التلفزيون الإيراني أجزاء أخرى متعلقة بمسودة مذكرة التفاهم التي قال بأنها غير رسمية ولا تزال تتناقل بين طهران وواشنطن للوقوف على صيغة نهائية لها. سرب نقطتين متعلقتان بمضيق هرمز. مضيق فيما يتعلق بمضيق هرمز قال التلفزيون الإيراني نقلا عن هذه المذكرة بأن السيادة الكاملة لإداء على مضيق هرمز هي بيد إيران بحسب المذكرة، وإدارة المضيق على بيد مضيق هرمز كذلك. وأكد بأن أمريكا وافقت على تسليم إيران 12 مليار دولار خلال فترة المفاوضات 60 يوما التي تنص عليها مذكرة التفاهم. وهذا ما أكده حسين قرمانزادة عضو الفريق الإيراني المفاوض، الذي قال بأن زيارة الوفد الإيراني إلى الدوحة كانت تركز بشكل أساسي على أخذ ضمانات بشأن استرجاع هذه الأموال الإيرانية دون أن يكون هناك عراقيل. بالتزامن مع كل هذا قائد المعاون السياسي لقائد الحرس الثوري الإيراني ياد الله جافاني، وكذلك معاون شؤون التنسيق في الجيش الإيراني حبيب الله سياري، أكدا الجهوزية العسكرية بشكل كبير للتعامل مع أي عودة للقتال. وهذا ما توقعه ربما المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، رغم أنه قال بأن المفاوضات تمضي قدما إلى الأمام.
3: ومن واشنطن أشار مراسل التلفزيون العربي في مداخلة سابقة إلى أهم المواقف والتصريحات الأمريكية المتعلقة بالمفاوضات مع إيران وآخر ما وصلت إليه مباحثات الاتفاق.
7: لواشنطن خطوطها الحمراء هي الأخرى والتي تؤكد عليها، وما فتئ البيت الأبيض يعيد ويكرر ويجدد التأكيد على أن ترامب مصر على أن تلك الخطوط الحمراء لا نقاش فيها ولا مفاوضة حولها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخل يوم أمس اجتماعا من ساعتين كان يفترض أن يخرج منه بقرار، لم يخرج بعد بقرار أو لم يركن إلى قرار حسب ما تقول نيويورك تايمز. وفق التصريحات الرسمية الأمريكية، خاصة ما نقلته عن سنتكوم القيادة الوسطى وما قامت به من عملية عطلت بها سفينة هي السادسة من بين عدة سفن رفضت الامتثال للحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على السفن والموانئ الإيرانية منذ 13 أبريل الماضي، عطلتها إضافة إلى 120 سفينة أعادت توجيهها ملاحيا بعد أن نبهتها إلى ضرورة الامتثال للحصار البحري. هذا يأتي ساعات بعد أن كان ترامب قد أعلن رفع الحصار عن السفن على جانبي المضيق، ولا تفرض واشنطن حصارا إلا على السفن والموانئ الإيرانية، فذلك نظريا يفترض أن يعني أن الحصار رفع عن إيران، وكذلك تلقفت وسائل الإعلام الأمريكية بهذا المعنى يوم أمس. نقطة الأموال الإيرانية المجمدة، قال ترامب في منشوره أمس لن يتم رفع التجميد أو تبادل أموال الآن في الوقت الراهن، شرط المسألة بالسياق الزمني. تقول بعض المصادر إن هذه النقطة ما تزال محل أخذ ورد بين الجانبين عبر الوسطاء، لأنها لم يوصل أو لم يصل فيها الطرفان إلى ما يمكن أن يقبلا به معا. سوقت واشنطن عبر التسريبات من خلال مسؤولين إلى وسائل الإعلام الأمريكية، وكذلك سوقت إيران كل منهما ما يروق له في مسودة الاتفاق الذي يؤجل حتى الآن دون معرفة السبب الذي أدى إلى تأجيله. وزير الحرب بيت هكسث في مؤتمر شانغريلا كان يقول بأن الولايات المتحدة لديها ما يكفي وزيادة من الذخيرة الحيوية الأساسية، وبأنها مستعدة تماما للاستعداد للعودة لأعمال الحرب في حال لم تقم إيران بالوصول إلى اتفاق على الطريقة التي ترضاها وتريدها الولايات المتحدة. الاتفاق الذي نتحدث عنه أفقه الأقصى 60 يوما، سوف يتم فيه نقل الألغام أو إزالة الألغام من مضيق هرمز، وهذه نقطة ضرورية وضاغطة بالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى إجراءات أمريكية من أجل التخفيف، تخفيف التصعيد وبناء الثقة. ثم أيضا سيكون هنالك إجراءات متعلقة بالملف النووي، أو إجراء على الأقل قال ترامب إنه هو تدمير أو إتلاف اليورانيوم على التخصيب، بتعاون بين الولايات المتحدة وإيران والصين والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن لم يحدد ما إذا كان سيتم إتلافه أو تمييعه في الموقع الذي ردم فيه قبل 11 شهرا، عندما قامت الولايات المتحدة بتوجيه ضربات لذلك الموقع في يونيو من السنة الماضية في نهاية حرب 12 يوما التي شنتها إسرائيل على إيران، ما أنه سينقل إلى موقع آخر داخل أو خارج إيران. التصريحات شحيحة، ترامب اليوم لم يدلي بأي تصريح يتعلق بإيران ما عدا تلميح واحد كان ينتقد فيه ضمنا البابا، بابا الفاتيكان، يقول فيه بأنه على أحد أن يشرح لبابا الفاتيكان بأن عمدة شيكاغو شخص فاشل وبأن إيران لا يمكن أن تملك سلاحا نوويا.
3: حذر مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني من أن أي عمل تقوم به السفن العسكرية للتدخل في إدارة مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة فيه سيقابل بردود فعل عنيفة من القوات المسلحة. وشدد المقر على ضرورة التزام السفن التجارية وناقلات النفط بالمرور عبر المسارات المحددة فقط من قبل السلطات الإيرانية المختصة، إضافة إلى الحصول على تصريح من البحرية التابعة للحرس الثوري، مشيرا إلى أن أي مخالفة لذلك ستعرض أمن الملاحة لخطر شديد. من جانبها قالت القيادة الوسطى الأمريكية أنها عطلت سفينة تجارية كانت تحاول كسر الحصار عن الموانئ الإيرانية. وأوضحت القيادة الوسطى الأمريكية أنها رصدت سفينة شحن البضائع ليانستار التي ترفع علم غامبيا، وأنها أصدرت أكثر من 20 تحذيرا لها مع إبلاغها بأنها تنتهك الحصار أثناء محاولتها دخول ميناء إيراني. وأضافت أن طائرة أمريكية عطلت السفينة بإطلاق صاروخ هيل فاير على غرفة محركاتها. قالت هيئة رئاسة البرلمان الإيراني أن خطة إدارة مضيق هرمز ستعرض قريبا على البرلمان لصياغتها بالكامل والتصويت عليها في جلسة علنية كي تصبح قانونا نافذا. وأضافت الهيئة في تصريحات لوكالة تسنيم أن الشأن المتعلق بمضيق هرمز إيراني محض ولن يسمح لترامب أو لغيره بالبت أو التدخل فيه. كما أشارت الهيئة إلى أن القانون المتعلق بالمضيق سيكون من أهم القوانين التي يسنها البرلمان الإيراني في تاريخه. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن توقيع مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن وتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما سيتيحان للوكالة فرصة فهم الوضع النووي في إيران بشكل أفضل.
8: لقد انخرطنا بشكل كبير لإيجاد حل دبلوماسي سلمي ومقبول للأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. أعتقد أننا قطعنا شوطا كبيرا بالفعل فيما يتعلق بما يجب معالجته في الاتفاق النووي، لذا آمل أن نتمكن من تقديم مساهمتنا. لا تزال هناك نقاط خلاف جوهرية بين الجانبين، لا سيما فيما يتعلق بمصير اليورانيوم عالي التخصيب الموجود في إيران ونوع الأنشطة التي يمكن أن تستمر بعد ذلك.
3: حث مركز الأمن البحري العماني مرتدي البحر والصيادين والسفن على توخي أقصى درجات الحذر بعد رصد جسم طاف يشتبه بأنه لغم بحري غربي منطقة المرور الساحلي في مضيق هرمز. وطلب المركز من الجميع الابتعاد عن أي أجسام مشبوهة وإبلاغ الجهات المختصة فوراً. إلى تطورات الحرب في لبنان، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية شددت قيودها في الشمال بعد توسيع حزب الله مدى قصفه. وقال الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخين لحزب الله في سماء المنطقة الشمالية من دون وقوع إصابات. وأضاف الجيش أن عملية الاعتراض نفذت بعد وقت قصير من تفعيل الإنذارات التي وجهها للسكان. بالموازاة، أعلن الجيش الإسرائيلي وقف أنشطة التعليم وإغلاق الشواطئ في المناطق الحدودية مع لبنان تزامنا مع تصعيد المواجهات مع حزب الله. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه أجرى تقييما للوضع الأمني على الحدود مع لبنان، واتخذ مجموعة من القرارات المهمة منها وقف أنشطة التعليم وإغلاق الشواطئ في المناطق المحاذية للحدود مع لبنان مع تقليل التجمعات قدر الإمكان. وطالب الجيش السكان بالبقاء قرب المخابئ والملاجئ خلال اليومين المقبلين. وكان حزب الله قد عمق مدايات استهدافاته في إسرائيل لتشمل مناطق للمرة الأولى منذ نحو شهر ونصف، وهي صفد ونهاريا وكرمائيل. وأضاف الحزب أن القصف يأتي ردا على الخرق الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي استهدفت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين. على صعيد متصل، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن حزب الله أطلق 5 صواريخ باتجاه صفد، اعترضت الدفاعات الجوية واحدا منها. وقبل ساعات أيضا أعلن حزب الله أنه شن هجمات بطائرات مسيرة على أهداف إسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل. وبث الحزب مشاهد مصورة لاستهداف دبابة ميركافا لجيش الاحتلال على الأطراف الجنوبية لبلدة زوتر الشرقية جنوبي البلاد. وقال الحزب أنه أوقع إصابات في كمين نفذه بعد محاولة قوة إسرائيلية التقدم عند الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية.

0: قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامار بن غفير إن ما يفعله الجيش الإسرائيلي في لبنان غير كاف، وإنه لا بد من تسوية الضاحية الجنوبية لبيروت بالأرض.
1: أنا هنا عند الحدود الشمالية في شتولة وأقول بوضوح جدا علينا تسوية الضاحية بالأرض. عارضت اتفاق وقف إطلاق النار وأقول اليوم علينا تسويتها بالأرض. الجيش يقوم بعمل مذهل لكنه غير كاف.
0: وفي جنوب لبنان شن الجيش الإسرائيلي غارة على بلدة كفر رمان في قضاء النبطية، وأظهرت صور مشاهد من القصف وتصاعد أعمدة اللهب في سماء المنطقة. وكان الجيش الإسرائيلي قد استهدف في ساعات النهار محيط مستشفى النجدة الشعبية في مدينة النبطية، وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام سقوط شهيدين أحدهما مسعف في غارتين إسرائيليتين على بلدتي جبشيت وأنصار جنوبي لبنان. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 9 أشخاص منهم 6 أطفال في غارة إسرائيلية على بلدة عدلون جنوبي البلاد. وأفادت مراسلة التلفزيون العربي بشن الطائرات الإسرائيلية غارات على بلدتي خربة سلم ودبين، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق حبوش دير الزهراني جنوبا. وكان الجيش الإسرائيلي قد أنذر سكان 13 قرية جنوبية لبنان والبقاع الغربي بالإخلاء. وفي بلدة برج الشمالي جنوبية لبنان انتشلت فرق الإسعاف والإنقاذ شهيدين، ووثقت مشاهد مواصلة فرق الإنقاذ التابعة لمركز برج الشمالي عمليات البحث عن مفقودين في موقع الاستهداف الإسرائيلي. وفي مداخلة سابقة لمراسلتنا بمدينة صور لخصت مجمل التطورات الميدانية على الجبهة اللبنانية خلال اليوم الأخير.
2: تتوالى أوامر الإخلاء عمليا كذلك الأمر، وتتعمق أوامر الإخلاء عندما نتحدث عن بلدات ساحلية تبعد عشرات الكيلومترات عن الحدود. يحاول من خلالها الجيش الإسرائيلي تعميق استهدافاته بحجة أنه يبعد الخطر، خطر الصواريخ وخطر المقاتلات عن الجبهة وعن الحدود، ولكن عمليا يرد في مرة من المرات القليلة واللافتة بكثافة على هذه العمليات من خلال إعادة فرض قواعد اشتباك جديدة تتمثل بأن استهداف العمق اللبناني والعمق الجنوبي تحديدا يقابل باستهداف صواريخ حزب الله للمستوطنات. وكان لافتا اليوم أن 8 عمليات من أصل 18 على الأقل كانت باتجاه الداخل الإسرائيلي، ما يعني عمليا أن حزب الله يؤكد بأن قدراته العسكرية لا تزال على حالها، وإن كان استخدم في الفترة الأخيرة المسيرات الانقلابية. أوامر إخلاء، غارات، أحزمة نارية تحديدا في مناطق النبطية المدينة والمناطق المحيطة بها. يحاول الجيش الإسرائيلي الالتفاف وتطويق يحمر شقيف، هي واحدة من النقاط التي يسعى للسيطرة عليها، ومنها السيطرة على علي الطاهر ومرتفعات علي الطاهر، وهي منطقة كما أشار أحمد هي منطقة تضم العديد كما يدعي الجيش الإسرائيلي من منشآت حزب الله وهو يسعى لتدميرها. قام بعمليات التطويق هذه ومحاولة التقدم من زوتر الشرقية باتجاه يحمر شقيف، هي منطقة كان سعى كذلك الأمر عام 2006 إلى ضمها لجنوب الليطاني وضمها للقرار 1701 لكنه فشل في ذلك. يحاول اليوم توسيع رقعة الخط الأصفر ويتوغل شمالا من هذه النقطة، ولكنه كذلك الأمر يتوغل شمال الخط الأصفر عند محور الخيام دبين ومرجعيون، وتتعرض هذه المنطقة لكثافة نيران إسرائيلية إسرائيلية، عمليات نسف في عريض ضبين، وصول آليات عسكرية إسرائيلية إلى محيط البلدة. كذلك الأمر في بنت جبيل وهو المحور المستجد اليوم في هذا العمل العسكري البري. كانت هناك محاولة للتقدم من وادي الحجير باتجاه الغندورية، عند مشارف الغندورية قام عناصر حزب الله بتنفيذ انفجارات بهذه الآليات وبالجنود في محاولة لصدهم عن التقدم أكثر باتجاه الغندورية. إضافة إلى ذلك، أوامر الإخلاء أدت إلى سلسلة من الغارات، ولكن غالبا هذه الغارات على عشرات القرى والبلدات الجنوبية تبدأ ومن ثم تأتي أوامر الإخلاء وبعدها تتكثف أكثر فأكثر عمليات الاستهداف. الاستهدافات وأوامر الإخلاء تصل حتى محيط صيدا، في قضاء صيدا هناك عدد من البلدات التي صدرت أوامر الإخلاء لها. شرقا باتجاه البقاع الغربي مشغرة مجددا تعرضت للغارات بعد أوامر إخلاء، وعملية توسيع مستمرة لنطاق الكثافة النارية والغطاء الناري الإسرائيلي للقرى والبلدات الجنوبية. وهذا يأتي بعد انذارات قبل يومين لسكان كامل جنوب لبنان بالتوجه شمال الزهراني. هذا على المستوى الميداني. على المستوى السياسي، يسعى لبنان ويحاول قدر الإمكان الاستحصال على ما يشبه تخفيض للتصعيد، لأنه يدرك بأنه غير قادر حتى هذه اللحظة على الاستحصال وانتزاع وقف للأعمال العدائية ووقف لإطلاق النار، خصوصا وأن الموقف الأمريكي بحسب المعلومات والمصادر اللبنانية لم يتخذ قرارا بالضغط بشكل نهائي وحاسم على الجانب الإسرائيلي وقف اعتداءاته على لبنان، ولكن لبنان الرسمي اليوم يسعى بشكل أكثر دقة لتجنيب مدينة صور وتجنيب مدينة النبطية المزيد من التصعيد والتدمير، خصوصا وأن مدينة صور هنا كانت أيضا قد شهدت أوامر إخلاء متتالية، عمليات استهداف وغارات إسرائيلية تبعنا طيلة هذا اليوم، غارات كذلك الأمر على القليلي، المنصوري، الحنية، ياطر، حريص، كفرة، كل هذه المنطقة الواقعة في محيط صور تعرضت لغارات إسرائيلية مكثفة، وبالتالي يريد لبنان خفض التصعيد تمهيدا لاستكمال المفاوضات. لا قرار حاسم حتى هذه اللحظة بتعليق هذه المفاوضات، اجتماع الثاني والثالث من يونيو حاسما في هذا الإطار.
0: تتوسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان بوتيرة مكثفة، تجاوزت بكثير حدود المنطقة الصفراء المعلنة إسرائيليا على الحدود. فإلى أين وصلت حدود التوغل الإسرائيلي في الجنوب، وما أبرز المناطق التي دخلت على خط الاشتباكات؟
3: على عجل وبوتيرة متسارعة وبعنوان عريض تحمله إسرائيل، الخط الأصفر لا يقيدنا. يكثف الاحتلال عملياته جنوبي لبنان لتحقيق أقصى حد من السيطرة قبل أي اتفاقات سلام محتملة. والخلاصة الميدانية اليوم، إسرائيل باتت تسيطر على 20% تقريبا من الجنوب اللبناني. نفصلها بالتالي. المرحلة الأولى، سيطرة إسرائيلية كاملة على مناطق جنوب الخط الأصفر التي رسمت ضمن اتفاق 16 من إبريل. هذه الرقعة تمتد إلى عمق يتراوح ما بين 5 إلى 10 كيلومترات داخل البلاد على الحدود مع إسرائيل، وتلك تشمل قرى وبلدات مثل الناقورة، عيت الشعب، ميس الجبل، العديس، مارون الراس، حولة ومركبة وكفر كلا وغيرها. وبفعل أوامر الإخلاء القسرية أصبحت هذه المنطقة شبه مخلاة بالكامل من السكان، منعت العودة إليها، بينما عمليات الهدم والنسف متواصلة هناك. المرحلة الثانية، بين الخط الأصفر ونهر الليطاني. هذه المنطقة ليست محتلة بالكامل، إلا أنها تقبع تحت سيطرة نارية وتوغلات برية وضربات واغتيالات مكثفة بذريعة دفع حزب الله إلى التوجه نحو مناطق أبعد شمالاً، وضمنها وبما يشمل أبرز المناطق التي وصلها التصعيد، فكانت الخيام، دير سريان، أرنون، مرجعيون، ودبين التي تعد نقطة جغرافية حساسة قد تؤثر على المراقبة والحركة والإمداد بسبب موقعها على محور يربط جنوب شرق لبنان بالمناطق الواقعة باتجاه النبطية ووادي الليطاني. وعن الوجود السكاني، فعشرة القرى والبلدات فيها أفرغت قسريا إما جزئيا أو بشكل واسع. ومن المرحلة الثانية إلى الثالثة والأحدث، ما بين الليطاني ونهر الزهراني، نتنياهو أعلن مؤخرا تجاوز التوغل إلى ما بعد الليطاني، وضمن تلك الحدود تقع اشتباكات وتوغلات وغارات مكثفة. أضف إلى ذلك أن كل المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني أعلنت منطقة قتال قبل أيام، بينما أصدرت أوامر إخلاء واسعة نحو شمال النهر. تلك المنطقة بالمجمل مساحتها تصل إلى 2000 كيلومتر مربع، أي ما يقارب خمس مساحة لبنان. وفي هذه الرقعة تقع ميفدوم وشوكين ودير الزهراني وزوطر الشرقية والغربية وغيرها. وأيضا تقع يحمر لشقيف، والتي تستهدف فيها القلعة الاستراتيجية قلعة لشقيف، والقلعة تشرف على المنطقة الواقعة بين نهري الليطاني والزهراني، وتعد المرتفعة الضامنة لاستمرار أي تقدم إسرائيلي محرز، خصوصا في الفترة الأخيرة.
0: أما سياسيا، فقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الدولة تخوض المفاوضات اليوم باسم جميع اللبنانيين. سلام أضاف في مؤتمر صحفي أن المفاوضات ليست مضمونة النتائج وليست استسلاما، وإنما هي الخيار الأقل كلفة حاليا وفقا لتعبيره.
4: وأريد أن أتحدث هنا بمنتهى الصراحة مع اللبنانيين، هل المفاوضات مضمونة النتائج؟ بالتأكيد لا، لكنها الطريق الأقل كلفة على وطننا وشعبنا مقارنة بالخيارات الأخرى اليوم. وهل المفاوضات استسلام؟ أيضا لا، لأن أول بند على جدول أعمال الوفد المفاوض الذي يقوم بعمله بمهنية عالية هو تحقيق وقف إطلاق النار.
0: كما أكد نواف سلام أن الحكومة لن تسمح بتحويل لبنان إلى صندوق بريد لرسائل إقليمية ودولية أو ساحة لصراعات الآخرين.
4: نحن اليوم مصممون ليس على وقف هذه الحرب فحسب، بل أيضا على تحصين بلدنا وحماية مستقبل أبنائنا فيه، فنحول دون تحويل وطننا مجددا إلى صندوق بريد لرسائل إقليمية أو دولية، أو السماح باستخدامه مجددا ساحة مفتوحة لحروب الآخرين وصراعاتهم.
0: وفي وقت سابق بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام نتائج أول لقاء عسكري مباشر بين لبنان وإسرائيل في مقر وزارة الحرب الأمريكية بواشنطن.
5: قد لا تكون نهاية الحرب في جنوب لبنان على خط الحدود، بل هنا في دهاليز وزارة الحرب الأمريكية. داخل البنتاغون لم تكن 9 ساعات من المفاوضات العسكرية بين لبنان وإسرائيل كافية لإنهاء الحرب الطويلة في الجنوب. في 2 و3 يونيو سيعود المفاوضون إلى واشنطن لجولة جديدة، بعدما وصفت الولايات المتحدة الجولة الماضية بالمثمرة وممهدة لمسار سياسي خلال الأيام المقبلة. لكن ما رشح من المفاوضات يكشف صورة مختلفة، خلافات جوهرية. إسرائيل حضرت بخرائط ومعلومات استخباراتية عن مواقع تقول إنها مرتبطة بحزب الله، وركزت على ملف المسيرات والنشاط العسكري شمال نهر الليطاني. أما الوفد اللبناني فتمسك بأولوية واحدة، وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة. وتقول تقارير لبنانية إن إسرائيل طرحت فكرة التطبيع الأمني، لكن بيروت رفضتها باعتبارها قضية سياسية لا عسكرية. في بيروت تابع الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام نتائج محادثات واشنطن، فيما أكدت الرئاسة اللبنانية أن أولوية الوفد المفاوض تبقى وقف إطلاق النار وإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية. في موازاة المفاوضات يتواصل الجدل حول مستقبل سلاح حزب الله، وهو ملف تسعى واشنطن وتل أبيب إلى إدراجه ضمن أي تسوية أوسع. الحكومة اللبنانية تربط أي تقدم في هذا الملف بوقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي، فيما حذر وليد جنبلاط من أن نزع السلاح بالقوة قد يدفع البلاد إلى مواجهة داخلية جديدة. أما النائب عن حزب الله علي فياض فشدد على أن أي وجود إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية يعد احتلالا، وأن مقاومته تبقى حقا مشروعا. وبينما تعرض الخرائط على طاولات التفاوض في واشنطن تبقى آثار الحرب حاضرة في الجنوب، قرى حدودية تدمر بسرعة ومفاوضات تسير ببطء.
0: مع تصاعد العمليات العسكرية في جنوب لبنان وتكثيف القصف الجوي في محيط قرى النبطية، برزت مجددا قلعة شقيف التاريخية كأحد أبرز المعالم المتأثرة بالمشهد الميداني.
6: تحت وابل الغارات الإسرائيلية تقف قلعة شقيف شاهدة على تاريخ طويل من الحروب والتحولات في الجنوب اللبناني. قلعة تاريخية لم يعد ممكنا التقاط صور واضحة لها إلا وسط القصف وتصاعد الدخان في مشهد يعكس حجم التحول الذي تشهده المنطقة، وهي التي شكلت إحدى أكثر النقاط حساسية في حسابات الصراع على الجبهة الشمالية لموقعها الاستراتيجي المهم، إذ تشرف على مساحات واسعة من وادي الليطاني والجليل الأعلى، ما منحها على مر العقود أهمية عسكرية استثنائية وجعلها هدفا دائما للسيطرة ومسرحا للعديد من المعارك. وعبر تاريخها الطويل تعاقبت على القلعة قوى عدة من الصليبيين والمماليك إلى العثمانيين، مستفيدة من موقعها الدفاعي الحساس. أما في الذاكرة اللبنانية المعاصرة فتتجاوز القلعة كونها موقعا أثريا لتتحول إلى رمز ارتبط بمراحل الصراع المختلفة في الجنوب.
7: لسوء الحظ إن يعني احتدام القتال في عدد من المواقع يمنع مجموعات الأثريين التابعين لوزارة الثقافة أن يذهبوا ليتحققوا بأنفسهم مما هو حاصل. نحن نعتمد على الأخبار التي يحملها إلينا النازحون من تلك المناطق.
6: ومن منظور إسرائيلي لا تقتصر أهمية القلعة على بعدها التاريخي، بل تكمن في كونها نقطة مرتفعة توفر قدرة مراقبة تمتد لعشرات الكيلومترات داخل جنوب لبنان والجليل، وهو ما جعلها هدفا عسكريا منذ اجتياح لبنان. وشهدت القلعة إحدى أبرز معارك ذلك الاجتياح قبل أن تتحول لاحقا إلى موقع عسكري متقدم ضمن ما عرف بالشريط الحدودي، حيث بقيت تحت السيطرة الإسرائيلية لنحو 18 عاما. وقبيل الانسحاب دمر الجيش الإسرائيلي أجزاء واسعة من التحصينات العسكرية داخل القلعة لمنع استخدامها بعد مغادرته، ولتمنح قلعة شقيف وضع الحماية المعززة بموجب البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة. إلا أن الغارات لم تهدأ حول أسوارها، أعادت القلعة المعروفة باسم شاتو دو بوفور إلى قلب المشهد العسكري في الجنوب.
0: إلى قطاع غزة، حيث أصيب فلسطينيان أحدهما بجروح خطرة جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين شرقي مدينة غزة على صعيد متصل بالانتهاكات الإسرائيلية. قالت حركة حماس إن التصريحات قادة الاحتلال بشأن توسيع مساحة السيطرة على قطاع غزة تمثل انقلابا على اتفاق وقف إطلاق النار.
1: لم يكف الاحتلال الإسرائيلي عن استهداف قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في أكتوبر الماضي، بل إن العدوان ازدادت حدته خلال الأيام الماضية موقعا مزيدا من الشهداء والجرحى. جديد ذلك قصف طاول تجمعا لمدنيين وسط مدينة غزة رابع أيام عيد الأضحى. انتهاكات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار لا تقتصر على القصف الجوي والمدفعي، بل تشمل أيضا أشكالا أخرى أبرزها توسيع نطاق السيطرة على مزيد من أراضي القطاع عبر إزاحة ما يعرف بالخط الأصفر. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذكر في سياق ذلك أن الجيش بات يسيطر على 60% من القطاع، مشيرا إلى أنه وجه بزيادة هذه المساحة إلى 70%. تصريحات أكدت حركة حماس أنها تمثل انقلابا على اتفاق وقف إطلاق النار.
8: نستغرب ونستهجن الصمت المطبق مما يسمى مجلس السلام ومديره من الدنوف على تصريحات نتنياهو بتوسيع السيطرة على قطاع غزة إلى 70%، وتصريحات كاس عن تنفيذ تهجير لأهالي قطاع غزة. هذا الصمت قد يفهم بأن شراكة من مجلس السلام في هذه الخروقات الفاضحة والواضحة للاتفاق. هذه التصريحات انقلاب واضح على مسار الذي وضعه الرئيس الأمريكي ترامب.
1: على صعيد متصل، نقلت وكالة أسوشيتد بريس شهادات صادمة لجنود احتياط إسرائيليين شاركوا في حرب الإبادة على غزة. الجنود قالوا في حديثهم للوكالة إنهم تلقوا أوامر ميدانية بقتل كل من يقترب من الخط الأصفر دون أن يتحققوا من هويته، كما أشاروا إلى أن التعليمات لديهم تقتضي بالحفاظ على ما يسمى بالخط العازل وحمايته بأي ثمن. أسوشيتد بريس نقلت كذلك عن منظمات حقوقية قولها إن قواعد الاشتباك العامة المعمولة بها في غزة فضفاضة وتسمح بإطلاق النار بشكل مفرط. الاستمرار في تهجير المواطنين الفلسطينيين من مناطقهم وتقييد إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع كما ونوعا شكلان آخران من انتهاكات الاحتلال الذي يلمح قادته منذ أيام لاحتمال استئناف الحرب على القطاع تحت ذريعة نزع سلاح حماس.
0: شيع عدد من الأطباء في مستشفى شهداء الأقصى جثمان اختصاصي التخدير جمال أبو عون الذي استشهد إثر قصف إسرائيلي على نقطة للشرطة بمحيط مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع.
9: تم استهدافه وقادم إلى عمله سائراً على الأقدام، وهذا بإذن الاحتلال باستمرار استهداف مقدمي الخدمات داخل مستشفياتنا. شبه يوميا نحن نودع مقدمي الخدمات داخل المستشفى، هناك تعمد لاستهداف هذه الطواقم لأن هي التي بصيص الأمل لأبناء شعبنا في تقديم خدماته لأبناء الشعب.
0: أكدت اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة برئاسة علي الشعث رفضها التام لما يجري تداوله في وسائل الإعلام بشأن موافقة اللجنة على تقسيم القطاع إلى مناطق شرقية وغربية، وشددت اللجنة على أن مهامها وصلاحيتها تشمل جميع مناطق القطاع لضمان توفير حياة كريمة ومستقرة للفلسطينيين، وأنها لن تقبل إطلاقا أن تكون أداة في تقسيم القطاع. وجددت اللجنة رفضها التعامل مع الميليشيات المسلحة التي تتمركز شرقية غزة. أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية المغير شمال شرقي رام الله وسط الضفة الغربية. وقال عضو المجلس القروي بالمغير مرزوق أبو نعيم للتلفزيون العربي إن آليتين ومدرعة لجيش الاحتلال نفذت اقتحاما استفزازيا للقرية حيث أطلقت قنابل الصوت والغاز بكثافة ما أسفر عن حالات اختناق وأضرار في منزلين. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ناشطين أجنبيين بعد أن احتجزت آخرين في قرية أم الخير بمسافر يطا جنوبي الخليل. وقالت مصادر محلية للتلفزيون العربي أن جيش الاحتلال داهم القرية عقب زيارة نشطاء نظموا فعاليات تضامنية مع أهالي القرية وأطفالها، فيما فتش الجنود منازل وأجروا تحقيقا ميدانيا قبل اعتقال الناشطين. هذا وتواجه عشرات العائلات الفلسطينية خطر التهجير القسري في قرية أم الخير في إطار العدوان الذي استهدف مسافر يطا لصالح مخططات التوسع الاستيطاني. تظاهر محتجون في شوارع باريس تضامنا مع لاجئ فلسطيني محتجز في فرنسا منذ عامين، وطالب المشاركون بالإفراج عنه ونددوا بما وصفوه بالقمع الذي يستهدف اللاجئين الفلسطينيين. وفي العاصمة الألمانية برلين تظاهر المئات احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية ولبنان وعلى استمرار تزويد ألمانيا لإسرائيل بالأسلحة، وردد المتظاهرون هتافات مؤيدة للمقاومة وتصف إسرائيل بأنها دولة إرهاب وأخرى تدعو لوقف الإبادة الجماعية. ك كما تظاهر العشرات في العاصمة السويدية ستوكهولم احتجاجا على استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان. وتجمع المحتجون في ساحة أودامبلن استجابة لدعوة أطلقتها منظمات من المجتمع المدني معربين عن رفضهم الغارات الإسرائيلية المتواصلة على غزة ولبنان رغم اتفاقات وقف إطلاق النار. في سوريا ارتفع منسوب مياه النهر الفرات ووصل إلى بعض الشوارع والمناطق المنخفضة القريبة من مجرى النهر والأحياء المحاذية له في مدينة دير الزور. هذا وتواصل فرق الدفاع المدني وفرق الاستجابة الطارئة حالة الاستنفار ورفع الجاهزية مع مراقبة الوضع الميداني والتدخل عند الحاجة.
10: منسوب المياه ما زال مرتفعا في نهر الفرات، الأمر الذي تسبب بالمزيد من الخسائر في الممتلكات وأيضا في الأراضي الزراعية. نتواجد الآن في حويجة الصقر في مدينة دير الزور، هذه الحويجة القريبة من مدينة دير الزور التي غادرها الأهالي بسبب وصول المياه إلى منازلهم وإلى أرزاقهم. الآن معي الأستاذ قاسم لنتحدث أكثر عن الأحوال أو أوضاع الناس وإلى أين وصلت الأمور حتى هذه اللحظة.
11: حياكم الله. نتحدث عن الخسائر التي تعرض لها أهالي من لفظة دير الزور بالنسبة للممتلكات الخاصة بعد ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. كانت الأضرار تشمل الأرياف والمدينة. نتحدث عن الخسائر بالأرياف، كانت ذلك الخسائر الكبرى في المحاصيل الزراعية، خصوصا بأننا مقبلين على موسم لحصاد القمح. هذا الموسم الذي تضرر لطالما بالأرياف القريبة من شط الفرات، إضافة إلى تضرر المحاصيل الزراعية وإلى تضرر الأماكن السكنية المنتشرة أو المتواجدة ضمن الحوائج المنتشرة على طول مياه نهر الفرات. نتحدث عن 3 حوائج رئيسية موجودة بالقرب من مدينة دير الزور، وهي حويجة قاطع وحويجة زارع وحويجة صقر. الأضرار الكبرى كانت في حويجة صقر، حيث سيطرت المياه على معظم المنازل وعلى المحاصيل الزراعية. عملت فرق الدفاع المدني ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل على سحب الأهالي من هذه الحوائج وتأمينهم داخل مراكز إيواء ريثما يتم السيطرة على مياه نهر الفرات أو ريثما يتم تخفيف ضخ المياه باتجاه محافظتي الرقة ودير الزور.
10: شكرا جزيلا أستاذ قاسم العلي. الفرق الدفاع المدني ما زالت في حالة استنفار في مدينة دير الزور وأيضا في مدينة الرقة، أيضا كان هناك رفع للسواتر الترابية للحد من وصول المياه إلى داخل المدينة. قحطان مصطفى، التلفزيون العربي، مدينة دير الزور.
0: أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توماس براك سيواصل أداء دور محوري في ملفات سوريا والعراق. وقال روبيو في تغريدة على منصة إكس إن براك كان له دور مهم كمبعوث خاص إلى سوريا، مشيرا إلى أنه سيواصل العمل على تعزيز التعاون بين إدارة رئيس دونالد ترامب والحكومة السورية، إضافة إلى الاضطلاع بدور حيوي في التعامل مع الحكومة العراقية. دعا رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق سعيد شنقريحة مختلف القيادات العسكرية ومصالح الأمن إلى العمل على إنجاح الانتخابات البرلمانية المقررة في 2 يوليو المقبل. وأكد الفريق أول

0: دار أوغلو إجراء انتخابات داخلية للحزب لاختيار زعيم جديد قبل محاسبة جميع أعضاء الحزب المتورطين في الفساد وتلقي الرشاوى. بالتزامن مع ذلك نظم غريمه الزعيم المعزول أوزغور أوزيل مظاهرة في العاصمة أنقرة طلب فيها بعقد انتخابات داخلية لإنهاء الأزمة واختيار إدارة جديدة للحزب.
1: يدخل إلى مقر حزبه منتصرا لكن بقرار قضائي. بعد أكثر من عامين على خسارته زعامة الحزب يعود كمال كليشتار أوغلو للمرة الأولى إلى المقر الرئيسي محاطا بأعضاء الحرس القديم. هو الخطاب الجماهيري الأول منذ تفجر الأزمة مع غريمه أوزغور أوزيل، خطاب ميزته الصراحة والمكاشفة أمام الأنصار بشأن الخطوات القادمة. دعا الرجل إلى محاسبة من تورطوا في الفساد والرشوة وشوهوا صورة الحزب أمام الرأي العام في تركيا، رافضا إجراء انتخابات داخلية لاختيار زعيم جديد قبيل ترتيب البيت الداخلي للحزب.
2: ما سأفعله واضح، سأقوم بمحاسبتهم ومن ثم سأدعو إلى انتخابات داخلية في أقرب وقت، ومن يفوز في تلك الانتخابات سيكون الرئيس الشرعي للحزب.
1: انتقلت المعركة بين الخصمين من أروقة الحزب إلى الشارع، فعلى مقربة من مقر الحزب ثمة صوت آخر يعلو هناك، هو صوت الزعيم المعزول والمتهم بالتلاعب بنتائج انتخابات عام 2023 أوزغور أوزيل الذي لم يعترف بقرار المحكمة، وقال إنه قرار سياسي يهدف إلى عرقلة مسيرة حزبه في الوصول إلى السلطة. يطالب بعقد انتخابات داخلية فورية لإنهاء الانقسام الأقصى في تاريخ حزب الشعب الجمهوري.
3: كورولتاي تاريخي إعلان إدن كورولتاي olmadan 15 gün önce.
4: من يحق له أن يقرر من هو زعيم حزب الشعب الجمهوري؟ هم أعضاء الحزب البالغ عددهم مليوني عضو. لا أخشى الانتخابات الداخلية وأدعو إلى إجرائها فورا.
3: 2 مليون جمهوريت هالك بارتي لقرار برسين.
1: بدت أبواب الحوار مغلقة بين رفاق الحزب الواحد، معسكران متناحران تحت مظلة الحزب الذي أسس الجمهورية عام 1923، كلاهما يقول إنه يسير على نهج المؤسس الأول مصطفى كمال أتاتورك، لكن الصراع على كرسي الزعامة جعل الراية نفسها منقسمة بين ميدانين مختلفين.
5: ليس الخلاف الأول داخل أقدم الأحزاب السياسية التركية، لكنه بلا شك هو الأعمق والأكثر حدة، والتي تهدد حسب مراقبين بولادة حزب جديد من خاصرة الحزب الأم. هو صراع بين الحرسين القديم والجديد داخل حزب يقول إنه على وشك انتزاع السلطة في البلاد خلال أي استحقاق انتخابي مقبل. عدنان جان، التلفزيون العربي، اسطنبول.
0: قالت مؤسسة الطاقة الذرية الحكومية الروسية روساتوم إن طائرة المسيرة أوكرانية استهدفت محطة زابوريجيا النووية الخاضعة لسيطرة روسيا وهي الأكبر في أوروبا من دون أن تتسبب في أضرار بالمعدات الرئيسية.
6: الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة ميدانيا مع تركيز أوكراني على استهداف منشآت الطاقة في روسيا، إذ اتهمت شركة روس أتوم الحكومية الروسية للطاقة القوات الأوكرانية باستهداف محطة زاباروجيا النووية الخاضعة لسيطرة روسيا بطائرة مسيرة دون أن تتسبب في أضرار للمعدات الرئيسية، لكن الجيش الأوكراني نفى قصف المحطة. أما في منطقة ماتفييف كورغان بمقاطعة روستوف الروسية، فتسببت غارة بمسيرة أوكرانية على منشأة نفطية في اندلاع حريق، حيث أظهرت لقطات تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيفة في سماء المنطقة. من جهته جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحذيره من موجة جديدة واسعة النطاق من الضربات الجوية الروسية.
7: لا تزال المعلومات الاستخباراتية المتعلقة باحتمالية شن ضربة واسعة النطاق قائمة، ونعلم أن شركائنا قد تحدثوا مع الروس بهذا الشأن، ولا نعتقد أن أحدا في موسكو سيغير رأيه.

0: كما نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية صورا لاستعداد قواتها لتوجيه ضربات على أهداف عسكرية في العمق الروسي، ما ينذر باحتمال تصعيد ميداني كبير في الفترة القادمة في ظل تعثر المسار الدبلوماسي لخفض التصعيد بين البلدين وإيجاد حل سياسي لوقف الحرب.
1: تستحوذ الأخبار عن قرب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران على مقالات الصحف العالمية وسط ترقب للتصريحات المتضاربة بين الجانبين.
2: في مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية كتب كريم سجادبور عن عدم قدرة ترامب على إنهاء الحرب التي بدأها في إيران، وأن الحرب التي راهن الرئيس الأمريكي على أنها لن تستمر إلا لعدة أيام فقط، كانت إيران تستعد لها منذ 5 عقود وتحضر نفسها لخوض معركة طويلة جداً. ويشير الكاتب إلى أن ترامب يجد نفسه مجبرا على مطالبة طهران بأكثر مما كان سيطالب به قبل اندلاع الحرب لتبرير التكاليف الباهظة على دافعي الضرائب الأمريكيين، مثل ما هو الحال بالنسبة للإيرانيين بعد خسارة القادة في الضربات. ويعتقد الكاتب أن المفاوضات لن تفضي إلى أي ثقة أو حل، ولا يوجد سيناريو يرضي الطرفين، حيث تشكل طموحات طهران النووية وتهديداتها بإغلاق مضيق هرمز ووكلاؤها الإقليميون وبرامجها الصاروخية تهديدا دائما في المنطقة. ويرى الكاتب أن رهان ترامب على استسلام طهران ورضوخها للضغوطات من الصعب أن ينجح، حيث إن طهران باتت تمتلك ورقة تفاوضية قوية تتمثل في مضيق هرمز، وقد تستخدمها كلما توترت الأوضاع مع واشنطن أو غيرها. ونقرأ في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقال فرناز فصيحي حول موقف المتشددين في إيران من التفاوض مع الولايات المتحدة، وأن اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل لاتفاق يتزامن مع موقف بعض المتشددين في طهران الذين يرفضون تقديم تنازلات لواشنطن. وتعتقد الكاتبة أن الصراع السياسي لا يزال مستمرا في إيران، حيث تزداد الانقسامات في البلاد بين المفاوضين والرافضين وسط محاولات حثيثة لإفشال أي أمل في المضي قدما بالحديث مع واشنطن. وتلفت الكاتبة إلى أن الفصيل المتشدد يمثل أقلية سواء بين عامة الشعب أو بين المسؤولين، إلا أن تجاهله ينذر بإثارة غضب شريحة من السكان كانت من بين أكثر المؤيدين للجمهورية الإسلامية خلال الاضطرابات السياسية والاجتماعية. وتؤكد الكاتبة أن المرشد الأعلى الإيراني الجديد آية الله مجتبى خامنئي لم يسلم من غضبهم وسط اتهامه من قبل الفصيل المتشدد بالتهاون والتفاوض مع واشنطن على نقاط قد تتسبب في خسارة طهران لقوتها. إلى صحيفة الجارديان البريطانية ونقرأ فيها مقال باتريك وينتر وأندرو روث حول تضارب الرسائل بين واشنطن وطهران، وأن ترامب يزعم أنه قد يوافق على اتفاق سلام مع إيران يتضمن تنازلات كبيرة من طهران بما فيها فتح مضيق هرمز وإلغاء برنامجها النووي، إلا أن المسؤولين الإيرانيين ينفون التوصل إلى اتفاق نهائي. ويعتبر الكاتبان أن التضارب في التصريحات يشير إلى أن ترامب قد يمارس مرة أخرى فن الصفقة الخاص به، وهو يسعى إلى الخروج من حرب أدت إلى تعطيل إمدادات الطاقة العالمية وهزت الاقتصاد العالمي. ويلفت الكاتبان إلى أن تقديم واشنطن قائمة المطالب الأمريكية على أنها صفقة مكتملة، ما يعني أن إيران قد استسلمت في مواقف رئيسية يتعارض مع الرد الإيراني الذي يبدو متحديا لإعلان ترامب نافيا التوصل إلى اتفاق. ويرى الكاتبان أن ترامب لا يواجه الرفض الإيراني فقط، فهو يحتاج أيضا إلى إقناع بنيامين نتنياهو لوقف ضرباته العسكرية ضد لبنان، حيث أن إيران تشترط وقف إطلاق النار في لبنان قبل التوصل لأي اتفاق بين طهران وواشنطن. وفي افتتاحية الجارديان البريطانية نقرأ عن التصعيد الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة، وأن التقييد الذي يفرضه ترامب على نتنياهو بشأن إيران يدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي نحو التصعيد الوحشي في لبنان، فيما يبدو الوضع في قطاع غزة أكثر وحشية. وتشير الصحيفة إلى أن ترامب يروج لاتفاق سلام جديد في الشرق الأوسط، فيما يهاجم نتنياهو جهود الرئيس الأمريكي في المنطقة، حيث توسعت القوات الإسرائيلية إلى ما هو أبعد بكثير من نصف الأراضي التي وافقت على السيطرة عليها، وتهاجم الفلسطينيين في مختلف المناطق. وتعتبر الصحيفة أن تصريحات نتنياهو وشركائه العدائية تجاه الفلسطينيين لا يمكن اعتبارها مجرد تصريحات للاستهلاك الانتخابي، خاصة بعد المجازر التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة. وترى الصحيفة أن الغضب الدولي إزاء معاملة الناشطين الغربيين في أسطول غزة من قبل إيتامار بن كفير يتناقض بشكل صارخ مع الصمت المطبق إزاء انتهاكات حقوق المعتقلين الفلسطينيين.
1: ساعة أخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل نستهلها بالعناوين. مسؤول أمريكي يقول إن ترامب شدد شروط إطار الاتفاق المحتمل مع إيران ورد بتعديلات على المقترح، وطهران تقول إن هناك تقدما في المفاوضات لكن احتمال عودة الحرب ما زال قائما. غارات إسرائيلية على النبطية وسقوط شهداء في هجمات على جبشيت وأنصار جنوبي لبنان. حزب الله يواصل هجماته بالصواريخ والمسيرات، والجبهة الداخلية الإسرائيلية تشدد قيودها في الشمال. روسيا تتهم أوكرانيا بشن هجوم بالمسيرات على محطة زابوريجيا النووية، وزيلنسكي يحذر من هجوم جوي روسي واسع النطاق.

0: حياكم الله. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد شروط إطار محتمل لاتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب مع إيران، وأعاد التعديلات المقترحة إلى طهران للنظر فيها. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن ترامب أبدى تحفظات على بنود تتعلق بالإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، كما أعرب عن استيائه من بطء الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية. وأضافت أن المقترحات أعدت بمشاركة وسطاء بينهم مسؤولون من باكستان، بينما تقرر تأجيل الملفات الأكثر تعقيدا بما في ذلك مستقبل البرنامج النووي الإيراني إلى جولات التفاوض اللاحقة. اتهم محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتهمه بما وصفها بالخيانة الدبلوماسية للمرة الثالثة مع مواصلة البحرية الأمريكية للحصار البحري على إيران، فيما قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي إن الحصار البحري على بلاده سينتهي سواء بالمفاوضات أو عبر التحرك العسكري. وأشار رضائي إلى وجود تقدم في المفاوضات مع الجانب الأمريكي، لكنه حذر من أن الأمور قد تنزلق إلى الحرب من جديد. وأضاف رضائي أن خطوط إيران الحمراء في المفاوضات تشمل دفع التعويضات وإنهاء الحرب في كل الجبهات بما في ذلك لبنان، ورفع العقوبات وخروج القوات الأمريكية من المنطقة.
1: سيل من الأنباء المتضاربة، تأكيدات أمريكية ونفي إيراني. الولايات المتحدة تقول إنها من يقرر التوصل إلى تفاهم أم لا. إيران ترد أن أي اتفاق دون إعلان رسمي من جانبها لن يعد مكتملا. وبعد ساعات من الانتظار يخرج ترامب من اجتماعه دون اتخاذ قرار بشأن مذكرة التفاهم. ووزير الحرب الأمريكي يقول إنه تحدث معه وإن صبر الرئيس سيعود على واشنطن باتفاق ممتاز. رغم ذلك تؤكد الإدارة الأمريكية استعدادها للعودة إلى العمليات العسكرية.
2: قدرتنا على استئناف العمليات إذا اقتضت الضرورة كبيرة للغاية، ومخزوناتنا من الذخائر مناسبة تماما لذلك، سواء في تلك المنطقة أو حول العالم، بفضل التوازن الذي نحققه بين الذخائر المتطورة والذخائر المتوفرة بكميات كبيرة. نحن في وضع جيد جدا.
1: ساعات قبل تلك التصريحات كان ترامب يقول إنه رفع الحصار عن موانئ إيران، وأن التوصل إلى تفاهم أصبح وشيكا. إيران نفت رغم تأكيدها حصول تقدم، فإنها قالت أيضا إن هناك نقاط رئيسية لا تزال عالقة. مضيق هرمز أحد العناوين الرئيسية العالقة، فبينما قالت واشنطن إن طهران ستعيد فتح المضيق من دون رسوم وتزيل الألغام، تنفي إيران وتقول وفق وكالة فارس إن مسودة المذكرة لا تتضمن أي بند من هذا النوع. الأصول المجمدة من النقاط العالقة أيضا، وبينما كان ترامب يقول إن إيران على الأرجح لن تحصل على أي دفعات، تصر طهران على حصولها على 12 مليار دولار في المرحلة الأولى. الملف النووي أكثر الملفات حساسية، سبب إحراجا للرئيس الأمريكي أيضا. ترامب صرح بأن اليورانيوم الإيراني المخصب سيستخرج ويتلف بتنسيق وثيق مع طهران. ترد إيران المواد النووية غير قابلة للنقاش في هذه المرحلة، ولن يبت في أمرها إلا خلال فترة 60 يوما لتمديد وقف إطلاق النار. وتضيف التخلص من تلك المواد ليس واردا أصلا في مذكرة التفاهم. أما معضلة إيران الأخيرة فتكمن بالضمانات الدولية. تطالب طهران بالحصول على ضمانات بالتزام واشنطن بأي اتفاق، وتتوقع وفق التلفزيون الإيراني أن يصدق مجلس الأمن الدولي على أي اتفاق مع واشنطن بقرار ملزم.
0: ولخص مراسلنا في طهران مجمل المواقف الإيرانية بخصوص وضع مضيق هرمز وسير ملف المفاوضات مع واشنطن.
3: يعني لم يكن هناك الكثير من التصريحات الرسمية التي صدرت عن المسؤولين الإيرانيين اليوم فيما يتعلق بالأنباء حول التوصل إلى مذكرة تفاهم مع واشنطن، ولكن بحسب وكالة تسنيم والمصادر الميدانية التي نقلت عنها في المياه الخليجية ومضيق هرمز، الحصار البحري الأمريكي لا يزال قائما، وهذا ما دفع ربما مقر خاتم الأنبياء في القوات المسلحة الإيرانية إلى إصدار بيان حذر فيه من عدم الالتزام بالقواعد التي كانت إيران قد أكدت عليها فيما يتعلق بالعبور والحركة داخل مضيق هرمز، وحذرت بشكل كبير أيضا السفن العسكرية التي قد تقترب محاولة فتح مضيق هرمز، وقالت بأنه ستلاقي ردا شديدا. في هذا الإطار وتعليقا ربما على تصريحات دونالد ترامب فيما يتعلق بقرب التوصل إلى اتفاق ورفع الحصار مع بقائه عمليا، قال محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية بأن دونالد ترامب يثبت بأنه يخون الدبلوماسية مرة ثالثة. هذا تزامن مع إعلان هيئة الرئاسة في البرلمان الإيراني عن المضي قدما في مشروع قرار من أجل قوننة عمل القوات المسلحة الإيرانية فيما يتعلق بمضيق هرمز، وهذا ما كانت الخارجية الإيرانية قد تحدثت عنه وقالت بأنها تجري مشاورات، وصفها وزير خارجية إيران عباس عراقشي بأنها بناءة مع نظيره العماني. أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني اليوم أيضا عبور 20 سفينة وناقلة بالتنسيق مع القوات البحرية الإيرانية. ولكن أيضا بالتزامن مع كل هذا سرب التلفزيون الإيراني أجزاء أخرى متعلقة بمسودة مذكرة التفاهم التي قال بأنها غير رسمية ولا تزال تتناقل بين طهران وواشنطن للوقوف على صيغة نهائية لها. سرب نقطتين متعلقتان بمضيق هرمز. مضيق فيما يتعلق بمضيق هرمز قال التلفزيون الإيراني نقلا عن هذه المذكرة بأن السيادة الكاملة لإداء على مضيق هرمز هي بيد إيران بحسب المذكرة، وإدارة المضيق على بيد مضيق هرمز كذلك. وأكد بأن أمريكا وافقت على تسليم إيران 12 مليار دولار خلال فترة المفاوضات 60 يوما التي تنص عليها مذكرة التفاهم. وهذا ما أكده حسين قرمانزادة عضو الفريق الإيراني المفاوض، الذي قال بأن زيارة الوفد الإيراني إلى الدوحة كانت تركز بشكل أساسي على أخذ ضمانات بشأن استرجاع هذه الأموال الإيرانية دون أن يكون هناك عراقيل. بالتزامن مع كل هذا قائد المعاون السياسي لقائد الحرس الثوري الإيراني يد الله جافاني، وكذلك معاون شؤون التنسيق في الجيش الإيراني حبيب الله سياري، أكدا الجهوزية العسكرية بشكل كبير للتعامل مع أي عودة للقتال. وهذا ما توقعه ربما المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، رغم أنه قال بأن المفاوضات تمضي قدما إلى الأمام.
0: ومن واشنطن أشار مراسل التلفزيون العربي في مداخلة سابقة إلى أهم المواقف والتصريحات الأمريكية المتعلقة بالمفاوضات مع إيران وآخر ما وصلت إليه مباحثات الاتفاق.
4: لواشنطن خطوطها الحمراء هي الأخرى والتي تؤكد عليها، وما فتئ البيت الأبيض يعيد ويكرر ويجدد التأكيد على أن ترامب مصر على أن تلك الخطوط الحمراء لا نقاش فيها ولا مفاوضة حولها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخل يوم أمس اجتماعا من ساعتين كان يفترض أن يخرج منه بقرار، لم يخرج بعد بقرار أو لم يركن إلى قرار حسب ما تقول نيويورك تايمز. وفق التصريحات الرسمية الأمريكية خاصة ما نقلته عن سنتكوم القيادة الوسطى وما قامت به من عملية عطلت بها سفينة هي السادسة من بين عدة سفن رفضت الامتثال للحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على السفن والموانئ الإيرانية منذ 13 من أبريل الماضي، عطلتها إضافة إلى 120 سفينة أعادت توجيهها ملاحيا بعد أن نبهتها إلى ضرورة الامتثال للحصار البحري. هذا يأتي ساعات بعد أن كان ترامب قد أعلن رفع الحصار عن السفن على جانبي المضيق، ولا تفرض واشنطن حصارا إلا على السفن والموانئ الإيرانية، فذلك نظريا يفترض أن يعني أن الحصار رفع عن إيران، وكذلك تلقفت وسائل الإعلام الأمريكية بهذا المعنى يوم أمس. نقطة الأموال الإيرانية المجمدة، قال ترامب في منشوره أمس لن يتم رفع التجميد أو تبادل أموال الآن في الوقت الراهن، شرط المسألة بالسياق الزمني. تقول بعض المصادر إن هذه النقطة ما تزال محل أخذ ورد بين الجانبين عبر الوسطاء، لأنها لم يوصل أو لم يصل فيها الطرفان إلى ما يمكن أن يقبلا به معا. سوقت واشنطن عبر التسريبات من خلال مسؤولين إلى وسائل الإعلام الأمريكية، وكذلك سوقت إيران كل منهما ما يروق له في مسودة الاتفاق الذي يؤجل حتى الآن دون معرفة السبب الذي أدى إلى تأجيله. وزير الحرب بيت هكسث في مؤتمر شانغريلا كان يقول بأن الولايات المتحدة لديها ما يكفي وزيادة من الذخيرة الحيوية الأساسية، وبأنها مستعدة تماما للاستعداد للعودة لأعمال الحرب في حال لم تقم إيران بالوصول إلى اتفاق على الطريقة التي ترضاها وتريدها الولايات المتحدة. الاتفاق الذي نتحدث عنه أفقه الأقصى 60 يوما، سوف يتم فيه نقل الألغام أو إزالة الألغام من مضيق هرمز، وهذه نقطة ضرورية وضاغطة بالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى إجراءات أمريكية من أجل التخفيف، تخفيف التصعيد وبناء الثقة. ثم أيضا سيكون هنالك إجراءات متعلقة بالملف النووي، أو إجراء على الأقل قال ترامب إنه هو تدمير أو إتلاف اليورانيوم عالي التخصيب بتعاون بين الولايات المتحدة وإيران والصين والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن لم يحدد ما إذا كان سيتم إتلافه أو تمييعه في الموقع الذي ردم فيه قبل 11 شهرا عندما قامت الولايات المتحدة بتوجيه ضربات لذلك الموقع في يونيو من السنة الماضية في نهاية حرب 12 يوما التي شنتها إسرائيل على إيران، ما أنه سينقل إلى موقع آخر داخل أو خارج إيران. التصريحات شحيحة، ترامب اليوم لم يدلي بأي تصريح يتعلق بإيران ما عدا تلميح واحد كان ينتقد فيه ضمنا البابا، بابا الفاتيكان، يقول فيه بأنه على أحد أن يشرح لبابا الفاتيكان بأن عمدة شيكاغو شخص فاشل وبأن إيران لا يمكن أن تملك سلاحا نوويا.
0: أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الدفاعات الجوية التابعة له أسقطت طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 بعد دخولها المياه الإقليمية الإيرانية، قائلا إنها كانت تنفذ عملية معادية، وأضاف أن المسيرة تم اعتراضها واستهدافها بصواريخ دفاعية جديدة قبل إسقاطها. وأكد الحرس الثوري أن المياه الإقليمية الإيرانية تخضع لسيطرة كاملة، محذرا من أن أي انتهاك أو عمل عدائي سيواجه برد حاسم. من جانبها قالت القيادة الوسطى الأمريكية أنها عطلت سفينة تجارية كانت تحاول كسر الحصار عن الموانئ الإيرانية. وأوضحت القيادة الوسطى الأمريكية أنها رصدت سفينة شحن البضائع ليان ستار التي ترفع علم غامبيا، وأنها أصدرت أكثر من 20 تحذيرا لها مع إبلاغها بأنها تنتهك الحصار أثناء محاولتها دخول ميناء إيراني. وأضافت أن طائرة أمريكية عطلت السفينة بإطلاق صاروخ هيلفاير على غرفة محركاتها. هذا وحذر مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني من أن أي عمل تقوم به السفن العسكرية للتدخل في إدارة مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة فيه سيقابل بردود فعل عنيفة من القوات المسلحة. وشدد المقر على ضرورة التزام السفن التجارية وناقلات النفط بالمرور عبر المسارات المحددة فقط من قبل السلطات الإيرانية المختصة، إضافة إلى الحصول على تصريح من البحرية التابعة للحرس الثوري، مشيرا إلى أن أي مخالفات لذلك ستعرض أمن الملاحة لخطر شديد. قالت هيئة رئاسة البرلمان الإيراني إن خطة إدارة مضيق هرمز ستعرض قريبا على البرلمان لصياغتها بالكامل والتصويت عليها في جلسة علنية كي تصبح قانونا نافذا. وأضافت الهيئة في التصريحات لوكالة تسنيم أن الشأن المتعلق بمضيق هرمز إيراني محض ولن يسمح لترامب أو لغيره بالبت أو التدخل فيه. كما أشارت الهيئة إلى أن القانون المتعلق بالمضيق سيكون من أهم القوانين التي يسنها البرلمان الإيراني في تاريخه. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن توقيع مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن وتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما سيتيحان للوكالة فرصة فهم الوضع النووي في إيران بشكل أفضل.
5: لقد انخرطنا بشكل كبير لإيجاد حل دبلوماسي سلمي ومقبول للأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. أعتقد أننا قطعنا شوطا كبيرا بالفعل فيما يتعلق بما يجب معالجته في الاتفاق النووي، لذا آمل أن نتمكن من تقديم مساهمتنا. لا تزال هناك نقاط خلاف جوهرية بين الجانبين، لا سيما فيما يتعلق بمصير اليورانيوم عالي التخصيب الموجود في إيران ونوع الأنشطة التي يمكن أن تستمر بعد ذلك.
0: حث مركز الأمن البحري العماني مرتدي البحر والصيادين والسفن على توخي أقصى درجات الحذر بعد رصد جسم طاف يشتبه بأنه لغم بحري غربي منطقة المرور الساحلي في مضيق هرمز. وطلب المركز من الجميع الابتعاد عن أي أجسام مشبوهة وإبلاغ الجهات المختصة فورا. أفاد مراسل التلفزيون العربي أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية شددت قيودها في الشمال بعد توسيع حزب الله مدى قصفه. وأقل الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخين لحزب الله في سماء المنطقة الشمالية من دون وقوع إصابات. وأضاف الجيش أن عملية الاعتراض نفذت بعد وقت قصير من تفعيل الإنذارات التي وجهها السكان للسكان. أعلن الجيش الإسرائيلي وقف أنشطة التعليم وإغلاق الشواطئ في المناطق الحدودية مع لبنان تزامنا مع تصعيد المواجهات مع حزب الله. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه أجرى تقييما للوضع الأمني على الحدود مع لبنان واتخذ مجموعة من القرارات المهمة منها وقف أنشطة التعليم وإغلاق الشواطئ في المناطق المحاذية للحدود مع لبنان مع تقليل التجمعات قدر الإمكان. وطلب الجيش والإسرائيلي والسكان بالبقاء قرب المخابئ والملاجئ خلال اليومين المقبلين. وكان حزب الله قد عمق مداهيات استهدافاته في إسرائيل لتشمل مناطق للمرة الأولى منذ نحو شهر ونصف وهي الصفد ونهاريا وكرمائيل. وأضاف الحزب أن القصف يأتي ردا على الخرق الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي استهدفت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين. على صعيد متصل قالت القناة 12 الإسرائيلية إن حزب الله أطلق 5 صواريخ باتجاه صفد اعترضت الدفاعات الجوية واحدا منها. وقبل ساعات أيضا أعلن حزب الله أنه شن هجمات بطائرات مسيرة على أهداف إسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل. وبث الحزب مشاهد مصورة لاستهداف دبابة مركبة لجيش الاحتلال على الأطراف الجنوبية لبلدة زوطر الشرقية جنوبي البلاد. وقال الحزب أنه أوقع إصابات في كمين نفذه بعد محاولة قوة إسرائيلية التقدم عند الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية.

0: قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامار بن-غفير إن ما يفعله الجيش الإسرائيلي في لبنان غير كاف، وإنه لا بد من تسوية الضاحية الجنوبية لبيروت بالأرض.
1: أنا هنا عند الحدود الشمالية في شتولة وأقول بوضوح جدا علينا تسوية الضاحية بالأرض. عارضت اتفاق وقف إطلاق النار وأقول اليوم علينا تسويتها بالأرض. الجيش يقوم بعمل مذهل لكنه غير كاف.
0: وفي جنوب لبنان شن الجيش الإسرائيلي غارة على بلدة كفر رمان في قضاء النبطية، وأظهرت صور مشاهد من القصف وتصاعد أعمدة اللهب في سماء المنطقة. وكان الجيش الإسرائيلي قد استهدف في ساعات النهار محيط مستشفى النجدة الشعبية في مدينة النبطية، وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام سقوط شهيدين أحدهما مسعف في غارتين إسرائيليتين على بلدتي جبشيت وأنصار جنوبي لبنان. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 9 أشخاص منهم 6 أطفال في غارة إسرائيلية على بلدة عدلون جنوبي البلاد. وأفادت مراسلة التلفزيون العربي بشن الطائرات الإسرائيلية غارات على بلدتي خربة سلم ودبين، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق حبوش دير الزهراني جنوبا. وكان الجيش الإسرائيلي قد أنذر سكان 13 قرية جنوبية لبنان والبقاع الغربي بالإخلاء. وفي بلدة برج الشمالي جنوبية لبنان انتشلت فرق الإسعاف والإنقاذ شهيدين، ووثقت مشاهد مواصلة فرق الإنقاذ التابعة لمركز برج الشمالي عمليات البحث عن مفقودين في موقع الاستهداف الإسرائيلي. وفي مداخلة سابقة لمراسلتنا بمدينة صور لخصت مجمل التطورات الميدانية على الجبهة اللبنانية خلال اليوم الأخير.
2: تتوالى أوامر الإخلاء عمليا كذلك الأمر، وتتعمق أوامر الإخلاء عندما نتحدث عن بلدات ساحلية تبعد عشرات الكيلومترات عن الحدود. يحاول من خلالها الجيش الإسرائيلي تعميق استهدافاته بحجة أنه يبعد الخطر، خطر الصواريخ وخطر المقاتلات عن الجبهة وعن الحدود، ولكن عمليا يرد في مرة من المرات القليلة واللافتة بكثافة على هذه العمليات من خلال إعادة فرض قواعد اشتباك جديدة تتمثل بأن استهداف العمق اللبناني والعمق الجنوبي تحديدا يقابل باستهداف صواريخ حزب الله للمستوطنات. وكان لافتا اليوم أن 8 عمليات من أصل 18 على الأقل كانت باتجاه الداخل الإسرائيلي، ما يعني عمليا أن حزب الله يؤكد بأن قدراته العسكرية لا تزال على حالها، وإن كان استخدم في الفترة الأخيرة المسيرات الانقاذية. أوامر إخلاء، غارات، أحزمة نارية تحديدا في مناطق النبطية المدينة والمناطق المحيطة بها. يحاول الجيش الإسرائيلي الالتفاف وتطويق يحمر شقيف، هي واحدة من النقاط التي يسعى للسيطرة عليها، ومنها السيطرة على علي الطاهر ومرتفعات علي الطاهر، وهي منطقة كما أشار أحمد هي منطقة تضم العديد كما يدعي الجيش الإسرائيلي من منشآت حزب الله وهو يسعى لتدميرها. قام بعمليات التطويق هذه ومحاولة التقدم من زوتر الشرقية باتجاه يحمر شقيف، هي منطقة كان سعى كذلك الأمر عام 2006 إلى ضمها لجنوب الليطاني وضمها للقرار 1701 لكنه فشل في ذلك. يحاول اليوم توسيع رقعة الخط الأصفر ويتوغل شمالا من هذه النقطة، ولكنه كذلك الأمر يتوغل شمال الخط الأصفر عند محور الخيام دبين ومرجعيون، وتتعرض هذه المنطقة لكثافة نيران إسرائيلية إسرائيلية، عمليات نسف في عريض ضبين، وصول آليات عسكرية إسرائيلية إلى محيط البلدة. كذلك الأمر في بنت جبيل وهو المحور المستجد اليوم في هذا العمل العسكري البري. كانت هناك محاولة للتقدم من وادي الحجير باتجاه الغندورية، عند مشارف الغندورية قام عناصر حزب الله بتنفيذ انفجارات بهذه الآليات وبالجنود في محاولة لصدهم عن التقدم أكثر باتجاه الغندورية. إضافة إلى ذلك، أوامر الإخلاء أدت إلى سلسلة من الغارات، ولكن غالبا هذه الغارات على عشرات القرى والبلدات الجنوبية تبدأ ومن ثم تأتي أوامر الإخلاء وبعدها تتكثف أكثر فأكثر عمليات الاستهداف. الاستهدافات وأوامر الإخلاء تصل حتى محيط صيدا، في قضاء صيدا هناك عدد من البلدات التي صدرت أوامر الإخلاء لها. شرقا باتجاه البقاع الغربي مشغرة مجددا تعرضت للغارات بعد أوامر إخلاء، وعملية توسيع مستمرة لنطاق الكثافة النارية والغطاء الناري الإسرائيلي للقرى والبلدات الجنوبية، وهذا يأتي بعد انذارات قبل يومين لسكان كامل جنوب لبنان بالتوجه شمال الزهراني. هذا على المستوى الميداني. على المستوى السياسي يسعى لبنان ويحاول قدر الإمكان الاستحصال على ما يشبه تخفيض للتصعيد، لأنه يدرك بأنه غير قادر حتى هذه اللحظة على الاستحصال وانتزاع وقف للأعمال العدائية ووقف لإطلاق النار، خصوصا وأن الموقف الأمريكي بحسب المعلومات والمصادر اللبنانية لم يتخذ قرارا بالضغط بشكل نهائي وحاسم على الجانب الإسرائيلي وقف اعتداءاته على لبنان، ولكن لبنان الرسمي اليوم يسعى بشكل أكثر دقة لتجنيب مدينة صور وتجنيب مدينة النبطية المزيد من التصعيد والتدمير، خصوصا وأن مدينة صور هنا كانت أيضا قد شهدت أوامر إخلاء متتالية، عمليات استهداف وغارات إسرائيلية تبعنا طيلة هذا اليوم، غارات كذلك الأمر على القليلي، المنصوري، الحنية، ياطر، حريص، كفرة، كل هذه المنطقة الواقعة في محيط صور تعرضت لغارات إسرائيلية مكثفة، وبالتالي يريد لبنان خفض التصعيد تمهيدا لاستكمال المفاوضات. لا قرار حاسم حتى هذه اللحظة بتعليق هذه المفاوضات، اجتماع الثاني والثالث من يونيو حاسما في هذا الإطار.
0: تتوسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان بوتيرة مكثفة تجاوزت بكثير حدود المنطقة الصفراء المعلنة إسرائيليا على الحدود. فإلى أين وصلت حدود التوغل الإسرائيلي في الجنوب، وما أبرز المناطق التي دخلت على خط الاشتباكات؟
3: على عجل وبوتيرة متسارعة وبعنوان عريض تحمله إسرائيل، الخط الأصفر لا يقيدنا. يكثف الاحتلال عملياته جنوبي لبنان لتحقيق أقصى حد من السيطرة قبل أي اتفاقات سلام محتملة. والخلاصة الميدانية اليوم، إسرائيل باتت تسيطر على 20% تقريبا من الجنوب اللبناني. نفصلها بالتالي: المرحلة الأولى، سيطرة إسرائيلية كاملة على مناطق جنوب الخط الأصفر التي رسمت ضمن اتفاق 16 من إبريل. هذه الرقعة تمتد إلى عمق يتراوح ما بين 5 إلى 10 كيلومترات داخل البلاد على الحدود مع إسرائيل، وتلك تشمل قرى وبلدات مثل الناقورة، عيت الشعب، ميس الجبل، العديس، مارون الراس، حولة ومركبة وكفر كلا وغيرها. وبفعل أوامر الإخلاء القسرية أصبحت هذه المنطقة شبه مخلاة بالكامل من السكان، منعت العودة إليها، بينما عمليات الهدم والنسف متواصلة هناك. المرحلة الثانية، بين الخط الأصفر ونهر الليطاني. هذه المنطقة ليست محتلة بالكامل، إلا أنها تقبع تحت سيطرة نارية وتوغلات برية وضربات واغتيالات مكثفة بذريعة دفع حزب الله إلى التوجه نحو مناطق أبعد شمالاً، وضمنها وبما يشمل أبرز المناطق التي وصلها التصعيد، فكانت الخيام، دير سريان، أرنون، مرجعيون، ودبين التي تعد نقطة جغرافية حساسة قد تؤثر على المراقبة والحركة والإمداد بسبب موقعها على محور يربط جنوب شرق لبنان بالمناطق الواقعة باتجاه النبطية ووادي الليطاني. وعن الوجود السكاني، فعشرة القرى والبلدات فيها أفرغت قسريا إما جزئيا أو بشكل واسع. ومن المرحلة الثانية إلى الثالثة والأحدث، ما بين الليطاني ونهر الزهراني، نتنياهو أعلن مؤخرا تجاوز التوغل إلى ما بعد الليطاني، وضمن تلك الحدود تقع اشتباكات وتوغلات وغارات مكثفة. أضف إلى ذلك أن كل المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني أعلنت منطقة قتال قبل أيام، بينما أصدرت أوامر إخلاء واسعة نحو شمال النهر. تلك المنطقة بالمجمل مساحتها تصل إلى 2000 كيلومتر مربع، أي ما يقارب خمس مساحة لبنان. وفي هذه الرقعة تقع ميفدوم وشوكين ودير الزهراني وزوطر الشرقية والغربية وغيرها. وأيضا تقع يحمر لشقيف، والتي تستهدف فيها القلعة الاستراتيجية قلعة لشقيف، والقلعة تشرف على المنطقة الواقعة بين نهري الليطاني والزهراني، وتعد المرتفع الضامن لاستمرار أي تقدم إسرائيلي محرز، خصوصا في الفترة الأخيرة.
0: سياسيا، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الدولة تخوض المفاوضات اليوم باسم جميع اللبنانيين. سلام أضاف في مؤتمر صحفي أن المفاوضات ليست مضمونة النتائج وليست استسلاما، وإنما هي الخيار الأقل كلفة حاليا بحسب تعبيره.
4: وأريد أن أتحدث هنا بمنتهى الصراحة مع اللبنانيين، هل المفاوضات مضمونة النتائج؟ بالتأكيد لا، لكنها الطريق الأقل كلفة على وطننا وشعبنا مقارنة بالخيارات الأخرى اليوم. وهل المفاوضات استسلام؟ أيضا لا، لأن أول بند على جدول أعمال الوفد المفاوض الذي يقوم بعمله بمهنية عالية هو تحقيق وقف إطلاق النار.
0: كما أكد نواف سلام أن الحكومة لن تسمح بتحويل لبنان إلى صندوق بريد لرسائل إقليمية ودولية أو ساحات للصراعات الآخرين وفقا لتعبيره.
4: نحن اليوم مصممون ليس على وقف هذه الحرب فحسب، بل أيضا على تحصين بلدنا وحماية مستقبل أبنائنا فيه، فنحول دون تحويل وطننا مجددا إلى صندوق بريد لرسائل إقليمية أو دولية أو السماح باستخدامه مجددا ساحة مفتوحة لحروب الآخرين وصراعاتهم.
0: وفي وقت سابق بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام نتائج أول لقاء عسكري مباشر بين لبنان وإسرائيل في مقر وزارة الدفاع الحرب الأمريكية بواشنطن.
1: قد لا تكون نهاية الحرب في جنوب لبنان على خط الحدود، بل هنا في دهاليز وزارة الحرب الأمريكية. داخل البنتاغون لم تكن 9 ساعات من المفاوضات العسكرية بين لبنان وإسرائيل كافية لإنهاء الحرب الطويلة في الجنوب. في 2 و3 يونيو سيعود المفاوضون إلى واشنطن لجولة جديدة بعدما وصفت الولايات المتحدة الجولة الماضية بالمثمرة وممهدة لمسار سياسي خلال الأيام المقبلة. لكن ما رشح من المفاوضات يكشف صورة مختلفة، خلافات جوهرية. إسرائيل حضرت بخرائط ومعلومات استخباراتية عن مواقع تقول إنها مرتبطة بحزب الله، وركزت على ملف المسيرات والنشاط العسكري شمال نهر الليطاني. أما الوفد اللبناني فتمسك بأولوية واحدة، وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة. وتقول تقارير لبنانية إن إسرائيل طرحت فكرة التطبيع الأمني، لكن بيروت رفضتها باعتبارها قضية سياسية لا عسكرية. في بيروت تابع الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام نتائج محادثات واشنطن، فيما أكدت الرئاسة اللبنانية أن أولوية الوفد المفاوض تبقى وقف إطلاق النار وإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية. في موازاة المفاوضات يتواصل الجدل حول مستقبل سلاح حزب الله، وهو ملف تسعى واشنطن وتل أبيب إلى إدراجه ضمن أي تسوية أوسع. الحكومة اللبنانية تربط أي تقدم في هذا الملف بوقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي، فيما حذر وليد جنبلاط من أن نزع السلاح بالقوة قد يدفع البلاد إلى مواجهة داخلية جديدة. أما النائب عن حزب الله علي فياض فشدد على أن أي وجود إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية يعد احتلالاً، وأن مقاومته تبقى حقا مشروعا. وبينما تعرض الخرائط على طاولات التفاوض في واشنطن، تبقى أثار الحرب حاضرة في الجنوب. قرى حدودية تدمر بسرعة ومفاوضات تسير ببطء.
0: مع تصاعد العمليات العسكرية في جنوب لبنان وتكثيف القصف الجوي في محيط قرى النبطية، برزت مجددا قلعة شقيف التاريخية كأحد أبرز المعالم المتأثرة بالمشهد الميداني.
5: تحت وابل الغارات الإسرائيلية تقف قلعة شقيف شاهدة على تاريخ طويل من الحروب والتحولات في الجنوب اللبناني، قلعة تاريخية لم يعد ممكنا التقاط صور واضحة لها إلا وسط القصف وتصاعد الدخان في مشهد يعكس حجم التحول الذي تشهده المنطقة، وهي التي شكلت إحدى أكثر النقاط حساسية في حسابات الصراع على الجبهة الشمالية لموقعها الاستراتيجي المهم، إذ تشرف على مساحات واسعة من وادي الليطاني والجليل الأعلى، ما منحها على مر العقود أهمية عسكرية استثنائية وجعلها هدفا دائما للسيطرة ومسرحا للعديد من المعارك. وعبر تاريخها الطويل تعاقبت على القلعة قوى عدة من الصليبيين والمماليك إلى العثمانيين، مستفيدة من موقعها الدفاعي الحساس. أما في الذاكرة اللبنانية المعاصرة فتتجاوز القلعة كونها موقعا أثريا لتتحول إلى رمز ارتبط بمراحل الصراع المختلفة في الجنوب.
6: لسوء الحظ إن يعني احتدام القتال في عدد من المواقع يمنع مجموعات الأثريين التابعين لوزارة الثقافة أن يذهبوا ليتحققوا بأنفسهم مما هو حاصل. نحن نعتمد على الأخبار التي يحملها إلينا النازحون من تلك المناطق.
5: ومن منظور إسرائيلي لا تقتصر أهمية القلعة على بعدها التاريخي، بل تكمن في كونها نقطة مرتفعة توفر قدرة مراقبة تمتد لعشرات الكيلومترات داخل جنوب لبنان والجليل، وهو ما جعلها هدفا عسكريا منذ اجتياح لبنان. وشهدت القلعة إحدى أبرز معارك ذلك الاجتياح قبل أن تتحول لاحقا إلى موقع عسكري متقدم ضمن ما عرف بالشريط الحدودي، حيث بقيت تحت السيطرة الإسرائيلية لنحو 18 عاما. وقبيل الانسحاب دمر الجيش الإسرائيلي أجزاء واسعة من التحصينات العسكرية داخل القلعة لمنع استخدامها بعد مغادرته، ولتمنح قلعة شقيف وضع الحماية المعززة بموجب البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة. إلا أن الغارات لم تهدأ حول أسوارها، أعادت القلعة المعروفة باسم شاتو دو بوفور إلى قلب المشهد العسكري في الجنوب.
0: في قطاع غزة أصيب فلسطينيان أحدهما بجروح خطرة جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين شرقية مدينة غزة. وعلى صعيد متصل بالانتهاكات الإسرائيلية، قالت حركة حماس إن تصريحات قادة الاحتلال بشأن توسيع مساحة السيطرة على قطاع غزة تمثل انقلابا على اتفاق وقف إطلاق النار.
1: لم يكف الاحتلال الإسرائيلي عن استهداف قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في أكتوبر الماضي، بل إن العدوان ازدادت حدته خلال الأيام الماضية موقعا مزيدا من الشهداء والجرحى. جديد ذلك قصف طاول تجمعا لمدنيين وسط مدينة غزة رابع أيام عيد الأضحى. انتهاكات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار لا تقتصر على القصف الجوي والمدفعي، بل تشمل أيضا أشكالا أخرى أبرزها توسيع نطاق السيطرة على مزيد من أراضي القطاع عبر إزاحة ما يعرف بالخط الأصفر. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذكر في سياق ذلك أن الجيش بات يسيطر على 60% من القطاع، مشيرا إلى أنه وجه بزيادة هذه المساحة إلى 70%. تصريحات أكدت حركة حماس أنها تمثل انقلابا على اتفاق وقف إطلاق النار.
7: نستغرب ونستهجن الصمت المطبق مما يسمى مجلس السلام ومديره من الدنوف على تصريحات نتنياهو بتوسيع السيطرة على قطاع غزة إلى 70%، وتصريحات كاس عن تنفيذ تهجير لأهالي قطاع غزة. هذا الصمت قد يفهم بأن شراكة من مجلس السلام في هذه الخروقات الفاضحة والواضحة للاتفاق. هذه التصريحات انقلاب واضح على مسار الذي وضعه الرئيس الأمريكي ترامب.
1: على صعيد متصل، نقلت وكالة أسوشيتد بريس شهادات صادمة لجنود احتياط إسرائيليين شاركوا في حرب الإبادة على غزة. الجنود قالوا في حديثهم للوكالة إنهم تلقوا أوامر ميدانية بقتل كل من يقترب من الخط الأصفر دون أن يتحققوا من هويته، كما أشاروا إلى أن التعليمات لديهم تقتضي بالحفاظ على ما يسمى بالخط العازل وحمايته بأي ثمن. أسوشيتد بريس نقلت كذلك عن منظمات حقوقية قولها إن قواعد الاشتباك العام المعمول بها في غزة فضفاضة وتسمح بإطلاق النار بشكل مفرط. الاستمرار في تهجير المواطنين الفلسطينيين من مناطقهم وتقييد إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع كما ونوعا شكلان آخران من انتهاكات الاحتلال الذي يلمح قادته منذ أيام لاحتمال استئناف الحرب على القطاع تحت ذريعة نزع سلاح حماس.
0: أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية المغير شمال شرقي رام الله وسط الضفة الغربية. وقال عضو المجلس القروي بالمغير مرزوق أبو نعيم للتلفزيون العربي إن آليتين ومدرعة للجيش الإسرائيلي نفذت اقتحاما استفزازيا للقرية حيث أطلقت قنابل الصوت والغاز بكثافة ما أسفر عن حالات اختناق وأضرار في منزلين. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ناشطين أجنبيين بعد أن احتجزت آخرين في قرية أم الخير بمسافر يبطا جنوبي الخليل. وقالت مصادر محلية للتلفزيون العربي إن جيش الاحتلال داهم القرية عقب زيارة نشطاء نظموا فعاليات تضامنية مع أهالي القرية وأطفالها، فيما فتش الجنود منازل وأجروا تحقيقا ميدانيا قبل اعتقال الناشطين. هذا وتواجه عشرات العائلات الفلسطينية خطر التهجير القسري في قرية أم الخير في إطار العدوان الذي استهدف مسافر يطا لصالح مخططات التوسع الاستيطاني. تظاهر محتجون في شوارع باريس تضامنا مع لاجئ فلسطيني محتجز في فرنسا منذ عامين، وطلب المشاركون بالإفراج عنه ونددوا بما وصفوه بالقمع الذي يستهدف اللاجئين الفلسطينيين.

0: وفي العاصمة الألمانية برلين تظاهر المئات احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية ولبنان، وعلى استمرار تزويد ألمانيا لإسرائيل بالأسلحة. وردد المتظاهرون هتافات مؤيدة للمقاومة وتصف إسرائيل بأنها دولة إرهاب، وأخرى تدعو لوقف الإبادة الجماعية. كما تظاهر العشرات في العاصمة السويدية ستوكهولم احتجاجا على استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، وتجمع المحتجون في ساحة أدمبلن استجابة لدعوة أطلقتها منظمات من المجتمع المدني معربين عن رفضهم الغارات الإسرائيلية المتواصلة على غزة ولبنان رغم اتفاقات وقف إطلاق النار. كشفت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا أن تحقيقاتها ترجح وفاة أطفال طبيبة الأسنان السورية رانيا العباسي المفقودين مع والديهم منذ أكثر من عقد خلال حكم بشار الأسد. وأضافت الهيئة أن الجهود المتعلقة بالعثور على الرفات وتحديد أماكن وجودها مستمرة ضمن الأعمال التي تتابعها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وتعد قضية العباسي من أبرز قضايا الاختفاء القسري في سوريا، وفقد أثرها مع زوجها عبد الرحمن ياسين وأطفالهما الستة في مارس 2013 إثر مداهمات قوات الأمن حينها منزل العائلة في مشروع دمر في دمشق وفق منظمات حقوقية. في سياق ذاته قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني أن نحو 177 ألف شخص مختفون قسريا في سوريا، وتحدث عن طريقة الكشف عن مقتل أطفال الدكتورة رانيا العباسي.
1: وبالحقيقة يعني بعد سقوط نظام الأسد فتحت مراكز الاعتقال وما كان في أي وجود للمختفين قسريا. نظام الأسد بالمناسبة ما زال في 177 ألف مختفي قسريا بسوريا، عند نظام الأسد 160 ألف، عند بقية الأطراف 17 ألف، وبالتالي هو رقم مرعب، هو الأعلى في العالم، يعني 1% من الشعب السوري تقريبا مختفي قسريا. وبالتالي باقي كمان في أطفال مختفين قسريا ما زال مصيرهم حتى الآن. الآن مصير هؤلاء كشف. كيف كشف؟ عندما تم الاعتقال عن أمجد يوسف، هو اللي هذا الشخص هو من قتلهم، وقتلهم بنفس اليوم. وقسم كبير من المختفين قسريا، لهيك أنا اليوم بعد بيومين أو ثلاثة تأخرت قليلا، في ناس يعني اعتبرت أنه هذا إعلان مبكر من قبل الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في ناس أنا بعتبر أنه ثلاثة أيام بعد سقوط نظام كان وقت كافي، لهيك أعلنت أنه اللي ما طلع هو قتل، ولكن ما زال مختفي قسريا لأن العائلة لم تحصل على الجثة. إذا ما حصلت العائلة على الجثة أو على خبر أو تأكدت يقينا، شافت فيديو بعينها، وهذا اللي الآن الفيديو هو شافوا الأطفال، والأطفال قتلوا في نفس اليوم الاعتقال تقريبا. يعني
0: قالت مؤسسة الطاقة الذرية الحكومية الروسية روس آتوم إن طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت محطة زابوريجيا النووية الخاضعة لسيطرة روسيا، وهي الأكبر في أوروبا، من دون أن تتسبب في أضرار بالمعدات الرئيسية.
2: الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة ميدانيا مع تركيز أوكراني على استهداف منشآت الطاقة في روسيا، إذ اتهمت شركة روس أتوم الحكومية الروسية للطاقة القوات الأوكرانية باستهداف محطة زاباروجيا النووية الخاضعة لسيطرة روسيا بطائرة مسيرة دون أن تتسبب في أضرار للمعدات الرئيسية، لكن الجيش الأوكراني نفى قصف المحطة. أما في منطقة ماتفييف كورغان بمقاطعة روستوف الروسية، فتسببت غارة بمسيرة أوكرانية على منشأة نفطية في اندلاع حريق، حيث أظهرت لقطات تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيفة في سماء المنطقة. من جهته جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زينيسكي تحذيره من موجة جديدة واسعة النطاق من الضربات الجوية الروسية.
3: لا تزال المعلومات الاستخباراتية المتعلقة باحتمالية شن ضربة واسعة النطاق قائمة، ونعلم أن شركاءنا قد تحدثوا مع الروس بهذا الشأن، ولا نعتقد

0: زعيم جديد قبل محاسبة جميع أعضاء الحزب المتورطين في الفساد وتلقي الرشاوى. وبالتزامن مع ذلك نظم غريمه الزعيم المعزول أوزغور أوزيل مظاهرة في العاصمة أنقرة، طالب فيها بعقد انتخابات داخلية لإنهاء الأزمة واختيار إدارة جديدة للحزب.
1: يدخل إلى مقر حزبه منتصرا، لكن بقرار قضائي. بعد أكثر من عامين على خسارته زعامة الحزب، يعود كمال كليشتاروغلو للمرة الأولى إلى المقر الرئيسي محاطا بأعضاء الحرس القديم. هو الخطاب الجماهيري الأول منذ تفجر الأزمة مع غريمه أوزغور أوزيل، خطاب ميزته الصراحة والمكاشفة أمام الأنصار بشأن الخطوات القادمة. دعا الرجل إلى محاسبة من تورطوا في الفساد والرشوة وشوهوا صورة الحزب أمام الرأي العام في تركيا، رافضا إجراء انتخابات داخلية لاختيار زعيم جديد قبيل ترتيب البيت الداخلي للحزب.
2: ما سأفعله واضح، سأقوم بمحاسبتهم ومن ثم سأدعو إلى انتخابات داخلية في أقرب وقت، ومن يفوز في تلك الانتخابات سيكون الرئيس الشرعي للحزب.
1: انتقلت المعركة بين الخصمين من أروقة الحزب إلى الشارع، فعلى مقربة من مقر الحزب ثمة صوت آخر يعلو هناك، هو صوت الزعيم المعزول والمتهم بالتلاعب بنتائج انتخابات عام 2023 أوزغور أوزيل، الذي لم يعترف بقرار المحكمة وقال إنه قرار سياسي يهدف إلى عرقلة مسيرة حزبه في الوصول إلى السلطة، يطالب بعقد انتخابات داخلية فورية لإنهاء الانقسام الأقصى في تاريخ حزب الشعب الجمهوري.
3: كورولتاي تاريخي إعلان إدين كورولتاي olmadan 15 gün önce.
4: من يحق له أن يقرر من هو زعيم حزب الشعب الجمهوري؟ هم أعضاء الحزب البالغ عددهم مليوني عضو. لا أخشى الانتخابات الداخلية وأدعو إلى إجرائها فورا.
3: 2 مليون جمهوريت هالك بارتي اللي قرار برسين.
1: بدت أبواب الحوار مغلقة بين رفاق الحزب الواحد، معسكران متناحران تحت مظلة الحزب الذي أسس الجمهورية عام 1923، كلاهما يقول إنه يسير على نهج المؤسس الأول مصطفى كمال أتاتورك، لكن الصراع على كرسي الزعامة جعل الراية نفسها منقسمة بين ميدانين مختلفين.
5: ليس الخلاف الأول داخل أقدم الأحزاب السياسية التركية، لكنه بلا شك هو الأعمق والأكثر حدة، والتي تهدد حسب مراقبين بولادة حزب جديد من خاصرة الحزب الأم. هو صراع بين الحرسين القديم والجديد داخل حزب يقول إنه على وشك انتزاع السلطة في البلاد خلال أي استحقاق انتخابي مقبل. عدنان جان، التلفزيون العربي، اسطنبول.
0: توجه الناخبون الكولومبيون لصناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد في جو يسوده التوتر الشديد بسبب أعمال العنف التي طاولت الأيام الأخيرة الحملة الانتخابية.
6: كولومبيا تقف على أعتاب يوم انتخابي مفصلي، حيث يترقب الجميع ما إذا كانت الصناديق ستمنح البلاد الاستمرارية أم ستفتح الباب أمام مسار سياسي جديد. السلطات الكولومبية تؤكد أنها أكملت كل الاستعدادات المتعلقة بالمواد الانتخابية وتجهيز مكاتب التصويت.
7: كل المناطق بما فيها تلك التي يصعب الوصول إليها تخضع الآن لحماية القوات الوطنية، وقد أوصلنا إليها كل المعدات جوا وبرا وبحرا، ما جعلنا نصل إلى كل نقطة مهما كانت نائية.
6: المعركة الحقيقية في اقتراع الأحد لن تكون فقط بين المرشحين، بل أيضا على نسبة المشاركة، فكل المؤشرات تشير إلى أن الناخب المتردد قد يكون العامل الحاسم في رسم النتائج النهائية.
8: المجموعات المسلحة غير القانونية تنشر الرعب في بعض المناطق، مما يسبب أضرارا فادحة للعملية الانتخابية، من بينها عزوف الكثيرين عن التصويت خاصة في المناطق النائية، وهذا يضر بالديمقراطية.
6: الساعات المتبقية باتت تقاس بالدقائق، والأنظار تتجه إلى صناديق الاقتراع التي لن تحدد

0: فقط هوية الرئيس المقبل لكولومبيا، بل أيضا ملامح المرحلة السياسية القادمة. بعد أسابيع من الحملات والخطابات السياسية والمناظرات، تنتقل الكلمة من السياسيين إلى الناخبين ومن المنصات إلى صناديق الاقتراع، ليقرر الناخبون الكولومبيون مسار البلاد خلال السنوات الأربع القادمة. دادا عبد الله، التلفزيون العربي، بوغوتا.
1: تتابعون الآن عرض الصحف، وعلى رأس الساعة تلقاكم سونيا الوافي.
2: في مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية، كتب كريم سجادبور عن عدم قدرة ترامب على إنهاء الحرب التي بدأها في إيران، وأن الحرب التي راهن الرئيس الأمريكي على أنها لن تستمر إلا لعدة أيام فقط، كانت إيران تستعد لها منذ 5 عقود وتحضر نفسها لخوض معركة طويلة جداً. ويشير الكاتب إلى أن ترامب يجد نفسه مجبرا على مطالبة طهران بأكثر مما كان سيطالب به قبل اندلاع الحرب لتبرير التكاليف الباهظة على دافعي الضرائب الأمريكيين، مثل ما هو الحال بالنسبة للإيرانيين بعد خسارة القادة في الضربات. ويعتقد الكاتب أن المفاوضات لن تفضي إلى أي ثقة أو حل، ولا يوجد سيناريو يرضي الطرفين، حيث تشكل طموحات طهران النووية وتهديداتها بإغلاق مضيق هرمز ووكلاؤها الإقليميون وبرامجها الصاروخية تهديداً دائماً في المنطقة. ويرى الكاتب أن رهان ترامب على استسلام طهران ورضوخها للضغوطات من الصعب أن ينجح، حيث إن طهران باتت تمتلك ورقة تفاوضية قوية تتمثل في مضيق هرمز، وقد تستخدمها كلما توترت الأوضاع مع واشنطن أو غيرها. ونقرأ في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ما قال فرناز فصيحي حول موقف المتشددين في إيران من التفاوض مع الولايات المتحدة، وأن اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل لاتفاق يتزامن مع موقف بعض المتشددين في طهران الذين يرفضون تقديم تنازلات لواشنطن. وتعتقد الكاتبة أن الصراع السياسي لا يزال مستمرا في إيران، حيث تزداد الانقسامات في البلاد بين المفاوضين والرافضين وسط محاولات حثيثة لإفشال أي أمل في المضي قدما بالحديث مع واشنطن. وتلفت الكاتبة إلى أن الفصيل المتشدد يمثل أقلية سواء بين عامة الشعب أو بين المسؤولين، إلا أن تجاهله ينذر بإثارة غضب شريحة من السكان كانت من بين أكثر المؤيدين للجمهورية الإسلامية خلال الاضطرابات السياسية والاجتماعية. وتؤكد الكاتبة أن المرشد الأعلى الإيراني الجديد آية الله مجتبى خامنئي لم يسلم من غضبهم وسط اتهامه من قبل الفصيل المتشدد بالتهاون والتفاوض مع واشنطن على نقاط قد تتسبب في خسارة طهران لقوتها. إلى صحيفة الجارديان البريطانية، ونقرأ فيها مقال باتريك وينتر وأندرو روث حول تضارب الرسائل بين واشنطن وطهران، وأن ترامب يزعم أنه قد يوافق على اتفاق سلام مع إيران يتضمن تنازلات كبيرة من طهران بما فيها فتح مضيق هرمز وإلغاء برنامجها النووي، إلا أن المسؤولين الإيرانيين ينفون التوصل إلى اتفاق نهائي. ويعتبر الكاتبان أن التضارب في التصريحات يشير إلى أن ترامب قد يمارس مرة أخرى فن الصفقة الخاص به، وهو يسعى إلى الخروج من حرب أدت إلى تعطيل إمدادات الطاقة العالمية وهزت الاقتصاد العالمي. ويلفت الكاتبان إلى أن تقديم واشنطن قائمة المطالب الأمريكية على أنها صفقة مكتملة، ما يعني أن إيران قد استسلمت في مواقف رئيسية، يتعارض مع الرد الإيراني الذي يبدو متحدياً لإعلان ترامب نافياً التوصل إلى اتفاق. ويرى الكاتبان أن ترامب لا يواجه الرفض الإيراني فقط، فهو يحتاج أيضاً إلى إقناع بنيامين نتنياهو لوقف ضرباته العسكرية ضد لبنان، حيث أن إيران تشترط وقف إطلاق النار في لبنان قبل التوصل لأي اتفاق بين طهران وواشنطن. وفي افتتاحية الجارديان البريطانية نقرأ عن التصعيد الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة، وأن التقييد الذي يفرضه ترامب على نتنياهو بشأن إيران يدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي نحو التصعيد الوحشي في لبنان، فيما يبدو الوضع في قطاع غزة أكثر وحشية. وتشير الصحيفة إلى أن ترامب يروج لاتفاق سلام جديد في الشرق الأوسط، فيما يهاجم نتنياهو جهود الرئيس الأمريكي في المنطقة، حيث توسعت القوات الإسرائيلية إلى ما هو أبعد بكثير من نصف الأراضي التي وافقت على السيطرة عليها، وتهاجم الفلسطينيين في مختلف المناطق. وتعتبر الصحيفة أن تصريحات نتنياهو وشركائه العدائية تجاه الفلسطينيين لا يمكن اعتبارها مجرد تصريحات للاستهلاك الانتخابي، خاصة بعد المجازر التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة. وترى الصحيفة أن الغضب الدولي إزاء معاملة الناشطين الغربيين في أسطول غزة من قبل إيتامار بن كفير يتناقض بشكل صارخ مع الصمت المطبق إزاء انتهاكات حقوق المعتقلين الفلسطينيين.
3: ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، أهلا بكم مشاهدينا، وهذه أبرز العناوين. مسؤول أمريكي يقول أن ترامب شدد شروط الاتفاق المحتمل مع إيران ورد بتعديلات على المقترح. طهران تؤكد حدوث تقدم في المفاوضات وتحذر من احتمال عودة الحرب. غارات إسرائيلية على النبطية وشهداء في هجمات على جبشيت وأنصار جنوبية لبنان. حزب الله يوسع هجماته بالصواريخ والمسيرات، والجبهة الداخلية الإسرائيلية تشدد قيودها في الشمال. روسيا تتهم أوكرانيا بشن هجوم بالمسيرات على محطة زابوريجيا النووية، وزيلينسكي يحذر من هجوم جوي روسي واسع النطاق.

0: أهلا بكم. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد شروط إطار محتمل لاتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب مع إيران، وأعاد التعديلات المقترحة إلى طهران للنظر فيها. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن ترامب أبدى تحفظات على بنود تتعلق بالإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، كما أعرب عن استيائه من بطء الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية، وأضافت أن المقترحات أعدت بمشاركة وسطاء بينهم مسؤولون من باكستان، بينما تقرر تأجيل الملفات الأكثر تعقيدا بما في ذلك مستقبل البرنامج النووي الإيراني إلى جولات تفاوض لاحقة. اتهم محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما وصفها بالخيانة الدبلوماسية للمرة الثالثة مع مواصلة البحرية الأمريكية للحصار البحري على إيران. فيما قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي إن الحصار البحري على بلاده سينتهي سواء بالمفاوضات أو عبر التحرك العسكري. وأشار رضائي إلى وجود تقدم في المفاوضات مع الجانب الأمريكي، لكنه حذر من أن الأمور قد تنزلق إلى الحرب من جديد، وأضاف أن خطوط إيران الحمراء في المفاوضات تشمل دفع التعويضات وإنهاء الحرب في كل الجبهات بما في ذلك لبنان ورفع العقوبات وخروج القوات الأمريكية من المنطقة.
1: سيل من الأنباء المتضاربة، تأكيدات أمريكية ونفي إيراني. الولايات المتحدة تقول إنها من يقرر التوصل إلى تفاهم أم لا. إيران ترد أن أي اتفاق دون إعلان رسمي من جانبها لن يعد مكتملا. وبعد ساعات من الانتظار يخرج ترامب من اجتماعه دون اتخاذ قرار بشأن مذكرة التفاهم، ووزير الحرب الأمريكي يقول إنه تحدث معه وإن صبر الرئيس سيعود على واشنطن باتفاق ممتاز. رغم ذلك تؤكد الإدارة الأمريكية استعدادها للعودة إلى العمليات العسكرية.
2: قدرتنا على استئناف العمليات إذا اقتضت الضرورة كبيرة للغاية، ومخزوناتنا من الذخائر مناسبة تماما لذلك سواء في تلك المنطقة أو حول العالم بفضل التوازن الذي نحققه بين الذخائر المتطورة والذخائر المتوفرة بكميات كبيرة. نحن في وضع جيد جدا.
1: ساعات قبل تلك التصريحات كان ترامب يقول إنه رفع الحصار عن موانئ إيران وأن التوصل إلى تفاهم أصبح وشيكا. إيران نفت رغم تأكيدها حصول تقدم، فإنها قالت أيضا إن هناك نقاط رئيسية لا تزال عالقة. مضيق هرمز أحد العناوين الرئيسية العالقة، فبينما قالت واشنطن إن طهران ستعيد فتح المضيق من دون رسوم وتزيل الألغام، تنفي إيران وتقول وفق وكالة فارس إن مسودة المذكرة لا تتضمن أي بند من هذا النوع. الأصول المجمدة من النقاط العالقة أيضا، وبينما كان ترامب يقول إن إيران على الأرجح لن تحصل على أي دفعات، تصر طهران على حصولها على 12 مليار دولار في المرحلة الأولى. الملف النووي أكثر الملفات حساسية، سبب إحراجا للرئيس الأمريكي أيضا. ترامب صرح بأن اليورانيوم الإيراني المخصب سيستخرج ويتلف بتنسيق وثيق مع طهران. ترد إيران المواد النووية غير قابلة للنقاش في هذه المرحلة، ولن يبت في أمرها إلا خلال فترة 60 يوما لتمديد وقف إطلاق النار، وتضيف التخلص من تلك المواد ليس واردا أصلا في مذكرة التفاهم. أما معضلة إيران الأخيرة فتكمن بالضمانات الدولية. تطالب طهران بالحصول على ضمانات بالتزام واشنطن بأي اتفاق، وتتوقع وفق التلفزيون الإيراني أن يصدق مجلس الأمن الدولي على أي اتفاق مع واشنطن بقرار ملزم.
0: ولخص مراسلنا في طهران مجمل المواقف الإيرانية بخصوص وضع مضيق هرمز وسير ملف المفاوضات مع واشنطن.
3: يعني لم يكن هناك الكثير من التصريحات الرسمية التي صدرت عن المسؤولين الإيرانيين اليوم فيما يتعلق بالأنباء حول التوصل إلى مذكرة تفاهم مع واشنطن، ولكن بحسب وكالة تسنيم والمصادر الميدانية التي نقلت عنها في المياه الخليجية ومضيق هرمز، الحصار البحري الأمريكي لا يزال قائما، وهذا ما دفع ربما مقر خاتم الأنبياء في القوات المسلحة الإيرانية إلى إصدار بيان حذر فيه من عدم الالتزام بالقواعد التي كانت إيران قد أكدت عليها فيما يتعلق بالعبور والحركة داخل مضيق هرمز، وحذرت بشكل كبير أيضا السفن العسكرية التي قد تقترب محاولة فتح مضيق هرمز، وقالت بأنه ستلاقي ردا شديدا. في هذا الإطار وتعليقا ربما على تصريحات دونالد ترامب فيما يتعلق بقرب التوصل إلى اتفاق ورفع الحصار مع بقائه عمليا، قال محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية بأن دونالد ترامب يثبت بأنه يخون الدبلوماسية مرة ثالثة. هذا تزامن مع إعلان هيئة الرئاسة في البرلمان الإيراني عن المضي قدما في مشروع قرار من أجل كونونة عمل القوات المسلحة الإيرانية فيما يتعلق بمضيق هرمز، وهذا ما كانت الخارجية الإيرانية قد تحدثت عنه وقالت بأنها تجري مشاورات، وصفها وزير خارجية إيران عباس عراقشي بأنها بناءة مع نظيره العماني. أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني اليوم أيضا عبور 20 سفينة وناقلة بالتنسيق مع القوات البحرية الإيرانية. ولكن أيضا بالتزامن مع كل هذا سرب التلفزيون الإيراني أجزاء أخرى متعلقة بمسودة مذكرة التفاهم التي قال بأنها غير رسمية ولا تزال تتناقل بين طهران وواشنطن للوقوف على صيغة نهائية لها. سرب نقطتين متعلقتان بمضيق هرمز. مضيق فيما يتعلق بمضيق هرمز قال التلفزيون الإيراني نقلا عن هذه المذكرة بأن السيادة الكاملة لإداء على مضيق هرمز هي بيد إيران بحسب المذكرة، وإدارة المضيق على بيد مضيق هرمز كذلك. وأكد بأن أمريكا وافقت على تسليم إيران 12 مليار دولار خلال فترة المفاوضات 60 يوما التي تنص عليها مذكرة التفاهم. وهذا ما أكده حسين قرمانزادة عضو الفريق الإيراني المفاوض، الذي قال بأن زيارة الوفد الإيراني إلى الدوحة كانت تركز بشكل أساسي على أخذ ضمانات بشأن استرجاع هذه الأموال الإيرانية دون أن يكون هناك عراقيل. بالتزامن مع كل هذا قائد المعاون السياسي لقائد الحرس الثوري الإيراني يد الله جافاني، وكذلك معاون شؤون التنسيق في الجيش الإيراني حبيب الله سياري، أكدا الجهوزية العسكرية بشكل كبير للتعامل مع أي عودة للقتال. وهذا ما توقعه ربما المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، رغم أنه قال بأن المفاوضات تمضي قدما إلى الأمام.
0: ومن واشنطن أشار مراسل التلفزيون العربي في مداخلة سابقة إلى أهم المواقف والتصريحات الأمريكية المتعلقة بالمفاوضات مع إيران وآخر ما وصلت إليه مباحثات الاتفاق.
4: لواشنطن خطوطها الحمراء هي الأخرى والتي تؤكد عليها وما فتئ البيت الأبيض يعيد ويكرر ويجدد التأكيد على أن ترامب مصر على أن تلك الخطوط الحمراء لا نقاش فيها ولا مفاوضة حولها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخل يوم أمس اجتماعا من ساعتين كان يفترض أن يخرج منه بقرار، لم يخرج بعد بقرار أو لم يركن إلى قرار حسب ما تقول نيويورك تايمز وفق التصريحات الرسمية الأمريكية، خاصة ما نقلته عن سنتكوم القيادة الوسطى وما قامت به من عملية عطلت بها سفينة هي السادسة من بين عدة سفن رفضت الامتثال للحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على السفن والموانئ الإيرانية منذ 13 من أبريل الماضي، عطلتها إضافة إلى 120 سفينة أعادت توجيهها ملاحيا بعد أن نبهتها إلى ضرورة الامتثال للحصار البحري. هذا يأتي ساعات بعد أن كان ترامب قد أعلن رفع الحصار عن السفن على جانبي المضيق، ولا تفرض واشنطن حصارا إلا على السفن والموانئ الإيرانية، فذلك نظريا يفترض أن يعني أن الحصار رفع عن إيران، وكذلك تلقفت وسائل الإعلام الأمريكية بهذا المعنى يوم أمس. نقطة الأموال الإيرانية المجمدة، قال ترامب في منشوره أمس لن يتم رفع التجميد أو تبادل أموال الآن في الوقت الراهن، شرط المسألة بالسياق الزمني. تقول بعض المصادر إن هذه النقطة ما تزال محل أخذ ورد بين الجانبين عبر الوسطاء، لأنها لم يوصل أو لم يصل فيها الطرفان إلى ما يمكن أن يقبلا به معا. سوقت واشنطن عبر التسريبات من خلال مسؤولين إلى وسائل الإعلام الأمريكية، وكذلك سوقت إيران كل منهما ما يروق له في مسودة الاتفاق الذي يؤجل حتى الآن دون معرفة السبب الذي أدى إلى تأجيله. وزير الحرب بيت هكسث في مؤتمر شانغريلا كان يقول بأن الولايات المتحدة لديها ما يكفي وزيادة من الذخيرة الحيوية الأساسية، وبأنها مستعدة تماما للاستعداد للعودة لأعمال الحرب في حال لم تقم إيران بالوصول إلى اتفاق على الطريقة التي ترضاها وتريدها الولايات المتحدة. الاتفاق الذي نتحدث عنه أفقه الأقصى 60 يوما، سوف يتم فيه نقل الألغام أو إزالة الألغام من مضيق هرمز، وهذه نقطة ضرورية وضاغطة بالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى إجراءات أمريكية من أجل التخفيف، تخفيف التصعيد وبناء الثقة. ثم أيضا سيكون هنالك إجراءات متعلقة بالملف النووي، أو إجراء على الأقل قال ترامب إنه هو تدمير أو إتلاف اليورانيوم عالي التخصيب بتعاون بين الولايات المتحدة وإيران والصين والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن لم يحدد ما إذا كان سيتم إتلافه أو تمييعه في الموقع الذي ردم فيه قبل 11 شهرا عندما قامت الولايات المتحدة بتوجيه ضربات لذلك الموقع في يونيو من السنة الماضية في نهاية حرب 12 يوما التي شنتها إسرائيل على إيران، ما أنه سينقل إلى موقع آخر داخل أو خارج إيران. التصريحات شحيحة، ترامب اليوم لم يدلي بأي تصريح يتعلق بإيران ما عدا تلميح واحد كان ينتقد فيه ضمنا البابا، بابا الفاتيكان، يقول فيه بأنه على أحد أن يشرح لبابا الفاتيكان بأن عمدة شيكاغو شخص فاشل وبأن إيران لا يمكن أن تملك سلاحا نوويا.
0: أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الدفاعات الجوية التابعة له أسقطت طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 بعد دخولها المياه الإقليمية الإيرانية، قائلا أنها كانت تنفذ عملية معادية، وأضاف أن المسيرة تم اعتراضها واستهدافها بصواريخ دفاعية جديدة قبل إسقاطها. وأكد الحرس الثوري أن المياه الإقليمية الإيرانية تخضع لسيطرة كاملة، محذرا من أن أي انتهاك أو عمل عدائي سيواجه برد حاسم. قالت القيادة الوسطى الأمريكية إنها عطلت سفينة تجارية كانت تحاول كسر الحصار عن الموانئ الإيرانية. وأوضحت القيادة الوسطى الأمريكية أنها رصدت سفينة شحن للبضائع ليان ستار التي ترفع علم غامبيا، وأنها أصدرت أكثر من 20 تحذيرا لها مع إبلاغها بأنها تنتهك الحصار أثناء محاولتها دخول ميناء إيراني. وأضافت أن طائرة أمريكية عطلت السفينة بإطلاق صاروخ هيلفاير على غرفة محركاتها. هذا وحذر مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني من أن أي عمل تقوم به السفن العسكرية للتدخل في إدارة مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة فيه سيقابل بردود فعل عنيفة من القوات المسلحة. وشدد المقر على ضرورة التزام السفن التجارية وناقلات النفط بالمرور عبر المسارات المحددة فقط من قبل السلطات الإيرانية المختصة، إضافة إلى الحصول على تصريح من البحرية التابعة للحرس الثوري، مشيرا إلى أن أي مخالفة لذلك ستعرض أمن الملاحة لخطر شديد. قالت هيئة رئاسة البرلمان الإيراني إن خطة إدارة مضيق هرمز ستعرض قريبا على البرلمان لصياغتها بالكامل والتصويت عليها في جلسة علنية كي تصبح قانونا نافذا. وأضافت الهيئة في تصريحات لوكالة تسنيم أن الشأن المتعلق بمضيق هرمز إيراني محض ولن يسمح لترامب أو لغيره بالبت أو التدخل فيه. كما أشارت الهيئة إلى أن القانون المتعلق بالمضيق سيكون من أهم القوانين التي يسنها البرلمان الإيراني في تاريخه. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن توقيع مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن وتمديد وقف أطلاق النار لمدة 60 يوما سيتيحان للوكالة فرصة فهم الوضع النووي في إيران بشكل أفضل.
5: لقد انخرطنا بشكل كبير لإيجاد حل دبلوماسي سلمي ومقبول للأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. أعتقد أننا قطعنا شوطا كبيرا بالفعل فيما يتعلق بما يجب معالجته في الاتفاق النووي. لذا آمل أن نتمكن من تقديم مساهمتنا. لا تزال هناك نقاط خلاف جوهرية بين الجانبين، لا سيما فيما يتعلق بمصير اليورانيوم عالي التخصيب الموجود في إيران ونوع الأنشطة التي يمكن أن تستمر بعد ذلك.
0: حث مركز الأمن البحري العماني مرتادي البحر والصيادين والسفن على توخي أقصى درجات الحذر بعد رصد جسم طافٍ يشتبه بأنه لغم بحري غربي منطقة المرور الساحلي في مضيق هرمز. وطلب المركز من الجميع الابتعاد عن أي أجسام مشبوهة وإبلاغ الجهات المختصة فوراً. أفاد مراسل تلفزيون العربي أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية شددت قيودها في الشمال بعد توسيع حزب الله مدى قصفه. وقال الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخين لحزب الله في سماء المنطقة الشمالية من دون وقوع إصابات. وأضاف الجيش أن عملية الاعتراض نفذت بعد وقت قصير من تفعيل الإنذارات التي وجهها للسكان. أعلن الجيش الإسرائيلي وقف أنشطة التعليم وإغلاق الشواطئ في المناطق الحدودية مع لبنان بالتزامن مع تصعيد المواجهات مع حزب الله. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أنه أجرى تقييما للوضع الأمني على الحدود مع لبنان واتخذ مجموعة من القرارات المهمة منها وقف أنشطة التعليم وإغلاق الشواطئ في المناطق المحاذية للحدود مع لبنان مع تقليل التجمعات قدر الإمكان. وطالب الجيش السكان بالبقاء قرب المخابئ والملاجئ خلال اليومين المقبلين. وكان حزب الله قد عمق مديات استهدافاته في إسرائيل لتشمل مناطق للمرة الأولى منذ نحو شهر ونصف، وهي صفد، نهرية وكرمائيل. وأضاف الحزب أن القصف يأتي ردا على الخرق الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي استهدفت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين. على صعيد متصل قالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إن حزب الله أطلق 5 صواريخ باتجاه صفد، اعترضت الدفاعات الجوية واحدا منها. قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير إن ما يفعله الجيش الإسرائيلي في لبنان غير كاف وإنه لابد من تسوية الضاحية الجنوبية لبيروت بالأرض.
6: أنا هنا عند الحدود الشمالية في شتولة وأقول بوضوح جدا علينا تسوية الضاحية بالأرض. عارضت اتفاق وقف إطلاق النار وأقول اليوم علينا تسويتها بالأرض. الجيش يقوم بعمل مذهل لكنه غير كاف.
0: وفي جنوب لبنان شن الجيش الإسرائيلي غارة على بلدة كفر رمان في قضاء النباطية، وأظهرت صور مشاهد من القصف وتصاعد عمدة اللهب في سماء المنطقة. وكان الجيش الإسرائيلي قد استهدف في ساعات النهار محيط مستشفى النجدة الشعبية في مدينة النباطية. وأعلنت الوكالة الوطنية للأعلام عن سقوط شهيدين، أحدهما مسعف في غارتين إسرائيليتين على بلدتي جبشيت وأنصار جنوبية لبنان. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 9 أشخاص منهم 6 أطفال في غارة إسرائيلية على بلدة عدلون جنوبية البلاد. وأفادت مراسلة التلفزيون العربي بشن الطائرات الإسرائيلية غارات على بلدتي خربة سلم ودبين، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق حبوج دير الزهران جنوبا. وكان الجيش الإسرائيلي قد أنذر سكان 13 قرية جنوبية لبنان والبقاع الغربي بالإخلاء. تتوسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان بوتيرة مكثفة، تجاوزت بكثير حدود المنطقة الصفراء المعلنة إسرائيليا على الحدود. فإلى أين وصلت حدود التوغل الإسرائيلي في الجنوب، وما أبرز المناطق التي دخلت على خط الاشتباكات؟
7: على عجل وبوتيرة متسارعة وبعنوان عريض تحمله إسرائيل: الخط الأصفر لا يقيدنا. يكثف الاحتلال عملياته جنوبي لبنان لتحقيق أقصى حد من السيطرة قبل أي اتفاقات سلام محتملة. والخلاصة الميدانية اليوم: إسرائيل ما تسيطر على 20% تقريبا من الجنوب اللبناني. نفصلها بالتالي: المرحلة الأولى، سيطرة إسرائيلية كاملة على مناطق جنوب الخط الأصفر التي رسمت ضمن اتفاق 16 من إبريل. هذه الرقعة تمتد إلى عمق يتراوح ما بين 5 إلى 10 كيلومترات داخل البلاد على الحدود مع إسرائيل. وتلك تشمل قرى وبلدات مثل الناقورة، عيت الشعب، ميس الجبل، العديس، مارون الراس، حولة ومركبة وكفر كلا وغيرها. وبفعل أوامر الإخلاء القسرية أصبحت هذه المنطقة شبه مخلاة بالكامل من السكان، منعت العودة إليها، بينما عمليات الهدم والنسف متواصلة هناك. المرحلة الثانية بين الخط الأصفر ونهر الليطاني. هذه المنطقة ليست محتلة بالكامل، إلا أنها تقبع تحت سيطرة نارية وتوغلات برية وضربات واغتيالات مكثفة بذريعة دفع حزب الله إلى التوجه نحو مناطق أبعد شمالاً، وضمنها وبما يشمل أبرز المناطق التي وصلها التصعيد، فكانت الخيام، دير سريان، أرنون، مرجعيون، ودبين التي تعد نقطة جغرافية حساسة قد تؤثر على المراقبة والحركة والإمداد بسبب موقعها على محور يربط جنوب شرق لبنان بالمناطق الواقعة باتجاه النبطية ووادي الليطاني. وعن الوجود السكاني، فعشرة القرى والبلدات فيها أفرقت قسرياً إما جزئياً أو بشكل واسع. ومن المرحلة الثانية إلى الثالثة والأحدث ما بين الليطاني ونهر الزهراني. نتنياهو أعلن مؤخراً تجاوز التوغل إلى ما بعد الليطاني، وضمن تلك الحدود تقع اشتباكات وتوغلات وغارات مكثفة. أضف إلى ذلك أن كل المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني أعلنت منطقة قتال قبل أيام، بينما أصدرت أوامر إخلاء واسعة نحو شمال النهر. تلك المنطقة بالمجمل مساحتها تصل إلى 2000 كيلومتر مربع، أي ما يقارب خمس مساحة لبنان. وفي هذه الرقعة تقع ميفدوم وشوكين ودير الزهراني وزوطر الشرقية والغربية وغيرها. وأيضا تقع يحمر لشقيف، والتي تستهدف فيها القلعة الاستراتيجية قلعة لشقيف. والقلعة تشرف على المنطقة الواقعة بين نهري الليطاني والزهراني، وتعد المرتفع الضامن لاستمرار أي تقدم إسرائيلي محرز، خصوصا في الفترة الأخيرة.
0: انضم إلينا الآن من الخليل الأستاذ عادل شديد، الباحث في الشأن الإسرائيلي. أستاذ عادل، صباح الخير وأهلا بك معنا. تعميق حزب الله لمديات استهدافاته داخل إسرائيل، هل سيؤثر فعليا على القرارات الإسرائيلية واستراتيجيتها في يعني اعتداءاتها المستمرة على لبنان، خاصة بعد ما سمعناه من تهديدات لبن كفير؟
8: تحياتي لك أستاذة سونيا ولمشاهديكم الكرام. يعني لو تبعنا الأهداف التي أرادت إسرائيل تحقيقها من الهجوم على لبنان بالشهور الثلاث الماضية، لشهدنا نوع من التغيير والتبدل في أهداف إسرائيل، بمعنى أنه للميدان علاقة مباشرة بالموضوع. بالتالي ما يحكم بتقدير السلوك الإسرائيلي هناك في لبنان ثلاث اعتبارات: الاعتبار الأول المتصل بالتفاعلات الداخلية في إسرائيل، والتي يعني تؤدي إلى إحراج الحكومة وتحديدا بنيامين نتنياهو وإظهاره بالضعيف والفاشل والعاجز عن توفير الأمن لإسرائيل بعد أن تبنى خطاب ذو سقف عالي من الانتصارات بمختلف الساحات، وكانت النتيجة أمام الإسرائيليين عكسية تماما، سواء بالمعنى الأمن الفردي للإسرائيليين أو بمعنى الأمن الجماعي. ثم الموقف الأمريكي والذي لا يبعد كثيرا عن الحسابات الإسرائيلية، ثم الواقع الميداني. بكل هاي العناوين الثلاث يتبلور القرار الإسرائيلي، ولكن ما هو واضح في الحملة الحالية إنه إسرائيل ذاهب باتجاه مسار عسكري مع قناعتها الراسخة إنه هذا المسار لن يؤدي إلى تحقيق الأهداف التي تغيرت كما تحدثنا في البداية، كان قرارا إسرائيليا بتجريد حزب الله من سلاحه بكل الجغرافيا اللبنانية، حتى بحينه هذا كان قبل الحرب الحالية، يعني قبل الثاني من آذار، حتى بحينه يعني كانت هنالك مطالبات من قبل الحكومة اللبنانية بإعادة مسار المفاوضات غير المباشرة، لكن إسرائيل رفضت بحينه، مبررة ذلك بأنه الحكومة والجيش أثبتوا عجزهم وفشلهم أمام حزب الله، وبالتالي آن الأوان لكي تقوم إسرائيل وجيشها بهاي المهمة. ثم بعد ذلك يعني انتقلوا إلى موضوع ما يسمى بمنع وصول الصواريخ المضادة للدروع إلى مستوطنات الشمال أو إلى خط المستوطنات الأول، ثم الآن موضوع المسيرات الانقضاضية التي باتت يعني تشكل تهديد جدي للجنود وللمستوطنين، بمعنى أن الميدان حاضر، وأنه كلما أبدأ حزب الله أداء أكثر تماسكا وقوة، كلما طيب. أحدث تغييرا
0: هذا تماسك وهذه القوة وهذه الصواريخ من حزب الله التي تحرج بنيامين نتنياهو، أستاذ عادل، يعني بإحراجه كيف سيتغير السلوك؟ بأي اتجاه؟ يعني تشديد العنف على لبنان بكامل جغرافيته كما دعا بن كفير بتسوية الضاحية بالأرض، أم بالعدول عن ذلك والاستمرار في المسار التفاوضي الذي قبلت به لبنان بشروطها؟ طبعا ونحن أمام جولة جديدة من هذه المفاوضات على بعد أيام.
8: يعني أولا أستاذ سونيا، هنالك أغلبية في إسرائيل تدفع باتجاه تعميق الهجوم الإسرائيلي وزيادة الضربات، وما تحدث به سموتريتش وبن كفير حول يعني تدمير أبراج، عشر أبراج في لبنان مقابل كل مفخخة، بتقديري هذا يعكس توجه بالشارع الإسرائيلي. هنالك بنسبة عالية جدا من الشارع الإسرائيلي تدعم هذا التوجه التصعيدي مع قناعة إنه هذا لن يؤدي إلى تحقيق الأهداف، وتحديدا منع وصول المسيرات. ولكن باليومين الماضيين بدأنا نسمع أصوات جديدة من قبل نخبة عسكرية عاشت وعايشت اجتياح إسرائيل لبنان ب82 وكيف تطورت الأمور وإلى أن انسحبت أو هربت إسرائيل بالعام 2000. بالتالي القراءة المركزية اليوم في إسرائيل لمجموعة من الخبراء تقول أنه بدون مسار، بدون تدعيم واستمرار هذا المسار السياسي مع الحكومة اللبنانية الذي بدأ بواشنطن، واستمرار المسار العسكري بدون التوغل الميداني، وبنفس الوقت جهدا دوليا وعربيا جزء منه متصل ببناء قدرات الجيش اللبناني، وجزء منه متصل بقطع قنوات الدعم المالي الإيراني لحزب الله، لا يمكن الوصول إلى الهدف الذي يراد تحقيقه أمريكيا وإسرائيليا. هذا يعني أنه بدأت هنالك نوع من القناعة لدى مجموعة من النخبة العسكرية والسياسية في إسرائيل أن تتحدث أنه هذا المسار العسكري في إسرائيل اتجاه لبنان وحزب الله من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الكلفة الإسرائيلية دون تحقيق الأهداف. ولكن هذه الأصوات حتى اللحظة خجولة لسبب بسيط، أنه لا تريد أن تصطدم مع الأغلبية في إسرائيل التي تدفع باتجاه استمرار القاعدة العسكرية.
0: لكن كان هناك اعتراف أستاذ عادل، اعتراف إسرائيلي حتى من بنيامين نتنياهو بأن ما يملكه حزب الله من قدرات عسكرية، ونتحدث تحديدا عن المسيرات التي تقلق الجيش الإسرائيلي بشكل خاص، يحتاج إلى وقت طويل. بالتالي هل الآن الحكومة الإسرائيلية ما زالت يعني تشدد وتصر على الحسم العسكري في لبنان ونزع سلاح حزب الله بالقوة إن لم تكن الحكومة اللبنانية قادرة على ذلك، أم يعني هناك جانب في إسرائيل يذهب نحو المسار التفاوضي؟
8: حتى اللحظة الأغلبية الساحقة في إسرائيل تدفع باتجاه الخيار العسكري ولا خيار آخر، بمعنى أنه هذا الخطاب الذي يعني معروف في إسرائيل أنه ما حقق بالقوة بمزيد من القوة من الممكن أن يتم تحقيقه لازال هو المسيطر.
0: ولكن لماذا إذن تذهب إسرائيل للمفاوضات؟ ماذا تريد من هذه المفاوضات؟
8: بالضبط مسألة المفاوضات هناك إشكالية جدية أستاذة سونيا. ما يريد اللبناني من هذه المفاوضات ليس ما يريد الإسرائيلي. الإسرائيلي يرى أنه هذه المفاوضات التي بدأت في واشنطن وبدأ المسار الأمني والعسكري فيها قبل يومين، محورها هو حزب الله وتجريده من سلاحه، وماذا يمكن أن تقدم إسرائيل في هذا الموضوع، بعكس الحكومة اللبنانية التي تمارس عليها ضغوط جدية بالداخل اللبناني يعني للتركيز على موضوع وقف العدوان والحرب والانسحاب. إسرائيل لا تفهم المفاوضات الجارية بواشنطن بهكذا مسار، إنما أن الحكومة اللبنانية في مأزق من حزب الله، وأنه أصل الأزمة وجوهرها في لبنان حزب الله وليس إسرائيل، وإسرائيل جزءا من الحل. بالتالي إسرائيل غير قادرة وغير جاهزة وغير حاضرة لسماع أي مطلب لبناني يطالبها بالوقت الحالي بالانسحاب. ممكن أن تستوعب المطالبة بوقف إطلاق النار، وهذا يعني بات شبه مؤكد فيما لو تم التوصل إلى اتفاق إيراني أمريكي، لا بل إنه إسرائيل التي عارضت بشدة أن تكون لبنان جزءا من أي مسار إيراني أمريكي اليوم تنظر للمسألة بشكل مختلف بعد أن أخفقت وفشلت في مواجهة مسيرات حزب الله، لا بل إنه حزب الله هو الذي يعني فرض معادلات قوية على الإسرائيلي، وبات الإسرائيلي مكشوفا أمام هاي المعادلة، سواء العسكري الجنود الإسرائيليين الذين يهربون من الخدمة نتيجة خوفهم على حياتهم نتيجة هاي المسيرات اللي فشلت إسرائيل في مواجهتها، ومستوطني الشمال. بالتالي إسرائيل ترى أنه أي اتفاق اليوم إيراني أمريكي انتضمن موضوع لبنان هو يعتبر مكسب للاستفادة من وقف إطلاق النار، لأنه إسرائيل أصبحت بحاجة وقف إطلاق النار. ولكن إسرائيل تريد أن يتم إضافة نفس ما أضيف بالعام 24 من قبل الرئيس بايدن، أن يعني يتم تضمينه بالسماح لإسرائيل بمنع ما يسمى تشكل تهديدات أمنية أو ما يسمى بحرية العمل العسكري. حتى اللحظة تبدو الأمور لا تسير كما يشتهي الإسرائيلي وكما يرغب الإسرائيلي، ولكن بكل الأحوال اليوم في إسرائيل رأيين، رأي يرى أن مواجهة حزب الله تتطلب منظومة شاملة قطع إمداداته وتجريده من السلاح، عزله عن بيئته، دعم الحكومة اللبنانية، إحداث تغيير ببنية الجيش الذي يتهم من قبل إسرائيل أنه يتعاون بشكل واسع وكبير مع حزب الله. وبالمقابل هنالك يعني التيار الأكبر في إسرائيل يرى أنه لبنان وحزب الله لا يفهم سوى القوة، لا بل أنه هنالك تيارا أيضا يطالب بعقوبة خصوم حزب الله الذين فشلوا من وجهة نظر إسرائيلية وأخفقوا في مواجهة حزب الله، مما أدى إلى بروز الحزب كقوة سياسية وعسكرية موجودة في لبنان.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ عادل شديد، الباحث في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا من الخليل. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الدولة تخوض المفاوضات اليوم باسم جميع اللبنانيين. سلام أضاف في مؤتمر صحفي أن المفاوضات ليست مضمونة النتائج وليست استسلاما، وإنما هي الخيار الأقل كلفة حاليا حسب تعبيره.
9: وأريد أن أتحدث هنا بمنتهى الصراحة مع اللبنانيين، هل المفاوضات مضمونة النتائج؟ بالتأكيد لا، لكنها الطريق الأقل كلفة على وطننا وشعبنا مقارنة بالخيارات الأخرى اليوم. وهل المفاوضات استسلام؟ أيضا لا، لأن أول بند على جدول أعمال الوفد المفاوض الذي يقوم بعمله بمهنية عالية هو تحقيق وقف إطلاق النار.
0: كما أكد نواف سلام أن الحكومة لن تسمح بتحويل لبنان إلى صندوق بريد لرسائل إقليمية ودولية أو ساحة لصراعات الآخرين.
9: نحن اليوم مصممون ليس على وقف هذه الحرب فحسب، بل أيضا على تحصين بلدنا وحماية مستقبل أبنائنا فيه، فنحول دون تحويل وطننا مجددا إلى صندوق بريد لرسائل إقليمية أو دولية أو السماح باستخدامه مجددا ساحة مفتوحة لحروب الآخرين وصراعاتهم.
0: وفي وقت سابق بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام نتائج أول لقاء عسكري مباشر بين لبنان وإسرائيل في مقر وزارة الدفاع الأمريكية بواشنطن.
10: قد لا تكون نهاية الحرب في جنوب لبنان على خط الحدود، بل هنا في دهاليز وزارة الحرب الأمريكية. داخل البنتاغون لم تكن 9 ساعات من المفاوضات العسكرية بين لبنان وإسرائيل كافية لإنهاء الحرب الطويلة في الجنوب. في 2 و3 يونيو سيعود المفاوضون إلى واشنطن لجولة جديدة بعدما وصفت الولايات المتحدة الجولة الماضية بالمثمرة وممهدة لمسار سياسي خلال الأيام المقبلة. لكن ما رشح من المفاوضات يكشف صورة مختلفة، خلافات جوهرية. إسرائيل حضرت بخرائط ومعلومات استخباراتية عن مواقع تقول إنها مرتبطة بحزب الله، وركزت على ملف المسيرات والنشاط العسكري شمال نهر الليطاني. أما الوفد اللبناني فتمسك بأولوية واحدة، وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة. وتقول تقارير لبنانية إن إسرائيل طرحت فكرة التطبيع الأمني، لكن بيروت رفضتها باعتبارها قضية سياسية لا عسكرية. في بيروت تابع الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام نتائج محادثات واشنطن، فيما أكدت الرئاسة اللبنانية أن أولوية الوفد المفاوض تبقى وقف إطلاق النار وإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية. في موازاة المفاوضات يتواصل الجدل حول مستقبل سلاح حزب الله، وهو ملف تسعى واشنطن وتل أبيب إلى إدراجه ضمن أي تسوية أوسع. الحكومة اللبنانية تربط أي تقدم في هذا الملف بوقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي، فيما حذر وليد جنبلاط من أن نزع السلاح بالقوة قد يدفع البلاد إلى مواجهة داخلية جديدة. أما النائب عن حزب الله علي فياض فشدد على أن أي وجود إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية يعد احتلالا، وأن مقاومته تبقى حقا مشروعا. وبينما تعرض الخرائط على طاولات التفاوض في واشنطن، تبقى أثار الحرب حاضرة في الجنوب. قرى حدودية تدمر بسرعة ومفاوضات تسير ببطء.
0: نشير هذا الخبر العاجل الآن. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول أنه بدأ عملية واسعة في مرتفعات شقيف ومنطقة وادي سلوقي جنوبية لبنان. إذن عملية واسعة يبدأها جيش الاحتلال الإسرائيلي الآن في مرتفعات شقيف ومنطقة وادي سلوقي جنوبي لبنان. مرتفعات شقيف التي تعتبر ذات أهمية استراتيجية باعتبار ارتفاعها عن مجرى نهر الليطاني وإطلالتها على يعني مساحات شاسعة من الجليل الأعلى والنبطية ومحاور مرج عيون وغيرها. الآن الجيش الإسرائيلي يعلن احتلال قلعة شقيف جنوبية لبنان. إذن في خبر عاجل مشاهدينا، الآن الجيش الإسرائيلي يعلن احتلال قلعة تشقيف جنوبي لبنان، هذه القلعة التاريخية ذات الأبعاد الهامة جدا على المستوى التاريخي وعلى المستوى الاستراتيجي، كمكان كما ذكرت مرتفع مطل على مساحات شاسعة من الجليل الأعلى، من محاور مرج عيون ومن النبطية، منطقة ذات أهمية استراتيجية. يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه بدأ عملية عسكرية واسعة في مرتفعاتها، ويعلن احتلال قلعة أشقيف جنوبية لبنان، هذا في آخر التطورات الميدانية المتعلقة بجنوب لبنان، مع حديث إسرائيلي عن توسيع العمليات العسكرية وتهديد ودعوات إسرائيلية من كل من بن غفير وسموتريتش بتوسيع نطاق العمليات والاستهدافات الإسرائيلية حتى تصل إلى ضاحية بيروت الجنوبية. ودعا بن غفير، كنا قد تابعنا منذ قليل في تصريح أنه دعا إلى تسوية الضاحية الجنوبية لبيروت بالأرض كرد على وصول صواريخ حزب الله لمديات أعمق في استهدافاته الأخيرة وفي ردوده الأخيرة. إذن الآن الجيش الإسرائيلي يعلن احتلال قلعة تشقيف جنوبية لبنان، ويقول أنه بدأ عملية عسكرية واسعة في مرتفعات أشقيف. برزت إذن مجددا قلعة تشقيف التاريخية كأحد أبرز المعالم المتأثرة بالمشهد الميداني. متابعة.
11: تحت وابل الغارات الإسرائيلية تقف قلعة شقيف شاهدة على تاريخ طويل من الحروب والتحولات في الجنوب اللبناني، قلعة تاريخية لم يعد ممكن أن التقاط صور واضحة لها إلا وسط القصف وتصاعد الدخان في مشهد يعكس حجم التحول الذي تشهده المنطقة، وهي التي شكلت إحدى أكثر النقاط حساسية في حسابات الصراع على الجبهة الشمالية لموقعها الاستراتيجي المهم، إذ تشرف على مساحات واسعة من وادي الليطاني والجليل الأعلى، ما منحها على مر العقود أهمية عسكرية استثنائية وجعلها هدفا دائما للسيطرة ومسرحا للعديد من المعارك. وعبر تاريخها الطويل تعاقبت على القلعة قوى عدة من الصليبيين والمماليك إلى العثمانيين، مستفيدة من موقعها الدفاعي الحساس. أما في الذاكرة اللبنانية المعاصرة فتتجاوز القلعة كونها موقعا أثريا لتتحول إلى رمز ارتبط بمراحل الصراع المختلفة في الجنوب.
12: لسوء الحظ أن يعني احتدام القتال في عدد من المواقع يمنع مجموعات الأثريين التابعين لوزارة الثقافة أن يذهبوا ليتحققوا بأنفسهم مما هو حاصل. نحن نعتمد على الأخبار التي يحملها إلينا النازحون من تلك المناطق.
11: ومن منظور إسرائيلي لا تقتصر أهمية القلعة على بعدها التاريخي، بل تكمن في كونها نقطة مرتفعة توفر قدرة مراقبة تمتد لعشرات الكيلومترات داخل جنوب لبنان والجليل، وهو ما جعلها هدفا عسكريا منذ اجتياح لبنان. وشهدت القلعة إحدى أبرز معارك ذلك الاجتياح قبل أن تتحول لاحقا إلى موقع عسكري متقدم ضمن ما عرف بالشريط الحدودي، حيث بقيت تحت السيطرة الإسرائيلية لنحو 18 عاما. وقبيل الانسحاب دمر الجيش الإسرائيلي أجزاء واسعة من التحصينات العسكرية داخل القلعة لمنع استخدامها بعد مغادرته، ولتمنح قلعة شقيف وضع الحماية المعززة بموجب البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة. إلا أن الغارات لم تهدأ حول أسوارها، أعادت القلعة المعروفة باسم شاتو دو بوفور إلى قلب المشهد العسكري في الجنوب.
0: في قطاع غزة أصيب فلسطينيان أحدهما بجروح خطرة جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين شرقي مدينة غزة. وعلى صعيد متصل بالانتهاكات الإسرائيلية، قالت حركة حماس إن تصريحات قادة الاحتلال بشأن توسيع مساحة السيطرة على قطاع غزة تمثل انقلابا على اتفاق وقف إطلاق النار.
13: لم يكف الاحتلال الإسرائيلي عن استهداف قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في أكتوبر الماضي، بل إن العدوان ازدادت حدته خلال الأيام الماضية موقعا مزيدا من الشهداء والجرحى. جديد ذلك قصف طاول تجمعا لمدنيين وسط مدينة غزة رابع أيام عيد الأضحى. انتهاكات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار لا تقتصر على القصف الجوي والمدفعي، بل تشمل أيضا أشكالا أخرى أبرزها توسيع نطاق السيطرة على مزيد من أراضي القطاع عبر إزاحة ما يعرف بالخط الأصفر. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذكر في سياق ذلك أن الجيش بات يسيطر على 60% من القطاع، مشيرا إلى أنه وجه بزيادة هذه المساحة إلى 70%. تصريحات أكدت حركة حماس أنها تمثل انقلابا على اتفاق وقف إطلاق النار.
14: نستغرب ونستهجن الصمت المطبق مما يسمى مجلس السلام ومديره من الدنوف على تصريحات نتنياهو بتوسيع السيطرة على قطاع غزة إلى 70%، وتصريحات كاس عن تنفيذ تهجير لأهالي قطاع غزة. هذا الصمت قد يفهم بأن شراكة من مجلس السلام في هذه الخروقات الفاضحة والواضحة للاتفاق. هذه التصريحات انقلاب واضح على مسار الذي وضعه الرئيس الأمريكي ترامب.
13: على صعيد متصل، نقلت وكالة أسوشيتد بريس شهادات صادمة لجنود احتياط إسرائيليين شاركوا في حرب الإبادة على غزة. الجنود قالوا في حديثهم للوكالة إنهم تلقوا أوامر ميدانية بقتل كل من يقترب من الخط الأصفر دون أن يتحققوا من هويته، كما أشاروا إلى أن التعليمات لديهم تقتضي بالحفاظ على ما يسمى بالخط العازل وحمايته بأي ثمن. أسوشيتد بريس نقلت كذلك عن منظمات حقوقية قولها إن قواعد الاشتباك العام المعمول بها في غزة فضفاضة وتسمح بإطلاق النار بشكل مفرط. الاستمرار في تهجير المواطنين الفلسطينيين من مناطقهم وتقييد إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع كما ونوعا شكلان آخران من انتهاكات الاحتلال الذي يلمح قادته منذ أيام لاحتمال استئناف الحرب على القطاع تحت ذريعة نزع سلاح حماس.
0: قالت مؤسسة الطاقة الذرية الحكومية الروسية روساتوم إن طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت محطة زابوريجيا النووية الخاضعة لسيطرة روسيا وهي الأكبر في أوروبا من دون أن تتسبب في أضرار بالمعدات الرئيسية.
15: الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة ميدانيا مع تركيز أوكراني على استهداف منشآت الطاقة في روسيا، إذ اتهمت شركة روس أتوم الحكومية الروسية للطاقة القوات الأوكرانية باستهداف محطة زاباروجيا النووية الخاضعة لسيطرة روسيا بطائرة مسيرة دون أن تتسبب في أضرار للمعدات الرئيسية، لكن الجيش الأوكراني نفى قصف المحطة. أما في منطقة ماتفييف كورغان بمقاطعة روستوف الروسية فتسببت غارة بمسيرة أوكرانية على منشأة نفطية في اندلاع حريق، حيث أظهرت لقطات تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيفة في سماء المنطقة. من جهته جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحذيره من موجة جديدة واسعة النطاق من الضربات الجوية الروسية.
16: لا تزال المعلومات الاستخباراتية المتعلقة باحتمالية شن ضربة

0: الجمهورية التركية المعارض كمال كيليتجار أوغلو إجراء انتخابات داخلية للحزب لاختيار زعيم جديد قبل محاسبة جميع أعضاء الحزب المتورطين في الفساد وتلقي الرشاوى. بالتزامن مع ذلك نظم غريمه الزعيم المعزول أوزغور أوزال مظاهرة في العاصمة أنقرة طلب فيها بعقد انتخابات داخلية لإنهاء الأزمة واختيار إدارة جديدة للحزب.
1: يدخل إلى مقر حزبه منتصراً لكن بقرار قضائي. بعد أكثر من عامين على خسارته زعامة الحزب، يعود كمال كيليتجار أوغلو للمرة الأولى إلى المقر الرئيسي محاطاً بأعضاء الحرس القديم. هو الخطاب الجماهيري الأول منذ تفجر الأزمة مع غريمه أوزغور أوزال، خطاب ميزته الصراحة والمكاشفة أمام الأنصار بشأن الخطوات القادمة. دعا الرجل إلى محاسبة من تورطوا في الفساد والرشوة وشوهوا صورة الحزب أمام الرأي العام في تركيا، رافضا إجراء انتخابات داخلية لاختيار زعيم جديد قبيل ترتيب البيت الداخلي للحزب.
2: ما سأفعله واضح، سأقوم بمحاسبتهم ومن ثم سأدعو إلى انتخابات داخلية في أقرب وقت، ومن يفوز في تلك الانتخابات سيكون الرئيس الشرعي للحزب.
1: انتقلت المعركة بين الخصمين من أروقة الحزب إلى الشارع، فعلى مقربة من مقر الحزب ثمة صوت آخر يعلو هناك، هو صوت الزعيم المعزول والمتهم بالتلاعب بنتائج انتخابات عام 2023 أوزغور أوزال، الذي لم يعترف بقرار المحكمة وقال إنه قرار سياسي يهدف إلى عرقلة مسيرة حزبه في الوصول إلى السلطة. يطالب بعقد انتخابات داخلية فورية لإنهاء الانقسام الأقصى في تاريخ حزب الشعب الجمهوري.
3: كورولتاي تاريخي إعلان إدن كورولتاي olmadan 15 gün önce.
4: من يحق له أن يقرر من هو زعيم حزب الشعب الجمهوري؟ هم أعضاء الحزب البالغ عددهم مليوني عضو. لا أخشى الانتخابات الداخلية وأدعو إلى إجرائها فورا.
3: 2 مليون جمهورية هاك بارتي لي قرار برسين.
1: بدت أبواب الحوار مغلقة بين رفاق الحزب الواحد، معسكران متناحران تحت مظلة الحزب الذي أسس الجمهورية عام 1923، كلاهما يقول إنه يسير على نهج المؤسس الأول مصطفى كمال أتاتورك، لكن الصراع على كرسي الزعامة جعل الراية نفسها منقسمة بين ميدانين مختلفين.
5: ليس الخلاف الأول داخل أقدم الأحزاب السياسية التركية، لكنه بلا شك هو الأعمق والأكثر حدة، والتي تهدد حسب مراقبين بولادة حزب جديد من خاصرة الحزب الأم. هو صراع بين الحرسين القديم والجديد داخل حزب يقول إنه على وشك انتزاع السلطة في البلاد خلال أي استحقاق انتخابي مقبل. عدنان جان، التلفزيون العربي، اسطنبول.
0: فاز نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بدوري أبطال أوروبا على حساب أرسنال الإنجليزي بعد نهاية المباراة بهدف لمثله واحتكام الفريقين لركلات الترجيح التي رجحت كفة البي اس جي، ويعتبر هذا التتويج هو الثاني على التوالي للنادي الباريسي، وأصبحت هذه هي البطولة الخامسة التي يتوج بها سان جيرمان هذا الموسم على الصعيدين القاري والمحلي.

0: تتابعون الآن تقرير الصحف العالمية، وأعود لألقاكم مجددا على رأس الساعة.
1: في مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية كتب كريم سجادبور عن عدم قدرة ترامب على إنهاء الحرب التي بدأها في إيران، وأن الحرب التي راهن الرئيس الأمريكي على أنها لن تستمر إلا لعدة أيام فقط، كانت إيران تستعد لها منذ 5 عقود وتحضر نفسها لخوض معركة طويلة جدا. ويشير الكاتب إلى أن ترامب يجد نفسه مجبرا على مطالبة طهران بأكثر مما كان سيطالب به قبل اندلاع الحرب لتبرير التكاليف الباهظة على دافعي الضرائب الأمريكيين، مثل ما هو الحال بالنسبة للإيرانيين بعد خسارة القادة في الضربات. ويعني

0: يعتقد الكاتب أن المفاوضات لن تفضي إلى أي ثقة أو حل، ولا يوجد سيناريو يرضي الطرفين، حيث تشكل طموحات طهران النووية وتهديداتها بإغلاق مضيق هرمز ووكلاؤها الإقليميون وبرامجها الصاروخية تهديداً دائماً في المنطقة. ويرى الكاتب أن رهان ترامب على استسلام طهران ورضوخها للضغوطات من الصعب أن ينجح، حيث إن طهران باتت تمتلك ورقة تفاوضية قوية تتمثل في مضيق هرمز، وقد تستخدمها كلما توترت الأوضاع مع واشنطن أو غيرها. ونقرأ في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ما قال فرناز فصيحي حول موقف المتشددين في إيران من التفاوض مع الولايات المتحدة، وأن اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل لاتفاق يتزامن مع موقف بعض المتشددين في طهران الذين يرفضون تقديم تنازلات لواشنطن. وتعتقد الكاتبة أن الصراع السياسي لا يزال مستمرا في إيران، حيث تزداد الانقسامات في البلاد بين المفاوضين والرافضين وسط محاولات حثيثة لإفشال أي أمل في المضي قدما بالحديث مع واشنطن. وتلفت الكاتبة إلى أن الفصيل المتشدد يمثل أقلية سواء بين عامة الشعب أو بين المسؤولين، إلا أن تجاهله ينذر بإثارة غضب شريحة من السكان كانت من بين أكثر المؤيدين للجمهورية الإسلامية خلال الاضطرابات السياسية والاجتماعية. وتؤكد الكاتبة أن المرشد الأعلى الإيراني الجديد آية الله مجتبى خامنئي لم يسلم من غضبهم وسط اتهامه من قبل الفصيل المتشدد بالتهاون والتفاوض مع واشنطن على نقاط قد تتسبب في خسارة طهران لقوتها. إلى صحيفة الجارديان البريطانية ونقرأ فيها مقال باتريك وينتر وأندرو روث حول تضارب الرسائل بين واشنطن وطهران، وأن ترامب يزعم أنه قد يوافق على اتفاق سلام مع إيران يتضمن تنازلات كبيرة من طهران بما فيها فتح مضيق هرمز وإلغاء برنامجها النووي، إلا أن المسؤولين الإيرانيين ينفون التوصل إلى اتفاق نهائي. ويعتبر الكاتبان أن التضارب في التصريحات يشير إلى أن ترامب قد يمارس مرة أخرى فن الصفقة الخاص به، وهو يسعى إلى الخروج من حرب أدت إلى تعطيل إمدادات الطاقة العالمية وهزت الاقتصاد العالمي. ويلفت الكاتبان إلى أن تقديم واشنطن قائمة المطالب الأمريكية على أنها صفقة مكتملة، ما يعني أن إيران قد استسلمت في مواقف رئيسية يتعارض مع الرد الإيراني الذي يبدو متحديا لإعلان ترامب نافيا التوصل إلى اتفاق. ويرى الكاتبان أن ترامب لا يواجه الرفض الإيراني فقط، فهو يحتاج أيضا إلى إقناع بنيامين نتنياهو لوقف ضرباته العسكرية ضد لبنان، حيث أن إيران تشترط وقف إطلاق النار في لبنان قبل التوصل لأي اتفاق بين طهران وواشنطن. وفي افتتاحية الجارديان البريطانية نقرأ عن التصعيد الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة، وأن التقييد الذي يفرضه ترامب على نتنياهو بشأن إيران يدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي نحو التصعيد الوحشي في لبنان، فيما يبدو الوضع في قطاع غزة أكثر وحشية. وتشير الصحيفة إلى أن ترامب يروج لاتفاق سلام جديد في الشرق الأوسط، فيما يهاجم نتنياهو جهود الرئيس الأمريكي في المنطقة، حيث توسعت القوات الإسرائيلية إلى ما هو أبعد بكثير من نصف الأراضي التي وافقت على السيطرة عليها، وتهاجم الفلسطينيين في مختلف المناطق. وتعتبر الصحيفة أن تصريحات نتنياهو وشركائه العدائية تجاه الفلسطينيين لا يمكن اعتبارها مجرد تصريحات للاستهلاك الانتخابي، خاصة بعد المجازر التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة. وترى الصحيفة أن الغضب الدولي إزاء معاملة الناشطين الغربيين في أسطول غزة من قبل إيتامار بن كفير يتناقض بشكل صارخ مع الصمت المطبق إزاء انتهاكات حقوق المعتقلين الفلسطينيين.
1: رأس الساعة مشاهدينا مستمرون في هذه التغطية وهذه أبرز العناوين. الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عملية عسكرية في مرتفعات شقيف ووادي سلوق جنوبي لبنان، ويؤكد احتلاله لقلعة شقيف. غارات إسرائيلية على النبطية وشهداء في هجمات على جبشيت وأنصار. مسؤول أمريكي يقول إن ترامب شدد شروط الاتفاق المحتمل مع إيران ورد بتعديلات على المقترح. طهران تؤكد حدوث التقدم في المفاوضات وتحذر من احتمال عودة الحرب. روسيا تتهم أوكرانيا بشن هجوم بالمسيرات على محطة زابوريجيا النووية، وزيلينسكي يحذر من هجوم جوي روسي واسع النطاق.

0: أعلن الجيش الإسرائيلي احتلاله قلعة شقيف جنوب لبنان، وأوضح الجيش في بيان أنه بدأ عملية عسكرية واسعة قبل عدة أيام في مرتفعات شقيف ومنطقة وادي سلوقي بمشاركة قوات برية من ألوية جولاني وقفعات واللواء السابع بهدف تدمير البنى التحتية التابعة لحزب الله وفق قوله. وأضاف أن القوات عبرت نهر الليطاني ووسعت عملياتها إلى مناطق في شمال النهر، بينما تواصل تنفيذ ضربات ضد أهداف تابعة لحزب الله في جنوب البلاد بحسب البيان. أفاد مراسل تلفزيون العربي أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية شددت قيودها في الشمال بعد توسيع حزب الله مدى قصفه. وقال الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخين لحزب الله في سماء المنطقة الشمالية من دون وقوع إصابات. وأضاف الجيش أن عملية الاعتراض نفذت بعد وقت قصير من تفعيل الإنذارات التي وجهها للسكان. أعلن الجيش الإسرائيلي وقف أنشطة التعليم وإغلاق الشواطئ في المناطق الحدودية مع لبنان بالتزامن مع تصعيد المواجهات مع حزب الله. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أنه أجرى تقييما للوضع الأمني على الحدود مع لبنان، واتخذ مجموعة من القرارات المهمة، منها وقف أنشطة التعليم وإغلاق الشواطئ في المناطق المحاذية للحدود مع لبنان مع تقليل التجمعات قدر الإمكان. وطالب الجيش السكان بالبقاء قرب المخابئ والملاجئ خلال اليومين المقبلين. وكان حزب الله قد عمق مداياته استهدافاته في إسرائيل لتشمل مناطق للمرة الأولى منذ نحو شهر ونصف، وهي صفد، نهرية وكرمائيل. وأضاف الحزب أن القصف يأتي ردا على الخرق الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي استهدفت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين. وعلى صعيد متصل قالت القناة 12 الإسرائيلية إن حزب الله أطلق 5 صواريخ باتجاه صفد، اعترضت الدفاعات الجوية واحدا منها. قال وزير الأمن الإسرائيلي تمار بن كفير إن ما يفعله الجيش الإسرائيلي في لبنان غير كاف، وإنه لابد من تسوية الضاحية الجنوبية لبيروت بالأرض.
1: أنا هنا عند الحدود الشمالية في شتولة وأقول بوضوح جدا، علينا تسوية الضاحية بالأرض. عارضت اتفاق وقف إطلاق النار وأقول اليوم علينا تسويتها بالأرض. الجيش يقوم بعمل مذهل لكنه غير كاف.
0: وفي جنوب لبنان شن الجيش الإسرائيلي غارة على بلدة كفر رمان في قضاء النبطية، وأظهرت صور مشاهد من القصف تصاعد أعمدة اللهب في سماء المنطقة. وكان الجيش الإسرائيلي قد استهدف محيط مستشفى النجدة الشعبية في مدينة النبطية، وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام سقوط شهيدين، أحدهما مسعف، في غارتين إسرائيليتين على بلدتي جبشيت وأنصار جنوبية لبنان. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 9 أشخاص منهم 6 أطفال في غارة إسرائيلية على بلدة عدلون جنوبية البلاد. وأفادت مراسلة التلفزيون العربي بشن الطائرات الإسرائيلية غارات على بلدتي خربة سلم ودبين، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق حبوش دير الزهراني جنوبا. وكان الجيش الإسرائيلي قد أنذر سكان 13 قرية جنوبية لبنان والبقاع الغربي بالإخلاء. تتوسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان بوتيرة مكثفة، تجاوزت بكثير حدود المنطقة الصفراء المعلنة إسرائيليا على الحدود. فإلى أين وصلت الحدود التوغل الإسرائيلي في الجنوب؟ وما أبرز المناطق التي دخلت على خط الاشتباكات؟ نتابع.
2: على عجل وبوتيرة متسارعة وبعنوان عريض تحمله إسرائيل، الخط الأصفر لا يقيدنا، يكثف الاحتلال عملياته جنوبي لبنان لتحقيق أقصى حد من السيطرة قبل أي اتفاقات سلام محتملة. والخلاصة الميدانية اليوم، إسرائيل باتت تسيطر على 20% تقريبا من الجنوب اللبناني. نفصلها بالتالي: المرحلة الأولى، سيطرة إسرائيلية كاملة على مناطق جنوب الخط الأصفر التي رسمت ضمن اتفاق 16 من إبريل. هذه الرقعة تمتد إلى عمق يتراوح ما بين 5 إلى 10 كيلومترات داخل البلاد على الحدود مع إسرائيل، وتلك تشمل قرى وبلدات مثل الناقورة، عيت الشعب، ميس الجبل، العديس، مارون الراس، حولة ومركبة وكفر كلا وغيرها. وبفعل أوامر الإخلاء القسرية، أصبحت هذه المنطقة شبه مخلاة بالكامل من السكان، منعت العودة إليها، بينما عمليات الهدم والنسف متواصلة هناك. المرحلة الثانية بين الخط الأصفر ونهر الليطاني. هذه المنطقة ليست محتلة بالكامل، إلا أنها تقبع تحت سيطرة نارية وتوغلات برية وضربات واغتيالات مكثفة بذريعة دفع حزب الله إلى التوجه نحو مناطق أبعد شمالاً، وضمنها وبما يشمل أبرز المناطق التي وصلها التصعيد، فكانت الخيام، دير سريان، أرنون، مرجعيون، ودبين التي تعد نقطة جغرافية حساسة قد تؤثر على المراقبة والحركة والإمداد بسبب موقعها على محور يربط جنوب شرق لبنان بالمناطق الواقعة باتجاه النبطية ووادي الليطاني. وعن الوجود السكاني، فعشرة القرى والبلدات فيها أفرغت قسرياً إما جزئياً أو بشكل واسع. ومن المرحلة الثانية إلى الثالثة والأحدث ما بين الليطاني ونهر الزهراني، نتنياهو أعلن مؤخراً تجاوز التوغل إلى ما بعد الليطاني، وضمن تلك الحدود تقع اشتباكات وتوغلات وغارات مكثفة. أضف إلى ذلك أن كل المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني أعلنت منطقة قتال قبل أيام، بينما أصدرت أوامر إخلاء واسعة نحو شمال النهر. تلك المنطقة بالمجمل مساحتها تصل إلى 2000 كيلومتر مربع، أي ما يقارب خمس مساحة لبنان. وفي هذه الرقعة تقع ميفدوم وشوكين ودير الزهراني وزوطر الشرقية والغربية وغيرها. وأيضا تقع يحمر لشقيف، والتي تستهدف فيها القلعة الاستراتيجية قلعة لشقيف، والقلعة تشرف على المنطقة الواقعة بين نهري الليطاني والزهراني، وتعد المرتفعة الضامنة لاستمرار أي تقدم إسرائيلي محرز، خصوصا في الفترة الأخيرة.
0: قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الدولة تخوض المفاوضات اليوم باسم جميع اللبنانيين. أضاف سلام في مؤتمر صحفي أن المفاوضات ليست مضمونة نتائج وليست استسلاما، وإنما هي الخيار الأقل كلفة حاليا حسب تعبيره.
3: وأريد أن أتحدث هنا بمنتهى الصراحة مع اللبنانيين، هل المفاوضات مضمونة النتائج؟ بالتأكيد لا، لكنها الطريق الأقل كلفة على وطننا وشعبنا مقارنة بالخيارات الأخرى اليوم. وهل المفاوضات استسلام؟ أيضا لا، لأن أول بند على جدول أعمال الوفد المفاوض الذي يقوم بعمله بمهنية عالية هو تحقيق وقف إطلاق النار.
0: كما أكد نواف سلام أن الحكومة لن تسمح بتحويل لبنان إلى صندوق بريد لرسائل أقليمية ودولية أو ساحة لصراعات الآخرين.
3: نحن اليوم مصممون ليس على وقف هذه الحرب فحسب، بل أيضا على تحصين بلدنا وحماية مستقبل أبنائنا فيه، فنحول دون تحويل وطننا مجددا إلى صندوق بريد لرسائل إقليمية أو دولية، أو السماح باستخدامه مجددا ساحة مفتوحة لحروب الآخرين وصراعاتهم.
0: كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد شروط إطار محتمل لاتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب مع إيران، وأعاد التعديلات المقترحة إلى طهران للنظر فيها. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن ترامب أبدى تحفظات على بنود تتعلق بالإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، كما أعرب عن استيائه من بطء الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية، وأضافت أن المقترحات أعدت بمشاركة وسطاء بينهم مسؤولون من باكستان، بينما تقرر تأجيل الملفات الأكثر تعقيدا بما فيها مستقبل البرنامج النووي إلى جولات تفاوض لاحقة. قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي إن الحصار البحري على بلاده سينتهي سواء بالمفاوضات أو عبر التحرك العسكري. أشار رضائي إلى وجود تقدم في المفاوضات مع الجانب الأمريكي، لكنه حذر من أن الأمور قد تنزلق إلى الحرب من جديد. وأضاف رضائي أن خطوط إيران الحمراء في المفاوضات تشمل دفع التعويضات وإنهاء الحرب في كل الجبهات بما في ذلك لبنان، ورفع العقوبات وخروج القوات الأمريكية من المنطقة. من طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. ياسر، أهلا بك معنا، نتابع آخر التصريحات والمواقف الإيرانية فيما يتعلق بالمفاوضات وتبادل الرسائل ورد ترامب.
4: المؤكد حتى اللحظة ووفق التلفزيون الإيراني سونيا هو أن مسودة مذكرة التفاهم لا تزال قيد الدراسة هنا على الطاولة الإيرانية، والكلام هنا بطبيعة الحال عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. بالتزامن مع دراسة هذه المسودة، هناك محاولات للتأكيد عبر بيانات وتصريحات مختلفة إيرانيا، تحديدا من لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان، وكذلك على مستوى سياسي من الخارجية، وعبر مصادر أيضا تتناقل وكالات الأنباء الإيرانية. يجري التأكيد فيها على جانبين أساسيين، الأول هو التأكيد الإيراني على أن ما سيناقش أو ما سيتم الإعلان عنه في هذه مذكرة التفاهم هو ملف إنهاء الحرب بشكل أساسي ومتعلقات هذا الملف. والكلام هنا بالدرجة الأولى ما تركز عليه طهران بجانبين أساسيين، الأول هو ملف التعويضات كما يجري التأكيد، والجانب الآخر هو المتعلق وما يطلق عليه إيرانيا بوحدة الساحات، والكلام هنا عن إيقاف الحرب أيضا فيما يتعلق بالملف اللبناني وإيقاف العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية. يضاف إلى ذلك بموازاة هذا الكلام هناك أيضا تأكيدات إيرانية تحاول الإصرار على الموقف الإيراني الذي يركز بشكل خاص على ملف مضيق هرمز، والكلام هنا بطبيعة الحال عن المعادلة ما بين رفع الحصار للولايات المتحدة الأمريكية عن الموانئ الإيرانية مقابل رسم خارطة طريق لفك القيود أو تقليل هذه القيود وخفضها على مضيق هرمز. ولكن تريد طهران التأكيد على هذه النقطة بشكل خاص بأن وضع مضيق هرمز لن يعود إلى ما قبل الحرب، وكما يبدو ووفقا للتقديرات التي نسمعها هنا عبر العديد من المصادر بأن هذا الملف بشكل خاص لا يزال تبادل الرسائل بشأنه مكثف، وبالتالي تريد طهران فرض موقفها على هذا الصعيد إزاء الموقف الأمريكي الذي يقول لابد أن يعود إلى ما قبل الحرب. بموازاة كل هذا أيضا الملف الذي يجري التأكيد الآن إيرانيا بأن طهران انتهت من التوصل إلى ضمانات والحصول على ضمانات من خلال زيارة الوفد الإيراني إلى الدوحة الأسبوع الماضي الذي أدى إلى الاتفاق على ضمانات فنية كما تقول للحصول على 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة. وهذه الزيارة التي تمثلت برئيس الوفد الإيراني محمد باقر قاليباف وكذلك وزير الخارجية، والأهم هو كان حضور رئيس البنك المركزي همتي، على اعتبار تريد طهران أن تضمن هذا تسلم هذه المبالغ للأصول المجمدة، وأن لا يتكرر سيناريو 2023 كما يقول الإيرانيون، وهي كان هناك أيضا اتفاق مع الجانب الأمريكي على تسليم جزء من الأموال الإيرانية، والكلام هنا بطبيعة الحال عن الأصول التي كانت لدى كوريا الجنوبية، وأيضا كان من المقرر أن تصل إلى طهران عبر الدوحة، ولا تريد طهران أن يتكرر هذا المشهد، وفي ذات الوقت تريد هذه المرة أن تكون هناك ضمانات، والواضح أن للدوحة كان هناك دور في التنسيق على هذا الصعيد، وهو ما تريد أن تضمنه بشكل واضح وشفاف كما يجري الحديث هنا.
0: شكرا جزيلا لك ياسر مسعود مراسل التلفزيون العربي من طهران. أشير الآن إلى هذا الخبر العاجل، صفارات الإنذار تفعل في عدة مواقع عند الحدود اللبنانية. الآن يتم تفعيل صفارات الإنذار في عدة مواقع عند الحدود اللبنانية بحسب ما أفادنا به مراسل التلفزيون العربي. هذه الجبهة لا تهدأ، جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل أعلن بدئه عملية عسكرية واسعة في مرتفعات أشقيف وأعلن احتلاله قلعة أشقيف، والآن سفارات الإنذار تفعل في عدة مواقع عند الحدود اللبنانية. هناك حديث عن توسيع عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد توسيع كذلك مديات صواريخ حزب الله ليلة أمس. على كل سنكون في متابعة هذه التطورات على الجبهة اللبنانية، ولكن نعود أيضا للحديث عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية، مفاوضات الرسائل مبدئيا. معنا من الدكتور أسامة أبو أرشيد الباحث بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ينضم إلينا من واشنطن. أهلا بك معنا دكتور أسامة. يعني بعد حديث من دونالد ترامب، تصريحات كانت إيجابية في وقت سابق عن قرب التوصل أو قرب توقيع مذكرة تفاهم، الآن ترامب يشدد شروط الاتفاق المحتمل، لماذا هذه الذبذبة والتضارب في المواقف والتصريحات الأمريكية تحديدا من دونالد ترامب؟
5: في الحقيقة هذا يعكس حجم المأزق الذي تعيشه الولايات المتحدة ويعيشه دونالد ترامب شخصيا. دونالد ترامب يبحث عن نصر، يبحث عن سردية ترسخ وتؤكد أنه قد انتصر في هذه الحرب، لكن الواقع يقول أنه لم ينتصر في هذه الحرب. يعني ولذلك نجده دائما ما يعيد ويكرر أننا استطعنا أن ندمر الجيش الإيراني، ندمر البحرية الإيرانية، غيرنا القيادة الإيرانية عمليا عبر تحييد القيادة المتشددة، والآن لدينا قيادة أكثر منطقية وعقلانية. ثم تأتي المواقف الإيرانية التي لا زالت تتمسك بمقايضة مضيق هرمز، برفع العقوبات أو برفع الحصار على موانئها، لكنها حتى مع سماح أو عندما ستسمح بالمرور عبر مضيق هرمز والعودة إلى ما كان عليه الحال قبل فبراير 28، فهي تتحدث عن سلطة حصرية لها، تتحدث عن رسوم سواء تسميها خدمات أم غير ذلك، تتحدث عن منع السفن المعادية، وأيضا لا زالت تصر على أنه سيكون هناك أموال يفرج عنها 12 مليار دولار. وهذه الأمور كلها تجعل الجانب الأمريكي يبدو وكأنه يخسر هذه المفاوضات وكأنه خسر هذه الحرب، خصوصا إذا ما ربطنا هذا بأن إيران لا زالت تصر أن مسألة النووي، البرنامج النووي الإيراني واليورانيوم المخصب لم يكن، لا يوجد أي توافق حولها، في حين الولايات المتحدة تقول سيكون هناك توافق خلال 60 يوما. إذن السردية التي يسعى دونالد ترامب لترسيخها عبر تصريحاته المتكررة وكأنه هو المسيطر وبأنني رفعت الحصار، تأتي إيران و تعطي سردية مختلفة، فيجد نفسه في وضع صعب فيحاول أن يعوض ذلك بمواقف أكثر طيب. تشددا.
0: هذه المفاوضات دكتور أسامة، يعني على عكس سابقاتها في السنوات الماضية، تأتي بأهداف متحركة جدا، يعني تقريبا بعد كل رسالة تبرز على في الأولويات نقاط مختلفة. الآن نتحدث عن الأموال المجمدة الإيرانية، في وقت سابق كان الحديث عن مضيق هرمز وما زال حقيقة، الحديث عن حلفاء إيران، الحديث عن لبنان، لماذا كل هذا التحرك في هذه الأهداف؟ وهذا ناتج عن أو يعني بسبب ضغوط يريد كل طرف أن يفرضها من أجل الفوز على الطاولة؟
5: لأنه جواجهات هذا الصراع واجهات متعددة وكثيرة. مضيق هرمز لم يكن جزءا من المعركة في 28 من فبراير،
0: صحيح.
5: لبنان لم يكن جزءا من المعركة في 28 من فبراير، لكن واقعيا أصبح جزءا من المعركة في 28 من فبراير. الفرضيات الأمريكية للحرب كلها سقطت، لم يسقط النظام أو لم يتم استبداله من داخله أو تقويضه، لم تستسلم إيران وترفع العلم الراية البيضاء، وأيضا أثبتت إيران أنها قادرة أن تتحكم بالاقتصاد الدولي عبر مضيق هرمز، وقادرة على أن تستهدف القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وأن ترفع التكلفة على العالم كله وليس فقط على المنطقة، بل وشملت أيضا المنطقة، يعني سواء دول الخليج أو الاقتصاد الدولي. فإذا كل الفرضيات التي دخل على أساسها دونالد ترامب الحرب كلها تساقطت أمام عينيه واحدة تلو الأخرى، ومن ثم الآن تعددت الملفات ولم يعد لدينا ملف واحد. لم يعد الأمر الآن متعلق بما يسميه بالغبار المخصب وبالبرنامج النووي، لا، أصبح لدينا اليوم هرمز، أصبح لدينا اليوم لبنان، أصبح لدينا اليوم الأرصدة المجمدة، لأنه إيران تشعر أنها في موقع قوة، أو على الأقل أنها قادرة أن تفرض ألماً بيعادل الألم الذي تشعر الذي المفروض عليها وتفرضه على الطرف الآخر. فهذا الأمر جعل من مسألة المفاوضات وكأنها بين ندين، والقضية اليوم ستكون من الذي سيصرخ أولا، ومن ثم كل طرف لا يريد أن ينتظر ويراهن على أنه قد يصرخ أولا، لأن الحصار على إيران أيضا يتسبب بأزمة اقتصادية خانقة، ومسألة عودة التذمرات الشعبية والاحتجاجات الشعبية مسألة وقت عندما تتوقف الحرب. وأيضا بالنسبة للجانب الأمريكي تحديدا دونالد ترامب لا ينظر فقط إلى الخريطة الانتخابية خلال أشهر قليلة من الآن في نوفمبر القادم، وإنما أيضا ينظر إلى إرثه الرئاسي بأنه دخل حربا كان يظنها ستكون فنزويلا الثانية، ولكنه انتهى به الأمر إلى أنه يجد نفسه اليوم في مستنقع يخشى أن يكون المستنقع الذي عمليا يغرق رئاسته أو أنه يلطخ إرثه الرئاسي.
0: فيما يتعلق بالحرب، هل ستعود، هل هناك يعني خيار أمام دونالد ترامب لعودة الحرب بعد تجربة الضربات العسكرية على إيران؟ أي أنه هل سيعود لتجربة المجرب دون نتائج أو دون تحقيق الأهداف الأمريكية الموضوعة؟
5: يعني لا يمكن أن نقول أن هذا الخيار قد تم إزالته عن الطاولة، لا زال هو موجود على الطاولة، لكن هل هو مرجح؟ أنا أستبعد أنه مرجح بشكل الحرب التي شهدناها خلال 40 يوما منذ 28 فبراير وحتى 7 أو 8 من أبريل الماضي. لن تعود ربما على الأغلب الولايات المتحدة إلى ذلك المستوى من الحرب، لأن ذلك المستوى من الحرب له تداعيات كبيرة، تداعيات على الدول المنطقة خصوصا الحليفة في الخليج العربي، سيكون له تداعيات على الاقتصاد العالمي، وتداعيات على القوة الأمريكية أيضا. القوة الأمريكية تستنزف بشكل كبير، تستنزف عبر الذخائر، تستنزف عبر وجود جزء كبير من القدرات البحرية الأمريكية في المنطقة، وتستنزف من خلال عدم قدرة الولايات المتحدة التركيز على من تعده الخصم الجيوسياسي الأبرز لها وهو الصين، وبيت هيكزيت الآن في سنغافورة وهو لا زال يتحدث عن الصين. المشكلة الولايات المتحدة الكبرى هي الصين وليست إيران. فإذا هذا كله الآن سيكون جزءا من الحسابات الأمريكية، أنه إذا عدنا إلى حرب مفتوحة مرة أخرى، لكن لا يعني أنه قد لا تكون هناك هجمات أقل شدة، أقل كثافة، ضربات محددة أو على مدى أيام مثلا تدوم أياما في محاولة لتغيير حسابات المفاوضات لدى الطرفين، يعني الضغط على الجانب الإيراني لكي يقدم تنازلات، أو أن إيران ترد بحجم أكبر أيضا لتحاول أن تمنع تغيير الحسابات بين الطرفين في هذه المفاوضات.
0: أصبحت هناك قناعة الآن لدى جميع الأطراف بأن يعني العملية العسكرية لن تحقق الأهداف الأمريكية، هل من المنتظر أن تحقق المفاوضات أهدافا أيضا أن تأتي بنتائج، خاصة وأن هناك من يصف حالة التفاوض الإيرانية الأمريكية بالحالة المزمنة، أي أن المفاوضات ستستمر والشد والجذب سيستمر مع بين إيران وواشنطن لمدى طويل مع إيقاف الحرب؟
5: طبعا دونالد ترامب قال في الأمس أو يعني اليوم عندنا أو الأمس الآن حتى أصبح عندنا الأمس، دونالد ترامب قال أن الإيرانيون مفاوضون متمرسون، وهذه حقيقة، الإيرانيون مفاوضون متمرسون، وليس والتمرس هنا ليس فقط يعني قوة في المفاوض الإيراني أو أنه لديه إمكانيات خاصة، لا، إنما أيضا هناك تجربة مريرة للجانب الإيراني في العلاقة مع الولايات المتحدة، وهناك حسابات إيرانية سواء إيديولوجية أو إقليمية، يعني هذا الأمران حاضران أيضا في حسابات إيران. الإيديولوجية أن هذا النظام يقوم على الممانعة، يقوم على المقاومة، يقوم على افتراض وجود عدو خارجي يهدد وجوده ويهدد مجد الأمة الإيرانية، وهناك الحسابات الإقليمية التي إيران تريد أن تبقى لاعبا إقليميا وأن لا يتم إرغامها على الانكفاء داخليا، لأن هذا سيفقدها الكثير من الأوراق القوة في المنطقة. الآن أيضا إيران تنظر من جانب الخبرة والتجربة، هي تسعى إلى أن تكون هذا إعلان نهاية الحرب وليس نهاية معركة، يعني لا تريد أن تكون هذه جولة جديدة، إنما جولة توق... عفوا جولة توقفت، وإنما نهاية لهذه الحرب بشكل عام، لا تبقى الحرب لا تبقى مسلطة عليها، ومن ثم هي ترفع سقف مطالبها وتصر على كثير من الضمانات، وأيضا تريد أن ترسخ معادلة جديدة في المنطقة، حتى لو أنها فتحت مضيق هرمز في المحصلة، وأظن أنه هذا سيكون يعني ملفا مرنا بالنسبة للإيرانيين، وحتى تسليم اليورانيوم المخصب لطرف ثالث اللي هو بنسبة 60%، لكنها لا تريد أن يكون على حساب بنيتها التحتية النووية، لا تريد على أن يكون على حساب قدرتها على التخصيب حتى على الأقل ضمن المديات المسموح بها أو المستويات المسموح بها دوليا 3.67%، فهي تضغط بأوراق قوة من أجل أن تحصل أمورا أخرى مثل الإفراج عن أرصدة مجمدة أو رفع الحصار أو السماح لإيران بإعادة تطوير بناها التحتية والمنشآت النفطية والعودة للتصدير، لأنه هذا مرتبط بحساباتها، والولايات المتحدة أيضا تبحث على الأقل عن انتصار واضح في مسألة الملف النووي واليورانيوم المخصب بنسبة 60%.
0: شكرا جزيلا لك دكتور أسامة أبو رشيد، الباحث بالمركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات، كنت معنا من واشنطن. خبر عاجل، الجيش الإسرائيلي يتحدث عن مقتل جندي وإصابة 4 آخرين جراء استهدافهم بمسيرة في معارك جنوبية لبنان. الآن يتحدث الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي وإصابة 4 آخرين جراء استهدافهم بمسيرة في معارك جنوبية لبنان. حول هذا وحول باقي التطورات ينضم إلينا من القدس عبر الهاتف مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشة. أحمد أهلا بك، صباح الخير، ونبدأ ب خبري مقتل الجندي وإصابة 4 آخرين جراء استهدافهم بمسيرة في معارك جنوب لبنان، نتابع معك التفاصيل.
6: صباح الخير سونيا. الجيش الإسرائيلي أعلن منذ قليل رسميا عن مقتل أحد جنوده وعن إصابة 4 آخرين بجراح طفيفة نتيجة لاستهدافهم بطائرة مسيرة انتحارية جنوبي لبنان. بحسب ما ترد هيئة البث الرسمية نقلا عن مصادر عسكرية، فإن هذا الحدث وقع الليلة الماضية ليلة السبت الأحد عند الساعة 10:30 مساء نتيجة لاستهداف قوات لواء جبعاتي في الجنوب.
0: أحمد دراوشة فقدنا التواصل معه، سنعوده بعد قليل لمتابعة تفاصيل ما أعلن عنه جيش الاحتلال الإسرائيلي من مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 4 آخرين جراء استهدافهم بمسيرة في معارك جنوب لبنان. هذه المعضلة التي يواجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، معضلة مسيرات حزب الله، وكانت هناك تصريحات عديدة إسرائيلية حتى من بنيامين نتنياهو بأن مسيرات حزب الله لا يمكن القضاء عليها بسهولة وتحتاج إلى وقت طويل. نتابع أيضا مع أحمد دراوشة ما أعلن عنه جيش الاحتلال الإسرائيلي من عملية عسكرية يقول إنها واسعة قد بدأها في مرتفعات الشقيف، وكذلك قال إنه قام باحتلال قلعة الشقيف، هذه القلعة التاريخية ذات الأهمية التاريخية وكذلك الاستراتيجية في جنوب لبنان، يعني مناطق تطل على أو مرتفعة على مجرى نهر الليطاني، تطل على مواقع مهمة مثل الجليل الأعلى، مساحات شاسعة منه، تطل على النبطية، تطل على محاور مرج عيون. هذه المرتفعات يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قد بدأ عملية عسكرية واسعة وقد احتل قلعة الشقيف، هذه القلعة التاريخية، تعتبر هذه المنطقة ذات أهمية استراتيجية في جنوب لبنان وتعتبر ذات أهمية في ما يتعلق بالمعارك المستمرة في جنوب لبنان. أعود مرة أخرى إلى أحمد دراوشة. أحمد، نتابع معك تفاصيل ما أعلن عنه جيش الاحتلال الإسرائيلي في متابعة طبعا لهذه الصور التي وصلتنا قبل قليل من قلعة شقيف وكفر رمان.
6: إذن جيش الاحتلال الإسرائيلي سونيا أعلن منذ قليل السيطرة أو احتلال قلعة شقيف الاستراتيجية في الجنوب اللبناني. القلعة بطبيعة الحال لا توجد لها أهمية عسكرية خاصة، بمعنى لا نتحدث عن قلعة فيها مقاتلون لحزب الله اللبناني، لكنها منطقة تحولت إلى رمزية خلال العقود الماضية نظراً للمعارك الضارية التي كانت دارت فيها في السبعينيات وفي الثمانينيات وبعد ذلك في التسعينيات وفي حرب العام 2006، فتحولت إلى شيء يشبه الرمز في المعارك العسكرية الإسرائيلية عندما يتعلق الأمر بالجنوب اللبناني. على العموم الجيش الإسرائيلي يقول أيضاً أنه أطلق عملية عسكرية في منطقة وادي أسلوكي. وادي أسلوكي شهد معارك ضارية للغاية في العام 2006 أدت خلال ساعات معدودة إلى الإعلان عن مقتل 12 جنديا إسرائيليا في ذلك الحين، بالإضافة إلى إصابة العشرات نتيجة لتلك العملية التي تعرض الجيش الإسرائيلي والقيادة السياسية الإسرائيلية إلى انتقادات واسعة بشأنها. أولا لأنها كانت في الساعات الأخيرة قبل الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وبين لبنان، ولأنه لم يكن هناك تنسيق بين الجنود الإسرائيليين. فبالتالي مسألة وادي أسلوقي ومسألة الوديان الأخرى الساحقة في تلك المنطقة، وادي الحجير أيضا وغيرها من الوديان، هي منطقة عسكريا معقدة أكثر من السيطرة على منطقة قلعة شقيف. ما زال جيش الاحتلال الإسرائيلي بحسب المعلومات الشحيحة المتوفرة لم يصل إلى منطقة الوادي مباشرة، هذا بحسب آخر المعلومات القادمة من مصادر لبنانية. وفي هذه الحال طبعا المصادر اللبنانية أكثر دقة من المصادر الإسرائيلية، على اعتبار أن رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام كان قد أعلن بالأمس عن وصول قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى منطقة قلعة شقيف، واليوم فقط أعلن المتحدث وأقر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذا الأمر خلال الدقائق القليلة الماضية. منطقة الوديان السيطرة عليها، إن سيطر إن نجح الاحتلال الإسرائيلي طبعا في السيطرة عليها، يعني تقدم الاحتلال الإسرائيلي أكثر في العمق اللبناني. الاحتلال كان قد وضع له هدفا خلال الساعات الماضية بحسب صحفيين عسكريين إسرائيليين، هو السيطرة على ما سماها بهضبة النبطية، وهي منطقة مرتفعة في النبطية، يبدو أن المقصود فيها هو سلة علي الطاهر التي يزعم الاحتلال الإسرائيلي أن فيها أنفاقا استراتيجية لحزب الله وأن فيها منصات لإطلاق الصواريخ تنطلق منها معظم عمليات حزب الله ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة في الجنوب اللبناني وحتى شمالي إسرائيل.
0: شكرا جزيلا لك أحمد دراوشة، مراسلة التلفزيون العربي من القدس، كنت معنا عبر الهاتف، وسنعود لك لمتابعة هذه التطورات وما يعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي. والآن ننتقل إلى صورة عبر الهاتف، أيضا معنا من هناك مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري. جويس أهلا بك معنا، نتابع معك التطورات جنوبا مع ما يعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي من عملية عسكرية موسعة في مرتفعات شقيف واحتلال لقلعة شقيف التاريخية. تفضلي جويس.
7: نعم سونيا، هذا ما كنا نتحدث عنه عن الأطماع الإسرائيلية والأهداف الإسرائيلية منذ مطلع الأسبوع الماضي، منذ بدء عملية أو محاولة التوغل باتجاه زوتر الشرقية. كان من الواضح أن الجيش الإسرائيلي يسعى للتقدم باتجاه يحمر شقيف، منها إلى قلعة شقيف، إلى أرنون، إلى مرتفعات علي الطاهر، وهو قام بتقدم ناري باتجاه هذه المنطقة طيلة الأسبوع الماضي. عملية إصدار أوامر الإخلاء للنبطية والبلدات المحيطة ومنها يحمر شقيف وغيرها، هذا يعني عمليا أنه يسعى إلى السيطرة على هذه المنطقة. وهنا لابد من الإشارة إلى أنه في عام 2006 كذلك الأمر عمد إلى محاولة ضم كل هذه المنطقة التي يسيطر عليها الآن أو يحاول السيطرة عليها الآن إلى منطقة جنوب الليطاني، وحاول أيضا وضعها تحت القرار 1701، القرار الأممي 1701، والذي يتحدث عن أن هذه المنطقة منطقة جنوب الليطاني هي منطقة منزوعة السلاح، منطقة يسيطر عليها الجيش اللبناني فقط، ولكن في حينه لم يتمكن من الحصول على هذا البند الذي أراده. اليوم مجددا حاول وتقدم باتجاه هذه المنطقة. بالنسبة للجانب اللبناني، لبنان أو تحديدا بيانات حزب الله لا تزال تتحدث عن استهدافات للقوات الإسرائيلية في محيط قلعة شقيف، في محيط يحمر كذلك الأمر، وهو ما يعني عمليا أن هذه العملية لم تحصل وأن السيطرة الكاملة لم تحصل، ولكن عمليا هو وضع نصب عينيه على تلة علي الطاهر، وهذا ما تحدثنا عنه في سياق التغطية الأسبوع الماضي، لأنه يعتبر بأن مرتفعات علي الطاهر هي منطقة تضم أكبر منشآت حزب الله، أكثرها عمقا وأكثرها أهمية لناحية الصواريخ والمسيرات، وبالتالي هو يريد السيطرة عليها. وعندما يسيطر على علي الطاهر عمليا هو يسيطر أيضا على مناطق ومرتفعات أخرى من دون الوصول إليها، يسيطر عليها بالنيران، يسيطر عليها بالكشف العملاتي، وبالتالي هذا ما يريده الجيش الإسرائيلي وهذا ما يسعى إليه. عمليا استمر وواصل محاولات التقدم طيلة ليلة أمس، واصلت الغارات الإسرائيلية استهداف محيط هذه المنطقة، هي أحزمة نارية ومحاولة تطويق هذه المنطقة، بدأت بداية من المنطقة الحدودية كفركلة الطيبة، كذلك الأمر القنطرة، وصولا إلى دير سريان وزوطر الشرقية، منها انتقل من زوطر الشرقية إلى منطقة الحمرة ومنها إلى يحمر الشقيف، والآن هو يحاول السيطرة على هذه المنطقة. حاول الالتفاف كذلك من جهة كفر تبنيت، وهو أصدر أوامر إخلاء كفر تبنيت في عدة بيانات الأسبوع الماضي، عمد إلى استهدافها بشكل مكثف يوم أمس، وأحزمة نارية عدة عليها وعلى كفر رمان كذلك الأمر، في محاولة للالتفاف عليها وتطويقها بشكل كامل وصولا إلى الخردلي. وعندما يصل إلى الخردلي هو عمليا يسيطر أيضا بالنيران أقله على المرتفعات المقابلة لعلي الطاهر شرقا وشمالا، أتحدث هنا عن جبل الريحان، عن سجد، عن جباع، عن المحمودية، وهي مناطق أيضا يدعي الجيش الإسرائيلي بأنها عبارة عن منشآت تابعة لحزب الله، لم تتمكن المقاتلات الحربية الإسرائيلية من خلال استهدافاتها المتكررة لهذه المنطقة من الوصول إلى ما يعتبره الجيش الإسرائيلي مخازن أسلحة وصواريخ لحزب الله، وبالتالي هي عملية واضح أنها أيضا قد تتوسع في المرحلة المقبلة، وهي إذا ما استمرت يعني عمليا أنه يحاول من هذه المنطقة الوصول كذلك الأمر إلى بلاط التي يحاول الدخول إليها عبر محور الخيام مرجعيون دبين وصولا إلى بلاط. في حال وصل إلى بلاط كذلك الأمر فهو سيشرف على وادي برغس، على جبل الريحان وعلى كل هذه المنطقة، ويسيطر على كل التلال والمرتفعات الاستراتيجية كما يفعل هنا في القضاء في القطاع الغربي، عندما يسيطر على مثلا البياضة شمع وصولا إلى زبقين وياطر وصديق وحريف، كل هذه المنطقة التي يحاول السيطرة عليها يكون فعلا وصل إلى كل المرتفعات الاستراتيجية، ويكون قد سيطر على المنطقة الواقعة شمال الخط الأصفر وجنوب الخط الأصفر أقله بالنيران.
0: شكرا لك جويس الحاج خوري، مراسلة التلفزيون العربي من سور جنوب لبنان. يعني أن الحديث الآن فقط من الجانب الإسرائيلي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن احتلال قلعة شقيف جنوب لبنان، لا تأكيد من حزب الله حتى هذه اللحظة حول ذلك. نتحدث عن قلعة ذات أهمية كبيرة جدا، لطالما شكلت يعني نقطة اشتباك دائمة في الصراع العربي الإسرائيلي، ولطالما أيضا شكلت عقدة لدى الجانب الإسرائيلي. للحديث أكثر ينضم إلينا الآن من بيروت الكاتب والباحث السياسي خليل نصر الله، أهلا بك معنا. وربما يعني الميدان يفرض علينا أن ننطلق من آخر التطورات الميدانية، السيطرة، سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على قلعة شقيف، والتي يعني كانت حتى قد وصفت في الأعلام الإسرائيلي في الأيام السابقة بالوحش على الجبل، كانت هدفا نصب أعين الاحتلال الإسرائيلي، ويقول الآن أنه سيطر عليها. ما أهمية ذلك وكيف سيؤثر على حزب الله في حال تم تأكيد ذلك؟
8: شكرا جزيلا لك. ننطلق من نقطة مهمة جدا، وهي عملية التضليل الإسرائيلي التي يعتمدها المتحدثون العسكريون، اللي فيه كتير تناقض ببياناتهم، وهذا جزء من الحملة المرتبطة أو جزء من تفكيرهم أو نمط التعاطي مع سكان الشمال تحديدا. أولا، هذه العملية بدأت منذ 3 أشهر ولم تبدأ منذ أيام، يعني عندما كان يتقدم باتجاه الطيبي ودير سريان وعطلت كل تقدمات هناك، كان الهدف الوصول إلى زوتر الشرقي وكان هذا الأمر واضح، وبالتالي هو يتحدث عن شيء ما ويقدمه الآن كأنه بدأ منذ أيام، هذا غير صحيح. المسألة الثانية ببيان العسكري اللي صدر اليوم الإسرائيلي بكل اللغات، هو يتحدث عن أنه يخوض معارك في منطقة مرتفعات شقيف، وهو بالمناسبة مرتفع واحد مع بعض التلال الصغيرة المحيطة به، ولازال يناور في المناطق الجنوبية يعني تحت سفح الوادي. من يعرف تلك المنطقة جيدا، يعني منطقة سياحية بالمناسبة، يعرف بأنه القدرة النارية اللي قام بها الإسرائيلي خلال الأيام الماضية لو كانت توفرت لأي جيش في العالم ولكان فعل أكثر مما فعلوهم الآن، لكن واضح أنهم يناورون في مناطق محددة. إذا كانت المعركة الآن كلها تنصب باتجاه سيطرة على هذه المرتفعات قليلة.
0: يعني أنا في الخبر العاجل ذكرنا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قال أنه بدأ عملية عسكرية واسعة في مرتفعات الشقيف وأنه قد احتل القلعة التاريخية. هذا الخبر تحدث به جيش الاحتلال الإسرائيلي فقط. يعني أنت بحديثك تقلل من أهمية هذه المرتفعات ومن أهمية هذه القلعة التاريخية التي في حد ذاتها تشكل يعني رمز ثقيل في الذاكرة الإسرائيلية، عقدة لدى الاحتلال الإسرائيلي، نقطة اشتباك دائمة في الصراع العربي الإسرائيلي. يعني عندما تقول أنها ليست ذات أهمية كبيرة، يعني ماذا تعني بذلك؟
8: نعم، هلأ أنا قرأت كل البيان العسكري، هو يتحدث عن، لا يتحدث عن سيطرة، يتحدث عن معارك في تلك المنطقة. لا، نموذج مهم جدا. أولا بس لنأخذ جغرافية المنطقة، إذا دخل إلى قلعة شقيف سيتعرض
0: للنظام. هو قال أنه احتل القلعة والمعارك بدأت قبل أخرى. أيام
8: هذا أمر، حتى لو أخذ القلعة الآن هو مكشوف في كل المنطقة. هناك مشكلة بتوصيف المشهد، يعني للأسف أنا أسمعها كثيرا بالأيام الماضية. عندما كان يتواجد في منطقة علي الطاهر قبل عام 2000، كل هذه التلال المقابلة والجبال في الريحان وسجد وإقليم التفاح كان يسيطر عليها، كان يحتلها، وبالتالي هذه مناطق مرتفعة ما بين 1000 و 1200 متر. منطقة كفر تبنيت ومنطقة هذه لا تتعدى 600 متر إلى 700 متر، وبالتالي هو إذا وصل إلى هذه المنطقة في التلال سيكون مكشوف للنيران من كل الأماكن. هذه نقطة جوهرية ونقطة مهمة جدا. السلوك الإسرائيلي الآن لا يعني بعد، لا، إذا سيطر على تلك المنطقة ليس لها أي أبعاد استراتيجية بالمعنى أنه هو قادر على التثبيت بها والبقاء بها. هذه نقطة. النقطة الثانية، أن أصلا معارك حزب الله في جنوب لبنان لا تعتمد على الجغرافيا بمعنى أنه هو يمنع دخول إسرائيلي، تعتمد على استهدافه وضربه وإيقاع أكبر قدر من الخسائر في صفوفه، وهذا سيمنعهم من الاستقرار. إذا اليوم نتحدث عن شو يعني استقرار، استقرار احتلال أنه يتمكن من تثبيت مواقع تماما كما فعل في النقاط الخمس، وهذه تحتاج إلى أشهر لكي يبني مواقع من هذا النوع. ما زلنا في عمليات كر وفر على كامل امتداد مساحة جنوب لبنان، وهذه نقطة جوهرية ومهمة جدا. أعطيك مثل آخر أيضا، أي شخص يذهب إلى منطقة وادي سلوقي يحتاج إلى عبوره بحوالي 30 إلى 25 دقيقة بالسيارة مثلا، يعني هو يقول نحن نخوض عمليات هناك، واقعا أين؟ هذا سؤال مهم جدا. هل نزل إلى الوادي؟ هو في منطقة وادي الحجير، وادي الحجير هو آخر نقطة في وادي سلوقي قرب منطقة دير سريان. إذا ما يقدم بالمشهد الإسرائيلي، ما يقدم لدى المتحدثين الإسرائيليين، وما يقدم حتى من نتنياهو وغيره عبرنا النهر، هو عبارة عن هذه الجزئية في آخر منطقة وادي سلوقي أنهم تمكنوا من العبور والصعود إلى منطقة زوتر على مدى 3 أشهر. هذا المشهد لماذا أوضحه أنا؟ لأنه يعطينا صورة عن أن البعد الأساسي لهذه العملية هو بعد سياسي، ولا يوجد له أي اعتبارات ميدانية. سيدخل بفرقة أو فرقتين أو ثلاثة، لكنه سيعود وسينكفئ عن هذه المنطقة، وهذه نقطة جوهرية ونقطة مهمة. إذن
0: لماذا
8: جداً
0: يضع جيش الاحتلال الإسرائيلي إن كانت هذه النقاط بهذه السهولة؟ أستاذ خليل، يعني إن كانت هذه المناطق بهذه السهولة وليست ذات أهمية استراتيجية أو ميدانية أو حتى تاريخية، لماذا يضعها نصب أعينه؟ يعني قلعة شقيف كانت هدفا إسرائيليا وقد أعلن الآن احتلالها، ما زلنا بانتظار بيانات حزب الله. عندما تقول أن هذه المناطق ليست ذات أهمية وأن هناك مغالطات في بيانات الاحتلال، ما هي إذن، يعني على ماذا تبنى استراتيجية الاحتلال في حربه جنوب لبنان؟
8: نعم، في شيء ما ذكرته مراسلتكم مهم جدا، هناك منشآت لحزب الله في هذه المنطقة. أعطيك مثال، منطقة علي الطاهر مثلا، هذه كان فيها موقع اسمه موقع علي الطاهر، موقع إسرائيلي، وقريب منه موقع الدبشي. هذه كانت مواقع الاحتلال بقي بها لمدة حوالي 22 عام، وهو من كان يعني كانت مواقع ذات تحصين كبير جدا في هذه المنطقة. بعد انسحاب إسرائيل واندحارها عام 2000 عن جنوب لبنان، حزب الله دخل إلى تلك المواقع ولاحقا طورها إلى منشآت ضخمة. الإسرائيلي يعرف ماذا يوجد في هذه التلال بشكل كبير جدا، ويعرف أنه هذه التلال من خلال كل ما فعلوا بالعام والنصف الماضيين أنه لا يوجد هناك أي إمكانية لضربها من الجو بمختلف صنوف الأسلحة، وهو بحاجة إلى الدخول إليها. هذه هي النقطة الأساس اللي هو يضعها في بياناته. وإذا نقرأ البيان، تصور أنه يقول نحن نسيطر على يعني نخوض معارك للسيطرة على مرتفعات شقيف بهدف حماية بلدة المطلي. طيب إذا عدنا للمرحلة الماضية، تلة العويضة وهي منطقة قريبة من كفركلة، كان يقول السيطرة فيها لحماية بلدة المطلي، الخيام لحماية بلدة المطلي، هذا جزء من البيانات الإسرائيلية. ثم يقول إن أهداف هذه العملية، ما قال نريد التثبيت، قال أهداف هذه العملية ضرب بنية تحتية لحزب الله، هذا اللي قدموا اليوم واللي يقدمونه دائما. وبالتالي عندما نتحدث عن بعد وعن أهمية أن هو يريد السيطرة على تلك المنطقة، لا الظروف الآن هي بهذا الشكل، ولا يمكن له البقاء طويلا في منطقة أرض جنوب لبنان بغض النظر عن كل هذا السقف المرتفع الذي يرفعه الإسرائيلي. إذا وضعنا حتى الخط الأصفر هذا الوهمي اللي هو يرسمه لمرتبط منطقة عمليات، نجد بأنه ببعض المناطق هو تمدد 2 إلى 3 كيلومتر. مثلا في منطقة حورة هو لم يعبر إلى القاطع الثاني من البلدة، ولم يذهب إلى وادي السلوقي، ولازال أمامه عقدة اسمها شقرة ومجدل سلم وإلى آخره. هذا إذا أردنا أن نتحدث بالمعطيات الموجودة أمامنا. بيانات حزب الله، آخر بيان لحزب الله صدر أمس يؤكد وينفي أنه الإسرائيلي تمكن من الاستقرار لا في بلدة يحمر شقيف التي أتاها من طريقين، ولا في بلدة زوطر الشرقي. وبالتالي هو في الأطراف الجنوبية للبلدة، يعني يرد بالإعلام منطقة الخزان، خزان هو على سفح الوادي في مرتفع في منطقة خزان،
0: ولكن بحسب ما أعلنه جيش الاحتلال بأن خط تقدمه باتجاه شقيف، أستاذ خليل، بأنه يعني تخطى زوطر الشرقية يحمر أرنون والشقيف، يعني هناك مسار كان قد رسمه جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأنا يعني لا أريد الخوض معك ميدانيا بهذه التفاصيل، لأنك لست محلل عسكري أو استراتيجي بالباحث وكاتب يعني باحث سياسي، ولكن هو وضع استراتيجية وقال بعدها بعد عبور كل هذه المناطق، وحتى مراسلتنا منذ قليل قالت حتى المناطق التي لم يدخل لها بل أصبح يسيطر عليها بالنيران من محيطها. الآن هذا الواقع الميداني العسكري المفروض جنوب لبنان كيف سيؤثر على المسار السياسي ونحن أمام جولة تفاوض جديدة؟
8: نعم، قبل بس تعليق بسيط، أنه هي المسألة هنا ليست بحاجة إلى محللين عسكريين. بالمناسبة نحن نشأنا في بيئة، وأنا من تلك المنطقة، يعني أصبحت حديثنا اليومي وواقعنا اليومي واحتكاكاتنا كلها بتت تسهل لنا عملية قراءة المشهد. هذه نقطة مهمة جدا.
0: المسألة الثانية تحدثني بتفاصيل،
8: نعم،
0: أستاذ خليل،
8: وفي منطقة وتحت الاحتلال أيضا، يعني وتحت،
0: نعم،
8: الاحتلال.
0: ربما
8: لكن في نقطة مهمة بس لو سمحت لي،
0: أنا ربما أجهل هذه المناطق فلا أستطيع مناقشتك فيها لأنني أنا لست من هذه
8: المناطق. لا أنا أوضح ليس لك، أنا أوضح للمشاهد.
0: نعم، فلهذا أنا أود
8: أنا
0: أن
8: أوضح للمشاهد
0: هذا.
8: بس فقط أنا أوضح للمشاهد هذه التفاصيل. جيد، أنا أوضح للمشاهد هذه التفاصيل، لأنه هلا اليوم أنا إذا مثلا قيل لنا مثلا في مرتفع اسمه الفلاني في مثلا في اليمن، في السعودية، في قطر، أنا لا أعرفه، لكن إذا كنت أنا ابن هذه المنطقة أعرف. يعني عندما يقول أنا صعدت إلى زوطر وهي هذه المناطق في طرف الوادي مثلا، ويصعد منها إلى قلعة شيف، ولم يسيطر على زوطر طبيعيا، زوطر الشرقية والغربية ومناطق واسعة جدا. إذا كانت عملية الجيش الإسرائيلي هدفه هذه النقطة، فأنا أعتقد يحتاجون ربما إلى أشهر وإلى سنوات للوصول إلى مناطق أخرى مما يتم حتى تداوله في الإعلام. بالمناسبة يعني بالبعد السياسي، إذا بنحكي بالبعد السياسي، جميعنا قرأ بالأمس أو أول من أمس أنه في مشكلة، أنه نتنياهو تسرع بالقول أنه هو عبر الليطاني، لأنه منطقيا بعيدا عن الإسرائيلي عندما يقول نحن عبرنا نهر الليطاني فيجب أن يسيطر من القاسمية إلى الريحان، هذه كل منطقة جنوب الليطاني يجب أن يسيطروا عليها، عندما عندها يقال عبرنا شمال الليطاني. أما إيجاد ثغرة والذهاب إلى زوتر وإلى يحمر وهذه المناطق وتقديمه على أنه عبر إلى شمال الليطاني، هذا جزء من البعد السياسي. نتنياهو ماذا يريد؟ أولا هو يسارع الوقت لمحاولة تحقيق منجز ميداني، يعتبر أنه سيصرف

0: من هذا النوع على الطاولة. لذلك هو يسابق الوقت في هذه المسألة. والمسألة الثانية، إذا طال أمد الصراع، طال أمد هذه المواجهة، وهو لديه انتخابات كما جميعنا يعرف، إذا طال ودون تحقيق منجز، هذا سيؤثر عليه أيضا في الداخل تحت عنوان حماية الشمال. انطلاقا من هنا، لأنه في دمج الآن سياسي وميداني، لم تكن صدفة أن حزب الله بالأمس وبعد إعلان نتنياهو وبعد زيارته إلى الشمال يذهب ويوسع القوة النارية ويستهدف في عمق المستوطنات وصولا إلى كرمائيل التي تبعد حوالي 20 بين 19 18 20 كيلومتر عن الحدود مع لبنان، ويبث له المشهد أنه نحن القرار بأيدينا في هذه النقطة. هذا جزء من الاشتباك، هذا جزء مما يمكن بالمستقبل أن نرى من بعد تفاوضي، وليس مرتبط لأنه البعض ممكن يقدم المشهد أنه يضغط على الحكومة اللبنانية. ليس بحاجة نتنياهو ولا الأمريكيين الذين هم يصدرون البيانات والذين هم يضعون المحددات أن يضغطوا على الحكومة اللبنانية، لأصلا هي ركضت إلى التفاوض، وهي طيب. التي قدمت هذه المنحة إن صح التعبير، وهذه النقطة اللي استغلها بنيامين نتنياهو. نتنياهو يفكر إلى الأمام، إسرائيل بشكل عام تفكر إلى الأمام وليس إلى هذه المرحلة.
1: طيب، مؤكد أنك تابعت تصريحات بن كفير الداعية لتدمير الضاحية الجنوبية وتسويتها بالأرض ردا على صواريخ حزب الله التي أصبحت يعني بمدايات أوسع وأعمق. ما أثر ذلك على يعني البيئة التي تحدثت عنها وحضرتك منها؟ ما أثر ذلك على مواقف حزب الله واستراتيجياته المستقبلية بعد حديث إسرائيلي عن تعميق الوجع داخل لبنان؟
0: أول شيء يجب أن نعود إلى بداية هذه الحرب، عندما وقف سموتريتش زميله لبن كفير كان يلوح بيده ويقول نحن سنحول الضاحية إلى خان يونس، لأنه كان لديهم تقديرات وتصورات وضعت أمام الجانب السياسي. الأرض يعني تبين الواقع الميداني أنه مختلف، وأنه هذا القصة أنه حزب الله انتهى وضعف كانت شيء فيها شيء من المبالغة، كي لا نقول أكثر من ذلك. وأيضا أتت في المسألة في واقع ظرف إقليمي، وتبين بأن الجيش الإسرائيلي حرب واسعة وكثافة نارية على مختلف الجبهات من طهران إلى لبنان، تبين أنه هي غير واقعية، وأنه خوض على عدة جبهات هي تعتمد على ضربات وليس على خوض حرب واسعة على عدة جبهات، لذلك نقل الثقل لاحقا إلى لبنان. في ذلك الوقت تحدث بهذه المسألة. الواقع الميداني أتى أمر معاكس، وتبين أن حزب الله قدرة نارية وصاروخية مؤثرة بعيدا عن الحديث الإسرائيلي اليومي وتقديم المشهد كأنه هي فقاعات أو هي مجرد ألعاب نارية، ولا لما كل هذه الإجراءات. حديث بن كفير لا يختلف، يعني أنا أعتقد أنه سموتريتش أكثر منه ذكاء، يعني بن كفير شخص يعتبر أنه الآن ممكن أن يقول أنا سأدمر القاهرة، يتحدث بهذه اللغة، لكن الوقائع هي بمكان مختلف تماما. الذهاب إلى شيء من هذا النوع بما يتعلق الآن من تدمير أو مشابه، أنا أعتقد سيخلط أوراق إقليمية، هنا التأثير كبير جدا سيكون في المنطقة وسيؤثر في الموضوع الإيراني الأمريكي وفي مسار المفاوضات إذا ذهبوا إلى هذا الخيار، لأنه هناك سقوف يبدو أنه واضحة جدا تحكم هذه المسارات. هذه مسألة. المسألة الثانية، ماذا سيكون رد فعل حزب الله؟ بن كفير يمكن ما لا يتابع مثلا ما يصدر من لبنان، لا يتابع ما يصدر من حزب الله، لكن جيشه يتابع ما يصدر من حزب الله، سيكون أيضا لحزب الله رد فعل صاروخي بغض النظر عن مدى هذا الرد والمدى الذي يمكن أن يصل إليه. لذلك أنا أعتقد لنأخذ ما يقوله أفضل بنيامين نتنياهو، إيال زامير قائد الأركان، هؤلاء أشخاص هم المعنيون الأساسيون بإدارة هذا الصراع، ويمكن فهم طبيعة ما يعني ما يجري انطلاقا منهما، وأيضا دائما القياس على الواقع الإقليمي اللي هو موجود اللي هو واقع معقد. كما أشرت قبل قليل هناك سباق مع الزمن، وسننتظر الأيام المقبلة لنرى إلى أين يمكن أن ترسل الأمور.
1: خليل نصر الله الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من بيروت، أشكرك جزيل الشكر. الآن نستقبل اللواء محمد الصمادي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي الذي ينضم إلينا الآن من عمان. لواء الصمادي أهلا بك معنا. الآن أشير لهذا الخبر العاجل، الجيش الإسرائيلي يقول إن القوات الإسرائيلية قوات الاحتلال الإسرائيلية عبرت نهر الليطاني ووسعت عملياتها إلى مناطق شمال النهر. إذن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه عبر نهر الليطاني ووسع عملياته إلى مناطق شمال النهر، مع أعلنه منذ قليل عن احتلاله لقلعة شقيف وبدء عملية عسكرية في وادي سلوقي وفي مرتفعات شقيف. لواء

0: اسمادي أهلا بك. نبدأ بالحديث عن الأهمية التاريخية والاستراتيجية لقلعة أشقيف ولمرتفعات أشقيف.
1: السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. قلنا عدة مرات سابقا بأن جيش الاحتلال ضمن الآلة الحربية الموجودة لديه هو قادر على أن يقوم بالتوغل بوتيرة أعلى وقادر على عمليات الاحتلال، ولكن هنا احتلال قلعة شقيف يحمل قيمة تكتيكية مهمة في جوهره، هو جزء يعني من عملية عسكرية أكبر، يعني تتعلق بإعادة رسم قواعد الاشتباك في جنوب لبنان الشقيق ومحاولة أن يتم فرض واقع أمني أكثر من مجرد السيطرة على تلة أو موقع أثري بعينه. لكن إعلان جيش الاحتلال السيطرة عن قلعة شقيف لا يمكن أن نقرأه كإنجاز ميداني فقط، ولكن له أبعاد عسكرية أوسع. يعني من الناحية العسكرية، قلعة شقيف هي تعتبر من النقاط الحاكمة، وهذا ما تسعى إليه إسرائيل، تحاول أن تسيطر على كل المناطق الحاكمة جغرافيا في جنوب لبنان، لأنها هي تقع على يعني منطقة مرتفعة تشرف على مساحات واسعة، تمكن جيش الاحتلال من القدرة على المراقبة والرصد وتوجيه النيران، وكذلك مراقبات أو مراقبة أي تحركات لقوات حزب الله. يعني هذه الخطوة تعكس أن إسرائيل لا تكتفي بالضربات الجوية، بل تسعى أنها تثبت مواقعها وقواتها في مناطق يعني مرتفعة في مفاصل جغرافية تمكنها حقيقة من أن تنشئ الحزام الأمني الناري داخل الجنوب اللبناني. والقيادة الإسرائيلية يعني تحدثت عدة مرات سابقا عن السيطرة على مواقع مشرفة وأن تقوم بتحصين ما تسميه بالحزام الناري. لذلك باعتقادي هذه يعني رسالة سياسية وعسكرية موجهة لعدة أطراف، في أن واحد إلى حزب الله أن الجيش الإسرائيلي قادر على التوغل والسيطرة على المواقع ذات الرمزية الاستراتيجية والتاريخية، وكذلك يعني لا يجب أن نغفل بأنها رسالة للداخل الإسرائيلي، لأنه تريد قوات جيش الاحتلال وحكومة اليمين أن تقول للإسرائيليين بأنها تحقق نتائج ميدانية ملموسة، وهي كذلك رسالة ضغط على الدولة اللبنانية وعلى المجتمع الدولي بأن إسرائيل مستعدة حتى توسع نطاق العمليات إذا ما حصلت على ترتيبات أمنية جديدة في الجنوب. ولكن في المقابل أستطيع بأن السيطرة على موقع مرتفع لا تعني بالضرورة أنها تحسم المعركة. التجربة اللبنانية خلال العقود الماضية أظهرت يعني من وجهة نظر تحليلية أن الاحتفاظ بالنقاط الحاكمة هو أصعب من الوصول إليها، خاصة إذا تعرضت لاستنزاف مستمر بالصواريخ الموجهة والمسيرات والكمائن. والآن التحدي الحقيقي أمام إسرائيل ليس احتلال الموقع، باعتقادي بأن القدرة على تأمينه ومنع تحويله إلى هدف يومي للمقاومة هو سيكون التحدي الأكبر لقوات جيش الاحتلال.
0: ولكن السؤال هنا لواء الصمادي، هل ستتحكم هذه التطورات يعني في حال ثبت ذلك؟ نتحدث نحن عن خبر جاء فقط من جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليس هناك تأكيد من حزب الله، ولكن في حال احتلال قلعة شقيف والسيطرة على مرتفعاتها واجتياز نهر الليطاني نحو شماله، كل هذه التطورات هل ستتحكم في سير المعارك؟ هل ستغير من الواقع الميداني الآن؟
1: طبعا هي يعني لا يمكن أن ننكر بأنها تغير، وقلنا كذلك عدة مرات سابقا بأنه إسرائيل تقضم الجغرافيا اللبنانية شيئا فشيئا، ولذلك هي تحقق مكتسبات على المستوى التكتيكي والعمليات. أستطيع أن أقول يعني هذه العمليات من القدرة على الاحتلال في ظل مقارنة قوة بالمطلق هي لصالح جيش الاحتلال. ويوم الأمس قلنا بأن إسرائيل تتخذ من خطر المسيرات ذريعة أمام الرأي العام العالمي حتى تبرر عمليات حرب الإبادة والإجرام الذي تقوم به إسرائيل من تدمير للجغرافيا اللبنانية ومن تهجير للديمغرافيا اللبنانية وعمليات النزوح الممنهج التي تتم. ولذلك هي يعني عمليات الاحتلال وقدرة إسرائيل في مقارنة قوة مطلقة أستطيع أن أصفها تمكنها من أن تفرض بعض من الإملاءات والشروط في هذه الإمكانات، بالإضافة إلى أن قدرات الحزب، نعم لدى الحزب قدرات، ولكن هل الحزب قادر أن يقوم بمعركة حاسمة، معركة تصادمية أمام قوات جيش الاحتلال. هنا السؤال، وأقول بأن الحزب يستطيع أن يقوم بتنفيذ ضربات بمجموعات صغيرة،
0: نعم
1: ولكنه غير قادر أن يقوم بمعركة تصادمية مع قوات جيش الاحتلال.
0: واضح. لواء الصمادي يبقى معنا مستمرون في هذا الملف وهذه التطورات، وتبدأ معكم ساعة جديدة. مشاهدينا زميلة انتصار البركي، إليك انتصار.
2: شكرا لك سونيا. إذن ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط، والبداية من لبنان، ونبقى في لبنان حيث أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 4 آخرين جراء استهدافهم بطائرة مسيرة خلال المعارك في جنوب لبنان. هذا وأعلن الجيش في بيان احتلاله قلعة أشقيف بالجنوب اللبناني، موضحا أنه بدأ عملية عسكرية واسعة قبل عدة أيام في مرتفعات شقيف ومنطقة وادي سلوقي بمشاركة قوات برية من ألوية جولاني وجفعاتي واللواء 7 بهدف تدمير البنى التحتية التابعة لحزب الله وفق البيان. وأضاف الجيش أن قواته عبرت نهر الليطاني ووسعت عملياتها إلى مناطق في شمال النهر، بينما تواصل تنفيذ ضربات ضد أهداف تابعة لحزب الله في جنوب البلاد بحسب البيان. وفي جنوب لبنان شن الجيش الإسرائيلي غارة على بلدة كفر رمان في قضاء النبطية، وأظهرت صور شاهدة من القصف وتصاعد أعمدة اللهب في سماء المنطقة.

0: ونبقى في التطورات الميدانية ورصد آخر المستجدات ومن صور جنوب لبنان. تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري. إذن جويس، ما هي آخر التطورات الميدانية بعد إعلان الجيش الإسرائيلي احتلال قلعة أشقيف؟
1: كانت المقاتلات الحربية انتصار طيلة ليل أمس تقوم باستهدافات متنقلة في جنوب لبنان على وقع التقدم البري الذي يتحدث عنه الجيش الإسرائيلي، وعلى وقع هذه المعطيات أيضا التي تعكسها بيانات حزب الله. واصلت القوات الإسرائيلية محاولة توسيع الخط الأصفر شمالا، وواصلت كذلك الأمر المقاتلات الحربية وسلاح الجو استهدافه لمناطق واسعة في لبنان ولتوسيع منطقة جغرافيا في الاستهدافات وصولا إلى الساحل الجنوبي. عندما نتحدث عن دير الزهراني، كانت هناك غارة عنيفة جدا في دير الزهراني، تتحدث المعلومات عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، ولكن لا حصيلة نهائية أو رسمية حتى هذه اللحظة، ولكن هناك العشرات من الإصابات والمفقودين جراء هذه الغارة. كذلك الأمر يوم أمس تكثفت الغارات الإسرائيلية على محيط مدينة صور، قصف مدفعي طاول المنصوري ومجد الزون بشكل مكثف لأكثر من ساعة من الوقت. قامت المدفعية الإسرائيلية المتمركزة في التلال المشرفة على صور القضاء قامت باستهداف المنصوري واستهداف كذلك الأمر مجد الزون، إضافة إلى استهدافات بالغارات الإسرائيلية على دير قانون النهر وسقوط كذلك الأمر عدد من الإصابات. وبالتالي العملية مستمرة والتصعيد مستمر، وترجح المعلومات والقراءات السياسية وحتى العسكرية أن يواصل الجيش الإسرائيلي عملية تصعيده هذا قبيل الاجتماع المرتقب في واشنطن والجولة الجديدة من المفاوضات، والتي يعلم لبنان أنه قد لا ينتزع فيها مطلبه بهدنة كاملة وبوقف كامل لإطلاق النار، لكنه يقول أن المسار الوحيد الممكن اليوم هو هذا المسار التفاوضي بانتظار الموقف الأمريكي من هذا التفاوض، خصوصا وأن لبنان يعول على دور أمريكي للضغط على إسرائيل في هذا الإطار. أوامر إخلاء يوم أمس صدرت على عدة مراحل لعدد من القرى والبلدات في الجنوب وصولا إلى صيدا، وكذلك الأمر شرقا وصولا إلى البقاع الغربي الذي تعرض لكثافة نيران. كذلك الأمر من المقاتلات الحربية الإسرائيلية، قبل قليل دخلت المقاتلات مجددا الأجواء اللبنانية، ويبدو أن هذا اليوم سيحمل مزيدا من الاستهدافات في الجنوب اللبناني.
0: نعم، نذهب إلى القدس ومن هناك معنا أحمد دراوشة. إذن أحمد، بيان للجيش الإسرائيلي يعلن فيه احتلال قلعة أشقيف في الجنوب اللبناني، وأيضا يعلن مقتل جندي.
2: بالفعل، وأبدأ من التطورات المتعلقة بمقتل الجندي الإسرائيلي، أعلن عن مقتله قبل قليل، بالإضافة إلى إصابة 4 جنود إسرائيليين آخرين نتيجة لاستهدافهم بطائرة مسيرة انتحارية الليلة الماضية. بحسب ما تنقل هيئة البث الرسمية عن مصادر، فإن عملية الاستهداف هذه وقعت عند الساعة 10:30 مساء، واستهدفت قوات لواء جفعاتي في الجنوب اللبناني. خلال الأيام الأخيرة طور حزب الله طريقة لاستخدام الطائرات المسيرة ليلا، هذا الأمر لم يكن موجودا في الأسابيع الأولى من الحرب. كان الاستهداف في الطائرات المسيرة يتم أساسا في ساعات الصباح، وأقصد الطائرات المسيرة المزودة بألياف بصرية وكذلك بكاميرات مراقبة. حتى الآن لم ينشر حزب الله توثيقا لهذه العملية، فبالتالي لا يمكن تحديد نوع الطائرة المسيرة التي استخدمها في الهجوم. لكن فيما يتعلق بقدرات استخدام الطائرات المسيرة ليلا، يلاحظ ازدياد في هذا الأمر وتحسنا في قدرات حزب الله خلال الأسبوعين الأخيرين بحسب ما تلاحظ مصادر عسكرية إسرائيلية. خلال الليلة الماضية، في وقت متأخر من الليلة الماضية تقريبا عند منتصف الليلة، شوهدت طائرات مروحية وهي تنقل جنودا مصابين من الجنوب اللبناني باتجاه مستشفيات شمالي إسرائيل، خصوصا باتجاه مستشفى رامبام في مدينة حيفا بحسب صور حصل عليها التلفزيون العربي الليلة الماضية. لكن يبقى التحديث الأبرز هو إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على قلعة شقيف في الجنوب اللبناني، هذه القلعة الاستراتيجية المرتفعة الموجودة على علو أكثر من 700 متر في الجنوب اللبناني في منطقة النبطية، ومطلة على مناطق واسعة وعلى شوارع ومحاور رئيسية في الجنوب اللبناني، وحتى على مناطق داخل الخط الأخضر وفي الجولان السوري المحتل. أهمية هذه القلعة هو أن من يسيطر عليها يمنح رؤية استراتيجية ومراقبة لكل تلك المناطق. صحيح أن أهمية هذا الأمر تراجعت خلال العقود الماضية نظرا لوجود طائرات مسيرة يسيرها الاحتلال الإسرائيلي طوال الوقت في الجنوب اللبناني وترصد تحركات حزب الله في تلك المنطقة. مع ذلك تبقى هناك أهمية للسيطرة على هذه القلعة، أهمية عملياتية في مراقبة تلك المواقع، بالإضافة طبعا إلى الأهمية التاريخية والمعنوية لقلعة شقيف التي تحولت باسمها الفرنسي قلعة البوفور إلى معلم للجنوب اللبناني في أذهان كثير من الإسرائيليين، خصوصا أنها ارتبطت بالمقاومة الفلسطينية خلال العام 82، وكانت نقطة مركزية لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي بين العام 82 وحتى انسحابه في العام 2000. فبالتالي مسألة السيطرة على هذه القلعة هي مسألة مهمة في إسرائيل. السيطرة تأخرت بحسب ما تنقل صحيفة هارتس عن مصادر في الجيش الإسرائيلي، فإن عملية اجتياز نهر الليطاني كان قد خطط لها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أشهر، وتأخرت منذ ذلك الحين بسبب عدم مصادقة قائد المنطقة الشمالية اللواء رافي ميلو في جيش الاحتلال الإسرائيلي على التقدم إلى الشمال من نهر الليطاني، لأنه كان يعتبر أن القوات ليست جاهزة لعملية من هذا النوع بعد. جيش الاحتلال تحدث في بيانه خلال الساعة الماضية عن عملية أيضا في منطقة وادي أسلوقي، لكن بحسب المعلومات المتوفرة لم يصل جيش الاحتلال بعد مباشرة إلى الوادي، لا يزال يتقدم في محيط الوادي، لم تبدأ المعارك مباشرة في سفح ذلك الوادي الصحيح الذي شهد مقاومة ضارية في العام 2006 أدت إلى مقتل 12 جنديا إسرائيليا وإصابة العشرات من الجنود والضباط الإسرائيليين في تلك المعارك خلال اليومين الأخيرين من حرب العام 2006. قلعة شقيف ووادي أسلوقي ليسا الهدفين النهائيين لهذه الحرب، لأن وسائل إعلام إسرائيلية تنقل عن مصادر عسكرية أن الهدف النهائي على ما يبدو هو تلة علي الطاهر في الجنوب اللبناني. الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن هضبة يسميها هضبة النبطية، لكن يبدو أن الحديث لبنانيا هو عن تلة علي الطاهر، هذه التلة التي يزعم الاحتلال الإسرائيلي أن فيها أنفاقا وأن فيها بنية تحتية ومخازن أسلحة لحزب الله اللبناني، ويقول إنه يسعى للوصول إليها.
0: نعم، أعود إليك جويس. إذن ونعقب ونقف عندما أشار إليه أحمد جويس، إذن قلعة شقيف، وادي أسلوقي، وتلة الطاهر، الطبيعة والجغرافيا لهذه المناطق، وبالتالي نستنتج طبيعة العمليات العسكرية التي ستشهدها خلال الساعات أو الأيام المقبلة.
1: انتصار وادي أسلوقي هو امتداد لوادي الحجير. وادي الحجير تاريخيا الجيش الإسرائيلي لم يتمكن من البقاء فيه ومن السيطرة عليه. عام 2006 وصف أو أعطي هذا الوادي اسم مقبرة الإسرائيليين أو مقبرة المركافة، عندما دخلت الآليات العسكرية الإسرائيلية دبابات المركافة إلى هذا الوادي، وهو وادي محيط بنقاط استراتيجية يسيطر عليها حزب الله منذ العام 2006. لم يتمكن من البقاء في هذا الوادي، تم استهداف دباباته واضطر حينها إلى الانسحاب ودمرت العديد من الآليات العسكرية الإسرائيلية. إذن هذا الوادي منه اليوم دخلت أو تحاول القوات الإسرائيلية الدخول إلى بلدة الغندورية، وبالتالي هذا الوادي في حال بقي أو تمكن الجيش الإسرائيلي من البقاء فيه هو سيتمدد باتجاه باتجاه وادي سلوقي، لأنه منه أيضا يكون قد رسم خطا باتجاه المنطقة التي يسعى إلى السيطرة عليها شمالا شرقا، وهي النبطية وصولا إلى علي الطاهر. وادي سلوقي هو يفصل بين النبطية وبين بنت جبيل، وادي الحجير كذلك الأمر، هي منطقة تربط هذين القضائين بعضهما ببعض، وهي ذات طبيعة جغرافية معقدة كما أشار أحمد. طيلة العقود الماضية لم تتمكن القوات الإسرائيلية من السيطرة الكاملة عليها، وكانت تتكبد أكبر الخسائر في هذه المنطقة. الآن عندما نتحدث عن قلعة الشقيف كما أشار أحمد، هي تشرف وصولا إلى دير الزهراني، أي إلى الساحل جنوب لبنان من النبطية وصولا إلى الساحل، تشرف كذلك الأمر على كفركلة وصولا إلى المطلة، تشرف شمالا على دبين على قضاء مرج عيون، وبالتالي هذا أيضا يفسر محاولة وكذلك الأمر هي تشرف على مرتفعات جزين، مرتفعات الريحان، سجد، جباع، جرجوع، وهي مناطق أيضا يدعي الجيش الإسرائيلي بأنها مخازن ومنشآت لحزب الله. وعلى هذا الأساس عمد في السنوات الماضية خلال وقف إطلاق النار بعد العام 2024 إلى تكثيف غاراته عليها من دون أن يتمكن من الوصول إلى ما يعتبره مخازن أسلحة. وبالتالي اليوم عندما يسيطر على هذه النقطة ويسيطر على علي الطاهر عمليا وليس فقط على قلعة الشقيف، علي الطاهر كذلك الأمر يدعي الجيش الإسرائيلي بأنها مخازن أسلحة ومسيرات تمكن حزب الله في السنوات الماضية من تطويرها ومن تكثيف إنتاجها، وبالتالي هو يريد الوصول إليها كذلك الأمر ولمحاولة تفكيكها على ما يدعي. وبالتالي الوصول إلى هذه النقطة هي أعلى نقطة استراتيجية في كل هذه المنطقة. سيتمكن أيضا من السيطرة شمالا على مرتفعات جزين، وعملية التقدم التي تجري من الخيام باتجاه دبين وبلاط ستعطيه أيضا مجالا للسيطرة بالنيران وبالرؤية على هذه المرتفعات من جهة الحدود، وأيضا تعطيه إشرافا على وادي برغز والقنطرة والقنطارة عفوا، وهي أيضا مناطق يستهدفها بادعاء أنها فيها مخازن أسلحة. وبالتالي نحن اليوم نتحدث عن نقاط استراتيجية يسعى كلا الطرفين إلى إبقائها أو السيطرة عليها. حزب الله منذ يوم أمس يكثف استهدافه للقوات الإسرائيلية في محيط يحمر، يحاول منع هذا التقدم، خصوصا وأنه في الأسبوع الماضي كانت هناك مواجهات ضارية حصلت بين القوات الإسرائيلية وبين عناصر حزب الله تحديدا في زوطر الشرقية في محاولة لمنع التقدم الإسرائيلي باتجاه يحمر. الآن الآليات العسكرية الإسرائيلية والتجمعات الإسرائيلية متواجدة عند أطراف يحمر كما تقول بيانات حزب الله، وكما والجيش فيما يقول الجيش الإسرائيلي أنه دخل إلى البلدة، وصل كذلك الأمر إلى القلعة. وبالتالي نحن أمام مواجهات ربما تحصل في الساعات المقبلة لمحاولة منع تحقيق الجيش الإسرائيلي لهدفه بالوصول إلى مرتفعات علي الطاهر. ولكن في مقابل كل ذلك وفي مقابل محاولات التصدي، كان حزب الله كذلك الأمر يكثف إطلاق صواريخه يوم أمس باتجاه الداخل والعمق الإسرائيلي. هو يقول بأن أي استهداف في العمق اللبناني مع أوامر الإخلاء التي وصلت إلى جنوب الزهراء، أي عمليا إلى أكثر من 50 كيلومترا من الحدود، سيقابل بهذه الصواريخ، وبأن كل العمليات، يريد حزب الله القول بأن كل العمليات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي بادعاء أنه يبعد خطر الصواريخ عن المستوطنات الإسرائيلية يسقط بفعل هذه الصواريخ التي تسقط عمليا في المستوطنات. وبالتالي نحن أمام ساعات ستكون فيها المواجهة حاسمة أكثر، وستكون يكون التصعيد أكبر. ولكن يبقى السؤال الأبرز اليوم الذي يطرح عند في حال تمت السيطرة على علي الطاهر، هل تتوقف الأمور عند هذا الحد؟ ما الذي يريده فعلا الجيش الإسرائيلي من كل عملياته في لبنان؟ ما الذي يريده من أوامر الإخلاء التي وصلت إلى صيدا وإلى محيط صيدا وشرقا إلى البقاع؟ لماذا استهداف وتكثيف الغارات على مدينة صور؟ هذا أيضا سؤال كبير يطرح. ما هو المراد من إخلاء مدينة صور، استهدافها وطلب الخروج منها بشكل نهائي وعدم العودة؟ كل هذه الأسئلة اليوم مطروحة، إضافة إلى ما يجري من عمليات استهداف وأوامر إخلاء كذلك الأمر في البقاع الغربي مع وجود القوات الإسرائيلية في صفوح جبل الشيخ.
0: شكرا لك جويس، والشكر موصول أيضا لك أحمد على كل هذه التفاصيل. سنكون معكما بكل تأكيد لمتابعة كل التطورات الميدانية من جنوب لبنان ومن القدس. والآن من عمان ينضم إلينا اللواء محمد أصمادي، ويبقى معنا اللواء محمد محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. إذا نعود معك مجددا لتكملة النقاش والقراءة العسكرية لطبيعة العمليات في الجنوب اللبناني. إذا عبور نهر الليطاني الذي أعلنه الجيش الإسرائيلي، ماذا يعني ذلك عسكريا، وما الذي تحمله الساعات المقبلة في الجبهة اللبنانية؟
3: يعني عسكريا القوات التي تشارك هي لواء الجولاني ولواء الجفعاتي ولواء السابع مدرع، وهذه ألوية نخبة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة أنه اللواء السابع المدرع له خبرات في عمليات القتال في الجنوب اللبناني. ولذلك أستطيع أن أرى بأن السيطرة الإسرائيلية على منطقة الشقيف، على قلعة الشقيف، تعني سيطرة بالنار والرؤية على خطوط الإمداد والتحركات اللوجستية في عمق القطاع الأوسط والغربي بالنسبة للجنوب اللبناني. هذا بالنسبة للجيش الإسرائيلي، ولكن هذا التمدد يعني باعتقادي هو من وجهة نظر تحليلي يهدف إلى بناء خط دفاعي متقدم لحماية المستوطنات في الجليل الأعلى. والآن هذه القلعة ستحول إلى مركز استطلاع ورصد متطور لكشف أي تحركات مضادة. المحاولة هي لإقامة منطقة عازلة أعمق حقيقة، وأن يكون هناك تدمير للبنى التحتية للحزب في المنطقة. إسرائيل تسعى لأن تمنع أي إمكانية إطلاق للصواريخ أو عمليات نوعية باتجاه المستوطنات الشمالية، ولكن عسكريا حتى نكون حياديين أقول بأن هذا يظهر تقدم بالقدرات الإسرائيلية على المناورة البرية رغم وجود المقاومة، ولكن قدرات المقاومة في مقارنة قوة تميل بالمطلق لصالح جيش الاحتلال. لكن يمكن أن يكون هذا يعرض قوات جيش الاحتلال لمخاطر الاستنزاف، التضاريس وعرة، وهي معروفة جيدا لأفراد المقاومة التابعة لحزب الله، وتمكنهم من أن يقوموا بعمليات الإغارة بالكمائن وتوجيه ضربات مؤلمة لجيش الاحتلال. حزب الله هو أعلن أنه استهدف قوات إسرائيلية أثناء التقدم إلى القلعة، مما يشير لغاية الآن أنه المعركة لم تنتهي بعد. واحتلال قلعة شقيف لا أعتبره أنا يعني مجرد سيطرة على تلة، بل هو يعني من وجهة نظر تحليلية هو محاولة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أن يغير معادلة الردع، وهو جزء من كل هو الآن الأمر يحتمل أنه مخاطر توسع للعمليات القتالية والاستنزاف أن يكون طويل الأمد، لكن المرحلة المقبلة باعتقادي ستحدد ماذا إذا كان يعني هذا التقدم هو مقدمة لانسحاب مشروط أو أنه سيكون بداية لاحتلال جزئي جديد،
0: ولكن وترسيم حدود جديدة.
3: نعم، ولأنه الوزير الصهيوني الديني سموتريتش أعلن بصراحة بأن حدود هذا الكيان الغاصب هي تعرجات نهر الليطاني، ولذلك إسرائيل عندما تحقق مكتسبات ميدانية ليس من السهولة أن يعني يتم التنازل عنها. ولكن النقطة الأهم، هذا التطور الخطير يعمق الأزمة الإنسانية والأمنية في لبنان الشقيق، ويهدد حقيقة يعني التراث الثقافي لقلعة تاريخية، بالإضافة إلى أنه يضع الحزب أمام تحدي. هل سيستمر هذا الحزب في المقاومة الميدانية أم سيكون هناك توافق مع الدولة اللبنانية للتركيز على الدبلوماسية؟ ولكن كلاهما خاسر أمام آلة القتل الصهيونية.
0: إذن أمام هذا التمدد والتوغل والمحاولات الساعية من الجانب الإسرائيلي للحد من قدرات حزب الله فيما يتعلق بإطلاق الصواريخ والمسيرات، ما هي الخيارات العسكرية التكتيكية الآن بالنسبة لحزب الله المطروحة للتعامل وقلب المعادلة العسكرية، وكما تعودنا في كل مرة؟
3: يعني منذ 91 يوم من الثاني من مارس إسرائيل عملت على عمليات التجريد لقدرات الحزب في عمليات الإغارة بطائرات سلاح الجو الإسرائيلي، المروحيات، المسيرات، نيران المدفعية. الخيارات الموجودة أمام الحزب الآن هي معركة استنزاف، لأن الحزب قلنا قبل قليل بأنه لا يستطيع أن يقوم بمعركة حاسمة، لا يستطيع أن يقوم بمعركة تصادمية، لأنه يقاتل بمجموعات صغيرة. طبيعة التسليح، عدم وجود آليات مدرعة، عدم وجود دفاعات جوية، عدم وجود قوة جوية للحزب لا تمكنه، لأنه إذا ظهر بمعركة تصادمية يتم سحقه من قبل قوات جيش الاحتلال. ولذلك الخيارات التي أمام الحزب أن يستمر في أسلوب الكر والفر والقتال بالمجموعات الصغيرة، وهو يجيد هذا الأسلوب من أساليب القتال، وأن يرفع فاتورة التكلفة على قوات جيش الاحتلال بمزيد من الخسائر، ولكن يجب أن تكون الخسائر مؤلمة، على وتيرة أن يكون هناك إصابة جندي ومقتل جندي. إسرائيل الآن توغلت وتوحشت، وهي مستعدة أن تتحمل هذه الأعداد من الجرحى التي لا تمثل شيء في ظل المكتسبات التي تحصل عليها الدولة العبرية في عمليات قضم الجغرافيا والاحتلال للجنوب اللبناني وتجريد الحزب من سلاحه. ولكن هذا الآن الخيارات صعبة جدا، ليست مثالية، ولكن لا يوجد أمام المقاومة إلا أن تقاتل بشراسة، بقوة، توقع خسائر في جيش الاحتلال، وبخلاف ذلك باعتقادي الظروف يعني صعبة.
0: شكرا لك سيادة اللواء محمد صمادي، محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. ومن بيروت ينضم إلي سيد خليل نصر الله، الكاتب والباحث السياسي. إذا سيد خليل، بعد هذه التطورات الميدانية وما أعلنه جيش الاحتلال من عبور نهر الليطاني واحتلال قلعة الشقيف، ننظر إلى المسألة والكثير يقول بأنها محاولة لفرض شروط معينة والضغط بالنسبة لمباحثات 2 و3 من يونيو المقبلة المباشرة مع الجانب اللبناني في واشنطن. هل تؤيدون هذا الطرح؟ وهل إسرائيل فعلا تسعى فقط من خلال هذا التصعيد لتثبيت شروط وفرض شروط خلال تلك المحادثات والمباحثات، أم هنالك أهداف عسكرية وميدانية أخرى؟
4: شكرا لكم مجددا. كما أشرنا قبل قليل، ليست إسرائيل، لا نتنياهو ولا الأمريكيين حتى بحاجة إلى القيام بشيء ميداني واسع من هذا النوع من أجل الضغط على الفريق اللبناني الذي قرر التفاوض المباشر. الفريق اللبناني الذي قرر التفاوض المباشر ذهب بعيدا منذ مدة، ووزير الخارجية الأمريكي مايكل روبيو هو من يحدد ببياناته موضوع التفاوض وعلى ماذا يتفاوضون، وبالتالي هم ليسوا بحاجة إلى ممارسة الضغط على فريق هو طرح التفاوض المباشر مع إسرائيل. المسألة أعمق من ذلك. في شيء نعم له علاقة بالبعد العملياتي، له علاقة بما هم يعتبرون أنه وجود مقدرات لحزب الله في تلك المناطق يريدون تدميرها وما إلى ذلك، هذا صحيح، ولكن أيضا بالجانب الآخر هم يعرفون بأنه عندما يحين وقت التفاوض الحقيقي وفق المجريات التي الحاصلة في المنطقة أو حسب مسار المعارك الميدانية التي تجري في جنوب لبنان، كما أشار السيادة العميد قبل قليل، يا معارك كر وفر، وهذا ملعب حزب الله يعني تاريخيا في مواجهة الاحتلال. عندما يحين التفاوض الحقيقي هم سيفاوضون بشكل غير مباشر من يملك من يطلق النيران على الأرض، ومن يطلق النار على الأرض الآن هو حزب الله، وبالتالي حزب الله قراره عدم التراجع، قراره الذهاب بعيدا، خصوصا أن إسرائيل في هذه المعركة قررت أيضا الذهاب بعيدا في هذه المواجهة، وهي بالمناسبة تدفع كلفة، وكلفة عالية جدا. هلا إلى أي مدى هي قادرة على التحمل، هذا أيضا متروك للزمن ومتروك للوقت، لأنه واضح أنه هناك معركة استنزاف. طول أمد هذه المعركة لا يعمل لمصلحة إسرائيل، الآن المعركة في أوجها، وبالتالي كلما تأخرت الأمور وأكيد شيء ما سيتراجع في المستقبل ستكون الكلفة أعلى وأعمق، وسيكتشفون بأن هذا البقاء
0: في جنوب لبنان التعويل على ماذا سيد خليل؟
4: هم يعلمون ذلك أنه ليس له أي لا يحمل هناك عاملين يمكن التعاون. أولا في موضوع إسلام أباد، هذا واضح جدا ضمن كل الحسابات، لأنه تطوير المعركة في لبنان سيؤثر أيضا هناك. إذا تطورت إسرائيل المعركة الآن باتجاه العمق اللبناني واستخدام الوحشية اللي كان يتحدث عنها سموتريتش وبن غفير وبالأمس نفتالي بنت وكل هؤلاء يدعون إلى قصف وإلى ذلك وما إلى ذلك، هذا سيؤثر بطبيعة الحال. الجانب الآخر هو فيما يتعلق بحزب الله نفسه، يعني يوم بنستعرض المشهد، طيب حرق نزوح وتهجير نفذته إسرائيل بهدف الضغط على حزب الله، لم ينجح هذا الأمر وبين أن هناك قدرة تحمل. المسألة الثانية الكلفة اللي لها علاقة الكلفة البشرية. المسألة الثالثة الكلفة التدميرية، إسرائيل تقوم بعملية تدمير. هذا الأمر لا يؤثر بالمعنى السلبي إن صح التعبير، هذا سيعطي حافزا أكثر للمقاتلين ولحزب الله للذهاب بعيدا، لأنه هم أصلا حزب الله بقي أمامه هذا الخيار بعد تجربة 15 شهرا وموضوع الدبلوماسية اللي حصل واللي لم يفضي إلى أي نتيجة، بل كان دائما يمكن أن نقول الدبلوماسية التنازلية التي مورست في لبنان، وبالتالي هو أمامه هذا الخيار. حتى الآن الواضح بالسلوك وبالنوايا المعلنة وبمسار المعركة بأنه قرار حزب الله أن يذهب حتى النهاية في هذه المعركة، وهو يشدد على هذه النقطة عند حديث أمين العام أو في كل خطاب أو رسالة لأمين عام حزب الله. إذن حزب الله سيذهب بعيدا لأن هناك احتلال، هذا الاحتلال يواجه بالمقاومة وليس بأي شيء آخر. حتى يعني إن صح التعبير تنشأ الظروف تماما كما الظروف اللي نشأت وسمحت ببدء عمليات الرد على الاعتداءات الإسرائيلية في الثاني من آذار، أيضا هناك ظروف قد تنشأ في القريب ربما مرتبطة بإعادة ترتيب الواقع في جنوب لبنان، لكن ليس وفق ما يتحدث عنه الإسرائيليون أو يحاولون التلميح إليه، وليس وفق أيضا ما يعتبره المفاوض اللبناني المباشر أنه هو حل وحيد بالذهاب والجلوس مع إسرائيل والقيام بترتيبات أمنية وفي وقت أنه إسرائيل تحتل. هذا الأمر لن يحصل. هناك نقطة مهمة جدا بخطاب حزب الله، هذه أيضا يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار وتؤخذ أعتقد في إسرائيل في عين الاعتبار. أي بقاء إسرائيلي في جنوب لبنان تحت أي عناوين، حتى لو تم بتوقيع مع الجانب السياسي اللبناني أو الرسمي اللبناني لقرار التفاوض المباشر، سيعني أن المقاومة ستبقى وأن المقاومة ستقاتل. لا يمكن، لأنه إذا هدأت الأمور وحزب الله في هذه النقطة تراجع وقدم أو أنه يعني راهن على شيء ما، سيكون هناك مشكلة. لذلك القرار طالما هناك احتلال هناك مقاومة، تاريخيا كان هذا الأمر، ونفس المقاومات دائما في هذا الأمر نفس طويل كما حصل قبل عام 2000 عندما كان يقاتل حزب الله وحركة أمل وأحزاب أخرى في جنوب لبنان.
0: على هذه المداخلة سيد خليل نصر الله الكاتب والباحث السياسي، و أذهب إلى عكا ومن هناك ينضم إلي عبر الهاتف سيد أنطوان شلحت الخبير في الشأن الإسرائيلي. إذن سيد أنطوان، بعد هذا التمدد الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، ما الذي تهدف إليه إسرائيل؟
5: يعني بحسب التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين، هي تريد توسيع ما يسمى بالمنطقة العازلة، يعني إعادة التجربة التي خاضتها في سنة 1982 ما أسمي في حينه بالحزام الأمني الذي استمر الوجود الإسرائيلي العسكري فيه حتى عام 2000، ثم اضطرت إلى الانسحاب منه بشكل أحادي الجانب. ولذلك هناك الكثير من التحليلات التي حتى تسخف مثل هذه الخطوة الإسرائيلية، وبأنها تشير إلى إعادة إنتاج ما كان حتى قبل ذلك، يعني بمعنى أنه لا يمكن مواجهة المقاومة التي يقوم بها حزب الله من عمق الأراضي اللبنانية في اتجاه قوات الجيش الإسرائيلي الموجودة في الأراضي اللبنانية أو حتى باتجاه المستوطنات الشمالية من خلال إقامة منطقة عازلة، إنما الأمر يتطلب الوصول إلى تسوية سياسية. يعني هناك أستاذتي شبه إجماع تقريبا في كل التحليلات التي تطرقت اليوم إلى آخر التصعيد الحاصل على الجبهة اللبنانية بأن أي عمل عسكري إسرائيلي لن يوصل إلى الغاية التي تتطلع إسرائيل إليها، وهي ما توصف بأنها تحييد التهديدات الأمنية فقط من خلال ربما تسوية سياسية طبعا تلبي الشروط اللبنانية، لا يقول ذلك المحللون الإسرائيليون، ولكن هذا هو المضمون بين السطور. فقط من خلال ذلك يمكن التوصل إلى حل يحيد هذه التهديدات الأمنية بحسب التوصيف الإسرائيلي.
0: إذن ما هي الخيارات المطروحة سيد أنطوان أمام حزب الله في هذه المرحلة ولبنان الرسمي أيضا؟
5: يعني أنا أعتقد أنه أمام حزب الله الخيار الوحيد المطروح هو استمرار المقاومة، هذا هو ما يقوم به. يعني كان هناك مفاجأة حتى في ردات الفعل الإسرائيلية على قيام حزب الله بإطلاق صواريخ استهدفت مدينتي نهرية وصفد لأول مرة منذ اتفاق وقف إطلاق النار في أواسط نيسان أبريل الفائت. يعني إسرائيل طوال الوقت تروج على الأقل المؤسسة الرسمية السياسية والأمنية بأنها ألحقت أضرارا فادحة بحزب الله وبمنظومته السلاحية، وفيما يعني على وجه الخصوص منظومته الصاروخية. يعني هذا الاستهداف لمدينتين مثل نهرية وصفد وكذلك لكل المستوطنات الشمالية أثار نوعا من المفاجأة على الأقل في بعض التحليلات الإسرائيلية بسبب المزاعم التي تحدثت عنها. أنا أعتقد أنه الآن يعني إسرائيل تتطلع إلى الاستمرار في التصعيد العسكري، يعني لا تطرح أي برنامجا سياسيا، ولذلك لا يوجد أمام لبنان سوى استمرار المقاومة. عدا عن ذلك يعني إذا كانت هناك مفاوضات أمنية تجري بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني، بحسب التقارير الإسرائيلية آخر جلسة انتهت إلى الفشل المريع، يعني لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بهذا الشأن، وإسرائيل لا تطرح.
0: وهنالك مباحثات سياسية أيضا في 2 و3 يونيو، هل ستذهب لبنان بعد هذا التصعيد؟
5: صحيح، ولكن إسرائيل لن تطرح في هذه المباحثات أي شيء. يعني من الواضح أنها مستمرة في خطة عسكرية مثل هذه الخطة العسكرية. أيضا كشف النقاب بأنها أعدت من قبل ولكن لم تفلح، الآن أعدت خطة جديدة. طيب، على ما يبدو إسرائيل تعتقد أنها ستفلح.
0: نعم، شكرا لك سيد أنطوان شلحت الخبير في الشأن الإسرائيلي. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد شروط إطار محتمل لاتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب مع إيران وأعاد التعديلات المقترحة إلى طهران للنظر فيها. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن ترامب أبدى تحفظات على بنود تتعلق بالإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، كما أعرب عن استيائه من بطء الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية. وأضافت أن المقترحات أعدت بمشاركة وسطاء بينهم مسؤولون من باكستان، بينما تقرر تأجيل الملفات الأكثر تعقيدا بما فيها مستقبل البرنامج النووي إلى جولات تفاوض لاحقة. قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي إن الحصار البحري على بلاده سينتهي سواء بالمفاوضات أو عبر التحرك العسكري، وأشار إلى وجود تقدم في المفاوضات مع الجانب الأمريكي، لكنه حذر من أن الأمور قد تنزلق إلى الحرب من جديد. وأضاف رضائي أن خطوط إيران الحمراء في المفاوضات تشمل دفع التعويضات وإنهاء الحرب في كل الجبهات بما في ذلك لبنان، ورفع العقوبات وخروج القوات الأمريكية من المنطقة. ونقف عند الموقف الإيراني الدبلوماسي والعسكري أيضا من طهران. معنا مراسلنا ياسر مسعود، إذن إليك ياسر.
6: ما يجري التأكيد عليه انتصار خلال الساعات الماضية وتحديدا يوم أمس على أن مسودة مذكرة التفاهم مع الجانب الأمريكي والتي تجري عبر الوساطة الباكستانية ما تزال قيد صياغة هذه النقاط والمحاور في هذه المسودة مذكرة التفاهم. وفي ذات الوقت أيضا يجري التأكيد إيرانيا وعبر المصادر وتحديدا الكلام هنا للتلفزيون الإيراني على المحاور التي يريد الإيرانيون إبقائها حاضرة وأيضا يجري التأكيد أيضا إيرانيا بأنها بالأساس حاضرة في هذه المذكرة بالرغم من تباين بعض ما يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية إن كان بشكل رسمي أو عبر تسريب لوسائل الإعلام الأمريكية. ما يجري التأكيد عليه وتحديدا الكلام هنا للتلفزيون الإيراني هناك ملفان أساسيان حاضران في هذه مذكرة التفاهم. الأول هو في ما يتعلق ما أطلق عليه بإعادة تعريف قواعد المرور والعبور عبر مضيق هرمز وأن تكون هذه ضمن هذه القواعد هناك عدة محددات الأبرز من بينها أن يخضع إذن أو منح الإذن إلى السفن العابرة وتحديدها هو للجانب الإيراني حصرا وكذلك فيما يتعلق بتحديد المسارات للعبور وأيضا تكلفة الخدمات الملاحية كما أطلق عليها هو أيضا يخضع للجانب الإيراني. وفي ذات الوقت حددت بأن سيكون هناك منح الإذن بشكل طبيعي كما جرى خلال الأيام الماضية للسفن التجارية وناقلات النفط ولكن شريطة أن لا تشكل حمولة هذه السفن تهديدا لإيران أو تابعة لأحد أعداء إيران على كما جاء في التقارير التي رصدتها وتحديدا التي ذكرتها مصادر وسائل الإعلام الإيرانية وأن يكون هذا إن كان مقصدها أو التابعة هذه السفن لا تكون بطبيعة الحال تشكل تهديدا للجانب الإيراني. هذا المحور. والمحور الثاني وذلك المتعلق بتحرير الأموال المتعلقة بالأصول الإيرانية المجمدة والكلام هنا عن 12 مليار دولار. ويقول التلفزيون الإيراني بأن هناك موافقة أمريكية على منح هذه المبالغ خلال فترة 60 يوما من المفاوضات وجرى بالأساس التنسيق والكلام هنا الرسمي يأتي من أحد أعضاء الوفد الإيراني المفاوض بأن الزيارة بالأساس التي كانت إلى الدوحة خلال الأيام الماضية هدفت إلى تعيين محددات على صعيد فني وتقني ومن أجل الحصول على ضمانات دقيقة للجانب الإيراني بهذا الشأن وعلى هذا الصعيد تحديدا فيما يتعلق بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. وأيضا لا تريد طهران تكرار سيناريو كما يقول الإيرانيون ما كان هناك من اتفاق مع الجانب الأمريكي في 2023 أيضا كانت قد رعته الدوحة آنذاك بأن يكون هناك تسليم لطهران 6 مليارات دولار وتملصت الولايات المتحدة الأمريكية عن تنفيذ تعهداتها وبالتالي لا يريد الإيرانيون تكرار هذا المشهد. الواضح أيضا انتصار أن هناك إصرار إيراني على شاكلة صياغة هذه النقاط والمحاور بشاكلة دقيقة ألا يتم قراءتها بشكل تختلف عما يعنيه ويقصده الإيرانيون وأن يكون ذلك منسجما بشكل خاص مع الوسيط الباكستاني أو القطري أو كل من سيكون له دور في التوصل إلى هذه مذكرة التفاهم حتى الانتهاء منها. وكما يبدو ووفقا للمصادر الإيرانية بأن اللمسات الأخيرة هي التي ستتم خلال الأيام ربما اليوم والأيام القادمة وصولا إلى نص نهائي يتفق عليه الجانبان. وما تريده طهران هو أن تكون هذه المحاور حاضرة وبشكل صريح بالطبع. يضاف إلى ذلك هو ما تسميه وتطلق عليه بوحدة الجبهات والكلام هنا بشكل خاص يعني الملف اللبناني وأيضا إيقاف الحرب في هذا في لبنان وإيقاف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان برمتها في جنوبها وكذلك في وسطها.
0: أشكرك ياسر على كل هذه التفاصيل. ونشير إلى هذا الخبر العاجل إذن مشاهدين. بحسب مراسل التلفزيون العربي، تفعيل صفارات الإنذار في رأس الناقورة تحسبا لتسلل مسيرة من لبنان. إذن مراسل التلفزيون العربي يفيد بتفعيل صفارات الإنذار في رأس الناقورة تحسبا لتسلل مسيرة من لبنان. إذن وهذا يأتي في ظل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب اللبناني والتوغل الإسرائيلي، كما أعلن الجيش الإسرائيلي توغله في جنوب لبنان واحتلاله قلعة الشقيف ومحيط هذه المنطقة. إذن الآن في رأس الناقورة ذوي صفارات إنذار تحسبا لتسلل مسيرة من لبنان. سنتابع بكل تأكيد هذه التفاصيل خلال المساحات المقبلة، ونعود لسياق ما تبقى لدينا من إخبار خلال هذه الساعة متعلقة بالتطورات في الشرق الأوسط، حيث قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن توقيع مذكرة التفاهم من بين طهران وواشنطن وتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما سيتيحان للوكالة فرصة فهم الوضع النووي في إيران بشكل أفضل.
7: لقد انخرطنا بشكل كبير لإيجاد حل دبلوماسي سلمي ومقبول للأزمة المتعلقة
8: راديو الحرية
9: 92.7 FM.

0: سيحبس انفاسنا رونالدو. رونالدو
1: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
2: عزيزي المستمع صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات نحن نصنع من أجلكم.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: الساعة الآن 9:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
7: أصل القهوة مذاق،
6: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
8: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب129 شيكل، يعني سرعة 1000 والذهب والهدايا ناعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل، وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعينا.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنكم.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
4: شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك

0: القصراوي عالم من التسالي. كل عام وأنتم بخير.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
0: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب.

0: أبني أساس الغد.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
3: أصل القهوة مذاق،
2: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
4: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة 1000 والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعينا.
5: شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: القصراوي عالم من التسالي. كل عام وأنتم بخير.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه. تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
1: وسط البلد
2: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
4: عيش متعة السرعة مع جيجا فايبر من الاتصالات الفلسطينية. اشبك الآن أسرع إنترنت منزلي في فلسطين بأقل سعر وتمتع بالعديد من المزايا. لا تشترك وتعرف أكثر، زور أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو اتصل على 199. بتكي من تطبيق جوال، ادفع فواتيرك وتحكم في برنامجك وفعل الحزم واعرف آخر العروض وخلص كل خدماتك من مكانك. حمل تطبيق جوال الآن. جوال كل يوم جديد.
0: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة رب العالمين وبركاته. أسعد الله أوقاتكم، كل عام وأنتم بألف ألف خير. عسى أن تعود الأمان وتدور الأيام ونرجع إليكم في مثل هذا الوقت وأنتم بصحة وعافية. بعد العيد يا سادة أسأل الله أن يعيده علينا وعليكم أعواما عديدة، أزمنة مديدة، ونحن وإياكم بصحة وعافية وستر وهداية بإذن الله تعالى. أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم بعد العيد، كل عام وأنتم بألف ألف خير. إذن أحبتي نبدأ وإياكم مشوار هذا الصباح، برنامج وسط البلد عبر إذاعتنا منبر الحرية، نحييكم وننطلق في مشوارنا الصباحي المعتاد. عودة بعد غياب 4 أيام غبنا فيها عنكم خلال فترة عطلة العيد. نتمنى أن تكونوا قد قضيتم وقتا طيبا ممتعا، وقتا فيه كل الخير والطاعات لنا ولكم. نتمنى من الله الرحمة والمغفرة والسعادة الدائمة. أهلا بكم من جديد إلى وسط البلد، والذي يأتيكم كل صباح عبر إذاعة منبر الحرية بالتعاون مع شركة جوال، شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية التي نعتز بها وبما قدمت لمشتركيها والمستفيدين من خدماتها على مدار سنوات طويلة. صباح الخير لكل جوال والعاملين في جوال والمتابعين لجوال، صباح الخير للقائمين على إدارتها، لموزعيها، لوكلائها ولشركائها، ولكم يا سادة من قلوبنا التحية، مني أنا شخصيا ومن فريق عمل البرنامج ومن إذاعة منبر الحرية والعاملين فيها جميعا، كل عام وأنتم جميعا بألف خير. وهذا ربحي أبو رموز يشاركني هذه المباركة لكم هذا الصباح. معكم في أعدادي وتقديم البرنامج محمود قنيبي، كل عام كل ساعة كل يوم وأنتم بألف ألف ألف خير من رب العالمين.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.
2: مع جوال الشبكة رقم 1 بفلسطين، اتدلل بأقوى العروض مع أسرع وأوفر 3G فلسطيني.

0: انقضى العيد يا سادة بكل ما كان فيه، وأتمنى أن يكون قد انقضى بخير وعلى خير لكم جميعا. يعني مرت والكل كان متحسب لهذه الأيام، أيام صعبة على الجميع، لكن الحمد لله رب العالمين أن مرت هذه الأيام بخير على كل الناس. وعدنا من جديد لتفاصيل الحياة وروتينها اليومي. اليوم دوام رسمي في كل المؤسسات والدوائر الحكومية للموظفين طبعا الغير مضربين، واللي ما عندهم تقليص ما زلنا نعاني نفس الأزمات التي كانت قبل، ولكن يبقى الأمل بالله تعالى بأن تنفرج، لأنه كلما ضاقت قرب الفرج، وهذا رجاؤنا من الله تعالى بأنه الفرج يكون قريب، وقريب كتير على كل الناس في كل القضايا التي يعانون منها. خالد اسكافي تعالوا نرد عليه أول حدا، لأنه البنوك فاتحة اليوم ما شاء الله، البنوك صبحت من الصبح يعني قبل ما يبدأ الدوام الرسمي، بعتت رسائل بشكات دخلت وقيود وقروض وأقساط وغيره، تخافش عليهم يعني صدقني أحرص ناس على تحصيل حقوقهم أو يعني مستحقاتهم هم. يعني من الصبح من الساعة 8 وربع تقريبا الدوام ببلش بعد هيك، لكن قبل ما يبلش الدوام الرسمي بلشت الرسائل تصل على تليفونات الناس، وأنا واحد منهم، إنه الشكات ما شاء الله دخلت البنوك، فتخافش عليهم والله صدقني يا خالد أحرص ناس على إنه قبل الوقت كمان يكونوا أعلموك بإنه في عليك التزامات. فصباح الخير كمان للعاملين في البنوك، كمان هم ما إلهم أي ذنب، يعني هم في النهاية موظفين بيأدوا واجبهم. فخالد البنوك فاتحة وعادي توامها اليوم. شريف فينوفل صباح الخير، بقول صباح الخير لكم من بلدة إذنة التي استيقظت هذا الصباح على روائح الحرائق، أقسم بالله شباك حمام بيتي تسكر من كترة الدخان، حسبي الله ونعم الوكيل. يسعد صباحك أخونا محمود وكل عام وإنتوا بخير. شريف الله يسعد صباحك وصباح كل أهالي إذنة. هذا الموضوع أعتقد يعني صار لازم له حل، وحل جذري وحل رادع، لأنه واضح أنه في ناس همها أنفسها، ما عاش من عاش لنفسه فقط. وقلنا كتير أنه زمان كان يقولوا من حب نفسه كرهته جماعته، هيك المثل القديم عن أجدادنا بيقول من حب نفسه كرهته جماعته. هدول ناس يعني للأسف أنه في مجموعة منهم مش فارقة معاه شو اللي بيصير في الناس، شو الضرر اللي ممكن يوقع على الناس. وأعتقد الحريق الأخير اللي كان أكبر دليل على أنه الضرر مش هين، الضرر كبير ويجب اتخاذ إجراءات. امبارح وأول امبارح كان في تحركات واسعة في هذا الموضوع، عطوفة المحافظ وكثير من المسؤولين وعدوا بإيجاد حل سريع لهذه المشكلة، وكمان يعني فرض عقوبات رادعة على مرتكبي هذه المخالفات اللي فيها ضرر بيئي كبير جدا على كل الناس وضرر صحي. وللعلم يعني اليوم صحة الناس مش أحسن شيء، صدقونا احنا في مرحلة زمنية صحة الناس متدهورة لدرجة مش طبيعية. اليوم أي إشي بيأثر على الإنسان بسبب كتير عوامل صرنا حاكين فيها مليون مرة وكل الناس بتعرفها، الأكل، الهواء اللي مش نظيف، الأكل اللي مش صحي، قلة الحركة والرياضة، وجود السيارات بكثرة، الضغط النفسي اللي على الناس. اليوم الإنسان إذا بتشكه إبرة بنام في المستشفى، فمش ناقصة الشغلة والله ما هي ناقصة، وعنا ناس كتير مرضى وناس كتير تعبانة. فحرام حرام يعني ما بعرف هذا الإنسان اللي بيقوم بمثل هذا العمل وهذه الحرائق في ظل وضع احنا عارفينه كويس، وكمان يعني فيها ضرر أمني وسياسي على المجتمع، لأنه الإسرائيليين تحينوا أي فرصة أي فرصة أنه يخصموا فلوس عن السلطة الفلسطينية، يفرضوا غرامات على السلطة الفلسطينية بسبب وبدون سبب، وهاي من الأسباب اللي فرضوا من خلالها غرامات كبيرة على السلطة الفلسطينية اللي أصلا منهكة ماليا، فرضوا غرامات كبيرة بحجة تلويث البيئة. فبدهم أي حجة، واللي بيعمل هذه الأعمال هو شريك يعني أو بيساعدهم بشكل أو بآخر، ممكن من غير قصد، لكن بيساعدهم في تحقيق مآربهم وتحقيق أهدافهم. على كل الله يا ربي يوجد لها حل من عنده ويقدر المسؤولين فعلا اللي وعدوا، وعلى رأسهم عطوفة المحافظ الأخ خالد دودين أبو يافا وعد بفرض عقوبات رادعة وفرض غرامات عالية وكمان ملاحقة قانونية لمرتكبي هذه الجرائم. بس عندي ملاحظة يعني لإخواننا في الأجهزة الأمنية، في الأجهزة السيادية، في السلطة الفلسطينية بشكل عام، في الحكومة، يعني المنطقة الوحيدة في العالم، الدولة الوحيدة في العالم، السلطة الوحيدة في العالم اللي بتستنى المواطن لازم يشتكي على شخص باسمه بسبب ضرر عام هو عندنا. أنا ما شفت هذا الحكي ولا في أي مكان في العالم. يعني ما بينفع أنه يكون في ضرر عام ونيجي نقول والله ما حدا يشتكى، لا، ما بيلزم أنه حدا يشتكي. الأصل بالقانون هو حماية الناس من أي ضرر، ولما بيكون الضرر عام وانتو عارفين طبيعة بلدنا وتداخلها العشائري وغيره، وكمان سيطرة بعض البلطجية على الناس وتهديدهم للناس انه اذا اشتكوا عليهم، فهون ما بيلزم انه والله ربحي يروح يشتكي على محمود بالاسم. هون في ضرر عام على المجتمع، يجب على جهات الاختصاص اتخاذ اجراءات بدون، يعني انا سمعت هاي الكلمة امبارح، سمعتها وللأمان استفزتني. يعني بقولك والله ما إجا حدا اشتكى، شو ليش يشتكي؟ شو الداعي إنه الإنسان يجي يشتكي مدام إنه في ضرر عام على مجتمع بأكمله، على مجتمع بأسره؟ يعني بيجي حدا بسكر لك طريق بقولك والله ما إجاش حدا اشتكى عليه، ليش يجي حدا يشتكي عليه؟ ما أنت كسلطة سيادية في البلد، كحدا جاي عشان ينفذ القانون، يفترض انه انت بدون شكوى انت اللي تكون وين الحق العام؟ ولا الحق العام يعني بإشي وإشي؟ لا، الحق العام يجب ان ينفذ على الجميع، وفي حماية للمواطن من اي ضرر بيصير عليه من اي حدا بغض النظر مين هذا الحدا. وبتمنى انه نشتغل على هذا الموضوع بهذا الشكل، مش بس في هاي القضية، في كتير قضايا، في كتير قضايا. يعني في ناس، يعني للأسف الشديد انا بحكيها بكل صراحة، في ناس معتدي على الحق العام، في ناس عامل مثلا غير موضوع الحرق، في ناس عامل مزارع دواجن أو مزارع أغنام جوا أحياء سكنية وفي ضرر كبير. بيجي مواطن بيشتكي بقولك يا عمي مشان الله يعني ارفعوا عنا هالضرر، بقولك يا عمي طب شو نعمل لك؟ ما حداش إجا اشتكى علي. ف يعني أنا بتمنى انه هاي القضية، ما فيش في الدنيا في العالم كله ما فيش اشي بيلزم مواطن يجي يشتكي على مواطن بالاسم اذا الضرر عام على مجتمع بأسره. هلا لما بيكون في مشكلة خاصة، والله فلان اعتدى على فلان، سين اعتدى على صاد بشكل خاص، بيلزم يجي يشتكي عليه بشكل خاص. لما بيكون الضرر عام يفترض على جهات الاختصاص والسلطة السيادية في البلد تتحرك ضد هذا الضرر العام. وأعتقد يعني هاي أخونا شريف نوفل بقول صبحنا على ريحة الكوشوك والحرائق وغير، أنا بتمنى على جهات الاختصاص التحرك فورا واتخاذ إجراءات ضد الناس اللي بتقوم بهذه الأعمال وبتضر الناس بشكل كبير، بتضر المزروعات، بتضر المواشي، بتضر كل إشي، وربنا يفرجها. يلا دقات الساعة، يلا نسمع.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: عيش متعة السرعة مع جيجا فايبر من الاتصالات الفلسطينية، اشبك الآن أسرع انترنت منزلي في فلسطين بأقل سعر وتمتع بالعديد من المزايا. لا تشترك وتعرف أكثر، زور أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو اتصل على 199.
3: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلق.
1: بتكة من تطبيق جوال، ادفع فواتيرك وتحكم في برنامجك وفعل الحزم واعرف آخر العروض وخلص كل خدماتك من مكانك. حمل تطبيق جوال الآن. جوال، كل يوم جديد.

طيب صباح الخير كمان مرة. خلينا نرجع لرسائل ومتابعات المستمعين، وبتمنى كمان يكون لكم دايما رأي ويكون لكم تعليق ويكون لكم تفاعل، وما نكون سلبيين في القضايا المجتمعية، خاصة اللي مثل هاي القضايا اللي لها علاقة بالمجتمع بشكل عام. قضية الكلاب الضالة اليوم بلشوا يحكوا عليها بالصدفة، والله اليوم مريت يعني في منطقة عين سارة، وإذا بالكلاب يعني الضالة موجودة بكميات. من ضمن اللي مريت عليهم مجموعة من هذه الكلاب، أقسم لكم بالله يا جماعة، فيهم أجلكم الله كلب منظره لوحده مرض، منظره لوحده يعني مرض، واضح إنه هو مريض بمرض معين جلدي، منظر وشكله يعني يوحي بأنه مريض بشكل كبير. وهذا يعني بتصور كمان هذه القضية، وأنا بعرف أنه شغالين عليها وفي وعود بإيجاد حلول لإلها. قضية الكلاب الضالة لازم يكون لها حل، وحل سريع جدا، لأنه بقولكم يعني بعيدا عن موضوع أنه ملاحقة الناس والنهش لبعض الأطفال والإزعاج الكبير اللي بيسببوه الكلاب الضالة، كمان النفايات اللي بنفلوها من الحاويات وغيره، لا لسه منظر هذا الكلب، وأعتقد مش رح يكون الوحيد اللي عنده هاي المشكلة، منظره يوحي إنه في عنده مرض جلدي. ممكن يكون هذا المرض معدي، ممكن يكون هذا المرض سيء، ممكن ينتقل بطريقة أو بأخرى إذا يعني إذا طلع على شجرة، على مزروعات، على غيره. تخيلوا أنتوا يعني، خلينا نحكي واقع، هذا الكلب لو دخل حقل مثلا أو أرض مزروعة بندورة، مزروعة خيار، مزروعة فقوس، مزروعة أي شيء، وتحرك بين هاي المزروعات ولمسها وكان المرض معدي وسيء، ما هو أكيد رح ينتقل للمواطنين، أكيد رح ينتقل للبشر، وبالتالي هاي كمان قضية بحاجة لحل، وحل سريع، والله يفرجها. صباح الخير للعمال، عمالنا الأشاوس، فعلا أشاوس، لأنهم بحاربوا وبيقاتلوا، بحاربوا بقوة اليوم للقمة العيش وتأمينها، ويعطيهم ألف عافية. كل عام هم بألف خير، كل عام وعمالنا اللي إجوا ورجعوا بألف خير. في بعض العمال ما روح في العيد، يعني ما عيد مع أولاده كرمال لقمة العيش، في منهم اللي انمسك وتبهدل، فلكلهم للي بيشتغل حاليا واللي قاعد كل عام وانت بخير. وأنا مع فكرة إنه ما يغامروش يعني بالدخول والخروج الفترة هاي، وكمان إذا كانوا موجودين جوا يكونوا حذرين في التواصل مع الآخرين، خاصة عنا هون، لأنه اليوم الإسرائيليين بيحاولوا بكل الطرق ملاحقة العمال وين ما كانوا والإضرار بهم. فيعطيهم العافية وكل عام وهم بخير، كل عام والأمهات والآباء الكبار في السن والأجداد والجدات بألف خير، كل عام ومرضانا بخير، شافاهم الله وعافاهم. أطبائنا المضربين لسه الله يعطيهم العافية، كل عام وهم بخير، والمحامين، المهندسين، المحاسبين، الموظفين بشكل عام، والمعلمين، المعلمين اللي جزء كبير منهم خلص يعني الفصل الدراسي، احنا حاليا بانتظار بداية امتحانات الثانوية العامة كمان، وللي ما خلصوش يعني يوم يومين وبخلصوا باقي الامتحانات اللي عليهم، يعطيهم ألف عافية. طلاب الجامعات الله يصبحهم بالخير ويعينهم، الله يعينهم على المرحلة القادمة، لأنه المرحلة تزداد صعوبة من الناحية الاقتصادية، تكاليف الجامعات عالية. كمان بدي أقول للمعلمين والمعلمات بشكل عام، مش بس في المدارس، في الجامعات، ارحموا الطلاب من المستلزمات والمتطلبات، لأنه والله صارت كتيرة وتكاليفها عالية، وفي ناس كتير مش قادرة، غير موضوع القسط، لسه القسط الجامعي قصة. بدناش نحكي عن الأسعار اللي طلعت نزلت في فترة العيد، الله يكون بالعون، يعني نار صارت الأسعار فترة العيد لبعض المستلزمات، قد ما حكينا لكن على الفاضي. رجعنا لروتين الحياة اليومي، الله يغير هالحال أحسن منه. صباحكم خير، وبتمنى تفاعلكم معانا في كل شيء.

ابو الجود الله يسعد صباحك وعظم الله اجركم. ابو الجود بقول انتقلت الى رحمه الله تعالى جدتي طيبه الذكر الحاجه وضحى ياسين ابو سريه الحسيني. أرملة المرحوم إبراهيم يوسف أبو غليون الحسيني. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون يا أبو الجود، والله يرحمها ويرحم جميع موتانا وموتى المسلمين، وتعازينا لكل من فقد عزيزا في هذه الفترة. الله يرحم جميع الموتى ويغفر لهم، ومبارك للحجاج، الحجاج اللي في طريقهم إلى الديار. أول شيء بالنسبة لحادث امبارح، الحمد لله رب العالمين، الحادث اللي وقع في المملكة العربية السعودية لباص تابع لبعثة الحج الفلسطينية، والحجاج كانوا من دورة، بنطمنكم وأكيد يعني طمنتوا اليوم الكل يعني بيقدر يتواصل بشكل مباشر، الكل مطمئن إنه الحمد لله ما فيش إصابات في صفوف الحجاج، والحجاج أصلا يعني قربوا يوصلوا الجسر. الحجاج اللي كانوا في هذا الباص يعني اليوم بإذن الله تعالى بيكونوا مروحين، فاطمنوا. وألف مبارك لكل حجاجنا، ألف مبارك لكل حجاج بيت الله الحرام، وإن شاء الله حجا مبرورا وذنبا مغفورا بإذن الله تعالى، وترجعوا لأهاليك ولأحبابك اللي بيستنوكم على نار بألف خير وسلامة. في مجموعة من الحجاج وصلت، وفي لسه العدد الأكبر. اليوم الجسر طبعا للي داخل بس للحجاج، اليوم الجسر ما في دخول إلا لفئة الحجاج، إن شاء الله بيرجعوا كلهم بخير يا الله. صباح الخير لعمر العجلوني، لتامر الجعبة بقول يا ريت تشوف وضع الحجاج، في سلاك ولا فش ولا أي ساعة فاتح الجسر، ناخد حدا من الجسر. تامر الأمور ماشية والجسر ماشي والحجاج داخلين، والله يا ربي يجيب اللي فيه الخير. الجسر للأسف يعني نص نهار ما فيش، يعني الإسرائيليين للأسف هذا القرار أخذوه من فترة طويلة، هذا بده ضغط إن شاء الله، إنه يعني بضغط من الجانب الأردني، من الجانب الأردني كمان بيتم إدخال عدد لا بأس به من الحجاج، وإن شاء الله بيستمر عمل الجسر لساعات متأخرة. لكن اللي معروف إنه يعني أو المعلن حتى الآن الجسر راح يكون فاتح نص نهار. سهى جردات الله يصبحك بالخير وكل عام وأنت بألف خير. عبد السلام غلمة أبو محمد صباح الخير لك عبد السلام، يعطيك ألف عافية. يعني رسائل كثيرة. هيفا مسودة من العاصمة أعتقد القدس الله يسعد صباحك. راضي ديرية كل عام وانت بألف خير. حسن أبو عصبة كل عام وانت بألف خير كمان. وهالشرباتي ورشاد إسكافي. نجاح المحتسب وأبو عبود الشطريط كل عام وانت بألف خير. أبو عامر الكركي وأبو الجود عظم الله أجركم يا أبو الجود بوفاة جدتك. خالد السكافي صباح الخير، طبعا بيصبع على أخوه رشاد العريس وبيهنيه ألف ألف مبروك، والله يوفقك يا رب. حسني وزوز صباح الخير إلك ولكل التجار والقاطنين وسكان وزوار شارع الشلالة والبلدة القديمة في الخليل. شريف نوفل كمان مرة صباحك خير، تحياتي إلك ويعطيك ألف عافية. نعيم الشحاتيت كمان يسعد صباحك. راما أحمد أو رنا أحمد عفوا، رنا أحمد صباح الخير. وأبو نهاد قفيشة صباح الورد كل عام وإنتوا بألف خير. يزن أبو غليون وإم رمزي الخطيب صباح الورد. ووليد الراعي كل عام وإنت بألف ألف خير.

0: لك محرز علي رسالة بتقول صباح الخير عمي أبو رامي، كل عام وإنت بخير، إن شاء الله السنة الجاية ربنا يكتب لك حجة إن شاء الله يا رب يا رب من تمك لباب السماء. بقول في موضوع حصل مع بعض الناس بالعيد بخصوص الأضاحي، شو يعني خروف وزنه 60 كيلو بيرمي 15 كيلو لحم؟ بتعرف شو السبب؟ السبب انه تجار الاغنام بيمنعوا الاكل عن الغنم، بحطوا لهم اكل يحتوي على كميه من الملح، وقبل البيع بحطوا لهم مي للشرب، قبل ما يكون الزبون شرب فنجان قهوته بيكون الخروف شرب 10 لتر مي، وبعدها بيطلعوه على الميزان ما بيروح الزبون بالضحيه تبعته بتكون نقصت 10 كيلو. والله هذا يعني شوف انا مش خبير في هذا الموضوع، وأنا حتى لما بفكر أشتري يعني أي نوع من المواشي بوكل حدا من الأصدقاء اللي بيعرفوا، لأنه أنا ما بعرف فيهم بصراحة. يعني أنا زي أي زبون عادي إله في المنظر في الظاهر من برا، ولو حط لي إياه على الميزان بدي أطلع أشوف وأحاسب حسب الميزان. هلأ اللي بتحكي فيه أنت طريقة للغش واضحة، بدهاش حدا يحكي فيها، بدهاش اثنين يشهدوا عليها إنه هذا حرام. الرسول قال من غش فليس منا، من غش فليس منا، يعني مش مسلم، يعني مش من المسلمين. فشو بدك أكثر من هيك؟ وفي ناس ما عندهاش رادع ما بيمنعها أي شيء، وحتى لو جيت تنبهها يعني بيعتبر هذا شطارة وهذه حداءة وهذه تجارة وهذا مش عارف شو. شوف يعني كلمة باختصار، من لا يردعه كل ما ورد عن رسول الله وعن رب العالمين في كتابه مش يردع كلامي وكلامك. اللي نوى الإساءة رح يسيء، واللي نوى الغش رح يغش إذا كان مصر على الغش والإساءة. والمربح اللي بياخده بفكر إنه هو كسب، لا هذا مش مكسب، هذا مخسر. أنت هيك ما بتكسب، أنت بالعكس عم تخسر ثقة الناس ورضا رب العالمين. وما إلك إلا تقول حسبي الله ونعم الوكيل، بس ما في حل تاني. بعدين بدي أقول لك شغلة، أنت بتقولي ما بروح الزبون يشرب، ما بيشرب فنجان قهوته بيكون الخروف شرب 10 لتر مية، بعدها بيطلعوا على الميزان، وما بروح بالضحية تبعته بتكون نقصت 10 كيلو، مش ضروري يشرب قهوة. بس بدي أقول لك هيك من باب يعني الدعابة، علشان احنا طالعين من عيد بدناش ننكد على كل الناس، ما احنا فاهمين وعارفين، وانا وانت وكل الناس عارفة انه في ناس للأسف بتمارس كل اساليب الغش اللي في الدنيا علشان تكسب فلوس. ماني عارف وين بدها توصل الامور، الله يفرشها، بس قول الله يهديهم، بس شو بدي اقول لك اكتر من هيك، ما عندي كلام. وجدي كاتبة وزهرة كل عام وانتو بخير صباح النور. تامر الشيخ درة بقول كل عام وانتو بخير، نشكر بلدية القليل قسم الزراعة اليوم توجهوا لمنطقة ظهر البصة كل الشكر. يعني منيح اللي وصلوا ظهر البصة، والله العظيم ظهر البصة صارت أشهر من شانزليزيه في باريس يا تامر، وربنا يجيب اللي في الخير. أحلام ربع كل عام وانتي بألف خير. منذر عيايدة كمان صباح الخير، صباح الخير لأهالي الشمال والجنوب والشرق والغرب كل الخليل، وصباح خص نص لأهلنا في بيت أمر، في بيت أمر اللي الله يهدينا ويهديهم ويبعد عنا وعنهم كل شر كل فتنة. وأعتقد اليوم أكبر فتنة هي تراشق الخطابات والكلمات عبر صفحات التواصل الاجتماعي. مش هيك بتنحل المشاكل، مش بالطريقة هاي ممكن نقرب وجهات النظر. هذا مش إصلاح بين الناس، هذا فتنة وفتنة كبيرة وعواقبها وخيمة. والله يلطف في البلد كلها، الله يلطف في كل فلسطين، لأنه وضع فلسطين أصلا مش أحسن وضع في الدنيا، فما بالك لما بنزيد على حالنا بهاي المشاكل العائلية اللي يفترض إحنا أكتر ناس يعني بعيدين عنها، لأنه في عنا عدو أكبر المفروض نفكر كيف يعني نحل مشاكلنا، كيف نتكاتف، كيف نوقف مع بعض، كيف نساند بعض، كيف نحمل بعض في هالظروف الصعبة اللي الله بيعلم وين آخرها. يعني إحنا لغاية الآن كمان مش عارفين وين بدها تروح الأمور فينا مستقبلا، إحنا عايشين على البركة يا جماعة، فما نجي ونزيد على حالنا أكتر وأكتر. تهديدات بعودة الحرب على إيران، الحرب في الشمال في لبنان، يعني في شمال فلسطين طبعا، هي في جنوب لبنان، واليوم الإسرائيليين بيحتفلوا إنهم سيطروا على قلعة شقيف الشهيرة في تاريخ الثورة الفلسطينية، سيطروا عليها من جديد. يعني كل هذا الحكي أدعى إنه نترك مشاكلنا الخاصة، هاي المشاكل الصغيرة، ونتوحد كلنا للمرور من المرحلة اللي صعبة صعبة جدا. خلينا بس نقرأ رسالتين هيك. زهرة وام ياسر الزهر كل عام وانتو بخير، الف خير. ام احمد غيث كمان كل عام وانت بخير، الله يصلح الحال. خالد دميري بقول صباح الخير ابو رامي كل عام وانت بخير. في عندي ملاحظة هامة، وهي على التعديات من ديوار التحرير لسدة حقاي من خلال الكراجات الموجودة في المنطقة، وكم مرة شكلنا للبلدية في جميع الأقسام ولا يوجد حل، وشكرا لكم. وهذا الموضوع يعني مش أول مرة بينحكى فيه، بالعكس يعني كتير انحكى في هذا الموضوع والتعديات في هاي المنطقة. يعني يمكن الشكاوى السابقة لم تلقى استجابة، بدنا نشوف يعني مع دخول المجلس البلدي الجديد وتحركاته اللي في رضا عنها حتى الآن، يعني في بعض الأمور اللي باشروا بالعمل عليها. وعلى فكرة في كمان تسريبات بأنه في احتمالية لزيادة كمية المي الفترة اللي جاي للخليل، وهذا الحكي كتير رائع، إن شاء الله إنه بيتنفذ. في تحرك لبلدية الخليل، ما حدا بيقدر ينكر إنه في لهم تحرك جدي لحل كتير من المشاكل، إن شاء الله بيتوفقوا. بدنا نساعدهم، بدنا نوقف معهم كمان ونساعدهم بإنهم فعلا ينجزوا أكبر عدد من القضايا في أسرع وقت ممكن. رنا أبو تركي صباح الخير، فاصل ونواصل.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: اكتشف أحدث الأجهزة والمستلزمات الإلكترونية مع متجر جوال الإلكتروني، تسوق بسهولة وتمتع بتوصيل سريع مع كفالة مضمونة وخيارات دفع وتقسيط مريحة. زورونا الآن أكبر متجر إلكتروني في فلسطين، estore.jawal.ps.
3: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيه من صغري للباقي من عمري.
1: عيش متعة السرعة مع جيجا فايبر من الاتصالات الفلسطينية. اشبك الآن أسرع انترنت منزلي في فلسطين بأقل سعر وتمتع بالعديد من المزايا. لا تشترك وتعرف أكثر، زور أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو اتصل على 199.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: الطراوي عالم من التسالي.
1: لويا اللي مواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
1: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
3: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
1: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
0: بتكي من تطبيق جوال، ادفع فواتيرك وتحكم في برنامجك وفعل الحزم واعرف آخر العروض وخلص كل خدماتك من مكانك. حمل تطبيق جوال الآن. جوال كل يوم جديد. عيش متعة السرعة مع جيجا فايبر من الاتصالات الفلسطينية. اشبك الآن أسرع انترنت منزلي في فلسطين بأقل سعر وتمتع بالعديد من المزايا. لا تشترك وتعرف أكثر، زور أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو اتصل على 199. بتكي من تطبيق جوال، فعل شريحة جديدة أو بدل شريحتك من مكانك. حمل تطبيق جوال الآن. جوال كل يوم جديد.

0: رجعنا سوا وصباحكم خير. احنا بعد العيد وان شاء الله ايامكم كلها اعياد. ان شاء الله الفترة اللي جاي بنسمع اخبار طيبة عن كل شيء في البلد. اول شيء بيت امر. بيت امر يعني انا اتمنى ان اسمع صوت اهالي بيت امر. بيت امر انا لاول مرة بدي احكيها بهذا الشكل، مش لعائلة او عائلتين. بيت امر بلد فيها عدة عائلات، فيها الاف المواطنين، مراعاة مصالحهم، مراعاة حياتهم، عدم ترويعهم، الحفاظ على ممتلكاتهم، الحفاظ على بيت أمر واجب إنساني ديني ووطني، وديني أول إشي وإنساني كمان، بعيدا عن كل المصطلحات التانية والكلام المنمق. بيت أمر مش لحدا، الخليل مش لحدا، الظهرية مش لحدا، دورة مش لحدا معين، البلد للكل. وعشان البلد للكل يفترض الكل يحافظ عليها. فأنا ما يعني أتمنى ألا تترك الأمور هكذا على الغارب، وأن يكون هناك موقف لأهالي بيت أمر جميعا، وما يضلوا ساكتين على اللي بيصير، وما يضلوا يستنوا الفرج ينزل من السماء، لأنه وقل اعملوا اعملوا علشان تتغير الأمور. وبكفي لحد هون ما حصل في بيت أمر يوم أمس وأول أمس وخلال الأشهر الماضية كله، إشي مخزي للجميع ولا يرضي الله ولا يرضي رسول الله. رسول الله الذين يرجون شفاعته يوم القيامة مش رضيان عن اللي بيصير، وصدقوني مش رضيان عن كل إشي ممكن يصير في أذى للناس. وبكفي لحد هون، وأتمنى على أهالي بيت أمر يعني كمان نسمع صوتهم، وين أهالي بيت أمر. وبما أنه يعني حكينا عن بيت أمر وقلنا بيت أمر مش لحدا، بيت أمر للكل، كل بلاد للكل، ما في بلد لحدا. في عندي رسالة عجبتني كتير وحبيتها كتير اليوم وصلتني، وهذا نصها. اسمعوا لي هالرسالة من حبيبنا وأخونا إبراهيم أحمر، الوزير الرائع حبيبنا الدولة على رأيه، العم الغالي أبو رامي. هذا أول الرسالة، بقول العم الغالي أبو رامي، بعرف الرسالة راح تكون طويلة شوي، بس بتمنى تأخذ مساحة بصفحتك وحلقتك اليوم من برنامج وسط البلد، ولأنه إحنا من البلد وأهل البلد ومحلات بيت البركة لكل البلد. هذا تعهد شخصي مني ومن دافع شخصي أمام الله وأمام البلد وأهل البلد، عشان البلد إلنا كلنا. اسمعوا شو بده يعمل إبراهيم بس بعد دقات الساعة. يلا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
5: أصل القهوة مذاق.
4: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
0: رجعنا معاكم بعد دقات الساعة ونرجع لرسالة أخونا إبراهيم. وإبراهيم كان بيقول: لأنه إحنا من البلد وأهل البلد ومحلات بيت البركة لكل البلد، هذا تعهد شخصي مني ومن دافع شخصي أمام الله وأمام البلد وأهل البلد، علشان البلد إلنا كلنا، تتعهد إدارة محلات بيت البركة للخضار والفواكه بفرعها الوحيد على دوار الجلدة، وخلال أقل من يومين ابتداء من صباح الغد، بإزالة كافة التعديات التي تخص المحل على الشارع العام وأيضا على رصيف المشاة، حيث يتضمن هذا التعهد أمام الجميع أن تتم الإزالة بشكل دائم باستثناء ساعة تنزيل البضائع. وسيتم تخصيص ثلاجة مياه باردة أمام المحل لوجه الله تعالى لجميع زوار منطقة دوار الجلدة للتخفيف عليهم من حرارة شمس الصيف. ويومين وسيرى الجميع تغيير جذري في منطقة دوار الجلدة للأفضل بإذن الله تعالى، والتغيير دائم وليس مؤقت، حيث سيتم تخصيص مكان لكافة البضائع التي كانت تعرض على الشارع العام. والله من وراء القصد، مش رح أستنى الإعلان عن حملة إزالة التعديات، رح أبلش فيها بنفسي لأنه البلد إلنا كلنا. هذا نص رسالة أخونا إبراهيم أحمره، أحد التجار، أحد أصحاب المحلات اللي شغله بيتطلب أحيانا أنه بضاعته تكون برا على الرصيف أو في الشارع. اليوم بقول لك أنا مش رح أستنى الإعلان عن حملة لإزالة التعديات، رح أبلش فيها بنفسي لأنه البلد إلنا كلنا. كل الاحترام والتقدير لهذا البيان وهذه الكلمات، وأتمنى أن تكون بادرة والكل يحذو حذو بيت البركة، محلات بيت البركة، أخونا إبراهيم أحمره والعاملين معه. كل التحية، يعطيك العافية إبراهيم. والله إنه رائع إنه يكون الرادع ذاتي والدافع ذاتي والحافز ذاتي من نفس الشخص، يقول لك أنا بديش أستنى حدا يخالفني، أنا بدي أعدل نفسي من نفسي. طيب، في عندي كمان إعلان سريع، مناشدة للتبرع بالدم رجاء، يعني للي بيقدر. مريضة بحاجة عاجلة لعشر وحدات دم فصيلة أو سالب في المستشفى الأهلي في الخليل. الرجاء على كل من يستطيع التبرع التوجه للمستشفى والاتصال على مرافق المريضة. رقم المرافق هو 0562-300-646. كمان مرة، المريضة إخلاص محمد حلايقة من منطقة الشيوخ، موجودة في المستشفى الأهلي بحاجة ماسة وعاجلة لعشر وحدات دم فصيلة أو سالب في المستشفى الأهلي. يا جماعة اللي بيقدر، هالشباب يعني زكاة وصدقة عن صحتك وعافيتك، إذا بتقدر وبتمتلك هاي الزمرة من الدم، الرجاء التوجه إلى المستشفى الأهلي والتبرع لصالح المريضة إخلاص محمد حلايقة. اللي بيقدر بيمكن يتصل على مرافق المريضة. رقم مرافق المريضة هو 0562، أريده 0562-300-646 300-646. سهل الرقم والمقدمة 0562. رجاء أي حدا بيقدر يتبرع على هاي المريضة ما يقصر، وإن شاء الله في ميزان حسناتكم. طبعا لأي حدا حابب يكون معانا، حابب يشاركنا اللقاء، الاتصال على البرنامج هو من خلال الأرقام التالية. وكمان ممكن كمان نستقبل تهانيكم بالعيد، مباركاتكم، معايداتكم، ملاحظاتكم، أي نوع مشاركة من خلال الأرقام التالية. سجلوا عندكم الأرقام: الرقم الأول رقم أرضي، المقدمة 02، والرقم 22-90-4443. كمان مرة، المقدمة 02، تليفون أرضي، والر...

200 شيكل و150 شيكل برضو في استغلال صح؟ بعرفش يعني الوضع صعب على رأي ربحي بهاء. بقول لك إشي 200 شيكل وإشي 100 وإشي 150، والله ما نعرف شو بدي أقول لك يا بهاء. ما هو اليوم اسمع، اليوم باعك يا أبو باع. باختصار إحنا شغالين في بلد كل من إيده إله، وباعك يا أبو باع واللي بتقدر عليه حصله. ف200 شيكل والله كتير، يعني قديش بياخد عملية الذبح؟ قديش بياخد مع الواحد؟ يعني أعتقد نص ساعة، خليها تاخد ساعة. لما ياخد 200 شيكل على الساعة والله كتير في ظل ظروف احنا بنعيشها حاليا. بس ما هو شو بقول لك؟ بقول لك يا عم اللي معاي ضحي يدفع، هيك بفكروا يعني. هيك والله هيك في ناس بتفكر، بقول لك معاي يشتري أضحية ب1000 دينار وجاي يوقف لي عند هال200 شيكل. هيك الناس بتفكر، ما بعرف اذا إلو علاقة أو لا. بهاي الدرة شكرا لرسالتك. ليث الفروخ صباح الورد. من قلب تل الرميدة محمود قعقور، الله يسعد صباحك يا حجة ويطول بعمرك يا رب ويعطيك الصحة والستر. أم محمود من الناس اللي أنا يعني بعتز بصمودهم وبطيبة قلبهم. مهند أبو غليون صباح الخير. أم محمود رجعت برسالة بتقول بالنسبة لأهل بيت أمر، وين رجالات الإصلاح اللي في الخليل وفي قرى الخليل ما يتحركوا؟ الله يهدي بال الجميع. والله يا محمود أنا بعرف إنهم متحركوا، بس يعني بصراحة وبطمع، هو الطمع دائما في الأجاويد، إحنا بنقول جهدهم يعني غير كافي لحد الآن. لازم يكون في ضغط أكبر، لازم أهالي بيت أمر كمان يكون لهم موقف وجدي في هذا الموضوع لحل هذه الإشكالية. يعني اسمعوا واضحة وضوح الشمس قديش عدونا بيشتغل في الموضوع وبيحرك هاي الفتنة وبيحاول يعني يغذيها، والكل يعني واقف يتفرج. بكفي أهالي بيت أمر لازم يكون لهم موقف موحد ضد هاي الفتنة اللي موجودة واللي بتضر بالكبير والصغير، مش بس في بيت أمر، بكل الوطن.

إيمان ناصر الدين سلطان بتقول يسعد صباحك، يسعد صباحكم جميعا أخ أبو رامي، عيد أضحى مبارك عليكم جميعا، عساكم من عواده يا رب. والله إن شاء الله أول شيء إن شاء الله بينعاد علينا وعليكم دائما بالصحة أهم شيء والله العظيم. شوفوا يعني ما بيعرف قيمة الصحة إلا اللي فقد جزء منها. اسألوا المرضى، زوروا المستشفيات، بتعرفوا قديش هاي غالية، فحافظوا على صحتكم. وكمان شغلة بدي أحكيها بالنسبة للظرف اللي احنا بنعيش اليوم، اليوم احنا بنعيش حالة خاصة، الظرف استثنائي، ظرف صعب على الجميع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. هذا الظرف أدى إلى هموم، يعني كل إنسان عنده همه الخاص، كل واحد عنده مشاكله، كل واحد عنده مشاكله، حدا عنده مريض مش قادر يعالجه، حدا مش قادر يجيب لأولاده أكل، حدا في عليه التزامات ومش متعود، حدا كذا حدا كذا، هذه كلها هموم. والهم سم، الهم سم. انتوا لاحظوا، وأنا يعني لا نتألى على الله حاشانا، لكن لاحظوا نسبة الموت قديش صارت عالية فعلا. في أعداد وفيات كتيرة وخاصة شباب، بتلاقيهم قال لك فلان توفي، يعني ابن 60 سنة مش كبير يا جماعة، 60 و65 مش ختيار كبير بالعمر، يعني صار موته يعني أمر بديهي، لا بالعكس، 60 و70 سنة يعني بالوضع الطبيعي صحته بتكون كويسة وتمام وماشي أموره، إلا هذه الأيام. هذه الأيام ابن 50 بتلاقيه مريض وتعبان وحالته حاله، وبتسمع خبر وفاة فلان وخبر وفاة فلان بشكل مفاجئ. من إيش؟ من الهم اللي إحنا فيه، لأنه الهم كلما زاد في قلب الإنسان قلت مناعة الجسم. الهم والتفكير الزائد اللي بيتحكم في الجسم هو العقل والدماغ. الدماغ عندما يصاب بالتفكير العميق بتشل حركته وبيبطل يغذي الجسم كما يجب، وبيأثر هذا على كل مناحي حياة الإنسان. فالهم سم، الله يكون بعون الناس، حاولوا تخففوا همومكم، حاولوا تبعدوا عن الستريس الزائد، الضغط الكبير، وكلوها لرب العالمين، وكلوها لله تعالى، وإن شاء الله ربنا يعني بفرج

0: على الجميع. في عندي رسالة وصلت من أخونا وليد زماعري أبو محمد، الله يصبحه ويصبح كل أهالي حلحول بالخير، وكل عام وإنت بخير يا أبو محمد، أنت وإم محمد والعائلة وغزل وكل اللي حواليك. بقول أبو محمد يسعد صباحك أبرامي وصباح جميع المستمعين، ربنا يتقبل من جميع الحجاج وإن شاء الله بيوصلوا بالسلامة. أما إذا واحد من الحجاج بسلامة وأمان، إذا واحد من الحجاج بضربوا ألعاب نارية وبزعجوا الناس وبضروا حالهم، بس بنقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بزعج الناس. هاي رسالة أخونا أبو محمد، مضمونها إنه يا جماعة الخير الحج عبادة، عبادة وتقرب إلى الله تعالى. صدقوني أي عمل فيه إضرار بالناس هو مخالف لشريعة رب العالمين. إذن شو الفايدة من الحجة؟ تقوليش الحج ملوش دخل، يعني مش هو اللي بيعمل، لا هو بيقدر كمان ينبه. ما هو مين اللي بيزعج احيانا بيشحط وبيزمر وبيفرقع وممكن يطخ كمان؟ هم اللي حوالين الحج، اللي بيحبوا الحج، اللي بيمون عليهم الحج. فالحج بيقدر يوصي كل اللي حواليه، ما فيش داعي لكل هاي البهرجات لانها مخالفة لطبيعة العبادة. معناته كل واحد بروح على صلاة الجمعة يفرقع له كم من فرقع، اللي بيصوم تنين وخميس يطخلوا كم من طلق، اللي بيصلي الخمس فروض في وقتها ينزل يشحط في الشارع. هذا مخالف لطبيعة العبادة. فرجاء من كل حدا قريب حج بيعرف حج إله حج إنه يكمل للحج حجته صح، مش يضيع له إياها في أول يوم بيوصل فيه. وبلاش صدقني، يعني تخيل انت حج وراجع من بيت الله الحرام بعد اداء هذه الفريضه الرائعه اللي يفترض ان تغفر فيها ذنوب الناس، ترجع اول ما توصل تلاقي الناس بتسب عليك وبتدعي عليك، وشو استفدنا من الحجه؟ شو استفدنا من الحجه؟ رجاء رجاء يعني تاخذوا رساله اخونا ابو محمد بعين الاعتبار. نفس المضمون كمان برساله تامر الجعبي، بقول صباح الخير، يا ريت اهل الحجاج ما يبالغوا بالمفرقع. شو ما يبالغوا؟ ما يفرقعوا اصلا يا تامر، شو اللي يبالغوا ما يبالغوش اصلا؟ شو دخل المفرقعات بالحج؟ شو دخل المفرقعات بالحج؟ يعني انا مش مستوعبها. شو دخل التشحيط والزمامير والبهرجه هاي بحج بيت الله؟ هذا حج، هذه عباده، يعني يفترض ان تكون بين العبد وربه بعيدا عن كل هاي المظاهر وهاي البدع. هاي البدع كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كل ضلالة في النار. تخيلوا انت بتدخل الحج وبتدخل معاه جهنم من خلال بدعة انت شايفها بسيطة، تحسبونه هين وهو عند الله عظيم. مش هين الشغلة. طيب تامر الجعبي بيقول صباح الخير، يا ريت اهل الحجاج ما يبالغوا بالمفرقعات ويراعوا المرضى وازعاج الناس، والترفع أفضل وخصوصا ليلا علشان ما يصح لهم مسبات من الناس. هاي نصيحة، شكرا على نصيحتك تامر الجعبة، وإن شاء الله كل الحجاج بيروحوا بالسلامة وبنروح نستقبلهم بتسلم عليهم وبنبارك لهم بدون أي مظاهر أو بدع المفروض ما تكون موجودة. حنان بدوي صباح الورد، خالد الدميري بيقول صباح الخير برامي، كل الاحترام والتقدير لبيت البركة على العمل المحترم. طبعا أنا مع خالد الدميري، وأنا كمان بحيي أخونا إبراهيم أحمره وكل الإخوة في بيت البركة، لأنه العمل اللي زي هيك بده تشجيع، بده دعم معنوي، بده وقفة، بدنا نشجعهم على هيك عمل، فكل الاحترام فعلا لهم، يعطيهم ألف عافية. حاج فريد يسعد صباحك، حاج فريد طه تحياتي. فؤاد أبو غليون صباح الخير، ومها شاور وأمجد الأمري، إم همام الدميري كمان، وإيمان ناصر الدين سلطان، يسعد صباحكم جميعا. ونواصل بعد الفاصل، لأنه عقارب الساعة تجاوزت العاشرة من صباح هذا اليوم الأحد 31 مايو أيار 2026، بكرة شهر جديد، في احتمالية كمان لانخفاض أسعار الوقود مع الشهر الجديد. هذا الحكي متوقع، استنوا وإن شاء الله إنه بنسمع عن خبر تخفيض أسعار الوقود، وبالتالي بدنا نطالب إذا انخفضت أسعار الوقود بدنا نطالب بتخفيض تخفيض رسوم المواصلات، لأنه الناس بتشتكي كتير كتير من ارتفاع رسوم أو أسعار المواصلات والناس مش قادرة. يعني طالب الجامعة صار بده 20 شيكل كل يوم بس أجار طريق، بس أجار طريق ولا إشي تاني. 20 أجار طريق و20 يعني مصروف عادي بسيط جدا، هاي 40 شيكل، 40 في شهر بتحكي على 1200 شيكل، 1200 شيكل نص معاش موظف أو عامل بسيط. أصلا الموظف بياخد 2000 شيكل، أكتر من نص معاش موظف. فبدنا شوية رحمة ورأفة بالناس كمان، عشان هيك في ناس كتير بتطالب بتخفيض أسعار ورسوم المواصلات إذا تم تخفيض أسعار المحروقات، وهذا متوقع الليلة طبعا أنه يتم الإعلان عن تخفيض أسعار المحروقات. بعد الفاصل سنعود، ابقوا معنا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: عيش متعة السرعة مع جيجا فايبر من الاتصالات الفلسطينية، اشبك الآن أسرع انترنت منزلي في فلسطين بأقل سعر وتمتع بالعديد من المزايا. لا تشترك وتعرف أكثر، زور أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو اتصل على 199.
3: الساعة الآن 10:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
1: بتكة من تطبيق جوال. ادفع فواتيرك وتحكم في برنامجك وفعل الحزم واعرف آخر العروض وخلص كل خدماتك من مكانك. حمل تطبيق جوال الآن. جوال، كل يوم جديد.
2: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان. باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
3: عزيزي المستمع، صل على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
5: عيش متعة السرعة مع جيجا فايبر من الاتصالات الفلسطينية. اشبك الآن أسرع انترنت منزلي في فلسطين بأقل سعر وتمتع بالعديد من المزايا. لا تشترك وتعرف أكثر، زور أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو اتصل على 199. بتكي من تطبيق جوال، ادفع فواتيرك وتحكم في برنامجك وفعل الحزم واعرف آخر العروض وخلص كل خدماتك من مكانك. حمل تطبيق جوال الآن. جوال، كل يوم جديد.

صلونا على النبي، اللهم صل على سيد الخلق جميعا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طيب العيد عيدين يعني ممكن يصير عيدين، كيف لما يكون في عندك مناسبة حلوة زي أخونا أبو ضياء. الله يسعد صباحه أخونا جودي الجعبرية، جودي إبراهيم هويش الجعبري أبو ضياء، زوج ابنه مصعب ثالث أيام العيد، فبهاي المناسبة بنقول لأخونا أبو ضياء ألف ألف ألف مبارك. إن شاء الله يا ربي بتفرح بأولادهم وبتجوز أولادهم وأولاد أولادهم كمان، ومبارك لكل حدا كان عنده مناسبة حلوة أو جاي على مناسبة حلوة. إن شاء الله أيامكم كلها أعياد وأفراح ومناسبات سعيدة بإذن الله تعالى. وكمان مرة باسمي باسم العائلة وباسم جميع الزملاء والأصدقاء نبارك للسيد جودي الجعبري أبو ضياء زفاف نجله مصعب اللي كان أول امبارح ألف مبارك بالرفاهي والبنين بإذن الله تعالى. والله بيطلع لهم أغنية بدنا نتجوز على العيد، يعني بس ونسمعهم لأنه هم يتجوزوا مش بدهم يتجوزوا على العيد، بس بنقول بلكي ها لربحي يتجوز على العيد اللي جاي هيك. والله بعيدة لسه طويلة من هون للعيد، لا إن شاء الله قبل يا ربحي، بس مش غلط يلا حط لنا بدنا نتجوز على العيد مهداة لأخونا مصعب وعروسة نور ولأخونا جودي الجعبري، وكمان نسيبه سيد مروان جعبر.

0: إن شاء الله كل اللي بدهم يا ربي يتجوزوا الله يجوزهم ومنهم ربحي. أنا كثير بشد على ربحي لأنه خلص يعني إجا الوقت إن شاء الله قريب يا رب بنسمع خبر حلو هيك عن خطبة وجيزة وحلو الفرح حلو. أصلا الزواج إحنا بمصطلحنا العامي الخليلي العادي اللي بنحكي بيننا فرح، والله فلان عنده فرح. ليش؟ لأنه هي فعلا فرحة وإن شاء الله ربنا بيفرح كل الناس. محمد المصري بقول بيوت العمال فارغة من الطعام يا حكومة، ومعلمون وموظفون أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن، يأتي عليهم اليوم عاجزين عن توفير أبسط احتياجات أسرهم. معلمة مدرسة تضطر أن تطلب من زميلتها ثمن ربطة خبز لتطعم أطفالها. أي واقع وصلنا إليه؟ الناس جاعت يا حكومة، والفقر يطرق أبواب البيوت بلا استئذان، والديون أنهكت الأسر، والأعياد باتت ثقيلة على قلوب الآباء والأمهات. أيعقل أن تصبح لقمة الخبز حلما لدى البعض؟ صرخة الناس اليوم ليست سياسة بل صرخة جوع وكرامة ومعيشة. لا إله إلا الله. أخونا محمد بيحكي من واقع، واقع عايشه وشايفه وملامسه مع كتير ناس حواليه، وللأسف إنه الأمور تدهورت عند البعض إلى أبعد من ذلك. يعني اليوم الدواء مش قادر الناس تأمنه، الأكل مش قادر تأمنه، ويمكن بعض الناس ما بيعرف إنه في بعض الناس ما عيدت أصلا، ما طلعت من بيوتها أصلا، ما اشترت لأولادها أي شيء في العيد أصلا، لأنه الناس تعبانة. حتى الناس اللي كان عندها إمكانيات للمساعدة اليوم قلت هاي الإمكانيات كتير كتير كتير بسبب كثرة الطلب. كثرة الطلب يعني لا يوم عيد ولا يوم وقفة ولا أول يوم العيد وتاني يوم العيد وتالت يوم ورابع يوم واليوم، وكل يوم في ناس عم ترسل مناشدات إلى علاقة بأبسط الاحتياجات. اللي بده يجدد تأمينه الصحي ومعوش وعنده حدا مريض، يعني الأخت اللي بعثت لي من شوي عن تجديد التأمين الصحي، إن شاء الله خير، الله يفرجها عليك وعلى أمة محمد أجمعين. البنت اليتيمة اللي بتقول إنه وعدت إخوانها إنه تشتري لهم على العيد وما اشترت إشي، وبتناشد إنه أي حدا يساعدها كمان إن شاء الله خير. لما قلت قبل العيد تفقدوا من حولكم، أنا كنت بعنيها لأني كنت شايف واقع عليم عند البعض اللي بحاجة فعلا لمساعدة، وشكرا لكل حدا ساعد حدا بأي شيء لو كان بسيط. جبر الخواطر عبادة عظيمة، فالله يفرجها يا محمد. محمد أنا بعرف إنه العمال بيعانوا كتير، والله العظيم صارت لقمة العيش. زمان كانوا يقولوا عن الإنسان اللي بتعب كتير لقمة عيش مغمسة بالدم أو المهموم كتير، اليوم كل العمال لقمة عيشهم مغمسة بالدم، لأنه مغمسة بالوجع بالخوف بالرهبة بالعقابات بالمخالفات بالحبس بالإهانة بالذل. الله يكون بالعون، فعلا الله يكون بعون الناس، بس على الأقل اللي بلاقي شغل أحسن من اللي بلاقيش، حتى لو شغل بسيط أهون من اللي مش لاقي بالمرة. وفي ناس بتدور والله وتعبت وهي تدور ومش لاقي شغل. نسمع دقات الساعة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
0: وحيد وحيد الطويل بصبح عليك وبقول صباح النور والسرور والورد المنثور للجميع، كل عام وانتو بألف ألف خير. كمان رنا أبو تركي تدعوكم للصلاة على الحبيب، صلوا على المصطفى الهادي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أبو وسام الجنيدي كل عام وانت بألف خير، وكمان أم يوسف كل عام وانت بخير، وأم خضر أبو داود كل عام وانت وأهلك وأحبابك بألف ألف ألف خير.

فزلنا محاصرين يا سادة، ما زلنا محاصرين بالبوابات الحديدية التي تغلق مداخل ومخارج المدن. واحذروا، احذروا الشرطة الإسرائيلية على الشوارع الالتفافية. وأنا يعني هاي رسالة لكل إنسان طالع على الشوارع الالتفافية. هناك أكثر من رسالة وصلتني عن انتشار للشرطة الإسرائيلية على الشوارع، وبتخالف على أي إشي. على اصلا هم بتخلقوا لك مخالفه، يعني بخلقوا لك اياها من تحت الارض علشان يخالفوك، لانه عارفين انه كثره المخالفات انهاك للشعب. والناس مفلسه، فعشان الناس مفلسه وما حاش تدفع مخالفات بلاش نخالف. رجاء ما يجيش حدا يخالف بشكل متعمد وبعدين يرجع يقول لك اي هو احنا معانا ندفع. يعني مش بس على الشوارع الالتفافيه، انا بحكي بشكل عام. يعني واحد معوش يدفع مخالفة للعدادات ما يصفش بدون ما يحط شيكل بالعداد. واحد معوش يدفع مخالفة ومش لاقي ياكل برميل النفايات في الشارع، ولما يجي يخالفوه يقول لك والله ما من وين ندفع. يا أخي ما تخالفش عشان ما تدفعش، صدقني. يعني أنا بتمنى إنه ما حدا يتخالف ولا أي مخالفة بالدنيا، بس كيف بده يصير هذا الحكي؟ بإنه إحنا أصلا ما نخالفش عشان ما ندفعش، لأنه معناش أصلا ندفع. باختصار مدام معناش مش ضروري نخالف. مش معناه أنه إذا معانا يعني نخالف عادي، يعني لا لا، الأصل أنه ما ندفع، ما نخالف، ما نضطر أنه ندفع لأنه إحنا خالفنا الأنظمة والقوانين. بس هذه

0: تعودنا كل سنة يا جماعة في هذا الوقت والأيام هاي بنستنى الحجاج. الحجاج اليوم إن شاء الله قسم كبير منهم رح يروح. كانت الناس توقف على بيت عنون، توقف على راس الجورة تستنى الحجاج وهم راجعين. اليوم مداخلنا محدودة لأنه إحنا محاصرين، فاليوم أغلب الحجاج، حجاج الخليل تحديدا، رح يدخلوا عن طريق فرش الهواء. مزبوط ولا مش مزبوط؟ أكيد. فأنا بتمنى إنه ما نعمل أزمة على فرش الهواء اليوم، نروح نوقف هناك بشكل يعني خاطئ، نعمل أزمة نتسبب في إرباك. أنا بتمنى على الناس يعني يستقبلوا حجاجهم بأجواء هيك مناسبة لهيبة الحج. أصلا الحج عبادة عظيمة، يعني أتمنى أن يكون الله قد تقبل كل حجاج بيت الله الحرام الذين وقفوا بعرفة، وإن شاء الله بيكون غفر لهم كل ذنوبهم يا الله، وبرجعوا لنا أتقياء أنقياء. هذا الموقف مهيب، هذا موقف يعني عبادة إلها رهبة إلها هيبة. الحج هيبته عظيمة ورهبته عظيمة، فأتمنى أنه ما نضيعها بالتصرفات الغير لائقة اللي بتصرفها البعض عن جهل، مش يعني مش حبا في مخالفة الأعراف، لا، هو عن جهل بس بفكر انه هيك هو بيعمل اشي كويس. لا، وهي مصيبة لما الانسان بيكون بيعمل الاشي وهو مفكر انه اشي كويس وبيكون بيعمل العكس. فأنا بتمنى على كل كل كل حجاج بيت الله الحرام والناس اللي بدها تستقبلهم والناس اللي بدها تفرح فيهم وبعودتهم انه يستقبلوهم بما يليق بهذه العبادة، بهذه الفريضة، بهذه الشعيرة من شعائر الله. يعني الحج هيبة، بده استقبال هيبة. هيبة مش معناه انه اشحط وافحط وازمر وازعج الناس واطلق مفرقعات ومش عارف، لا، الهيبة بانك تستقبل الحج بكل احترام، بهدوء، بسلام، تروحوا على بيته. كمان اسمعوني، يعني تعالوا نحكيها بمنطق، والله العظيم احنا يعني ناس مزعجين، احنا بشكل عام ناس مزعجين وبنرعيش. هذا الحج مروح من سفر، يعني في منهم اللي رح يوصل من الحدود السعودية للحدود الأردنية للجسر مباشرة وبعدها على الخليل، وفي منهم رح ينزل من الطيارة مباشرة على الجسر وبعدها على الخليل. طب يا جماعة مش هذا تعبان يا زلمة؟ طب انت لما بتسافر كيف بترجع؟ يعني اقول لك اللي بيطلع على نابلس بيرجع مهدود حيله، فما بالك اللي جاي من السعودية وإله يومين في الباص أو بتنقل في المطارات من إلى، ما هي تعب، تعب كبير. فيريد تعطوا الحج كمان فرصة يرتاح، يشوف أهله، ما هو يعني كمان جاي مشتاق لأهله، زي الميت، زي لما بصير عندنا في الميت وفي العزاء. يعني الميت فارق أهله الأعزاء، هدول الأعزاء اللي مأهورين يعني تعبانين على فراق الميت، إحنا بنستلبسهم باختصار، من ساعة ما بيموت الميت بنروح وبنقعد. ماشي، هذا مواساة وعزاء، وهذا حكي حلو ومحترم، والأصل نعمله عشان نوقف جنبهم، بنروح وبنضل معاهم وبنساعدهم في كل الإجراءات لحد ما بيدفنوا الميت. طيب دفنوا الميت، هلأ المفروض هاي الناس ترجع تشوف أهلها، ترجع تشوف حبايبها، ترجع تشوف الأولاد الصغار، النسوان اللي زعلانين على فراق الميت، يشوفوا أخواتهم، يشوفوا إمهم إذا متوفي والدهم، يشوفوا أختهم إذا زوجها متوفي. لا، إحنا بنروح بنقعدهم في العزاء لنص الليل، بنضل قاعدين وبنخليهم يضلوا واقفين، مرة بوقفوا مرة بوعدوا، يستقبلوا هالمعزين لنص الليل. العزاء الأصل على المقبرة، والله يعني هذه سنة الرسول أصلا، يعني أنا مش عارف هي السنة بس اللي بعد صلاة الظهر وصلاة المغرب، لا مش هذه السنة. السنة شغلات كتيرة كان يعملها الرسول عليه الصلاة والسلام، المفروض إحنا نقلده فيها، بس إحنا للأسف ابتدعنا شغلات ما أنزل الله بها من سلطان. يعني الأكل هذا بعد الدفن هذا بدعة، وكل بدعة ضلالة. مزبوط ولا مش مزبوط؟ مزبوط، هذا رأي العلماء، أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب ليش بنعملها؟ كمان ابتداء العزاء للساعة 10 أو للساعة 9 بالليل، طب هدول أهل الميت، مش الميت مات عندهم الفجر أو الصبح بدري أو الظهر، مش إلهم من الفجر قاعدين وبيجروا وبيرتبوا وحفروا القبر وجهزوا الإجراءات واستقبلوا المعزين وراحوا ودفنوا وصلوا؟ طب مش المفروض بدهم يرتاحوا؟ احنا بنروح على العزاء خمس دقائق، خمس دقايق وبنروح، بس هم لهم ثلاث ساعات اربع ساعات خمس ساعات عشر ساعات واقفين على رجليهم، احيانا بياكلوش ولا لقمه طول اليوم، بيشربوش شوربه ميه. طب ليش؟ ما بعرف ليش. نفس الشيء بالنسبه للحجاج. يا جماعه الحج جاي تعبان، والله جاي منهك من السفر البعيد، فاعطوه فرصه يشوف اهله، اعطوه فرصه يرتاح، اعطوه فرصه انه ياكل له لقمه على القليلة. يعني ما هو الواحد لما بغيب له يومين بيشتاق لأهلي أكل البيت ولا لا؟ يعني قاعد له 20 يوم 15 يوم 30 يوم قاعد على أكل المطاعم والأكل الجاهز والسندوشات وغيره، بده يأكل له لقمة. طب أعطوه فرصة يأكلها اللقمة بهنا، مش من لحظة ما بيوصل الحج بنضل مبككين، هيك المصطلح القليلي، مبككين عنده في الدار لحد بعد نص الليل، يعني بنخلص عليه، يعني بندم انه قال انه مروح. يعني المفروض ما يعلنش يقول انا جاي بعد شهر عشان يقعد له يومين يرتاح فيهم عشان يرتاح. حرام حرام اللي بنعمله. فانا برجع على موضوع استقبال الحجاج اليوم على مداخل الخليل. يعني دورة لحد الان فاتحة، بتضمنش بتضل فاتحة ولا لا، الفحص فاتحة بس بتضل فاتحة للمساء ولا لا. اليوم حتى النبي يونس كانت فاتحة، بس بتضل فاتحة فاتحة لهلأ ولا لا؟ فبتمنى انه لما نروح نستقبلهم بهيبة الحج، هيبة الحج اللي لازم تكون. نرجع لرسائل اخواننا المتابعين، ومنهم بيان الصويتي بتقول يسعد صباحكو وصباح جميع المستمعين، حابة اصبح على ابو كرم الصويتي وكل عام والجميع بألف خير. هدى بتعايد عليك وكل عام وانتو بألف خير. سهى جردات كمان صباح الورد والخير. رشدي فريحة بصبح على الوالد والوالدة وأهالي حلحول وكل عام والجميع بألف خير. تامر الجعبة شو بقول صباح الخير، انت حكيت عن موضوع العيديات، والله يا عمي ناس بعرفها يوم العيد مرض لأنه معوش مفلس وظروفه صعبة وما بيقدر يلف مع الأهل أول يوم، لأنه الصراحة بنحرج الواحد ما بعيد، لأنه إحنا بتصير معنا بتفوت مع أهلك على بنات عمك أو حدا مش رحمك ومش مجبر تعيد، فبتحس حالك محرج لأنه الكل عيد وإنت ما عيد. بس بنفس الوقت هذا الشاب يحترم، تاني يوم لف لحاله وتحمل الإحراج ووصل رحمه، ما حداش يقول مش صعبة، والكل بقول لك عادي احنا بدناش عيدية، المهم تجي. هم بيحكوا صح، بس والله محرجة الواحد فيها لأهل بيته وأولاده أو زوجته، بتنحرج إذا ما عيدهم، فما بالك إذا أبعد شوي أو إشي زي هيك. يعني أنا فهمت مغزى رسالة تامر. تامر بقول لك العيدية صارت كمان يعني فرض، صارت فرض والله، يعني صارت العيدية وهي بدعة على فكرة، هاي كمان بدعة. يعني حلو انه انت تعايد اهلك واحبابك بالكلام الحلو بالزيارات الحلوة، بس موضوع الفلوس هذا بدعة، بس صارت زي الفرض. وفي ناس فعلا العيد هذا والله يا جماعة الخير اقولكو، في ناس تحجج انه مسافر واختفى عن الانظار نهائيا، والله واختفى عن الأنظار نهائيا طيلة أيام العيد، لأنه معوش يروح يلف على الناس، معوش يروح يعيد. طب شو يعمل؟ طب في ناس معوش يجيب لأهله أكل يعني في البيت، هل من المعقول أنه يعني ما يكونش عنده في البيت أكل ويروح يعيد الناس؟ طب أحكي لكم شغلة والله العظيم يا جماعة الخير، في ناس ويمكن صارت مع كتير ناس في ظروف معينة أنه بيستنى عيدية زوجته، بعد ما بتتعيد بياخد منها العيدية عشان يروح يعيد خواته أو يعيد نسايبه أو يعيد أقاربه. وهذه صارت، مش ما صارتش، وصارت كتير وكلكم بيعرف إنه بتصير. بيستنى لما زوجته بيجوا عليها قرايبها وأهلها بيعيدوها، بياخد العيدية بروح يلف هو على قرايبه. طب هذا مش حرام؟ هي مش بدعة؟ مش بدعة؟ يعني المفروض هذا موضوع الفلوس موضوع ثانوي، اللي معاه مش غلط صحتين، إذا بس المشكلة إنه وين؟ المشكلة إنه اللي بروح يعيد بعيد رحمه، يعني أقرب الناس إله، يعني المفروض يوصلهم طول السنة مش بس بالعيد. هلا أنا بقولكو يعني في مثل بقول أنا غنية وبحب الهدية، آه صح، يعني حتى لو كانت غنية بتحب انه اهلها يزوروها، بس مش بس بالعيد. يعني مش غلط لو اعطيت اختك انت او بنتك او مش عارف مين في اي شهر في اي يوم من السنة، هو بس يوم العيد يعني محصورة على يوم العيد. بعدين ما نرهق الناس بالحكي الفاضي انه فلان ما راحش وفلان راح، لانه في ناس مش قادرة تروح، في ناس فعليا مش قادرة تروح، معهاش تروح من وين. طب شو يسوي يعني؟ ينتحر يسرق عشان يروح يعيد؟ فيها إحراج، أنا بقول لك فيها إحراج يا تامر، وإحراج كبير أحيانا لبعض الناس، بس والله اللي بيفهم بقدر، اللي بيفهم واللي بتفهم بتقدر، اللي بتفهم بتقدر، لأنه أحيانا الستات بيحكوا أكتر من الرجال في هذا الموضوع. على كل أنا بتمنى يعني، أنا رسالتك على راسي وباخدها على محمل الجد، أنه فعلا ارحموا ارحموا، خاصة اللي بتعرفوا أنه ما عندهمش إمكانيات، ما عندهم شيء. ولما قال تامر انه في ناس مرضت، في ناس تأمن، قلت الهم سم، الهم سم يا جماعة، اكتر مفعوله على الانسان اكتر من السم. فتخيل لما انسان يعني الله لا يكسر حدا، طبعا ربنا ما بيكسر، اما ربنا ما يكتبها على حدا انه يكون مكسور قدام عيلته قدام اولاده قدام قرايبه قدام رحمه قدام. صعب كتير على الإنسان إنه ما يقدرش يروح يعايد على أخته أو على بنته أو على عمته أو على خالته أو على سته، صعبة. بس أحيانا مجبر، بدنا نراعي، بدنا نراعي ظرف الناس. 34 دقيقة بعد الساعة 10، فاصل صغير، وبعده بنرجع بنكمل معاكو المشوار، خليكم معنا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد. الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إن كنا.
1: عيش متعة السرعة مع جيجا فايبر من الاتصالات الفلسطينية. اشبك الآن أسرع إنترنت منزلي في فلسطين بأقل سعر وتمتع بالعديد من المزايا. لا تشترك وتعرف أكثر، زور أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو اتصل على 199. بتكي من تطبيق جوال، ادفع فواتيرك وتحكم في برنامجك وفعل الحزم واعرف آخر العروض وخلص كل خدماتك من مكانك. حمل تطبيق جوال الآن. جوال، كل يوم جديد.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
3: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
5: بتكي من تطبيق جوال، ادفع فواتيرك وتحكم في برنامجك وفعل الحزم واعرف آخر العروض وخلص كل خدماتك من مكانك. حمل تطبيق جوال الآن. جوال كل يوم جديد. عيش متعة السرعة مع جيجا فايبر من الاتصالات الفلسطينية. اشبك الآن أسرع انترنت منزلي في فلسطين بأقل سعر وتمتع بالعديد من المزايا. لا تشترك وتعرف أكثر، زور أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو اتصل على 199.

0: ورجعنا لكم من جديد. صباح الخير لنسيم الحوامدي، كل عام وانت بألف خير. لأحمد سبيتان، كل عام وانت بألف خير. أم أحمد الجعبري وأبو يونس أبو هدوان كمان كل عام وانتو بألف خير. آخر جزء من لقائنا اليوم، ومعنا اتصالات تليفونية كمان لبيان صويتي كمان كل عام وانت بألف خير. اتصال تليفوني. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
1: صباحكم كل عام وانت بخير.
0: وانت بألف
1: الحبايب كلها.
0: حبيبنا أبو يعقوب كل عام وانت بألف خير، الله يكرمك.
1: تمام
0: والله الحمد لله، من الله بخير دائما.
1: طمنا على الحبايب، على أبو محمد جماعر وأبو خليل.
0: الله يصبحك ويصبحهم بالخير وبأنوار الحبيب محمد. كل عام
1: يعيد علينا وعليك واحنا بخير وبركه يا الله.
0: يا رب. وهدات بال اهم شيء، هدات البال. يا رب والله ربك كريم، يعني ما داءت الا ما فرجت يا ابو يعقوب.
1: في مجال سمعونا تلك الحبايب
0: بإذن الله. بإذن الله تعالى على راسنا، والله يرحم والدتك وأمهاتنا جميعا.
1: يرحمهم جميعا، يرحم أمهاتكم وأموات المسلمين جميعا يا رب.
0: إن شاء الله يا رب، اللهم آمين. وكل عام وإنت والعيلة والأهل والحبايب كلهم بألف خير والأصدقاء. وبدنا نستغل الفرصة، بدي أصبح على أبو خليل تيسير أبو سنينة. يسعد صباحك يا أبو خليل، كل عام وإنت والعائلة والأهل بألف خير. على إحجازي أبو سنينة كمان أبو أنس، كل عام وإنت والعائلة والأهل والأصدقاء بألف خير. على أخونا أبو حازم إبراهيم عصفور، يسعد صباحك كل عام وإنت بألف خير، إنت والعائلة الكريمة والدكتورة ومحمد والشباب حازم وطارق وكلهم كلهم بلا استثناء. كمان بدي أصب على أخونا الحش شعبان الصغير، يسعد صباحه هو والعائلة الكريمة كمان. وصباح الخير لدكتور إبراهيم عبدين، يسعد صباحك كل عام وانت بخير دكتور، يعطيك ألف مليون عافية. ودكتور أشرف كمان وسامر عبدين ومجدي، كل عام وانتو جميعا بألف خير. وصباح الخير لجيراني وأهلي وحبايبي كلهم، صباح الخير لعائلتي الكريمة، صباح الخير للدكتور نائل حلايقة والدكتور عمر حلايقة والدكتور شريف حلايقة، كل الدكاترة في عائلة حلايقة الله يصبحهم بالخير، أكيد إخوة وأعزاء، أعزاء على القلب دائما الله يصبحكم بألف خير. صباح الخير لكل ناسنا وأهلنا وحبايبنا، وإن شاء الله ربنا بجيب اللي فيه الخير. بيسألوا على الطرق النشاش، والله ما بعرف شو وضع النشاش يعني، بس إجمالا طرق يعني ماشي سال، كيفش إشي يعني محدد ينحكى فيه حاليا، لأنه شوفوا سبحان الله تعودنا على الشوارع المسكرة، تعودنا على صار الإشي طبيعي. يعني مدخل راس الجرة قديش إلنا بنقول لازم يكون في شغل قوي على فتح مداخل الخليل كلها، هاي تعودنا صرنا راس الجرة يعني كأنه يعني إشي من الماضي. برجع وبذكر لازم ينشغل على موضوع راس الجورة ومدخل الخليل الرئيسي وكل المداخل يعني بشكل عام على القرى والبلدات والمدن، لازم ينشغل على إزالة كل هاي الحواجز والمظاهر العنصرية اللي فرضها الاحتلال بعد حرب 7 أكتوبر. دقات الساعة.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
3: الساعة الآن 11:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
5: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
6: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
7: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
8: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-69-6666.
9: أصل القهوة مذاق،
8: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
0: على أنغام ست الحبايب بدي أقول لكل الأمهات والآباء، أهالي الشهداء والأسرى، خبر يعني إن شاء الله أنه بيكون كويس. كان يفترض أنه يكون قبل العيد بس ما صار للأسف، لأسباب وصفها الأسير المحرر وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح زكريا زبيدي بأنه يعني أسباب مالية وإدارية بحتة. رواتب أسر الشهداء والجرحى المعتمدين ضمن قوائم مؤسسة التمكين ستصرف خلال هذا الأسبوع، هذا ما صرح به عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأسير المحرر زكريا الزبيدي، وقال إنه أزمة صرف رواتب أسر الشهداء والجرحى المعتمدين ضمن قوائم مؤسسة التمكين ما انصرفت قبل العيد لأسباب مالية وإدارية بحتة، وما في أي قرار نهائيا بوقف صرفها. وقال أنه في توجيهات واضحة وصريحة من الرئيس محمود عباس تقضي ببدء صرف هذه الرواتب مباشرة بعد انتهاء إجازة العيد. وتوقع زبيدي أنه خلال هذا الأسبوع، خلال الأسبوع الأول بعد العيد، سيتم صرف مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى. إن شاء الله يا رب، وإن شاء الله إنه يكون خبر كويس يعني لأهالي الشهداء والأسرى والجرحى. نرجع للاتصالات والتليفون اللي معانا. ألو.
10: ألو.
0: أيوة.
10: صباح الخير.
0: صباح الخير، وكل عام وإنت بخير.
10: كل عام وإنت بخير يا أبو رامي.
0: حياك الله يا أبو الفهد.
10: كل عام وإنت بخير. وأنا في مدينة الخليل بخير
0: يا
10: كل عام، وأبو محمد الزماعر بخير، وأبو يعقوب الجبالي كل عام وهو بخير، وأبو رامي هنيبي كل عام وهو بخير، وربحي أبو رموز كل عام وهو بخير، كل الحبايب كل عام وانتو بخير يا حبايب قلبي يلي سامعيني حاليا براغم مرضي.
0: والله صوتك صوتك واضح عليه التعب، ألف سلامة عليه.
10: أصريت إلا أحكي وأعيد على حبايب قلبي وقولهم كل عام وانتو بخير جميع، وإن شاء الله ربنا بعيد علينا وعليك وهادين البال، وكمان لزوجتي اللي بترافقني قاعد في مرضي وبتساعدني في كل شيء، والله كل عام وانت بخير، وإن شاء الله ربنا بعيد علينا وعليك هادين البال يا رب.

0: ليش؟ عشان شغله ودوامه وانت تتعرف
1: يعني.
0: كل الاحترام والتقدير.
1: الله يعطيها العافية ويجزيها الخير عنك وعن كل إنسان مريض بيعتنوا فيه أهله وحبايبه، ونيابة عن كل اللي ذكرتهم، عن نفسي وعن ربحي وعن أبو محمد زماعري وعن أبو يعقوب الجبالي وعن عوني المغثي وعن كل الأصدقاء والأهل، بنقول لك كل عام وانت بألف خير.
0: حدا يزعل مني يا وبس...
1: لا لا الكل، أنا قلت كل الأهل والأصدقاء،
0: كل حبايبي كل معارفي كلهم، بقول لهم كل عام وانتم بخير يا ربي، ربنا يعيد علينا وعليك وهدينا
1: ان شاء الله. السنه الجاي بتكون على جبل عرفات
0: يا رب. شكرا لك يا برامي.
1: الله يا ربي يعطيك الصحه ويقدرك، والسنه الجاي نشوفك على جبل عرفات. وصدقوني يعني من اكبر النعم على البشر الصحه، الله يشفي كل مريض. ادعوا دائما للمرضى بالشفاء، الله يشافي ويعافي كل مرضانا وأحبابنا وحبايبنا اللي على أسرة الشفاء في كل المستشفيات، وربنا يبعد عنا وعنكم كل شر، ربنا يعيده عليكم بالخير والصحة والعافية. صدقوني يعني أمنية صرنا نتمناها إنه تعدي الأيام بهدوء وسلام وتعدي عادية. اليوم العادي صار نعمة، ونعمة كبيرة عند البشر. شكرا إلكوا على حسن الاستماع، شكرا لشركة جوال راعي البرنامج لأنه وقت البرنامج انتهى، شكرا للجميع، وأتمنى أن نعيش أيام أفضل من التي كانت، رغم أن كل ما يأتي من الله خير إلا أننا دائما نطمع بكرمه وجوده عز وجل. ربحي أبو رموز يعطيك ألف عافية، كل عام وانت بخير، كمان أنت والعائلة والأهل والأصدقاء والوالدة، ولجميع زملائنا في شبكة الحرية بنقول لهم إلكوا لعائلاتكم كل عام وإنتوا بخير. نلتقي غدا بإذن الله تعالى، تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
3: بتكي من تطبيق جوال، ادفع فواتيرك وتحكم في برنامجك وفعل الحزم واعرف آخر العروض وخلص كل خدماتك من مكانك. حمل تطبيق جوال الآن، جوال كل يوم جديد. عيش متعة السرعة مع جيجا فايبر من الاتصالات الفلسطينية، اشبك الآن أسرع انترنت منزلي في فلسطين بأقل سعر وتمتع بالعديد من المزايا. لا تشترك وتعرف أكثر، زور أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو اتصل على 199.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم. من

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
3: انت مكيف؟
2: انا مكيف. وانت؟
3: انا مكيف لاني مركب مكيف. تعال نسأل هذا اللي على البسكليت.
2: يا ابو الشباب، انت يا معلم، انت مكيف؟

0: لا.
1: طيب مركب مكيف؟
2: غريبة، معناها المكيف مش من عند المهندس، لأنه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
3: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لأنه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
4: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول، الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر، 0599-30-222-8.
5: شركة طميزيل للبطون الجاهز، جودة عالية ودقة في المواعيد. شركة طميزيل للبطون الجاهز حاصلون على شهادة الجودة الفلسطينية الآيزو من مؤسسة المواصفات الفلسطينية. للاستفسار والحجز 056-321-63.
6: الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: لا برج الشمالي ومناطق أخرى جنوب لبنان. إذن سنواصل هذه المتابعة وهذه التغطية في ساعة جديدة مع انتصار البركي. إليك انتصار.
4: شكرا لك سونيا. إذن مشاهدين هذه التغطية متواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في لبنان. ووزير الأمن الإسرائيلي يلوح بتصعيد العمليات إلى ما بعد قلعة الشقيف الاستراتيجية ويجدد إنذاره لسكان الجنوب بالتوجه شمالا تزامنا مع قصف أوقع شهداء وجرحى في دير الزهراني. ونبقى في متابعة المستجدات في الساحات في جبهة لبنان، وأيضا نتابع من القدس آخر التطورات، ونبدأ بما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام عن وقوع شهداء وجرحى في سلسلة غارات إسرائيلية على دير الزهراني جنوبية لبنان. شن الجيش الإسرائيلي غارة على بلدة كفر رمان في قضاء النبطية، وأظهرت صور مشاهد من القصف وتصاعد أعمدة اللهب في سماء المنطقة.

0: ونعود للوقوف مجددا على مستجدات الجبهة في لبنان. منصور، تبقى معنا مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري، ومن القدس معنا أيضا باقي أحمد دراوشة مراسل التلفزيون العربي. ونبدأ معك مجددا جويس، وإذا كانت لديك أي معطيات أو معلومات عن حصيلة الشهداء والجرحى الذين سقطوا جراء هذه الغارة الأخيرة على دير الزهراني.
1: لا تزال الحصيلة الرسمية غير متوفرة حتى هذه اللحظة، ولكن المعلومات المتداولة تشير إلى 20 شهيداً وعدد من الجرحى والمفقودين في عمليات الاستهداف التي نفذها الجيش الإسرائيلي. عملياً الجيش الإسرائيلي يقوم وينفذ عدة استهدافات تؤدي إلى سقوط العديد من الشهداء، مجازر متنقلة يشهدها جنوب لبنان منذ أسابيع عملياً، وليست المرة الأولى. في دير قانون النهر يوم أمس كذلك الأمر، في دير الزهراني يوم أمس وفجر هذا اليوم، وهذه الاستهدافات تتكرر وتتكثف مع تكثيف أوامر الإخلاء وتكثيف الغارات الإسرائيلية وعمليات الاستهداف التي تجري إما بالمقاتلات الحربية الإسرائيلية وإما من خلال استهدافات من مسيرات إسرائيلية. أشير وأذكر كذلك الأمر انتصار بالاتصال الذي تلقاه مركز الدفاع المدني هنا في صور من قبل الجيش الإسرائيلي، والذي طالبه فيه بعد صدور أوامر الإخلاء لسكان كل الجنوب اللبناني بالتوجه إلى شمال الزهراني. كان هذا الاتصال الثاني هذا الأسبوع لمركز الدفاع المدني في مدينة صور، طالبه فيه بإخلاء سكان مخيمات الرشيدية برج الشمالي والبص، بإخلاء كذلك الأمر مناطق محيطة بصور العباسية وشبريحة، وصولا إلى البرغلية التي وبرج رحال كذلك الأمر، وصولا إلى البرغلية، وحتى هو ذكر مدينة صور وجوب إخلائها. وبالتالي هناك ترق، هناك مخاوف، هناك العديد من العائلات أصلا التي غادرت المدينة وغادرت هذه المخيمات بعد صدور أوامر الإخلاء الأولى منتصف هذا الأسبوع. ولكن هذا عمليا يعني بأن الجيش الإسرائيلي في المرحلة المقبلة سيكثف من غاراته ومن اعتداءاته على المناطق التي تحدث عنها. هو كان قد أصدر أوامر إخلاء لهذه المناطق المعشوق والمساكن وغيرها والمخيمات، المخيمات اللاجئين الفلسطينيين وعين بعال و شبريحة والعباسية، وكذلك الأمر اليوم يجدد أوامر إخلاء لبرج رحال وللبرغلية وهي بعيدة نسبيا عن سور المدينة، ويطالب الدفاع المدني بإخراج المدنيين منها وبإخلائها بشكل تام. ويعني ذلك بأن الجيش الإسرائيلي في المرحلة المقبلة كما ذكرت سيكثف من استهدافاته لهذا المنطقة. كنا شهدنا فجر هذا اليوم تكثيف للغارات الإسرائيلية وللقصف المدفعي على مناطق هنا في سور، بدءا من مجد الزون والمنصورة والقليلة والحنية التي تعرضت لكثافة نيران تشبه إلى حد ما ما يحصل في المناطق التي يسعى الجيش الإسرائيلي إلى محاولات التقدم فيها، علما أن القراءات الميدانية والعسكرية هنا تقول بأن لا حاجة للجيش الإسرائيلي للتعمق أكثر، خصوصا وأنه في هذه المنطقة بالتحديد هو يشرف ويحتل كل النقاط الاستراتيجية والتلال والمرتفعات ويشرف منها بالغطاء الناري وبالرؤية على كل سور المدينة وحتى المناطق المحيطة بها ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين. ترقب لمسار التصعيد وتوقعات بأن التصعيد سيستكمل، خصوصا وأننا نقترب من الاجتماع من جولة المفاوضات الجديدة التي ستنعقد في واشنطن بعد يومي الثاني والثالث من الشهر المقبل، وبالتالي هذا يسبقه غالبا تصعيد إسرائيلي لفرض شروط وللضغط أكثر فأكثر على الحكومة اللبنانية، فيما الحكومة تعول على دور أمريكي تقول أنه لم يتظهر بشكل واضح وحقيقي حتى هذه اللحظة للضغط على إسرائيل من أجل خفض التصعيد ووقف عمليات الاعتداء على الأراضي اللبنانية وعلى جنوب لبنان.
0: نعم، وإذا نذهب إليك أحمد من القدس. يعني الميدان يظهر ويكشف عن صورة من التغول والتصعيد كما صرح وزير الأمن الإسرائيلي في الجبهة اللبنانية وفي جنوب لبنان، يجدد إنذاره بإخلاء القرى والبلدات في الجنوب ويوجه السكان بالتوجه إلى الشمال.
2: بالفعل، والجيش الإسرائيلي تقدم خلال الليلة الماضية وخلال الأيام الماضية باتجاه قلعة شقيف، سيطر على قلعة شقيف وعلى ما يبدو يستعد للتقدم باتجاه وادي أسلوقي. حتى الآن لم يصل إلى تلك المنطقة مباشرة بحسب المصادر الميدانية. في المقابل في إسرائيل تعتيم كبير جدا على هذا الأمر. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اكتفى بالإعلان عن إطلاق عملية عسكرية في منطقة وادي أسلوقي. وادي أسلوقي هي منطقة مهمة لأنها شهدت معارك ضارية خلال العقود الماضية، كان آخرها في العام 2006 عشية اتفاق وقف إطلاق النار في الأيام الأخيرة من حرب تموز، عندما قتل 12 جنديا إسرائيليا في تلك المعركة نتيجة لاستهدافات حزب الله خصوصا بالصواريخ المضادة للدروع. نتحدث عن واد سحيق في الجنوب اللبناني تجنبت إسرائيل خلال الفترة الماضية الوصول إليه. صحيفة هارتس كشفت أن عملية اجتياز الليطاني بمعنى الوصول إلى قلعة شقيف إلى غيرها من المناطق كان قد أجلها قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي عدة مرات خلال الفترة الماضية، علما بحسب الصحيفة أن التخطيط لهذه العملية انتهى قبل أشهر من الآن، ومع ذلك رفض قائد المنطقة الشمالية المصادقة على هذه العملية العسكرية ربما خشية من تكرار ما حدث في العام 2006، لأن لجنة فينوغراد التي تشكلت في أعقاب العدوان الإسرائيلي عام 2006 كانت قد انتقدت بشدة أداء الجيش الإسرائيلي في هذه المعركة، غياب خرائط محدثة، غياب التنسيق بين القطع العسكرية الإسرائيلية المختلفة بين مختلف الألوية وبين مختلف الكتائب وأيضا بين مختلف الفرق العسكرية الإسرائيلية. فربما تسعى إسرائيل إلى تفادي هذا الأمر والاستعداد أكثر لهذه العملية العسكرية المحتملة. معركة شقيف ليست معركة مهمة أو خطيرة أو معقدة من الناحية العسكرية، لكن قلعة شقيف نفسها هي قلعة مهمة في الجنوب اللبناني لأنها قلعة مطلة وكاشفة تكشف مناطق واسعة في الجنوب اللبناني، بالتالي الاحتلال الإسرائيلي يرصد تحركات حزب الله في هذه المواقع، وهي تكشف كذلك على مناطق في الجليل منها منطقة المطلي بحسب الصور الواردة من تلك المنطقة. صحيح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمتلك طائرات مسيرة يسيرها طوال الوقت لمراقبة الأوضاع في الجنوب اللبناني، لكن تبقى السيطرة على هذه القلعة مهمة نظرا للأهمية التاريخية لها سواء في الجانب الإسرائيلي أو في الجانب اللبناني وبالتأكيد في الجانب الفلسطيني. لكن هذا الهدف هو ليس الهدف النهائي، ووزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس تحدث عن هذا الأمر. الهدف هو هضبة أخرى، تلة أخرى في الجنوب اللبناني تسميها إسرائيل بهضبة النبطية. المقصود بحسب تحليل الزملاء في مكتب بيروت هو تلة علي الطاهر، هذه التلة التي تزعم إسرائيل أن فيها أنفاقا لحزب الله ومنصات لإطلاق الصواريخ، وتزعم إسرائيل أن المسيرات التي يطلقها حزب الله تنطلق من تلك المعركة. يتقدم أو يريد جيش الاحتلال الإسرائيلي التقدم باتجاه تلك المنطقة، لكنه يصطدم بأمرين. الأمر الأول هو الميدان، سواء الصعوبات الميدانية التوبوغرافية في تلك المنطقة، ويصطدم كذلك بمقاومة حزب الله، لكنه يصطدم كذلك بعدم وضوح الأفق السياسي والدبلوماسي خلال الفترة المقبلة. ضباط في الجيش الإسرائيلي كانوا قد اشتكوا المستوى السياسي بحسب ما كشفت صحيفة هارتس اليوم من أن نتنياهو وكاتس لا يضعان الجيش الإسرائيلي في تطورات الأمور الدبلوماسية، فبالتالي الخشية هي من التقدم ومن ثم تصدر الأوامر بالانسحاب.
0: شكرا لك أحمد، والشكر موصول أيضا لك جويس.

في خطوة تعكس حجم التعقيدات التي ما زالت تعترض طريق الاتفاق النهائي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعاد تشديد شروطه لإنهاء الحرب مع إيران وفق ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز. الصحيفة قالت إن ترامب أعاد التعديلات المقترحة إلى طهران للنظر فيها مبدئياً أو مبدياً تحفظات على بنود تتعلق بالإفراج عن أموال إيران المجمدة. الرئيس الأمريكي أعرب أيضاً عن استيائه من بطء الرد الإيراني على مقترحات بلاده، وأشارت نيويورك تايمز إلى أن المقترحات أعدت بمشاركة وسطاء بينهم مسؤولون من باكستان، بينما تقرر تأجيل الملفات الأكثر تعقيداً بما فيها مستقبل البرنامج النووي إلى جولات تفاوض لاحقة. في المقابل الموقف الإيراني لم يكن أقل تشدداً. محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني اتهم الرئيس ترامب بما وصفها بالخيانة الدبلوماسية للمرة الثالثة، مؤكدا أن واشنطن لا تتعامل بجدية مع الدبلوماسية من خلال مواصلتها الحصار البحري على إيران. بينما قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي أن الحصار البحري على بلاده سينتهي سواء بالمفاوضات أو عبر التحرك العسكري. رضائي حذر من أن الأوضاع قد تنزلق إلى الحرب من جديد، مضيفا أن الخطوط الإيرانية الحمراء في المفاوضات تشمل دفع التعويضات وإنهاء الحرب في كل الجبهات بما فيها لبنان ورفع العقوبات وخروج القوات الأمريكية من المنطقة.

0: نحدث أكثر حول هذا الموضوع. معنا في الاستوديو الدكتور محمد حسين هاشمي، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الإسلامية في طهران. إذن سيد محمد، نبدأ معك من هذه المؤشرات الأخيرة وما تم تبادله بين الطرفين من تصريحات ورسائل عبر الوسطاء. وفق هذه المؤشرات، هل نحن أقرب إلى اتفاق مرحلي يخفف هذا التوتر، أم أن الخيار التصعيد العسكري والسياسي لا يزال مطروحا بقوة؟
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 11:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: رئيس أوباما، ولذلك هو يكرر دائما أنه أنا بصدد اتفاق جيد أو ما هو أفضل من الاتفاق السابق. الاتفاق الجيد ماذا يعني؟ لا يعني سوى أنه أن إيران ينبغي عليها أن تستسلم لإملاءات الرئيس ترامب، وهذا لن يحصل. إيران لن تسمح للرئيس ترامب أن يتجاوز الحدود أو الخطوط الحمراء لإيران. إيران أعلنت هذه الخطوط، وهي الآن مصممة على أن تكون هذه الخطوط الحمراء ضمن هذا ضمن مذكرة التفاهم التي الآن تصاغ بين الجانبين. وهو رغم أنه يحاول تغيير بعض الأمور في هذه المذكرة، ولكن بشكل عام إيران عند موضوع إنهاء الحرب مع في كافة الجبهات، لا سيما مع لبنان بشكل خاص، وأيضا ضمن الرؤية اللبنانية من حزب الله لإنهاء الحرب في لبنان، يعني عودة وخروج الإسرائيليين من لبنان، وأيضا موضوع الإفراج عن الأصول الإيرانية التي أشار إليها الرئيس ترامب. إيران أعلنت بشكل واضح أننا لا نبدأ بأي خطوة إلا بعد أن يفرج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وهذا شرط لبدء الحوار بعد وقف الحرب والإفراج عن الأصول، وبعد ذلك يمكن طرح القضايا خلال المدة التي عينت لبحث الملفات النووية وما إلى غير ذلك، ورفع العقوبات عن إيران.
4: طيب، ذكرت حضرتك أكثر من نقطة يبدو أننا يجب أن نقف عند كل منها على حدة حسب توفر هذا الوقت، ولكن دعنا ننطلق من التطورات الأخيرة في الميدان في لبنان، وهذا التصعيد الإسرائيلي الشديد منذ الأمس ومنذ انتهاء الاجتماعات الأمنية في البنتاغون مع الوفد الأمني اللبناني. إلى أي مدى تقدر إيران أن تتمسك بهذا الشرط، وقف التصعيد في الجبهة اللبنانية حتى تنسحب إسرائيل من جنوب لبنان وتخضع للإرادة الأمريكية، وما مدى قدرة الولايات المتحدة أساساً على إخضاع نتنياهو لهذا الشرط؟
3: الواقع أن إيران أثبتت من خلال الحرب التي فرضت عليها خلال 12 يوم، وبعد الحرب الثانية التي امتدت إلى 40 يوم، ومع استخدام الجانب الأمريكي لفائض القوة، يعني أعلنوا أنه لم يبقى من البنوك التي يستهدفها شيء في إيران، لكن لم تحقق أي شيء على الأرض ولم تحقق أي هدف استراتيجي في إيران. نعم، اغتالوا القائد، اغتالوا القيادة العسكرية، اغتالوا الأطفال، اغتالوا النساء، اغتالوا مواقع، المهم قصفوا مواقع مدنية وعسكرية، ولكن لم يحققوا أي شيء. وعند ذلك طلب الرئيس الأمريكي وإسرائيل طلب وقف إطلاق النار، إيران لم تطلب وقف إطلاق النار. إذن إيران أوقفت هؤلاء عند حدهم من خلال الحرب. قوتين نوويتين، أمريكا وإسرائيل، هاجمت إيران وبعدين طلبت وقف إطلاق النار. ليس في هذه المرحلة، بل في المرحلة السابقة أيضا في حرب 12 يوم أيضا أمريكا وإسرائيل طلبت وقف إطلاق النار لأنها لم يحققوا شيئا. فلذلك إيران عند موقفها اليوم فيما يخص موضوع لبنان، لأنه موضوع لبنان يهم إيران بشكل مباشر، وإيران وضعت هذا الشرط شرط أساسي لا رجعة عنه. يعني إيران تطالب بوقف الحرب وعودة الإسرائيليين عن المناطق التي احتلوها في لبنان وفي جنوب لبنان. باعتقادي أن إيران لن تتراجع، وعند ذلك ستضطر الإدارة الأمريكية للخضوع لهذا البند الإيراني، لأنه خضعت من قبل مسألة وقف إطلاق النار في لبنان، ولذلك لم تستطع إسرائيل بكل ما أوتيت من قوة أن تهاجم بيروت أو الضاحية، ولذلك الآن الموضوع أكبر. وبشكل عام يا سيدتي، هذه الدول الغاشمة والدول المحتلة عادة، يعني نحن في إيران نعتقد أن إسرائيل إلى الزوال، وهذا إلى الزوال، ليس آجلاً عاجلاً إلى الزوال. الدول الغاشمة،
4: ولكن لكن سيد محمد أعذرني على هذه المقاطعة، عامل الوقت هنا مهم. يعني في الوقت الذي تتبادل فيه إيران والولايات المتحدة الرسائل والردود والشروط وتحسين هذه الشروط، الجيش الإسرائيلي توغل في لبنان، وصل إلى نقاط جديدة فجر اليوم، أعلن سيطرته على قلعة الشقيف، والتصعيد العسكري من جانبه مستمر وفي تمدد.
3: هذا صحيح، ومن قبل أيضا إسرائيل دخلت إلى لبنان ووصلت إلى بيروت واحتلت الكثير من هذه المناطق التي اليوم يتحدثون عنها، ولكن في عام 2000 اضطرت تحت ضربات المقاومة أن تتراجع وأن يتحرر الجنوب كاملا. هذا يعني هذا الأخذ والرد وهذا الفر والكر في الحرب بين إسرائيل والمقاومة في لبنان له تاريخ وله يعني أيام طوال، واستطاعت المقاومة أن تلقن الإسرائيليين رغم عدم تماثل القوة بين إسرائيل والمقاومة، استطاعت المقاومة أن تلقن هؤلاء دروسا. واليوم نحن ينبغي أن ننظر إلى نهاية الأمور، لا هذه الأيام التي نشاهدها والإسرائيليون بدعم أمريكي مباشر يحاولون أن يفرضوا قوتهم على لبنان.
4: ولكن هل يبدو لك أي ملامح ظاهرة لنهاية هذه الحرب وفق كل هذه المعطيات؟
3: باعتقادي لا يستطيع الإسرائيلي أن يتواصل، يعني هو يحاول أن يفرض لأن يحصل على ما يمكن تحصيله من خلال المفاوضات مع لبنان أو مع الجانب الأمريكي من خلال المفاوضات مع إيران. هو يحاول أن يقوي موقعه التفاوضي من خلال، وإلا لا يستطيع. يعني الآن شمال إسرائيل تحت ضربات المقاومة وإسرائيل في وضع،
4: لكن الرواية اللبنانية تقول بأنه هو يعني سياسيا لا يفاوض مع حزب الله، فهو حزب الله خارج من هذه المعادلة، معادلة استخدام الميدان في الضغط أو استخدام هذا التوغل وهذا التصعيد كورق الضغط في المفاوضات.
3: وهذا نقطة قوة للمقاومة، الحزب الله والمقاومة لا يريدون التفاوض مباشرة مع إسرائيل، وعارضوا الحكومة لأجل هذا الموضوع، يقولون لابد من مفاوضات إذا كان لابد منها أن تكون غير مباشرة. ولكن باعتقادي أن إسرائيل وما تعاني إسرائيل داخليا وما يعاني شمال إسرائيل يعني النزوح من شمال إسرائيل، الحكومة الإسرائيلية تحت الضغط ولا تستطيع مواصلة هذا الأمر. وفي النهاية المقاومة، باعتقادنا نحن في إيران أن المقاومة تستطيع رغم عدم تماثل القوة بين الجانبين تستطيع أن تلقن هؤلاء درسا من جديد.
4: أشكرك سيد محمد هاشمي، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الإسلامية في طهران. وفي فلسطين، قال مراسل التلفزيون العربي إن قصفا إسرائيليا يستهدف خيمة نازحين شرق مخيم جبالية شمالي قطاع غزة. ومن خان يونس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. إذن أحمد، ماذا لديك في التفاصيل؟ عبد الله مقداد عفوا، ماذا لديك في التفاصيل بعد هذا القصف؟
1: يعني وتيرة مستمرة ومتواصلة من الاستهدافات الإسرائيلية لا زالت على قطاع غزة عموما. نحن نتحدث عن سلسلة من الغارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات القليلة الماضية، بدأتها بغارة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وقبل أقل من ساعة كانت هناك عملية استهداف لخيمة في منطقة جبالية شمال قطاع غزة. ولكن في ظل هذا المشهد والتصعيد المستمر والمتواصل في قطاع غزة، هناك مشهد آخر وهو المشهد الإنساني، انتصار الذي لا زال يلقي بظلاله الثقيلة جدا على الواقع الإنساني. هذا الواقع بلا شك أثر بصورة كبيرة على المشهد الحياتي وحتى على المشهد الخدماتي بصورة أساس. نحن نتحدث عن تداعيات إنسانية خطيرة جدا يعيشها الفلسطينيون، من بين هذه القطاعات والقطاع الصحي الذي بات مهددا بالانهيار التام والشامل. وهنا نتواجد في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. قبل قليل كان هناك مؤتمر صحفي لإدارة المستشفى تحدثت فيه عن الإعلام قريبا عن نهاية الخدمات وانهيار منظومة الخدمات الصحية، وهو بالمناسبة المستشفى الحكومي الوحيد الذي لم يتضرر في الحرب في وسط قطاع غزة. ولكن يعني نحن بلا شك نحن سنحاول الحديث مع الدكتور رائد حسين، وهو مدير مستشفى شهداء الأقصى. دكتور رائد، يعطيك العافية.
5: الله يعافيك.
1: يعني نحن نتحدث عن مخاطر كبيرة باتت تواجه المستشفى اليوم. أعلنتم قبل قليل بأن الخدمات معرضة للانهيار الشامل والتام، لماذا؟
5: نعم أخي الكريم، إحنا منذ بداية الحرب نعمل على مولدات في المستشفى وتعمل على مدار الساعة. في السنة الأولى من حرب الإبادة لقد توقف المولدين الرئيسيين داخل عمل، ولم نستطيع صيانتها بالإمكانيات المتوفرة داخل قطاع غزة. لذلك كنا نعمل على مولدات احتياط. هذا المساء أمس تعطل أحد مولدات الاحتياط. بسبب التعطل اضطررنا اليوم للبدء بالعد التنازلي لإغلاق هذا المستشفى. نحن نتحدث عن لدينا 6 أقسام حيوية، كنا حريصين على مدار 3 سنوات ألا تمس هذه الأقسام بأي تعطل أو أي توقف. هذه الليلة أوقفنا غرف العمليات عن العمل، وهذا كان أول قسم حيوي يتوقف. هذا مؤشر سيء جدا أن نصل إلى هذا الحد، فنحن مهددون في الأيام القادمة بتوقف باقي الأقسام عن العمل.
1: لماذا أوقفتم قسم العمليات؟ شو المشكلة بالمولدات تحديدا دكتور؟
5: نعم أخي الكريم، المولدات الموجودة هي مولدات احتياط كانت داخل المستشفى وتعمل في وقت الذروة، وهي لا تستطيع أن تتحمل أعباء المستشفى. المستشفى يحتاج على الأقل لميجا وات لكي تقوم بأحمال كافة المستشفى. المولدات التي تعمل الآن مولدين بقيمة 400 يعمل صباحا واحد ومساء واحد، فهي لا غير قادرة على تحمل أعباء المستشفى. خلال الفترة الماضية كنا نقوم بتوزيع الأحمال لكي لا تتأثر هذه الأقسام، تشغيل هذه الأقسام، وما يزيد الفائض من الكهرباء نوزع باقي الأقسام بشكل تدريجي، نقوم بإطفاء قسم وتشغيل قسم. لكن الآن وصلنا مرحلة الخطورة أن نقوم بإيقاف هذه الأقسام، معناه نحن نصل إلى الهاوية وتوقف المستشفى عن العمل.
1: كم وقت معكم لاستمرار العمل في داخل المستشفى؟
5: لن أستطيع أن أتحدث عن وقت، لأنه نفاجأ بالمولدات. كانت الفترة الماضية مشكلة في الزيوت ودخل بعض الزيوت لا تلبي الحاجة، والآن نتحدث عن قطع غيار بحاجة لهذه المولدات وفلاتر. المولد هو سوف من يتحدث. بالأمس المولد الاحتياط توقف العمل بشكل مفاجئ، مما اضطرنا لتوقيف الأقسام، والآن نتحدث في أي لحظة ممكن إن لم يصلنا المساعدة أن تتوقف باقي الأقسام العمل بسبب توقف باقي المولدات.
1: أخيرا، شو أهم مطلب بطلبه فيه دكتور الآن؟
5: أخي الكريم، المطلب الرئيسي الجيد لنسبة المستشفى هو إمداد المستشفى بكهرباء تعمل على مدار الساعة لكي تقوم بخدمات. إن كان هذا مستحيلا في هذا الواقع الصعب الذي نحياه، يجب توفير على الأقل مولدين لكي تستمر هذه المستشفى بتقديم خدماتها.
1: شكرا جزيلا دكتور رائد حسين، مدير مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح. بلا شك يعني انتصار، كما استمعنا المشهد كارثي، وكما ذكرنا هو المستشفى الوحيد الذي يخدم أكثر من 500,000 نسمة في وسط قطاع غزة. هذه المنطقة تواجد فيها عدد كبير من النازحين، بالإضافة إلى السكان الذين يقيمون في هذه المنطقة. استقبل هذا المستشفى على مدار عامي الحرب آلاف المصابين، وكان يعمل بأقصى طاقته القصوى في ظل تدمير المشافي في مناطق أخرى. استقبل حالات محولة، استقبل حالات حرجة من مناطق مختلفة، واليوم يبدو أن هذا المستشفى يعني يعيش لحظات صعبة جدا ومعقدة للغاية إذا ما استمرت هذه الأزمة الإنسانية الكبيرة. وانهيار هذا المستشفى بلا شك يعني انهيارا شاملا للكثير من المرافق الحيوية التي تعتمد بشكل رئيس على هذا المستشفى وبقية المرافق الطبية المجاورة.
4: من دير البلح كنت معنا عبد الله مقداد، شكرا جزيلا لك. ونشير إلى هذا العاجل، وبحسب مراسلة التلفزيون العربي غارة إسرائيلية على محيط مستشفى حيرام في صور جنوبية لبنان. إذن وبحسب مراسلة التلفزيون العربي غارة إسرائيلية على محيط مستشفى حيرام في صور جنوبية لبنان، وتستمر إذن هذه الغارات والقصف الإسرائيلي على مدن وبلدات جنوبية لبنان منذ صباح اليوم وممتدة منذ أيام سابقة بطبيعة الحال. سنتابع كل هذه التطورات إذن، واستمرارا لتسليط التلفزيون العربي على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة، ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من الضفة الغربية، وإنساننا هو بشار القريوتي، مسعف يتطوع لمساعدة الفلسطينيين في المناطق الخطرة رغم تعرضه لاعتداء المستوطنين عدة مرات.
0: راديو الحرية
2: من 97.10
6: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: سيحبس أنفاسنا رونالدو. رونالدو رونالدو.
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. تعرضت لقصف، إذن هذه هي صور لمحيط مستشفى حيرام الذي تعرضت لقصف إسرائيلي.
3: هاي الضربة صوب مفرق معركة.
2: إذن تستمر هذه الغارات الإسرائيلية والاستهدافات في مناطق قرى وبلدات الجنوب اللبناني. صور قد تم إنذارها بالإخلاء قبل أيام، وكانت قد تعرضت لعدة غارات واستهدافات إسرائيلية. الجيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد أنذر مبان بعينها في مدينة صور بالإخلاء قبل أيام، و اليوم يقصف مستشفى حيرام في قضاء صور التي ينذر الجيش الإسرائيلي بالإخلاء خلال الأيام الماضية. إذن الجيش الإسرائيلي يقول: نهاجم بنى تحتية تابعة لحزب الله في مدينة صور ومناطق أخرى جنوبية لبنان. إذن الجيش الإسرائيلي يقول في تصريح: نهاجم بنى تحتية تابعة لحزب الله في مدينة صور ومناطق أخرى جنوبية لبنان، بالتزامن مع استهدافه لمستشفى حيرام الواقع في قضاء صور. ونتابع هذه الصور قبل قليل لآثار الغارة التي استهدفت المستشفى. ويذكر أن الجيش الإسرائيلي قام خلال اليومين الماضيين باستهداف عدة فرق إسعاف، والوكالة الوطنية للإعلام قد تحدثت قبل يوم تقريبا عن سقوط شهيد مسعف وإصابة عدد من المسعفين الآخرين. نعود لمتابعة باقي التطورات والملفات، ونعود إلى شوارع باريس، حيث تظاهر محتجون تضامنا مع لاجئ فلسطيني محتجز في فرنسا منذ عامين، وطلب المشاركون بالإفراج عنه ونددوا بما وصفوه بالقمع الذي يستهدف اللاجئين الفلسطينيين. وفي العاصمة الألمانية برلين تظاهر المئات احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية ولبنان. وعلى استمرار تزويد ألمانيا لإسرائيل بالأسلحة، وردد المتظاهرون هتافات مؤيدة للمقاومة، وتصف إسرائيل بأنها دولة إرهاب، وأخرى تدعو لوقف الإبادة الجماعية. كما تظاهر العشرات في العاصمة السويدية ستوكهولم احتجاجا على استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، وتجمع المحتجون في ساحة أودنبلان استجابة لدعوة أطلقها منظمات من المجتمع المدني معربين عن رفضهم الغارات الإسرائيلية المتواصلة على غزة ولبنان رغم اتفاقات وقف إطلاق النار. وفي سوريا كشفت الهيئة الوطنية للمفقودين أن تحقيقاتها ترجح وفاة أطفال طبيبة الأسنان السورية رانيا العباسي المفقودين مع والدهم منذ أكثر من عقد خلال حكم بشار الأسد. وأضافت الهيئة أن الجهود المتعلقة بالعثور على الرفات وتحديد أماكن وجوده مستمرة ضمن الأعمال التي تتابعها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وتعد قضية العباسي من أبرز قضايا الاختفاء القسري في سوريا، وفقد أثرها مع زوجها عبد الرحمن ياسين وأطفالهما الستة في مارس 2013 إثر مداهمة قوات الأمن حينها منزل العائلة في مشروع دمر في دمشق، ووفق منظمات حقوقية.
4: وبالحقيقة يعني بعد سقوط نظام الأسد فتحت مراكز الاعتقال وما كان في أي وجود للمختفين قسريا. نظام الأسد بالمناسبة ما زال في 177 ألف مختفي قسريا بسوريا، عند نظام الأسد 160 ألف، عند بقية الأطراف 17 ألف، وبالتالي هو رقم مرعب، هو الأعلى في العالم، يعني 1% من الشعب السوري تقريبا مختفي قسريا. وبالتالي باقي كمان في أطفال مختفين قسريا ما زال مصيرهم حتى الآن. الآن مصير هؤلاء كشف. كيف كشف؟ عندما تم الاعتقال عن أمجد يوسف، هو اللي هذا الشخص هو من قتلهم، وقتلهم بنفس اليوم. وقسم كبير من المختفين قسريا، لهيك أنا اليوم بعد بيومين أو ثلاثة تأخرت قليلا، في ناس يعني اعتبرت أنه هذا إعلان مبكر من قبل الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في ناس أنا بعتبر أنه ثلاثة أيام بعد سقوط نظام كان وقت كافي، لهيك أعلنت أنه اللي ما طلع هو قتل، ولكن ما زال مختفي قسريا لأن العائلة لم تحصل على الجثة. إذا ما حصلت العائلة على الجثة أو على خبر أو تأكدت يقينا، شافت فيديو بعينها، وهذا اللي الآن الفيديو هو شافه الأطفال، والأطفال قتلوا في نفس اليوم الاعتقال تقريبا. يعني
2: أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توماس باراك سيواصل أداء دور محوري في ملفات سوريا والعراق. وقال روبيو في تغريدة على منصة إكس أن باراك كان له دور مهم كمبعوث خاص إلى سوريا، مشيرا إلى أنه سيواصل العمل على تعزيز التعاون بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والحكومة السورية، إضافة إلى الاطلاع بدور حيوي في التعامل مع الحكومة العراقية. أعلنت الإدارة العسكرية الأوكرانية في مقاطعة زاباروجيا مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين في هجمات روسية على 55 بلدة ومدينة في المقاطعة. وقال رئيس الإدارة العسكرية إن الهجمات شملت 35 ضربة جوية استهدفت بلدات عدة، كما استخدمت القوات الروسية 675 مسيرة ضد زاباروجيا ومناطق أخرى في المقاطعة، كما سجلت 6 ضربات براجمات الصواريخ و260 قصفا مدفعيا. وفي خاركيف شرقي البلاد أعلنت الإدارة العسكرية في المقاطعة إصابة 11 شخصا جراء هجمات روسية بطائرات مسيرة على مدينة خاركيف و15 بلدة في المقاطعة. قالت مؤسسة الطاقة الذرية الحكومية الروسية روساتوم إن مسيرة أوكرانية استهدفت محطة زاباروجيا النووية الخاضعة لسيطرة روسيا دون أن تتسبب في أضرار بالمعدات الرئيسية للمحطة الأكبر في أوروبا.
1: الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة ميدانيا مع تركيز أوكراني على استهداف منشآت الطاقة في روسيا، إذ اتهمت شركة روس أتوم الحكومية الروسية للطاقة القوات الأوكرانية باستهداف محطة زاباروجيا النووية الخاضعة لسيطرة روسيا بطائرة مسيرة دون أن تتسبب في أضرار للمعدات الرئيسية، لكن الجيش الأوكراني نفى قصف المحطة. أما في منطقة ماتفييف كورغان بمقاطعة روستوف الروسية، فتسببت غارة بمسيرة أوكرانية على منشأة نفطية في اندلاع حريق، حيث أظهرت لقطات تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيفة في سماء المنطقة. من جهته جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحذيره من موجة جديدة واسعة النطاق من الضربات الجوية الروسية.
5: لا تزال المعلومات الاستخباراتية المتعلقة باحتمالية شن ضربة واسعة النطاق قائمة، ونعلم أن شركائنا قد تحدثوا مع الروس بهذا الشأن، ولا نعتقد أن أحدا في موسكو سيغير رأيه.
1: كما نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية صورا لاستعداد قواتها لتوجيه ضربات على أهداف عسكرية في العمق الروسي، ما ينذر باحتمال تصعيد ميداني كبير في الفترة القادمة في ظل تعثر المسار الدبلوماسي لخفض التصعيد بين البلدين وإيجاد حل سياسي لوقف الحرب.
2: نفى وزير الدفاع الياباني اتهامات موجهة إلى طوكيو بممارسة عسكرة جديدة. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في اجتماعات حوار شانغريلا في سنغافورة.
6: ربما سمع بعضكم مصطلح العسكرة الجديدة، ولكن لا شيء أبعد عن الحقيقة من ذلك. فكروا في الأمر، هناك دولة تمتلك ترسانة ضخمة من الأسلحة النووية والقاذفات الاستراتيجية، اليابان لا تمتلك أي من هذه الأسلحة، ومع ذلك توصف بأنها عسكرية جديدة، أليس هذا غريبا؟
2: أعلنت أستراليا والولايات المتحدة أنهما ستعملان على تعديل اتفاق أوكوس لشراء غواصات تعمل بالطاقة النووية، والذي لن يشمل بعد الآن قطعا جديدة بل ستكون كلها مستعملة. وقالت أستراليا وأمريكا وبريطانيا في بيان على هامش حوار شانغريلا للدفاع في سنغافورة، قالوا إن التعديل يبسط عملية استحواذ أستراليا على 3 غواصات من فئة فيرجينيا، بالإضافة إلى تبسيط سلسلة التوريد ومتطلبات التشغيل والصيانة وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في التكاليف. وقالت واشنطن إن الدول 3 ستعمل في إطار الاتفاق على تطوير غواصات.
0: راديو الحرية.
7: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
8: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
9: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
10: أصل القهوة مذاق.
9: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
0: راديو الحرية
11: 92.7 FM.
12: اللبناني خصوصا من المواقع التي احتلها مؤخرا خلال الساعات الماضية. هذه المخاوف جرى التعبير عنها في حديث لهؤلاء الضباط الإسرائيليين مع صحيفة هآرتس، خصوصا أن المرة السابقة التي وصل فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى عمق هذه المناطق في الجنوب اللبناني في العام 2006 أجبر بعد ذلك بساعات على الانسحاب من تلك المناطق باتجاه الحدود الدولية بعد مقتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين. ويخشى الضباط الإسرائيليون بطبيعة الحال تكرار هذا الأمر. كاتس يقول الآن إن حزب الله هو منظمة إرهابية متطرفة تفهم لغة واحدة هي القوة وهدم المنازل، وأن من يهدد إسرائيل سيواجه بخسارة الأراضي، أي باحتلال إسرائيل لمزيد من الأراضي خلال الفترة المقبلة. كذلك يتحدث وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن من هذه المنطقة من قلعة أشقيف أطلق حزب الله صواريخ وصواريخ مضادة للدروع باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب وكذلك باتجاه الجليل. ويقول كذلك كاتس إن هذه الحرب حققت إنجازات كبيرة، منها السيطرة على مواقع في الجنوب اللبناني بمئات الكيلومترات لحماية الجليل ولحماية مناطق في الشمال في إسرائيل. ويقول إن إسرائيل تسعى إلى تدمير البنية التحتية لحزب الله فوق الأرض وتحت الأرض في القرى اللبنانية القريبة من الحدود التي يقول إنها معاقل لحزب الله. يتوجه كاتس إلى سكان الشمال بالقول إن الحكومة الإسرائيلية على حد تعبيره تعرف عظم هذه الساعة. ويقول كذلك إن نتنياهو ورئيس الأركان وهو يعملون ليل نهار من أجل أمر واحد، وهو تحقيق كل ما هو مطلوب من أجل تحقيق الأمن لسكان الشمال. تصريحات مكررة في هذا السياق لوزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس. النقطة الأبرز التي تحدث عنها هي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن ينسحب من هذه المنطقة، منطقة قلعة أشقيف، وهي جزء من المنطقة الآمنة كما اعتبرها. هذا الأمر طبعا يأتي في ظل مخاوف من إجبار الولايات المتحدة إسرائيل على الانسحاب من هذه المنطقة، وفي ظل انتقادات تعرض لها كاتس خلال الفترة الماضية أنه في كل مرة يتحدث فيها من جديد فهو يرفع سقف إسرائيل العسكري بشكل يتعارض مع الخطط العسكرية. يتحدث الآن عن عدم الانسحاب من شقيف، تحدث سابقا عن قصف بيروت مقابل كل عملية لحزب الله في الجنوب اللبناني، أجبر طبعا من الولايات المتحدة على إيقاف هذا الأمر. وأيضا فيما يتعلق بالحرب في إيران كان يتعرض لانتقادات نتيجة لتصريحاته اليومية المليئة بالتباهي والمليئة بالغرور كما وصفت من قبل وسائل إعلام إسرائيلية، لكنها رفعت السقف الإسرائيلي في هذه الحرب، فهو ما أدى في نهاية المطاف إلى هذه الفجوة الهائلة بين ما كانت إسرائيل تتحدث عنه وبين ما حدث على أرض الواقع. انتهت كلمة وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس. أهم ما أعلنه هو الحديث عن عدم الانسحاب من قلعة شقيف. انتصار؟
2: نعم أحمد، إذن نعيد ونقول نلخص جملة التصريحات التي صرح بها وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس خلال هذه الكلمة، والتي تكرر وتكشف المواقف وتثبت هذه المواقف الإسرائيلية التصعيدية. يقول سنحتل مزيدا من الأراضي اللبنانية بسبب تهديدات حزب الله. إذن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس في كلمة للصحفيين بعد إعلان الجيش الإسرائيلي السيطرة على قلعة الشقيف واستهدافه وتوغله في المنطقة المحيطة واستهدافه لعدة نقاط وبلدات وقرى أخرى في الجنوب في محيط القلعة وهذه المنطقة في محيط النبطية. أيضا يتحدث كاتس في كلمة للصحفيين الإسرائيليين ويقول سنحتل مزيدا من الأراضي اللبنانية، ويسبب ذلك ويعلقه بسبب تهديدات حزب الله. إذن وزير الأمن الإسرائيلي يصعد ويؤكد على هذا التصعيد أحمد في معزل تام عن مسار الاجتماعات السياسية المرتقبة بين الوفد الإسرائيلي واللبناني، وأيضا في معزل عما حصل في واشنطن في البنتاغون.
12: بالفعل خطاب تصعيدي لوزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس، النقطة الأهم هو أنه أعلن عن ضم قلعة شقيف التي احتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية إلى المنطقة الآمنة في الجنوب اللبناني، أي المناطق الخاضعة لاحتلاله. وعمليا يقول أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من هذه القلعة. كذلك قال كاتس أن الجيش الإسرائيلي تعمل أمام آلاف المنازل اللبنانية في الجنوب، ويقول أن هذه المنازل هي معاقل لحزب الله، معاقل إرهابية، وإن حزب الله لا يفهم إلا لغة واحدة هي سلب الأرض منه وهدم المنازل. عمليا كاتس يهدد بهدم آلاف المنازل في الجنوب اللبناني. حتى الآن لا توجد تقديرات رسمية واضحة لأعداد المنازل التي هدم

0: عنوان سلامة الجليل. سلامة الجليل هو اسم عملية عسكرية أطلقها الاحتلال الإسرائيلي في العام 2002 احتلت فيها قلعة شقيف، دارت فيها معارك كبيرة جدا في مثل هذا الأسبوع في العام 82. ويتحدث كاتس في ذكرى الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في تلك الحرب. هذا الأمر أيضا، هذه التصريحات من قبل إسرائيل كاتس تلقى دائما انتقادات من قبل الصحفيين الإسرائيليين أو بعض الصحفيين الإسرائيليين، على اعتبار أن كل مرة يخرج فيها كاتس يرفع السقف العسكري ويرفع السقف السياسي. في مقابل حديث كاتس عن عدم انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قلعة شقيف وتوسيع السيطرة باتجاه مناطق أخرى في الجنوب اللبناني، تقديرات إسرائيلية بأن المنطقة المستهدفة خلال الفترة المقبلة هي تلة علي الطاهر، هناك مخاوف إسرائيلية من أن الولايات المتحدة قد تجبر إسرائيل على الانسحاب من هذه المواقع خلال الفترة القليلة المقبلة إذا ما تم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. كاتس تحدث للمرة الأولى منذ فترة طويلة نعم. على ضوء احتلال قلعة شقيف بالأمس.
1: نعم أحمد، ابقى معنا لمتابعة المتطلبات.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-5-66-66-6 أو 1800-5-66-66-6.
1: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية.

يقدم لكم أفضل عروض العرسان. باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن أنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام. الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: أي تقدم ميداني هنا، خصوصا وأن الجيش الإسرائيلي يحتل النقاط الاستراتيجية في هذه المنطقة، هو متواجد ومتمركز بشكل كبير في البياضة، في شمع وغيرها من التلال المشرفة على كل سور وعلى هذا الساحل في القطاع الغربي هنا، وبالتالي هو لا يحتاج إلى ذلك. ولكن على الرغم من ذلك قام يوم أمس بتكثيف القصف المدفعي والغارات الإسرائيلية منتصف الليل وحتى فجر هذا اليوم على المنصور، على مجد الزون، القليلي، الحنية، قصف مدفعي مركز كنا نرصده كل خمس دقائق تقريبا، وكذلك الأمر غارات إسرائيلية نفذتها المقاتلات الحربية.
4: نعم جويس، ابقي معنا لمتابعة كل التطورات، وكذلك أحمد من القدس، ونتابع معكم مشاهدينا هذه الصور المباشرة من قلعة الشقيف التي أعلن الاحتلال سيطرته عليها صباح اليوم، وتظهر الدمار في القلعة ومحيط القلعة بعد العمليات العسكرية التي شهدتها. إذن ونتابع معكم هذه الصور المباشرة. وقبل قليل كان قد تحدث في كلمة للصحافة الإسرائيلية وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس، قال بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي لن تنسحب من القلعة، وستبقى قلعة الشقيف جزءا من المنطقة الآمنة بحسب تعبيره. وأيضا تحدث عن نوايا لهدم آلاف المنازل في جنوب لبنان. وإذا قلعة الشقيف التي سيطر عليها الاحتلال وأعلن سيطرته عليها صباح اليوم، وكان قد تحدث وزير الأمن الإسرائيلي وأكد عدم انسحاب الجيش الإسرائيلي من القلعة نهائيا. وإذا الغارات مستمرة على جنوب لبنان منذ ساعات الصباح الأولى، غارات في بلدات عدة وقرى متفرقة، آخرها محيط مستشفى حيرام في صور، وأيضا الكثير من الاستهدافات الإسرائيلية في مناطق ونقاط مختلفة في جنوب لبنان هذا الصباح بعد إعلان الجيش الإسرائيلي سيطرته على قلعة الشقيف. هذا الرمز التاريخي الشاهد على معارك عدة في لبنان. ونعود مجددا إليك جويس للوقوف على ملخص الغارات والهجمات والانتهاكات الإسرائيلية حتى الآن التي استهدفت مدن وقرى وبلدات جنوب لبنان منذ ساعات الصباح الأولى.
3: نعم، سأبدأ انتصار معك بحسب المناطق. نبدأ من مدينة صور، من قضاء صور تحديدا. هذه المنطقة تعرضت منذ صباح هذا اليوم لغارات إسرائيلية، استهدفت المنصوري، استهدفت كذلك الأمر مجد الزون، قصف مدفعي أيضا كان مركزا طيلة الليل وحتى صباح هذا اليوم على هذه المنطقة. نحن نتحدث عن منطقة تشرف على مراكز عسكرية إسرائيلية كبيرة عند هذه التلال والمرتفعات، منها شمع والبياضة واللبوني كذلك الأمر وعلم الشعب. وبالتالي هذه المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي بالنيران وبالرؤية كما تشاهدون، كل هذه المنطقة باتت مهددة اليوم، تتعرض لغارات إسرائيلية، الحنية، القليلي، وصولا إلى مخيم الرشيدية، عين بعال، ووصولا أعمق من ذلك إلى مخيم برج الشمالي، إلى مخيم البص، إلى منطقة المعشوق، المساكن. كل هذه المنطقة هي ضمن، إضافة إلى مدينة صور، هي ضمن ما يسمى بالخارطة الحمراء التي نشرها الجيش الإسرائيلي، والذي طالب سكانها بالإخلاء، والتي تتعرض بين الحين والآخر لغارات إسرائيلية، كان آخرها في مقابل أو في محيط مستشفى حيرام قبل قليل. شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارتين على مبنيين كان الجيش الإسرائيلي قد أصدر أوامر إخلاء وسمى هما ووضعهما على الخارطة الجغرافية هم كانوا ثلاثة مبان. استهدف مبنى في اليوم الأول من صدور أوامر الإخلاء، والآن عاد واستهدف مبنيين آخرين. هناك مبنى إضافي في مدينة صور لم يستهدفه بعد. هناك عدد من قرى وبلدات قضاء صور قام بإصدار أوامر الإخلاء لها من دون أن يقوم باستهدافها، وهذا يعني عملياً أنها لا تزال تحت خط النيران الإسرائيلية وتهديد النيران الإسرائيلية. عمد إلى الاتصال اليوم بالمواطنين، بعدد من المواطنين، والاتصال كذلك الأمر بمدير مركز الدفاع المدني في صور، وهذه المرة الثانية في أقل من ثلاثة أيام التي يجري فيها الجيش الإسرائيلي اتصالاً بمدير مركز الدفاع المدني. عمد إلى الطلب إليه بإخلاء كل مدينة صور والمنطقة المحيطة بها، وسمى هذه المناطق المحيطة بمدينة صور، ومن بين هذه القرى والبلدات هي مخيمات اللاجئين الفلسطينيين شبريحة، عين بعال وغيرها، إضافة إلى أنصارية، إلى البرغلية، إلى برج رحال كذلك الأمر، بمعنى أنه يخرج من نطاق المدينة وما يحيط بها إلى منطقة أبعد جزئيا مما هو متعارف عليه بصور. وبالتالي هذه العملية ستؤدي ربما في الساعات المقبلة إلى استكمال عملية الاستهداف. نحن نتحدث عن عشرات القرى والبلدات التي يدمرها الجيش الإسرائيلي بشكل ممنهج وبشكل متواصل. أنتقل إلى النبطية. النبطية أحزمة نارية منذ ثلاثة أيام لا تتوقف، مجازر كذلك الأمر في دير الزهراني يوم أمس كان هناك، وفجر هذا اليوم عمليا استهدافا لمنزلين تقتله عائلتين، أدى إلى سقوط 8 شهداء و20 جريحا بحسب مصادر ميدانية. ليس هناك حصيلة رسمية من وزارة الصحة حتى هذه اللحظة، ولكن عمد كذلك الأمر إلى الوصول إلى استهدافات في المناطق الساحلية المقابلة والملاصقة للطريق العام الذي يربط صور بصيدا. نتحدث عن البرغلية، نتحدث عن البابلية، عن البيسرية، عدة مناطق عند الساحل تم استهدافها، إضافة إلى الجهة الأخرى دير الزهراني وزفتة، ووصولا صعودا باتجاه النبطية، حبوش، ميفدون، زبدين، النبطية، كفر تبنيت، كانت أحزمة نارية استهدفت هذه البلدة. وفي محاولة هو يقوم بمحاولة لتطويق يحمر أشقيف كانت واضحة يوم أمس، وهو ما سمح له بالتقدم باتجاه يحمر أشقيف. تقدم في الأيام القليلة الماضية كانت العمليات متواصلة والمواجهة مع حزب الله متواصلة في عمليات التقدم من زوتر الشرقية باتجاه يحمر شقيف، وصل إلى مشارف يحمر شقيف، بعدها بدأ بالتقدم شيئا فشيئا على وقع الأحزمة النارية التي استهدفت كفر تبنيت والنبطية، إضافة إلى الاستهدافات التي طالت أيضا علي الطاهر، وعلي الطاهر فيها مرتفعات هو يسعى للوصول إليها والتمركز فيها والسيطرة على عليها، لأنها ستعطيه إشرافا وإطباقا كاملا بالرؤية وبالنيران على كل منطقة النبطية غربا وجنوبا وشمالا وشرقا وصولا إلى ساحل دير الزهراني. وكذلك الأمر ستعطيه إشرافا وإطباقا ناريا باتجاه الشمال، باتجاه دبين وبلاط، ومنها باتجاه وادي برغز والمحمودية ومرتفعات الريحان وغيرها من المناطق، وهو بذلك يكون قد أمن منطقة واسعة ومحيطة بالمناطق التي يتمركز فيها، وهي تطل بالوقت نفسه على المستوطنات الإسرائيلية، مسكف عام، المطلة، كريات شمونة وغيرها. في محور دبين، خليخيام، مرجعيون كذلك الأمر تكثفت بشكل كبير يوم أمس وفجر هذا اليوم. حتى السادسة من صباح هذا اليوم كان القصف المدفعي مركز على دبين، كان هناك كل خمس دقائق قصف يستهدف البلدة، وكانت القوات الإسرائيلية تعمد إلى تنفيذ عمليات نفس وتفجير في عدد من أحياء بلدة دبين، ما يعني عمليا أنها بدأت بالتقدم باتجاه عمق دبين. هي تسعى للوصول إلى بلاط، من بلاط ستشرف كذلك الأمر، وستلتقي من خلال الخردلي مع يحمر الشقيف، وستشرف على وادي برغز، القنطاري، مرتفعات الريحان، سجد، جباع وغيرها من المناطق التي يدعي الجيش الإسرائيلي بأنها مناطق مفتوحة تطلق منها الصواريخ وتضم منشآت تابعة لحزب الله.
4: نعم جويس، إذن نشير إلى هذا العاجل. الجيش الإسرائيلي يتحدث عن رصد إطلاق صواريخ من لبنان، اعترض بعضها وسقطت البقية في مناطق مفتوحة. إذن الجيش الإسرائيلي يقول رصدنا إطلاق صواريخ من لبنان، اعترضنا بعضها وسقطت البقية في مناطق مفتوحة. ونتابع إذن هذه الصور لاعتراضات الصواريخ التي أطلقت من لبنان في الجليل قبل قليل، التي أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض بعضها وسقطت البقية في مناطق مفتوحة. إذن هذه هي الصور قبل قليل من الجليل. ونذهب إلى القدس، ومن هناك نعود إليك أحمد دراوشة مراسل التلفزيون العربي. إذن أحمد، الجيش يعلن اعتراضه صواريخ قادمة من لبنان، يبدو أن التصعيد من جانب حزب الله أيضا والمحاولات لا تزال مستمرة رغم التوغل الإسرائيلي.
1: قصف متواصل لحزب الله، والآن تدوي صافرات الإنذار في منطقة كفار جلعدي التي تقع عند الحدود اللبنانية، بعدما دوت قبل دقائق من الآن في مدينة نهرية التي تبعد نحو 10 كيلومترات عن الحدود اللبنانية. قصف متواصل لحزب الله منذ ساعات الصباح، سواء برشقات صاروخية أو بطائرات مسيرة، بعد يوم واحد من توسيع دائرة النار من قبل الحزب لتشمل مدينتي صفد وكرميئيل للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار. نهرية منذ قليل، كفار جرعدي، مناطق تقع بالقرب من الحدود. طوال الليلة الماضية كان هناك قصف الذي تكثف طوال اليومين الماضيين. بالأمس فقط دوت صافرات الإنذار أكثر من 130 مرة في أكثر من 60 موقعا داخل إسرائيل، أبرزها طبعا المدن الإسرائيلية الكبيرة في منطقة الشمال، كريات شموني، صفد، كرميئيل ونهرية، التي تعرضت للقصف. تقديرات أوردتها صحيفة هارتس اليوم عن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله سيكثف عمليات القصف خلال الأيام المقبلة، ردا على توسيع الاحتلال الإسرائيلي لعملياته في الجنوب اللبناني والإعلان عن احتلال قلعة شقيف، قلعة شقيف في الجنوب، والتمديد باتجاه وتمدد قوات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه وادي السلوقي، وهي شهدت معارك ضارية خلال السنوات الماضية، ومن ثم ربما باتجاه قلعة علي الطاهر. يجري الحديث في وسائل إعلام إسرائيلية عن هضبة استراتيجية مهمة في الجنوب اللبناني تنطلق منها عمليات حزب الله. لا يتم تسمية هذه الهضبة، لكن بحسب تقديرات الزملاء في لبنان فالحديث هو عن قلعة علي الطاهر، الذي يدعي كاتس أن حزب الله أطلق منها، أو بشكل عام تدعي إسرائيل أن حزب الله أطلق منها رشقات صاروخية باتجاه قوات الاحتلال سواء في الجنوب أو داخل إسرائيل. قلعة شقيف أيضا هي الأخرى، قال كاتس منذ قليل أن حزب الله أطلق منها رشقات صاروخية باتجاه مناطق داخل إسرائيل وباتجاه مناطق في الجنوب اللبناني المحتل. التصريح الأبرز لكاتس اليوم هو أن الاحتلال الإسرائيلي لن ينسحب من قلعة شقيف، فسيضمها إلى المنطقة الآمنة في الجنوب اللبناني كما يسميها، بالإضافة إلى إعلانه عن أن إسرائيل ستدمر آلاف المنازل في الجنوب اللبناني. هذه المرة الأولى التي تعلن إسرائيل تقديراتها لعدد المنازل التي هدمتها أو التي ستهدمها في الجنوب اللبناني. حتى الآن الاستناد الأساسي كان إما إلى شهادات جنود إسرائيليين في وسائل إعلام معارضة، وإما إلى صور أقمار اصطناعية، لكن الآن كاتس يتحدث علنيا بصورة واضحة عن هدم آلاف المنازل في الجنوب اللبناني. ادعى أن حزب الله هو جماعة إرهابية متطرفة على حد تعبيره، لا تفهم إلا لغة القوة، وعبر سلب الأرض منها، أي احتلال الجنوب اللبناني وتفجير منازل اللبنانيين هناك. ما حدث في قطاع غزة في منطقة الخط الأصفر التي تسمى إسرائيليا يحدث الآن في الجنوب اللبناني، نفس الأسلوب، نفس التسميات. وأيضا في الجنوب اللبناني يوسع الاحتلال الإسرائيلي سيطرته رويدا رويدا باتجاه المناطق التي تقع إلى الخارج من المناطق المحتلة في عند وقف إطلاق النار. على العموم طبعا هذه التصريحات لكاتس لا تعكس المخاوف داخل الجيش الإسرائيلي، هناك مخاوف من أن الولايات المتحدة قد تجبر إسرائيل على الانسحاب من هذه المواقع، خصوصا إذا ما تم التوصل إلى اتفاق مع إيران. هذه الخشية قائمة وتتعزز بحسب ضباط إسرائيليين على ضوء عدم وضع القيادة السياسية الإسرائيلية لقيادة الجيش الإسرائيلي في صورة المفاوضات الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران. انتصار؟
4: نعم، إذن شكرا لك حتى هذه الساعة أحمد، وابقى معنا بكل تأكيد لمتابعة كل التطورات. وجويس أيضا من صور جنوبية لبنان. ومن الناصرة ينضم إلينا جاكي خوري الخبير في الشأن الإسرائيلي. إذن سيد جاكي، ماذا يفهم من هذه التصريحات الإسرائيلية العلنية والواضحة التي تشير إلى نية تثبيت هذه الحدود الجديدة في الجنوب اللبناني، وأيضا مخططات لهدم منازل آلاف اللبنانيين؟
5: نعم، تحياتي لك وللمشاهدين. لا أعتقد أننا أمام يعني تصريحات مفاجئة بمضمونها وفحواها، خاصة إذا تابعنا تصريحات كاتس ومن قبله نتنياهو، وحتى التسريبات التي تصل من المستوى السياسي والعسكري خلال الفترة الأخيرة. أعتقد التوقيت هنا يحمل عدة دلالات. الأول، أن أي نتائج ستتمقن عن المفاوضات الإيرانية الأمريكية، حتى لو تم التوصل إلى تفاهمات ما ترتبط بوقف إطلاق النار في لبنان، فإن الجيش الإسرائيلي وبإعاد من المستوى السياسي سيبقى في مواقعه التي احتلها في الجنوب اللبناني، بما في ذلك قلعة أشقيف أو البوفور كما تسمى، ولها رمزية كبيرة في الذاكرة الإسرائيلية. طبعا هي ما بين الذاكرة الإسرائيلية اللبنانية والفلسطينية، كل حسب روايته، ولكن واضح أن هنالك بعد مهم. ولهذا صدر إلى الرأي العام في الساعات الأخيرة صورة تظهر العلم الإسرائيلي وعلم لواء جولاني تحديدا على هذه القلعة لتاريخية ما حصل هناك قبل أكثر من 40 عاما. يؤكد كاتس من خلال التصريح هذا وأيضا أمام الرأي العام، وأعتقد في رسالة واضحة للجميع، أنه حتى لو تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار فلا انسحاب إسرائيلي في هذه المرحلة. واضح أن هذه الرسالة أيضا لحكومة لبنان ولرئاسة الجمهورية ولمن يفاوض الآن باسم لبنان في واشنطن، وكذلك للإدارة الأمريكية بموقعها كعراب أو وسيط في هذه الحالة. وهذه الصورة أعتقد يجب أن لا تكون معزولة عن ما نتابعه في قطاع غزة، في الضفة الغربية، وفي الجنوب السوري. وحتى أكون واضح، نتنياهو وكاتس تحدثا أكثر من مرة في سلسلة تصريحات ولقاءات أنهما يريدان، أو الحكومة وطبعا بإعاز من نتنياهو، إقامة مناطق عازلة على طول الحدود الإسرائيلية وفي كل المواقع، وأن تكون هذه المناطق مفروزة السلاح، السيطرة الأمنية بالأساس للجيش الإسرائيلي بكل إمكانياته. وهذا يفسر إعادة احتلال القطاع لمساحة قد تصل إلى 70% كما وضح نتنياهو خلال الأيام الأخيرة.
4: ولكن تصريح كاتس الذي يقول لن نتراجع عن قلعة أشقيف وسنواصل هدم آلاف المنازل من اللبنانيين، وستبقى القوات الإسرائيلية، قوات الاحتلال، الجيش الإسرائيلي في المناطق التي سماها بالمناطق أو المنطقة الآمنة بالنسبة لإسرائيل، ألا يفند الرواية أو التحليل الذي يقول بأن كل هذا التصعيد هو ومسعى من مساعي إسرائيل للضغط في المفاوضات التي ينتظر عقدها في 2 و3 يونيو المقبل؟
5: يعني لا أعتقد أن إسرائيل الآن، وأقول هذا بألم، يعني تأخذ بعين الاعتبار حسابات الحكومة اللبنانية. هنالك عدة جوانب في هذا الموضوع. أولا البعد الرمزي كما ذكرت، وخاصة نحن أمام يعني مشهد إسرائيل يتجه نحو الانتخابات، وبالتالي كل صورة تفسر على أنها لها أهمية كبيرة في الاستحقاقات السياسية الانتخابية، وأن يخرج نتنياهو خلال اليوم أو في الأيام القريبة وحتى في حملته الانتخابية، أنا أراهن على ذلك، أن تظهر هذه الصورة في مكان بارز في الحملة الانتخابية، عودة الجيش الإسرائيلي إلى الجنوب وضمان التواجد الإسرائيلي في هذا الموقع. نقطة مهمة وهو فارق جوهري أعتقد عما كان في العام 82، لأنه كل من يتحدث الآن حتى من جنرالات سابقين يستذكرون ما حصل في اجتياح لبنان عام 82، ولكن هنا متغير مهم وأساسي، أن إسرائيل تدخل وفي تطبيق سياسة الأرض المحروقة والدمار الشامل، وهذا أكد كاتس وحتى نتنياهو وسموتريتش وآخرين، حتى لو كان فيه نوع من الشعبوية والغوغائية في التصريح، ولكن مسح قرى بأكملها، بمعنى أن لا نعود إلى مشهد 82، تم طرد الفلسطيني ولكن قرى الجنوب بقيت على حالها. هذا حصل أيضا في العام 2006 حتى لما دخلت إسرائيل واقتحمت ونفذت طلعات وأقامت يعني جسور وكثير من الأمور داخل الأراضي اللبنانية، ولكن لم نشهد هذا الدمار الهائل لعدد كبير من القرى والنزوح. وبالتالي يقول كاتس من خلال تصريحه، نعم وهذا يرتبط بما سألتي، نحن سنعمل على مناطق شبه فارغة لا قرى لبنانية مع إخراج بعض القرى، ونعلم يعني التعامل اللبناني والإسرائيلي في هذا الموضوع يعتبرون أنها خارج دائرة المواجهة، خاصة القرى المسيحية والقرى الدرزية ومسح القرى الشيعية بشكل كامل، حتى لا تبقى هذه القرى بالنظرة الإسرائيلية بؤر لتواجد عناصر حزب الله في هذا الموقع. هذه جزئية مهمة جدا لا نستطيع أن نتجاهلها، ولكن أيضا أن مسألة الانسحاب غير مطروحة في الوقت الراهن، بما معناه أن هنالك مفاوضات قد تصل إلى مرحلة وقف إطلاق نار، نعم قد تصل إلى مرحلة عدم استخدام الطيران والمدفعية بوتيرة عالية، نعم، ولكن من يتحدث عن إمكانية الانسحاب هذا غير وارد في هذه المرحلة، وأعتقد أن هذا المشهد سيستمر على الأقل حتى موعد الانتخابات، وقد يكون ما بعد الانتخابات القادمة، لأنه واضح أن هذا الأمر سيشكل تحدي لأي حكومة قادمة. إذا كان نتنياهو سيقول نجحت في هذا المسار وبالتالي أنا أستمر في هذه السياسة، وهنالك أيضا من يطرح نفسه كبديل، إلى أي مدى سيجرؤ على اتخاذ قرار فيه انسحاب إذا لم يضمن أمن المواطنين الإسرائيليين طبعا بوجهة النظر الإسرائيلية. هنالك قضية لا نستطيع الآن أن نحسم فيها، وهي قضية أولا إطلاق الصواريخ، هل هذا التواجد العسكري الإسرائيلي وإعادة الاحتلال وتعميق هذا التواجد سيؤمن أو سيمنع إطلاق الصواريخ والمسيرات؟ هذا جانب مهم طبعا سيتضح خلال الفترة القريبة. وقبل قليل سمعنا صافرات الإنذار، اسمحي لي فقط بنقطتين. النقطة الثانية، هل هنالك هدف إسرائيلي لنقل المعركة حتى لو تم استخدام المسيرات والصواريخ ولكن تبقى داخل الأراضي اللبنانية؟ النقطة الثالثة، هل نذهب إلى حرب استنزاف وحرب عصابات داخل المناطق التي تحتلها إسرائيل وهذا يؤدي إلى مزيد من القتلى والجرحى في صفوف الجنود ويعيد إلى الذاكرة ما حصل في العام 82 وما بعد ذلك وتبدأ عندها عملية غليان في إسرائيل، ولكن هذه ما زالت مرحلة مبكرة.
4: طيب ابقى معي سيد جاكي وأذهب إلى بيروت، وينضم إلينا من هناك ضيفنا سيد محمد علوش الكاتب السياسي. إذا سيد محمد، بعد هذه التطورات الميدانية في جنوب لبنان وإعلان وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس عدم رجوع قوات الاحتلال عن قلعة الشقيف التي احتلتها صباح اليوم، ويتحدث عن نية لتدمير آلاف المنازل للبنانيين في الجنوب، ما هو موقع الحكومة اللبنانية في مفاوضات 2 و3 يونيو؟
6: نعم، تحية لك، تحية لضيفك الكريم وللمشاهدين. لا شك أن الحكومة اللبنانية تعاني من ضعف شديد يجعلها غير قادرة حتى على اتخاذ موقف بتعليق المشاركة بالمفاوضات، فهي كلما شاركت بأي جلسة تفاوض سابقة أصرت على مطلب وقف إطلاق النار وقالت إن لم يقبل فسيكون هناك شكوك للانتقال إلى مراحل أخرى، فإذ بنا ننتقل من النقاش السياسي إلى نقاش أمني وعسكري، ورغم فشل هذا النقاش الأمني والعسكري الآن نتحضر للجولة الثالثة من المفاوضات في 2 و3 حزيران المقبل. الحكومة اللبنانية لا تمتلك أي أوراق قوة، هي تقول أن التفاوض ولو لمجرد التفاوض هو الأقل كلفة على اللبنانيين، قد يكون هذا مفهوما لجهة تحييد مؤسسات الدولة اللبنانية ومنشآتها ومطارها وغير ذلك عن دائرة الاستهداف الإسرائيلي، ولكن لا شك أن هذا العدو الذي يمارس سياسة الاحتيال وسياسة الغدر وسياسة الطمع هو يحاول الاستفادة من موقف الحكومة اللبنانية الضعيف لمحاولة نقل المعركة من قبل اللبنانيين بوجه إسرائيل إلى داخل لبنان بشكل واضح، أي جعل الصدام بين الجيش والمقاومة. هذا الهدف الوحيد الذي يسعى إليه الإسرائيلي من خلال هذه المفاوضات. واضح أنه لا يرغب إعطاء الحكومة اللبنانية أي خطوة إلى الأمام، وهو لو كان راغبا بذلك لكان لديه فرصة خلال 15 شهرا التي سبقت آذار، عندما كانت الدولة أو السلطة بحاجة إلى أي خطوة لتستطيع من خلالها أن تقول أننا قادرون على فعل أي أمر من خلال الدبلوماسية، لم يقدم الإسرائيلي لها أي شيء، وهو اليوم يؤكد ذلك من خلال رفضه حتى أبسط المطالب اللبنانية التي هي المطالبة بتثبيت قرار وقف إطلاق النار، بل هو يعمد إلى توسيع العملية العسكرية، توسيع التدمير والاستهداف والاحتلال خلال تواجد عناصر الجيش اللبناني وقادة وضباط الجيش اللبناني في واشنطن من أجل المفاوضات. وهذه مفارقة لافتة أن تقبل الدولة اللبنانية اليوم أن تفاوض تحت النار، حتى وصل الأمر برئيس الحكومة الأسبق السيد فؤاد سنيورة المعروف بمواقفه العدائية تجاه المقاومة وحزب الله للمطالبة أن تتوقف الدولة عن حضور هذه اللقاءات، وهذا أيضا كان أمرا لافت للغاية، ولا أعتقد أن السلطة بهذا الاتجاه في هذه المرحلة.
4: نعم، وماذا عن حزب الله بعد كل هذا التغول والدمار الشامل في الجنوب والتهديدات الإسرائيلية بتدمير آلاف منازل اللبنانيين الذين نزحوا وعانوا من تداعيات هذه الحرب والعدوان الإسرائيلي منذ بدايته في مارس الماضي؟ لا يفكر في الالتفات قليلا والالتفاف حول لبنان الدولة ولبنان باقي تشكيلاته السياسية والنظر لمصلحة اللبنانيين؟
6: هي لو كانت المصلحة اللبنانية الآن تقتضي بأن يجلس الجميع على طاولة حوار واحدة مشتركة ويخرجون بقرارات تتعلق بكيفية مواجهة هذا الاحتلال، لكانت المقاومة وفريق المقاومة وحلفاء المقاومة هم أول من يجلس على هذه الطاولة، ولكن هذا الأمر غير مطروح. اليوم هذه السلطة جرمت المقاومة اللبنانية حسب القانون اللبناني، هي تلاحق المقاومين لتحاكمهم أمام المحاكم، هي ترفض اعتبار ما يقوم به هؤلاء المقاومين دفاعا عن لبنان بل دفاعا عن إيران، وبالتالي هذه السلطة قطعت إلى حد بعيد كل خطوط التواصل مع المقاومة، وترفض حتى الاستفادة من كل التضحيات التي تبذل في الجنوب، من كل الدفاع الذي يحصل في الجنوب، وفضلت حتى أن لا يكون الملف اللبناني جزءا من ملف ومسار إسلام أباد، وهذا كان لافتا للغاية. فأن يقول لبنان نحن نفاوض عن أنفسنا ولا نريد أن نكون مسارا ضمن مسار أي دولة وأي طرف، هذا بالطبع أضعف الموقف اللبناني، حتى وصل حد الخلاف إلى درجة كيف نواجه هذا الاحتلال، هل نواجهه بالدبلوماسية والتجارب التاريخية التي تقول أن إسرائيل لا تعترف بالدبلوماسية ولا بالقوانين الدولية ولا بأي اتفاقات تجري معها، لا تعترف إلا من خلال واقع القوة، وبين المقاومة التي
4: الدولة
6: تقول
4: اللبنانية
6: أننا
4: ترى بأن سلاح الحزب هو ما يجر لبنان اليوم إلى هذه الحرب وإلى هذا العدوان.
6: هذه النظرية ساقطة بوجه إسرائيل، إسرائيل التي تحارب في لبنان وغزة والضفة وسوريا واليمن وإيران والسودان والصومال، ولا بكل تأكيد وهي التي تهدد مصر من خلال سيناء وتهدد مصر من خلال التضييق على قناة السويس. هذه إسرائيل التي اليوم تتخذ تركيا عدوا جديدا إلى جانب حلفائها في الإقليم من المحور السني الجديد. هذه الإسرائيل لا يمكن أن يقبل من خلال المنطق أن يقال أن سلاح المقاومة هو المشكلة لدى إسرائيل. سلاح المقاومة هو نتيجة وجود إسرائيل، هو الذي لطالما كان يقف بوجه المشروع الإسرائيلي، وإسرائيل تريد التخلص من هذا السلاح لأنه يقف بوجه مشروعها، فكيف يكون هذا السلاح هو الذي يستجر الحروب؟ بينما إسرائيل منذ 48 وصلت إلى هذه المنطقة، كانت تحاول عبر الوكالة اليهودية شراء الأراضي اللبنانية، ارتكبت المجازر في حولة، دخلت الأراضي اللبنانية، عبرت صراحة عن رغبتها بأن يكون الجنوب اللبناني جزء من منطقتها الأمنية، عن مياه نهر الليطاني، كل هذا التاريخ واضح، وهو يدحض هذه الروايات التي تقول مؤخرا أن سلاح المقاومة هو الذي استجر إسرائيل. خلال عملية الليطاني ب78 لم يكن هناك مقاومة كالتي نشهدها اليوم، كانت مجرد مجموعات صغيرة تحاول الدفاع عن الوطن، أسسها يومها السيد موسى الصدر بسبب غياب الدولة عن واجب الدفاع. في 78 أيضا كانت الجمهورية الإسلامية في إيران بعد لم تولد بالشكل الذي هي عليه اليوم. كل هذه الأمور تؤكد أن مشروع إسرائيل لا يتعلق بسلاح، إنما هي تريد تحقيق هدف نزع السلاح من أجل استكمال المشروع، وهذا ما تواجهه المقاومة وقوى المقاومة في المنطقة.
4: طيب، أعود مجددا إليك سيد جاكي. إيران في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة شرط من شروطها الأساسية وقف التصعيد في جميع الجبهات من ضمنها الجبهة اللبنانية، هل ستستطيع إيران الضغط والإصرار على هذا الشرط؟ وأيضا بالتالي الولايات المتحدة هل يمكنها إخضاع إسرائيل بعد كل هذا التوغل للانسحاب ووقف هذا التصعيد في جنوب لبنان؟
5: يعني أولا هذا مرهون بالقرار الإيراني، لأي مدى ستكون هذه النقطة أساسية جوهرية كباقي النقاط التي كانت موضع خلاف من اليورانيوم المخصب إلى أمور تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، وهي أمور لها أبعاد استراتيجية قصيرة المدى وبعيدة المدى. هل الإيراني والأمريكي في هذه الحالة قد يعلنان أن موضوع لبنان هو أيضا خط أساسي لا يمكن بدون التوصل إلى اتفاق وتفاهم حول هذا الموضوع لا اتفاق؟ يعني هذه مسألة أعتقد
0: راديو الحرية من 97.10 FM
7: وأول أوردر.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: جول

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
3: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: دائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: جانبه أيضا، وهذه إذن التهديدات من قبله لإسرائيل. وأنوه قبل أن أعود إليك سيد جاكي للقراءة والتعقيب إلى هذا الخبر العاجل، حزب الله يقول استهدفنا بصواريخ بنا تحتية لجيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة نهارية. إذن حزب الله يعلن استهدافه بصواريخ بنا تحتية لجيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة نهارية، وكان قبل قليل قد أعلن استهدافه لمهبط مروحيات بمستوطنة شلومي. إذن أمام كل هذه التداعيات والتصعيد من قبل حزب الله، كيف سيكون التأثير على الداخل الإسرائيلي؟ نعود لتكملة هذا النقاش معك سيد جاكي.
5: نعم، يعني أعتقد كما ذكرت نحن نعود الآن إلى مشاهد كنا قد تابعناها قبل إعلان وقف إطلاق النار وتوسيع مسار المواجهة، الآن دخول عكا وخليج عكا، وقد يصل الأمور إلى ما بعد ذلك باتجاه مدينة حيفا. واضح أنه هذا مؤشر لتصعيد، وبالقراءة التحليلية المباشرة أنه طالما هنالك تعميق للتوغل الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية وفي جنوب لبنان، هنالك أيضا توسيع لمسار الصواريخ ومدى الصواريخ بمعنى أدق في منطقة الجليل والشمال بشكل عام. السؤال، هل نحن هنا أمام معادلة ردع كل طرف يحاول أن يفرضها في خضم المفاوضات الجارية، إذا كانت حول الملف الإيراني بكل أبعاده والملف اللبناني مباشرة من خلال الطاقم الذي يفاوض في واشنطن؟ أعتقد هذه الأمور ستكون متروكة للأيام القريبة القادمة. أعتقد أيضا أن ما يقوم به الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة وإعلانه الرسمي عن تعميق العملية هو رسالة كما ذكرت، إذا كان للداخل بأن الجيش يواصل في هذه العمليات وأنه يريد أن يوسع نطاق العمليات في عمق الأراضي اللبنانية لكي يبعد الخطر الصواريخ والقذائف باتجاه منطقة الشمال، وهنا تبقى علامة استفهام أساسية. قبل قليل أيضا يعني تواصلت مع بعض الجهات التي تتابع هذا الملف، هنالك من يشكك في نجاعة عمق العمليات العسكرية الإسرائيلية ويؤكد على ضرورة المسار السياسي، هنالك من يقول هذه الخطوات في هذه المرحلة مهمة لزيادة الضغط على كافة الأطراف، إذا كانت الإدارة الأمريكية معنية فعلا بحل هذا الموضوع من خلال إيجاد نقاط ضغط على الطرفين، على الحكومة الإسرائيلية بالأساس باعتبارها الجهة الأقوى، وأيضا محاولة تعزيز موقف الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني في إطار مطلب نزع السلاح والتواجد الجيش اللبناني في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي الآن. ولكن المعضلة أعتقد كبيرة جدا، يعني هنالك مسألة نزع السلاح التي يتحدثون عنها بكل تفاصيله، هنالك القدرات الحالية الآن للجيش اللبناني ومحاولة بسط سيطرته، بالإضافة إلى أمور كثيرة مرتبطة بالقرى التي دمرت بالكامل، ومن سيضمن لهؤلاء يعني
2: مئات. راديو الحرية
3: 97.7 FM.
6: الساعة الآن 1:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
8: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
9: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
10: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
2: الماضي تدوي في عكا، تدوي كذلك في خليج حيفا. المرة السابقة التي دوت فيها صافرات الإنذار في تلك المنطقة كانت ردا على عدوان إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت. ادعت إسرائيل بعده أنها اغتالت قائد قوات الرضوان في حزب الله، فرد حزب الله باستهداف منطقة عكا دون أن يعلن رسميا عن نجاح عملية الاغتيال أو فشلها. واليوم تتعرض تلك المنطقة للقصف مجددا. حزب الله يوسع دائرة القصف في مقابل توسيع الاحتلال الإسرائيلي لدائرة الحرب على الأرض. تقدم الاحتلال باتجاه قلعة شقيف وباتجاه الأودية القريبة من تلك المنطقة في طريقه على ما يبدو باتجاه تلة علي الطاهر. في المقابل يوسع حزب الله دائرة القصف. بالأمس صفد للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار، وكذلك كرمئيل للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار. واليوم تصل صواريخ حزب الله إلى المدى الأبعد منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار باتجاه منطقة خليج حيفا ومنطقة عكا. فقط مرة واحدة تعرضت هذه المنطقة للقصف من قبل منذ اتفاق وقف إطلاق النار. في هذه الأثناء أيضا تدوي صافرات الإنذار في منطقة كريات شموني التي سبق أن تعرضت للقصف خلال الفترات الماضية، لكن هذه المرة بطائرة مسيرة. صافرات الإنذار تدوي في هذه المدينة المركزية فيها وفي مستوطنات إسرائيلية تقع بالقرب منها، حيث لا تزال تدوي صافرات الإنذار حتى الآن، بالإضافة إلى دويها في المناطق القريبة أيضا من الحدود مثل كفار جلعدي وغيرها من هذه المواقع. صافرات الإنذار لا تتوقف. كل هذه التطورات خلال الساعة الأخيرة فقط، علما بأن القصف متواصل على مدار الساعة تقريبا.
4: نعم، وماذا إذن عن التداعيات في الداخل الإسرائيلي أحمد؟ نقف معك عند هذا الموضوع ومسألة عودة درجة التهديد العالية من قبل حزب الله باتجاه الشمال الإسرائيلي.
2: ما يخشاه الإسرائيليون هو أن تجد إسرائيل نفسها في حرب استنزاف طويلة خلال الفترة المقبلة دون أن تكون واعية لهذا الأمر. عندما سعرت إسرائيل في لبنان بعملية البيجرات كان هناك إدراك أن إسرائيل ذاهبة باتجاه شيء كبير على الجبهة اللبنانية بعد عام من القصف، فالقصف المتبادل ضمن قواعد اشتباك بين 8 أكتوبر 2023 وعملية البيجرات. عندما أعلنت إسرائيل الحرب المفتوحة بهذه العملية كانت قد جهزت الإسرائيليين من قبل، كانوا يعرفون أنهم ذاهبون لحرب طويلة ستمتد لأسابيع على الجبهة الشمالية، ستتخللها عملية برية في الجنوب اللبناني. هذا ليس هو الوضع الآن. الوضع الآن ليس واضحا لكثير من الإسرائيليين. إلى أين تتجه الأوضاع خلال الفترة المقبلة؟ إلى مزيد من التصعيد في الأراضي اللبنانية ومزيد من قصف حزب الله في المقابل، ومزيد من تعطيل حياة الإسرائيليين في المقابل، أيضا مزيد من الاعتداءات الإسرائيلية ومزيد من المجازر كما حدث صباح هذا اليوم، لأن كل هذه الأمور مرتبطة.
4: أحمد، دعنا نذهب إلى جنوب لبنان ومع جويس الحاج خوري. إذن نعود إليك جويس ونتابع في هذه الأثناء هذه الغارة الإسرائيلية في صور جنوب لبنان. إذن نتابع معكم هذه المشاهد المباشرة التي توثق اللحظات الأولى لغارة إسرائيلية في صور جنوب لبنان. نتابع معكم إذن اللحظات الأولى بعد هذه الغارة الإسرائيلية التي استهدفت صور جنوب لبنان، ونعود نقف معك جويس عند آخر التطورات والغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع مختلفة في الجنوب اللبناني خلال النصف ساعة الأخيرة.
11: انتصار، دعيني أشير، انتقلنا من صور باتجاه اللبونة ومنها إلى النقورة. ما تشاهدونه الآن هي تصاعد سحب الدخان من النقورة. عندما نتحدث عن سحب دخان من النقورة، هذا يعني عمليا أن حزب الله نفذ استهدافا باتجاه إما تجمعات وإما آليات للقوات الإسرائيلية متواجدة في هذه المنطقة. نتحدث عن منطقة حدودية، هي منطقة ضمن الخط الأصفر، منطقة تضم هاجموا عناصر الجيش الإسرائيلي، مراكز عسكرية للجيش الإسرائيلي، فيها كذلك الأمر منصات للقبة الحديدية وغيرها مدفعية للجيش الإسرائيلي يقوم من خلالها وعبرها باستهداف مناطق الساحل هنا في صور. عمليات على ما يبدو لا تتوقف لحزب الله، نرصد بين الحين والآخر إطلاق صليات صاروخية من جنوب لبنان باتجاه العمق الإسرائيلي، هذا إضافة إلى استكمال عمليات الاستهداف داخل الأراضي اللبنانية، ولكن منذ يوم أمس نحن نتحدث عن استهدافات تطال العمق الإسرائيلي، تطال المستوطنات الإسرائيلية، تطال كذلك الأمر المواقع الإسرائيلية العسكرية الواقعة مقابل القرى والبلدات الحدودية في جنوب لبنان. وبالتالي الآن مجددا يبدو أن حزب الله نفذ عملية جديدة باتجاه المواقع الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، هذا النقورة كما ذكرت في هذا الأثناء، وقبلها كان حزب الله تحدث عن استهدافات في مستوطنة نهرية وشلومي كذلك الأمر، واستهداف لموقع البياضة. موقع البياضة هو قريب ويمكن رصده بالعين المجردة من النقطة التي نقف فيها، هذا التلال باتت بمعظمها مواقع عسكرية إسرائيلية جديدة داخل الخط الأصفر وداخل الأراضي اللبنانية. وبالتالي نحن نشاهد إذن سحب الدخان في هذه الأثناء من منطقة الناقورة لاستهداف نفذه أو عملية نفذها حزب الله. بالعودة إلى الغارات الإسرائيلية، فإن هذه الغارات استهدفت عدد من القرى والبلدات، أتحدث بداية عن صور، كانت هناك أوامر إخلاء قبل يومين لثلاثة مبان في صور، عمد الجيش الإسرائيلي إلى استهداف واحد من هذه المباني، اليوم نفذ التهديد باستهداف مبنيين آخرين في محيط مستشفى حرام، لم تسجل حتى هذه اللحظة إصابات في هذه الغارة الإسرائيلية. كذلك الأمر كانت هناك غارات على بلدة المروانية، على الغندورية كذلك الأمر، ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته واستهدافاته في محيط المناطق التي يجري فيها عمليات توغل ومحاولات تقدم بري شمال الخط الأصفر. وبالتالي نحن أمام تصعيد، وهذا التصعيد هو عبر المقاتلات الحربية وعبر سلاح الجو، إنما كذلك الأمر عبر الوحدات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة داخل القرى والبلدات الجنوبية.
4: نعم، طيب
11: انتصار.
4: شكرا لك جويس، سنتابع معك بكل تأكيد التطورات. و أعود مجددا للسيد محمد علوش الكاتب السياسي من بيروت. إذن سيد محمد، كما نتابع هذا التصعيد المتبادل بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي، ولكن يعني بعد هذه الهجمات والتهديدات التي يرسلها حزب الله

0: الجير ذكر تلك التي تلت على عن وقف النار في لبنان. كذلك فنقول أن إسرائيل ترد على استهدافات الأوما الوقت يقول تماما الأوما التي ترد على توسيع إسرائيل للعملية العسكرية البرية الأوما التي ترد على استهداف الإسرائيل الضاحية الجبيلة رغم تحيير والضاحية وبالتالي المقاومة تقوم برد فعل وما الطريق الأخير المقاومة رد يقوم بهدوء من توسيع لعملية الإلال توسيع لدائرة الاستهدافات. نحن نتحدث عن أيام من سابقة منذ أو ثلاث هناك 460 غارة بشكل يومي من الإسرائيلي على الجنوب.
1: هذا من لا تزال هنالك رداءة في جودة الصوت. معك سيد محمد علوش أشكرك ونكتفي معك بهذا القدر ونذهب إذن من عمان. ينضم إلينا اللواء محمد أصمادي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. نعود إليك سيادة اللواء ونتابع هذه التطورات في الجنوب اللبناني. إذن التصعيد أصبح متبادل رسميا ما بين الجانبين الإسرائيلي وأيضا حزب الله. كيف تقرأ هذه المرحلة التي وصلت إليها الجبهة اللبنانية؟
2: أقرأ بأنه جيش الاحتلال يعني
3: راديو الحرية من 97.10
4: عزيزي المستمع صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول العثماني للمفروشات نحن نصنع من أجلكم. من

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: نيو داي كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
3: يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان. باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط، ولا تنسى أفضل

نظر الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام. الساعة الآن 1:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: معكم
1: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
2: برنامج أطياف الوطن يومياً، وعثمان أبو الحلاوة.

متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أحبتنا في كل مكان. هذه حلقة جديدة من أطياف الوطن، نلتقي على الهواء مباشرة وإياكم عبر الموجة العاملة 92 فارزة 7 بالعشرة. نتابع تفاصيل ما يجري من تطورات في المنطقة بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، فكل عام وأنتم بألف خير. ميدانيا من قطاع غزة، كان هنالك إعلان للأسف عن توقف غرف العمليات في مستشفى الأقصى في منطقة دير البلح. وفي جنوب لبنان هنالك تطورات ميدانية عسكرية متلاحقة. أما على صعيد منطقة الشرق الأوسط فالمفاوضات لا زالت قائمة مستمرة ما بين إيران وأمريكا وإسرائيل بوساطة باكستانية.

أخبار عديدة ستكون حاضرة في سياق برنامج أطياف الوطن. على هندسة الصوت ربحي أبو رموز، معكم عثمان أبو الحلاوة في التقديم. أوقات طيبة مفيدة نتمناها لكل من يتابع هذا الأثير.

نرحب بكم أحبتنا في كل مكان، ونبدأ بمتابعة الملفات الإخبارية المختلفة. بداية نتابع ما يجري من تطورات ميدانية في المنطقة. كانت مصادر تحدثت من قطاع غزة عن أن مدير مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح الدكتور رائد حسين قال بأن أزمة تعطل المولدات الكهربائية في المستشفى دخلت مرحلة غاية في الخطورة بعد توقف عمل مولد الاحتياط الرابع داخل المستشفى. أوضح في مؤتمر صحفي بأن المولدات الاحتياطية متهالكة، تعمل منذ أكثر من عام ولا تلبي الاحتياج اليومي للأقسام الحيوية بالمستشفى. أعلن توقف عمل غرف العمليات بالمستشفى بعد خروج المولد الاحتياطي الرابع عن الخدمة، مشيرا إلى أن أقسام الكلى الصناعية وحضانة الأطفال والعناية المركزة والمختبر يتهددها التوقف عن العمل جراء تفاقم الأزمة. قال مع ارتفاع درجات الحرارة تزداد الحاجة إلى الكهرباء في تلك الأقسام الحيوية. أشار إلى التدخلات الهندسية والفنية التي تقوم بها الفرق المختصة أصبحت دون جدوى بسبب تهالك المولدات ونقص قطاع الغيار. أوضح بأن مستشفى شهداء الأقصى هو المستشفى الحكومي الوحيد في المحافظة الوسطى، والذي يقدم الخدمة لنحو نصف مليون نسمة من أبناء المحافظة والنازحين، ووجه مناشدة عاجلة إلى كافة الجهات المعنية بالتدخل الفوري لتعزيز إمدادات الطاقة الكهربائية للمشفى من خلال الربط المباشر وإدخال مولدات كهربائية جديدة.

نتابع وإياكم ما يجري من تطورات في المنطقة على الجبهة الشمالية تحديدا، هنالك تطورات يوميا متلاحقة. هذه التطورات تتمثل بتصعيد عسكري ميداني على الأرض. كانت مصادر إعلامية إسرائيلية تحدثت بأن هنالك توسع في وتيرة العمليات في جنوب لبنان، خاصة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي بأنه تعمق في الجنوب اللبناني، وأن إسرائيل احتلت قلعة شقيف في جنوب لبنان، وهي المنطقة التي تعطي أهمية استراتيجية وتاريخية وأفضلية عسكرية لمن يتواجد في المنطقة. قال الجيش الإسرائيلي صباح اليوم بأنه احتل قلعة شقيف، هذا في إطار عملية واسعة نفذت على امتداد مرتفعات شقيف ومحيط وادي السلوقي في جنوب لبنان، وهو ما يبرز الأهمية الاستراتيجية لهذه القلعة التاريخية التي كانت القوات الإسرائيلية قد اتخذت منها قاعدة لها إبان احتلال جنوب لبنان قبل الانسحاب عام 2000. طبعا الجيش الإسرائيلي يقول بأن عملياته العسكرية الجديدة تأتي في إطار تدمير بنى حزب الله اللبناني. في هذه الأثناء وفق المعلومات فهنالك تفعيل صفارات الإنذار مجددا في منطقة كريات شمونة. من لبنان المعلومات الخارجة من هناك تفيد بأن حزب الله اللبناني لا زال يواصل عملياته ضد الجيش الإسرائيلي في المنطقة.

عدد من اللبنانيين استشهدوا وأصيب آخرون في هجمات إسرائيلية متصاعدة على الجنوب. الجيش الإسرائيلي أيضا أعلن مقتل جندي وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة إثر انفجار طائرة مسيرة مفخخة قال أنها تابعة لحزب الله استهدفت قوة عسكرية في الجنوب قرابة 10:15 من مساء يوم السبت.

طبعا مصدر عسكري لبناني قال بأن القوات الإسرائيلية توغلت في مناطق تقع شمال نهر الليطاني ووصلت إلى محيط مدينة النبطية مع استمرار عمليات القصف ونسف المنازل في عدد من البلدات الجنوبية بينها دبين ودير الزهراني ومناطق أخرى في قضائي النبطية ومرج عيون. هذه التطورات الميدانية العسكرية المتلاحقة لا زالت متواصلة في ظل يعني الضبابية التي تخيم على وقع المفاوضات الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية. في هذا السياق أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران مقترحا جديدا أكثر صرامة لإنهاء الحرب، وهو ما قد يؤدي إلى إطالة أمد المفاوضات لأيام قبل التوصل إلى قرار بشأن الصفقة. صحيفة نيويورك تايمز ذكرت اليوم بأن التغييرات التي أدخلها ترامب تضمنت تجديد شروط الاتفاق، لافتة إلى أنه أعاد إطار الاتفاق المعدل إلى إيران لمراجعته. حسب الصحيفة ترامب يشعر بالإحباط إزاء المماطلة الإيرانية في الرد على المقترحات الأمريكية التي جرى التوصل إليها بمشاركة وسطاء من بينهم باكستان، مشيرة إلى أن المقترح الجديد يهدف إلى تسريع العملية من خلال الضغط على طهران للقبول بالإطار المقترح الذي أرسل بالفعل إلى المرشد الأعلى الإيراني للموافقة عليه.

0: طبعا موقع اكسيوس نقل عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية ومصدر ثاني مطلع بأن رئيس ترامب طلب خلال اجتماع يوم الجمعة الماضية عدة تعديلات على الاتفاق الذي توصل إليه مبعوثوه مع نظرائهم الإيرانيين، وهو ما أدى إلى جولة جديدة من المفاوضات قد تستمر لأيام. من التعديلات اللي طلب فيها ترامب تتركز على آلية التعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب والجدول الزمني لتنفيذها. تنص مذكرة التفاهم بالصيغة على تعهد إيران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، مع منح مهلة 60 يوم للتفاوض بشأن الالتزامات النووية الإيرانية وتخفيف العقوبات الأمريكية بما يشمل ملف اليورانيوم المخصب، مستويات التخصيب المستقبلية. وأشار إكسيوس إلى أن رئيس ترامب يرغب في مراجعة بعض البنود المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
2: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
2: أهلا بكم متابعينا الكرام، لازلنا وإياكم على الهواء مباشرة نحاول متابعة جزء من صورة الوضع في قطاع غزة. طبعا اليوم يعود حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي الفلسطينية، جزء منهم وصل خلال الساعات وأيضا يوم أمس، ويعني البقية لا زالوا في طريقهم في طريق العودة. نتابع الصورة من قطاع غزة من خلال الحديث مع الزميل عبدالله مقداد، معنا عبر الخط الهاتفي من هناك. عبدالله، بداية مساء الخير وكل عام وأنت بألف خير.
3: وأنت بالصحة والسلامة.
2: طمنا عن أخبارك وأحوالك، إن شاء الله أمورك بخير.
3: الله يبارك فيك، الله يخليك رب، الحمد لله بخير.
2: كيف كان عيد الأضحى بداية معك وفي القطاع بشكل عام؟
3: نعم،
2: يعني أسأل إنه كيف كان العيد معكم؟
3: الحمد لله بخير الأمور، العيد مش الحال، وإن كان يعني بينقصوا كثير، أهم شيء كان بينقصوا له موضوع الأضاحي، ونعمل من الله أنه الأيام والأسابيع والأشهر القادمة تكون أفضل من اللي راحت، بس يعني هو عيد بهجته منقوصة كثير.
2: نعم.
3: ويعني الناس صراحة هذا العيد للأضحى الثالث اللي بيعيشوه، هو العيد السادس من بداية الحرب بالأعياد، طبعا للأسف ما تغير في حالهم أي شيء.
2: نعم، يعني ربنا غير هذا الحال. عبدالله، نسأل عن الوضع إجمالا في القطاع، يعني وخاصة في جزئية المستشفيات والقطاع الطبي، كان في أخبار عن توقف مولدات، توقف العمليات في مستشفى الأقصى، شو اللي عم بيصير عندكم؟
3: يعني موضوع المولدات الكهربائية، بتعرف أن المستشفيات في عصبها الرئيسي هو المولدات. كان في محاولات يعني الحفاظ على ما تبقى منها، لكن في الأسابيع والأشهر الأخيرة عثمان يعني نتيجة القيود الإسرائيلي، موضوع الزيوت والقطع الغيار والمحركات، كلها أشياء تأثرت بصورة أساسية. الآن وصلنا لمرحلة صعبة، وهي مرحلة أنه ما أحد قادر يكمل موضوع التشغيل بالشكل المطلوب. فالأمور كثير تعقدت. الآن المستشفى بيطالب على الأقل بتمديد اللي هو يعني على الأقل خط كهرباء من الجانب الإسرائيلي، لكن لحتى الآن ما في استجابة. هم تقدموا بطلب على الأقل من أجل الاستمرار في هذا من أجل الاستمرار في هذه الخدمات، ولكن التحديات كثير صعبة، وكل يوم تزداد على الطاقم الطبي وعلى المرافق الطبية بصورة أساس.
2: طيب، ما في حلول، ما في خيارات تانية مثلا؟
3: كل الخيارات معدومة للأسف الشديد، يعني ما في أي خيارات. الضغوط الحقيقية على الجانب الإسرائيلي مش موجودة، ما في استجابة حتى من المؤسسات الدولية بالشكل المطلوب. احنا بنحكي عن مشهد إنساني مش معقد، ولكن هو كارثي بكل المقاييس، سواء كان على صعيد المنظومة الطبية، على صعيد المساعدات، على صعيد الاقتصادي، كلها منظومة يعني تحديات إنسانية كثير كثير صعبة. فبالتالي يعني زادت الأمور تعقيد وتعقدت أكثر وأكثر. للأسف الشديد حتى الآن ما في أي مؤشرات أو بوادر أفق لأنه تنتهي الأزمة.
2: نعم. سؤال آخر، يعني هل من مستشفيات أخرى تعاني مثلا نفس المعاناة منه، فقط يعني التركيز على الأقصى؟
3: تعاني كل المستشفيات تعاني، لكن مستشفى الأقصى لأنه هو المستشفى الحكومي الوحيد اللي يعني ما دخله الجيش الإسرائيلي خلال الحرب، وبالتالي نجا على الأقل حتى الآن، نجا من أي تدمير أو انهيار، لكن كان العبء ثقيل جدا. يعني كانت حالته توصله من مستشفى ناصر، كانت حالته توصله من المستشفى الأوروبي، كان بيخدم وسط وجنوب القطاع في مرحلة من المراحل بعد خروج مستشفى ناصر ومستشفى الأوروبي عن الخدمة، وبالتالي يعني الأعباء كانت ثقيلة جدا. هذا المستشفى كان بالكاد يخدم سكان قطاع غزة اللي كانوا عددهم حوالي 240 ألف نسمة.
2: نعم.
3: لكن اليوم مع النزوح تجاوز عددهم النصف مليون نسمة. كل هذول يعني الناس كان بيخدمهم المستشفى، ولكن للأسف التحديات كثيرة كبيرة.
2: طب مجمع الشفاء شو وضعه؟ كيف العمل فيه؟
3: مجمع الشفاء نعرف جيدا انه مدمر بشكل كبير جدا، حتى عندما استعاد القدرة او تم او استعاد واقع الحياة العملي والمهني مش بالشكل المطلوب، في كثير من المباني مدمرة، كثير من الأقسام منهارة، فمجمع الشفاء كان الله بعونه يعني بقدم خدماته، لكن مش بالشكل اللي كان قبل الحرب يعني.
2: مش بالشكل اللي كان سابقا. طب هون سؤال كمان آخر، يعني كان في حديث بفترة من الفترات أنه في سعي لمد خط كهرباء أنه يضوا بعض المناطق، هل من منطقة ما مثلا في القطاع فيها خط كهرباء مش على مولد؟
3: يعني فيش غير اللي هو منطقة اللي هي محطة تحلية المياه في دير البلح، وهي المرفق الوحيد اللي وافق الجانب الإسرائيلي على توصيل بشبكة الكهرباء الدائمة. بقية المرافق للأسف الشديد لا توجد فيها أي كهرباء،
2: فقط محطة التحلية.
3: صحيح.
2: طيب يعني هذا جانب، ماذا عن وضع المعابر واللي عم بدخل للقطاع؟
3: المعابر تدخل منها الشاحنات والمساعدات، لكن الشاحنات التجارية يعني هي الأكثر، ويعني اللي بيعبر لقطاع غزة للأسف الشديد مش كل الاحتياجات، في كثير من الأصناف لا زالت ممنوعة، في كثير من البضائع والخدمات، مواد البناء، الأجهزة التكنولوجية جميعها ممنوعة من الدخول، وبالتالي احنا بنحكي عن قيود إسرائيلية صارمة في هذا الجانب، بالإضافة لقطع غيار السيارات والمولدات وما شابه ذلك، هاي كلها برضو يعني متعطلة متوقفة بالكامل،
2: كلها متوقفة. في أخبار إيجابية للأيام اللي جاي؟
3: يعني احنا ننتظر ان يكون في أخبار إيجابية، لكن للأسف الشديد لحد الآن ما في،
2: ما في بوادر ولا بأي سياق ولا بأي مجال.
3: يعني في حراك سياسي راح يكون خلال الأيام في القاهرة، لكن لحد الآن يعني هذا الحراك حتى الآن مش معروف على أي أرضية أو شو الأرضية اللي راح يقدم عليها.
2: نعم.
3: لكن بكل الأحوال يعني الأمور يعني نعمل أنه على الأقل يكون في حراك إيجابي يساهم على الأقل في إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
2: نعم. يعني ربنا يغير هذا الحال إن شاء الله، وإن شاء الله القادم يكون أفضل ويعوض عن الفترة الماضية.
3: يا رب.
2: أشكرك عبد الله. شكرا لك عبد الله مقداد الزميل الصحفي متحدثا من قطاع غزة. قبل الختام طبعا أكيد لازم كمان نتابع جزء من الجانب الاقتصادي، خاصة أنه هنالك تطورات في هذا السياق، من بين التطورات الأسعار اللي عم تتغير من يوم للتاني. أولا إسرائيل أعلنت من خلال إدارة يعني الوقود والغاز التابعة لوزارة الطاقة الإسرائيلية بأنه حيكون في انخفاض كبير في أسعار الوقود خلال شهر يونيو اللي رح يبلش بكرة. قالوا إسرائيليا طبعا أنه تحديث الأسعار في محطات الوقود رح يكون بالليل منتصف الليل. سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص 95 أوكتان للمستهلك في محطات الخدمة الذاتية 7.80 شيكل بانخفاض قدره 27 أجورة مقارنة بالشهر الحالي. بقول لك انه حيكون في انخفاض 27 أجورة، يعني مش الانخفاض الكبير برضو. هلا فلسطينيا يبقى القرار ل يعني الجهات الرسمية، هذا جانب، لكن في كمان إشكالية موجودة لا زالت قائمة موجودة متواصلة، وهي موضوع سعر صرف الدولار. تعرف انه اليوم الأسعار اجمالا يعني وفق التحديثات الموجودة هي كالآتي. آخر أسعار سجلت لصرف العملات، الدولار مقابل الشيكل، اليوم الدولار بحوالي 2.81 شيكل رقم قياسي تاريخي، والدينار كمان ب3.97 شيكل. هلا كمان كان في تساؤلات انه شو الخيارات اللي موجودة امام الشيكل وامام البنك المركزي الاسرائيلي اللي حتى اللحظة مش متدخل. قالوا انه في عدة سيناريوهات، اولا انه ما يعمل اي شيء هذا البنك، لأنه هون في قرار كمان أمريكي إنه ينزلوا سعر العملة. قالوا يعني جزء من التقرير قالت إنه بنك إسرائيل ما تدخل لمواجهة تراجع الدولار تجنبا لإغضاب الرئيس الأمريكي. تخيل من 3 شيكل و72 وحوالي 4 شيكل وصل بيوم من الأيام قبل حوالي سنة أو سنتين، اليوم ب2 شيكل و8 أجورات.

0: أطفالي غزتنا نورك شعاع.
1: فأسعار العملات اليوم متغيرة من يوم لآخر ولا زالت بانخفاض، والواضح إنه ما رح يكون في ارتفاع ملحوظ أو كبير خلال الأشهر القليلة القادمة. هناك ثلاث سيناريوهات، أولها العودة إلى شراء المباشر للدولار، هذا أسلوب استخدمه البنك لسنوات رغم بساطة هذا الخيار إلا أنه عيوب كتيرة، بغذي وبيثري المضاربين في سوق العملات وبيزيد من الكتلة النقدية المتداولة. في كمان خيار ثاني أنه يضل في هبوط حاد بأسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.75% ل 1%. أما السيناريو الثالث أنه يضل البنك مثل ما هو عليه، يضل متفرج وما يتخذ أي قرار. طبعا هذا الضرر رح يكون أكثر شيء بقطاع صادرات التكنولوجيا والخدمات الأكثر حساسية. طبعا هذا التدهور إجمالا رح يقود إلى تباطؤ النمو الاقتصادي واتساع برقعة البطالة. وكل شيء يبقى مرهون بشو ممكن يصير بأي لحظة. الأيام القليلة القادمة رح يكون فيها الحرارة يعني ثابتة إجمالا مع ارتفاع بسيط، واحتمالية الأسبوع القادم أن يكون في ارتفاع أكبر شوي على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا في كمان إعلان وصلنا من إخواننا في كهرباء الخليل، هذا الإعلان يتمثل بقطع رح يكون وفق المعلومات اللي وردت من شركة الكهرباء.
2: برنامج أطياف الوطن يوميا وعثمان أبو الحلاوة.
1: إعلان عن قطع التيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل. تعلن كهرباء الخليل عن قطع التيار الكهربائي يوم الاثنين الموافق 1/6/2026 من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا، وذلك من أجل القيام بأعمال تطوير على الشبكة، ويشمل القطع المناطق التالية: محيط مدرسة حربي أبو الضبعات، طريق المستشفى الأهلي. نعتذر عن هذا الإجراء الخارج عن الإرادة، ونرجو من المواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية، شاكرين لكم تفهمكم وحسن تعاونكم. كهرباء الخليل.

0: الجنادي إنا كنا. توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
4: لويا لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
8: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7
3: عن هذا الموضوع وعن التمدد الصيني في الأسواق العالمية وردة الفعل الغربية إزاء ذلك، تنضم إلينا من بيروت عزة الحشحسن مسؤولة قسم الاقتصاد بجريدة المدن. أهلا بك أستاذة عزة. إذن ما الهدف من انتقال بكين من سياسة صنع في الصين إلى صنع بوساطة الصين؟
4: نعم، الصين بانتقالها من سياسة صنع في الصين إلى سياسة صنع بواسطة الصين تكون قد حافظت على بداية، تكون قد إذا بدنا نقول يعني تملصت أو التفت على الإجراءات الضريبية القاسية التي تواجه بها بين الحين والآخر من أمريكا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو سواها، وتكون قد أفلتت من العراقيل أو تجنبت العراقيل التجارية التي توضع أمام بضائعها، وانطلاقا من ذلك تنتقل بصناعاتها باستثماراتها بمصانعها، يعني تتحول اليوم من بلد يصدر المنتجات إلى بلد يصدر الاستثمارات بشكل كلي ويصدر المصانع بشكل كلي، إضافة إلى سبب رئيسي وجوهري هو القرب من الأسواق العالمية والمحافظة على حصصها السوقية، يعني العراقيل التجارية التي تواجه فيها الصين والتي تعرضت إليها بالسنوات الأخيرة دفعتها إلى ذلك، وهي خطوة يعني من وجهة نظر اقتصادية صينية خطوة ذكية جدا. القرب من الأسواق التجارية، الأسواق الاستهلاكية، وإن كان ذلك يعني يأتي على حساب ارتفاع بعض الارتفاعات بالتكاليف، تكاليف التصنيع الصيني، يعني هناك تضحية في مكان ما، ولكن إذا وضعنا القرار أو الخطوة التي تقوم بها الصين في ميزان المكاسب نرى أنها الكاسب الأول والأخير للانتقال من علامة صنع في الصين إلى صنع بواسطة الصين. بالنهاية صنع بواسطة الصين، نتحدث عن رأس مال صيني، نتحدث عن تكنولوجيا صينية، نتحدث عن إدارة صينية، ولكن خارج الحدود الصينية.
3: طيب،
4: هذا هو
3: سؤال آخر، كيف برأيك نجحت الصين في إقامة شركات وحتى مصانع داخل أوروبا رغم طبعا الاعتراضات السياسية وحتى الاقتصادية؟
4: نعم، الصين لا تسعى لاستخدام نفوذها الاقتصادي ولم تستخدمه بشكل أحادي الجانب، لا بل اعتمدت أكثر على تقاطع المصالح بينها وبين الدول الأوروبية، إذا بدنا نقول بشكل منفرد، يعني كل يعني هذا ما يجعلنا نرى أو نشهد اختلاف بحالات أو أوضاع الدول الأوروبية. صحيح نحن اليوم نرى قرارا موحدا أوروبيا بين مزدوجين، ولكن الدول الأوروبية لا تسري عليها حالة موحدة، بالعكس الصين ربطت كل دولة أوروبية بعلاقات وبتقاطعات لمصالح اقتصادية مشتركة بينها. اليوم الأوروبيين متضررين صحيح بشكل عام من التمدد الصيني والمنافسة القاسية والشرسة للبضائع الصينية والصناعات الصينية، ولكن بالمقابل الأوروبيين مستفيدين بأماكن أخرى، وهذا ما يدفعهم إلى التعامل بحذر مع هذا الموضوع. يعني شفنا الأوروبيين اليوم لم يتمكنوا ولم يجرؤوا ولم يتخذوا المواقف الصادمة والقاطعة، يعني هم أيضا حريصين على استمرار هذه العلاقات لأن المصالح متقاطعة، ولكن عليهم أن يحموا أنفسهم، لذلك باتوا يتحدثون اليوم عن تقليل المخاطر وليس القطيعة، يعني لا يذهبون إلى اتخاذ قرارات قرارات صادمة مع الصين قد تؤدي إلى قطيعة أو ردة فعل شرسة من الصين، وهو ما شاهدناه منذ أيام. يعني بعد تحذير المفوضية الأوروبية شفنا تحذيرات صينية أنه إذا تاخدوا إجراءات ضريبية تجاهنا نحن كمان بدنا لدينا الرد المناسب. هذا الأمر رح يدفع الأوروبيين ودفعهم بالفعل إلى التصرف بحذر، يعني بحذر شديد. العلاقة مع الصين دقيقة، ليست يعني 1+1=2 أبدا، هناك علاقات معقدة متشابكة، مصالح مشتركة، وإن كانت تميل إلى دفة إلى جانب الصين وإلى صالح
3: طيب
4: الصين.
3: برأيك
4: بشكل
3: ما هي الحوافز
4: ميزان التجاري يتحدث
3: عن نفسه أو أدوات الضغط التي تستخدمها الصين لإقناع الدول العربية للتعاون معها صناعيا؟
4: هي يعني عمليا الصناعة الصينية هي تتحدث عن نفسها وتتحدث عن الحوافز. يعني المنافسة الصينية لم تبنى من فراغ، بالنهاية الاستثمار يعني استخدام البضائع الصينية أو اتخاذ الصين كمورد وكمنتج هو بحد ذاته استخدام لقطب منافس بشكل شرس بسبب انخفاض التكاليف، بسبب انخفاض إن كان على مستوى العمالة، إن كان على مستوى أسعار الطاقة، على مستوى التقدم التكنولوجي، على مستوى الصناعات الخضراء، على مستوى الصناعات التكنولوجية المتقدمة. يعني الصين قدمت نفسها كمنافس قوي على مستوى العالم، وهذا ما يشجع مطلق بلد يسعى إلى التحقيق المكاسب الاقتصادية في صناعاته إلى الاستيراد من الصين. عم نحكي عن المواد الأولية الأساسية لعدد كبير من الصناعات المتقدمة اليوم، يعني إن كان الدول العربية، إن كان أوروبا، إن كان أمريكا اللاتينية، يعني طيب. أي بلد لديه الصالح الاقتصادي اليوم لاستخدام الاتخاذ من الصين مورد لصناعاته. تفضلي.
3: طيب، هل أصبحت أوروبا غير قادرة على الحد من التوسع الصناعي والاستثمار الصيني داخل القارة؟
4: يعني لا أحبذ استخدام تعبير ليست قادرة، هي لو أرادت قادرة، ولكن هل الحد من التوسع الصيني بأوروبا يصب في صالح أوروبا؟ هذا هو السؤال. يصب في صالح بعض الدول؟ قد يكون، لسيما ألمانيا، ولكن هل يصب بصالح هنغاريا؟ هل يصب بصالح إسبانيا؟ هل يصب بصالح فرنسا؟ هذا هو السؤال. لهيدا السبب لا يمكن أن تتفق أوروبا بشكل كلي على إجراءات صارمة وقاسية ولاجمة للتوسع الصيني بأوروبا. هيدا السبب يلي بده يلزمها ويجبرها أن تمسك العصا بالوسط، تحمي نفسها من التمدد الصيني وبنفس الوقت تحافظ على مصالحها. ما بدنا ننسى أمر كتير مهم، أنه أوروبا عندها شركات ضخمة جدا تعمل من داخل الصين، تعمل من داخل الصين لأنه ذهبت إلى الأرض الخصبة أكثر للاستثمار ذات المنافسة العالية ذات التكاليف الأدنى. هذا الأمر قد يكون يعني كمان بدأ تاخده بالحسبان أوروبا، يعني إذا اتخذت إجراءات قاسية تجاه الصين، الصين بالمقابل رح تتحرك بإجراءات مقابلة قد تؤذي الشركات الأوروبية. بالإضافة إلى عنصر مهم جدا هو أن الشركات العاملة على الأراضي الأوروبية تستورد ما يقارب 90% من موادها الأولية للصناعات المتقدمة. هيدا أمر خطير. أوروبا عم تبحث عن تعدد الموارد إلى شركاتها، يعني هيدا نوع من أنواع الحماية، لكن لا يمكنها أن تقطع هذا التمدد بشكل فوري وقطعي مع الصين.
3: طيب، في المقابل تتجه الولايات المتحدة إلى تشديد القيود على الشركات المرتبطة بالصين. طيب، إذا أقر القانون الذي يمنع الشركات ذات المساهمة الصينية الكبيرة من دخول السوق الأمريكية، ما أبرز تداعيات هذا الموضوع؟
4: نعم، يعني هيدا قرار مع الأسف أو قانون إذا بدنا نقول إذا أقر باعتقادي رح يكون خطوة ناقصة بالنسبة للولايات المتحدة تشبه أو تقارب الخطوة اللي قامت فيها يلي كان فيها أو فرضها رئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقت سابق يلي هي الإجراءات الضريبية توازيها بالخطورة. يعني اليوم عم نحكي عن منع الشركات ذات المساهمات العالية الصينية من دخول الولايات المتحدة. نتحدث عن العديد من الشركات الضخمة العابرة للقارات.
3: نعم.
4: هذا الشيء شو بده يعمل؟ بده يدفع الشركات إلى اتخاذ في حال أقر القانون طبعا إلى
3: نعم.
4: اتخاذ واحدة من الإجراءات إما يعني مخالصة مع المساهمين الصينيين ومخارجة بينهم، وهذا أمر لا يحصل بين ليلة وضحاها وأمر معقد ومكلف جدا وغير منطقي بالمبدأ، إما إلى إعادة هيكلة مساهميها وهو أمر أيضا معقد، وإما إلى خلق كيانات اقتصادية رديفة لهذه الشركات ومختصة بالسوق أو خاصة بالسوق الأمريكية، وهذا أمر مكلف جدا. يعني هون عم بتحط الشركات بتكون الولايات المتحدة أمام خيارات بين الصعب وبين الأصعب، يعني بالإضافة إلى
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
1: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
6: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
7: أصل القهوة مذاق،
6: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: سبقت وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا التي فاز بنسختها الماضية أيضا، لكن من أين يحصل النادي على عوائده وهو الذي امتلكته قطر للاستثمارات الرياضية عام 2011؟ في الموسم الماضي حل النادي في المرتبة الرابعة أوروبيا على صعيد الإيرادات التي بلغت أنذاك 976 مليون دولار، لكن من أين أتت هذه الأموال تحديداً؟ 428 مليون دولار من العوائد التسويقية، نحو 341 مليون دولار من عوائد البث التلفزيوني، ونحو 206 ملايين دولار من إيرادات الحضور الجماهيري. طيب، هل هذا كل شيء؟ لا طبعاً، فقرابة 93 مليون دولار عوائد الرعاية الرياضية من شركة المستلزمات الأمريكية نايكي في عقد يستمر إلى غاية العام 2039، زهاء 81 مليون دولار سنوياً من الخطوط الجوية القطرية لرعاية قميص الفريق الأول وفريق السيدات وغيرها. إذن نقلة نوعية حققها النادي الفرنسي منذ دخول المستثمر القطري لهذا النادي الذي اتسعت رقعة شعبيته العالمية. ومع فوزه بلقب البريمير ليج وقبل خوضه نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره أمس، عزز أرسنال مكانته بين أكبر أندية القارة الأوروبية، فقد ارتفعت قيمة النادي اللندني بنسبة 23% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 5 مليارات و700 مليون دولار وصولاً إلى المرتبة الخامسة أوروبياً. لكن من أين تأتي إيرادات نادي أرسنال؟ فالنادي جنى الموسم الماضي إيرادات قدرها 959 مليون دولار ليأتي سابعاً بين نظرائه في القارة العجوز، نحو 379 مليون دولار حصدها النادي الإنجليزي الموسم الماضي من إيرادات حقوق البث التلفزيوني لمشاهدة رفاق النجم ديكلان رايس، نحو 366 مليون دولار جناها بطل الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي من الأنشطة التسويقية. زهاء 213 مليون ريال جمعها المدفعية الموسم الماضي من إيرادات الحضور الجماهيري سواء في استاد الإمارات أو خارجه. لكن أتدرون كم تدفع شركة المستلزمات الرياضية الألمانية أديداس للنادي الذي يدربه الإسباني ميكيل أرتيتا؟ نحو 100 مليون دولار، نعم 100 مليون دولار ضمن عقد يستمر إلى غاية 2030، وذلك مقابل ظهور العلامة الشهيرة على قميص أرسنال. إذن هي رياضة بطعم ملايين الدولارات، وهو الأمر الذي سنناقشه بعد قليل.

0: للحديث عن البعد المالي للنهائي الأوروبي تنضم إلينا في الاستوديو الزميل عهد حسان الصحفية الرياضية في التلفزيون العربي. أهلا بك يا عهد. طيب بداية ما تقولي لي أنه أنت على الحياد، قولي لي كنت بالمباراة مع أرسنال أم باريس سان جيرمان؟
1: هلا رح أقول لك على الحياد لسبب واحد. طيب. لأنه فريقي مش بالنهائي. أنا برشلونة.
0: طيب
1: ولكن يعني
0: تقييمك للوضع
1: بمباراة الأمس كان عندي يمكن إحساس بعض الشيء، وكان كثير من جماهير أرسنال كان عندهم إحساس أنه يحقق اللقب، خاصة أنه حقق الدوري بعد 22 عام، يعني كان في بعض عنده حماس، كان في أمال عند الجماهير، ولكن للأسف يعني خيب أمال الجماهير، والغلبة بقت للأقوى هجوميا، للأكثر ربما حضور ذهنيا وبدنيا، وهذه تركيبة المدرب إنريكي طبعا في العمل الجماعي في باريس سان جيرمان.
0: طيب الموضوع في ظاهره هو موضوع رياضي، لكن أيضا هناك بعد اقتصادي ومالي، يعني نحن نتحدث الآن عن ملايين الدولارات. طيب كيف يتم توزيع المكافآت المالية للأندية المشاركة في البطولة؟
1: نعم بالفعل، يعني الموضوع أخذ منحى آخر عن الرياضة فيما يتعلق بالتجارة. اليوم يعني اليويفا توزع الأموال في دوري أبطال أوروبا على عدة أصعدة، خلينا نقول، أو عدة أقسام. بداية هناك موضوع المشاركة الثابتة التي تعطى، هي أموال ثابتة لكل فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا، وهي تقريبا 18.6 مليون يورو. هذه أموال ثابتة. تأتي بعد ذلك أموال المكافآت، وهي عن كل مباراة يفوزها أي فريق يحصل على 2.1 مليون يورو، وأيضا كل تعادل 700 ألف مليون يورو. وكذلك هناك مكافآت بعد يعني الوصول إلى دور 16، إلى ربع نهائي ونصف نهائي طبعا.
0: طب كم كانت حصيلة الفائز وحتى طبعا الوصيف؟
1: نعم الفائز في دوري أبطال أوروبا يحصل على هو الوصول للنهائي بالبداية، يعني الفريقين حصلوا على 18.5 مليون يورو مجرد وصول للنهائي. الفائز يحصل بالإضافة إلى ذلك على 6.5 مليون يورو، يعني بمجموع 25 مليون يورو هذا للنهائي. ولكن إذا أردنا يعني الحسبة منذ بداية مشوار هذا الفريق، يعني تختلف بين كل فريق حسب

0: يعني من ناحية تطوير الفريق أو حتى المنشآت.
1: صحيح، هذه العوائد أو الأرباح يمكن القول لكل فريق في دوري أبطال أوروبا، والفائز أيضا لا تذهب فقط لشراء لاعبين، لأنه كل نادي له استراتيجية مالية واقتصادية للاستفادة من
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.
5: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
6: إعلان عن قطع التيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل. تعلن كهرباء الخليل عن قطع التيار الكهربائي يوم الاثنين الموافق 1/6/2026 من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا، وذلك من أجل القيام بأعمال تطوير على الشبكة، ويشمل القطع المناطق التالية: محيط مدرسة حربي أبو الضبعات، طريق المستشفى الأهلي. نعتذر عن هذا الإجراء الخارج عن الإرادة، ونرجو من المواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية. شاكرين لكم تفهمكم وحسن تعاونكم. كهرباء الخليل.
7: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
5: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
7: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
8: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح، هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان. باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل.

الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي، فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام. الساعة الآن الثانية بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

0: الظهيرة من التلفزيون العربي وفيها تغطية مستمرة مع شبكة مراسلين لتطورات الأخيرة في مختلف ساحات الصراع. على جبهة لبنان هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بتوسيع وتعميق سيطرة الجيش الإسرائيلي على ما وصفها معاقل حزب الله شمال الليطاني، في موقف يعكس نوايا إسرائيل للتمدد شمالا وقضم مزيد من الأراضي اللبنانية بحسب ما صرح به وزيرها للأمن إسرائيل كاتس، الذي قال إن قواته ستبقى في قلعة شقيفة التاريخية كجزء من الخط الأصفر الآخذ في التوسع في لبنان. القصف والغارات المستمرة على جنوب لبنان أدت إلى سقوط شهداء وجرحى، حيث شملت الاستهدافات الإسرائيلية دير الزهراني، المروانية وبرج قلوي ومناطق أخرى جنوبي البلاد، بينما لم تسلم المستشفيات اللبنانية من التصعيد الإسرائيلي مع استهداف محيط مستشفى حيرام في سورة. على صعيد المفاوضات الإيرانية الأمريكية ما تزال الأمور تراوح مكانها وسط شد وجذب في التصريحات المتبادلة بين الطرفين، فمن جهة أكد رئيس البرلمان الإيراني رفض بلاده أي اتفاق لا يضمن حقوقها في ظل عدم الثقة تجاه واشنطن، بينما تشدد الأخيرة حسب ما نقلت نيويورك تايمز شروطها لأي اتفاق مزمع مع إيران. في فلسطين تتواصل فصول العدوان الإسرائيلي أيضا، حيث تعرضت خيام نازحين للقصف في جباليا، بينما لا تزال الأوضاع تزداد صعوبة بسبب الحصار مهددة عمل مستشفيات القطاع. وفي الضفة الغربية تتصاعد اعتداءات المستوطنين، حيث أفادت مراسلة العربي بمهاجمة مستوطنين مدرسة في قرية رمون شرقي رام الله وسرقت محتويات منها. نخوض في تفاصيل هذا المشهد مع شبكة مراسلية تلفزيون العربي. معنا من صور جنوبي لبنان جويس الحاج خوري من القدس، أحمد دراوشة من واشنطن، عماد أرواشتا من طهران، ياسر مسعود من غزة عاصمة النبيه، ومن رام الله كريستين ريناوي. أهلا بكم جميعا، ونبدأ معك جويس لاستطلاع الوضع الميداني والبيانات الصادرة عن حزب الله بما أن إسرائيل تقول بأنها مستمرة في التقدم.
1: نحن نرصد عمليا سهام تبادل للعمليات، إن كان الاعتداءات الإسرائيلية أو حتى عمليات حزب الله، تلك التي يستهدف فيها العمق الإسرائيلي وتلك التي يشن فيها صواريخه أو يطلق فيها صواريخه ومحلقاته الانقضاضية باتجاه التجمعات الإسرائيلية، وهو ما رصدناه قبل قليل في منطقة الناقورة. الآن أصوات صواريخ اعتراضية على ما يبدو في أجواء هذه المنطقة، إذن صواريخ اعتراضية في هذا. هنا لا تزال عمليات توسيع الخط الأصفر شمالا متواصلة في ثلاثة محاور رئيسية، هي بنت جبيل والنبطية ومرج عيون. أبدأ من بنت جبيل، حيث لا تزال القوات الإسرائيلية تحاول التقدم من وادي الحجير باتجاه الغندورية، ولا تزال عناصر حزب الله تقوم باستهداف هذه القوات الإسرائيلية والآليات العسكرية الإسرائيلية المتواجدة عند أطراف بلدة الغندورية. المحور الأهم والأبرز هو محور النبطية، نتحدث عن قلعة الشقيف، عن بلدة يحمر التي دخلتها القوات الإسرائيلية ووصلت إلى قلعة الشقيف، ومنها تتحضر للتوجه إلى مرتفعات علي الطاهر. هذا هو الهدف الأساسي بالنسبة للجيش الإسرائيلي، أن يضم قلعة الشقيف ومرتفعات علي الطاهر إلى جنوب الليطاني، إلى هذا ما سعى إليه عام 2006 ولم ينجح. الإسرائيلية تحاول التقدم من وادي الحجير باتجاه الغندورية، ولا تزال عناصر حزب الله تقوم باستهداف هذه القوات الإسرائيلية والآليات العسكرية الإسرائيلية المتواجدة عند أطراف بلدة الغندورية. المحور الأهم والأبرز هو محور النبطية، نتحدث عن قلعة الشقيف، عن بلدة يحمر التي دخلتها القوات الإسرائيلية ووصلت إلى قلعة الشقيف، ومنها تتحضر للتوجه إلى مرتفعات علي الطاهر. هذا هو الهدف الأساسي بالنسبة للجيش الإسرائيلي، أن يضم قلعة الشقيف ومرتفعات علي الطاهر إلى جنوب الليطاني، إلى هذا ما سعى إليه عام 2006 ولم ينجح فيه، وقام اليوم بضمه كذلك الأمر إلى الخط الأصفر الذي يتم توسيعه شمالا من خلال هذه العمليات البرية. السيطرة إذا حصلت على علي الطاهر تعني السيطرة على كل مدن وقرى النبطية وصولا إلى الساحل إلى دير الزهراني، وكذلك الأمر شمالا وصولا إلى مرتفعات النبطية ومرتفعات جزين وصولا إلى جبل الريحان ووادي برغس. تلاقيها القوات الإسرائيلية من المحور الثالث في مرجعيون، الخيام مرجعيون دبين. في دبين كان هناك قصف إسرائيلي مركز طيلة ليلة أمس وفجر هذا اليوم، وعمليات نسف لأحياء وشوارع داخل البلدة. تحاول القوات الإسرائيلية السيطرة بشكل كامل على دبين للانتقال منها إلى بلاط، وفي بلاط ستشرف القوات الإسرائيلية وتلاقي بالنيران وبالرؤية القوات الإسرائيلية المتمركزة في علي الطاهر إذا وصلت إلى هذه النقطة، و تشرف على كل هذه المنطقة، وادي برغز، القنطاري، المحمودية والمرتفعات المقابلة لها، جبل الريحان، سجد، جرجوع وأجباع كذلك الأمر. وبالتالي عملية التوغل متواصلة مستمرة. قبل قليل وبعد أوامر الإخلاء والاتصالات التي تلقاها الدفاع المدني في أكثر من بلدة في جنوب لبنان وصولا إلى عدلون في قضاء صيدا، قامت المقاتلات الحربية الإسرائيلية قبل دقائق فقط بشن هجمات وسلسلة من الغارات على البيسارية، على صريفة، على المروانية كذلك الأمر، وتفاصل عملية الاستهداف في عدلون وغيرها من القرى البعيدة عشرات الكيلومترات عن الحدود. هذا التصعيد يتوقع أن يستمر في الأيام المقبلة سهام، مع اقتراب الاجتماع أو جولة المفاوضات المقبلة في 2 و3 من يونيو في واشنطن، مفاوضات سياسية دبلوماسية يفترض أن تكون متمحورة حول نقطة أساسية من الجانب اللبناني، وهي وقف الاعتداءات الإسرائيلية.
0: شكرا لك جويس الحشخوري من صور جنوب لبنان. أحمد روشة، نتنياهو لم يعد يتحدث عن منطقة آمنة وتواجد إسرائيلي جنوب الليطاني، إنما يتحدث عن سيطرة إسرائيلية شمال نهر الليطاني، فما معنى ذلك؟
2: بالفعل، ونتنياهو يقول انه اوعز للجيش الاسرائيلي بالتقدم باتجاه مواقع جديده في العمق اللبناني بعد السيطره على قلعه الشقيف. يفهم من تصريحات نتنياهو وكذلك من تصريحات اسرائيل كاتس الذي قال ان هذه المعركه لم تنتهي، ومن تسريبات وسائل الاعلام الاسرائيليه ان الهدف هو التقدم باتجاه مناطق جديده في العمق اللبناني. وسائل اعلام اسرائيليه تتحدث عن هضبه تسميها هضبه النبطيه، تزعم ان عمليه حزب الله تنطلق منها. فهم أن الحديث هو عن تلة علي الطاهر في الجنوب اللبناني، وهي تلة استراتيجية مطلة، يزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، زعم أكثر من مرة خلال السنوات الماضية أن حزب الله ينفذ منها عمليات القصف الصاروخي وإطلاق الطائرات المسيرة، وهناك مزاعم إسرائيلية بوجود شبكة أنفاق تحت هذه التلة، فربما تكون هي الهدف المقبل. أيضا على الرغم من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إطلاق عملية عسكرية تستهدف وادي سلوكي، لأنه بحسب المعلومات المتوفرة لم يصل جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد إلى قلب الوادي. هذه المسألة مهمة لأن الاحتلال الإسرائيلي كان قد تكبد خسائر كبيرة في المرة الأخيرة الذي وصل فيها إلى هذه المنطقة، وهي في العام 2006، ما أدى إلى مقتل 12 جنديا إسرائيليا وإعطاب عدد كبير من دبابات المركفة وإصابة عشرات الجنود والضباط الإسرائيليين. اللافت اليوم هو ما تحدث عنه إسرائيل كاتس وزير الأمن الإسرائيلي، هو أن قواته لن تنسحب من منطقة قلعة شقيف، فأنه ضمها عمليا إلى المنطقة الآمنة في الجنوب اللبناني، مناطق الخط الأصفر، بالإضافة إلى حديثه عن تدمير آلاف منازل اللبنانيين في الجنوب اللبناني. تصريحات كاتس هذه يقابلها تشكيك داخل الجيش الإسرائيلي، أولا في إمكانية أن تؤثر أو يؤثر هذا التقدم على وقف عمليات حزب الله. إسرائيل سيطرت منذ ساعات صباح اليوم على قلعة شقيف، لكن عمليات القصف ليس فقط أنها مستمرة، لا بل تتوسع باتجاه مناطق جديدة، وصلت عكا وخليج حيفا اليوم. لكن أيضا هناك مخاوف عسكرية إسرائيلية عبر عنها ضباط في حديثهم إلى صحيفة هآرتس من أن تجبر الولايات المتحدة وإيران إسرائيل في إطار أي اتفاق مستقبلي على الانسحاب من هذه المواقع، وأن يكون الإجبار بتغريدة لترامب دون أي انذار مسبق من قبل الجيش الأمريكي أو من قبل المستوى السياسي الإسرائيلي، فبالتالي يضطر جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الانسحاب بسرعة، وبالتالي هناك مخاوف من أن تكون عملية الانسحاب أخطر من عملية التقدم. اندفاع إسرائيلية، يقول نتنياهو إنها مستمرة، هناك ترجيحات أنها قد تكون الأخيرة إذا ما أعلن عن اتفاق إيراني أمريكي هذا الأسبوع، لكن هذا تحديدا ما يقلق كثيرا من الإسرائيليين، وهو العمل دون استراتيجية عليا واضحة.
0: طيب، هذا فيما يتعلق بالتطورات الميدانية وكل التفاصيل المرتبطة بالعمليات العسكرية الإسرائيلية، لكن ماذا عن المسار السياسي؟ ما الذي يقال عنه في إسرائيل؟
2: لا يقال كثيرا في إسرائيل. بداية، لا تعويل إسرائيلي كبيرا على مسألة المفاوضات المباشرة مع لبنان. في البداية كان هناك تعويل إسرائيلي، خصوصا عندما جرى الحديث عن إمكانية عقد لقاء بين الرئيس اللبناني ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، لكن ما أن رفض الرئيس عون هذا الأمر حتى تراجع الاهتمام الإسرائيلي كثيرا بمسألة المفاوضات المباشرة. تبدأ المفاوضات وتنتهي المفاوضات وبالكاد تهتم وسائل الإعلام الإسرائيلية بها. في المقابل، الاهتمام الإسرائيلي الأكبر هو بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية وبانعكاسها المحتمل على الجبهة اللبنانية. هناك على تلك الجبهة، جبهة المفاوضات تلك، لا تأثير إسرائيليا كبيرا بحسب التسريبات طبعا في وسائل الإعلام الإسرائيلية التي قد يظهر أنها صحيحة والتي قد يظهر أنها مخطئة، لكن التأثير الإسرائيلي على مفاوضات إيران فيما يتعلق بإيران وأيضا فيما يتعلق بلبنان ليس كبيرا، فبالتالي يخشى الجيش الإسرائيلي إمكانية أن يتم فرض تنازلات عليه فيما يتعلق بالأوضاع الميدانية، ليس فقط في إيران إنما كذلك داخل لبنان. هذه المسألة حاضرة بشكل كبير. بحسب وزراء إسرائيليين، نتنياهو على اتصال دائم مع الإدارة الأمريكية، هناك اتصال هاتفي على الأقل كل يومين بين نتنياهو وبين ترامب في محاولة للتأثير على المفاوضات. ولو أن هناك إقرارا من نتنياهو داخل وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه لا يؤثر بالشكل الكبير.
0: شكرا لك أحمد دروشة، حدثنا من القدس. الآن نذهب إلى واشنطن معك عماد الرواشدة لنفهم حقيقة وطبيعة الموقف الأمريكي مما يجري في لبنان اليوم هذا بداية.
3: طبعا هناك حالة من الصمت سواء في الملف اللبناني أو فيما يتعلق بالملف الإيراني، لا تعليقات أمريكية تحديدا على ملف لبنان، حتى الاجتماع العسكري الذي جرى في وزارة الحرب لم يصدر أي بيان من الوزارة ولا حتى بيان من وزير الدفاع بيت هيكزيف بخصوصه، وليس واضحا ما الذي ناقشه هذا الاجتماع، لكن ما نعرفه أن هناك اجتماع دبلوماسي سيعقد في الأسبوع المقبل وسيكون في إطار الاجتماعات الدبلوماسية التي عقدت سابقا. الاجتماع العسكري طبعا كان الأول من نوعه، لكن كما أشرت المخرجات لهذا الاجتماع لم يصدر بشأنها أي بيان رسمي من الولايات المتحدة.
0: سأعود إليك عماد، لدينا صور الآن وصلتنا من جنوب لبنان تحديدا من صور لقصف إسرائيلي متجدد على صور في هذه اللحظات. إذن نتابع تصاعد أعمدة الدخان في مكان مستهدف، سنتابع كل التفاصيل المرتبطة بطبيعة الاستهداف، الموقع المستهدف، وأيضا عدد الغارات التي شنتها إسرائيل في الدقائق الماضية وهي مستمرة منذ أيام على كل الشريط الجنوبي للبنان بالإضافة لمدينة صور. نذهب الآن إليك يا جويس مجددا لمعرفة التفاصيل، تفضلي.
1: نعم، في الواقع هذه الغارة هي عبارة عن ثلاث غارات على الأقل، ثلاثة صواريخ أطلقتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية على وسط مدينة صور كما تشاهدون معي سهام تصاعد.
4: راديو الحرية
5: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بنز حيمان.
6: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
4: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
1: من رئيس المركز مغادرة وإجلاء هذه المدينة وإخلائها من السكان، علما أن المدينة لا تزال تضم عددا كبيرا من النازحين الذين انتقلوا إلى هنا بعد تعرض قراهم ومدنهم للتدمير. هناك العديد منهم لا زالوا هنا، البعض الآخر قرر المغادرة والتوجه إلى مراكز إيواء في العاصمة اللبنانية. نشاهد إذن تتصاعد مجددا سحب الدخان من هذه النقطة التي تم استهدافها من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية. غارات كانت عنيفة جدا، هي تبعد مئات الأمتار فقط عن النقطة التي نقف فيها، وكان صداها في كل أرجاء المدينة. نسمع، لازلنا نسمع أصوات سيارات الإسعاف تنتقل إلى مكان الاستهداف، استهداف لمبان سكنية على ما يبدو. وكانت قبل 3 أيام المقاتلات الحربية الإسرائيلية قد عمدت إلى استهداف 3 مبان كذلك الأمر فجرا بالغارات الإسرائيلية وبصواريخ المقاتلات الحربية الإسرائيلية. وبعد ذلك عمدت إلى إبلاغ السلطات المحلية هنا بأن أحد المباني المستهدف والذي لم يتم تدميره بشكل كامل سيصار إلى استهدافه مجددا لتدميره. وحتى هذه اللحظة لا يزال هذا المبنى مخلى والمباني المحيطة به كذلك الأمر. عمليا تبدو الحركة مشلولة منذ مطلع هذا الأسبوع في هذه المدينة، المحلات مقفلة جميعا بشكل كامل، الصيدليات مقفلة، لا حركة تشهدها المدينة التي عادة لا تخلو من الحركة على مدى الساعات 24 ساعة، بدت خالية تماما من أي مظاهر للحياة. طيب. السكان يتم تأمين ما يحتاجون إليه من خلال مجلس الجنوب ومن خلال السلطات المحلية.
4: لحظة الاستهداف بالضبط، يعني لحظة استهداف إسرائيل لهذه المنطقة في سور، وكنت ذكرتي بأنه كان هناك 3 غارات استهدفت هذا الموقع في مدينة سور. وسأحاول أن أفهم معك الآن جويس، ما المغزى، يعني ما الذي يفهم لديكم؟ هل هناك محاولة إسرائيلية لإخلاء المدينة بالكامل وذلك ارتباطا بتحركات عسكرية ميدانية؟ هل هذا ما يفهم مما تقوم به إسرائيل، تكثيف العمل العسكري في سور؟
1: أولا تقول المعلومات الميدانية وتقول القراءات العسكرية هنا، نحن نسأل باستمرار المعنيين تحديدا في الشق الأمني والعسكري في هذا الإطار، هم يقولون أن إسرائيل لا تحتاج انطلاقا من الاستراتيجية التي تستخدمها في المناطق الأخرى إلى التقدم بريا في سور، خصوصا وأنها هي الآن في هذه المنطقة تشرف وتسيطر على كل التلال من بكل القطاع الغربي، على كل التلال التي تشرف فيها بالنار وبالرؤية على سور وعلى محيط سور، على المخيمات الفلسطينية في سور، وبالتالي هي لا تحتاج إلى ذلك. تقول بعض المعلومات الأخرى بأنه ربما هي رسائل سياسية أو هو ضغط كذلك الأمر على المواطنين لإفراغ هذه المنطقة يعني في محاولة لتجييش السكان والمواطنين أكثر فأكثر على حزب الله، خصوصا وأن إسرائيل تستفيد من كل ما يصدر من مواقف ضد ما يجري اليوم. كان هناك نداءان في الأيام الماضية، نداء سمي بنداء صور أطلق بعد ساعات من أوامر الإخلاء التي شهدتها مدينة صور، وكذلك الأمر نداء النبطي. هذان النداءان هما عبارة عن رسالة يتوجه فيها عدد من الناشطين المدنيين والحقوقيين والشخصيات البارزة في هاتين المدينتين، تطالب فيها بأن تدخل الحكومة والجيش اللبناني ومعهم جميع المواطنين للاستقرار في هاتين المدينتين، البقاء فيها، منع تواجد أي شيء يهدد أمنها بمعنى إفراغها، جعلها منزوعة السلاح، وبالتالي هذه هي المواجهة التي يريدونها لكل ما تقوم به إسرائيل.
4: طيب، هل تلمسين أي نوع من المظاهر العسكرية الأمنية في هذه المدن التي تتعرض لقصف إسرائيلي مستمر منذ أيام، من بينها سور حيث أنت الآن لبنانيا؟ يعني
1: عمليا عمليا الجيش اللبناني لا يزال متواجد هنا، لا يزال حتى في مواقعه، على الرغم من أوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي. يبقى لم تحصل أي عمليات إعادة تموضع للجيش اللبناني في من مراكزه المنتشرة هو هنا. نحن نتواجد في منطقة ملاصقة للمركز العسكري الأكبر للجيش اللبناني، وهو قيادة قطاع جنوب الليطاني، وبالتالي هذه المنطقة تضم كذلك الأمر أكبر التجمعات العسكرية للجيش اللبناني، وهي قيادة قطاع جنوب الليطاني. نتحدث عن قيادة لعشرة آلاف جندي لبناني يتمركزون وينتشرون في هذه المناطق التي يمكن الوصول إليها، فيما هم أعادوا التموضع في المناطق التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي. وبالتالي هذه هي الأمور على حالها فيما يتعلق بالتواجد العسكري للجيش اللبناني.
4: طيب، هل هناك، بما أن الوضع يعني متدهور لدرجة أن إسرائيل تستهدف كل شيء، هل تم الإعلان عن أي حصيلة جديدة نتيجة هذه الاعتداءات الإسرائيلية سواء في مناطق صور أو في أماكن أخرى في الجنوب؟
1: نعم، نتحدث عن حصيلة من 8 شهداء وعشرين جريحا في الغارات التي استهدفت دير الزهراني فجر هذا اليوم. نتحدث كذلك عن 12 جريحا في الغارة التي استهدفت قبل قليل محيط مستشفى حرام. وهناك الآن سيارات للإسعاف تنشط في مدينة صور تتوجه إلى مكان الغارات، وسنحصل على حصيلة في وقت قريب على ما أعتقد. ولكن نسمع، لازلنا نسمع أصوات سيارات الإسعاف، نحاول الانتقال إلى نقطة تشرف على الموقع الذي تم استهدافه لكي تكون لكم الصورة أوضح في هذا الإطار.
4: سنكون معك جويس، أنت قريبة من المكان؟
1: عمليا المكان يبعد فقط 200 أو 300 متر عن النقطة التي نقف فيها. نحن نتحرك ضمن هذه النقطة عمليا، لم نخرج في من إطارها الجغرافي، ولكن في نقطة تشرف أكثر على منطقة الاستهداف.
4: طيب، سأبقي على هذه الصورة وأعود مجددا لزميل عماد في واشنطن. أعطيك يعني وقت جويس للوصول إلى المكان واسترجاع الأنفاس وجمع المزيد من المعلومات. لكن عماد، كنت تحدثنا عن طبيعة الموقف الأمريكي وكيف يتطور. الدولة اللبنانية تقول بأنها ستستمر في مسار التفاوض في واشنطن مطلع الشهر المقبل، بالتالي هل هناك تعويل أمريكي؟ ما الذي يمكن أن تقدمه واشنطن؟ وهل يبدو الموقف الأمريكي انطلاقا مما يجري الآن أقرب إلى إسرائيل كما جرت العادة، أم أن هناك تحول أو تغيير ما حدث؟
3: حتى الآن لا يوجد أي تغير في الموقف الأمريكي المعلن، وهو أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها، وهذا صيغة في مذكرة التفاهم التي وقعت بعد أول اجتماع لبناني إسرائيلي في واشنطن. الولايات المتحدة كانت واضحة لدرجة أنها وضعت موادا أو بنودا داخل هذه المذكرة تقول صراحة بأن الجيش الإسرائيلي له الحق بالذهاب داخل لبنان واستهداف أو القيام بعمليات محدودة داخل لبنان ردا على استشعاره أي مخططات أو نوايا لحزب الله بمهاجمة إسرائيل، ودون أن يعتبر ذلك وفق نص هذه المذكرة، دون أن يعتبر ذلك خرقا لوقف إطلاق النار. وهناك أيضا بند آخر ينص على الالتزام الصريح من الولايات المتحدة بحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها. بالتالي الموقف الأمريكي على هذا الصعيد هو رسمي معلن وأيضا مصاغ في مذكرة التفاهم. هل سيتغير هذا الموقف؟ هذا رهن التخمينات. والبعض يشير إلى قرب أو احتمال ربط الملفين الإيراني واللبناني، وأن ربما الرئيس الأمريكي إن استشعر بأنه بالفعل تحت ضغط الوقت ربما يوقع اتفاقا مع إيران، ربما يعمد إلى الضغط على الإسرائيليين. لكن هذا مجرد تخمين، وكثيرون يستبعدوا أن يقوم الرئيس الأمريكي بالضغط على الإسرائيليين لوقف الاعتداءات في لبنان انطلاقا من حاجته لتوقيع اتفاق مع إيران. دعيني أشير إلى أن آخر لقاء للرئيس الأمريكي أجراه ليل السبت مع فوكس نيوز أي ليل أمس، قال فيه صراحة بأنه ليس تحت ضغط الوقت، حتى أن أسعار المحروقات التي يجادل كثيرون بأنها تضغط عليه للتوصل لاتفاق مع إيران، هو يقول بأنه ليس معنيا فيها، هي ستنخفض لوحدها بعد فترة محددة، ويقول بأن الإيرانيين إن لم يلتزموا بمطالب واشنطن فواشنطن ستلجأ للطريق الآخر كما قال، دون أن يوضح ما هو، لكن يمكن أن يستشف بأن المقصود هو العمل العسكري. وأيضا تحدث عن مسألة أن إيران وافقت على طلب واشنطن عدم امتلاك سلاح النووي، وأن هذا مثير للاهتمام كما قال الرئيس الأمريكي. طبعا لدينا أيضا تسريب انفردت به صحيفة نيويورك تايمز، يتحدث عن أن الرئيس أعاد إرسال المذكرة التي تتحدث عنها وسائل الإعلام المكونة من صفحة واحدة، أعاد إرسالها إلى إيران بعد أن أجرى بعض التعديلات عليها مع الوسطاء، أي بمساعدة هؤلاء الوسطاء وتحديدا باكستان كما أشارت الصحيفة، وأن الشروط التي أعاد إرسالها جرى تشديدها، لكن للآن من غير المعروف ما هو النص الرسمي لهذه المذكرة أولا، وثانيا ما هي الشروط التي شددها دونالد ترامب. نحن نعرف من آخر تصريح له حول إيران، طبعا نشره يوم الخميس، يتحدث فيه صراحة عن نية الولايات المتحدة رفع الحصار فورا إن التزمت إيران برفع الحظر عن المضيق، والتزمت أيضا ببقية البنود وأهمها التخلص من اليورانيوم المخصب، لكن داخل إيران وليس خارجها.
4: ابقى معنا عماد، سنعود إليك، لكن الآن نذهب مجددا لزميلة جويس لمعرفة آخر التطورات من الموقع المستهدف حديثا من قبل إسرائيل في سور. تفضلي يا جويس.
1: سهام، لا تزال سحب الدخان كما تشاهدون الآن تتصاعد من الموقع المستهدف. أذكر بأن المقاتلات الحربية الإسرائيلية عمدت إلى إطلاق 3 صواريخ على الأقل باتجاه وسط مدينة صور في محيط منطقة مأهولة، وقامت بإطلاق هذه الصواريخ وشن هذه الغارة الإسرائيلية على وسط مدينة صور. نتحدث عن وسط المدينة للمرة الثانية يتم استهدافه في أقل من أسبوع، على الرغم من كل النداءات التي صدرت، كل الاتصالات التي أجريت على المستوى الرسمي بعد صدور أوامر الإخلاء لتجنيب هذه المدينة هذه الاستهدافات ومزيدا من الدمار الذي لحق بالعديد من المباني وبالعديد من المباني في المناطق المحيطة. عادت المقاتلات الحربية اليوم وبعد اتصالات أجراها الجيش الإسرائيلي مع مركز الدفاع المدني في المدينة وطلب فيه الإخلاء، قام بهذا الاستهداف ب3 صواريخ، غارات عنيفة جدا، وسيارات الإسعاف وفرق الإسعاف لا تزال تعمل في المكان، بعضها تحرك باتجاه مستشفيات المنطقة.
4: جويس، نحن نتابع هذه الصور،
1: والبعض الآخر يعمل حاليا ميدانيا
4: للحظة الاستهداف الإسرائيلي لهذا الموقع، منطقة سكنية تستهدف فيها إسرائيل ما تدعي دائما بأنها مواقع تابعة لحزب الله. سنحاول معرفة تفاصيل هذا الموقع أو خصوصية هذا الموقع من جويس بعد قليل. نلحظ هذا الاشتعال النيران في أحد الشقق نتيجة الغارة الإسرائيلية منذ قليل في هذه المنطقة بصور. الحصيلة ما تزال أولية، وسيارات الإسعاف مستمرة في التوجه لهذا المكان الذي تعرض لاستهداف إسرائيلي عبر 3 غارات. إذن نحن نرصد مخلفات الدمار نتيجة الغارات الإسرائيلية على ما يبدو بأنها منطقة مأهولة بالسكان في مدينة صور الساحلية. جويس، هل هناك أي شيء مرتبط بأهداف تدعيها إسرائيل في هذا المكان؟
1: هي غالبا ما تدعي ذلك عمليا سهام، ولكن الواقع يشير إلى غير ذلك. كما تشاهدين هذه مباني سكنية يقطنها مواطنون عاديون، بعضهم ممكن أن تكون بعض الشقق قد استؤجرت أو يقطنها كذلك الأمر ضيوف من النازحين. هي منطقة سكنية ومنطقة معروفة ب
7: راديو الحرية
8: 2:17 الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الصحراوي عالم من التسالي. راديو الحرية
1: 97.7 FM. نشاهد سحب الدخان صاروخان إسرائيليان أطلقتهما المقاتلات الحربية الإسرائيلية قبل قليل،

0: على بعد أمتار فقط من النقطة التي نقف فيها نشاهد هذا الاستهداف الجديد. لا تزال المقاتلات الحربية الإسرائيلية تحلق في أجواء المنطقة. هناك مبنى كانت القوات الإسرائيلية قد استهدفته وقالت أنها ستعيد استهدافه مرة ثانية، وهو قريب كذلك الأمر من هذه النقطة، لكن لم يتم استهدافه من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية. إذن هذا هو الاستهداف الثاني في أقل من نصف ساعة لمنطقة سكنية هنا في صور. المقاتلات الحربية الإسرائيلية شنت حتى هذه اللحظة 5 صواريخ وغارتين أو نقطتين تم استهدافهما في هذا الاعتداء الإسرائيلي على مدينة صور، على قلب المدينة. إذن تتواصل هذه الاعتداءات الإسرائيلية. نشاهد سحب الدخان لا تزال ترتفع من هذه النقطة هنا في صور، حيث قامت المقاتلات الحربية الإسرائيلية بعمليات الاستهداف بعد اتصالات وردت للدفاع المدني من قبل الجيش الإسرائيلي أنذره بوجوب إخلاء المدينة، وهو كان قد أجرى اتصالات عديدة بالمواطنين كذلك الأمر وطالبهم بالإخلاء. قال بأنهم يتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله وبأن ذلك يعرضهم للخطر على غرار البيانات التي تصدر عن الجيش الإسرائيلي، وبأن عليهم التوجه شمال الزهراني ومغادرة هذه المنطقة. عمد بعدها بما يقارب الساعتين إلى هذه الاستهدافات التي نتابعها وإياكم الآن بهذه الصورة من الزميل شرب الفرنسيس. لتصاعد سحب الدخان إذن من الغارة الثانية التي شنتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية على مدينة صور، على قلب المدينة التي كانت تشكل أماناً للنازحين الذين تمركزوا في مراكز إيواء عدة هنا، بعضهم حتى في حديقة من حدائق المدينة، يعتبرون هذه المنطقة آمنة لجأوا إليها، وفي هذه الأثناء يتم استهدافها لتتحول إلى هدف جديد تنضم إلى القرى ولائحة القرى التي فاقت 150 بلدة في جنوب لبنان. صدرت أوامر الإخلاء لسكانها وتم استهدافها بشكل مكثف من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي.
1: طيب، إذن مشاهدينا نحن نتابع هذه الصور ونشير للخبر العاجل نقلا عن مراسلة التلفزيون العربي. غارة إسرائيلية جديدة على مدينة صور جنوبية لبنان. إذن مراسلة التلفزيون العربي تنقل على الهواء مباشرة وقوع غارة إسرائيلية جديدة على مدينة صور جنوبية لبنان، ونعود لمتابعة ومواكبة الصورة مباشرة من هناك من موقع قريب جدا من نقطة تواجد الزميلة جويس الحاج خوري. جويس، أنت قريبة من الموقع، ما الذي تشاهدينه من حولك؟ وهل دقيق أن نعرف ما هو الموقع المستهدف، طبيعة الهدف، أم أنه إسرائيل مستمرة في استهداف مباني سكنية؟
0: سهام، نحن منذ مطلع هذا الأسبوع نرصد ونزور في بعض الأحيان المواقع التي يتم استهدافها. كل هذه المواقع هي عبارة عن مباني سكنية أو منازل يتم استهدافها. نحن نتحدث عن مناطق في الأيام الماضية كانت في مناطق شعبية مكتظة تضم منازل متلاصقة، كل هذه المنازل مأهولة، وأذكر هنا بأن كل المباني مأهولة لأن صور هي واحدة من مراكز الإيواء لكل القرى والبلدات المحيطة التي اضطر سكانها بسبب أوامر الإخلاء إلى إخلائها. صحيح أن عشرات الألاف يتواجدون في مراكز إيواء، ولكن البعض الآخر يتواجدون إما في شقق مستأجرة أو في منازل لدى أقاربهم، وبالتالي هذه المدينة لا تزال تعيش حياة شبه طبيعية بالنظر إلى ما يدور حولها.
1: حتى عندما ولكن بدأت
0: بعد أوامر الإخلاء وبعد صحيح. الاستهدافات،
1: لأن البعض يتحدث عن أن العملية
0: بعد صدور أوامر الإخلاء عمليا صحيح، ما هذا ما أريد الحديث عنه. بعد أوامر الإخلاء التي صدرت لصيدا والتي حدد فيها الجيش الإسرائيلي كل خارطة صيدا باستثناء ما يسمى هنا بالحارة المسيحية أبقاها خارج الخارطة الحمراء، كل هذه المنطقة شهدت نزوحا كبيرا، ولكن النزوح الأقل كان للمتواجدين في مراكز الإيواء. البعض منهم غادر نعم، ولكن البعض النسبة الأكبر بقيت في صور. السكان معظمهم غادر، ومن لم يغادر لازم منزله. هذا ما يمكن قوله بالنظر إلى الجولة التي قمنا بها بعد أوامر الإخلاء، بعد صدور أوامر الإخلاء في عدد من شوارع المدينة، في أحد شوارع المدينة وفي الشارع الذي يقع فيه مخيم البصل للاجئين الفلسطينيين. كانت الحركة معدومة في هذه المنطقة، المحلات مقفلة، لا سيارات تمر أو دراجات نارية تمر عبر هذا المكان، الصيدليات مقفلة، وبالتالي هناك شلل في الحركة. ومن بقي يلازم منزله باعتبار أن منزله آمن، وتأتي هذه الاستهدافات يعني تحول هذه المباني السكنية الآمنة إلى ركام.
1: يعني نتحدث ربما عن سياسة تدمير إسرائيلية الآن، محاولات لتفريغ المدينة، نطلع على حقيقة النوايا والأهداف الإسرائيلية الآن. قبل العودة إليك مجددا جويس، مع زميل أحمد روشة في القدس، تفضل أحمد.
2: حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي عن الجيش الإسرائيلي فيما يخص مدينة صور والغارات العنيفة عليها خلال الدقائق الماضية، لكن وسائل إعلام إسرائيلية منها القناة 14 المقربة من نتنياهو وكاتس قالت إن نتنياهو بدأ يميل إلى تنفيذ غارات أعنف في مناطق مختلفة وواسعة في لبنان، وليس فقط في الجنوب اللبناني، بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية بطبيعة الحال. وقد يحدث هذا الأمر ليس فقط خلال الأيام المقبلة، إنما خلال الساعات المقبلة. إسرائيل تدفع باتجاه التصعيد على الجبهة اللبنانية أكثر خلال الساعات والأيام المقبلة. من غير الواضح هذا الأمر إن كان ردا على تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران التي تشمل بطبيعة الحال الجبهة اللبنانية، أو تسريعا لوتيرة القصف والانتهاء من بنك الأهداف قبل التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. بمعنى ليس واضحا إن كانت إسرائيل تشعر أن الحرب تنتهي نتيجة لتقدم في المفاوضات، فبالتالي تريد الإسراع في غاراتها، أو أنها تشعر أن هذه المفاوضات تتعثر وبالتالي تريد الآن توسيع دائرة النار والقصف والعدوان داخل الأراضي اللبنانية. ربما تكون الصورة أوضح بطبيعة الحال خلال الأيام وربما خلال الساعات القليلة المقبلة. أيضا عمليات حزب الله لا تتوقف ولا تزال.
1: طيب قبل أن نذهب إلى العمليات حزب الله، لأننا نشاهد دمار كبير في الجنوب اللبناني، أحمد، هل بدأت إسرائيل ترجمة حرفية لما صدر عن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم، الذي قال مباشرة بأن إسرائيل ستهدم آلاف المباني والمنازل في جنوب لبنان؟
3: عملوا غارة تانية على مدينة صور.
2: هي إسرائيل لم تتوقف عن عمليات الهدم في الجنوب اللبناني،
1: بما معناه سيتوسع الدمار.
2: إسرائيليون متواجدون طوال الوقت في تلك المنطقة تماما، هذا ما تحدث عنه كاتس. والجديد الذي تحدث عنه اليوم هو أن هناك أعدادا رسمية تتحدث عنها إسرائيل، وهي آلاف منازل اللبنانيين والبنية التحتية في تلك المنطقة. حتى الآن لم تكن هناك معطيات رسمية إسرائيلية، ما كان هو تقديرات بناء على صور أقمار اصطناعية، بناء على صور الدمار التي تأتي من قرى الحافة الأمامية في جنوبي لبنان، بعض التسريبات في وسائل الإعلام الإسرائيلية المعارضة لبنيامين نتنياهو مثل صحيفة هآرتس أو غيرها من وسائل الإعلام. اليوم كاتس يعلن بصورة رسمية، وهذا هو الجديد، أن الهدف هو آلاف المباني في الجنوب اللبناني، ويتحدث عن سياسة إسرائيلية جديدة فيما يتعلق بأعداء إسرائيل، هي السيطرة على الأراضي وتدمير المنشآت الموجودة في تلك المنطقة. تحدث عنها كاتس اليوم باعتبارها سياسة إسرائيلية، بدأت طبعا في قطاع غزة وعمليات الدمار الواسع في رفح، في المناطق الشرقية من خان يونس، في المناطق الشرقية من مدينة غزة، في بيت حنون وفي غيرها من المواقع الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، ثم انتقلت باتجاه الضفة الغربية وأعمال الهدم الواسعة خصوصا في مخيمات شمالي الضفة الغربية مثل مخيم جنين ومخيم طول كرم ونور ومخيم نور شمس. انتقلت بعد ذلك إلى المناطق المحتلة في سوريا بعد سقوط الأسد، والآن تنتقل إلى الأراضي في الجنوب اللبناني، إلى منازل اللبنانيين في الجنوب اللبناني، حيث تدمر إسرائيل منازل اللبنانيين. أقر كاتس بأنها منازل، قال منازل اللبنانيين. الجيش الإسرائيلي في المقابل يتحدث عن بنية تحتية يجري تدميرها. عندما يسأل عن قصف المنازل وعن تدمير المنازل يقول نحن لا نقصف منازل ولا ندمر منازل، نحن ندمر بنية تحتية عسكرية في الجنوب اللبناني. اليوم كاتس تحدث بشكل واضح عن تدمير منازل اللبنانيين وبنية تحتية في الجنوب اللبناني، بنية تحتية مدنية، مدارس تتعرض للتدمير، مشافي تتعرض للقصف، وليس فقط في مناطق سيطرة الاحتلال الإسرائيلي الآن، إنما كذلك في صور كما شاهدنا خلال الساعات الماضية. إسرائيل تمين نحو توسيع العدوان خلال الفترة المقبلة، وربما نشهد مزيدا من الغارات خلال الفترة الوجيزة المقبلة.
1: سأطلب منك أحمد قبل أن نستمر في هذا النقاش، أعود مجددا لمتابعة غارة جديدة إسرائيلية في صور مع زميلة جويس. جويس، إذا نحن نتابع مشاهدينا غارة إسرائيلية جديدة في مدينة صور. إذا هذه الغارة الرابعة في دقائق من قبل إسرائيل، ثلاث غارات على حي سكني. تابعنا الصور، اشتعال النيران في عدد من الشقق ودمار واسع في المحيط المكان المستهدف، بعدها كان هناك غارة في موقع قريب جدا من مكان تواجد الزميلة جويس في مدينة صور، والآن هذه الغارة الرابعة في أيضا موقع قريب جدا من نقطة التصوير حيث تتواجد مراسلة التلفزيون العربي جويس الحشخوري. إذن صور مباشرة من جنوب لبنان، تحديدا من مدينة صور، لغارة إسرائيلية جديدة. ونتابع كما يظهر معنا في هذه الصور تصاعد أعمدة الدخان من موقع يبدو بأنه أيضا مدني، يعني مكان توجد به عمارات ومباني سكنية، كما نتابع في هذه الصور المباشرة. جويس معنا الآن؟
4: راديو الحرية
5: من 97.10 FM.
6: الساعة الآن 3:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
4: راديو الحرية
5: من 97.10 FM.
2: هذا لا يعني أن هناك الآن على أرض الواقع نحو 300,000 جندي احتياط يخدمون على الجبهة اللبنانية. تقديرات بأن الأعداد أقل بقليل، طبعا لا توجد معطيات رسمية إسرائيلية حول أعداد الجنود المجندين، ربما تكون الأعداد أقل من 50,000، وهناك من يتحدث عن أقل من 30,000 جندي إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، لكن بطبيعة الحال أقل بكثير من 280,000 جندي احتياط. الحديث عن هذا الإطار العام هو في العادة يشمل استبدالات الجنود الإسرائيليين، يشمل الجنود الإسرائيليين الحاليين، ويشمل احتمال توسيع الحرب أكثر وربما عودة الحرب على جبهات أخرى، ويشمل كذلك إمكانية استدعاء جنود إضافيين لتبديل الجنود الموجودين حاليا على الجبهة، وهناك تكون عادة بعض الإضافات لمنظومات الدفاع الجوي أو لمنظومات الإسعاف وغيرها. كل هذا مع بعضه البعض تقدر الحكومة الإسرائيلية أن يصل إلى نحو 80 ألف جندي احتياط وليس استدعاء هؤلاء الجنود مرة واحدة الآن. بطبيعة الحال سؤال مهم لأن هناك خلطا بين هذين الأمرين بصورة دائمة، وهناك من يعتقد أن هناك داخل الأراضي اللبنانية اليوم 280 ألف جندي إسرائيلي، وهذه التقديرات ليست صحيحة. الأعداد أقل بكثير بكثير جدا. فيما يتعلق بالمعارك، هناك نبرة واحدة في وسائل الإعلام الإسرائيلية يبدو أن مصدرها الجيش الإسرائيلي أنها تتركز ضد قوات بدر في حزب الله. هناك من يقول أن قوات بدر هي مسؤولة عن منطقة معينة في الجنوب اللبناني، هناك وحدات أخرى مثل وحدات عزيز، الوحدة المعروفة الأكثر وهي وحدة القوات الخاصة قوات الرضوان، لكن هناك أيضا من يقول في إسرائيل أن وحدة بدر هي وحدة عمليات خاصة وهي المسؤولة عن إدارة جبهات القتال، وهي التي تركز مقاتليها خلال الأيام الماضية وخلال الأسابيع الماضية بالأحرى في مناطق الاشتباك سواء في الجنوب اللبناني أو في المناطق التي تقدم فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية في منطقة النبطية. تقديرات أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية بالأمس أن قوات بدر هي التي تنتشر في منطقة النبطية وهي التي تطلق الصواريخ باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني أو باتجاه مناطق في الجليل وشمال إسرائيل، لكن هناك معلومات كثيرة ناقصة. ما هو نوع السلاح الذي يتوفر لدى هذه الوحدة؟ هل يختلف عن نوع السلاح المتوفر لدى وحدات أخرى في حزب الله؟ هل التقسيمة مناطقية بمعنى هي مسؤولة فقط عن هذه المنطقة وقوات أخرى مسؤولة عن منطقة أخرى، أو أنها قوات نخبة وجودها في هذه المنطقة يعني أن حزب الله يركز كافة مجهوداته الحربية في هذه الجبهة؟ بطبيعة الحال كثير من هذه التفاصيل ليست معروفة لأن حزب الله يحافظ على سرية عسكرية فيما يتعلق بالترتيبات العسكرية ولا يفصح كثيرا لا عن نوع السلاح المنتشر ولا عن أسماء حتى هذه الفرق العسكرية والمجموعات العسكرية ولا عن انتشارها ولا عن عديدها ولا عن كل هذه التفاصيل المهمة. لكن إسرائيل تصف المعارك في منطقة النبطية بالمعارك الضارية بخلاف ما روج له إسرائيل كاتس اليوم.
1: طيب سنعود إليك أحمد روشة في سياق هذه التغطية المفتوحة، لكن نواكب الصورة مع زميلة جويس الحاشخوري من صور بعد الاستهداف الإسرائيلي الأخير. إليك جويس.
0: نعم، في الواقع نحن رصدنا 3 صواريخ أو 3 نقاط تم استهدافها في أقل من ساعة عمليا سهام في قلب المدينة مدينة صور، 3 صواريخ في الغارة الأولى وصاروخان في الموقع الثاني وصاروخان كذلك الأمر في الموقع الثالث. هناك معلومات لم نتأكد منها بعد بأن واحدة من الأهداف التي كانت تحت مرمى صواريخ المقاتلات الحربية هو مركز للهيئة الصحية وهي فرق الإسعاف التابعة لحزب الله هنا في قلب المدينة. عمليا سيارات الإسعاف تعمل على نقل عدد من الإصابات، لا يمكن الحديث عن أرقام أو حتى عما إذا كان هناك شهداء، ولكن هناك على من المؤكد أن هناك عدد من الجرحى يتم التعامل مع هذه العمليات أو هذه الحالات الآن من قبل فرق الإسعاف المتواجدة على الأرض في أماكن الغارات، وهذه الغارات هي الأعنف التي تشنها المقاتلات الحربية الإسرائيلية على مدينة صور. كما تشاهدين هذه المدينة هي عبارة عن مبان تطل على البحر، هو واحد من أجمل شواطئ لبنان. هذه المنطقة عادة هي عبارة عن مبان، ولكن في الطابق الأول من المباني أو في الطابق الأرضي هي مقاهٍ عادة تعج بالناس، وحتى الكورنيش البحري هو عبارة عن منطقة لا يخلو منها المارة طيلة النهار صباحا ومساء. هذه المنطقة هي منطقة الحياة، هي قلب المدينة عمليا الذي ينبض بالحياة. كما تشاهدون دينا اليوم هي معدومة الحركة، وهذا منذ صدور أوامر الإخلاء الأولى وعملية الاستهداف التي طالت مبنيين في قلب مدينة صور. أحد هذا المباني هو خلف المبنى الذي سنشاهده الآن، هما مبنيان تم استهدافهما قبل 3 أيام من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية هنا في مدينة صور. قبل أن يعمد الجيش الإسرائيلي اليوم وبعد إصدار أوامر إخلاء لسكان المدينة وبعد اتصالات وردت إلى فريق الدفاع المدني في المدينة بوجوب إخلاء المدينة، عمد الجيش الإسرائيلي إلى شن هذه الغارات العنيفة هي الأعنف على مدينة صور منذ بدء هذه الحرب، وتابعناها وإياكم مباشرة على الهواء عمليا سهام، سمعتم معنا أصوات الانفجارات وشاهدتم حجم الدخان الذي تصاعد من هذه الغارات الإسرائيلية بعد أن صبت المقاتلات الحربية صواريخها على أرض جنوب لبنان مدينة صور تحديدا.
1: شكرا جزيلا لك حتى الآن جويس الحاشخوري من صور جنوب لبنان. الآن نذهب بقراءة عسكرية مشاهدينا لكل هذه التطورات التي تابعناها من مدينة صور جنوب

0: مع مدى فايبر، عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
3: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالبا عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: أسرها.
1: مياه الفرن، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد

من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watadistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 3:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه. تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

برنامج تكات، قضايا منوعة، مقولات مميزة، أمثال شعبية بنسمعها كثير بس ما بنعرف قصتها. في برنامج تكات رح ندردش بكل هاي الأمور اللي رح تكون معكم في هذا البرنامج تكات مع ملاك أبو رعيه.

يا أهلا وسهلا، يا هلا ومرحبا في كل مستمعينا وكل متابعينا بهاي اللحظات، كل مستمعين برنامج تكات على موج 92.7 FM. مساء الخير عليكم لكل حدا بيسمعنا إما على 92.7 FM أو حتى اللي بيشاهدنا على البث المباشر على HR Live على الفيسبوك. مساء الخير لكل اللي بيسمعونا إما في دوامهم أو في بيتهم، أو لأصحاب التكاسي أو اللي مروحين بسياراتهم الخاصة كمان. مساء الخير عليكم، إن شاء الله دائما تكون أموركم طيبة وبكل خير. وكل عام وانتم بألف خير دائما في أولى الحلقات بعد عيد الأضحى المبارك، فكل عام وانتم بألف خير. أكيد رح نكون معكم أنا وإيهاب، أنا ملاك أبرعية من خلف المايك، ورح يكون معكم إيهاب النتش من الهندسة الإذاعية. يا هلا. غبنا عنكم قبل العيد وتركناكم، حكينا لكم ديروا بالكم على حالكم، وإن شاء الله العيد بيعدي على خير. كل العيد خير إن شاء الله، واللي ضحوا ربنا يتقبل إن شاء الله، واللي ما كان عنده القدرة كمان إنه يضحي إن شاء الله ربنا بيعطيه، وما دام النية موجودة فأكيد الخير بيكون موجود، وإن شاء الله الخير دائما بيعم علينا جميعا، سواء اللي بضحي أو اللي بيصح له أضحية. فإن شاء الله يكون العيد عدى على خير بدون أي مخاسر، دون أي طوش.

0: العيد عدى وهي العيد راح بأزماته، راح بضغوطاته، راح بكل إشي. يعني اللي كانوا متغلبين من العيد، هي العيد راح. العيد زيه زي أي مناسبة حلوة لطيفة، يعني ممكن ننعجك فيها كثير، ممكن يكون فيها أشياء برضو بس بتعدي. فالعيد بحلاوته، بالعشق اللي فيه، بضغوطاته، بكثير أشياء عدى، وإن شاء الله دائما بينعاد علينا وإحنا بخير وسلامة، وبيجي العيد الجاي وإحنا إن شاء الله ربنا مهدي بالنا وتكون أمورنا أفضل من اللي إحنا عليه. بعدين هي الأيام بتعدي بدون ما إحنا نحس بالأيام، حتى المناسبات اللي إحنا بنكون متغلبين منها بتعدي بسرعة بدون ما إحنا حتى نحس. هي العيد كم يوم بده يضل له يا إيهاب؟ كم يوم العيد؟ 4 أيام. صاحي إيهاب. 4 أيام والعيد راح، وغمضوا عين وفتحوا عين، إلا عيد الفطر جاي. عشان هيك حكيت لكم في عز الأزمة قبل العيد بيوم، حكيت لكم إنه انبسطوا والموضوع معدي، وراح يعني أي إشي إحنا بننزعج منه راح يعدي وراح يروح. فبما أنه رايح، فخلي نفسيتنا شوي منيحة، خلينا مسيطرين شوي على طاقتنا، علشان يعني الموضوع بيرجع علينا إحنا بالإيجابية أو بالسلبية، فتكون أمورنا أفضل علشان نفسنا، وبالنهاية الحياة معدية يا جماعة الخير، معدية الحياة. نكدنا ما نكدنا، عجبنا ما عجبنا، بدها الحياة تمشي، وبدها الحياة تفرض علينا قوانينها. ولا شو رأيك يا إيهاب؟
1: مهما كنت بغي،
0: يعني إذا عندك كلام ثاني إنه ممكن إحنا نكون أقوى من الحياة، ولا يعني شوف أحكي لكم شغلة، هي الحياة مش سهلة تمام، وبنفس الحياة مش صعبة، بنفس الوقت مش صعبة. يعني الحياة يعني اللي بعرف كيف يتعامل معها ممكن يعرف من أي باب يجيها، يعرف بأي أسلوب يتعامل معها، بس بدها جهد شوي. وخليكم ناح، خليكم بخير، لأنه كله معدي، المش منيح معدي واللي منيح معدي، فتكون أمورنا ألطف. والنية بتلعب دور يا جماعة الخير، يعني تكون نيتنا صافية، تكون نيتنا منيحة تجاه كل الأشياء، عن جد تمشي تمام. واللي نيته مش منيحة يراجع نيته. اللي شايف أمور مش كثير ظابطة يراجع نواياه يا جماعة الخير، يراجع نيته، يراجع هو كيف شايف الأمور، كيف بنظر للأمور، سواء للأشخاص اللي حواليه أو سواء للإشي اللي بيعمله. هل بيعمله بنية صافية أو بيعمله لأسباب أخرى أو بيعمله هيك؟ فدائما لو بدنا نركز بحياتنا بنشوف إنه عقباتنا هي من إيدينا، هي إحنا يعني اللي بده يكون منيح بكون منيح من إيده، واللي مش منيح كمان من إيده. والموضوع مش موضوع نية، بس خلينا على الأقل نصفي نيتنا وتكون نيتنا منيحة، وبعد النية كل الأمور تكون مسهلة. والله أهم إشي النية.

بعدك ما بتعرف. فشو بحكي لكم المثل؟ بحكي لكم صف النية ونام في البرية. تخيلوا، تخيل الخطورة في انه الواحد ينام في البرية وطلع، يعني كل هاي الخطورة انت بتتلاشاها لمجرد انك انت تصفي النية. فمهمة، مهمة النية. اللي معنا على تعليقات، ام جمال يسعد صباحكم. والله يا ام جمال الدنيا مساء، الله يمسيك بالخير وربحي مساء الخير للجميع، وكل عام والجميع بألف خير. وكمان معنا بشائر، يا مساء الخير. عشان هيك احنا دائما فيما يخص النية دائما بنحكي لبعض لما حدا تكون اموره مش ظابطة، شو اول اشي بنحكي له؟ بنحكي له صفي نيتك. فصفوا النوايا يا جماعة. يعني ليش النوايا هي خطيرة؟ لانه ما حدا بيشوف النوايا ولا حدا بيكشف النوايا غير الشخص نفسه ورب العالمين. عشان هيك موضوع خطير. احيانا كثير احنا عن جد ما بنكون عارفين شو نية الشخص المقابل، ما بنعرف هذا الشخص اللي بحبنا أو اللي بيساعدنا شو نيته عن جد. فموضوع النية عن جد مش موضوع سهل لأنه مش مكشوف. فهاي رسالة لكل حدا بيسمعني، إنه عن جد صفوا نيتكم. النية الصافية بتعود بالإيجابية على الشخص، والنية مش صافية عن جد بتعود بالإشي المش منيح على الشخص نفسه. صف النية صفيها وعلى

صفوا النية وخلي الموضوع على رب العباد. صفوا النية واسعوا، مش بس صفوا النية وخليكم محلكم، صفوا النية واسعوا والرزق على رب العباد والتوفيق من رب العباد. فالنية النية يا جماعة، النية صفوها.

0: المشكلة إنه في ناس نيتهم عن جد مش صافي بس هم منكرين. يعني هم منكرين موضوع إنه عن جد نيتهم مش صافية بس بحكي لك لا أنا نيتي صافية. يعني حتى مش بس كمان نيتهم مش صافية كمان مش متصالحين مع نفسهم بأنه نيتهم مش صافية. تخيلوا حجم الأذية على الشخص نفسه واللي حواليه. يعني في ناس بحكي لك والله ما في أصفى من نيتي. يعني لو بده يركز بحاله شوي بيشوف حاله بينه وبين النية الصافية بلاد. صح يا إيهاب؟ فإن شاء الله دائما ربنا بيجمعنا بأصحاب النوايا الصافية. وأي حدا نيته مش صافية يا رب يبعده عنا. وسوء نيته بيرجع له إلو نفسه. فرح نطلع على دقات الساعة وراجعين.
1: الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان.
2: وأول

يعني في ناس بتنكر، في ناس بتنكر انه في ناس مش متصالحين مع نفسهم انه نيتهم مش صافية، يعني على اساس الناس ملائكة. يعني شوفوا احكي لكم شغلة، انا متفائلة الى حد ما، ولكن مثل ما في ابيض في اسود، مثل ما في سيئين في كمان ناس مناح، في ناس نيتهم صافية في ناس نيتهم مش صافية، فما بزبط انه احنا نكون خياليين زيادة عن اللزوم وبس نحكي انه الحياة حلوة والناس مناح وكل اشي تمام، لا في هيك وفي هيك. فبدناش ننكر انه في ناس عن جد عن جد مش متصالحين مع نفسهم، مش متصالحين بخصوص النية طبعا عشان ما نشعب الامور. وفي ناس هاي الشريحة من الناس بتعجبني، هاي الناس اللي بتعترف، هاي الناس متصالحة مع نفسها جدا، يعني بتحكي لك أنا بني آدم يعني بحذرش على نيتي، أنا بني آدم نيتي مش كثير صافية تجاه اللي حوالي. هدول الناس والله بحترمهم رغم سوءهم لأني أنا بحترمهم جدا. فموجودين أبصر هدول الناس اللي عن جد يعني بعترفوا بمساوئهم، بيحكوا احنا هيك، احنا عنا هاي الشغلة، احنا نيتنا مش صافية، احنا عنا هاي الخصلة السيئة. يا عمي هدول الناس يعني انا بالنسبة لي رغم انهم سيئين وبيعترفوا بسوءهم الا انهم على فكرة بحترمهم زي ما بحترم البني ادم المنيح. ليش؟ لانه على الاقل واضح معك هذا البني ادم، لما يحكي لك انا هيك انت بتتعامل معه بناء على هيك، يعني لا بلف ولا بدور، ما بيوهمك انه منيح وانت بعدين بتتفاجئ انه الموضوع مش هيك، لا هو بني ادم صريح معك وبحكي لك هيك دير بالك مني. فهي الناس اللي بتحكي لك دير بالك مني انا هيك، والله كل الاحترام. إيهاب في أحد المستمعين بدهم أغنية تحيد على الجيش يغبيشي، فإذا ممكن من بعد إذنك تحط لهم إياها، يعني بالنهاية أذواق المستمعين عشان يركزوا بالحديث بدها تكون الأغاني شوي مناسبة، فهو بده هاي الأغنية. فيعني بدون ذكر أسماء للي عن جد بيبعتولي وبيحكولي عن النية الصافية قديش هي عن جد اشي كثير مهم، بنفس الوقت قديش هي اشي خطير كونه اشي ما بينحس وما بينشاف وما بينحذر عليه. فحلو حلو يا جماعة انه كل واحد يشعر بالمسؤولية تجاه نفسه، يشعر بالمسؤولية انه انا لازم تكون نيتي صافية علشان انا ما اتأذى، لانه دائما الأذية بتبدأ من النفس وبتعود على النفس. فصفوها هني يعني هي مستاهلة هالحياة، والله ما هي مستاهلة، يعني هاي الحياة اللي بنعيشها رايحة محطة ومخلصة، فخلينا يعني شوي نكون رحيمين مع نفسنا ومع اللي حوالينا.

وهاي الناس هاي اللي بتحكي طيب، هاي اللي شايفين انه طيبة قلبهم عجبت عليهم يعني ضحايا، هدول الناس ضحايا. يعني اللي بيحكي لك انا اسوأ شغلي فيه والله انه انا قلبي طيب، يعني هدول الناس عارف شو ارد عليهم صراحة. اللي معانا على التعليقات بشائر بتحكي والله لازم في برنامج للعمال، الله يكون بعونهم، يعني الله يكون بعونهم. يعني بصراحة أكثر فئة عن جد أنا بحس فيهم وبحاول قدر الإمكان إنه عن جد إنه إحنا نسمع صوتهم العمال، فربنا يكون بعونهم يا رب. وإن شاء الله يعني يعني بصراحة هم أكثر فئة تضررت جدا جدا وبشكل مباشر بكل اللي بصير فينا، فيا رب ربنا يفرجها عليهم وعلينا. وإن شاء الله يعني بنكون صوتهم أكيد أكيد، رح نخصص إشي بخص العمال وإن شاء الله ربنا بينصرهم. أم جلال يسعد مساكي، وبشائر بتحكي لنا ما إحنا والله بننام في البرية والله عمال 3 أيام 4 أيام مش كثير صراحة، فهم على التعليقات بس شكرا بتحكي عن العمال. صدام يسعد مساك يا رب، وبشرب وبشائر بتحكي نيتنا صافية، الله يكون بالعون يا رب. مالك مساء الورد، يا مساء الخير يا مالك. سمير يسعد مساك والله ما حدا حابب حدا، الحياة صايرة زي إيش، زي عيش بغا مش عارفة، زي العايشين بغابة، الكبير بيوكل الصغير، ربنا يحسن الحال يا رب يا رب. يعني مهما كان في ناس سيئة معلش يا جماعة بدنا نكون متفائلين، يعني الواحد يوكل أمره لربنا يصفي نيته وإن شاء الله ما حدا بيأكل حدا. مساء الخير من طوباس يا بشار، كمان بشار والله كل النعم في هالحياة بس والله اللي عليها، يعني ربنا رح يصلح الحال يا جماعة والأمور تكون ممتازة. حط لنا حيد على الجيش يا إيهاب إذا ممكن.

0: لهم نحنا شو منفخر يا ربي لهم تعينوا وترزقهم أكثر وأكثر بصحوا من الساعات.
1: فهم بصراحة عن جد الله يكون بيعون عمالنا، يعني ما بيجبرك على المر غير اللي أمر منه، يعني عمالنا في مخاطرتهم ومخاطرتهم بأنفسهم وبحياتهم هي، لأنه عن جد الوضع مال ومال كثير الوضع. فإن شاء الله ربنا بيهدي بالنا وربنا إن شاء الله بترجع الأمور طبيعية شوي، يعني لأنه بصراحة اللي بصير فينا والله يعني الواحد ما بتمنى لعدو، بس إن شاء الله ربنا بيهدي البال وربنا بيصلح الحال بإذن الله.

0: اليوم بهاي الحلقة بدنا يعني بعد ما نطلع فاصل ونرجع رح يكون معانا ضيف مميز. هذا الضيف هو رح يحكي عن حاله. هذا الضيف بعمل على إعادة توزيع الأغاني القديمة التراثية الفلسطينية بطريقة جديدة. يعني أنا دائما بحترم كثير الأشخاص اللي عن جد بتركز على تراثنا، وسواء باللباس أو بالأغاني أو المأكولات أو أي شيء، وبيقوموا باستحضار تاريخنا وتراثنا وبعدلوا عليه بطريقة ما بيخفوا التراث، ولكن بيعملوا بطريقة تتماشى مع الوضع الحالي، الوضع الجديد، الحداثة. فالشاب المميز اللي رح يكون باستضافتنا اليوم بعد الفاصل رح نسمع الأغاني اللي وزعها بطريقة مميزة، ورح يحكينا أكثر عن هاي الأغاني ورح نسمع منه كمان. فنطلع لفاصل قصير، تمام، وبعد الفاصل رح يكون معانا ضيفنا عوني اشتاوي اللي رح نحكي أكثر عن هاي الأغاني الجميلة لإعادة توزيعها من جديد، ونسمع إحنا وياكم هاي الأغاني. خليكم معنا بعد الفاصل.
1: الحرية 97.7 FM.
2: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
3: إعلان عن قطع التيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل. تعلن كهرباء الخليل عن قطع التيار الكهربائي يوم الاثنين الموافق 1/6/2026 من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا، وذلك من أجل القيام بأعمال تطوير على الشبكة، ويشمل القطع المناطق التالية: محيط مدرسة حربي أبو الضبعات، طريق المستشفى الأهلي. نعتذر عن هذا الإجراء الخارج عن الإرادة، ونرجو من المواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية. شاكرين لكم تفهمكم وحسن تعاونكم. كهرباء الخليل.
4: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
5: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
6: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
7: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرر ما يترك ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالبا عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

أطراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيد من صغري للباء من عمري.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.

0: ورجعنا لكم بهاي الأغنية المميزة جدا. ما بعرف أكيد كلكم سمعتوا هاي الأغنية، كانت لمنتخبنا الفدائي الفلسطيني. يعني هاي من أكثر الأغاني المميزة جدا والتراثية واللي بتحكي عن هويتنا. رح يكون معنا الملحن لهاي الأغنية عوني، يسعد مساك.
1: مساك يسعد مساك كل مستمعين راديو حرية.
0: عوني، بداية كيف حالك؟
1: الحمد لله، شو أخبركم أنتم؟
0: يعني إحنا بألف خير، يعني أكيد بنقدم تحياتنا لكل حدا، لكل شاب موهوب بحب البلد وبحافظ على البلد بطريقة مميزة جدا.
1: أكيد طبعا.
0: عوني، يعني أول إشي بدنا تحكي لنا مين عوني عشان الناس اللي بتسمعك تعرف.
1: أكيد، أول إشي أنا أسمع عوني تاوي. أنا بالأصل بشتغل مخرج أفلام وإعلانات وبشتغل ملحن إلي تقريبا 10 سنين في هذا المجال. تعرف في هذا المجال شوي صعب في البلد، وهي كل نظرا لكلة الإمكانيات وكلة الموارد في هذا المجال، والإندستري هاي أو صناعة الأفلام هاي مش موجودة في البلد. حاولنا نعمل أشياء، اشتغلنا أشياء كتير ساهمنا في أن نوصل صورة البلد للناس برا، نوصلها للعالم بعدة لغات، بالعربي بالإنجليزي. الحمد لله عملنا شوية أشياء جميلة، يعني اشتغلت فيلم أحمد مناصر محل فاضي،
0: ولقى
1: صدى بجنن. بحكم كيف راحت الأمور معنا من زمان، أنا بحب الموسيقى وبشتغل الموسيقى وبشتغل تلحين وبشتغل ألحان، ولكن كانت الإمكانيات كتير ضعيفة.
0: يعني عوني، إحنا دائما إحنا الفن والمواهب بأقل الإمكانيات بتطلع منا. يعني إحنا شعب ليش؟ لأنه إحنا قضيتنا قضية حق، وإحنا دائما عنا تراثنا وعنا أرضنا، فدائما بتحس حتى بأقل الإمكانيات بيطلع إبداع منا.
1: طبعا طيب. فلسطيني أصلا من تحت الضغط تطلع إبداع وفن دائما.
0: تماما. زرعنا الميرمية، حكينا قصة هاي الأغنية.
1: قصة زرعنا الميرمية هي أجت فجأة عشان تصير الصورة. هو موضوع أنا قبل ما، يعني من لحظة ما بلشت زرعنا الميرمية، أنا كان عندي فكرة أعيد إحياء أغاني التراث والفلكلور الفلسطيني لعدة أسباب بتخصني. كانت وجهة نظري إيش؟ إنه أغاني الفلكلور الفلسطيني على مر التاريخ، إحنا الفلكلور الفلسطيني نظرا للأحداث اللي صارت عندنا في بلادنا، ما في كاتب معين أو حدا تعود إلى حقوق هاي الكلمات وهيك. فكانوا يغنوها أهزيج في الأعراس، يغنوها في مناسبة معينة، في حدث صار. مثلا أنا عدت أرجع لقصص كل هاي الأغاني، مثلا خلينا نحكي على سبيل المثال ظريف الطول. ظريف الطول قصتها كتير حزينة، يعني هو شاب كان عايش في قرية، وبعد الأحداث لما هجموا الانتداب البريطاني على القرية هاي، شاب غريب والشاب كثير القرية بتحبه، واختفى من يوم الأحداث هاي. فهم صاروا يغنوا له يا ظريف ميل تقول لك وراي على الغربة وبلادك أحسن لك. فالناس كانت حزينة على فراق ظريف. اليوم احنا عم نشوف الأغاني هاي عم بعد توزيعها برا، بس ولكن بطريقة أعراس أكثر وأفراح أكثر، ولكن ما حسناش عن جد في قصة الأغنية هاي اللي نقدر نسمعها كمان مرة بما تتناسب مع القصة اللي صارت.
0: بالضبط.
1: بالنسبة لزرعنا الميرمية، زرعنا الميرمية لما أجيت أعيد توزيعها شفت قصة إنه قديش الاحتلال حارب موضوع الميرمية وقديش بتساعد الخصوبة، فصار الفلسطينيين يزرعوها أيام زمان في حوالين الدور. صار الاحتلال يجي ويقص هاي الشجرة، صارت تطلع في الجبال، وصارت الناس تغني زرعنا الميرمية فلسطين بتنادي فدائية. هلأ لما صارت هبت لما صارت الحالة اللي أجمع عليها الكل فلسطيني على موضوع الفدائي، وقديش شفنا بطولاتهم اللي صدروها في الملاعب، صار عند الواحد حافز إنه لا، هات أنا هات أربط الإشي بالفدائي، لأنه طول عمرنا إحنا بنحكي المنتخب الفلسطيني بلقب الفدائي. فقلت هات أربط الحدثين في بعض، وهاي كانت التريك الحلوة اللي خلت الأغنية تكون محبوبة من الجميع.
0: يعني تعرف شو الحلو بالموضوع؟ إنه الإشي مش عبثي، مش هيك مجرد إنه أنا يلا بدي أحط هيك أو أغنية تراثية أنا بدي أعيد توزيعها وأعملها. في ربط بالموضوع. يعني بصراحة أنا شخصيا أول ما نزلت هاي الأغنية وشفتها فيديو على الفيسبوك، محطوطة على فيديو للفدائي وهم نازلين على الملعب، صراحة صفنت بحكي يعني اللي عملها كيف، شو خطر له يعملها. يعني عن جد يعني عن أنا كثير استوقفتني، بحكي إنه يا عمي مش عارف شو خطر له اللي عمل هالأغنية، مش طبيعي. ف بصراحة رهيب رهيب، يعني أنا لازم يعني لازم أحكي لك عن إعجابي بهاي الأغنية بالتحديد. وبعدين أنا يعني على الانستغرام صفحتك شفت انه انت عن جد عندك مجموعة من الاغاني التراثية اللي انت بتعيد توزيعها. طيب كيف شفت انت اقبال الناس على وسائل التواصل، او حتى لما بدك تشارك الاغنية برا، كيف اقبال الناس على الاغاني القديمة المجددة؟
1: هلا بدك الصراحة في قسمين، يعني انا في قسم من الشعب زعلان منه شوي، وفي قسم يعني حبيت كيف الناس حافظة ومتأصلة في هاي الأغاني ومش ناسيتها.
0: أهو.
1: القسم بصراحة صدمني إنه في ناس بعد ما نزلت صرعنا ميرامية وسمعتها، في ناس تفاجأت بتقول لي والله كاتب الكلام حلو، وهم جماعة هاي تراث فلسطيني، هاي لها قصة الأغنية. وفي ناس بالعكس، في ناس عرفتها وفي ناس كتير عرفتها وبتحب التراث وحافظتها عن غير. أنا بالنسبة لي هذا التراث الفلسطيني هو الطيول اللي يعني هو الجذور اللي خلت رسالة فلسطين تنطلق من 1935-1938 لما انطلق الفن الفلسطيني. خلينا نحكي الموسيقى الفلسطينية، هاي الموسيقى لليوم احنا مربوطة معنا. نيجي نحكي احنا اليوم نشوف الموسيقى الحديثة الفلسطينية كلها عم بتشوف فيها اليرغول، عم بتشوف فيها المجوز، عم بتشوف فيها كل الدقة الفلسطينية اللي كانت موجودة والبيت الفلسطيني اللي كانت موجودة كمان. فإحنا الهدف من هذا الإشي إنه هات نعملها مودرن أكثر، نعملها بتسجيلات تتناسب. نفس الوقت ما بدنا هاي الكلمات تضيع. يعني أنا الأغاني اللي عم بحاول أجيبها عم بحاول ألاقي حدا من أجدادنا كبير في العمر، لأنه هاي الأغاني أغلبها كلها كانت تتغنى في الأعراس، تتغنى في المناسبات، وكانوا كانت عبارة عن أهازيج
0: بالضبط.
1: يعني كانوا في كل عرس جديد تطلع كلمات جديدة عن نفس اللحن الموجود. يعني زرعنا الميرمية أنا بعد ما دخلت في عمق في كلماتها اكتشفت إنه في كثير أبيات لزرعنا الميرمية غير هاي الأبيات الموجودة. في أبيات راحت للأسف مع الزمن، تعرفي بحكم إنه إحنا أحداث كثير تصير عنا وهيك، ففي مرات الفن بتلاشى شوي في أماكن ممكن يروح كلمات وهيك. بس بالعكس يعني أنا لقيت قديش الناس متعلق كثير في الفن الفلسطيني وبتحبه ومش ناسيته ومش عامل النقل هاي اللي يروح على الأغاني المودرن الجديدة اليوم اللي بعيدة عن فن شوي نوعا ما.
0: بالضبط، يعني الفترة الأخيرة هاي صار كثير فيها بصراحة، طبعا بفضلك وبفضل كثير من الشباب والصبايا، حتى على مستوى أنه مثلا في مشاريع معينة على مستوى تراثنا بيجيبوا الأثواب القديمة بيعيدوا صنعها من جديد، أو بيعيدوا استخدامها بطريقة عصرية. يعني في كثير مشاريع زي هيك، أو على موضوع الأغاني، يعني الجيل الجديد أو المدرك لأهمية تراثنا وكيف أعادوا إحياؤه من جديد، يعني لو ما هم بصراحة، يعني هاي مسؤوليتنا إنه إحنا كيف كحدا عنده إبداع أو كشباب وصبايا عندنا فن، كيف ممكن نستغل هالفن لنحافظ على هويتنا اللي اندثرت، اللي إحنا كلنا ما بننكر إنه في تهويد واضح وصريح لتراثنا، سواء لباس سواء أغاني. يعني أنا لاحظت كمان إنك أنت أغاني الأعراس القديمة رجعت عملتها بطريقة جديدة. يعني
1: أنا عم بحاول ألاقي كل الأغاني، يعني المصاب بصراحة شوي لم الأغاني هاي، بس عم بحاول أديش بقدر اللي أقدر ألاقي كلمات وألاقي ألحان كانت تتغنى سابقا في الأعراس وتنعاد توزيعها من أول وجديد بطريقة مودرن. بس يعني فلسطين ولاد الحمد لله، يعني
0: طبعا
1: زي عوني كتير
0: بالضبط
1: من ناحية اللبس، من ناحية الموسيقى، من ناحية الصورة. يعني احنا فلسطين كل مدينة فلسطينية لها توب تراثي موجود ومتأصل في كل مدينة ومميز عن مدينة أخرى وبيعبر عن تضاريس وجمال هاي المدينة.
0: يعني تعرف
1: نشوفها مودرن
0: أكيد طبعا. كثير حلو أنه أنا شايفة بالفترة الأخيرة مع التهويد الواضح اللي بصير وكل الأشياء اللي بصير اللي عن جد بتزعل من جوا، ملاحظة وكلنا حتى ملاحظين أنه على السوشيال ميديا أو بشكل عام عن جد في شريحة من الناس المبدعين شباب وصبايا عن جد أحيوا الإشي من أول وجديد، أعادوا تجديده بطريقة رهيبة. بصراحة ما كان هيك من قبل، يعني خلينا نحكي بالسنوات الأخيرة هاي الكم سنة صار في شغل كثير على موضوع هويتنا وتراثنا.
1: صحيح، لانه هو صفه زي ما حكيت لك، احنا صفه اي حدا مثلا بيشتغل فن صار بده ضروري واجب منه يقدم رسالته ويقدم إشي من طرفه ومن خلاله. يعني انت لما بتشوف يا فن عماله بنسرق الاحتلال وغيره بصف الامور، لا انا ليش ما اجي اثبت فني هذا، اثبت فن الفلسطيني والتراث الفلسطيني، اخليه للجيل الجديد عشان يشوف.
0: بالضبط، للجيل الجديد، وكمان احنا يكون في عنا طريقه مميزه كيف نخاطب العالم الخارجي اللي يفهم تراثنا كمان.
1: صحيح طبعا، هو تراث جميل بصراحه. يعني انا قديش اجاني فيدباك من الناس اللي برا فلسطين، وبالذات الناس الاجانب، قديش انه انتم عندكم عن جد تراث كثير مميز، تراث كثير جميل بلزم تحافظوا عليه.
0: اه طبعا،
1: الحمد لله الفلسطيني عنيد وجبار وقادر يحافظ على هذا الاشي.
0: اكيد
1: احنا هذا واجبنا، الجيل احنا اليوم واجبنا انه نجدد هاي الاشياء كلها ونثبتها. ليش؟ لانه احنا جايين جيل ما عاصر اجدادنا اللي عاشوا النكبة وهذيك الايام، بحاجة ان احنا ننقلهم الصورة كاملة
0: تماما،
1: من ناحية تراث، من ناحية تاريخ، من ناحية كل شيء.
0: تماما. عوني انت رح تضل معنا بس نطلع على دقات الساعة فقط، دقيقة واحد وراجعين.
2: راديو الحرية
0: 92.7 FM. سجلت
3: الساعة الآن 4:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-69-6666.
6: أصل القهوة مذاق،
5: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
2: راديو الحرية
7: 92.7 FM.

0: يعني عوني يا عوني، شو هالأغنية هاي؟ عوني مرحبا من جديد.
1: مرحبا فيكم.
0: يعني عوني مش بصراحة كنت بدي أنساك وأضل أسمع بالأغنية. يعني
1: بضل الواحد مندمج
0: كثير صراحة، رهيب يعني يعطي. كيف يعني عوني احكينا عن هاي الأغنية، هاي الأغنية إمتى عملتها أنت بالضبط؟
1: أنا حس الفرح. حس الفرح عملتها تقريبا قبل 3 شهور. بصراحة أنا السبب اللي عدت التوزيع ليش؟ طلعت على كل الأغاني الموجودة، هاي الأغنية بالذات طلعت على كل الناس اللي عايبينها وكل الناس اللي اشتغلوها كمان مرة عم بيعملوها بأسلوب حزين. طلعت على الكلمات، رجعت لقصة الأغنية. عن جد هي بتحكي عن قصة إنه صبية بتحكي عن إنه في عنا عرس في حارتنا، والليلة يعني الأفراح راح تكون مالي كل البيوت وكل مكان. فقلت لا، هاي بلزم تكون عن جد فرحة، بلزم تكون مترقص، بلزم تكون يعني من النهاية بتنفع تكون كلام مفرح أكثر من إنه يكون حزين، لأنه فيش فيها إشي حزين. فقلت خليني أروح فيها في هذا الرأس لأنه يكتش بهاي الحالة.
0: حلو، يعني هي الأغنية قصتها قصة مش حزينة، يعني
1: 100% هي مش موضوع مش قصة رومانسية وحزينة أو فقدان حدا أو إيش زي هيك. لا، هي القصة بتحكي عن فرح موجود في قرية، والليل عنا الفرح هاد وبدنا نعمل الفرح هاد. يعني حلو، كلماتها كلها تتمحور حوالين هذا الموضوع، فقط يعني خليها تكون فرح أكثر.
0: هي كثير من أغانينا القديمة أو خلينا نحكي اللي بتخص الأعراس أو يعني بالتحديد، بتحس شوية إنه الإشي عن جد بيحكوه بطريقة محزنة، ما بتحس إنه اللحن فيه لحن فرح، في لحن إنه
1: هاي بتعود أسبابها لأنه بتعرف إحنا شعب يعني مرة على مرة التاريخ معنا،
0: صح بالضبط.
1: فإحنا كيف الواحد كيف تنبنى حالته النفسية
0: بالضبط،
1: بتطلع النتائج
0: بالضبط. فعشان عشان هيك الأغانينا غالبية الجو تاعه وإحنا بنغنيها زي ترويدات، زي أشياء شوية بتكون عن جد مش مفرحة. بس فكرتك أنت بأنك أنت تعيد توزيع هاي الأغنية الأصلية بطريقة مفرحة، يعني بهنيك على أفكارك يا عوني بصراحة. يعني مش مجاملة بس صدقا الإشي اللي أنت بتعمله واللي بنفس السياق، عن جد إحنا كفلسطين وكقضية إحنا بنستاهل إنه عن جد إحنا عن جد نعيد تراثنا ونجدده ونتعامل معه بطريقة إنه ما لازم يموت.
1: صحيح،
0: صراحة
1: إن شاء الله ربنا يقدرنا كلنا وكل واحد يقدم من طرفه إيش بيقدر عليه، لأنه البلد بحاجة كل واحد فينا حدا يقدم إيده.
0: أكيد طبعا ما دام إحنا نفسنا طويل في هالبلد وما دام عنا حس الإبداع والمسؤولية إنه إحنا كلنا هاي البلد مش لحدا، هاي البلد إلنا كلنا، هاي البلد للصغير وللكبير وللشاب وللصبي وللمسؤول للمواطن، هاي البلد للكل. فكلنا مسؤولين عن هاي البلد بحبها ونحافظ عليها وندافع عنها، فهي إلنا كلنا مش لحدا هاي البلد. طيب عوني، شو في آخر أشياء يعني هيك أنت يعني بتعملها؟ خلينا نحكي
1: بصراحة. هلأ أنا قاعد عم بدور على، يعني عملت تحيد عن جيشي كمان، عملت كذا أغنية، بس عمالي بحاول ألاقي الأغاني اللي قبل النكبة شوي، هاي الأغاني اللي شوي ضاع حقها.
0: صح،
1: أغاني صارت أهزيز أعراس من ختائر الزمان وأجدادنا كيف كانوا يغنوها وهي. هلأ حاليا بهاي الفترة عم بحاول أحصي هاي الأغاني اللي نقدر على الأقل ترجع، لأنه أيامها ما كان في إشي ديجيتال اللي يقدروا يسجلوا هذا الحكي.
0: صح،
1: فاللي قاعدين نقدر ناخده إن نشوف حدا من أجدادنا بيقدر حافظ هاي الأشياء وكيف بتذكرها، وعمالي بحاول إنه ألوط فيها بس إنه أمسكها اللي ما تروح لنا.
0: صح،
1: يعني حرام تروح الصراحة.
0: طبعا حرام، وأنا من ناحيتي أنا هي أنا بحكي لك من هذا المنبر يا عوني، أنا بعرف كذا ختيارة عندهم أغاني قديمة جدا جدا جدا رائعة، يعني ممكن أساعدك بهذا الموضوع كيف ممكن
1: طبعاً
0: أنت.
1: طبعا أنا من خلالكم يعني فاتح إيدي لأي شخص موجود في البلد عنده هاي الداتا أو عنده هاي الأغاني وبيعرف حدا، إنه أنا فاتح إيدي إنه يلا أنا جاهز.
0: طبعا
1: نرجع نعيد توزيعها.
0: أكيد وأنا بهذا الموضوع أكيد رح أساعدك ورح أدلك على حدا ممكن عن جد يعطيك الكلمات التراثية الصح من المصدر الصح. فعوني يعني شكرا لوقتك اللي شوي يعني كان لازم انه احنا عن جد هذا الابداع كان لازم انه احنا نسمعه ونسمعه للي حوالينا. شكرا كثير لك. وإن شاء الله دائما كلنا إيد بإيد لنحيي هاي البلد من جديد وما نسمح لقضيتنا أنها تموت. فشكرا لك ويعطيك ألف عافية. وأكيد كمان كل الشكر للي سمعونا بهاي الحلقة وللي تابعونا كل الشكر. يعني أكيد استنونا بحلقة جديدة يوم الثلاثاء وبتكة جديدة وبموضوع جديد. فانتبهوا لحالكم وكونوا بخير. شكرا لإيهاب يلي كان معي من الهندسة الإذاعية وأنا معكم ملاك أبو رعية كنت من خلف المايك. دمتم برعاية الله وإلى اللقاء.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 05

0: أسراها.
1: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: إعلان عن قطع التيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل. تعلن كهرباء الخليل عن قطع التيار الكهربائي يوم الاثنين الموافق 1/6/2026 من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا، وذلك من أجل القيام بأعمال تطوير على الشبكة، ويشمل القطع المناطق التالية: محيط مدرسة حربي أبو الضبعات، طريق المستشفى الأهلي. نعتذر عن هذا الإجراء الخارج عن الإرادة، ونرجو من المواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية، شاكرين لكم تفهمكم وحسن تعاونكم. كهرباء الخليل.
2: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام. الساعة الآن 4 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: ومتواصلة مع الزميلة سهام بابا.
4: شكرا لك يا ريما. تغطية متواصلة أيضا من التلفزيون العربي للأوضاع في الشرق الأوسط. نبدأ هذه الساعة من لبنان الذي يشهد تصعيدا لافتا للعدوان الإسرائيلي وسط تهديدات من نتنياهو وكاتس بتوسيع
5: الغارات التي استهدفت مدينة صور وآثار الدمار الذي حل بالمكان. أفادت وزارة الصحة اللبنانية أن 13 من موظفي مستشفى حيران بمدينة صور جنوب البلاد أصيبوا في غارة إسرائيلية على المباني المحيطة بالمستشفى. كما أفادت الوكالة الوطنية للأعلام باستشهاد وإصابة عدد من الأشخاص جراء غارات إسرائيلية على بلدة دير الزهراني في قضاء النبطي جنوب البلاد. وأضافت الوكالة أن الغارات استهدفت حي العرب في البلدة، بينما لا يزال عدد من الأشخاص عالقين تحت الركام، مشيرة إلى أن سكان المنازل المستهدفة كانوا نياماً أثناء القصف. وكان الجيش الإسرائيلي قد جدد إنذاره لسكان جنوب نهر الزهراني بإخلاء منازلهم والتوجه إلى شمال النهر تمهيداً لعمليات قصف محتملة. وقال الدفاع المدني اللبناني للتلفزيون العربي إن الجيش الإسرائيلي أعلمه بإنذاره سكان مدينة صور وقرى وبلدات في المناطق المحيطة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه أوعز إلى الجيش الإسرائيلي بالتقدم لاحتلال مواقع جديدة في لبنان بعد احتلال قلعة شقيف. وأضاف نتنياهو أن احتلال القلعة يعد تغيراً دراماتيكياً.
6: كنت قد أوعزت إلى الجيش بتوسيع العملية البرية في لبنان. قواتنا اجتازت الليطاني، سيطروا على مواقع استراتيجية واحتلوا تلة شقيف. والآن تعليمات الجديدة هي تعميق وتوسيع سيطرتنا على المواقع التي كانت تحت سيطرة حزب الله. احتلال الشقيف هو مرحلة دراماتيكية وتغيير دراماتيكي لأننا كسرنا حاجز الخوف.
5: هذا وأعلن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن قوات الجيش احتلت قلعة شقيف الاستراتيجية، مؤكداً أنها ستكون ضمن المنطقة الأمنية التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية في الجنوب.
7: بعد 26 عاماً استعاد مقاتلون الأبطال السيطرة على قلعة الشقيف مرة أخرى، وسيبقون هناك كجزء من المنطقة الآمنة.
5: معنا الآن شبكة مراسلي التلفزيون العربي من صور جنوب لبنان جويس الحاج خوري، كما معنا من القدس عبد القادر عبد الحليم، ومن واشنطن عماد الرواشدة. أهلا بكم جميعا. نبدأ معك جويس، وآخر تطورات العملية العسكرية الإسرائيلية المتوسعة منذ عدة أيام والتي وصلت اليوم إلى قلعة الشقيف الاستراتيجية، كيف يغير ذلك من الواقع الميداني بحسب ما تم رصده اليوم؟
8: هو يحقق لإسرائيل ما عجزت عن تحقيقه عام 2006 عملياً. وعد عام 2006 سعت إسرائيل لاحتلال والبقاء في هذه المنطقة، سعت كذلك الأمر إلى ضم قلعة شقيف وبلدة يحمر وأرنون، وكذلك الأمر مرتفعات علي الطاهر إلى ما يعرف بجنوب الليطاني وإلى القرار 1701، لكن لبنان تمسك بموقفه برفض هذا الأمر، وهو ما حصل اليوم. إعلان إسرائيلي عن ضم هذه المنطقة إلى جنوب الليطاني وإلى الخط من خلاله إسرائيل قد حققت هذا الهدف، ولكن كذلك الأمر هي حققت في حال وصلت إلى مرتفعات علي الطاهر ستحقق كشفا ومساحة للمراقبة وللنيران واسعة النطاق في جنوب لبنان، إن كان من المستعمرات ووصولا إلى الساحل اللبناني إلى دير الزهراني. مرتفعات علي الطاهر تشرف على كل مدينة النبطية والمناطق المناطق المحيطة بها، تشرف على المستوطنات من كريات شمونة إلى مسكف عام، وتشرف كذلك الأمر على الساحل الجنوب وصولا إلى دير الزهراني، وكذلك الأمر شمالا هي تشرف على مرتفعات جزين، هذه المرتفعات التي يدعي الجيش الإسرائيلي بأنها تشكل منشآت لصواريخ ومسيرات حزب الله والتي يقوم عمليا باستهدافها. تلاقيه قوات أخرى انتقلت من منطقة الخيام باتجاه دبين تسعى للوصول إلى بلاط، وفي حال وصلت فهي أيضا ستشرف على مرتفعات جزين، على وادي برغز، على القنطاري، على المحمودية، وبالتالي تكون القوات الإسرائيلية في إشراف كامل وإطباق ناري كامل على كل هذه المنطقة وهذه المرتفعات، وبالتالي تكون قد حققت وصولا وسيطرة على نقاط استراتيجية، ولكن هذا دونه عقبات منها المواجهات الميدانية التي تحصل بين القوات الإسرائيلية وبين عناصر حزب الله. وتحدث بيان حزب الله قبل ساعات عن استهدافات من مسافة صفر في زوطر الشرقية التي انتقلت منها القوات الإسرائيلية باتجاه يحمر. إضافة إلى ذلك في بنت جبيل تحاول القوات الإسرائيلية الانتقال من وادي الحجير باتجاه بلدة الغندورية، هي على مشارف بلدة الغندورية حيث قام عناصر حزب الله باستهدافها كذلك الأمر، باستهداف الآليات والتجمعات الإسرائيلية في هذه المنطقة. ولكن بالتزامن مع كل هذا التوسع للخط الأصفر شمالا كانت هناك عمليات جديدة من الناحية العسكرية ومن الناحية أيضا الاستراتيجية، وهو ما شهدته مدينة صور وكل منطقة الساحل وصولا إلى أطراف صيدا من استهدافات مكثفة، من أوامر إخلاء لكل جنوب لبنان والتوجه شمال الزهراني. هذا هو مضمون الرسائل والاتصالات الهاتفية التي تلقاها العديد من سكان جنوب لبنان وسكان صور كذلك الأمر بعد نشر الجيش الإسرائيلي لهذا التهديد وأوامر الإخلاء. لا هذه، وبدأت الغارات الإسرائيلية بكثافة على مدينة صور، 4 مواقع تم استهدافها بصواريخ المقاتلات الحربية الإسرائيلية، منها داخل 5 مواقع تم استهدافها، 5 مواقع منها هي في قلب المدينة 3 مواقع، وموقعين خارج المدينة في العباسية وكذلك الأمر في محيط مستشفى حيرام. كانت غارات عنيفة جدا، سحب دخان كثيفة ارتفعت من المكان، تم نقل إصابات من مواقع الاستهداف الإسرائيلية وصولا كذلك الأمر إلى المناطق المحيطة بصور عند الساحل، وصولا إلى الغازية البيسرية وكذلك الأمر البرغلية التي كانت من ضمن الاستهدافات التي ذكرها الجيش الإسرائيلي في اتصاله بالدفاع المدني في صور.
5: شكرا لك جويس الحاج خوري، وانتقل اليك عبد القادر. ما الذي تفعله اسرائيل وتريد فعله من خلال هذا التوسع بحسب التصريحات الاخيره؟ وكان ابرزها من سموتريتش الذي قال ان الانسحاب من جنوب لبنان كان خطيئه يجب ان لا تتكرر، كما ايضا قال رئيس الوزراء نتنياهو أن العملية العسكرية تتوسع إلى شمال نهر الليطاني.
0: تماماً، وعد التوسع إلى شمال الليطاني هو محور التحركات الإسرائيلية الجديدة التي تحدث عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال إنه أوعز بتوسيع العمليات نحو ما يصفه بمعاخل حزب الله جنوبي لبنان في المناطق التي لم يصل إليها جيش الاحتلال سابقاً، وتحديداً المناطق الواقعة إلى الشمال من نهر الليطاني. تحدث عن قلعة شقيف بكونها حاجزاً قد كسر وفق تعبيره حين احتلت هذه القلعة مجدداً، لأنها أولا تقع إلى الشمال من نهر الليطاني، ولأن جيش الاحتلال فشل سابقا في أكثر من محاولة لأن يسيطر ويصل إلى هذه القلعة ويفرض سيطرة فعلية على الأرض فيها، وهو ما حدث مع إعلان جيش الاحتلال ذلك صباح اليوم. القلعة لها أهمية استراتيجية معينة عسكريا يتم الحديث عنها إسرائيليا، كونها منطقة كاشفة مطلة تطل على مستوطنات إسرائيلية في الجولان المحتل، تطل على مناطق في الجليل و بعض المناطق الأخرى، وأيضا قد تمهد ربما كذلك بموازاة تحركات أخرى تحاول من خلالها إسرائيل السيطرة على مناطق استراتيجية أخرى إلى الشمال من نهر الليطاني. تحدثت جويس عن تلة علي الطاهر التي إن تم السيطرة عليها ستفرض هي الأخرى واقعا استراتيجيا جديدا، من خلاله يكشف جيش الاحتلال مناطق واسعة جنوبية لبنان وكذلك في مدينة النبطية ومحيطها. بالتالي عنوان التوغلات الإسرائيلية الأساسي هو فرض سيطرة جديدة ليس إلى الجنوب من الليطاني كما كان يتحدث الجيش الإسرائيلي عن كل عملياته سابقا، إنما كذلك إلى الشمال من الليطاني تحديدا في القطاع الحدود الشرقي الأقرب فيه نهر الليطاني إلى المناطق الحدودية في القطاع الغربي. يبعد نهر الليطاني كيلومترات عدة، أكثر من 20 كيلومترا في القطاع الشرقي، هو أقرب من ذلك بكثير، وبالتالي يحاول الجيش الإسرائيلي التقدم من ذلك القطاع نحو تلال استراتيجية. تلة علي الطاهر على سبيل المثال وعد كانت قصفت لمرات غير محدودة، ربما عدديا في أحيان معينة كان يتم استهداف ذات الموقع لأيام متتالية ولمرات متتالية، لأن الجيش الإسرائيلي يعتقد بوجود بنى تحت أرضية، كان يستخدم قنابل ثقيلة جدا خارقة للتحصينات في قصف تلك المواقع، ويبدو أنه يستهدف السيطرة أيضا عليها أو الوصول إليها بصورة مباشرة وليس فقط سيطرة جوية أو بالقصف الجوي. لكن العنوان الأساس هو توسيع السيطرة الإسرائيلية، ضم منطقة شقيف كذلك إلى قلعة شقيف إلى ما يعرف إسرائيليا بالمنطقة الأمنية. وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس تحدث عن ذلك، وهذا يطرح تساؤلات عدة حول مستقبل ما تفعله إسرائيل. ماذا إن توصلت إيران والولايات المتحدة على سبيل المثال لاتفاق؟ هل بذلك تفرض إسرائيل أمر واقع غير قابل للتراجع؟ من خلال حديث وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس يقول إن إسرائيل لن تترك، إن الجيش الإسرائيلي لن يترك تلك المنطقة، وأنها باتت جزءا من المنطقة الأمنية الجديدة أو ما يعرف بالمنطقة الصفراء كذلك، التي كانت تصل إلى 9 كيلومترات شرقا في القطاع الشرقي ومسافة مشابهة في القطاع الغربي، أقل من ذلك بقليل في القطاع الأوسط، وتتوسع الآن بهذه العمليات الإسرائيلية إلى الأمام. في مقابل ذلك وعد في الجهة الأخرى، الجهة المقابلة، حزب الله أيضا كثف منذ منتصف ليلة أمس من عمليات قصفه الصاروخي، حتى اللحظة نتحدث عن عشرات الصواريخ التي أطلقت. طاولت هذه الصواريخ مناطق كخليج حيفا على بعد نحو 30 كيلومترا، طاولت عكا، محيط عكا، نهرية كرمئيل ومحيط برشقات صاروخية محدودة عدديا، ليست رشقات صاروخية كثيرة، نتحدث عن عشرات الصواريخ التي أطلقت على فترات زمنية تارة ما تكون متقاربة وفي أحيان أخرى أكثر تباعدا، لكنها تفرض دويا لصافرات الإنذار مستمر منذ عدة ساعات، وفرضت أيضا أن تقوم الجبهة الداخلية الإسرائيلية بتغيير وتجديد التقييدات المفروضة في تلك المناطق الأقرب إلى الشريط الحدودي تحديدا من نهارية وصولا حتى الشريط الحدودي مع لبنان.
5: شكرا جزيلا لك عبد القادر عبد الحليم، وأذهب إليك عماد في واشنطن. لبنان ينتظر وقف النار عبر أحد المسارين اللبناني مع إسرائيل، وهو مسار متعثر، والمسار المفاوضات مع إيران التي يقول الرئيس ترامب إنه غير مستعجل عليها، فما الجديد؟
1: تماما، كثيرون يربطون بين احتمالات توقف الحرب مع إيران وانعكاس ذلك على لبنان، لأن المسودة التي يناقشها الطرفان أي الأمريكي والإيراني وعد، هذه المسودة فيها يبدو بعد إقليمي، ما سرب عنها في الولايات المتحدة أنها المطلب الإيراني هو أن يشمل لبنان في أي اتفاق مع إيران، لكن طبعا الرئيس لم يصادق عليها حتى الآن. هناك حالة من الصمت في الولايات المتحدة منذ يوم الجمعة، منذ أن أعلن الرئيس أنه سيجتمع أمنيا ثم يقرر بشأن إيران، اجتمع لمدة ساعتين مع فريق الأمن القومي ولم يصدر أي شيء منذ ذلك الوقت. كل ما لدينا هو تسريبات من صحيفة نيويورك تايمز تقول بأنه أعاد إرسال هذه المسودة، أي مسودة الاتفاق مع إيران، للإيرانيين بعد أن تشدد قليلا في مطالبها، لكن ماهية هذا التشدد غير واضحة. أصلا نص هذا الاتفاق لم يعلن لا بشكل رسمي في الولايات المتحدة ولا بشكل رسمي في إيران، بالتالي كل ما لدينا حول هذه المذكرة هو نقاط مسربة وليس النص الأصلي. بكل الأحوال الولايات المتحدة تنظر للعلاقة بين إسرائيل ولبنان من زاوية المصالح الإسرائيلية، وهذا كان واضحا في مذكرة التفاهم التي وقع عليها لبنان بالمناسبة بعد أول اجتماع دبلوماسي بين الولايات المتحدة إسرائيل واللبنانيين في واشنطن. بعد هذا الاجتماع تم إصدار مذكرة تفاهم فيها بند واضح يقول أن لإسرائيل الحق.
9: راديو الحرية
2: 97.7
10: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.
11: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
9: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
5: شكراً جزيلاً لك عماد الرواشدة من واشنطن. الآن أرحب بضيوفي هنا في الاستوديو في بيروت، مدير المركز العربي للحوار علي سبيتي، وتوني أبي نجم الكاتب والباحث السياسي. أهلا بكما. المسار التفاوضي يتعثر بدل أن يتقدم. نريد أن نفهم ما الذي حصل خلال الأسبوع الماضي حتى وصلنا إلى هذا التصعيد الكبير. فأين تعثرت المفاوضات استيستوني؟
12: تسريع المفاوضات الأمريكية الإيرانية عمليا، هذه المفاوضات فلنكن واضحين هي منفصلة عن المسار اللبناني. إيران،
5: لا، نحن نسأل أين الخلاف بين إسرائيل ولبنان في المفاوضات المباشرة؟
12: نتحدث فعلاً عن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. المشكلة الأساسية في الموضوع أن ليس لدى لبنان ما يقدمه من أوراق فعلية في هذه المفاوضات، وأعني تحديداً موضوع سلاح حزب الله. ما قدمه لبنان هو الجرأة على الذهاب لمفاوضات مباشرة برعاية أمريكية، ولكن القاعدة الأساسية للمفاوضات هي مطالب لبنانية مقابل مطالب إسرائيلية. المطالب اللبنانية فيما يتعلق بوقف الاعتداءات والانسحاب واستعادة الأسرى وإلى ما هنالك هي بيد إسرائيل، في المقابل ما تطلبه إسرائيل وما تريده الدولة اللبنانية في موضوع نزع سلاح حزب الله ليس في يد الدولة اللبنانية، وبالتالي هنا لب المشكلة. نحن نذهب باتجاه توسع في العمليات الإسرائيلية من أجل فرض عملية نزع سلاح حزب الله. الحوار الذي بدأ والمفاوضات التي بدأت هي تؤسس لرحلة طويلة وشاقة من هذه المفاوضات وصولا إلى لحظة السلام المنتظرة عند تفكيك منظومة حزب الله العسكرية والأمنية، ولكن ليس قبل ذلك. عندها الأمريكي وحده يكون قادرا على فرض الانسحاب الإسرائيلي ووقف كل أنواع العدوان، ولكن حتى لحظة امتلاك القدرة على نزع سلاح حزب الله ليس لدى الدولة اللبنانية ما تقدمه، وخصوصا أن بعض ما حصل في المفاوضات كشف عن سلسلة من الانتهاكات أو سلسلة من التعرض الذي قام به لحزب الله ضد الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني خلال فترة عمل
9: إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
10: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: اللبناني لم ينفذ شيئا. جو من لبنان قالوا هذه لبنان عاجزة، سلطة غير قادرة، وبالتالي كما عبر كذلك الأمر أحد الأمريكيين إنه لبنان بكذا وجه. يعني ما في كلام رسمي واضح في هذا الموضوع، كل واحد بيحكي بهذا. نحن الآن ندفع ضريبة هذا الخلل الموجود في الموقف السياسي الرسمي، لأنه لو كان لبنان واضح في هذا المجال، واضح في إمكانية أن ينفذ ما هو عليه، كذلك الأمر عشان الموضوع نحن متفقين على أن الإسرائيلي لم ينفذ أصلا، يعني هو لم ينتزم بال 17-01 أنا عشانين، وهذا لأنه الكل متفق عليه. إضافة لجنة الميكانيزم كذلك الأمر لم تبدأ عملها منذ اليوم الأول، كذلك لم تنفذ شيئا من التزاماتها اتجاه تطبيق 17-01. لبنان هو الوحيد الذي اعتبر أنه نفذ، وبالتالي طلع بالنسبة للآخرين أنه لم ينفذ،
5: لأنه اليوم في هذه المرحلة المقاومة أصبحت ذريعة دائمة لإسرائيل للتوسع. ولكن أستاذ توني، ألم يصبح أيضا المسار التفاوضي غطاء لهذا التوسع والتوغل والتغول الإسرائيلي على لبنان؟
6: هو ليس ستارا، هذا السلاح لدى حزب الله يقدم الذرائع لإسرائيل لتقوم بمقامات بها. منذ الانسحاب الإسرائيلي في العام 2000 حصلت 3 حروب. في تموز 12 تموز 2006 قام حزب الله وليس إسرائيل بما سمي عملية أسر جنوب.
5: نريد أن نستفيد يعني المعلومات انتهك. كيف نمضي ونتقدم
6: لكي نمضي
5: في وسط هذا الوضع
6: علينا.
5: فاليوم المسار التفاوضي إذا كان لا ينجز حتى وقف لإطلاق نار أو خفض للتصعيد، ألا يتحول إلى غطاء وبالتالي إلى إبعاد الدعم العربي أيضا كما تفضل أستاذ علي؟
6: السؤال الأساسي، من يريد تحديدا اليوم أن يعرقل مسار المفاوضات اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكا، برعاية أمريكية غير إيران عبر حزب الله؟ من يصعد اليوم ويعطي الإسرائيلي الذرائع ليعطل مسار المفاوضات؟ عمليا حزب الله وعوض أن يقول أنا أضع أوراق القوة في يد الدولة اللبنانية من أجل أن تتمكن من الإنجاز في المفاوضات، هو يسعى، يعني إيران تسعى عبر حزب الله من أجل عرقلة كل مسار المفاوضات عبر التصعيد الميداني الذي يؤدي إلى مزيد من الاحتلال. من يسأل حزب الله اليوم هل كان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 محتلاً لأراضي لبنانية؟ كلا. من استدرج الاحتلال الإسرائيلي؟ هل كانت عمليات التدمير والتهجير تحصل في قبل الثاني من آذار 2026 كما حصل من بعد إطلاق الصواريخ انتقاما أو سارا لمقتل علي خامنئي؟ كلا. وبالتالي من يعطي في كل مرة الذرائع لإسرائيل لتقوم بما تقوم به هو حزب الله، الذي يرفض أن يضع سلاحه بعهدة الدولة اللبنانية لتكون لديها أوراق قوة في المفاوضات. هنا لب المشكلة، وعلينا أن نتذكر في اتفاقات السلام ليس أن نرى بعين واحدة، يعني في فرق أنه نحكي عن اتفاق أوسلو وأن ننسى وادي عربة وكامب ديفيد. في اتفاقات سلام خارج دولة إسرائيل أو الصراع العربي، الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أنجز كما هو الحال مع اتفاق وادي عربة ومع كامب ديفيد، وكما هو الحال الذي ننشده في لبنان. اتفاق يحفظ أمن لبنان وحدوده المعترف بها دوليا، ويمنع أي اعتداءات إسرائيلية بمقابل أن لبنان تكون هناك دولة تضبط حدودها وتمنع وجود مجموعات مسلحة تقوم بعمليات عبر الحدود.
5: اليوم العقدة هي بسلاح حزب الله، لأن إسرائيل تريد ربط وقف إطلاق النار بسلاح حزب الله، فهل الحزب مستعد لمناقشة سلاحه ضمن تفاهم داخل لبناني على الأقل؟
4: بالتأكيد الحزب واضح موقفه في هذا المجال، أنه لا إمكانية لتسليم السلاح لأحد، ومن يريد أن ينزع هذا السلاح سيقاتله، لأنه موقف واضح رسمي من قيادات حزب الله أن موضوع السلاح موضوع يجب أن ينتسى، لأنه بالنسبة إلي السلاح يحمي باتجاه عدوان إسرائيلي دائم ومستمر. ونحن قدام موقف إسرائيلي واضح أنه هذا الموضوع كان عم يخطط له من سنة، يعني ليس بغض النظر الآن أنه الزريعة بتلعب دور وبتلعبش دور،
5: لكن طيب هو أمين عام حزب الله شيخ نعيم قاسم اعتبر أن اليوم نقاش السلاح هو مدخل إلى عدم استقرار في لبنان، فهل هذا تلويح بتحريك الشارع أو يعني مواجهات داخلية؟
4: يعني أنا برأيي أنه هو لا شك أنه بيعمل حساسيات داخلية، هذا موجود أصلاً وممكن أنه يطوره، ما بقول لا، بس ما في قرار بمعنى القرار لتفجير الوضع الداخلي في لبنان، وخاصة في هذه المرحلة، لأنه هيك جبهة مفتوحة تحتاج إلى استقرار داخلي، استقرار سياسي واستقرار أمني، وبالتالي أن يصطف القوى السياسية كلها خلف الآن جبهة الاحتلال. نحن أمام احتلال الآن، كيف نتعامل مع هذا الاحتلال كلبنانيين؟ كيف نتعاطى مع هذا الوجود الإسرائيلي الذي أصبح جاثما على لبنان، وبالتالي يفرض شروطه ويفرض منطقه، وبالتالي يفرض إمكانيات تغيير حتى جيوسياسية. المسألة لم تعد مسألة إلى علاقة بحسابات مقاومة ضد عدو إسرائيلي، لا، الإسرائيلي اليوم عنده صاحب مشروع، ومشروعه ليس مشروع آني، هو لم يعد يربط وضعه بوضع سلاح حزب الله، أصبح يربط وضعه بوضع أمن دائم للمستوطنين في الشمال، وبالتالي يعتبر أن أمن إسرائيل هو ببقاء الإسرائيلي أقل ما يمكن هي في المنطقة التي يسميها آمنة أو عازل أو ما بعد الخط الأصفر أو إلى منطقة الليطاني، والآن يتمتدد باتجاه نهر الزيطاني، ممكن يوصل على الزهراني، ممكن يوصل،
5: يعني
4: على
5: السيناريوهات كثيرة. هل انهيار المفاوضات أحد هذه السيناريوهات سيستوني؟
6: لن تنهار المفاوضات، بالعكس، ما نراه اليوم هو التصدع في الجبهة الداخلية لدى حزب الله. سمعنا كلام الرئيس بري الواضح الذي يرفض كلام نعيم قاسم، بالتالي حزب الله عاجز عن تفجير الوضع الداخلي طالما أنه عاجز عن الاستقالة من الحكومة. قالها نبيه بري علنا لا استقالة من الحكومة، والأهم بدأنا نسمع كالبيانين اللذين صدرا عن أهالي النبطية وأهالي صور، البيئة، ما كان يعرف بالبيئة الحاضنة، باتت تطالب بالانتهاء من أخزوبة المقاومة، تريد اعتبار هذه المدن مدن مفتوحة، تريد السلام، لا تريد كل خزعبلات المقاومة لأنها لم تنتج إلا الدمار والإبادة والتهجير، وبالتالي طيب التغير الحقيقي هو داخل ما كان يعرف
5: بالبيئة. بثلاثين ثانية فقط، هل يلمس معارضو مسار التفاوض إنهاك لدى بيئة حزب الله التي كانت تسانده في كل الحروب؟
4: المفاوضات هي خيار بالنسبة للسلطة، عبرت عنها بشكل واضح سواء رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، أنه نحن ما عندنا خيار لحتى نحمي لبنان إلا الدخول بالمفاوضات،
5: بغض النظر عن تداعيات.
4: خيار المقاومة منه خيار مجدي، هذا برأيهم، برأي السلطة، وبالتالي الرئيس الجمهورية يعمل بصلاحياته، وبالتالي جرب المفاوضات ولم تؤتي كلها. فإذا نحن أمام مسارين، مسار على الجبهة ومسار على المستوى السياسي، المفاوضات نفس النتيجة، هذاك لم يأتي بنتيجة وهذا لم يأتي بنتيجة. أقل لو ما يمكن أن نازل الآن إنه هذا الاحتلال الآن عم يتوجع، عم يتفرمل من اندفاعاته.
5: هل المقاومة ما تزال تحظى بذات التأييد الشعبي الذي كانت تحظى
4: أكثر
5: عليه؟
4: أكثر، أنا برأيي في التفاف أكثر، لأنه حولوا القضية من قضية إلى سلاح حزب الله سلاح طائفي.
5: نعم.
4: الآن هذا المشروع مشروع أصبح مشروع يهدد طائفة وليس يهدد حزبا، نحن أمام طائفة الآن تشعر بأنها ملاحقة وأن
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس انفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: أسراها.
1: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: محسن رضائي قال إن واشنطن لا تتعامل بجدية مع الدبلوماسية وتواصل البحرية الأمريكية حصارها على إيران، بينما قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي إن الحصار البحري على بلاده سينتهي سواء بالمفاوضات أو عبر التحرك العسكري، مضيفا أن خطوط إيران الحمراء في المفاوضات تشمل دفع التعويضات وإنهاء الحرب في كل الجبهات ورفع العقوبات وخروج القوات الأمريكية من المنطقة. وبينما تؤكد واشنطن أن هدفها منع عودة التوتر مستقبلا، ترى طهران أن بعض المطالب الأمريكية تتجاوز الملف النووي
5: لمذكرة التفاهم المحتملة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. بطبيعة الحال ما نتوقعه من إيران هو مزيد من الإصرار على شروطها، هذا ما يمكن فهمه بوضوح من تصريحات المسؤولين الإيرانيين، سواء ما جاء اليوم على لسان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف وهو رئيس وفد إيران المفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، أو على لسان الدبلوماسيين الإيرانيين، على لسان القادة العسكريين، لا تنازل عن شروط إيران إطلاقا. هذه الشروط باتت واضحة للجميع، إيران متمسكة بعدم مناقشة ملفها النووي في هذه المرحلة وإرجائه إلى مرحلة لاحقة ضمن إطار مذكرة التفاهم التي يفترض أن تستمر 60 يوما. أيضا مصرة إيران على رفع الحجب عن أموالها المحتجزة في الخارج، وهذا ما تقول بأنه حقق نتائج إيجابية على صعيد التشاور بين إيران والجانب الأمريكي بطبيعة الحال من خلال المسؤولين القطريين في آخر زيارة قام بها قالباف وعراقشي وحاكم مصرف إيران المركزي إلى الدوحة، وتم تسجيل خروقات على هذا الصعيد ووصفت زيارة بأنها إيجابية. يوم أمس قال التلفزيون الإيراني بأن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على الإفراج عن 12 مليار دولار بشكل تدريجي خلال فترة المفاوضات وهي 60 يوما. الشرط الثالث الذي تؤكد عليه إيران هو ما يرتبط ب رفع العقوبات بطبيعة الحال، وقف إطلاق النار على جميع الجبهات كذلك ومنها لبنان، وهذا شرط مهم للغاية بالنسبة للجانب الإيراني. وأخيرا تؤكد إيران بطبيعة الحال ضرورة أن يكون هناك سيادة واعتراف بسيادتها على مضيق هرمز. إيران انتقلت يمكن القول من إلى مرحلة تثبيت هذه الشروط والمعادلات بالقوة، إذا كانت خلال 3 أشهر تعاملت بمنطق بداية الحرب ولاحقا في خضم المفاوضات بشيء من الصبر والتكتيك، فهي الآن تقول أنها ستثبت هذه المعادلات بالقوة. عندما نسمع مستشار المرشد الإيراني لشؤون العسكرية محسن رضائي أو المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي يتحدثون عن الحصار البحري الأمريكي بأنه يجب أن ينتهي، لأنه ليس لأنه فقط وقف انتهاك لوقف إطلاق النار، بل لأنه يخالف القوانين الدولية بشكل عام، وبالتالي يجب أن ينتهي إما عبر التفاهم والدبلوماسية أو من خلال تحرك مباشر. وهذا يعني تصريح مهم وخطير وتكرر خلال الأيام القليلة الماضية على لسان المسؤولين الإيرانيين، يعني استخدام القوة. عندما يقول مستشار مرشد إيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي بأن مضيق هرمز هو الضامن الأهم لأي مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، لأن الجغرافيا لا تكذب بحسب تعبيره، ولأن إيران لا ليس لديها ثقة بالأوراق وتواقيع وتصريحات المسؤولين الأمريكيين، فهذا يعني أن إيران تريد تثبيت هذه المعادلة بالقوة من خلال قواتها البحرية في مضيق هرمز والمياه الخليجية وبحر عمان. عندما يتم الحديث عن أن مضيق هرمز يدخل معادلة جديدة وتؤكد إيران على ذلك وأنها تتشاور مع عمان وتدعو دول الجوار والدول الخليجية إلى التحاور معها في هذا الأمر، يعني أنها لن تتخلى عن هذه الورقة بأي شكل من الأشكال. باختصار يمكن القول بأن إيران ثابتة على شروطها، وفي ذات الوقت بقدر ما هي تريد الدفع بالمسار الدبلوماسي تقول بأنها مستعدة لأي مغامرة عسكرية من طرف الجانب الأمريكي كما تسميها، وهي على أهبة الاستعداد لكلا المسارين.
0: شكرا جزيلا لك حازم كلاس من طهران. هاجم مستوطنون مدرسة في قرية رمون شرق مدينة رام الله وسرقوا بعض محتوياتها. وقال مدير المدرسة للتلفزيون العربي إن مستوطنين حطموا أبواب المدرسة وسرقوا محتويات ومعدات وكاميرات مراقبة خلال هجومهم الذي يعد الثالث خلال الفترة الأخيرة. أضاف المدير أن المدرسة قيد التأسيس وتقع في المنطقة المصنفة باء وفق اتفاق أوسلو، لكن المستوطنين يواصلون تنفيذ الهجمات بعد إقامتهم بؤرة لا تبعد سوى 200 متر عن موقع المدرسة. استمرارا لتصديق التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من الضفة الغربية، وإنساننا هو بشار القريوتي مسعف يتطوع لمساعدة الفلسطينيين في المناطق الخطرة رغم تعرضه لاعتداءات من المستوطنين لمرات عدة.

0: أنا بشار صادق القريوتي، متطوع في مجال الإسعاف. طبعاً حياتي حياة طوارئ من صغري، من 20 سنة وأنا في هذا الموضوع. اعتقلت عدة مرات، أصبت عدة مرات، تهددت بالقتل من قبل المستوطنين. ما بعد استشهاد زميلي بجانبي، وهو كان يعني ورفيقي، اسمه محمد عوض الله موسى، عمره 52 سنة يعني، وأنا أكملت مسيرته. أنا قاعد على كرسي الشهيد، وأنا لما أطلع هون أول ما أفتح باب الإسعاف بتذكر الشهيد، دائما بتذكر الشهيد وبتوقع أني ما أرجع. هاي البؤرة خاطرنا أكثر من مرة، شايفين العائلات اللي فوق إذا بطلع عليها بتلم إطلاق رصاص علي. هاي العائلات بتعيش في كابوس. هسا أنا بظل متابع مع هاي العائلات، بظل متواصل معهم في كل لحظة لحتى يعني نتدخل في أي طارئ. حاليا في خطر، في أي لحظة بمرق المستوطنين. شايفين هذا الشارع اللي اسفلت، هذا ممر صار للمستوطنين، يمروا من البؤرة هديك من بين البيوت، بمر بطلع البؤرة هديك على البؤرة اللي هناك. إحنا حاليا باب مدرسة جالود. لساتك في المدرسة؟ يلا ديروا بالكم، هاي المدرسة حركت أكثر من مرة. هاي البؤرة تحتهم، شايف البؤرة كديش بعيدة عن المدرسة؟ هاي من حالها قصة، قصة صمود لمدرسة بتعيش عند بؤرة استيطانية. حجم الاستيطان اللي هون في المنطقة، وممكن في أي لحظة يعني ما تلاقيهم إلا هاجمين علينا هون. يعني إحنا حتى وقوفنا خطر، يعني لأنه كل الهجمات بتصير في هاي المنطقة. أنا طبعا حتى بالإسعاف الكاميرا معي، ووثق كل الاعتداءات، لأني أول من يصل الاعتداء أنا كمسعف لإنقاذ الأرواح، وكمان لحتى أوثق الجريمة. أنا قاعد بغطي مواجهات مجانا، ما بأخذ حتى الحالات المرضية اللي بأخذها، معظمها ما بأخذ منها، ما بأخذ من الناس اللي ما معهم. في ناس في هاي الأوضاع الصعبة الاقتصادية ما معهم. أنا كبشار القريوتي أخذت على عاتقي أن أكمل هاي المسيرة حتى آخر رمق في حياتي.
1: في قطاع غزة، قال مدير مستشفى شهداء الأقصى الحكومي بمدينة دير البلح رائد حسين إن العد التنازلي بدأ للوصول لوقف العمل في أقسام مهمة بالمستشفى بسبب تعطل المولدات الكهربائية. دعا المؤسسات الدولية ذات العلاقة إلى التدخل من أجل مد المستشفى بخط أساسي للكهرباء بدلاً من الاعتماد على المولدات التي لا يسمح الاحتلال بإدخال الزيوت وقطع الغيار لصيانتها. يعد المستشفى الحكومي الوحيد الذي يعمل في محافظة وسط قطاع غزة.
2: لقد بدأنا بالعد التنازلي للعمل داخل المستشفى، وأخشى ما أخشى أن قريباً أن نقوم بمؤتمر آخر لتوقف هذه الخدمات داخل المستشفى. فنداءنا اليوم من خلال الصحافة والإعلام لكافة المؤسسات العاملة داخل قطاع غزة الدولية والمحلية لإسعاف المستشفى لكي تستطيع أن تستمر بتقديم خدماتها.
1: توجه الكولومبيون قبل قليل إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية واختيار رئيسهم المقبل. مع فتح صناديق الاقتراع سيكون على الكولومبيين الاختيار بين حزب يساري يسعى للاحتفاظ بالسلطة بعد فوزه غير المسبوق قبل 4 سنوات، وآخر يميني متشدد بعد توفير الأمن في مواجهة تصاعد عنف الجماعات، أو يعد بتوفير الأمن في مواجهة تصاعد عنف الجماعات المسلحة. للمزيد معنا من بوغوتا مراسل التلفزيون العربي أحمد محسن ليضعنا في جانب من أجواء هذه الانتخابات. تفضل أحمد.
3: نعم سهام، قبل دقائق أعلن رئيس السجل المدني الكولومبي فتح صناديق الاقتراع رسميا في 8 بالضبط من صباح توقيت بوغوتا، وبهذا الإعلان بدأت الانتخابات الرئاسية الأهم تقريبا في تاريخ كولومبيا المعاصر، حيث تعد هذه الانتخابات الأولى بعد الحكم الأول لأول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا، وهو الرئيس الحالي جوستافو بيترو. الآن يتنافس على على منصب الرئاسة مرشح الحزب الحاكم حزب الميثاق التاريخي إيفان سيبيدا المتقدم في استطلاعات الرأي والذي يتمنى أن يفوز بالانتخابات الرئاسية اليوم في الرابعة مساء عند انتهاء عملية الاقتراع إذا حصل على أكثر من 50% من أصوات الكولومبيين. وفي المقابل هناك مرشحان من مرشحي اليمين واليمين المتطرف أكثرهما حظوظا هو أبيلاردو دي لاسبريا المحامي الكولومبي الذي تحوم حوله الشبهات والذي ينتظر أن يصل إلى الجولة الثانية ليتنافس مع إيفان سيبيدا. وتأتي في المرتبة الثالثة بالوما فالنسيا وهي مرشحة حزب الوسط الديمقراطي اليميني التقليدي والتي لا تبلغ حظوظها نسبة.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
8: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
9: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
10: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
4: راديو الحرية
3: 92.7 FM. أكثر من 248,000 فرد من أفراد الجيش والشرطة منتشرون في أكثر من 300,000 موضع من مواضع الاقتراع، منتشرين بين القرى والمدن. هناك حوالي نصف عدد طاولات الاقتراع، حوالي 6,000 في المدن والمراكز الحضرية. هناك أكثر
1: لصالح أحد المرشحين تضيف لنخشى تأثيرا أمريكيا على هذه الانتخابات بعد اللقاء الذي أجراه الرئيس بيترو مع الرئيس ترامب، فما حقيقة هذه التدخلات في الانتخابات أحمد؟
3: نعم بالفعل، التدخلات الإكوادورية والأمريكية تعد هي الأكثر ربما فجاجة في صراحتها، حيث اجتمع الرئيس الإكوادوري دانييل نوبوا مع مرشح اليمين المتطرف أبيلاردو دي لاسبريا، وهو المحامي الذي لم يسبق له من قبل شغل أي منصب سياسي في السياسة الكولومبية. ولكن اجتماع رئيس دولة بحجم الإكوادور، وهو الرئيس الذي رفض مرة بعد أخرى الاجتماع بالرئيس الكولومبي جوستافو بيترو أو الاجتماع حتى بوزيرة الخارجية كما صرحت لنا قبل قليل، لكن هذا الاجتماع يعبر بصراحة عن دعم الإكوادور ودعم حكومتها الرسمية لمرشح اليمين المتطرف. وأعلن الرئيس دانييل نوبوا قبل أمس أنه سيرفع كل الضرائب التي فرضتها حكومة الإكوادور على المنتجات الكولومبية، والتي بدأت ب 30% من شهر يناير في العام الجاري ووصلت إلى 100% على بعض المنتجات في هذه الأيام. إذن رفع هذه الضرائب في يوم إعلان النتائج يعد تدخلا في السياسة الداخلية وتأثيرا على الانتخابات، وهو ما رفضته وزارة الخارجية الكولومبية في بيان لها أصدرته في ذات يوم إعلان أبيلاردو لاسبريا عن اجتماعه بدانييل نوبوا. أما على الصعيد الأمريكي فهناك نواب جمهوريون أعلنوا بشكل واضح كذلك عن دعمهم لمرشحي اليمين أو لمرشح بعينه مثل النائبة ماريا البيرا سالازار التي نشرت أمس بيانا تدعم فيه أبيلاردو دي لاسبريا. كل هذه التدخلات مرفوضة من قبل الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو الذي نشر وأشار إلى النائب الأمريكي بيرني مورينو وإلى الرئيس الإكوادوري دانييل نوبوا، قال لهم إن الكولومبيين لا ينتظرون من يقول لهم ماذا عليهم أن يختاروا وكيف عليهم أن يختاروا مستقبل بلادهم، وتؤكد كذلك الخارجية الكولومبية على نفس هذا الموقف.
1: شكرا جزيلا لك أحمد محسن من بوغوتا. أعلنت الإدارة العسكرية الأوكرانية في مقاطعة زاباروجيا مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين في هجمات روسية على 55 بلدة ومدينة في المقاطعة. وقال رئيس الإدارة العسكرية إن الهجمات شملت 35 ضربة جوية استهدفت بلدات عدة، كما استخدمت القوات الروسية 675 مسيرة ضد زاباروجيا ومناطق أخرى في المقاطعة، كما سجلت 6 ضربات برجمات الصواريخ و260 قصفا مدفعيا. قالت مؤسسة الطاقة الذرية الحكومية الروسية روس أتوم إن مسيرة أوكرانية استهدفت محطة زاباروجيا النووية الخاضعة لسيطرة روسيا دون أن تتسبب في أضرار بالمعدات الرئيسية للمحطة الأكبر في أوروبا.
11: الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة ميدانيا مع تركيز أوكراني على استهداف منشآت الطاقة في روسيا، إذ اتهمت شركة روس أتوم الحكومية الروسية للطاقة القوات الأوكرانية باستهداف محطة زاباروجيا النووية الخاضعة لسيطرة روسيا بطائرة مسيرة دون أن تتسبب في أضرار للمعدات الرئيسية، لكن الجيش الأوكراني نفى قصف المحطة. أما في منطقة ماتفييف كورغان بمقاطعة روستوف الروسية، فتسببت غارة بمسيرة أوكرانية على منشأة نفطية في اندلاع حريق، حيث أظهرت لقطات تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيفة في سماء المنطقة. من جهته جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زينيسكي تحذيره من موجة جديدة واسعة النطاق من الضربات الجوية الروسية.
12: لا تزال المعلومات الاستخباراتية المتعلقة باحتمالية شن ضربة واسعة النطاق قائمة، ونعلم أن شركائنا قد تحدثوا مع الروس بهذا الشأن، ولا نعتقد أن أحدا في موسكو سيغير رأيه.
11: كما نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية صورا لاستعداد قواتها لتوجيه ضربات على أهداف عسكرية في العمق الروسي، ما ينذر باحتمال تصعيد ميداني كبير في الفترة القادمة في ظل تعثر المسار الدبلوماسي لخفض التصعيد بين البلدين وإيجاد حل سياسي لوقف الحرب.
1: حذرت منظمة الصحة العالمية من تأثير نقص التمويل على التوصل إلى اللقاح الملائم لمواجهة الحالة الصحية الناجمة عن تفشي سلالة نادرة من فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. أشارت المنظمة الدولية إلى أن البلاد سجلت حتى الآن قرابة 1000 إصابة مؤكدة بالفيروس.
13: مجهول يخترق الأجساد ينقل العدوى خلال الحياة وبعد الممات، هو سلالة نادرة من فيروس إيبولا بوندي بوكيو التي تنتشر بشكل ينذر بالخطر شرقي الكونغو الديمقراطية. خطر لم يعد يقتصر على الكونغو وحدها، بل انتقر عبر الحدود باتجاه أوغندا حيث جرى تسجيل إصابات مؤكدة. هي حالة طوارئ صحية عامة تصفها منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى قرابة 1000 إصابة مؤكدة ومئات الوفيات المشتبه بها. في زيارة لمدينة بونيا، حث المدير العام لمنظمة الصحة على الالتزام بإجراءات الدفن الآمن والتبليغ المبكر عن الأعراض.
14: منظمة الصحة العالمية هنا للاستماع لكم، فالمجتمعات المحلية تدرك تحدياتها وحلولها، ودورنا هو دعمكم في تنفيذ هذه الحلول معا.
13: يأتي ذلك بعد تكرار حالات الاعتداء على مراكز الحجر الصحي غضباً مما اعتبره سكان البلاد عدم احترام لشعائر دفن الموتى. نقص التمويل تحذير آخر أطلقته المنظمة الدولية تحت التهديد من تقلص فرص الاستجابة في ظل تراجع الإنفاق على اللقاحات الحديثة إلى نحو 30%. لا علاج حتى الآن، فقط مطالبة برفع مستويات الوقاية والنظافة العامة ومراقبة للأعراض من حمى مفاجئة إلى جفاف حاد قد يفضي إلى الموت. ليست المرة الأولى التي تغزو فيه تلك السلالة النادرة أرض الكونغو، فقد عرفت طريقها إليها قبل نحو 20 عاماً، مسجلة نسبة وفيات قاربت 35%، لكن الخوف يتضاعف اليوم في ظل شرق حدودي يختلط به المرض بالصراع والنزوح والفقر يشمل مئات الآلاف من البشر.
1: نفى وزير الدفاع الياباني اتهام

0: الآن مشاهدينا نشير لهذا الخبر العاجل في سياق متابعتنا للأخبار في لبنان. مراسلة التلفزيون العربي تتحدث عن غارة إسرائيلية جديدة على بلدة مجدل زون في جنوب لبنان. نذكر بهذه الأخبار العاجلة نقلا عن مراسلة التلفزيون العربي، غارة إسرائيلية جديدة على بلدة مجدل زون في جنوب لبنان. وكنا تابعنا سلسلة من الغارات الإسرائيلية على مدينة صور ومناطق متفرقة من الجنوب اللبناني، مع استمرار إسرائيل في التهديد والتنسيق عسكريا عبر القوات الموجودة على الأرض لمواصلة التوغلات والتمدد باتجاهات مختلفة، بالتحديد في المناطق الجنوبية، لكن أيضا على ما يبدو هناك توجه إسرائيلي لتوسيع نطاق السيطرة العملياتية في جنوب لبنان لتطل أيضا ما هو أبعد من النهر الليطاني. إذا نتابع نحن هذه الصور المباشرة من جنوب لبنان لغارة إسرائيلية جديدة على بلدة مجدل زون جنوبي لبنان. كنا في مواكبة في الساعات الماضية لآخر التفاصيل والتطورات المرتبطة بهذا الملف. إذاعة الجيش الإسرائيلي كانت قالت بأن حزب الله رد على هذه الاعتداءات الإسرائيلية بإطلاق أكثر من 20 صاروخا منذ ساعات الصباح، مع توسيع أيضا لدائرة الاستهداف ونطاق الاستهداف داخل العمق الإسرائيلي، حيث دوت أيضا سفارات الإنذار في شوميرة وزرعيت عند الحدود اللبنانية. وكان هناك الحديث عن مسيرة، خطر لمسيرات أطلقت من لبنان. الخارجية اللبنانية تحدثت عن أن فرنسا أبلغت الحكومة اللبنانية بأنها ستطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن بشأن التطورات في لبنان. وفي سياق متابعتنا لما يتم الإعلان عنه كتداعيات لهذه الضربات الإسرائيلية والهجمات المستمرة في جنوب لبنان.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 5:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: استهدفت الغارات منازل سكنية في حي العرب، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى. أما في صور فتكشف المشاهد حجم الدمار الذي خلفته الغارات الأخيرة، مباني متضررة، ركام يملأ الشوارع والأحياء السكنية، وآليات إسعاف وإنقاذ تتنقل بين المواقع المستهدفة. الدفاع المدني قال إن الجيش الإسرائيلي طلب إخلاء مدينة صور ومخيماتها وبلدات عدة في المنطقة، كما سجلت غارات قرب مستشفيات ومرافق طبية، وأصيب موظفون في مستشفى حرام، ولم تسلم سيارات الإسعاف. في المقابل كثف حزب الله عملياته ردا على التوغل والغارات، فأعلن استهداف قوة إسرائيلية عند الأطراف الشرقية ليحمر شقيف بمسيرة، وقال إنه قصف تجمع لجنود وآليات إسرائيلية في بلدة البياضة، كما استهدف بمسيرة مهبط مروحيات في مستوطنة شلومي، وأعلن أيضا قصف بنى تحتية عسكرية إسرائيلية في نهارية بصواريخ. تزامن ذلك مع إطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه شمال إسرائيل، حيث دوت صفارات الإنذار في عكا ونهارية والجليل الغربي. وبين دخان الغارات فوق النبطية وصور والسيطرة الإسرائيلية على قلعة شقيف وتبادل الضربات عبر الحدود، تدخل المواجهة مرحلة جديدة عنوانها الأبرز محاولة تثبيت السيطرة على الأرض تحت النار.
4: وللمزيد تنضم إلينا من صور جنوب لبنان مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج حوري، وكذلك من القدس عبد القادر عبد الحليم. أهلا بكما، وأبدأ معك جويس. وقبل ذلك أشير إلى البيان الصادر عن حزب الله والذي يتحدث فيه عن استهدافه برشقة صاروخية مربط مدفعية لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة العديسة. جويس، يعني توغل هو الأعمق، عمليات مكثفة بشكل كبير، أوامر إخلاء تطال مناطق جديدة كليا، ونتحدث هذه المرة عن جنوب نهر الزهراني.
5: صحيح، كل المؤشرات هي مؤشرات التصعيد، وكل ما جرى اليوم هو غير مسبوق بالنسبة لسكان جنوب لبنان ولقرى جنوب لبنان، حتى أن المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي بالنيران ويتواجد في محيطها وبات يطبق عليها بشكل كامل عاد اليوم وقام باستهدافها. أتحدث تحديدا عن مجد الزون، هذا البلدة التي تقع هنا عند أطراف النقاط العسكرية الإسرائيلية، إن كان في البياضة أو في شمع أو في علم الشعب، كانت محطة استهداف بالمقاتلات الحربية الإسرائيلية. وفي هذه الأثناء أيضا هناك تصاعد لأعمدة الدخان، سنشاهدها معكم بعدسة الزميل شربل، ربما هي صديقين أو في محيط صديقين. نسمع أصوات أيضا الصواريخ الاعتراضية في هذه المنطقة، كانت تعرضت صديقين كذلك الأمر لغارات إسرائيلية مكثفة، وكذلك مدينة صور التي نالت الحصة الأعنف من الغارات الإسرائيلية هذا اليوم. 9 غارات إسرائيلية شنتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية على عدة مواقع في مدينة صور في قلب المدينة، وكذلك الأمر عند أطراف العباسية في شبريحة كذلك الأمر. وتلقى قبل قليل فقط تلقى مركز الدفاع المدني في صور اتصالا من الجانب الإسرائيلي بالإخلاء الفوري لهذا المركز، ما دفع عناصر المركز إلى الإخلاء التام والتوجه إلى مدينة صيدا. كذلك الأمر كانت هناك أوامر إخلاء أخرى عبر الاتصالات بمراكز للدفاع المدني في صريفة، وكذلك الأمر في النبطية، لكن الدفاع المدني لم يخلي حتى هذه اللحظة هذين المركزين. وواضح أن الجيش الإسرائيلي بدأ بعملية تفريغ للقرى والبلدات الجنوبية الجديدة، وبدأ أيضا بإعدام الحياة فيها. أعطيك مثلا على صور، اليوم الدفاع المدني لم يعد موجودا هنا، نتحدث عن فرق إسعاف كشافة الرسالة والهيئة الصحية سيستمرون في العمل في هذه المدينة، كذلك الأمر المحلات التجارية مقفلة بشكل كامل، الأفران مقفلة، الصيدليات مقفلة. باتجاه شمال الزهراني كان يريد فعليا من هؤلاء الخروج من هذه المنطقة، وعمد إلى سلسلة من الاستهدافات تحديدا في المناطق الساحلية، صور كذلك الأمر البرغلية البيسرية الغازية، كذلك الأمر نتحدث عن الغازية هي في محيط صور قريبة جدا من صور. الآن تحلق المقاتلات الحربية الإسرائيلية مجددا في أجواء الجنوب اللبناني، هذا يترافق مع عملية التصعيد بتوسيع الخط الأصفر شمالا في ثلاثة محاور، المحور الأول في بنت جبيل من وادي الحجير باتجاه الغندورية، كذلك الأمر في القطاع الأوسط محورين أساسيين هما النبطية من زوتر الشرقية باتجاه يحمر شقيف وقلعة شقيف تمهيدا للوصول إلى مرتفعات علي الطاهر، وفي مرج عيون كذلك الأمر من الخيام باتجاه دبين ومنها إلى بلاط. وفي حال تمت هذه العملية والسيطرة الكاملة فإن الجيش الإسرائيلي يربط كل هذه التلال ببعضها ويسيطر بالنيران وب الرؤية على هذه المنطقة على مرتفعات جزين، كذلك الأمر مجددا الآن هذه هي الغارة الثالثة أو الرابعة على أطراف مجد الزون، كان هناك عملية تفجير نفذها الجيش الإسرائيلي كذلك الأمر في هذه المنطقة باتجاه بلدة الجبين في القطاع الغربي لجنوب لبنان. هذه الجبهة اليوم مشتعلة عمليا، لم تتوقف تصاعد أعمدة الدخان من هذه المنطقة، وإضافة إلى هذه الاستهدافات والاعتداءات الإسرائيلية نحن كنا رصدنا كذلك الأمر عملية الاستهداف التي نفذها حزب الله باتجاه موقع إسرائيلي في الناقورة، عملية استهداف في نقطتين لتجمعات للقوات الإسرائيلية في الناقورة وتصاعد أعمدة الدخان منها، وتتجدد هذه الغارات، تتجدد عمليات التفجير، القصف المدفعي هنا. أتابع فيما يتعلق بالمحاور، في حال تمكنت القوات الإسرائيلية من سيطرة على علي الطاهر في النبطية والانتقالا إلى المحور الثالث الخيام مرج عيون دبين، انتقلت إلى دبين ووصلت إلى بلاط، فهي ستشرف على مرتفعات جزين، ستشرف على قرى جنوب لبنان في النبطية وصولا إلى المنطقة الساحلية ودير الزهراني، وهي ستكون بإشراف كذلك الأمر على المستوطنات كريات شمونة، المطلة، مسكاف عام كذلك الأمر، وبالتالي سيطرة كاملة. السؤال الأساسي بات اليوم، هل ستتوقف القوات الإسرائيلية عند هذا الحد إذا كان الهدف هو السيطرة على علي الطاهر وهذه المرتفعات الاستراتيجية التي ستعطيها هذه الإمكانية بالإشراف على هذه المنطقة، هل ستتوقف القوات الإسرائيلية عند هذا الحد؟ من الواضح أن الضغط العسكري، الضغط الميداني يتسارع أكثر فأكثر في سباق مع الدبلوماسية ومع الاجتماعات السياسية مع الجولة المرتقبة للمفاوضات يومي الثلاثاء والأربعاء. يحاول الجيش الإسرائيلي الآن تكثيف عملياته، تكثيف تموضعاته وتوسيع رقعة تموضعاته واستهدافاته في هذه المنطقة. نشاهد الآن آثار التحليق الطيران الحربي الإسرائيلي في سماء هذه المنطقة. إذن هو سيذهب إذا هذه المفاوضات بأمر واقع جديد على طاولة المفاوضات يضعه كمكاسب وأوراق قوة، ولكن في المقابل أصر حزب الله في الساعات الماضية يوم أمس وهذا اليوم على إعادة أيضا رسم قواعد اشتباك جديدة، وهي بأن تعميق الاستهدافات في جنوب لبنان بمسافة 50 كيلومترا عن الحدود سيقابل باستهداف لصواريخ حزب الله على المستوطنات، وهذا ما حصل بالفعل من خلال تكثيف هذه العمليات. وهو بالتالي يقول بأن كل ما يدعيها الجيش الإسرائيلي بأن هذه المكاسب العسكرية التي حققها هي من أجل حماية المستوطنات تسقط هذه الفرضية عمليا من خلال ما نشاهده من إطلاق للصواريخ والاعتراضات وما يصدر عن الجانب الإسرائيلي في هذا الإطار.
4: طيب جويس، سأسألك كم سؤال، ولكن اسمحي لي قبل ذلك أن نعرض هذه المشاهد وحزب الله الذي ينشر مشاهد لاستهداف آلية للجيش الإسرائيلي في معسكر غابات الجليل شمال قبل أيام.

0: نعود إليك يا جويس في صور وبعد الوضع الميداني الذي وضعتينا في تفاصيله. أود أن أسألك الآن، يعني هل من قدرة تقريبية على معرفة المساحة الجديدة التي احتلتها إسرائيل الآن بعد كل هذه التقدمات والقضم الذي قامت به، وأيضا على الصعيد الدبلوماسي أو السياسي، هل هناك حراك ما يعني مختلف، تواصل سريع لربما محاولة الضغط على إسرائيل لإيقاف هذا التوسع؟
1: عمليا لبنان الرسمي، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يعملان منذ أيام، منذ بدء صدور أوامر الإخلاء لصور ولعدد من قرى جنوب لبنان، تحديدا فيما يتعلق بصور والنبطية. بدأت هذه الاتصالات الرسمية عمليا من قبل المستوى السياسي اللبناني، ولكن كذلك الأمر يدرك لبنان، وهذا ما أشارت إليه مصادر سياسية لبنانية رسمية للتلفزيون العربي، بأن يعني في الدور الأمريكي هو أساسي في هذه المفاوضات. في حال لم تقدم الولايات المتحدة على الضغط على إسرائيل لوقف هذه الاعتداءات، فإن أي نتائج تبقى من دون تحقيق. وبالتالي هذا ما يسعى إليه الجانب اللبناني اليوم، وهو الضغط على الجانب الأمريكي لأن يضغط بدوره على الجانب الإسرائيلي. ولكن هو لا يعول كثيرا على هذه المفاوضات وعلى هذه الجولة، إلا إذا كما ذكرت كان الجيش الإسرائيلي يسعى لتحقيق أوراق قوة قبل الذهاب إلى المفاوضات. ولكن في المقابل يقول لبنان بأنه غير قادر على الانسحاب، هو يخشى الانسحاب من المفاوضات إثر التصعيد الإسرائيلي، لأنه يخشى أن تأخذ إسرائيل هذا الأمر ذريعة لاستكمال عدوانها على لبنان ولتكثيف وتوسيع هذا العدوان.
0: شكرا لك يا جويس الحاج خوري.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الساعة الآن 5:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول

0: توسعت التوغلات الإسرائيلية نحو ما يصفها بمعاقل حزب الله إلى الشمال من نهر الليطاني في الجنوب اللبناني، بدءا من ما حدث في قلعة أشقيف، لكنها لن تكون الهدف الأخير على ما يبدو. قبل أيام أيضا كان جيش الاحتلال قد توغل في زوتر الشرقية أيضا إلى الشمال من نهر الليطاني. تحدثت جويس عن تلة علي الطاهر، هذه التلة التي قصفت مرارا وتكرارا أثناء وقف إطلاق النار في مرحلتيه. في المرحلة الأولى أي وقف إطلاق النار عقب حرب 2024 كانت تقصف بصورة مستمرة بقنابل خارقة للتحصينات ذات رؤوس حربية ثقيلة، ودوما كان يشير الجيش الإسرائيلي في بياناته إلى وجود ما يدعي أنها بنى تحت أرضية في تلك المنطقة، وبالتالي يقصفها بصورة مستمرة وبقنابل ثقيلة. الآن الحديث عن إمكانية حتى الوصول إليها بريا كمرتفع آخر يكشف مناطق واسعة ليس نحو مستوطنات الجليل والجولان المحتل، إنما نحو الجنوب باللبناني في المناطق الواقعة إلى الشمال من نهر الليطاني. بالتالي العنوان الإسرائيلي الجديد الواضح هو ليس فقط التواجد في مناطق استراتيجية مطلة إلى الجنوب من نهر الليطاني، إنما كذلك في مواقع استراتيجية ومطلة أيضا إلى الشمال من نهر الليطاني، تحديدا في القطاع الحدود الشرقي الأقرب. نهر الليطاني في القطاع الشرقي لا يبعد كيلومترات عدة عن الشريط الحدودي، على عكس القطاع الحدودي الغربي إذ يصل في ذلك القطاع إلى أكثر من 20 كيلومترا. لكن جيش الاحتلال يتواجد في شمع، يتواجد في البياضة أيضا، هي مرتفعات مهمة في القطاع الغربي، والآن يهدف إلى فعل ذات الشيء في القطاع الشرقي في مناطق تقع إلى الشمال من نهر الليطاني. العنوان الأساس هو احتلال مزيد من التلال الاستراتيجية، والتساؤل الذي طرحته يطرح أيضا إسرائيليا، هل هذا التواجد هو تواجد لن تتراجع عنه إسرائيل حتى في إطار اتفاق إيراني أمريكي أو مذكرة تفاهم إيرانية أمريكية قد تكون مرتبطة بالجبهة اللبنانية كما تحدثت بعض الأوساط الأمنية، وبذلك تفرض إسرائيل أمر واقع غير قابل للتراجع في هذه المرحلة، سواء لمتطلبات أمنية أو حتى لمتطلبات من المستوى السياسي، أم أنها في نهاية المطاف أيضا قد تنسحب من تلك المواقع بتفاهمات معينة؟ هذا غير واضح حتى اللحظة، لكن على الأقل تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس تتحدث عن توسيع المنطقة الأمنية وعن البقاء في تحديدا في قلعة شقيف التي احتلها جيش الاحتلال صبيحة هذا اليوم، وعمليا توسيع المنطقة الأمنية أي ضم تلك المناطق إلى المنطقة الأمنية التي فرضها الاحتلال بعد هذه الحرب وتضم عشرات البلدات اللبنانية، كذلك تضمن سيطرة من حيث الرصد وسيطرة نارية مباشرة أحيانا في مناطق أخرى. العنوان الإسرائيلي الجديد هو التصعيد ومواجهة مسيرات حزب الله من خلال مزيد من قضم الأراضي. أيضا إسرائيل كاتس تحدث عن ذلك، أن عمليات حزب الله يجب أن تواجه بمزيد من قضم الأراضي كسياسة ردع. هناك مطالبات كانت بزيادة تدمير المباني، وصلت حد المطالبة أيضا بالعودة إلى هجمات في الضاحية الجنوبية لبيروت. القناة 14 الإسرائيلية المقربة من نتنياهو كانت نقلت عن إمكانية أن تتوسع عمليات القصف الإسرائيلية نطاقا جغرافيا خلال الساعات المقبلة وليس حتى خلال الأيام المقبلة. لم يتقاطع هذا التقرير مع تقارير أخرى، لكن نعرف أن هذه المطالب كانت موجودة لدى بعض الوزراء في الحكومة الإسرائيلية، وتتوافق حتى مع رأس هرم المستوى الأمني إيال زمير رئيس أركان جيش الاحتلال، الذي كان طالب أيضا بالعودة إلى قصف الضاحية الجنوبية لبيروت وفق التسريبات الصادرة عن جلسات الكابينت السابقة. في المقابل دقائق في بلدات حدودية تمتد من الجليل الغربي، من الحدود أو من البلدات الحدودية في الجليل الغربي وصولا حتى القطاع الحدود الأوسط، بعض البلدات في القطاع الحدود الأوسط كانت دوت فيها أيضا صفارات الإنذار، قبل ذلك دوت أيضا في شميرة وزرعيت بالجليل الغربي تحسبا لتسلل مسيرة، وتحدث جيش الاحتلال عن رصده مسيرة دون أن يوضح نتيجة هذا الرصد، وعادة حين لا يوضح فتكون نتيجة انفجار هذه المسيرة، لكنه قال إن ذلك لم يشمل تسجيلا للإصابات. فيما يتعلق بالتوثيق الذي نشره حزب الله وقال إنه من غابات الجليل، هذا يعود إلى 27 مايو. في اليوم التالي كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مقتل مجندة وإصابة جنود آخرين بينهم إصابة خطيرة نتيجة انفجار مسيرتين وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي في حينه. إحدى المسيرتين انفجرت بالفعل في نقطة قريبة من المنطقة التي تحدث عنها حزب الله في بيانه، وبالتالي قد يعود هذا التوثيق إلى حادثة استهداف أدت بالفعل إلى إصابات بينها إصابة خطيرة.
1: هذا يدفعني لسؤال بإيجاز إذا أمكن عبد القادر، وإن كانت المعطيات متاحة، هل يبدو المشهد الآن بأنه إسرائيل الخطر الذي تتوقعه والأضرار من مسيرات أو استهدافات حزب الله أصبحت أكبر على الجنود المتواجدين داخل الأراضي اللبنانية، أما مناطق الشمال فهي بوضع مختلف. طيب، أشير إلى ما نتابعه مباشرة على الهواء من مجدل زون وغارة جديدة إسرائيلية على هذه المنطقة التي شهدت استهدافا مكثفا، كما نتابع غارة جديدة على مجدل زون جنوب لبنان، غارة إسرائيلية جديدة في ظل الغارات الإسرائيلية المكثفة والمتواصلة عليها وعلى غيرها من المناطق، وعملية قضم للأراضي اللبنانية. عبد القادر، يعني كنت أسألك، هل كيف يتم النظر الآن إلى عمليات حزب الله، إلى صواريخه، إلى المسيرات؟ هل يعني يبدو وكأنه أهالي يعني سكان أو مستوطني الشمال في إسرائيل الآن باتوا في يعني مأمن أكبر، والضرر الأكبر يقع على الجنود الاحتلال داخل لبنان، أم كيف؟
0: يتم النظر من منظورين. المنظور قصير الأمد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث اليوم عن أنه سيكون بالإمكان زيادة حماية سكان البلدات الحدودية شمالي إسرائيل، لكن هذا سيستغرق وقتا، بالتالي في الوقت القصير تم تجديد تعليمات الجبهة الداخلية المتعلقة ببلدات حدودية وصولا حتى نهرية ومحيطها على بعد أكثر من 10 كيلومترات حتى عن الشريط الحدودي شمالي إسرائيل، وبالتالي عمليا في الفترة القصيرة. على عكس ذلك يتوقع جيش الاحتلال مزيدا من العمليات ومزيدا من عمليات إطلاق الصواريخ تحديدا من قبل حزب الله نحو كل تلك البلدات الحدودية بما في ذلك البلدات الأكثر عمقا. لكن على المستوى الطويل أو على المنظور الطويل، تتحدث الأوساط الأمنية من أن تعميق السيطرة تحديدا في بلدات ومناطق أو في مواقع استراتيجية كقلعة لشقيف أو تلة علي الطاهر إن حدثت، ستمكن الجيش الإسرائيلي من إبعاد هذه الهجمات على الأقل عن البلدات الحدودية. لن تختفي بطبيعة الحال عن المناطق التي أو عن نقاط توغل الاحتلال جنوبية لبنان، لأنها حين نتحدث مثلا عن سلاح المسيرات، هذا السلاح لا يطلق من منصات معقدة وليس بحاجة إلى منصات تشبه مثلا منصات إطلاق الصواريخ، هي أقل تعقيدا، لا تحتاج إلى لوجستيات كبيرة، لكنها قصيرة المسافة، وبالتالي مع عميق التوغل الإسرائيلي في نقاط استراتيجية تعتقد الأوساط الأمنية وحتى المستوى السياسي أن ذلك في المنظور البعيد يقلل من المخاطر نحو بلدات حدودية، لكن على المدى القصير على عكس ذلك التقييدات باتت أكثر مقارنة بما كان عليه الحال قبل توسيع هذه العمليات.
1: شكرا لك. حتى اللحظة من القدس، مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. مع توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته في جنوب لبنان وإصداره إنذارات إخلاء جديدة، تتفاقم معاناة النازحين اللبنانيين، وتشهد مناطق محافظتي النبطية والجنوب والبقاع الغربي موجة نزوح جديدة بعدما دفعت الغارات الإسرائيلية المكثفة واقتراب القوات المتوغلة دفعت السكان إلى مغادرتها.
2: بين إنذارات الإخلاء المتكررة وتصاعد الغارات جنوباً، تشهد مدينة النبطية أحد المراكز الرئيسية في جنوب لبنان وسور الساحلية رابع أكبر المدن اللبنانية موجة نزوح جديدة بعدما دفعت الغارات الإسرائيلية المكثفة الأهالية إلى المغادرة عقب أشهر من التمسك بالبقاء. إنذارات إسرائيلية بالإخلاء لم تمنح المسن علي جعفر الوقت لحزم أمتعته قبل أن يغادر على عجل تلال علي الطاهر قرب قلعة شقيف.
3: بالمنطقة نحن فيها يعني أصف بعيد صوب تلال علي الطاهر قلعة شقيف، ونحن صرنا بالوادي هنا وقاعدين بستان، يعني ما بتعرف المسيرات كيف تعملها في غار علينا، أنا ما عم يعرف مش عم يرحموا حدا.
2: معاناة الأهالي لا تقتصر على فقدان منازلهم، بل تمتد إلى وجهة لم تتضح معالمها بعد في رحلة نزوح مفاجئة تختصر حجم الاضطراب الذي يعيشه جنوب لبنان.
3: ننزل أصيدا نشوف كيف الله يدبر معنا، نحن لا مؤقت لنشوف الوضع كيف، إن شاء الله الله يهدي الوضع.
2: قرى وبلدات قريبة من الحدود شهدت أضرار واسعة بعدما كثفت إسرائيل قصفها وصنفت مناطق جديدة منطقة حمراء رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان يفترض أن يضع حدا للحرب الدائرة منذ 2 مارس. إذ تسببت الخروقات الإسرائيلية في استشهاد أكثر من 3300 شهيد و 11,000 جريح بالإضافة إلى ما يزيد عن 1,000,000 نازح فضلا عن تدمير مباني ومنشآت مدنية منها مدارس ومراكز صحية وفق أحدث المعطيات الرسمية.
4: قالوا أنا بقى كنت أخلو هلا نحن اللي بالعادة ما أخليش أنه ابني ما بنخلو ولا مرة خليناه إلا هالمرة أني له القصة جدية من حالنا ورحنا على البحر
5: برا عن صاروخان صاروخان.
2: إنذارات الإخلاء تجددت لتشمل جميع البلدات الواقعة جنوب نهر الزهراني ما وسع نطاق المناطق المشمولة إلى نحو 2,000 كم², أي قرابة 5 مساحة لبنان، لتحتضن المساحات المتبقية آلاف النازحين الفارين من الجنوب وسط مخاوف متصاعدة من امتداد التوغل الإسرائيلي لأكثر من 10 كم من الحدود في أعمق توغل إسرائيلي منذ ما يزيد عن ربع قرن.
1: أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعدما سيطر الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان. وقال بارو إنه لا شيء يبرر تمديد إسرائيل عملياتها العسكرية في لبنان واحتلالها الأكثر اتساعا لأراضي البلاد، وأضاف أن إسرائيل ترتكب خطأ فادحا معتبرا أن التقدم الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية يناقض القانون الدولي. إلى إيران الآن، حيث قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إنه لا ثقة للمفاوض الإيراني بأقوال ووعود العدو على حد تعبيره، وإن المعيار الذي تعتمده طهران في مسارها الدبلوماسي هو النتائج الملموسة. وخلال اجتماع افتراضي للبرلمان الإيراني أكد قليباف أن بلاده لن توافق على أي اتفاق لا يضمن حقوق الشعب الإيراني.
6: ندوراً لا ثقة لدينا إطلاقا بأقوال العدو ووعوده، المعيار بالنسبة إلينا هو الإنجازات الملموسة على أرض الواقع، لن نوافق على أي اتفاق ما لم نتأكد من أننا حصلنا على حقوق الشعب الإيراني كاملة. في المرحلة الجديدة من هذه الحرب يسعى العدو من خلال الضغوط الاقتصادية والحملات الإعلامية إلى إثارة الانقسام وتقويض تماسك البلاد لتعويض هزيمته العسكرية وإجبارنا على الاستسلام.
1: من جهتها ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد شروط إطار محتمل لاتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب على إيران وأعاد التعديلات المقترحة إلى طهران للنظر فيها.
7: في خطوة تعكس حجم التعقيدات التي تعترض طريق الاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران، كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن تشدد جديد في الموقف الذي يتبناه الرئيس دونالد ترامب تجاه شروط الاتفاق المرتقب مع إيران. بحسب الصحيفة، فإن أبرز ما تطالب به الإدارة الأمريكية هو ضمانات أكثر صرامة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني ومصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب كتدميره أو إخضاعه للمراقبة، إضافة إلى ترتيبات أمنية مرتبطة بمضيق هرمز وحرية الملاحة فيه. كما أبدى ترامب تحفظا على أي بند يتضمن الإفراج عن أموال أو أصول إيرانية مجمدة. أما أبرز الملفات الخلافية التي سترحل إلى مفاوضات لاحقة وفق الصحيفة، فهي مستقبل برنامج التخصيب النووي الإيراني بشكل نهائي، وبعض الملفات المرتبطة بالقدرات الصاروخية والترتيبات الأمنية الإقليمية. من جهته، موقف طهران لم يكن أقل تشدداً. مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي قال إن واشنطن لا تتعامل بجدية مع الدبلوماسية وتواصل البحرية الأمريكية حصارها على إيران، بينما قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي إن الحصار البحري على بلاده سينتهي سواء بالمفاوضات أو عبر التحرك العسكري، مضيفا أن خطوط إيران الحمراء في المفاوضات تشمل دفع التعويضات وإنهاء الحرب في كل الجبهات ورفع العقوبات وخروج القوات الأمريكية من المنطقة. وبينما تؤكد واشنطن أن هدفها منع عودة التوتر مستقبلاً، ترى طهران أن بعض المطالب الأمريكية تتجاوز الملف النووي وتمس قضايا سيادية وأمنية، الأمر الذي يبقي المفاوضات أمام اختبار صعب قد يعيد المنطقة إلى دائرة التصعيد العسكري من جديد.
1: أعلن الحرس الثوري الإيراني أن دفاعاته الجوية أسقطت مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 فوق المياه الإقليمية الإيرانية، قائلاً إنها كانت تنفذ عملية معادية. أضاف أن المسيرة تم اعتراضها واستهدافها بصواريخ دفاعية جديدة قبل إسقاطها. كما أكد أن المياه الإقليمية الإيرانية تخضع لسيطرة كاملة، محذراً من أن أي انتهاك أو عمل عدائي سيواجه برد حاسم.

0: وينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس، وكذلك من واشنطن عماد الرواشدي. أهلا بكما. أبدأ من طهران معك حازم كلاس، يعني لنقف معك على آخر التصريحات والتي تبدو حتى اللحظة يعني متشددة حيال المطالب الإيرانية الأساسية، الحديث عن أن أي يعني سلوك أمريكي عسكري سيقابل برد، الحديث عن إسقاط مسيرة أمريكية، الحديث عن عدم الثقة بالولايات المتحدة، بعد أن كان الأسبوع الماضي حافل بأجواء توحي بيعني نوع ما من الحلحلة والثقة أو بداية بناء ثقة بين الطرفين، يبدو أن الأمر اختلف كثيرا الآن.
1: يعني بداية بناء الثقة يكون من خلال خطوات عملية تتخذ على الأرض من قبل الإدارة الأمريكية، هذا ما يقوله المسؤولون الإيرانيون. المناوشات التي تحصل في المناطق الجنوبية بالقرب من مضيق هرمز في محافظة هرمزجان، محافظة بوشهر، والتي تكررت خلال الليالي الماضية، إسقاط مسيرات واستهداف زوارق من قبل القوات البحرية الأمريكية، والكثير من التحركات المرتبطة بالأوضاع العسكرية الأمنية. وهنا اسمح لي أن أورد هذا الخبر الذي ورد قبل قليل عن مقر حمزة سيد الشهداء التابع للقوة البرية للحرس الثوري الإيراني، والذي يقول بأن استخباراته ضبطت شحنة معدات عسكرية بصرية في منطقة أرومية غرب البلاد، وقال بأن هذه الشحنة تضمنت كميات كبيرة من الكاميرات المتطورة ومعدات الاستطلاع ذات الاستخدام العسكري. هذه الأنباء كهذا الخبر على سبيل المثال والمناوشات في الجنوب وعدم اتخاذ قرارات واضحة من قبل الإدارة الأمريكية فيما يتعلق برفع الحصار البحري على سبيل المثال، الذي أعلن عنه دونالد ترامب وكتبه على منصة تروث سوشيال، لكنه عمليا لم ينفذ على أرض الواقع. كل هذا يدفع الإيرانيين إلى مزيد من عدم الثقة بالجانب الأمريكي والإصرار على الشروط الإيرانية وعلى الخطوات التي يجب أن تتخذها الإدارة الأمريكية لبناء الثقة مع الجانب الإيراني. مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية محسن رضائي قالها بوضوح، الإدارة الأمريكية يبدو بأنها تنقلب على الدبلوماسية مرة ثالثة، إيران جربت ذلك لمرتين، لن تخدع لمرة ثالثة كما تقول، ترغب بالمضي قدما في المسار الدبلوماسي، لكن هناك تعقيدات كثيرة في هذا الطريق بطبيعة الحال. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية قبل قليل أيضا قالت بأن القوات المسلحة الإيرانية في جهوزية كاملة، وفريق التفاوض الإيراني على دراية تامة بالوضع الميداني ويدير المفاوضات من هذا المنطلق. هذا الكلام يوحي بأن إيران لا تزال تأخذ بعين الاعتبار احتمال استئناف القتال مرة أخرى، الجهوزية العسكرية كبيرة كما يؤكد القادة العسكريون، وفي طريق المفاوضات تقول أنه مهما كانت الضغوطات كبيرة لن يؤدي ذلك إلى تراجع أو تنازلات أو استسلام من قبل الجانب الإيراني. شروط إيران لا تزال هي، وما يتعلق بكل هذه الشروط لا يزال قائما. إيران تصر على أن مضيق هرمز سيبقى في سيادتها وفي تحكمها، تؤكد بأنه يجب الإفراج عن أموال إيران المحتجزة في الخارج، وفي هذا السياق تسرب معلومات عن مسودة غير رسمية كشفها التلفزيون الإيراني، تقول بأن ما حصل في الدوحة من مشاورات أجراها وفد إيران المفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية كان إيجابيا، وتعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بالإفراج عن 12 مليار دولار خلال فترة المفاوضات، لكن هذا ينكره الجانب الأمريكي حتى الآن. إيران تصر أن الملف النووي يجب ترحيله إلى مرحلة لاحقة، بداية سيكون هناك بناء ثقة تتعلق برفع الحصار وما شابه مقابل خطوات تتعلق بمضيق هرمز، ولكن يجب أن يتم ترحيل الملف النووي إلى مرحلة ثانية. أيضا تصر أنه يجب وقف الحرب على جميع الجبهات لإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة. لذلك تشعر إيران بأن الإدارة الأمريكية في تطلق مواقف متناقضة، لا تتخذ قرارا حاسما وواضحا، وفي هذا الإطار تبدي استعدادا لكلا السيناريوهين، العسكري أو الدبلوماسي.
0: طيب شكرا لك من طهران حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي في واشنطن. عماد الرواشدي، على ما يبدو هناك تعديل جديد قامت بإرساله الولايات المتحدة إلى إيران.
2: بالفعل هذا ما سربته نيويورك تايمز، وهي الصحيفة الوحيدة التي انفردت بهذا الخبر. المعلومات عنه شحيحة للغاية. الصحيفة تقول بأنها لا تعرف طبيعة التعديلات التي أرسلها دونالد ترامب، لكنها حدثت بالتنسيق مع الوسطاء، وأشارت إلى باكستان ووصفت هذه التعديلات بأنها أكثر تشددا. نحن للآن فقط للتذكير لا نعرف ما هو النص الرسمي لهذه الوثيقة التي يقال بأنها مكونة من صفحة واحدة مذكرة تفاهم إطارية فقط. هذا يعني أن التوصل لتوافق بشأنها لا يعني التوصل لاتفاق نهائي مع إيران، الأمران مختلفان تماما. نحن بصدد فقط اتفاق إطاري، المفاوضات النهائية والاتفاق النهائي يفترض أن يأتي بعد أن تمر المرحلة الانتقالية لهذا الاتفاق الإطاري الذي مرة أخرى لا نعرف نصه على وجه التعيين. هناك حالة من الصمت في الولايات المتحدة بعد آخر تصريح متعلق في إيران للرئيس الأمريكي، كان قبل يومين حينما اجتمع مع فريق الأمن القومي لمدة ساعتين. كان أخبرنا قبلها بأنه سيقرر ويبت بخصوص إيران بعد الاجتماع، لكن البلاد دخلت في حالة صمت فيما يتعلق في إيران. كل ما سمعناه كان من وزير الدفاع وهو يقول بأن الإدارة الأمريكية مستعدة للعودة للحرب إن فشل التوصل لاتفاق مع إيران، لكنه يقول أيضا بأن إيران تميل أكثر وأكثر إلى الجانب الأمريكي وأن المفاوضات منتجة حتى الآن. في المقابل هناك حالة من النقد في أوساط المعارضين لدونالد ترامب وأيضا بعض المحافظين تحديدا التيار المقرب من إسرائيل، ممن يعتقدون بأن الرئيس الأمريكي في الواقع يحاول التوصل لاتفاق بأي ثمن نتيجة الضغط الذي يواجهه بسبب ارتفاع أسعار المحروقات في البلاد وأيضا قرب انعقاد الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل. هو من جهته أي دونالد ترامب كان أجرى مقابلة يوم الجمعة، أي في نفس اليوم الذي أجرى فيه اجتماعا مع مجلس الأمن القومي، لكنها بثت ليل أمس السبت. قال فيها بأنه ليس في عجلة من أمره ولا يعتقد بأنه تحت ضغط الوقت فيما يتعلق بأسعار المحروقات. قال بأنها ستنخفض على أي حال، وأن الإيرانيين وافقوا على مطلبه بالتخلي عن السلاح النووي، لكنهم إن لم يصلوا لاتفاق رسمي معه فسيلجأ للطريق الآخر الذي لم يسميه في إشارة للعمل العسكري.
0: شكرا لك من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواجدي. كل هذه التطورات أناقشها مع ضيفي في الاستوديو الدكتور محمد حسين هاشمي، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الإسلامية في طهران. أهلا بك دكتور محمد. بداية، ما الذي يجري الآن باعتقادك؟ هل هي جولة من التفاوض الطبيعية أم نحن أمام استعصاء أم حلقة مفرغة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللمشاهدين الأفاضل. الواقع في إيران اليوم هناك نوع من الشك وغيبة اتجاه هذا التعلل الأمريكي أو تعلل الرئيس ترامب اتجاه موضوع مذكرة التفاهم. الرئيس لا زال حبيس عقدة أوباما والاتفاق عام 2015 مع أوباما مع إيران، وهو يكرر دائما أنه يبحث عن حل جيد أو حل مثالي مع إيران، والواقع أنه يريد في الواقع استسلام إيران، وهذا لم يحصل أبدا. ولكن هناك ريبة وشك من هذا التعلل الأمريكي. هناك تحركات في الغرب الإيراني خلال الأيام الأخيرة، حصلت تحرك من قبل بعض الانفصاليين الأكراد، واليوم وقبل قليل كما قال
0: ضبط شحنة من الكاميرات المتطورة شحنة.
3: إضافة إلى شحنات أخرى من الأسلحة قبل أيام ضبطت. أتصور هناك ما يبيته الأمريكيون لعملية ما حتى تحصل داخل إيران لتغيير بعض الـ
0: ولكن هل قد ينجح، خاصة بأنه ترامب عبر عن استيائه قبل فترة، قال بأنه أرسلنا أسلحة للأكراد ولكن لم يوصلوها؟
3: نعم هذا صحيح، ولكن هم لا يتركون هذا الخط وهذا النوع من المؤامرة ضد إيران لتحريض المعارضة الكردية أو المعارضين خارج إيران لتسليحهم وإدخالهم إلى داخل إيران. الأمريكي والجانب الأمريكي يعني في الواقع يراهن على الداخل الإيراني. الأمريكي يراهن على الداخل الإيراني،
0: نعم.
3: وهو في غاية الأهمية. هو في نفس الوقت الذي يتصرف بشكل متردد في موضوع مذكرة التفاهم، في نفس الوقت هو يفرض الحصار.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. الساعة الآن 6:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
6: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
7: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
8: أصل القهوة مذاق،
7: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
4: راديو الحرية
9: 92.7 FM.
3: عقود هذه الـ هذا الحصار وهذا الخناق الاقتصادي، ولكن إيران بلد كبير يا سيدتي. إيران بلد يعني هو بحد ذاته يصنع ويزرع ويأكل مما تصنعه ويزرعه بأيديهم، يعني هناك اكتفاء ذاتي، ولذلك لحد الآن ليس هناك أي ضغط ملموس داخل المجتمع الإيراني، أو أي هناك أي علائم من أن هناك داخل المجتمع الإيراني وداخل الجمهور الإيراني. وكما أشرت خلال العام المنصرم الإيراني شهدنا اعتراضات. وقع هؤلاء هم بدأوا الحرب على إيران، وإيران هي في بلدها وعلى أرضها، وهؤلاء جاءوا من وراء البحار وهاجموا إيران، وهاجمت إسرائيل إيران، واغتالوا القائد واغتالوا القادة واغتالوا الأطفال والنساء ودمروا الكثير. الآن الجانب المعتدي ينبغي أن يتراجع وأن يقبل بشروط إيران الحق. إيران لا تطالب بشيء خارج حقوقها، تطالب بوقف هذا العدوان ووقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وفي نفس الوقت الإفراج عن الأصول الإيرانية، وفي نفس الوقت موضوع العقوبات. هذه قضايا مهمة جدا. هم يفكرون بالملف النووي، قالوا أنه سنبحث.
0: هذا الكلام من باب اعتبار أن إيران نفسها بأنها منتصرة، لأن الولايات المتحدة يعني حرب وصرفت ملايين وأساطيلها موجودة، فبالتالي هل يمكن أن تخضع للشروط الإيرانية بهذا الشكل؟
3: الواقع إيران لا تبحث عن سردية للنص، تبحث عن مصالح وطنية لشعبها الإيراني الذي عانى ما عانى من الأمريكان والإسرائيليين. هم يريدون مصالحنا الوطنية أن تتحقق. يعني موضوع الأصول المجمدة هذه أموال إيرانية وليست أموال أجنبية. يعني عندما يريدون رفع الحصار أو رفع العقوبات أو كل هذه القضايا التي تطرح، هم هذه حقوق حقا للشعب الإيراني، ليست يعني هم في إيران ليس كسيد ترامب الذي يحاول أو يبحث عن انتصار وهمي يحققه للشعب أو للداخل الأمريكي. إيران تريد تحقيق المصالح الوطنية لشعبها لا أكثر.
0: شكرا لك دكتور محمد حسين هاشمي، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الإسلامية في طهران، على هذه المشاركة معنا. شكرا دكتور. قال مدير مستشفى شهداء الأقصى الحكومي بمدينة دير البلح رائد حسين إن العد التنازلي بدأ للوصول لوقف العمل في أقسام مهمة بالمستشفى بسبب تعطل المولدات الكهربائية، ودعا المؤسسات الدولية ذات العلاقة إلى التدخل من أجل مد المستشفى بخط أساسي للكهرباء بدلا من الاعتماد على المولدات التي لا يسمح الاحتلال بإدخال الزيوت وقطع الغيار لصيانتها. يعد المستشفى الحكومي الوحيد الذي يعمل في محافظة وسط قطاع غزة.
9: لقد بدأنا بالعد التنازلي للعمل داخل المستشفى، وأخشى ما أخشى أن قريبا أن نقوم بمؤتمر آخر لتوقف هذه الخدمات داخل المستشفى. فنداءنا اليوم من خلال الصحافة والإعلام لكافة المؤسسات العاملة داخل قطاع غزة الدولية والمحلية لإسعاف المستشفى لكي تستطيع أن تستمر بتقديم خدماتها.
0: وينضم إلينا من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه. أهلا بك عاصم. إذن يعني وضع المستشفيات في تدهور، نريد أن يعني نعرف منك إطلالة عامة على الوضع العام وما يترتب عليه من وضع إنساني أيضا.
10: نعم رولا، في الحقيقة تأكدت قوات الاحتلال الإسرائيلي في حربها على قطاع غزة من تدمير المنظومة الخدماتية داخل قطاع غزة. هناك تدمير استراتيجي وممنهج لكل القطاعات الحيوية داخل قطاع غزة، وحتى الحصار المفروض حاليا على دخول الاحتياجات المنقذة للحياة وليس حصارا عفويا، بمعنى أن إسرائيل تسمح بدخول عدد محدود جدا من الشاحنات. هذه الشاحنات غالبا ما تكون محملة بمواد غير أولوية، غير ذات أولوية للمواطنين. نجد أن بعض الشاحنات تحمل كميات كبيرة جدا من المشروبات الغازية والبسكويت والشوكولاتة، لكنها تخلو من كثير من الاحتياجات اللازمة لتشغيل قطاعات حيوية مثل المستشفيات. هذا النداء اليوم كان من دير البلح، أيضا سبقه مجموعة من النداءات والمناشدات من معظم البلديات وأيضا المستشفيات والعيادات داخل قطاع غزة بأن هناك توقفاً وشيكاً لهذه الخدمات. نحن هنا لا نتحدث فقط عن المستشفيات والعيادات، وإنما حتى عن آبار المياه، مضخات الصرف الصحي، آليات جمع وترحيل النفايات وغير ذلك من هذه الخدمات التي يحتاجها المواطنون كي يتمكنوا من استمرار على الأقل جزء من الحياة داخل القطاع. بالتوازي طبعاً قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع دخول معظم هذه الاحتياجات. وحتى نفصل أكثر، الاحتياج ليس فقط لكميات كافية من الوقود، وإنما حتى لما يتعلق بصيانة هذه المولدات. جزء كبير جداً من المولدات هو الآن معطل ولا توجد بدائل، لأننا معروف لأن الكهرباء تم قطعها عن قطاع غزة منذ الأيام الأولى للحرب على القطاع، وهناك اعتماد كلي وشبه كامل وشبه دائم على هذه المولدات. أيضا هناك أعطال شبه دورية في الآليات الثقيلة. الآليات الثقيلة الموجودة الآن في القطاع هي محدودة للغاية وهي متهالكة للغاية، وتحتاج إلى صيانة دورية وتحتاج إلى قطع غيار يمنع الاحتلال إدخالها، وما يلحق بذلك من الزيوت وقطع الغيار ومواد الصيانة وغير ذلك. وبالتالي هناك خدمات حيوية تتأثر بشكل كبير جدا، وهناك تهديد بتوقف هذه الخدمات في أي لحظة، والنتيجة بطبيعة الحال هي زيادة معاناة المواطنين. هناك أعداد هائلة من المواطنين الذين يحتاجون إلى استجابة عاجلة جدا في المستشفيات والعيادات، والذين يتأخرون في الحصول على الخدمة الطبية ليس فقط بسبب عدم توفر المستلزمات الطبية من الأدوية والأجهزة التشخيصية والأجهزة العلاجية وغيرها، وإنما حتى في تشغيل المستشفيات نفسها بسبب عدم توفر الطاقة وتوفر الكهرباء اللازمة لتشغيل هذه المستشفيات. طبعا هذا يعتبر خرق أساسي للبروتوكول الإنساني الملحق باتفاق وقف إطلاق النار، وهو أيضا ليس الخرق الوحيد لقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد هذا الاتفاق. سبقه طبعا استمرار الأعمال الهجومية والاستهدافات داخل القطاع، وأيضا تقليص مساحة القطاع لنحو 70% بحسب التصريح الأخير لنتنياهو، وأيضا تقييد دخول المساعدات المنقذة للحياة ليست التي تستهدف القطاع الطبي فقط وإنما كل القطاعات الحيوية الأخرى.
0: شكرا لك من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي عاصم النبي. استشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الضم والتوسع في بلدة الرام شمالي القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن الشهيد عماد شتية أصيب بعيار ناري في منطقة الفخذ ما أدى إلى إصابة الشريان الرئيسي بنزيف حاد قبل الإعلان عن استشهاده. هاجم مستوطنون مدرسة في قرية رامون شرق مدينة رام الله وسرقوا بعض محتوياتها. وقال مدير المدرسة للتلفزيون العربي إن مستوطنين حطموا أبواب المدرسة وسرقوا محتويات ومعدات وكاميرات مراقبة خلال هجومهم الذي يعد الثالث خلال الفترة الأخيرة. وأضاف المدير أن المدرسة قيد التأسيس وتقع في المنطقة المصنفة باء وفق اتفاق أوسلو، لكن المستوطنين يواصلون تنفيذ الهجمات بعد إقامتهم بؤرة لا تبعد سوى 200 متر عن موقع المدرسة.
11: هجوم للمستوطنين على مدرسة، هذا حدث هنا في قرية رمون، وهذه آثار التخريب الناجمة عن هجوم المستوطنين الذين حطموا أبوابا في هذه المدرسة، سرقوا محتويات وأيضا أدوات ومعدات يستخدمها العمال في أعمال بناء وتجهيز هذه المدرسة التي هي قيد التأسيس هنا في القرية. اللافت بأن المستوطنين انطلقوا من بؤرة استيطانية أقيمت على مقربة من المدرسة على بعد نحو 200 متر هوائي، وهذا يجعل من كل المكان يجعل منه منطقة خطرة على إثر وجود المستوطنين في هذه البؤرة الاستيطانية التي أصبحت منطلق للهجمات وأقامها المستوطنون هنا قبل نحو أسبوعين. بالتالي وجود المستوطنين يهدد كل المنطقة. لمعرفة الخسائر الناجمة عن هجوم المستوطنين ينضم إلينا الآن مدير هذه المدرسة.
12: الخسائر يعني قام المستوطنون بكسر أبواب وسرقة محتويات من المدرسة تقدر $80,000، والأهم من ذلك أننا نشعر بخطر دائم في هذه المدرسة. لم يعد المكان آمنا لا للطلبة ولا لنا. الضرر الأكبر هو أن يعني يشعر الناس بالخوف، بالتالي ما حد يسجل في هذه المدرسة لأن الافتتاح سيكون في 1/9. مدرسة تدرس من النهج الأمريكي، اسمها US أكاديمي، الأكاديمية الأمريكية. الفئة المستهدفة هم الطلاب الذين يحملون جوازات سفر أمريكية وفق المنهج الأمريكي، وبالتالي أصبح الجميع يشعر بالخطر والخوف من الاقتراب من هذه المدرسة. هذه هي الخسارة الأكبر، إضافة للخسارة المادية التي نعاني منها، لأن اليوم هذا الاقتحام الثالث للمدرسة، والخسارة على الأقل تقدر ب $80,000.
11: شكرا جزيلا. إذن هذا الهجوم للمستوطنين

0: هجوم واعتداء منذ مطلع العام الجاري. من قرية رمون، كريستين رناوي، التلفزيون العربي الشرقي، رام الله.
1: استمرارا لتسليط التلفزيون العربي على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من الضفة الغربية، وإنساننا هو بشار القريوتي، مسعف يتطوع لمساعدة الفلسطينيين في المناطق الخطرة رغم تعرضه لاعتداء المستوطنين عدة مرات.

0: أنا بشار صادق القريوتي، متطوع في مجال الإسعاف. طبعاً حياة طوارئ من صغري، من 20 سنة وأنا في هذا الموضوع. اعتقلت عدة مرات، أصبت عدة مرات، تهددت بالقتل من قبل المستوطنين. ما بعد استشهاد زميلي بجانبي، وهو كان يعني ورفيقي، اسمه محمد عوض الله موسى، عمره 52 سنة يعني، وأنا أكملت مسيرته. أنا قاعد على كرسي الشهيد، وأنا لما أطلع هون أول ما أفتح باب الإسعاف بتذكر الشهيد، دائما بتذكر الشهيد، وبتوقع أني ما أرجع. هاي البؤرة خاطرنا أكثر من مرة، شايفين العائلات اللي فوق، إذا بطلع عليها بتلم إطلاق رصاص علي. هاي العائلات بتعيش في كابوس. هسا أنا بضل متابع مع هاي العائلات، بضل متواصل معهم في كل لحظة، لحتى يعني نتدخل في أي طارئ. حاليا في خطر، في أي لحظة بمرق المستوطنين. شايفين هذا الشارع الأسفلت، هذا ممر صار للمستوطنين، يمروا من البؤرة هديك من بين البيوت، بمر بيطلع البؤرة هديك على البؤرة اللي هناك. إحنا حاليا باب مدرسة جالود. لساتك في المدرسة؟ يلا ديروا بالكم، هاي المدرسة حرقت أكثر من مرة. هاي البؤرة تحتهم، شايف البؤرة كديش بعيدة عن المدرسة؟ هاي من حالها قصة صمود لمدرسة بتعيش عند بؤرة استيطانية. حجم الاستيطان اللي هون في المنطقة، وممكن في أي لحظة يعني ما تلاقيهم إلا هاجمين علينا هون. يعني إحنا حتى وقوفنا خطر، يعني لأنه كل الهجمات بتصير في هاي المنطقة. أنا طبعاً حتى بالإسعاف الكاميرا معي، ووثق كل الاعتداءات، لأني أول من يصل الاعتداء أنا كمسعف لإنقاذ الأرواح، وكمان لحتى أوثق الجريمة. أنا قاعد بغطي مواجهات مجانا، ما بأخذ حتى الحالات المرضية اللي بأخذها، معظمها ما بأخذ منها، ما بأخذ من الناس اللي ما معهم. في ناس في هاي الأوضاع الصعبة الاقتصادية ما معهم. أنا كبشار القريوتي أخذت على عاتقي أن أكمل هاي المسيرة حتى آخر رمق في حياتي.
1: هذه التغطية مستمرة معكم مشاهدينا، وساعة جديدة هذه المرة من لبنان، متابعة لآخر التطورات هناك، ونافذة خاصة مع وعد هاشم. إليك وعد.
2: شكرا لك رولا، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة الخاصة من بيروت. يشهد جنوب لبنان تصعيدا لافتا للعدوان الإسرائيلي وسط تهديدات إسرائيلية من نتنياهو وكاتس بتوسيع ضم الأراضي اللبنانية وزيادة رقعة الاستهدافات والسيطرة العسكرية هناك. كثفت إسرائيل غاراتها على بلدات جنوب لبنان بالتزامن مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي ما يعد أعمق توغل داخل الأراضي اللبنانية منذ عام 2000 والسيطرة على قلعة شقيف، فيما تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتوسيع وتعميق العملية العسكرية ضد حزب الله. من جانبه أعلن حزب الله تنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيرات ضد تجمعات ومواقع عسكرية إسرائيلية.
3: قبل أن يتبدد دخان غارة، يرتفع دخان أخرى من النبطية إلى سور تزرع المقاتلات الإسرائيلية الموت والدمار في جنوب لبنان. لكن خلف الدخان المتصاعد من البلدات المستهدفة يبرز عنوان ميداني أكبر، السيطرة على قلعة شقيف الاستراتيجية المطلة على نهر الليطاني ووادي سلوقي، رمز عسكري وتاريخي عاد إلى واجهة

0: صراع. وزير الدفاع الإسرائيلي أكد أن قواته ستبقى في القلعة ضمن ما سماها المنطقة الأمنية. أما نتنياهو فتعهد بتوسيع العملية العسكرية وتعميقها، قائلا إن الجيش يواصل ضرب معاقل حزب الله، ومعلنا مقتل 700 عنصر من الحزب خلال شهر واحد.
1: والآن تعليمات الجديدة هي تعميق وتوسيع سيطرتنا على المواقع التي كانت تحت سيطرة حزب الله. احتلال الشقيف هو مرحلة دراماتيكية وتغيير دراماتيكي، لأننا كسرنا حاجز الخوف.
0: إسرائيل وسعت عملياتها البرية شمال الليطاني، وأصدرت أوامر إخلاء واسعة لسكان جنوب نهر الزهراني. على الأرض رافق التوغل تصعيد جوي واسع. غارات إسرائيلية استهدفت دير الزهراني والمروانية والغندورية وبرج قلاوي وكفر تبنيت والقصيبة ومحيط النبطية الفوقة والشرقية. في دير الزهراني استهدفت الغارات منازل سكنية في حي العرب، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى. أما في سور فتكشف المشاهد حجم الدمار الذي خلفته الغارات الأخيرة، مباني متضررة، ركام يملأ الشوارع والأحياء السكنية، وآليات إسعاف وإنقاذ تتنقل بين المواقع المستهدفة. الدفاع المدني قال إن الجيش الإسرائيلي طلب إخلاء مدينة صور ومخيماتها وبلدات عدة في المنطقة، كما سجلت غارات قرب مستشفيات ومرافق طبية، وأصيب موظفون في مستشفى حرام، ولم تسلم سيارات الإسعاف. في المقابل كثف حزب الله عملياته ردا على التوغل والغارات، فأعلن استهداف قوة إسرائيلية عند الأطراف الشرقية ليحمر شقيف بمسيرة، وقال إنه قصف تجمع لجنود وآليات إسرائيلية في بلدة البياضة، كما استهدف بمسيرة مهبط مروحيات في مستوطنة شلومي، وأعلن أيضا قصف بنى تحتية عسكرية إسرائيلية في نهارية بصواريخ. تزامن ذلك مع إطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه شمال إسرائيل، حيث دوت صفارات الإنذار في عكا ونهارية والجليل الغربي. وبين دخان الغارات فوق النبطية وصور والسيطرة الإسرائيلية على قلعة شقيف وتبادل الضربات عبر الحدود، تدخل المواجهة مرحلة جديدة عنوانها الأبرز محاولة تثبيت السيطرة على الأرض تحت النار.
2: معي الآن من صور جنوب لبنان مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري، كما ينضم إلي من القدس عبد القادر عبد الحليم. أهلا بكما جويس. استهدافات إسرائيلية واسعة لمناطق في الجنوب، وحزب الله بدوره يواصل إطلاق الصواريخ باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية والمستوطنات الشمالية، ما الذي حملته الساعات الأخيرة من تطورات؟
3: اسمحي لي أن أبدأ بهذا المشهد. وعد هذه هي إحدى الشظايا التي سقطت بالقرب من مكان أو غرف الصحفيين هنا في مقر إقامتنا في صور. هي واحدة من عدة شظايا سقطت هذا اليوم في هذا المكان جراء الغارات السبع التي شنتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية على المنطقة الواقعة في محيطنا، إضافة إلى عدة غارات أخرى شنتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية على مدينة صور وعلى العباسية كذلك الأمر. من الواضح أن الهدف الرئيسي المقبل سيكون صور وضواحيها والمنطقة الواقعة عند تخوم الخط الأصفر في القطاع الغربي، وهذا ما شهدناه من خلال تكثيف الغارات الإسرائيلية على بلدة مجد الزون. بلدة مجد الزون هي تقع عند هذه المنطقة بالقرب من شمع. شمع هي واحدة من المناطق داخل الخط الأصفر التي يتمركز فيها الجيش الإسرائيلي، والذي عمد إلى إقامة مركز عسكري له. قامت المقاتلات الحربية اليوم باستهدافه بست غارات إسرائيلية متتالية، وهذا عادة ما نشهده عند أي محاولات تقدم إسرائيلية باتجاه القرى والبلدات الجنوبية. سبق ذلك أوامر إخلاء متعددة لمدينة صور والمنطقة الواقعة في محيطها ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين هنا، وبعد ذلك بدأ تكثيف الغارات على صور المدينة بعد اتصالات وردت كذلك الأمر بوجوب إخلاء المدينة بشكل تام. وبدأت عملية الاستهداف بالنيران الإسرائيلية. كنا شاهدنا يوم أمس عند أطراف سفح الجبل عند النقطة التي تصل الجبل بمجد الزون، كنا قد شاهدنا قصفا مدفعيا مركزا كذلك الأمر على المنطقة، إضافة إلى المنصوري الذي تعرضت كذلك الأمر إلى تكثيف للقصف المدفعي الإسرائيلي، وهو عادة ما يسبق أي محاولات إسرائيلية للتوغل. في الانتقال إلى الواقع الميداني في المناطق الأخرى، نحن نتحدث عن محاور محددة وذات أهمية كبيرة، وهي النبطية وكذلك الأمر مرجعيون.
2: ودان أستفهم منك بخصوص الشظية التي يعني أريتنا إياها، هل الصواريخ الإسرائيلية تقع على مقربة منكم أم أن هذه الشظايا تتطاير من مدى أبعد يعني بسبب القوة التدميرية الهائلة للقصف الإسرائيلي؟
3: الغارات كانت عنيفة جدا ولكن هي كانت قريبة جدا كذلك الأمر هذه المرة وعد، ولكن من الواضح أن ما استخدم من صواريخ هذه المرة لم يكن على غرار ما شهدناه في الأيام الماضية. أصوات الانفجارات التي أعقبت الغارات الإسرائيلية، ويمكن كنا قد رصدناها في صورة وصوت مباشر على الهواء، لم تكن على غرار ما نشهده في مواقع أخرى تم استهدافها. ونحن هنا نتابع استهدافات ساعة بساعة في هذه المنطقة، وبالتالي ما استخدم اليوم كان مغايرا لما تم استخدامه من صواريخ طيله الفترة الماضية، تحديدا في المباني الثلاثة التي تم استهدافها في مدينة صور عند الساعة 2:30 من بعد ظهر هذا اليوم. وبالتالي هذه العملية متواصلة، هناك خشية كبيرة، الدفاع المدني اضطر إلى إخلاء هذا المركز. وعندما نتحدث عن مركز الدفاع المدني في مدينة صور، نتحدث عن واحد من كبريات المراكز الدفاع المدني، وهو لا يعتمد فقط على تغطية حاجات المدينة، وإنما كذلك الأمر القضاء وكل المنطقة المحيطة به. اليوم لم يعد هذا المركز عناصره لم يعدوا موجودين، الخدمات التي كانوا يقدموها انعدمت، انتقلوا إلى صيدا بعد ورود اتصال واضح بوجوب الإخلاء الفوري لمركز الدفاع المدني. اتصالات مشابهة وردت لمراكز الدفاع المدني في النبطية وفي الصرفند كذلك الأمر، ولكن لم تعمد فرق الدفاع المدني في المركزين إلى الإخلاء أقله حتى هذه الساعة. ولكن هذا يعني عمليا أن الجيش الإسرائيلي يعمد إلى إعدام الحياة ومقومات الحياة وسبل استمرارية من بقي هنا بكل الأنواع، إن كان على صعيد الدفاع المدني وفرق الإسعاف، إن كان على صعيد الصعيد الطبي من خلال إغلاق كل الصيدليات اليوم في صور لليوم الثالث على التوالي، إغلاق المحلات التجارية، محلات بيع الغذاء، الأفران، كل الحياة معدومة ومتوقفة هنا. يتم الاعتماد على السلطات المحلية لتأمين الخبز وما إلى ذلك، وأيضا على السلطات والجمعيات الأخرى لتأمين حاجات النازحين وهم بالآلاف في هذه المدينة. هذا هو المشهد هنا، أما في بقية المناطق فهو لا يقل خطورة ولا يقل تعقيدا. في مرجعيون مثلا، أولا مرجعيون وقليعة وكل هذه المناطق القرى التي بقي السكان فيها وصولا إلى دير ميماس، هذه المناطق باتت محاصرة اليوم. كان هناك نقطة إخلاء وحيدة هي من الجهة الشرقية عبر دبين، بعدما رسم الجيش الإسرائيلي خطا أحمر بين مرجعيون ودبين وطلب السكان بعدم الانتقال شمالا شرقا أي باتجاه دبين، لم يعد لهؤلاء القدرة على المغادرة. كان هناك طريق الخردلي الذي كان طريقا قطرا، ولكن اليوم بات أيضا مقفل ولم يعد هناك إمكانية لسلوك هذا الطريق، وبالتالي هؤلاء أيضا محاصرون. إضافة إلى ذلك السكان الذين بقوا في مناطقهم في النبطية، قضاء النبطية، إن كان ميفدون أو دير الزهراني، زفتة، شوكين، زبدين، كفر تبنيت، والنبطية الفوقة والنبطية المدينة، هؤلاء أيضا هناك صعوبة في التنقل، صعوبة في خروج المواطنين. الدفاع المدني يساعد في إخراج العائلات العالقة والسكان العالقين في منازلهم والذين لا قدرة عليهم بسبب المخاطر من المغادرة. هذا إضافة إلى الواقع العسكري من عملية التقدم البرية وتوسيع الخط الأصفر شمالا. وهو ما يتم الحديث عنه أو التركيز عليه في محور النبطي عندما نتحدث عن زوطر الشرقية باتجاه يحمر شقيف وأرنون وصولا إلى مرتفعات علي الطاهر، ومن النقطة الجهة الأخرى من الخيام باتجاه دبين ومنها إلى بلاط، وهذا يربط بلاط ترتبط بالخردلي والخردلي مرتبط بكفر تبنين وأرنون. كل هذه الخارطة أو هذا الخط بات متواصلاً تطبق عليه إسرائيل بشكل كامل في حال تمكنت من الوصول إلى بلاط وإلى مرتفعات علي الطاهر، ستشرف من خلاله على كل النبطية وصولاً إلى دير الزهراني والمناطق الساحلية، وستشرف شمالاً وغربا كذلك الأمر على مرتفعات الريحان وكل مرتفعات جزين ووادي برغز والقنطاري كذلك الأمر والمحمودية، وهي مناطق يتم استهدافها بادعاء إسرائيلي بأن فيها منشآت لحزب الله وصواريخ سيتم التعامل معها. وبالتالي هذا المشهد لا يزال معقدا ولا نزال نتوقع مزيدا من التصعيد الإسرائيلي. كذلك تحاول القوات الإسرائيلية انطلاقا من وادي الحجير الدخول إلى بلدة الغندورية، ولكن حتى هذه اللحظة تواجه عملية صد من قبل عناصر حزب الله. أختم لأقول بأن حزب الله يحاول إرساء قواعد اشتباك جديدة من خلال إطلاق صواريخه هذه المرة باتجاه العمق الإسرائيلي، إضافة إلى استكمال استهداف القوات الإسرائيلية التي تحتل قرى وبلدات في جنوب لبنان.
2: شكرا لك جويس، ونتمنى لك ولجميع الزملاء الصحفيين السلامة وتوخي الحذر الشديد. الآن أنتقل إليك عبد القادر في القدس. نتنياهو قال إن احتلال شقيف كسر حاجز الخوف، ما الذي يعنيه ذلك؟ وهل يقصد نتنياهو بأن الجيش الإسرائيلي تحرر من المعادلة التي كانت تحصر العمليات العسكرية جنوب نهر الليطاني؟
4: صحيح وعد، قبل أن أشير إلى حديث نتنياهو دعيني أشير إلى الأنباء العاجلة الصادرة عن الجيش الإسرائيلي وبعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، وتتحدث عن انفجار مسيرة في منطقة قرب الحدود عقب دوي صفارات الإنذار في محيط كريات شمونة اشتباها بتسلل مسيرا. لم يتحدث الجيش في بياناته عن عدم وجود إصابات، وهذا عادة ما يكون مؤشر إلى أن المسيرة نجحت بإصابة هدف ما وتسببت بإصابات، وقد يستغرق إعلان ذلك وقت، لكن القناة 14 الإسرائيلية تشير إلى أن المنطقة التي تحدث عنها الجيش هي بيت هلل بالقرب من كريات شمونة. إذن نتحدث عن مسيرة اجتازت الحدود وانفجرت على ما يبدو في بيت هلل دون حديث حتى اللحظة عن إصابات، لكن يستغرق عادة الكشف عن كافة التفاصيل وقتا إضافيا. إضافة إلى ذلك كانت صفارات الإنذار قد دوت أيضا في مدينة صفد ومحيطها على بعد نحو 15 كيلومترا من الحدود، وتحدث حدث الجيش الإسرائيلي عن اعتراض صاروخ واحد أطلق نحو صفد دون وجود صواريخ قد سقطت. قبل ذلك كانت سقطت بعض الصواريخ في الجليل الغربي في بلدات حدودية بالجليل الغربي، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنها سقطت في مناطق مفتوحة. هذه عمليات حزب الله خلال الساعة القليل خلال الساعة أو الساعتين الماضيتين في المواقع الحدودية المختلفة. إذا ما تحدثنا عن حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي حين قال إن الجيش كسر حاجزا
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM FM FM.
7: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن زحيمان.
8: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM FM.
4: في المواقع الحدودية المختلفة. إذا ما تحدثنا عن حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي حين قال إن الجيش كسر حاجزا للخوف من خلال احتلاله قلعة شقيف، عادة هذا يشير إلى أمرين. الأمر الأول الجلي وهو أن معظم عمليات الجيش الإسرائيلي بريا كانت في المناطق التي توجد إلى الجنوب من نهر الليطاني، ليست إلى الشمال من الليطاني، ولو أنه بصورة رمزية كان في الحرب السابقة وحتى خلال العملية البرية الأخيرة كان قد تخطى نهر الليطاني بصورة رمزية لكن دون أن يصل إلى مواقع استراتيجية إلى الشمال من نهر الليطاني. إسرائيل تنظر إلى قلعة شقيف بكونها موقعا استراتيجيا مهما، تكشف جزءا من المستوطنات في الجولان المحتل وكذلك بلدات في الجليل، وهي موقع استراتيجي إلى الشمال من نهر الليطاني ومقدمة على ما يبدو لمحاولات إضافية، إذا ما ربطنا ذلك أيضا بحديث رئيس الوزراء الإسرائيلي كذلك حين قال إنه أوعز للجيش الإسرائيلي بتوسيع العمليات فيما وصفها بمعاقل حزب الله في الجنوب اللبناني إلى الشمال من نهر الليطاني، وحديث جويس عن إلى الحدود منه من بقية القطاعات الحدودية. بالتالي العنوان الإسرائيلي الأبرز هو تخطي هذا الحاجز نحو محاولة صنع امتداد من المواقع الاستراتيجية التي يسيطر عليها، ليس فقط من المرتفعات في المناطق التي سيطر عليها سابقا جنوب الليطاني كشمع والبياضة وغيرها ومدينة لخيام كذلك التي شهدت اشتباكات عنيفة قبل أن يتمكن جيش الاحتلال من السيطرة عليها، إنما أن يتخطى هذا الأمر جنوب الليطاني إلى مناطق جديدة شمالية الليطاني، باعتبار أن ذلك قد يشكل مزيدا من الأمن للبلدات الحدودية وقد يفرض وقائع جديدة لا يريد على الأقل وعد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن يتراجع عنها وفق ما كان قد صرح به.
2: شكرا لك عبد القادر عبد الحليم، كنت معنا من القدس. الآن أرحب بضيوفي حسن قبلان عضو المكتب السياسي في حركة أمل ليلا أولى، أستاذة العلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية، ومنير الربيع رئيس تحرير جريدة المدن، أهلا بكم جميعا. قلق لبناني كبير من الوضع الميداني والسياسي ومن المفاوضات. لو نبدأ ميدانيا، هل احتلال قلعة الشقيف تنذر بمرحلة جديدة ميدانيا؟
9: تحياتي لك ولضيفيك الكريمين ولجميع المشاهدين. حتى الإسرائيليين لم يعتبروا احتلال قلعة شقيف تحول استراتيجي في مسار الحرب، نعم هم يقولون بتحول تكتيكي ظرفي. على أهمية القلعة باعتبارها ترتفع أكثر من 700 متر عن سطح البحر وتشرف على مدينة النبطية وعلى جسر الخردلي وتشرف على قضاء مرجعيون والمستعمرات الإسرائيلية، لكن أعتقد أنا أن الهدف الأساسي لن يكون القلعة. الهدف الأساسي في هذا الهجوم الذي كان متوقعا منذ أول عملية استطلاع بالنار في بلدة زوتر الشرقية منذ شهر ونصف كان واضح أنه الهدف هو القلعة، لكن أستطيع أن أقول أن الهدف الأساسي للإسرائيليين اليوم هو منطقة أو موقع علي الطاهر، وهو الموقع الذي استعصى على القصف الإسرائيلي الجوي بأكثر من 3 حملات جوية، ويخشى إن استمر التقدم الإسرائيلي بهالشكل أن يكون هناك عودة إلى سلسلة التلال والجبال، يعني تحديدا في منطقة سويدا في أعالي كفر رمان، وخاصة إذا ربطنا هذا الأمر بما يجري بمنطقة دبين ومحاولة التقدم باتجاه الريحان وبالتالي إمساك عقدة كفر حونة، أي إطباق ناري على خطوط الإمداد التي تأتي من البقاع وتحديدا البقاع الغربي إلى مسرح العمليات، التحكم في منطقة النبطية وقضائها بشكل كامل، بل أستطيع أن أقول أنه الاستهداف يطال كل منطقة حتى الزهراني. القلعة الآن تأثير احتلالها هو معنوي أكثر مما هو عسكري للأسباب التالي: كانت القلعة تحتل هذه الميزة العسكرية عندما كانت الحروب تقليدية، اليوم حزب الله يعلن علنا أنه قد تخلى عن منطق الحروب التقليدية والفرق والخطوط الثابتة والدفاع الثابت وما شابه، هو يقول أنه عاد إلى عمليات تشبه حرب العصابات أو حرب الغرية، وهي التي كانت فعلا قد أدت إلى الانسحاب الإسرائيلي عام 2000. لكن حتى عام 2000 حيث كان الإسرائيليون قد احتلوا هذه القلعة وكان قد احتفل باحتلالها شارون وبيغن، إبان وجود الإسرائيليين في القلعة لم تستطع القلعة أن تشكل حاميا وضامنا للمنطقة الحدودية، والدلالة على ذلك كم العمليات التي قامت بها المقاومة بكل تشكيلاتها. الحزب الشيوعي فجر قلعة إذاعة جيش لحد وكانت القلعة موجودة، حزب الله عمل عملية عسكرية كبرى في مرجعيون وهذا الأمر موثق، حركة أمل أجرت عملية أمنية كبيرة في منطقة العديسي ب504 الإسرائيلي مركز الاستخبارات الإسرائيلية. طيب، القلعة بإبان قوة الوجود الميداني العسكري الإسرائيلي لم تشكل يشكل حاجزا يؤمن امنا للقوات الاسرائيليه في منطقه الشريط.
2: لكن اليوم
9: سقوط معنوي
2: الاسرائيليه معنوي. تقول كان هناك تصريح لسموتريتش يقول فيه ان الانسحاب من لبنان كان خطا. هل تعتقدين دكتوره ليلى ان اسرائيل تحاول من خلال المفاوضات كسب الوقت لتحقيق مكاسب ميدانيه وخلق واقع ميداني لا يمكن العوده عنه؟
10: مرحبا. أنا بعتقد نعم طبعا، يعني كان الإسرائيلي سواء كان يريد أن يفرض واقعا ميدانيا ليبقى فيه، وأنا أعتقد أنه سيبقى فيه طالما يستطيع، أو أنه سوف يضعه على طاولة التفاوض ليأخذ مقابل الانسحاب الإسرائيلي من لبنان ليأخذ مكاسب كبيرة. أنا أعتقد ما يطلبه الإسرائيلي مقابل الانسحاب من لبنان في حال وصل إلى مرحلة الانسحاب من لبنان، ما يريد من لبنان أن يطبقه لا يستطيع اللبناني أن يقدمه. هو يريد اقتتالا داخليا لبنانيا، هو يريد أن يكون تقريبا أنه لبنان مباح، أن يستطيع إسرائيلي أن يقوم أن يستمر بحرية الحركة. يعني حتى لو انسحب الإسرائيلي يريد بأي اتفاق مع لبنان في مرحلة لاحقة أن يستمر بحرية الحركة، أن يقوم الجيش اللبناني باعتقال مقاومين، بأن يطلب من الجيش اللبناني أن يداهم، أو حتى أن يقوم هو بالمداهمة بحد ذاته أو بالقصف بحد ذاته. لذلك أنا أتوقع بأنه الإسرائيلي لن ينسحب من لبنان في المدى المنظور إلا تحت ضربات المقاومة. يعني إذا لم يثبت إسرائيلي سيطرته فهناك أمل بأن يكون هناك مفاوضات متكافئة نوعا ما، خاصة تحت واطئة الضربات. ولكن إذا استطاع تثبيت السيطرة لن يرحل الإسرائيلي من لبنان،
2: لن ينسحب، علما أن الانسحاب ووقف إطلاق النار كان شرط أساسي للفريق المعارض للمفاوضات المباشرة وعلى رأسهم الرئيس نبيه بري. هل ما زال عند هذا الموقف؟
11: حسب ما أعلم هو يقول أنه يتعهد بأن يلتزم حزب الله بأي وقف لإطلاق النار بشرط، وبالوقف الكامل لإطلاق النار بشرط أن توقف إسرائيل عملياتها العسكرية برا وبحرا وجوا، وتوقف عمليات التجريف، وندخل في مسار مفاوضات غير مباشرة لا داعي للمفاوضات المباشرة، وأن هذه المفاوضات لم تنتج شيئا.
2: ولكن الواقع الميداني ألم يتخطى بعد يعني وجهة النظر هذه؟
11: أنا أتحدث عما أعرفه نقلا عن أجواء الرئيس نبيه بري، ولكن بما يتعلق بالوقائع طبعا الإسرائيلي يسعى إلى تثبيت وقائع من خلال تسريع وتيرة العملية العسكرية. نحن لا نعلم إذا ما كان سيجبر على وقف إطلاق النار، هناك اتصالات لبنانية تجري، هناك دخول لبعض الدول العربية لوقف هذه العملية العسكرية الموسعة. ليس من الواضح أن الإسرائيليين سيرضخون لذلك. اليوم كلام نتنياهو كان واضحا بأنه أمر بتوسيع وتعميق العملية العسكرية. لا نعلم إلى أين يمكن أن يصل، ولكن عندما يصل إلى قلعة الشقيف وعندما يتقدم باتجاه كفر تبنيت أو علي الطاهر أو غيرها من المناطق ليحيط النبطية بالنار ويخوض معركة إخلاء نهر الزهراني، جنوب نهر الزهراني، هو يعتبر أنه ضرب خط الدفاع الثاني لحزب الله. لماذا؟ لأنه يتعمد مسألة التهجير والإخلاء الكامل والحرق أو الأرض المحروقة، بمعنى لعدم السماح لأي خلايا للمقاومة لتنفيذ عمليات في الداخل. هو لا يريد تكرار تجربة ما قبل 2000.
2: يعني
11: قبل
2: الرئيس بري يعول على دور عربي الآن في هذه المرحلة.
11: هناك تعويل على ميدانيا، ليس تعويل، هناك حركة عربية معينة لا يمكن التنبؤ إذا كانت ستؤدي إلى أي نتيجة. ولكن مسار العمليات العسكرية الإسرائيلية، الغطاء الأمريكي قد يوفر المزيد من الغطاء للإسرائيليين لمواصلة عملياتهم بشكل يتجاوز مسألة النبطية. طيب. وربما يصل إلى حدود نهر الزهراني، وربما في بعض الأماكن يصل إلى أماكن أبعد.
2: أستاذ منير يقول لا نعرف إذا كان الحراك العربي ستتبلور عنه أي مبادرة فعلية، وحتى اليوم لم يحصل ذلك. هل تعتقد أنه إذا ما ترك يعني الولايات المتحدة محتكرة للحل في لبنان، وهي طبعا تقارب العلاقة المستقبلية بين إسرائيل ولبنان من زاوية مصلحة إسرائيل، أن لبنان سيدفع الثمن؟
9: وضع الآن هناك دعوة فرنسية لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، ومن الأخطاء الكبرى التي ترتكب في الداخل اللبناني على مستويات متعددة هو إدارة الظهر للموقف الفرنسي. لا أحد يقول أن وزن الأداء الفرنسي والقوة الفرنسية يعادل الوزن الأمريكي، لكن من الخطأ الاستراتيجي التخلي عن هذه العلاقة التاريخية وهذه الحاضنة الفرنسية للبنان بكل أزماته ومشاكله تاريخيا. فرنسا يعني أوروبا بشكل أو بآخر. ضرورة التعويل على دور فرنسا بالترافق مع ضرورة تنشيط حركة دبلوماسية وسياسية عربية ضاغطة تحديدا من الدول الوازنة في العالم العربي، لأن لبنان قضيته يجب أن لا ينظر إليها بإطار الممحكات الداخلية اللبنانية بين حزب الله ومعارضيه. الآن في بلد مؤسس في جامعة الدول العربية وفي الأمم المتحدة، بلد أساسي في هذا العالم العربي.
2: بس هل هناك فريق فعلا يدير ظهره للدور الفرنسي أو الأوروبي، أم أن أمريكا هي التي حجمت كل
9: حجم الأجوار؟ حجم استبعاد الفعل الفرنسي في حياتنا السياسية وفي هذه الظروف الصعبة أمر واضح وبين، خاصة أنه نحن كمان قريباً الثلاثة أعتقد أو غدا الاثنين وزير خارجية فرنسا سيأتي إلى لبنان لمدة 3 أيام. دور عربي مع دور فرنسي، ضرورة التفعيل موقف فاتيكاني مؤيد للبنان، نستطيع بالمعنى الدبلوماسي والسياسي أن نقيم توازناً ما مع هذه الرعاية الأمريكية والدعم الأمريكي الواضح لإسرائيل في استباحتها لبلد عربي مؤسس. يجب أن يقف العرب الآن أمام لحظة تاريخية، يجب أن لا يفقد الجنوب اللبناني كما فقدت سيناء سابقاً أو غزة أو الضفة الغربية أو الجولان، لأنه هذا سيرتب أيضاً مخرجات أمنية خطيرة. اليوم الزعيم وليد جملاط يتكلم عن أن هذا الاحتلال للجنوب اللبناني يربطه بما يجري بالجنوب السوري وبمصير الضفة الغربية وغزة. فإذاً ما يجري اليوم ليس أمراً معزولاً حتى حسب منطق نتنياهو الذي تكلم أيضاً اليوم عن المناطق الأمنية من الجولان إلى جنوب لبنان إلى غزة إلى الضفة. وعليه يجب الارتقاء بفهم ما يجري في لبنان بعيدا عن المواقف المسبقة من هذا التشكيل السياسي أو ذاك ورمي الكرة وتحميل المسؤوليات التي الآن بحال حسم عملية التحميل لن يؤدي إلى أي نتيجة لا في مصلحة لبنان ولا في مصلحة العالم العربي.
2: هل اليوم مسار المفاوضات مع إسرائيل يعطي غطاء سياسي لإسرائيل لاستكمال حربها وتوسيعها بهذا الشكل، طالما أنه لم يرشع عنه أي إنجاز فعلي ولا حتى وقف إطلاق النار أو هدنة؟
10: أنا أعتقد بأنه السلطة السياسية اللبنانية تذهب إلى المفاوضات من أجل المفاوضات. أولاً هي لا تريد أن تغضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا تريد أن تتهم بأنها عطلت مسار التفاوض أو أن يعني أي تتهم بأنها أو يؤخذ عليها أنها لم تذهب إلى التفاوض وبالتالي صعدت إسرائيل لأنكم لم تذهبون للتفاوض. ونحن نعرف أنه في مرات كثيرة عندما كانت الطرف العربي حماس أو غيره يعني يلتزم بالمفاوضات ولكن كانت إسرائيل تخرقها، يتم تحميل الطرف العربي أو حماس يتم تحميلها مسؤولية خرق الهدنة أو حتى تعطيل مسار المفاوضات. يعني نحن نعرف أن ليس هناك تكافؤا خاصة بالنسبة للأمريكيين بالنظرة بين إسرائيل وبين الأطراف العربية. الأمر الثاني بأنه يعني الأمريكي لم يعلن، يعني أنا لا أعرف كيف يمكن أن يكون الأمريكي هو وسيط وفي نفس الوقت هو متضامن مع إسرائيل ويريد أن يحقق أمن إسرائيل، فإذا هو يعني الحكم والخصم في نفس الوقت. الأمر الثالث أنه كيف يمكن مثلا على سبيل المثال الاتفاق الأمني.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
12: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: من نيسان وعمليات الاغتيال التي يبررها الإسرائيليون بأنها استهداف لشخصية كانت تخطط لتنفيذ عمليات باتجاه القوات الإسرائيلية. هذا أولا. الفرق بين المسار العسكري والمسار السياسي، من الواضح أن إسرائيل تعطي الأولوية للمسار الأمني والعسكري في المفاوضات، لأنها تريد فرض قواعد منع التهديدات. المشروع الإسرائيلي، ويقولها نتنياهو دائما، هو يرتبط بتغيير وجه المنطقة. وإذا ما أردت أن أنظر إلى الصورة الأوسع، من كلام ترامب حول اتفاقات أبراهام إلى الضرر الذي ينتج على دول المنطقة مما يجري في الحرب على إيران، وصولا إلى كلام نتنياهو اليوم عن غزة ولبنان وسوريا معا، هذا مؤشر على المشروع الإسرائيلي. ولا يمكن إغفال التحركات الميدانية التي يقوم بها الإسرائيليون في حصبية وفي الحدود السورية أو داخل الحدود السورية، وكأنه يحاول أن يمزج ما بين الجغرافيا اللبنانية والجغرافيا السورية بسبيل العمل على تغيير الواقع الجغرافي والعسكري، ما ينتج تغييرا سياسيا في لبنان وفي سوريا بالنسبة إلى الإسرائيليين.
7: الواقع ديموغرافي.
6: تمام.
8: سنبحث لهذه النقطة أيضا، ولكن يجري الربط من قبل فريق في لبنان بين مسار المفاوضات مع إيران أو وقف الحرب مع إيران بوقف الحرب في لبنان. إلى أي مدى يعني أثبتت التجربة أن هذا الأمر غير واقعي؟
7: من الواضح أن هناك انقسام لبناني حول قضية المسارين، مسار إسلام أباد ومسار واشنطن. المقصود الآن والغاية الآن أنه نوصل إلى وقف إطلاق النار وتحقيق المطالب اللبنانية التي تمسك بها فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء ودولة الرئيس الأمريكي، ومن خلفهم عموم الشعب اللبناني. وقف إطلاق نار، انسحاب إسرائيلي، عودة الأسرى، عودة الناس، وبالتالي فتح مجالات إلى أفاق الحل. لكن هذا الأمر لم يحصل. اليوم عندما قيل بموضوعة باكستان، كان في مصلحة للبنان أنه يعلق قضيته بين هذين الجبارين، أمريكا بما تمثله دوليا وعالميا، وإيران بما تمثله أيضا إقليميا. لكن حجم النكد الداخلي اللبناني دفع باللبنانيين إلى التنازل عن عدد كبير من أوراق الدبلوماسية وأوراق الشرعية والحقوقية، وذهبوا في مسار بالأمس قال دولة رئيس مجلس الوزراء أنه غير مضمون النتائج. وتحت الضربات الشديدة التي تتعرض لها مدن الجنوب، قال دولة رئيس مجلس الوزراء السابق الأستاذ فؤاد السنيورة أنه لو كان في الحكم أو دعا إلى ضرورة إيقاف هذه المفاوضات. لا أحد من الذين يدفعون بالمفاوضات المباشرة يؤكد لك بأي لقاء إعلامي أنه هو متمكن من النتائج وحاسم للنتائج. من أجل ذلك ضيعنا الكثير من الفرص بتقديرنا في هذه المفاوضات. كان مطلوبا بالحد الأدنى صورة سفيرتنا مع السفير الإسرائيلي بواشنطن، بالحد الأدنى كان يجب أن يكون ثمنها إطلاق الأسرى. نتخلى عن أوراق بين أيدينا كثيرة دبلوماسية. طيب. أنا أتكلم، لا أتكلم الآن بمنطق المقاومة والاشتباك والصراع، بالمنطق الدبلوماسي الذي الدولة اللبنانية تتمسك به. تدفع الآن بفريق من الضباط، أرسلنا فريقا من الضباط، أجلسناهم بجانب أو بمواجهة الضباط الإسرائيليين أيضا بدون أي مبرر استراتيجي، وبالتالي كمان طلع الاجتماع بدون أي نتيجة. فرضنا على الضباط اللبنانيين عبر عقوبات مسبقة على زملائهم في الأمن العام وفي مخابرات الجيش، أرعبناهم قبل ذهابهم إلى واشنطن كي يتنازلوا عما يمكن أن يحقق شيئا من مصلحة لبنان بفرض انسحاب وما شابه. من أجل ذلك هذا المسار كله على بعضه الآن نتائجها هي تدمير سور، تدمير النبطية، الدفع بالسكان من كل جنوب لبنان، تهجير قصري، تغيير ديموغرافي، وتدمير لكل حضارة هذه المواقع. اليوم قلعة شكيف
8: طبعا الشقيف. ونحن الآن يعني نناقش الموضوع، بس اسمعوا لي أن أنوه إلى هذا الخبر العاجل الوارد عن القناة الثانية عشرة الإسرائيلية، تقول إن هناك إصابات إثر انفجار مسيرة في بيته قرب الحدود اللبنانية. إذن تصعيد مستمر. هل تعتقدين دكتور ليلى أن المسار التفاوضي يمكن أن ينهار في أي لحظة وبالتالي تنفلت الأمور عسكريا نحو تصعيد أكبر؟
4: أنا لا أعتقد بأنه
7: ما هي فلتين الأمور والأمور فالتة.
4: أنا لا أعتقد أنه المسار التفاوضي يعني بشكل عام هو من يهدئ الأمور طبعا. بس أنا كمان بدي أحمل السلطة السياسية اللبنانية وهذه الحكومة المسؤولية قبل هذه الحرب، أساسا قبل هذه الحرب. يعني نحن بقينا توافقنا كلبنانيين.
8: طيب هل يمكن أن ينهار هذا المسار طالما أنه لا يقدم أي ضمانات ولا هو وراء أي تنسى؟
4: بدي أربطه بأنه
8: هل لدى الدولة اللبنانية خيار الانسحاب اليوم بعد كل يعني هذا التصعيد الإسرائيلي؟
4: أنا عم بقول إنه مشان هيك أنا عم بربطها بمسار الحكومة اللبنانية الذي فعلته من وقف إطلاق النار أو منذ تسلمت هذه الحكومة لغاية 2 أدار. الحكومة اللبنانية كل ما قدمته لم تأخذ شيئا بالمقابل. كل ما قال توم براك افعلوا هذا يفعلوه ولم يأخذوا شيء، خطوة مقابل خطوة، ولا مرة عطانا الأمريكي أي خطوة. لا الأمريكي التزم بضمانته، لا الفرنسي التزم بضمانته، والحكومة اللبنانية قدمت الكثير من التنازلات، حتى المسار الدبلوماسي الذي كنا كلنا كلبنانيين حتى حزب الله كان سائرا فيه، لم نشهد أن هناك خلية نحل، لم نشهد أن هناك شكاوى في مجلس الأمن، لم نشهد أن هناك بعثات دبلوماسية تقرع الأبواب وتقول انظروا نحن نلتزم بوقف إطلاق النار والإسرائيلي لم يلتزم. لذلك مسار 15 شهرا هو مكمل اليوم. هذا المسار الذي تقوم به السلطة السياسية اللبنانية هو استكمال لذلك المسار الذي أنا لا أعتقد أنهم سينسحبون. أنا أعتقد بأنهم لا يريدون أن يغضبوا الرئيس دونالد ترامب، لأنه دخول المسار ثم الانسحاب أسوأ من عدم دخوله بالمرة. يعني يا ريتهم ما دخلوا، كان أفضل من أنه أن يدخلوا ثم يخرجوا منه.
8: من جانبه حزب الله لم يقدم أي شيء تجاه التقرب من الدولة اللبنانية، لا أدري إن كنت توافق على هذا الموضوع، رغم كل الخسائر الميدانية والبشرية وحتى التغيير الديموغرافي الذي ذكره أستاذ حسن منذ قليل.
6: في الأساس نحن كنا أمام منطقين مختلفين ومتباعدين، منطق الدولة ومنطق حزب الله، وهذا أسوأ ما يمكن للبنان ولحزب الله أن يعيش بفعل كل المتغيرات التي حصلت. يعني لا الدولة اللبنانية تمكنت من استيعاب الحزب واحتواء الحزب والذهاب معه إلى صيغة تجنب لبنان مثل هذا السيناريو، ولا حزب الله تقدم باتجاه الدولة اللبنانية لتجنب مثل هذا الخيار. الآن أعتقد أن هذا الكلام أصبح شبه بين هلالين من الماضي مع الأسف، لأن الوقائع تسبقنا. دخل مسار باكستان على الخط، وجد حزب الله أنه مضطر أن يرتبط به لأنه لا سبيل بالنسبة إليه لوقف الحرب إلا مسار باكستان، ولا أعلم إذا ما كان هذا المسار سيكون مجديا بعد كل التطورات التي حصلت. لذلك لا نزال أمام معضلة الموقفين المتباعدين بين الحزب وبين الدولة اللبنانية، وعليه جميع اللبنانيين يدفعون الثمن، وبالتحديد أهل الجنوب وأرض الجنوب و تراث الجنوب ومدن الجنوب وقرى الجنوب. وهذا التهجير والذي يؤدي إلى تغيير ديموغرافي سيؤدي لاحقا حتما إلى انفجار اجتماعي وسياسي، وأخشى أن يتحول إلى انفجار أمني على المستوى اللبناني الداخلي، لا سيما إذا طالت الأزمة.
8: الانفجار الأمني الداخلي هل هو سيناريو وارد، خاصة وأن العميد العام لحزب الله كان لوح به معتبرا أن أي حديث عن نزع سلاحه يعتبر كمدخل لأزمة داخلية؟
7: واضح أن المراقب يجب أن يضع كل الاحتمالات أمامه، لكن أيضا من خلال متابعاتي ومعرفتي بعدد من التفاصيل أو بشيء مهم من التفاصيل، أفترض أن حركة مقاومة يعني هي تخوض اليوم واحدة من أشرس الحروب في مواجهة العدو الإسرائيلي. منطق الأمور يقول أن وجهتها يجب أن تكون الجنوب ومقاتلة العدو، يجب أن لا يتم الالتفات إلى أي نقاش داخلي، إلى أي تحريض داخلي، أن لا تستدرج إلى كل ما يشن عبر بعض مواقع التواصل والمواقف السياسية من هذا الطرف أو ذاك. ثلاثة، كمان البلد بحاجة إلى استقرار فعلي يعني، وإلى تضامن وطني ليس بالمعنى الإنشائي التي أشارت إليه الدكتورة ليلى والأستاذ منير بموضوع أيضا الدور الدولي الدبلوماسي وتفعيل نشاط وزارة الخارجية بحمل قضية لبنان إلى مراكز القرار الدولي والدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن وإلى العالم العربي، هذا أمر مطلوب. أفترض أنه هناك صمام أمان يعني، هو دولة الرئيس نبيه بري نعم، لكن صمام أمان بالوعي الوطني، الوزير زعيم وليد جنبلاط، مجموعة كبيرة من القيادات السياسية والوطنية كلها تدفع بأن لا يكون هناك أي خلاف أو صدام. خاصة أيضا هناك شعور جمعي تولد الآن وتولد بالأربعة وعشرين وبالألفين وستة وقبله، أنه كمان هؤلاء النازحين أو هؤلاء النازحون يشعرون أيضا أنه هني كمان هناك التفاف وطني بغض النظر عن بعض التفاصيل والأحداث التي تجري في هذه المنطقة أو تلك، لكن حجم الالتفاف الوطني اللبناني حول استيعاب النزوح في هذا الظرف الصعب في بلد هذا الكم من الانتماءات والولاءات والمشاحنات الطائفية في ممتد عبر 50-60 عام أو أكثر، أنا بتقديري نحن عمليا قد تجاوزنا حتى الآن مخاطر أي صراع أو شقاق داخلي. مرفوض رفض بات أي صدام داخلي. دولة الرئيس نبيه بري أشار إلى ضرورة استقرار المؤسسات والحكومة وتفعيل دور كل مؤسسات الدولة اللبنانية في هذا الظرف الصعب.
8: طب ننوه أيضا إلى بعض التطورات الميدانية التي ترد الآن نقلا عن مراسل التلفزيون العربي، غارة إسرائيلية على محيط مستشفى جبل عامل في مدينة صور جنوب لبنان. إذن غارة إسرائيلية على مستشفى أو محيط مستشفى جبل عامل في مدينة صور جنوب لبنان، ونتابع صور للغارة على محيط المستشفى التي وردتنا قبل قليل. إذن هذه الصور تظهر آثار الغارة الإسرائيلية قبل قليل في محيط مستشفى جبل عامل في مدينة صور جنوب لبنان. وأيضا منذ بعض الوقت كانت إسرائيل استهدفت محيط مستشفى أحرام مخلفة عدد كبير من
7: 12 إصابة
8: من الإصابات 12 إصابة بحسب وزارة الصحة في المباني المحيطة بمستشفى أحرام. وهذه الصور التي
0: راديو الحرية
5: 92.7 بالعشرة FM.
9: الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
10: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
11: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
12: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
13: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
14: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-6966-66.
15: أصل القهوة مذاق،
14: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
16: راديو الحرية
17: 92.7 FM.
4: يعني أو مسار لتنسحب من لبنان، أن لا يكون هناك قدرة لأحد على إجبارها على الانسحاب من لبنان. وكما قلت يعني بإيدك الساعة أنه إسرائيل مقابل انسحابها سوف تفرض شروط عالية جدا قد لا يستطيع لبنان أن يتحملها. بتحولنا إلى نزاع مجمد، ننتقل يعني تنتقل كرة النار من الحرب المباشرة بيننا وبين إسرائيل إلى الداخل اللبناني، وسوف تأتي الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. المهجرين أين سيسكنون؟ أين سيستأجرون؟
6: إلا نبي بري ووليد جنبلاط يمتلكان رؤية يطرحانها بما يتعلق بالنظرة الواقعية لكل ما يجري وللمتغيرات، والحفاظ على الوحدة الوطنية الداخلية أو على هذا الكيان اللبناني. بينما الآخرون لا يمكن لأحد أن لم يبرز أحد قد امتلك فكرة وأبرزها أو طرحها، وحتى الدولة اللبنانية لم تطرح رؤية فعلية لكيفية الخروج من هذه الحرب، من هذا المأزق، ولا هناك من يفكر باليوم التالي للحرب. فلنفترض أننا اليوم توقفت العمليات العسكرية بناء على اتفاق، لن ينسحب الإسرائيلي، ما الذي سنفعل وكيف سيتم إعادة الناس إلى مناطقها وأماكنها؟ الآن هناك مشكلة قائمة بما يتعلق بأماكن مراكز الإيواء إن صح التعبير. اقترح أن يقام في هذه المنطقة أحد مراكز الإيواء، انتفض الآخرون لأسباب طائفية وسياسية واعتبروه أنه محاولة لتطويق بيروت أو لقطع طريق بيروت الشرقية بالمنطقة الشرقية، أي المتن وكسروان، وبالتالي لازلنا نعيش في الكهوف وفي كهوف الحرب الأهلية بالتحديد. لذلك في ظل عدم إبراز أي مشروع رؤيوي تخرج به الدولة اللبنانية تفكر باليوم التالي، وقوف الحرب في الجنوب لأي سبب من الأسباب بنتيجة أي ضغط من الضغوط، أنا من الذين يخشون أنها ستنفجر في الداخل اللبناني وسنكرر ما جرى ما بعد حرب تموز عام 2006. مع الأسف أنه بعد كل حرب إسرائيلية أو اجتياح إسرائيلي، ولا نعلم إلى أين سيصل هذا الاجتياح الإسرائيلي، فلنسميه اجتياح ولنتوقف عن تسميته بالعملية العسكرية أو إلى ما هنالك، لا يمكن معرفة أي حدود سيبلغها هذا الاجتياح أولا. ثانيا، ما بعد وقف هذه العملية كما حصل في العام 1982، كما حصل في العام 2006، دخل لبنان في مشاكل داخلية بدأت في السياسة، تحولت إلى الشارع، تارة تحمل مطلبا مطلبيا وتارة أخرى مطلبا سياسيا.
8: هل التصعيد الإسرائيلي يؤجل أي احتمال لانفجار أو لا أستاذ حسن؟ يعني يمكن أن نشهد اليوم بداية لاحتكاكات في الشارع بمعزل عن التصعيد الإسرائيلي الحاصل.
7: ما بدي أكرر الفكرة اللي قلتها، ليس من المطلوب وليس مؤيدا على الإطلاق أي خلاف لبناني داخلي، لا يوجد مصلحة به لأحد، لا للبنانيين الذين يناوئون المقاومة ولا للمقاومة ولا لجمهورها. المقاومة تقاتل على الجبهات، يجب أن يكون ظهرها آمنا ومستقرا، ومجتمع النزوح وحالات النزوح يجب أن تكون هادئة ومستقرة. حتى تاريخي هذا الأمر قائم. بدي كثف في الفقرة اللي قال الضيفين العزيزين، أخطر من عدم إيقاف الحرب هو إيقاف الحرب دون مسار، يعني بدون مسار يتكلم عن العودة النازحين، الانسحاب الإسرائيلي، عودة الأعمار. وإلا هذه الحرب وهذا الاستمرار لوقف إطلاق النار الأخطر منه إيقافه دون حل.
8: إذا ولكن إسرائيل هل هناك تدفع تعريف واحد للحل لبنانيا؟
4: أنا بعتقد أنه يجب أن تنزل السقوف نوعا ما. يعني من المشاكل التي عانينا منها في المرحلة ما قبل 2 أدار نظرتنا لكيف يعني نستخدم هذا السلاح. البعض يريد أن يعني أن يرمي هذه القوة ويذهب ليبكي، والبعض يتمسك به إلى أبد الآبدين. أنا كان برأيي أنه لو وضعنا هذا السلاح على الطاولة أول شيء نتوافق عليه كحل يعني كاستراتيجية دفاعية كيف نحمي لبنان، نضع هذا السلاح على الطاولة. الأمريكيين يريدون كانوا هذا السلاح، مقابل هذا السلاح كان يمكن علينا أن نحل المشاكل التي كانت عالقة بين تشرين الثاني واثنين أدار والتي انفجرت في هذه الحرب. أولا يعني لو استطعنا مقابل هذا السلاح أن نؤمن انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وأن نذهب لعودة الإعمار الذي كان ممنوعا أيضا بسبب الضغوط. فإذا لو وضعنا هذا السلاح على الطاولة وأخذنا مقابله المطالب السيادية اللبنانية لما شهدنا اثنين أدار، ولكن بين التمسك بالسلاح بدون أي شيء وبين رميه بدون حتى أي مقابل وقعنا في ازدواجية أو النكد الذي سماها النكد اللبناني، وفوتنا فرصة على لبنان أن تنتهي مرة مرة لكل المرات هذه الحرب، ولم تكن اندلعت هذه الحرب. وكما قالها رئيس الجمهورية، قال لو طبق الإسرائيلي اتفاق تشرين الثاني 2024 لما حصلت حرب أدار 2026.
17: في هذه الأثناء أيضا تطورات عاجلة جنوبا، نقلا عن مراسلة التلفزيون العربي التي تقول هناك تجدد للغارات الإسرائيلية على بلدة مجدل زون في قضاء صور جنوب لبنان. إذن تجدد للغارات الإسرائيلية على بلدة مجدل زون في قضاء صور جنوب لبنان. أستاذ منير، يعني هذه الفجوة بين المواقف في لبنان التي تحدثت عنها دكتورة ليلى، لم يحدث أي خرق أو تقدم بين الطرفين منذ بداية الحرب منذ أكثر من 4 أشهر، فيعني إلى أين يتجه لبنان اليوم؟
6: مع الأسف، وذكرتها من قبل وأكررها الآن، أنا أخاف على لبنان 10452 وأخاف على الديموغرافيا اللبنانية، لأن الأرض المحروقة التي يعمل بها الإسرائيلي في الجنوب، منع الناس من العودة، إعدام كل مقومات الحياة، تشير إلى أنه يريد للبنان أن يتحول على المستوى الجيو استراتيجي، لا سيما أنه في الأيام الأولى لحرب أذار طرح الإسرائيليون ونقلوا رسائل واضحة بأنهم يريدون إخراج مقاتلي حزب الله وعائلاتهم من لبنان، أولا من الجنوب وثانيا من لبنان، ظنوا أنهم يكررون تجربة منظمة التحرير الفلسطينية، ولكن هؤلاء أبناء الجنوب، هؤلاء أبناء القرى، إلى أين يتم الذهاب بهم؟ وأي ترحيل قسري لهم إلى منطقة أخرى ستحدث تغييرا ديموغرافيا، ذلك سيتسبب بضرر أساسي على وحدة هذا الكيان اللبناني.
17: يعني المشهد اليوم يختلف عن كل الحروب السابقة، ومن بين هيك المؤشرات المختلفة هي يعني جمهور حزب الله أو التأييد الشعبي. وأنت تحدثت منذ قليل عن حجم الالتفاف الداخلي حول النازحين، ولكن هل هناك التفاف داخلي اليوم حول المقاومة، خاصة مع كل النتائج والتبعات على بيئة المقاومة؟
7: كنت أتكلم تحت الهواء أنا والدكتورة ليلى بالتالي. الآن النقاش حول المقاومة وشرعيتها، حول أسباب الحرب وظروفها، هو الآن غير مجدي على الإطلاق. يعني نحن لو حسمنا كل هذه النقاشات، ماذا يقدم ويؤخر في مسار الحرب التي تشن على لبنان اليوم وعلى جنوبه بالمباشر وعلى عاصمته؟ بتقديري يجب تأجيل كل الأسئلة لحسم ما يجري الآن وردع هذا العدوان وإيجاد الحلول والمخارج، وبالتالي هناك الكثير من الطاولات في المؤسسات الدستورية التي يجب أن تناقش كل العناوين العالقة داخل الاجتماع السياسي اللبناني اليوم. من الواضح لدى كل المراقبين حجم الالتفاف في بيئة المقاومة حول خياراتها ما زال حجما يطمئن المقاومة، يعني الكتلة الصلبة من هذا الجمهور ما زالت هي في هذا الخيار، وكل الكلام عن تصدعات وتشققات لا يوجد عليه أدلة ملموسة، ولا يعني إذا سمع صوت ما هنا أو هناك في البيئة ليست أصوات حاسمة، وهذا ما يريح بالمباشر حزب الله إلى الاستمرار في موضوع المقاومة. هو لا يشعر أن قاعدته الشعبية بدأت بالتململ، يعني كمان لحتى نكون بشكل موضوعي، نعم قضية المقاومة برمتها هي محل نقاش لبناني داخلي ربطا بالأزمات اللبنانية وصراعات الطوائف والزواريب والحرب الأهلية حتى تاريخي، ولا مرة كانت قضية المقاومة هي محل إجماع.
16: راديو الحرية
18: 92.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات. الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس، والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
19: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة

0: أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: أفادت مراسلة التلفزيون العربي بإخلاء مراكز الدفاع المدني في صور وصرفند والنبطية باتجاه صيدا. وفي وقت سابق قال الدفاع المدني اللبناني إن الجيش الإسرائيلي أنذر بإخلاء سكان بلدة برج الشمالي إلى ما بعد نهر الزهراني. أيضا مراسلة التلفزيون العربي أفادت بغارات مكثفة استهدفت بلدة مجدل زون جنوبي البلاد. وهذه مشاهد وردت قبل قليل من محيط مستشفى جبل عامل قرب مدينة صور، حيث أفادت مراسلة التلفزيون

0: العربي بغارة إسرائيلية استهدفت المنطقة. ونشير إلى الأخبار العاجلة والقناة الثانية عشر الإسرائيلية التي تتحدث عن 4 إصابات جراء انفجار مسيرة لحزب الله في بيت هلل. إذن القناة الثانية عشر الإسرائيلية تتحدث عن وقوع 4 إصابات جراء انفجار مسيرة لحزب الله في بيت هلل. وهذا الفيديو الذي وردنا قبل قليل من هناك. نستمع إلى صوت صفارات الإنذار وصوت المسيرة. وللمزيد نذهب إلى القدس مع مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. أهلا بك عبد القادر. يعني ما هي تفاصيل هذا الاستهداف؟
1: رولا، مسيرة مفخخة تجاوزت الشريط الحدودي في محيط كريات شمونع وانفجرت في بيت هلل. وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي الانفجار كان في منطقة عسكرية. القناة الثانية عشرة الإسرائيلية تحدثت عن 4 إصابات بين طفيفة ومتوسطة. إسرائيل اليوم تحدثت عن إصابتين خطيرتين. بالتالي هناك بعض التضارب في الإعلان عن عدد المصابين وطبيعة الإصابات التي حدثت. ولكن إذا ما قطعنا حديث إذاعة الجيش الإسرائيلي فهذا يؤشر إلى أن الإصابات هي لعسكريين أو لجنود في الجيش الإسرائيلي نتيجة انفجار هذه المسيرة، لأن الموقع الذي حدث فيه الانفجار وفق إذاعة الجيش كان موقعا عسكريا أو منطقة عسكرية وفق ما ذكرته إذاعة الجيش الإسرائيلي. بالتالي مسيرة مفخخة تجاوزت الشريط الحدودي وانفجرت في بيت هلل في منطقة عسكرية وأدت إلى 4 إصابات، فيما تحدثت إسرائيل اليوم كما ذكرنا عن إصابتين. ننتظر بيانا رسميا يوضح ربما عدد الإصابات ووضعية هذه الإصابات، وهذا عادة يستغرق وقتا إضافيا لأن الجيش الإسرائيلي وتحديدا حين يكون الحديث عن إصابات في صفوفه لا يعلن عن ذلك بصورة سريعة. لكن المروحيات العسكرية نقلت المصابين إلى مستشفى رمبم في مدينة حيفا، وبعض المقاطع المصورة أظهرت كذلك نقل الإصابات. هذا يضاف بطبيعة الحال إلى عدد من الهجمات الأخرى التي شنها حزب الله منذ ساعات صباح هذا اليوم. أكثر من 20 صاروخا أطلقت في معظمها نحو بلدات حدودية. محيط كريات شمونة كان له نصيب من هذه الصواريخ أيضا صفد، ومحيطها كانت دوت فيها صفارات الإنذار. وتحدث الجيش الإسرائيلي عن اعتراض صواريخ في تلك المنطقة. لم تشر وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى سقوط أي من الصواريخ في مناطق مأهولة، لكنها تحدثت عن سقوطها في مناطق غير مأهولة دون تسجيل إصابات. وبالتالي يبقى سلاح المسيرات تحديدا في بيت هلل في القطاع الشرقي، حيث يتوغل جيش الاحتلال لمناطق أكثر عمقا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، يتوغل في مناطق أكثر عمقا. ومع ذلك لا تزال هجمات المسيرات مستمرة، ليس فقط داخل الأراضي اللبنانية نحو القوات المتوغلة، إنما كذلك في مناطق عابرة للحدود ما دون حتى الهجمات الصاروخية التي تكون أقل دقة من هجمات المسيرات، التي تحديدا إن كانت مسيرات متصلة بألياف بصرية بأسلاك الألياف البصرية فهي قلما تخطئ أهدافها، وإما أن تصيب وتتسبب بإصابات أو أن تصيب آليات عسكرية وتتسبب بالتالي بأضرار مادية كما تظهر كثير من المقاطع المصورة التي وثقها حزب الله.
0: طيب في الداخل الإسرائيلي عبد القادر، حتى اللحظة كم يعني من الأضرار والإصابات التي تم الإعلان عنها؟ ذكرت بأن الصواريخ إسرائيل تقول بأنها تسقط في مناطق مفتوحة، ولكن على ما يبدو الضرر الأكبر يأتي من المسيرات. فقط اليوم بيت هلل أم هناك مناطق أخرى؟
1: حتى اللحظة ما تحدث عنه الجيش الإسرائيلي هو فقط في بيت هلل، لكن إن تحدثنا عن الوضع العام منذ وقف إطلاق النار فمن الواضح أن سلاح المسيرات هو الأكثر خطورة، لأنه من أصل 13 قتيلا تحدث عنهم الجيش الإسرائيلي، نحو 9 منهم قتلوا نتيجة هجمات بالمسيرات، والبقية قتلوا إما باشتباكات مباشرة، أحدهم قتل باشتباك مباشر إضافة إلى قتيل آخر برشقة صاروخية أو قذيفة تاون أطلقت نحو قوات متوغلة، إضافة إلى قتيلين بعبوات ناسفة. لكن الجزء الأكبر والعدد الأكبر من القتلى الإسرائيليين، من قتلى جيش الاحتلال في الجنوب اللبناني وكذلك في المواقع الحدودية، كانت ناجمة عن عمليات إطلاق المسيرات، كما أن الجزء الأكبر من الإصابات كذلك هي ناجمة عن عمليات إطلاق المسيرات، ونتحدث عن مئات المصابين منذ وقف إطلاق النار ممن أصيبوا بصورة أساسية نتيجة استمرار هجمات المسيرات من قبل حزب الله، وهو ما أدى إلى جزء على الأقل ضمن السردية الإسرائيلية. كانت المنظومة الأمنية تطالب بتصعيد الهجمات للتصدي للمسيرات، لأنها تكنولوجيا لم تجد حلا واضحا حتى هذه اللحظة، وبالتالي كان الحل هو اللجوء إلى مزيد من القوة لمحاولة ردع عمليات حزب الله عبر أوامر إخلاء واسعة النطاق. كان هناك مطالبة من المنظومة الأمنية من إيال زمير رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيضا بأن تطاول أوامر القصف وأوامر قصف المباني، أن تطاول أيضا الضاحية الجنوبية لبيروت قبل أيام، كان تحدث في حينه أيضا عن سور وهو ما طبق اليوم بصورة فعلية على الأرض. القناة 14 الإسرائيلية كانت تحدثت عن إمكانية أن تشمل مناطق إضافية في العمق اللبناني، أيضا قائمة القصف الإسرائيلية خلال الساعات المقبلة، حتى اللحظة لا تأكيد إسرائيليا، يتقاطع من مصادر أخرى، لكنه هذا الحديث يعود للقناة 14 الإسرائيلية. رولا أيضا أشير إلى بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي قبل دقائق يدعي فيه أنه قتل 900 عنصر من حزب الله منذ بدء وقف إطلاق النار. نتنياهو اليوم كان تحدث عن هذه الجزئية، قال إن عدد من قتلوا من عدد من قتلهم الجيش الإسرائيلي من حزب الله أثناء وقف إطلاق النار يفوق أولئك الذين قتلهم خلال حرب تموز 2006، في إشارة إلى استمرار العمليات العسكرية بصورة تصاعدية وواضحة وجلية أمام الإسرائيليين، لا سيما وأن بعض الانتقادات كانت قد وصلت إلى الحكومة الإسرائيلية من أوساط إعلامية ومن أوساط أمنية تتهم الحكومة الإسرائيلية بعدم التصعيد لأسباب سياسية، بتقييد العمليات لأسباب سياسية بقرارات من المستوى السياسي. وهذا اليوم ربما أقل حديثا، لأن العمليات الإسرائيلية توسعت من المناطق التي كانت فيها إلى الجنوب من نهر الليطاني إلى مواقع أخرى جديدة شمال الليطاني في قلعة شقيف التي احتلت وتعتبر منطقة استراتيجية، ومزيد من عمليات ومحاولات التقدم الأخرى الجارية في ذات الوقت على أكثر من محور. رولا،
0: طيب إذا ما سألتك الآن عن الرؤية السياسية والعسكرية الإسرائيلية فيما يخص العمليات التي تجري الآن في الجنوب اللبناني والتوسع والتعمق وقضم الأراضي بشكل أوسع، ما هو المعلن منها حتى اللحظة؟ وبالنسبة لقلعة الشقيف، هل واضح المخطط؟ هل واضح إن كانت إسرائيل يعني ستتمركز وتبقى فيها وتسيطر عليها بشكل دائم، أم إن كانت ستستخدمها لأوراق ضغط في التفاوض؟ ونقطة أخرى أيضا استكمالا لما ذكرته عن عدد المئات الذين أصيبوا من مسيرات حزب الله منذ عودة، يعني منذ وقف الحرب، عمليا هو ليس وقف حرب ولكن منذ أن يعني تم الإعلان عن وقف الحرب من جانب واحد وإسرائيل تقصف لبنان، هل نتحدث عن المئات في الداخل الإسرائيلي أم من الجنود المتواجدين في الداخل اللبناني؟
1: رولا، فيما يتعلق بقلعة شقيف، وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس تحدث عن ضمها إلى المنطقة الأمنية. ضمها إلى المنطقة الأمنية يعني عمليا مخططا إسرائيليا على الأقل في الأوساط السياسية حاليا، ما لم يتغير ذلك بقرار معين أو نتيجة تفاهمات أمنية معينة، يعني ذلك قرارا إسرائيليا بتوسيع هذه المنطقة الأمنية إلى مناطق تقع إلى الشمال من نهر الليطاني كمنطقة قلعة شقيف التي تطل على بلدات في الجليل، تطل على مستوطنات مخيمات في الجولان المحتل، ويعتبرها جيش الإسرائيلي مكسبا استراتيجيا، وتحمل رمزية معينة كون جيش الاحتلال حاول التقدم إليها والبقاء فيها في أكثر من مرة دون أن ينجح بذلك، بما في ذلك في حرب عام 2006. بالتالي حين يتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن كسر حاجز للخوف من خلال احتلال قلعة شقيف، فهو يعني بذلك احتلال مناطق استراتيجية إلى الشمال من نهر الليطاني في وقت عادة ما كانت العمليات الإسرائيلية والحديث الإسرائيلي حين يتعلق الأمر بحزب الله كان يتعلق بالمناطق الواقعة إلى الجنوب من نهر الليطاني كمنطقة عمليات محتملة وكمناطق تقدم محتملة، أكثر منها تلك الواقعة إلى الشمال من الليطاني. وبالتالي قلعة أشقيف إضافة إلى إمكانية أن تكون هناك عمليات أخرى في تحاول السيطرة على تلة علي الطاهر التي قصفت إسرائيليا مرارا وتكرارا، يمكن أن توضع كهدف إسرائيلي واضح، بمعنى أن إسرائيل تحاول توسيع سيطرتها من خلال إضافة المناطق التي تصفها بأنها مناطق استراتيجية، ليس فقط تلك التي سيطرت عليها شمال الليطاني كالبياضة وشمع في القطاع الغربي أو كالخيام في القطاع الشرقي، إنما بإضافة مواقع جديدة إلى الشمال من نهر الليطاني كقلعة شقيف وحتى تلة علي الطاهر التي تدعي إسرائيل وجود بنى تحت أرضية فيها بصورة أساسية. فيما يتعلق بالإصابات أو بالمئات من الإصابات، هي ضمن تحديثات إصابات الجيش الإسرائيلي، جزء منها يقع داخل الأراضي اللبنانية أثناء محاولات التوغل الإسرائيلية في جنوبية لبنان، جزء آخر أيضا في المواقع الحدودية العسكرية التي هي الأخرى كانت قصفت. لا يفصل الجيش الإسرائيلي حقيقة في معظم هذه الإصابات، هو يوفر تحديثا دوريا، عادة ما يكون كل أسبوع أو 10 أيام يتم تحديث قائمة المصابين دون تقديم تفصيل، ولكن التخمين والتقدير على الأقل وفق ما يتم الكشف عنه من عمليات إن الجزء الأكبر من هذه العمليات هو يقع داخل الأراضي اللبنانية بحكم أن تلك المناطق أقرب للرصد من هذه المسيرات وبالتالي أقرب للاستهداف كذلك من قبل حزب الله.
0: شكرا لك من القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. نشير إلى هذه الأخبار، ومصادر طبية تتحدث عن وقوع شهيد وأكثر من 10 جرحى في قصف إسرائيلي على ميناء مدينة غزة. إذن مصادر طبية تتحدث عن شهيد وأكثر من 10 جرحى في قصف إسرائيلي على ميناء مدينة غزة. نفذ الجيش الإسرائيلي ما يعد أعمق توغل داخل الأراضي اللبنانية منذ عام 2000، وسيطر على قلعة الشقيف التاريخية في الجنوب اللبناني. في المقابل أعلن حزب الله تنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيرات على تجمعات ومواقع عسكرية إسرائيلية.
2: راديو الحرية
3: 92.7 بالعشرة FM.
2: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. احتلال الشقيف هو مرحلة دراماتيكية وتغيير دراماتيكي لأننا كسر
3: وآليات إسعاف وإنقاذ تتنقل بين المواقع المستهدفة. الدفاع المدني قال إن الجيش الإسرائيلي طلب إخلاء مدينة صور ومخيماتها وبلدات عدة في المنطقة، كما سجلت غارات قرب مستشفيات ومرافق طبية، وأصيب موظفون في مستشفى حرام، ولم تسلم سيارات الإسعاف. في المقابل كثف حزب الله عملياته ردا على التوغل والغارات، فأعلن استهداف قوة إسرائيلية عند الأطراف الشرقية ليحمر شقيف بمسيرة، وقال إنه قصف تجمع لجنود وآليات إسرائيلية في بلدة البياضة، كما استهدف بمسيرة مهبط مروحيات في مستوطنة شلومي، وأعلن أيضا قصف بنى تحتية عسكرية إسرائيلية في نهارية بصواريخ. تزامن ذلك مع إطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه شمال إسرائيل، حيث دوت صفارات الإنذار في عكا ونهارية والجليل الغربي. وبين دخان الغارات فوق النبطية وصور والسيطرة الإسرائيلية على قلعة شقيف وتبادل الضربات عبر الحدود، تدخل المواجهة مرحلة جديدة عنوانها الأبرز محاولة تثبيت السيطرة على الأرض تحت النار.
4: إلى إيران الآن، حيث قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إنه لا ثقة للمفاوض الإيراني بأقوال ووعود العدو على حد تعبيره، وأن المعيار الذي تعتمده طهران في مسارها الدبلوماسي هو النتائج الملموسة. وخلال اجتماع افتراضي للبرلمان الإيراني، أكد قاليباف أن بلاده لن توافق على أي اتفاق لا يضمن حقوق الشعب الإيراني.
3: لا ثقة لدينا إطلاقا بأقوال العدو ووعوده، المعيار بالنسبة إلينا هو الإنجازات الملموسة على أرض الواقع، لن نوافق على أي اتفاق ما لم نتأكد من أننا حصلنا على حقوق الشعب الإيراني كاملة. في المرحلة الجديدة من هذه الحرب يسعى العدو من خلال الضغوط الاقتصادية والحملات الإعلامية إلى إثارة الانقسام وتقويض تماسك البلاد لتعويض هزيمته العسكرية وإجبارنا على الاستسلام.
4: من جهتها، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد على شروط إطار محتمل لاتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب على إيران، وأعاد التعديلات المقترحة إلى طهران للنظر فيها.
5: في خطوة تعكس حجم التعقيدات التي تعترض طريق الاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران، كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن تشدد جديد في الموقف الذي يتبناه الرئيس دونالد ترامب تجاه شروط الاتفاق المرتقب مع إيران. بحسب الصحيفة، فإن أبرز ما تطالب به الإدارة الأمريكية هو ضمانات أكثر صرامة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني ومصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب كتدميره أو إخضاعه للمراقبة، إضافة إلى ترتيبات أمنية مرتبطة بمضيق هرمز وحرية الملاحة فيه. كما أبدى ترامب تحفظا على أي بند يتضمن الإفراج عن أموال أو أصول إيرانية مجمدة. أما أبرز الملفات الخلافية التي سترحل إلى مفاوضات لاحقة وفق الصحيفة، فهي مستقبل برنامج التخصيب النووي الإيراني بشكل نهائي، وبعض الملفات المرتبطة بالقدرات الصاروخية والترتيبات الأمنية الإقليمية. من جهته، موقف طهران لم يكن أقل تشدداً. مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي قال إن واشنطن لا تتعامل بجدية مع الدبلوماسية وتواصل البحرية الأمريكية حصارها على إيران، بينما قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي إن الحصار البحري على بلاده سينتهي سواء بالمفاوضات أو عبر التحرك العسكري، مضيفا أن خطوط إيران الحمراء في المفاوضات تشمل دفع التعويضات وإنهاء الحرب في كل الجبهات ورفع العقوبات وخروج القوات الأمريكية من المنطقة. وبينما تؤكد واشنطن أن هدفها منع عودة التوتر مستقبلا، ترى طهران أن بعض المطالب الأمريكية تتجاوز الملف النووي وتمس قضايا سيادية وأمنية، الأمر الذي يبقي المفاوضات أمام اختبار صعب قد يعيد المنطقة إلى دائرة التصعيد العسكري من جديد.
4: وينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. أهلا بك حازم، نريد أن نقف معك على آخر تطورات المشهد. شحنة المعدات العسكرية وكاميرات الاستطلاع وغيرها التي يتم الحديث عنها، وأيضا آخر المواقف الإيرانية البارزة.
1: أبدأ من الشق الثاني لسؤالك. في الواقع ربما أحدث التصريحات هي ما جاء على لسان الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان خلال اجتماع الحكومة الإيرانية اليوم، والذي وصف فيه الأوضاع في إيران بأنها ليست عادية أو بسيطة، وأن هناك تحديات كبيرة في الواقع تواجه الحكومة، قيود وضغوط خارجية، خاصة لجهة الوصول إلى الموارد والإمكانات الاقتصادية. وقال بأن إدارة هذه الأوضاع تتطلب التنسيق والتكاتف والحوار واتخاذ قرارات دقيقة ومسؤولة، ومن الضروري بحسب الرئيس الإيراني وضع الشارع الإيراني والشعب الإيراني في صورة الأوضاع بشكل حقيقي ليكونوا على اطلاع، مؤكدا أن الحكومة تبذل قصارى جهدها. أما ما يتعلق بما أعلن عنه مقر حمزة سيد الشهداء التابع للقوى البرية في الحرس الثوري الإيراني، فهي ليست المرة الأولى. خلال الأيام الماضية والأسابيع الماضية تكرر ضبط وكشف معدات وإلقاء القبض على أشخاص أو حتى استهدافهم وقتلهم على في الحدود الغربية لإيران، الحدود مع إقليم كردستان مع العراق، وفي جزء منها أيضا مع تركيا. وهذه المعدات بحسب البيان هي معدات للاستخدام العسكري ومعدات استطلاع وكاميرات متطورة، وتم ضبطها في محافظة أذربيجان الغربية في مدينة أوروميا. تكرر هذا الأمر، ويأتي هذا في ظل استمرار القوات الإيرانية باستهداف متقطع بين الحين والآخر لمراكز المعارضة الإيرانية الكردية الانفصالية، والتي تصنفها إيران بأنها منظمات إرهابية في إقليم كردستان العراق تحديدا. هناك بطبيعة الحال حذر كبير على الحدود الإيرانية، سواء تلك على الجهة الغربية مع إقليم كردستان العراق تحديدا، أو على الجهة الجنوبية الشرقية لإيران في منطقة أو محافظة سيستان وبلوجستان، الحدود مع باكستان. هاتان المنطقتان لطالما شهدتا خلال السنوات الماضية أحداث أمنية بطبيعة الحال، وفي ظل الخطة الأمريكية التي كشفت عنها وسائل أمريكية سابقا، كان هناك نية لتسليح ودعم المعارضة الإيرانية الانفصالية من أجل التدخل أو التمهيد للتدخل بريا من خلال هذه الخواصر الرخوة كما تسمى بطبيعة الحال في ظل الأحداث الأمنية. الكشف المتكرر لهذه الشحنات، وكذلك تكرار استهداف مراكز هذه الجماعات الانفصالية، يدل على يقظة القوات الإيرانية في هذه المناطق وعلى هذه الحدود. وقد جاء ذلك بشكل واضح في تصريحات القادة العسكريين خلال الأسابيع الماضية، وهذا واحد من الأسباب الذي يدفع إيران إلى الحذر والحذر الشديد تجاه المواقف الأمريكية، خاصة إذا ما أضفنا إليها المناوشات المستمرة بالقرب من مضيق هرمز وفي المحافظات الجنوبية لإيران تحديدا محافظتي بوشهر وهرمزجان، وإسقاط عدة مسيرات خلال الأيام القليلة الماضية أمريكية كما قالت القوات الإيرانية.
4: شكرا لك من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية بسقوط شهيد وأكثر من 10 جرحى في قصف إسرائيلي على ميناء مدينة غزة، وهذه المشاهد وردت قبل قليل من مدينة غزة بالقرب من الموقع المستهدف.
6: قلت لك في مصر تمام.
4: قال مدير مستشفى شهداء الأقصى الحكومي بمدينة دير البلح رائد حسين أن العد التنازلي بدأ للوصول لوقف العمل في أقسام مهمة بالمستشفى بسبب تعطل المولدات الكهربائية، ودعا المؤسسات الدولية ذات العلاقة إلى التدخل من أجل مد المستشفى بخط أساسي للكهرباء بدلا من الاعتماد على المولدات التي لا يسمح الاحتلال بإدخال الزيوت وقطع الغيار لصيانتها. ويعد هذا المستشفى هو المستشفى الحكومي الوحيد الذي يعمل في محافظة وسط قطاع غزة.
6: لقد بدأنا بالعد التنازلي للعمل داخل المستشفى، وأخشى ما أخشاه أن قريبا أن نقوم بمؤتمر آخر لتوقف هذه الخدمات داخل المستشفى. فنداءنا اليوم من خلال الصحافة والإعلام لكافة المؤسسات العاملة داخل قطاع غزة الدولية والمحلية لإسعاف المستشفى لكي تستطيع أن تستمر بتقديم خدماتها.
4: هاجم مستوطنون مدرسة في قرية رنون شرق مدينة رام الله وسرقوا بعض محتوياتها. وقال مدير المدرسة للتلفزيون العربي إن مستوطنين حطموا أبواب المدرسة وسرقوا محتويات ومعدات وكاميرات مراقبة خلال هجومهم الذي يعد الثالث خلال الفترة الأخيرة.
7: هجوم للمستوطنين على مدرسة، هذا حدث هنا في قرية رمون، وهذه آثار التخريب الناجمة عن هجوم المستوطنين الذين حطموا أبوابا في هذه المدرسة، سرقوا محتويات وأيضا أدوات ومعدات يستخدمها العمال في أعمال بناء وتجهيز هذه المدرسة التي هي قيد التأسيس هنا في القرية. لافت بأن المستوطنين انطلقوا من بؤرة استيطانية أقيمت على مقربة من المدرسة على بعد نحو 200 متر هوائي، وهذا يجعل من كل المكان يجعل منه منطقة خطرة على إثر وجود المستوطنين في هذه البؤرة الاستيطانية التي أصبحت منطلق للهجمات، وأقامها المستوطنون هنا قبل نحو أسبوعين. بالتالي وجود المستوطنين يهدد كل المنطقة. لمعرفة الخسائر الناجمة عن هجوم المستوطنين ينضم إلينا الآن مدير هذه المدرسة.
8: الخسائر يعني قام المستوطنون بكسر أبواب وسرقة محتويات من المدرسة تقدر $80,000، والأهم من ذلك أننا نشعر بخطر دائم في هذه المدرسة. لم يعد المكان آمنا لا للطلبة ولا لنا. الضرر الأكبر هو أن يعني يشعر الناس بالخوف، بالتالي ما حد يسجل في هذه المدرسة لأن الافتتاح سيكون في 1/9. مدرسة تدرس من النهج الأمريكي، اسمها US أكاديمي، الأكاديمية الأمريكية. الفئة المستهدفة هم الطلاب الذين يحملون جوازات سفر أمريكية وفق المنهج الأمريكي، وبالتالي أصبح الجميع يشعر بالخطر والخوف من الاقتراب من هذه المدرسة. هذه هي الخسارة الأكبر إضافة للخسارة المادية التي نعاني منها، لأن اليوم هذا الاقتحام الثالث للمدرسة والخسارة على الأقل تقدر $80,000.
7: شكرا جزيلا. إذن هذا الهجوم للمستوطنين على المدرسة يتعدى الخسائر المادية، هو يهدد مصير المدرسة التي يفترض أن تضم نحو 800 طالب فلسطيني. بالتالي حياة كانت مرسومة لهذه المدرسة، لكن المستوطنين باعتداءاتهم هم يريدون تفريغ هذه المنطقة من الطلاب من الحياة ليسهل السيطرة على هذه الأرض. بالأرقام قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان للتلفزيون العربي إن المستوطنين ارتكبوا ما لا يقل عن 2500 هجوم واعتداء منذ مطلع العام الجاري. من قرية رمون، كريستين رناوي، التلفزيون العربي، شرقي رام الله.

0: كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: ما من هوى جد بقلب مزح، والأمثلة كثيرة ولا تنتهي، وليتهم أدركوا زماننا لينهروا بني جنسهم من الحرس الثوري الإيراني عن ضرب كاظمة وأهلها. فقبل أيام قليلة أعلن الجيش الكويتي أنه تصدى لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة من دون أن يحدد مصدرها. وأوضح الجيش الكويتي أن أصوات الانفجارات التي سمعت في البلاد ناجمة عن اعتراض أنظمة الدفاع الجوي لتلك التهديدات، داعيا الجميع إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن السلطات. وبالتزامن مع بيان الجيش الكويتي، أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانا قال فيه إنه استهدف قاعدة جوية أمريكية ردا على هجوم قال إنه انطلق منها، أي من القاعدة، واستهدف نقطة في محيط مطار بندر عباس جنوب إيران، أي الهجوم الأمريكي. لم ينشر الحرس الثوري فيديو يوثق ضربته الأخيرة على الكويت، وهو ما دفع صفحات إخبارية إلى ملء الفراغ بالترويج لمقطع مصور أرفقته بتعليق يقول: خبر عاجل، أكد الجيش الكويتي أن إيران أطلقت صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على قاعدة أمريكية في الكويت حسب ما أعلن الجيش الكويتي. سنشاهد المقطع ثم سنبين حقيقة الأمر. بكل لغات العالم، بالعربية بالإنجليزية بالفارسية، المنشور مضلل. فابتداء لم يعلن الجيش الكويتي أن الضربة الإيرانية الأخيرة استهدفت قاعدة أمريكية. أما المقطع المصور المرافق للمنشور فهو معاد نشره، ويعود إلى 13 من شهر مارس الماضي، موثقا الموجة 44 من عملية الوعد الصادق 4، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء صدى وسيمة التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، والتي قالت إن الموجة نفذت بالرمز يا صادق الوعد إحياء لذكرى قادة أو عدد من القادة من بينهم قاسم سليماني وحسن نصر الله وهاشم صفي الدين وإسماعيل هنية ويحيى السنوار. واستهدف الهجوم قواعد العدو الأمريكي الصهيوني في شمال الأراضي المحتلة كما ورد في الخبر. رسميا الحرس الثوري أعلن قبل أيام عن استهداف الكويت ردا على القصف الأمريكي لميناء بندر عباس الأسبوع الماضي، ذلك ما أوردته وكالات الأنباء وأكدته المصادر الرسمية الأمريكية والإيرانية. غير أن حسابات تزمر وحدها كما نقول في تونس زعمت أن الاعتداءات الإيرانية لم تطاول الكويت فقط، بل شملت بلدا عربيا آخر، حيث تداولت مقطعا مصورا مع خبر يقول: عاجل، قاعدة أمريكية في البحرين تتعرض لهجوم بطائرات مسيرة. الرسالة واضحة، لم تعد أي قاعدة أمريكية في المنطقة بمنأى عن الاستهداف. سنشاهد الفيديو.

0: إليكم المفاجأة، وهي في الحقيقة ليست مفاجأة على الإطلاق. هذا منشور زائف وليس حقيقيا، فهو منشأ رقميا بواسطة الذكاء الاصطناعي ومليء بالأخطاء مثل تكرار الانفجارات وكأنها لقطات معادة، وسيولة ألسنة اللهب والدخان وكأن الغاز يخرج من تحت القنابل، وتبدو الحركة غير طبيعية عدا عن عدم تطاير شظايا رغم حجم الانفجارات المهول كما شاهدنا في الفيديو. وقد أكدت أداة التحكم أو التأكد من مصداقية الأفلام والصور الثابتة Hive Moderation أن المقطع مولد بالذكاء الاصطناعي بنسبة 91%. المرة هذه ما فيش فاصل. إضافة إلى ذلك، لم تعلن وسائل الإعلام الرسمية في البحرين أن البلاد تعرضت لأي قصف إيراني، كما لم تعلن أي جهة في إيران عن إطلاق صواريخ أو مسيرات على البحرين. والجدير بالذكر أن آخر مرة ذكرت فيها البحرين أو ذكرت البحرين أنها تعرضت لاعتداءات إيرانية كان ذلك في 11 من شهر أبريل الماضي، كما يظهر التاريخ هنا بوضوح، وذلك عندما أعلنت وزارة الدفاع البحرينية عن تصديها لهجمات بمسيرة، وأن إجمالي ما اعترضته ودمرته بلغ 194 صاروخا و516 مسيرة. مرت فترة طويلة لم أستخدم فيها الكليشيهات الإعلامية المعهودة، ولذلك سأقول الآن تعيش المنطقة في أجواء هدوء حذر. فإيران والولايات المتحدة تتبعان سياسة حافة الهاوية، حيث ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل لطهران مقترحا جديدا أكثر تشددا لإنهاء الحرب، وهو ما قد يؤدي إلى تمديد المفاوضات قبل التوصل إلى قرار بشأن صفقة لإنهاء الحرب. وأشارت الصحيفة إلى أن التغييرات التي أدخلها ترامب تضمنت تشديد شروط الاتفاق، لافتة إلى أنه أعاد إطار الاتفاق المعدل إلى إيران لتراجعه. وبما أن ترامب متقلب فلا نعرف ما الذي سيؤول إليه الأمر ونحن على الهواء في هذه الحلقة، لكن ما نحن متأكدون منه أن صفحات إخبارية إيرانية تستغل هذه الحالة الضبابية لترويج ما يحلو لها، من ذلك تداولها بكثافة لمقطع مصور مع خبر قاصر، مش أندر إيج، قاصر يعني، وغير مفيد، يقول عاجل إيران تشن هجوما صاروخيا باتجاه مصدر إطلاق أو انطلاق العدوان. ينتهي المنشور دون أن يذكر أي عدوان يقصد ومتى كان هذا الهجوم وما هو مصدر العدوان الذي استهدفته والصواريخ ومن أين انطلق. بغض النظر عن كل ذلك، هناك ملحوظة لغوية صححتها على الأواء لكنكم تشاهدونها بالتأكيد، إيران تشن هجوم صاروخي. حبيبي اسمه هجوما صاروخيا، مفعول به منصوب. انتبهوا يا مفبركين لقواعد اللغة، لأنه ما يكفيكمش الفبركة في الخبر، تكملوا تفبركوا في اللغة برش عليكم. سنشاهد الفيديو.
1: الله أكبر! الله أكبر!
0: هذا منشور مضلل قطعا، فقد حلل فريق مسبار في التلفزيون العربية الفيديو فتبين أنه مكون من مقطعين مختلفين نشرتهما قناة بريس تي في الإيرانية الرسمية في 8 من شهر مايو الحالي، وذكرت أنهما يوثقان تنفيذ وحدات الصواريخ والطائرات المسيرة التابعة للبحرية الإيرانية هجوما على القوات الأمريكية في الخليج، وذلك ردا على استهداف القوات الأمريكية أنذاك لناقلات النفط الإيرانية. وفي ذلك اليوم ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن وحدات الصواريخ والطائرات المسيرة التابعة للبحرية الإيرانية استهدفت مدمرات أمريكية ردا على هجوم أمريكي استهدف ناقلات نفط إيرانية قرب مضيق هرمز وفي المياه الإقليمية. في المقابل قالت القيادة المركزية الأمريكية قبلها بيوم واحد إن قواتها اعترضت هجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة والزوارق الصغيرة أثناء عبور 3 مدمرات أمريكية مضيق هرمز باتجاه خليج عمان. التضليل على منصات التواصل الاجتماعي لا يسير في اتجاه واحد، فليست الصفحات الإيرانية فقط من ينشر المبالغات والأخبار المغلوطة، فاللجان الإلكترونية الإسرائيلية تزيف بلا هوادة، بل هي كبيرة صنعة التزييف، من ذلك تداولها بكثافة لمقطع مصور مع خبر يقول خبر كبير وعاجل، ورد للتو أنباء عن قيام أمريكا بشن هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة برشين العسكرية في طهران، الوضع خطير جدا في هذه اللحظات ويخشى سقوط العديد من القتلى. سنشاهد الفيديو.
2: الواحد يبلش يشوف.
0: بحثنا عكسيا عن مقطع الفيديو فتضح لنا أنه لا علاقة له بالعاصمة الإيرانية طهران ولا بأي قاعدة عسكرية هناك، فهو يوثق جريمة ارتكبها جيش الاحتلال في لبنان. ولعلكم استمعتم إلى أصوات الناس يتحدثون باللهجة اللبنانية، حيث استهدف الطيران الإسرائيلي في 25 من شهر مايو الحالي مبنى داخل مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين في مدينة صور جنوبي لبنان. ولم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي إيراني أو أمريكي يؤكد تعرض قاعدة بارشين العسكرية لهجوم جديد خلال الساعات أو الأيام الأخيرة. وكانت القاعدة أي بارشين الواقعة جنوب شرق طهران قد تعرضت بالفعل سلسلة ضربات بحسب ما ذكرت وسائل إعلام في شهر مارس الماضي. فقد تحدثت تقارير إسرائيلية ودولية عن استهداف منشآت داخل مجمع تيليغان بارشين 2 المرتبط ببرامج الصواريخ والتجارب المتفجرة الإيرانية. هذا كل ما في الأمر، والفيديو لا علاقة له إذن بإيران. دائما مع اللجان الإلكترونية الصهيونية التي تقول العجب في رجب وفي ذي الحجة وفي كل شهور السنة وعادي ولباس، من ذلك إصرارها على الترويج لمقطع مصور أرفقته بتعليق يقول: خبر عاجل، إيران تحت النار، واندلع حريق هائل في منطقة تجارية مكتظة بالسكان ما أثار حالة من الذعر الشديد مع تصاعد الدخان الكثيف وتصاعد أيضا كرات اللهب الضخمة التي غطت المباني. وقع هذا الحادث حسب هذا المنشور أثناء غارة صاروخية إسرائيلية على إيران، والوضع خطير للغاية. سنشاهد الفيديو الذي يوثق هذا الوضع الخطير للغاية. حساب إسرائيل أرمي مش ناوي يجيبها البر. تحقق فريق مسبار في التلفزيون العربي من المنشور فتبين أنه ليس صحيحا ولا أصل له، الخبر لم تريده أي وسيلة إعلام موثوقة ولا غير موثوقة. أما الفيديو فليس من طهران أصلا ولا من أي مدينة إيرانية أخرى، فقد نشرته أي ذلك الفيديو في الأصل في 25 من شهر مايو حسابات وصفحات باكستانية مع خبر يفيد بأنه يوثق اللحظات الأولى لاندلاع النيران في مبنى يقع في ساحة جولاباد طريق دالازاك، وهو طريق يقع في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان. وقد أوضحت بعض الحسابات حينها أن الحريق وقع في صيدلية أو في محل لبيع المستلزمات الطبية ثم امتد للمحال والمتاجر المجاورة، ورب يعوض عليهم إن شاء الله. موضوع الحرائق هذا كل مرة يجيبون عليه فبرك على أساس حرب، ولكن أحيانا نقول الحمد لله أنه مجرد حريق. سيل التصريحات الأمريكية والإيرانية حول تمديد الهدنة والوصول إلى اتفاق سلام شامل يتصدر الأخبار ويصرف الأنظار عن أن الحرب لم تتوقف في مكان آخر من منطقتنا. فإسرائيل مستمرة بلا هوادة في عدوانها على لبنان، بل إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو هدد بتكثيف الهجمات ضد حزب الله وتوجيه ضربات قاسية له في ظل تصاعد القلق الإسرائيلي من هجمات الحزب بالطائرات المسيرة، وإن كانت إسرائيل لا تحتاج لهجمات حزب الله لتمارس عدوانها على لبنان. هذا الوضع استغلته حسابات مختلفة للترويج لمقطع مصور مع منشور يقول: عاجل الآن، اشتباكات عنيفة جدا يخوضها حزب الله مع العدو الإسرائيلي، انصروهم بالدعاء. سنشاهد الفيديو ثم نعود لنصرهم بالدعاء.
2: اشتباكات عنيفة داخل كفركلة، اشتباكات عنيفة داخل كفركلة.
0: وضعنا علامة مضلل باللون الأحمر لا لنقول أنها ليست اشتباكات عنيفة أو لأنها ليست في كفركلة أو لأنها ليست بين حزب الله وإسرائيل، ولكن لأنها قديمة فهي تعود إلى 3 من شهر مارس الماضي، أي أنها لا توثق اشتباكات حديثة بين حزب الله وقوات الاحتلال. في الحقيقة هذا الفيديو يوثق اشتباكات بين حزب الله وجيش الاحتلال حسب ما ذكرت صفحات إخبارية لبنانية، ولكن في 3 من مارس 2026 أي منذ 3 أشهر، وكان ذلك بالفعل داخل بلدة كفركلة جنوبي لبنان. التضليل هنا أن الفيديو قديم. في ذلك اليوم توغلت قوات الاحتلال بالفعل في أطراف بلدات حدودية شملت راميا، كفر كيلا، طي الخيام والمجيدية، بعد توجيه وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس تعليمات لجنوده بالتقدم والسيطرة على مواقع جديدة في الجنوب اللبناني والذي انتهى بالخط الأصفر ومواصلة التقدم إلى غاية الآن في لبنان. الخلاصة مقطع صحيح يوثق بالفعل الاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، لكنه قديم فقط، هذا هو محل التضليل. ونحن مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات.
3: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: بعد حصر النقاش في الانتقادات الموجهة إلى بن غفير، أظهرت البيانات محاولة واضحة للدفع بسرديات مضادة ركزت على تشويه صورة النشطاء ومهاجمة الحكومة الإسبانية لموقفها من التعامل مع النشطاء والقضية الفلسطينية. تنوعت الحسابات بين رسمية ومؤثرة مؤيدة لإسرائيل وأخرى مرتبطة بخطاب اليمين الغربي المتطرف، وظهرت في ملفاتها التعريفية ورموزها البصرية إشارات متكررة إلى أعلام إسرائيل والولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا، وعبارات ورموز مثل America First وزايونست، مما يعكس تقاطعا بين الخطاب المؤيد لإسرائيل وخطابات يمينية غربية أوسع. أما لغويا فلم تقتصر السردية على العبرية أو الإنجليزية، بل ظهرت بلغات أوروبية عدة، فتصدرت الإنجليزية تلتها الإسبانية، فلغات أوروبية أخرى كالإيطالية والبرتغالية والفرنسية. كشفت الكلمات المفتاحية أن السردية المروجة حول الواقعة لم تركز فقط على مقطع بن غفير أو ظروف احتجاز النشطاء، بل دفعت النقاش في اتجاه مختلف يربط أسطول الصمود ونشطائه بحماس والعنف والفوضى. فبرزت كلمات مثل violent و flotilla anarchists و terror supporters وحماس في محاولة واضحة لإعادة تعريف النشطاء في الخطاب الرقمي من متضامنين مع غزة إلى أطراف متهمة بدعم الإرهاب. وكشفت الكلمات المرتبطة بإسرائيل وبن غفير مثل إسرائيل وإيتمار بن غفير وإسرائيل MFA وبن غفير عن مسار موازن حول الفصل بين إدانة سلوك الوزير الإسرائيلي وبين الدفاع عن الرواية الإسرائيلية الأوسع. تنوعت الحسابات المروجة للسردية الإسرائيلية، فلم تقتصر على الرسمية، بل شملت مؤثرين مناصرين لإسرائيل ومنظمات ضغط وحسابات تحمل صفات الذباب الإلكتروني ضخمت الخطاب. انقسمت الشبكة إلى ثلاث مجموعات رئيسية مصنفة حسب اللغة المستخدمة، فتشير المجموعة الوردية إلى الحسابات الناطقة بالإنجليزية، والخضراء إلى الناطقة بالإسبانية، أما الزرقاء فللناطقة بالإيطالية. بالمقابل برزت حسابات لوزراء ومؤسسات رسمية حاولت الفصل بين سلوك بن غفير وصورة إسرائيل، بالتأكيد أن تصرفاته لا تمثل ما تصفه بقيم وأخلاق إسرائيل، وهاجمت في الوقت نفسه نشطاء الأسطول ووصفتهم بالفوضويين، وهي فئة شملت حسابات رئاسة الوزراء الإسرائيلية ووزير الخارجية جدعون ساعر وحسابات دبلوماسية كحساب إسرائيل بالإسبانية. رصد التحليل أيضا حسابات مجهولة أو محدودة التعريف اتسم خطابها بحدة أكثر مقارنة بالحسابات الرسمية، إذ برر بعضها سلوك بن غفير، بينما اعتبر آخرون أن المقطع أضر بصورة إسرائيل لأنه أظهر ما ينبغي من وجهة نظرهم عدم إظهاره علنا. وفق المعطيات السابقة يتبين أن مسؤولين إسرائيليين وداعمين لإسرائيل لم يستطيعوا تجاوز فيديو بن غفير، لكنهم وللتخفيف من وطأته اتبعوا استراتيجية قائمة على شيطنة نشطاء أسطول الصمود وتصويرهم كمن يحاول إثارة الفوضى والبلبلة.
3: من مستوطن إرهابي خارج عن القانون إلى وزير، هذا هو إيتمار بن غفير، وهذا هو الوجه الحقيقي لإسرائيل. إلى الفقرة التي تظهر التباين وتناقض، فقرة تصريحات متناقضة. في هذه الحلقة نلقي فيها الضوء على ثلاث روايات حول صفقة سلاح بين الولايات المتحدة الأمريكية وتايوان، حيث أعاد الرئيس التايواني لاي تشينغ تيه ملف العلاقة مع واشنطن إلى الواجهة من بوابة رمزية، بعدما أهدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيرة الذاتية لموريس تشانغ مؤسس شركة تي اس ام سي للرقائق الإلكترونية، في خطوة بدت محاولة ناعمة لتبديد التوتر الذي أثارته تصريحات ترامب بشأن صناعة الرقائق التايوانية ومبيعات الأسلحة الأمريكية لتايبي. وكانت وكالة رويترز قد أشارت إلى أن الرئيس التايواني قدم الكتاب المؤلف من مجلدين إلى ريموند جرين كبير الدبلوماسيين الأمريكيين في تايوان، طالبا منه تسليمهما إلى ترامب على أمل أن تساعد السيرة في فهم تطور صناعة أشباه الموصلات في تايوان وتعزيز التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجالي الرقائق والذكاء الاصطناعي. لكن الهدية لم تكن مجرد لفتة بروتوكولية، فقد جاءت بعد أسابيع من تصريحات أثارت انزعاجا في تايبي، إذ اتهم ترامب تايوان في مقابلة مع فوكس نيوز بأنها سرقت صناعة الرقائق الأمريكية. ووصف ترامب حينها مبيعات الأسلحة لتايبي بأنها ورقة تفاوض مع الصين، مضيفا أنه لا يزال يدرس ما إذا كان سيوافق على حزمة أسلحة جديدة لجزيرة تايوان. هنا تحديدا عاد التضارب الأمريكي إلى الواجهة، فالقضية لم تعد متعلقة فقط بمصير صفقة أسلحة قد تصل قيمتها إلى 4.
1: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: وأول أوردر.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. عريس بدك تجهز لعرسك؟

0: الثالثة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
0: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
1: في أنحاء مختلفة من البلاد، ولا عجب، فهذا دأب سياسة إسرائيل العدوانية في كل منطقة تحتلها من أراضينا العربية، ورأينا ذلك بالتأكيد ونذكر كل مرة بشكل مخيف ومرعب في غزة. هذا ختامنا اليوم في مسبار، موعدنا يتجدد معكم بالتأكيد الثلاثاء المقبل، وللمفبركين نقول نحن لكم بالمسبار. إلى اللقاء.

0: أهلا بكم مشاهدينا، هذه ساعة جديدة من تغطية التلفزيون العربي المتواصلة للأوضاع في الشرق الأوسط. هذه الساعة ننتقل إلى نافذة من بيروت لمتابعة تطورات الأوضاع في لبنان مع زميلة وعد هاشم. إليك وعد، تفضلي.
1: شكرا لك حامد. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة من بيروت، ونبدأها من التطورات الأخيرة، حيث أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس بتوسيع العمليات العسكرية. وفي الأثناء كثفت المقاتلات الإسرائيلية قصف مدينة صور جنوب لبنان. وأفادت مراسلة التلفزيون العربي بإخلاء مراكز الدفاع المدني في صور والصرفند والنبطية باتجاه صيدا. وفي وقت سابق قال الدفاع المدني اللبناني إن الجيش الإسرائيلي أنذر بإخلاء سكان بلدة برج الشمالي إلى ما بعد نهر الزهراني. مراسلة التلفزيون العربي أفادت أيضا بغارات مكثفة استهدفت بلدة مجدلزون جنوب البلاد. في المقابل أفادت القناة 12 الإسرائيلية بوقوع 4 إصابات جراء انفجار مسيرة أطلقها حزب الله استهدفت بيت هيلل قرب الحدود مع لبنان. هذا ونفذ الجيش الإسرائيلي ما يعد أعمق توغل داخل الأراضي اللبنانية منذ عام 2000، وسيطر على قلعة شقيف التاريخية في الجنوب اللبناني. في المقابل أعلن حزب الله تنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيرات على تجمعات ومواقع عسكرية إسرائيلية.
2: قبل أن يتبدد دخان غارة يرتفع دخان أخرى من النبطية إلى صور، تزرع المقاتلات الإسرائيلية الموت والدم.

0: مار في جنوب لبنان، لكن خلف الدخان المتصاعد من البلدات المستهدفة يبرز عنوان ميداني أكبر، السيطرة على قلعة شقيف الاستراتيجية المطلة على نهر الليطاني هو ديسلوقي، رمز عسكري وتاريخي عاد إلى واجهة الصراع. وزير الدفاع الإسرائيلي أكد أن قواته ستبقى في القلعة ضمن ما سماها المنطقة الأمنية. أما نتنياهو فتعهد بتوسيع العملية العسكرية وتعميقها، قائلا إن الجيش يواصل ضرب معاقل حزب الله، ومعلنا مقتل 700 عنصر من الحزب خلال شهر واحد.
1: والآن تعليمات الجديدة هي تعميق وتوسيع سيطرتنا على المواقع التي كانت تحت سيطرة حزب الله. احتلال الشقيف هو مرحلة دراماتيكية وتغيير دراماتيكي، لأننا كسرنا حاجز الخوف.
0: إسرائيل وسعت عملياتها البرية شمال الليطاني، وأصدرت أوامر إخلاء واسعة لسكان جنوب نهر الزهراني. على الأرض رافق التوغل تصعيد جوي واسع، غارات إسرائيلية استهدفت دير الزهراني والمروانية والغندورية وبرج قلاوي وكفر تبنيت والقصيبة ومحيط النبطية الفوقى والشرقية. في دير الزهراني استهدفت الغارات منازل سكنية في حي العرب، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى. أما في صور فتكشف المشاهد حجم الدمار الذي خلفته الغارات الأخيرة، مباني متضررة، ركام يملأ الشوارع والأحياء السكنية، وآليات إسعاف وإنقاذ تتنقل بين المواقع المستهدفة. الدفاع المدني قال إن الجيش الإسرائيلي طلب إخلاء مدينة صور ومخيماتها وبلدات عدة في المنطقة، كما سجلت غارات قرب مستشفيات ومرافق طبية، وأصيب موظفون في مستشفى حرام، ولم تسلم سيارات الإسعاف. في المقابل كثف حزب الله عملياته ردا على التوغل والغارات، فأعلن استهداف قوة إسرائيلية عند الأطراف الشرقية ليحمر شقيف بمسيرة، وقال إنه قصف تجمع لجنود وآليات إسرائيلية في بلدة البياضة، كما استهدف بمسيرة مهبط مروحيات في مستوطنة شلومي، وأعلن أيضا قصف بنى تحتية عسكرية إسرائيلية في نهارية بصواريخ. تزامن ذلك مع إطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه شمال إسرائيل، حيث دوت صفارات الإنذار في عكا ونهارية والجليل الغربي. وبين دخان الغارات فوق النبطية وصور والسيطرة الإسرائيلية على قلعة شقيف وتبادل الضربات عبر الحدود، تدخل المواجهة مرحلة جديدة عنوانها الأبرز محاولة تثبيت السيطرة على الأرض تحت النار.
2: معي الآن من صور جنوب لبنان مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري، ومن القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. أهلا بكما جويس، نبدأ معك. صور والنبطية ومرج عيون أهداف أساسية للتصعيد الإسرائيلي، إضافة إلى أوامر إخلاء لكل الجنوب، ماذا في التفاصيل؟
3: وعد يبدو أننا سنشهد في الساعات المقبلة محور توغل جديد هنا في صور، تحديدا في قضاء صور وفي بلدة مجد الزون. هذا اليوم شهد تكثيفا للغارات الإسرائيلية على مجد الزون في محاولة لوصول القوات الإسرائيلية من بلدة شمع، حيث تتمركز هذه القوات بمركز عسكري كبير باتجاه مجد الزون، ومنها وصولا إلى وادي زبقين، هذا الوادي الذي كان الجيش اللبناني قد وضع يده على أنفاق لحزب الله وعالج السلاح المتواجد فيه وأقفله بشكل كامل. يبدو أن الجيش الإسرائيلي يسعى للوصول إليه مجددا ولوضع اليد عليه، خصوصا وأن زبقين كذلك الأمر، ووادي زبقين تعرضت لقصف مدفعي مركز هذا اليوم. قبل أقل من دقيقة كان هناك غارة على بلدة الحنية، كان هناك استهداف لأطراف القليل كذلك الأمر، وكذلك كان هناك تحليق مكثف لمسيرة إسرائيلية قامت بإطلاق صاروخين باتجاه محيط بلدة العباسية. ولكن قبل كل ذلك كانت المقاتلة المسلسلات الحربية الإسرائيلية تشن أعنف غاراتها على سور المدينة هذا اليوم. 3 مواقع استهدفت في مكان قريب من النقطة التي نقف فيها ب7 صواريخ. تم استهداف كذلك الأمر منطقة العباسية ومحيط مستشفى جبل عامل ومحيط مستشفى حرام. تكثفت هذا اليوم الغارات الإسرائيلية على مدينة صور والمناطق المحيطة بها والتي كانت قد شملتها أوامر الإخلاء يوم أمس، يوم أول من أمس، وكذلك في الأيام الماضية، إضافة إلى أوامر الإخلاء التي صدرت لكل جنوب لبنان ولسكان الجنوب بالتوجه إلى شمال نهر الزهراني. كذلك الأمر اضطر الدفاع المدني في مدينة صور وهو يقدم الخدمات الإسعافية لكل المناطق المحيطة وليس فقط للمدينة إلى إخلاء مركزه بسبب اتصال هاتفي أو أكثر من اتصال هاتفي، ولكن الاتصال الهاتفي الأخير الذي تلقاه من الجيش الإسرائيلي طالبه بإخلاء المركز فورا، وهو ما فعله الدفاع المدني وتوجه باتجاه مدينة صيدا. كذلك الأمر المناطق الساحلية من صور إلى صيدا شهدت اليوم كثافة نيران إسرائيلية مع استكمال عملية التوسع خارج وشمال الخط الأصفر، إن كان في النبطية اليوم وكذلك الأمر في مرجعيون. عندما نتحدث عن النبطية ومحور التوغل فنتحدث عن زوتر الشرقية باتجاه يحمر وأرنون وصولا إلى علي الطاهر. حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن ما يجري في علي الطاهر، وعلي الطاهر لا تزال تتعرض لغارات إسرائيلية، ما يعني عمليا أن القوات الإسرائيلية لم تصل إلى داخل هذه المنطقة، والمرتفعات في علي الطاهر هي النقطة الاستراتيجية الأهم على المستوى العسكري والأمني بالنسبة لإسرائيل. من علي الطاهر ستكشف القوات الإسرائيلية على الخردلي ومنها على المحمودية ووادي برغز وصولا إلى القطراني، وتلتقي مع قوات إسرائيلية تحاول التقدم من الخيام باتجاه دبين ومنها إلى بلاط، وبلاط تشرف على وادي برغز والمحمودية، وكذلك الأمر تشرف على مرتفعات جزين، مرتفعات الريحان، سجد جرجوع، وكذلك الأمر جباع، وكل هذه المنطقة التي كانت عرضة للاستهداف الإسرائيلي حتى خلال وقف إطلاق النار. وبالتالي عمليات التوغل تتوسع، الغارات تصبح أكثر عنفا وأضرارا في المناطق التي يتم استهدافها، وصور واحدة منها لم نتمكن بسبب الأوامر الأمنية والإخلاءات الأمنية وبسبب الإجراءات المتخذة اليوم في صور من الخروج لمعاينة هذه المواقع التي تم استهدافها، بانتظار ما ستؤول إليه الأمور في الساعات المقبلة، لأن هناك إجراءات أمنية تحول دون الوصول إلى هذه المواقع خشية أن يتم الاستهداف المتكرر، خصوصا وأن المدينة لا تزال تحت التهديد الإسرائيلي.
2: نعم، شكرا جزيلا لك جويس عبد القادر. ما الذي يعلن إسرائيليا عن عمليات حزب الله؟
4: وعد دعيني أبدأ بهذه السلسلة من الأنباء العاجلة حول مجمل العمليات الإسرائيلية في لبنان. القناة 13 الإسرائيلية تقول إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد في هذه الأثناء مشاورات أمنية يشارك بها قادة المنظومة الأمنية الذين يعرضون على رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو اليوم في هذه المناقشات خططا إضافية تشمل تعميق القصف في لبنان، تعميق العمليات في لبنان لتشمل العمق اللبناني بما في ذلك العاصمة اللبنانية بيروت، أي الضاحية الجنوبية لبيروت التي كانت مغيبة حتى اللحظة عن الهجمات الإسرائيلية. إذن المنظومة الأمنية وفق القناة 13 الإسرائيلية تطالب بأن تشمل الهجمات الإسرائيلية بيروت، وتقول القناة إن القرار الأخير سيكون بيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي لا يبدو أنه يعارض كثيرا بل يطلب من الإدارة الأمريكية ذلك، وفق القناة 12 الإسرائيلية في تقرير آخر متزامن مع حديث القناة 13 الإسرائيلية. تنقل القناة 12 أن نتنياهو أمس أجرى محادثة مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، طلب منه إذنا بتوسيع العمليات في لبنان، متحدثا عن أن بيروت لا يمكن أن تبقى مكانا محصنا، وعن أن ذلك يؤثر على المسار التفاوضي. وفق مصادر مطلعة تحدثت للقناة 12 الإسرائيلية عن فحوى هذه المحادثة، أحد المصادر الإسرائيلية يقول إن الولايات المتحدة أبدت انفتاحا أكبر فيما يتعلق يتعلق بالسماح بعمليات في العمق اللبناني، لكنه لم يؤكد أنها وافقت بالفعل على شن هذه العمليات. إذن ما نستطيع أن نلخصه من كل هذه التسريبات هو أن المنظومة الأمنية طلبت بل وتعرض في هذه الأثناء خططا على رئيس الوزراء الإسرائيلي لمصادقته إن صادق عليها بالفعل واستطاع الحصول على تنسيق أمريكي يسمح بذلك، للمصادقة على هجمات تشمل الضاحية الجنوبية لبيروت، وإضافة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي تحدث مع الأمريكيين، مع المسؤولين الأمريكيين وتحديدا مع ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي حول هذه المسألة، وأحد المصادر الإسرائيلية تحدث عن انفتاح أمريكي تجاه الطلبات الإسرائيلية دون أن يؤكد حصول الإسرائيليين بالفعل على هذه الموافقة. هذا يعني أن إسرائيل تسعى إلى مزيد من التصعيد يتخطى الجنوب والبقاع مجددا إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، وهذا يؤكد أن مساعي المنظومة الأمنية طيلة الفترة الماضية ممثلة برئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير الذي كان في جلسة للكابينت قد طالب بذلك كرد على هجمات المسيرات، كرد رادع على هجمات المسيرات تلقى نجاحا معينا نظرا لانتقال هذا الحديث من مستوى أمني داخلي ما بين المستوى الأمني والإسرائيلي والمستوى السياسي في إسرائيل إلى حديث ما بين مسؤولين إسرائيليين، رأس المسؤولين الإسرائيليين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بانتظار الساعات المقبلة لنعرف إن كانت إسرائيل بالفعل ستمضي نحو شن غارات أو هجمات أو إعادة العمليات إلى الضاحية الجنوبية لبيروت التي كانت مستثناة حتى اللحظة من الهجمات منذ وقف إطلاق النار، باستثناء مرة واحدة كانت إسرائيل أعلنت فيها اغتيال قائد قوة الرضوان في بيروت، وتحدثت بعض المصادر الإسرائيلية في حينها عن أنها حصلت على الموافقة الأمريكية لفعل ذلك، وأن الشرط الأمريكي كان توفر هدف استخباراتي ذو قيمة استخباراتية كبيرة متمثلا بقائد قوة الرضوان في حينه وفق ما ذكره الجيش الإسرائيلي عقب هذا الاغتيال. لكن بالعودة إلى عمليات حزب الله وعد، نتحدث عن مسيرة انفجرت في بيت هلل قرب كريات شمونة داخل منطقة عسكرية وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي، تحدثت القناة 12 عن 4 إصابات بين طفيفة ومتوسطة، مصادر أخرى كإسرائيل هيوم تحدثت عن إصابتين خطيرتين، لم يصدر الجيش الإسرائيلي بيانا حتى اللحظة يوضح طبيعة الإصابات، لكن استمرار لعمليات المسيرات المفخخة. قبل قليل أيضا الجيش الإسرائيلي تحدث عن رصد مسيرة قرب الشريط الحدودي متحدثا عن انتهاء الحدث دون إصابات دون أن يشير إلى اعتراضها، هذا يؤشر أيضا إلى انفجار تلك المسيرة. إضافة
5: راديو الحرية
6: من 97.10 FM.
5: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
7: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلاي ستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
5: راديو الحرية
6: 97.10 FM.
2: مع ضيوفي النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة التغيير فراس حمدان والدكتور علي حمية الكاتب والباحث الاستراتيجي، أهلا بكما. سعادة النائب، اليوم كثير من اللبنانيين يسألون إن أخطأت الدولة اللبنانية بالذهاب إلى المفاوضات دون ضمانات، فبدل أن تتوقف الحرب أو يخفض التصعيد نرى أن التصعيد مستمر وصولا إلى توغلات ومطالبات أيضا بقصف العاصمة.
8: لا شك نحن أمام عدوان إسرائيلي، وهذا العدوان الإسرائيلي اليوم على الرغم من كل الجهود والدبلوماسية التي تبذلها الحكومة اللبنانية ومع فخامة رئيس الجمهورية فيما خص اعتماد المسار السياسي والدبلوماسي لخفض التصعيد ومن ثم الوصول إلى وقف إطلاق النار، هو أمر لا زال غير حاصل لغاية الآن، نتيجة الواقع الميداني ونتيجة سلسلة من الأسباب منذ ما بعد 7 أكتوبر لغاية اليوم، يعني منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم أقراره والموافق عليه من قبل حزب الله والرئيس بري الذي كان آنذاك المفوض السياسي الوحيد بغياب رئيس الجمهورية وبغياب الحكومة اللبنانية بحكم أنها حكومة تصريف أعمال. كانت إحدى نتائج هذا الاتفاق الذي يسمى اتفاق دعان هو استمرار هذه الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على مدى شهور عديدة، وصولاً إلى إطلاق 6 صواريخ الذي أطلقه حزب الله إسناداً للنظام الإيراني.
2: فاليوم هل يمكن فعلاً أن تعود الاستهدافات في العاصمة اللبنانية بيروت، خاصة أنه لا ضمانات أمريكية؟
8: ما نجحت به الدبلوماسية وما نجحت به الحكومة اللبنانية غاية الآن إن كان عد نجاحاً يعني بين المتزوجين هو تحييد العاصمة بيروت وتحييد المرافق الحيوية.
2: هل هناك ضمانات فعلية حول ذلك؟
8: مع يعني اليوم في السياسة ستوعد، ليس هناك من نتائج حاسمة ونهائية إلا عند وصول إلى اتفاقيات بين دول تكون اتفاقيات برعاية الأمم المتحدة وغيرها من دول راعية. ما يحصل الآن الجهد الدبلوماسي والسياسي التي عملت عليها الحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية هو تم الوصول إلى نتائج غير مرضية بالنسبة لنا كشعب لبناني وغير كافية، ولكنها نتائج ملموسة بتحييد العاصمة والمرافق الحيوية من مطار ومرفأ وباقي مؤسسات الدولة والضاحية والبقاع. أما المطلوب هو وفق ما تم قول به ومطالب به من قبل رئيس الحكومة ومن قبل رئيس الجمهورية هو الوصول إلى وقف إطلاق نار لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة، عودة الأسرى وعودة الأهالي إلى عودة الأسرى إلى إلى إلى إلى لبنان وعودة الأهالي إلى قرام.
2: وبعد يومين جلسة رابعة من المفاوضات سأعود إليك للسؤال عن سقف المطالب اللبنانية، وهل لبنان ما زال متمسك فقط بوقف إطلاق النار؟ أذهب إليك دكتور علي، مع هذا التوسع للاجتياح الإسرائيلي يمكن تسميته اليوم، في حال وصل إلى مناطق متقدمة ما هي الخيارات إن لم يكن التفاوض المباشر؟
9: تحياتي لك ولسعادة النائب ولكل المشاهدين. أولا خلينا نقول ما بدناش نرجع نلوم وكيف بلشت. نحن بالواقع اللي نحن فيه حاليا هناك تسرع بالمفاوضات، هناك كسر للحواجز التي كان من المفترض أن تتم خلال 15 شهرا داخليا ومن ثم الانطلاق إلى المفاوضات مع العدو الإسرائيلي، لربما كانوا يصلون إلى اتفاق بأنه حتى لو كان مباشر أو غير مباشر، ولكن الموضوع خلال 15 شهرا أعطى حزب الله كل الصلاحيات التي لديه تجاه الدفاع عن أرض لبنان، ولم تستطع هذه الحكومة ولا هذه السلطات خلال 15 شهر من خلال الميكانيزم والجنرال كليرفيلد الأمريكي ولا من خلال الضامنين الأمريكي الفرنسي ولا من خلال الأمتي سيفور أل ولا من خلال اليونيفيل أن يحموا الشعب اللبناني، ولا حتى سعوا بخلال 15 شهر إلى مفاوضات مع العدو الإسرائيلي من أجل وقف انتهاكاته التي تعدت 12,000 مرة. شو اللي خليهم يتحمسوا هلأ؟ أنه يتحمسوا تحت القتل والضرب عندما رأى هلأ في شيء شق عسكري ممكن اتفق أنا بسعادة النائب عليه، ممكن في شيء سياسي كمان اتفق عليه، بس خليني أقول لك من الناحية العسكرية كان لابد، وأنا كنت حاكي عنهم كتير وعندكم وعند بمحلات تانية، انه لا يمكن، وكل العالم كانت تقول امتى حزب الله بده يرد، هذا ضعيف لازم نشلح سلاحه، تكالبت بعض الاصوات على المقاومه وعلى اهل المقاومه.
2: قلت انه لا نريد ان نعود بالنقاش الى ما قبل الوضع
9: لا
2: الحالي،
9: ما انا عم اقول لك النتائج، النتائج اللي بدها تكون هلا اذا لم تتم عندما كان حزب الله تحت المفاوضات وتحت الام تي سي فور ال والميكانيزم والضامنين ولم تؤتي أكلها ولم ما حدا تحرك، هلأ شو هو الناتج؟ كيف الإسرائيلي بده يفاوض دولة ما مع أوراق، كان مع أوراق بال15 شهر ولم تحركها، كان جنوب الليطاني بلش الجيش بصد قدرته سلطته ياخد الأسلحة تاعت المقاومة، ولكن كان الأمريكي يفرض عليه تدميرها كي لا يستخدمها ضد إسرائيل. طب بخلال 15 شهر كانت أوراق القوة بيد الدولة اللبنانية ولم تذهب إلى مفاوضات، ليش هلأ إجت لعندها أنه عندما قدر واستطاع حزب الله من الناحية العسكرية أن يشارك بالمعركة، هلأ بغض النظر عن الإعلان الذي أعلن، ولكن استطاع حزب الله من الناحية العسكرية أن يشترك في هذه المعركة ضد إسرائيل ويرد على الخروقات عندما انشغلت إسرائيل وأمريكا بحرب أخرى، أصبح عسكريا باستطاعتها أن يقوم بذلك. لذلك اليوم،
2: ولكن ما الذي أنجزه من خلال هذا الرد؟ سأعود لتعليق من حضرة النائب ردا على سؤالك، ولكن نشير إلى هذا التطور الآن تصريح من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول فيه أن لا شيء يبرر التصعيد الخطير الجاري حاليا في جنوب لبنان. إذن موقف فرنسي من الرئيس إيمانويل ماكرون يقول فيه لا شيء يبرر التصعيد الخطير الجاري حاليا في جنوب لبنان بما يشبه الإدانة الفرنسية، فهل يمكن اعتبار هذا الموقف هو بادرة من تحرك المجتمع الدولي خاصة الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا التي أيضا دعت إلى جلسة في مجلس الأمن بعد يومين؟
8: قبل الجواب على سؤالك ستوعد، السؤال الذي يطرح على مدى 15 شهر ماذا قدم حزب الله للدولة اللبنانية كأوراق قوة لوضعها من ضمن إطار أوراق القوة للدولة اللبنانية وفي يد المفاوض اللبناني؟ لا شيء، بل بالعكس، بل تم تهشيم دور الدولة اللبنانية على مدى 15 شهر بالقول وبالتهديد وبالتصريح أنهم يعيدون بناء القدرات وأنهم مستعدون لمواجهة ثانية مع العدو الإسرائيلي. نعم. ونحن وهم يزيدون من العدة والذخيرة والعتاد والأسلحة نوعا وكما، وهم استعادوا عافيتهم، وبالتالي كل تصريحات مسؤولين حزب الله وعلى رأسها الأمين العام كانت تصريحات تؤدي إلى تجهيز وتجهيز إلى حرب جديدة، على الرغم أن
2: هذا أن الدولة والفجوة في المواقف بدت واضحة،
8: على الرغم أن الدولة اللبنانية قد فتحت قنوات حوار عديدة مع حزب الله، وقد حزب الله من بعد اتفاق وقف اطلاق النار شارك في الحكومة اللبنانية، وقد أعطى الحكومة اللبنانية ثقة مرتين، وقد انتخب رئيس الجمهورية، وبالتالي الدولة اللبنانية ساهمت باتجاه حزب الله لاحتضان هذا الحزب لبنانيا واحتضان هذا المكون السياسي اليوم الموجود في البلد من أجل عدم عزل أحد أو من أجل عدم كسر أي فريق سياسي. ولكن ما حصل وبخلاصة سريعة ستوعد للمشاهد العربي أن حزب الله مش موضوع فقط 6 صواريخ وأطلاق 6 صواريخ، هو موضوع أمر عمليات صدر من طهران وقد تم دفع الثمن من قبل الشعب اللبناني. الخلاصة ما هي اليوم النتائج؟ النتائج كنا بخمس نقاط محتلة، أصبحنا بأكثر من 100 قرية محتلة ومدمرة ومهجرة، كنا في عدد محدد من
2: ولا معلومات حول الأهداف النهائية لهذا الإشياء،
8: بالتالي ونحن نعلم الخطر الإسرائيلي.
2: هل يعول على هذا الموقف الفرنسي اليوم؟ يعني هو متأخر كان بفعل التهميش الأمريكي لأي دور آخر والاستفراد الأمريكي بالحل في لبنان.
8: الخطر التوسعي الإسرائيلي وما الدمار ومشاهد التدمير والقتل وال الذي نعاني منه في الجنوب وفي غير الجنوب، أكيد نحن بحاجة لمساعدة كل أصدقاء والأشقاء العرب من أجل وقف هذه النكبة. ما نتعرض له في الجنوب هو نكبة حقيقية لم يسبق للجنوبيين أن تعرضوا لها في كافة تاريخهم السابق منذ 48 غاية اليوم، حتى في ظل الاجتياح الإسرائيلي الذي وصل إلى بيروت في العام 1982، الناس بقت في قراها ولم تهجر، الناس بقت في أرضها تزرع ولم تهجر. اليوم ما يحصل هو عملية ترانسفير سكاني وعملية إبادة عمرانية لكل قرى الجنوب الحدودية وغير الحدودية وفي الأقضية الجنوبية كافة. وما يعني ومنذ يومين أطلقنا نداء النبطية بالشراكة مع العديد من الفعاليات والناشطين والمفكرين والمثقفين والقوى الحية. نعم. لوقف هذه المذبحة ولوقف هذه النكبة ووقف هذه الإبادة العمرانية التي نتعرض لها من خلال تحمل الدولة اللبنانية لمسؤولياتها.
2: كيف يمكن الاستفادة من هذا الحراك؟ هناك موقف فرنسي من مستوى الرئاسة قبل قليل، أيضا كان هناك من الخارجية القطرية تواصل مع نائب رئيس الحكومة. ما الذي يمكن أن يقدمه حزب الله باتجاه لبنان والمبادرات العربية والأوروبية؟
9: أولا ما تم الإعلان عنه بالنبطية أو صور، في كتير أسماء وضعت بهذه اللوائح ما خاصة وطلعوا وأعلنوا أنه هذا الحكي مش صحيح. في شغلة تانية أنا عم رد على اللي قاله سعادة النائب، بس خليني أقول لك، من الذي أعلن قبل الصواريخ 6 ولا إسرائيل الكبرى 6 وعد؟
2: طيب
9: من الذي أعلن إسرائيل الكبرى وبأنه يريد لا كيف؟
2: لأنه هناك ملايين من اللبنانيين النازحين في الطرقات، إسرائيل تتوغل وصولا إلى حدود النبطية، فهناك اليوم خطر كبير يتحرك المجتمع العربي والدولي من أجله. لا يمكننا الاستمرار بالنقاش في تفاصيل
8: طرح المطروح اليوم في على الطاولة.
2: نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول اليوم أنه قريبا لن يشكل حزب الله أي تهديد على الشمال؟ إذا ما خسر حزب الله فعلا قوته العسكرية بعد
9: نحكي
2: هذه
9: عسكر إذا بدك ست وعد
2: الطاحنة ما يعني ما الأوراق المتبقية؟
9: أنا بقول لك أول شيء عسكريا عندما كان يعلن نتنياهو باحتلال قلعة الشقيف بأربع فرق، هو أعلن بأربع ألوية، السابع لواء النار قفعاتي وجولاني، كل لواء منهم يتألف من 15,000 جندي. أنا مش عارف إذا كل 15,000 شاركوا، يعني عم تحكي ب40,000، هذا هني أعلنوها. خليني أقول لك
2: يعني إذا كان الهدف وصل في الحرب والانسحاب الإسرائيلي،
9: لا أقول لك المواقع متداخلة،
2: كيف سنصل إليه
9: عندما كان
2: تفاوض.
9: يحتل، خليني كفي لك الجملة، عندما كان يحاول احتلال قلعة شقيف كانت عكا تضرب من على الحدود اللبنانية. إذن الموضوع إلى الآن
2: ولكن ليس بنفس القوة. استمعنا إلى مراسلنا في القدس منذ قليل، قال عدد مسيرات قليل جدا والأضرار التي تتسبب بها
9: ما هن كلهم بينزلوا بأراضي مفتوحة، والإعلان الإسرائيلي التعتيم والرقيب العسكري، نحن أنا عم تابع. إذا كان الإعلان
2: المهم النتيجة على الأرض اليوم الاجتياح الإسرائيلي
8: يعني تبلغ النبطية، يعني هذا الكلام سمعناه سابقا،
2: يعني ما في ضمانات بأن لا تتخطى الجنوب، يمكن أن تتوسع إلى خارج الجنوب
9: من الناحية العسكرية. هلأ ليكي من الناحية الجنونية إيه؟ طب إنه إذا بدك تجي من الناحية الاستراتيجية، أنا أعتقد بأن العدو الإسرائيلي استراتيجيا ينتحر. أول شيء كان قاب قوسين أو أدنى من إعلان إسرائيل الكبرى ولبنان من ضمنهم، ومن ثم تراجع احتلال. هلأ عم يحكي بالخط الأصفر والمنطقة الصفراء، وهو لا يحتل كل المنطقة الصفراء، هو يدمر المنطقة الصفراء المزعومة.
2: طيب
9: هو
2: عملياً ما تعمل في جلسة جديدة من المفاوضات؟ لا لا لا،
8: هذا كلام لا يمكن أن المرور عنه لحظة.
2: المطلب اللبناني سيكون بس خلينا يعني نكون عمليين.
8: لا لا عفوا شوي، لا لأنه هذا حديث الاستهتار، ويعني الاستهتار بدماء اللبنانيين والاستهتار بأرزاقهم والاستهتار ببيوتهم.
9: لا هذا عدم تطبيق بعد
8: بالمناطق،
9: هذا عدم تطبيق
2: المسؤولية اليوم يعني أعطاء تفاصيل ومعلومات للبنانيين. ما المطلب الذي تحمله الدولة اللبنانية في الجلسة الراجعة من المفاوضات بعد غد؟
8: رح جاوبك، رح جاوبك على المفاوضات ورح جاوبك على الدور الفرنسي، بس لا في كلام ما بينقطع إذا بتريدي. يعني اليوم أنا جاي من مناطق عم تعرض للقصف اليومي، وعم تعرض للاحتلال، وعم تعرض للتدمير بظل حالات تهجير وبظل إبادة عم نتعرض لها في الجنوب. لا يمكن الحديث عن انتصارات وعن
9: ما حدا عم يحكي عن انتصارات. لسعادة
8: يعني حضرتك عم ذكرت انه في انتصار،
9: ما قلت لك انتصارات،
2: يعني انا لم اسمع انتصارات.
8: حكى عن اليوم انه لم يتم الانتصار استراتيجيا لإسرائيل. اخر هم اسرائيل شو مخططات؟ انا ما يعنيني اليوم هو حمايه الجنوب وحمايه البلد
9: من انا معك هذا الموضوع، من اي اعتداء،
8: من اي اعتداء ومن اي انتهاك ما يحصل بنا في الجنوب وفي لبنان هو نكبة حقيقية. يعني
2: طيب كان
8: نكبة
2: 48.
8: اليوم المفاوض اللبناني لديه جولات تفاوضية حصلت في الامس في البنتاغون في واشنطن بين الوفد العسكري اللبناني والوفد العسكري.
5: راديو الحرية
10: 92.7 FM. الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: سيحبس أنفسنا رونالدو رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت لا شو صار علق النت ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل شو بتستنى عيش المونديال معنا مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM FM
5: الذهاب هذا الخيار هذا الخيار
6: لا هذا
5: المسار هذا الانكار وهذا الانتحار الذي يقودنا من قبل حزب الله
7: شو انا من الجنوب
5: وانا من وين من كاليفورنيا
7: ما بعرف
5: لا بس انه ماشي الحال يعني ما حدا يزيد بقى على اوجاع وعلى
7: انا اللي عم زايد انت اللي عم
5: زايد هذا الخيار
7: من الجنوب
5: هذا الخيار الانكاري الذي يؤدي الى مزيد من التهلكه والى مزيد من الخسائر والى مزيد والى مزيد من من من من من من حصول
7: رحت على امريكا وقفت الحرب لا لا رحت على امريكا وقفت الحرب
5: حصول النكبة وبالتالي الخيار الوحيد اليوم الخيار الوحيد هو الخيار
7: قدرت توقف بالمفاوضات الحرب
6: شكرا لكما وشكرا مشاهدينا على متابعه هذه النافذه من بيروت نعود الان الى الاستاذ محمد
8: شكرا لك وعد نعود مجددا والآن ننوه بهذا الخبر العاجل الإسعاف الإسرائيلي يقول 4 مصابين 2 منهما في حالة خطرة عقب قيام مركبة بدهس أشخاص قرب جوش عتصيون إذن الإسعاف الإسرائيلي يتحدث عن 4 مصابين 2 منهما في حالة خطرة عقب قيام مركبة بدهس أشخاص قرب جوش عتصيون نتابع هذه الصور الآن من مكان الحادث كما يظهر فيها سيارات الإسعاف والأمن الإسرائيلي في المكان مكان دهس هؤلاء الأشخاص كما يقول الإسعاف الإسرائيلي 4 أشخاص دهسوا من خلال مركبة ونقلوا إلى المستشفى واثنان منهم في حالة خطرة بحسب الإسعاف الإسرائيلي بطبيعة الحال هذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها حوادث من هذا النوع خاصة في منطقة جوش عتصيون نشاهد هذه الصور من موقع الحادث لرجال أمن إسرائيليين وكذلك لسيارات الإسعاف الإسرائيلية التي نقلت 4 مصابين 2 منهما في حالة خطرة كما يقول الإسعاف الإسرائيلي للمزيد الآن أرحب بعبد القادر عبد الحليم مراسل التلفزيون العربي من القدس عبد القادر ما الذي جرى بالضبط؟
9: أولا دعني أشير إلى أن الإسعاف الإسرائيلي في هذه اللحظات غير من روايته ويتحدث عن إصابتين واحدة متوسطة وأخرى بجراح خطرة وربما الإصابة الأخرى الخطرة الثانية التي كانت تحدث عنها في بيان أولي كانت تعود لمنفذ العملية لأن القناة 15 الإسرائيلية تشير إلى أن قوات جيش الاحتلال ممن تواجدوا في تلك النقطة التي شهدت عملية الدهس أطلقوا النيران نحو منفذ العملية وأصابوه بجراح خطرة إذن في المجمل نتحدث عن إصابتين خطيرتين في صفوف المستوطنين الإسرائيليين وعن إصابة منفذ هذه العملية التي تدعي إسرائيل أنها كانت عملية دهس نفذت نحو عدد من المستوطنين تدعي إصابته أيضا بجراح خطيرة إذا ما تحدثنا عن تفاصيل العملية وفق ما يتوفر حتى اللحظة في وسائل الإعلام الإسرائيلية يتحدثون عن منفذ من الخليل وفق القناة 15 الإسرائيلية كان يقود مركبته ثم أسرع بها نحو عدد من المستوطنين الذين تواجدوا قرب نقطة عسكرية في محطة انتظار للحافلات قرب نقطة عسكرية وأصاب في تلك النقطة عددا منهم تضاربت الأنباء حول عدد المصابين في بادئ الأمر تم الحديث عن 4 إصابات والآن الإسعاف الإسرائيلي يتحدث فقط عن إصابتين فعليتين إحداها متوسطة والأخرى خطرة وثالثة كإصابة هلع ويبدو أن الإصابة الرابعة التي وردت في البيان الشحن الأول كانت تعود لمنفذ العملية الذي وفق التفاصيل أطلق جيش الاحتلال النار نحوه عقب دهسه عددا من المستوطنين. موقع العملية هو في الطريق الذي يتجه نحو مستوطنة كريات أربع في تجمع غوش عاتسيون الاستيطاني. هذا التجمع يقع بين بيت لحم والخليل، وشهد عددا من العمليات طيلة الفترة الماضية أو الأشهر الماضية. إذا ما عدنا إلى نوفمبر من العام الماضي، قبل بضعة أشهر فقط كان أعلن عن مقتل مستوطن وإصابة ثلاثة آخرين في عملية مزدوجة شهدت إطلاقا للنار وكذلك عملية دهس. وإذا عدنا قبل ذلك أيضا ببضعة أشهر إلى يوليو من عام 2025، كانت منشأة تجارية في منطقة تجمع غوش عاتسيون الاستيطاني كذلك قد شهدت إطلاقا للنار نحو حارس أمن يعمل في تلك المنشأة وأدى ذلك إلى مقتله. بالتالي هناك عدة عمليات حدثت خلال الشهور الماضية، إضافة إلى إعلان الجيش الإسرائيلي أكثر من مرة عثوره على مركبات مفخخة موضوعة، إحداها كانت موضوعة داخل محطة للوقود وانفجرت دون أن تتسبب بإصابات. وبالتالي هي منطقة معروفة بالعمليات أو شهدت عدة عمليات خلال الفترة الماضية، ولو أن نسق العمليات في الضفة الغربية أقل مما كان عليه الحال سابقا، وأشارت سابقا مصادر إسرائيلية إلى هذا الانخفاض في عدد العمليات التي ينفذها فلسطينيون ضد مستوطنين في مستوطنات الضفة الغربية المختلفة.
8: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل عبد القادر عبد الحليم من القدس. الآن إلى إيران، حيث قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إنه لا ثقة للمفاوض الإيراني بأقوال ووعود العدو على حد تعبيره، وإن المعيار الذي تعتمده طهران في مسارها الدبلوماسي هو النتائج الملموسة. وخلال اجتماع افتراضي للبرلمان الإيراني أكد قالباف أن بلاده لن توافق على أي اتفاق لا يضمن حقوق الشعب الإيراني.
3: لا ثقة لدينا إطلاقا بأقوال العدو ووعوده، المعيار بالنسبة إلينا هو الإنجازات الملموسة على أرض الواقع. لن نوافق على أي اتفاق ما لم نتأكد من أننا حصلنا على حقوق الشعب الإيراني كاملة. في المرحلة الجديدة من هذه الحرب يسعى العدو من خلال الضغوط الاقتصادية والحملات الإعلامية إلى إثارة الانقسام وتقويض تماسك البلاد لتعويض هزيمته العسكرية وإجبارنا على الاستسلام.
8: بدورها ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد شروط إطار محتمل لاتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب على إيران، وأعاد التعديلات المقترحة إلى طهران للنظر فيها.
10: في خطوة تعكس حجم التعقيدات التي تعترض طريق الاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران، كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن تشدد جديد في الموقف الذي يتبناه الرئيس دونالد ترامب تجاه شروط الاتفاق المرتقب مع إيران. بحسب الصحيفة فإن أبرز ما تطالب به الإدارة الأمريكية هو ضمانات أكثر صرامة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني ومصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب كتدميره أو إخضاعه للمراقبة، إضافة إلى ترتيبات أمنية مرتبطة بمضيق هرمز وحرية الملاحة فيه. كما أبدى ترامب تحفظا على أي بند يتضمن الإفراج عن أموال أو أصول إيرانية مجمدة. أما أبرز الملفات الخلافية التي سترحل إلى مفاوضات لاحقة وفق الصحيفة فهي مستقبل برنامج التخصيب النووي الإيراني بشكل نهائي، وبعض الملفات المرتبطة بالقدرات الصاروخية والترتيبات الأمنية الإقليمية. من جهته موقف طهران لم يكن أقل تشددا. مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي قال إن واشنطن لا تتعامل بجدية مع الدبلوماسية وتواصل البحرية الأمريكية حصارها على إيران، بينما قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي إن الحصار البحري على بلاده سينتهي سواء بالمفاوضات أو عبر التحرك العسكري، مضيفا أن خطوط إيران الحمراء في المفاوضات تشمل دفع التعويضات وإنهاء الحرب في كل الجبهات ورفع العقوبات وخروج القوات الأمريكية من المنطقة. وبينما تؤكد واشنطن أن هدفها منع عودة التوتر مستقبلا، ترى طهران أن بعض المطالب الأمريكية تتجاوز الملف النووي وتمس قضايا سيادية وأمنية، الأمر الذي يبقي المفاوضات أمام اختبار صعب قد يعيد المنطقة إلى دائرة التصعيد العسكري من جديد.
8: ننوه الآن بهذه الأخبار العاجلة. وزير الخارجية الإيرانية يقول المحادثات وتبادل الرسائل مستمران وكل ما يقال عن الاتفاق تكهنات. كذلك يضيف وزير الخارجية الإيراني لا يمكننا الحكم على المحادثات قبل التوصل إلى نتيجة واضحة. إذن وزير الخارجية الإيراني يقول المحادثات وتبادل الرسائل مستمران وكل ما يقال عن الاتفاق تكهنات. ويقول أيضا لا يمكننا الحكم على المحادثات قبل التوصل إلى نتيجة واضحة. وهذه صور لتصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يبدو كما لو بالفعل يتحدث مع وسائل إعلام إيرانية ربما رسمية في هذا الوقت، تعليقا على كل ما نشر من معلومات ومن أخبار من واشنطن، خاصة حول المفاوضات مع إيران وقرب التوصل إلى تفاهمات بشأن مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. الآن أرحب بمراسلينا من طهران حازم كلاس ومن واشنطن عماد الرواشدة. أبدأ معك حازم كلاس في طهران، عطفا على تصريحات وزير الخارجية، كيف يبدو الموقف في طهران؟ هل هناك أي تعليق على الشروط الجديدة التي تقول نيويورك تايمز إن ترامب قد أضافها إلى المذكرة وأعادها إلى طهران من جديد؟
11: إطلاقا ليس هناك من تعليق سوى التأكيد بأن المفاوضات مستمرة، تبادل الرسائل مستمر. وكما قال وزير الخارجية الإيراني في تصريح للتلفزيون الإيراني على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم في برئاسة الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، قال عباس عراقشي بأنه لا يمكن إصدار أي أحكام عن نتائج المفاوضات طالما أنها مستمرة ولم تنتهي، وكل التسريبات الإعلامية أو التكهنات هي مجرد تكهنات ولا يمكن إعطاء أهمية لها. هذا التعليق جاء ليضع حدا ربما لكل الأحاديث حول التسريبات التي تجري، وسواء من الإعلام الإيراني أو من الإعلام الأمريكي. وبالعموم يمكن القول بأن الموقف الإيراني هو الثبات على شروط إيران، مواصلة العملية الدبلوماسية وتحقيق هذه الشروط. هذه الشروط باتت واضحة للجميع: وقف الحرب على جميع الجبهات، الإفراج عن أموال إيران المحتجزة في الخارج، رفع العقوبات، عدم مناقشة الملف النووي الإيراني وقضايا المرتبطة بتخصيب اليورانيوم أو مخزون إيران من اليورانيوم المخصب الآن، وترحيله إلى مرحلة لاحقة في كجزء من مذكرة التفاهم ليصار إلى نقاط.
12: راديو الحرية.
13: الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
14: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
15: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
16: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
17: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق، لصاحبها أبو أحمد النتشي جوال 0593-696-6666.
12: أصل القهوة مذاق،
17: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
2: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
18: وحتى الصحيفة التي انفردت في نشر هذا التسريب عن إرسال دونالد ترامب لصيغة معدلة لمذكرة التفاهم قالت بأنها ليس لديها أي فكرة عن طبيعة التعديلات التي أضافها الرئيس الأمريكي. كل ما قالته هي أن هذه التعديلات أولا متشددة، وثانيا جرى تنسيقها مع بعض الوسطاء وسمت منهم باكستان. للآن هناك حالة من الحيرة في أوساط المراقبين السياسيين أيضا، ما الذي يفكر فيه الرئيس الأمريكي؟ هل بالفعل هو جاد في الذهاب نحو اتفاق مع الإيرانيين أم أنه سيذهب باتجاه العمل العسكري؟ لقاء له نشر يوم أمس أو بث يوم أمس على فوكس نيوز، لكنه سجله في الواقع يوم الجمعة، أي يوم اجتماعه الأمني المعروف. قال في هذا اللقاء بأن إيران إن لم تصل معه إلى اتفاق سيلجأ إلى الطريق الآخر كما وصفه، ويقصد في الغالب العمل العسكري. قال أيضا بأن جيشها جرى التخلص منه بالكامل، ثم قال بأن الجيش لا يزال قائما وأنه تركه متعمدا حتى لا يقع في سيناريو العراق حينما حصل الفراغ الحكومي والرسمي في البلاد عقب الاحتلال الأمريكي. الرئيس يعتقد بأن الإيرانيين وافقوا على المطلب الرئيسي له، وهو التخلي عن السلاح النووي، ويقول بأن هذا أمر مثير للاهتمام. طبعا حتى الآن أيضا الكثير من المراقبين يرون بأن حيرة الرئيس الأمريكي نابعة من خشيته من التأثير أي قرار سيتخذه مع إيران، سواء قرار بالتوقيع على صفقة أو قرار بالتوجه نحو العمل العسكري سيكلفه سياسيا في الداخل الأمريكي. كما تعلم حامد، هناك انقسام جديد في الولايات المتحدة. إن قرر الرئيس الذهاب باتجاه اتفاق وتنازل عن بعض الخطوط الحمر، فهذا بالتأكيد سيغضب التيار القريب من إسرائيل، اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، وكثير من المانحين في حملته وحملة الجمهوريين الانتخابية. إن قرر عدم التنازل عن أي من خطوطه الحمر، فهذا يعني أن الاتفاق لن يحصل، وبالتالي سيذهب نحو العمل العسكري. وهذا الأخير له أيضا تداعيات مهمة على أسواق النفط العالمية وعلى الداخل الأمريكي. هو يقول في آخر لقاء مع فوكس نيوز أنه ليس تحت ضغط الوقت، أن أسعار النفط ستنخفض في نهاية المطاف، وأنها لا تشكل عائقا أمامه، لكن منتقديه سواء من الحزب الديمقراطي أو حتى من الحزب الجمهوري من شخصيات معروفة مثل جون بولتون سفيره السابق لدى الأمم المتحدة، يقولون بأن الرئيس ربما يندفع نحو اتفاق مع إيران دون رؤية استراتيجية، فقط تحت ضغط الخشية من خسارة الانتخابات النصفية أو ارتفاعات أسعار البترول التي قد تؤثر على توجهات الرأي العام الأمريكي.
8: شكرا جزيلا لك أيضا على كل هذه التفاصيل عماد الرواجدة من واشنطن. الآن إلى التطورات في قطاع غزة، حيث استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقهى في منطقة ميناء غزة، مما أسفر عن استشهاد مواطنين فلسطينيين وإصابة 25 آخرين، ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار إلى 932 بحسب وزارة الصحة.
19: نتواجد الآن في المنطقة التي استهدفت قبل قليل. نحن الآن في منطقة الميناء في غرب مدينة غزة، حصل استهداف في هذه المنطقة تحديدا، كما نشاهد الدماء لا تزال موجودة. قامت الإسعافات بنقل عدة إصابات بعضها خطيرة، وصلت بالفعل إلى مستشفى الشفاء. طبعا معنا محمد سلمان أحد شهود العيان الذين كانوا يتواجدون في هذه المنطقة ليحدثنا عما حدث. محمد، ايش اللي صار بالضبط؟
20: اللي صار زي ما انت شايف، الكل الناس بتيجي هان على البحر عشان زهقانين، وبيجوا بطيش بطير وزهقهم هان بشموا هوا، ما بنتفاجئ والناس كلها قاعده وما فيش ايش الا الصاروخ بنزل على الناس، والكل بيجروا اشلاء ممزقه، لا لهم في الخبط ولا لهم في المقاومه ولا لنا في حاجه، فيش حد اصلا بيجي هان في ايش الا بيجي يطير زهق اكثر من هيك. لا
19: كان في اطفال،
20: كان في اطفال ونساء وسيارات وبني ادمين وكل شيء. مش عارف أنا لأيمتى القصص صادق، وقتيش بدهم يحلوا عنا؟ يعني منطقة آمنة الناس طاشة فيها تقصفها ليش؟ وين حقوق الإنسان اللي بيقولوا عنه؟ احنا لا شايفين حقوق إنسان ولا إنسانية أصلا. ما فيش منطقة آمنة، بس كان منطقة الآمنة بيجي بنطوش عليها بقصفونا فيها. طب وين نروح؟
19: هذه شهادات الناس من هذه المنطقة. بالفعل هي منطقة مكتظة جدا، فيها خيام النازحين، وأيضا يلجأ المواطنون وتلجأ العائلات إلى هذه المنطقة لأنه هو المتنفس الوحيد. البحر، بحر غزة، هو المتنفس الوحيد، لكن حتى الموت يلاحقهم تحديدا إلى الأماكن التي يهربون إليها من الموت. عاصم النبي، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
9: اتهمت وزارة الخارجية الكولومبية دولة الإكوادور بالتدخل في الانتخابات الرئاسية. وقالت وزيرة الخارجية الكولومبية في تصريحات خاصة للتلفزيون العربي إن بلادها ترفض هذا التدخل رفضا قاطعا، إذ يأتي في مرحلة حساسة جدا لا يمكن القبول فيها بأي تدخل من أي جهة كانت، وفق تعبيره.
0: يبدو لنا الأمر خطرا، ولقد أظهرنا رفضنا لأنه يحدث في لحظات انتخابية حساسة جدا لا يمكن القبول فيها بأي تدخل من أي بلد أو أي جهة في القرار السيادي للناخب، وما يقال لا يلتزم الحقيقة، إذ إن كولومبيا قدمت طلبا حتى تستطيع البت أمام مجموعة الأنديز فيما يتعلق بمسألة الرسوم الجمركية والمسائل التجارية، ولا صلة لذلك بالإجراء الانتخابي. لذلك يبدو لنا أنه يأتي في غير أوان وينبع من نوايا سيئة. ندعو إلى أن تقوم كولومبيا والإكوادور بتطبيق القرار بشأن مجموعة الأنديز، وأن يتأتى هذا الحل من جهاز أعلى يبت في الخلافات المتعلقة بمجموعة الأنديز بين البلدان.
9: وحول إمكانية تدخل بلدان أخرى أو الولايات المتحدة في الانتخابات الرئاسية، نفت وزيرة الخارجية الكولومبية للتلفزيون العربي احتمالية حدوث ذلك، موضحة أن العلاقة مع الولايات المتحدة تقوم على الود والاحترام.
0: كلا، أعتقد أن العلاقة مع الولايات المتحدة مبنية على الود والاحترام منذ النقاشات التي جرت بين الرئيسين بيترو وترامب، ونأمل أن يتبع كل المراقبين المسلك اللازم من حيث المراقبة والمرافقة، وأن يكونوا ضامنين في المناطق التي يخشى أن تحصل فيها تجاوزات حتى يتم التصويت بحرية.
9: ويتوجه الناخبون الكولومبيون إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد في جو يسوده التوتر الشديد بسبب أعمال العنف التي شهدتها الأيام الأخيرة للحملة الانتخابية. ويتنافس 4 مرشحين على كرسي الرئاسة الكولومبية، هم إيفان سيبيديا مرشح اليسار الحاكم الذي يتصدر استطلاعات الرأي، وأبلاردو ديلا سبيديا مرشح اليمين المتطرف الذي يأتي ثانيا، ومرشحة وسط اليمين بالوما فالنسيا التي تأتي في المرتبة الثالثة. وللمزيد ينضم إلينا من بوغوتا مراسل التلفزيون العربي أحمد محسن. أحمد، أهلا بك، هل بدأ التصويت بالفعل في هذه الانتخابات وكيف تجري العملية حتى الآن؟
21: أهلا حامد، بالفعل بدأت عملية الاقتراع صباح اليوم في 8 تماما من صباح الأحد 31 من مايو أيار، ونحن على بعد 3 ساعات تقريبا من انتهاء الجولة الأولى لانتخابات الرئاسية الكولومبية. نحن هنا في المركز الأساسي للتصويت في العاصمة بوغوتا، أرض المعارض، حيث تقام كبرى الفعاليات هنا في كولومبيا. وبعد أقل من نصف ساعة تقريبا سيبدأ المرشحون 3 الرئيسيون المتقدمون في استطلاعات الرأي الأخيرة في تلقي النتائج من مقار حملاتهم الانتخابية. أدلى مرشح اليمين المتطرف أبلاردو دي لاسبريا بصوته صباح اليوم في مدينة برانكيا، وهي إحدى أهم مدن منطقة الكاريبي الكولومبي التي ينحدر منها هذا المرشح. وعلى الجانب الآخر أدلى إيفان سيبيدا مرشح اليسار بصوته في إحدى مدارس حي كينيدي، وهو أحد أحياء جنوب بوغوتا. وعلى الجانب الآخر صوتت فالوما فالنسيا مرشحة اليمين، والتي تعمل مع الوسط للحصول على أصوات أكبر وللحفاظ على فرصها في الوصول إلى الجولة الثانية من شمال العاصمة الكولومبية بوغوتا، والحملات الانتخابية الثلاثة ستبدأ في الإشراف على عملية فرز الأصوات منذ الرابعة مساء بتوقيت بوغوتا، وفي عمليات الإشراف على تلقي النتائج من مقر الحملات المختلفة. ومن المتوقع أن نرى احتفالات أو اعتراضات شعبية بعد انتهاء اليوم الانتخابي.
8: من الذي يبدو هو الأقرب في قطف ثمرة هذه الانتخابات أحمد؟
21: حسناً حامد، إيفان سيبيدا هو المرشح الأبرز وهو المرشح الوحيد الذي يمكن له اعتماداً على الإحصائيات واستطاعة.
2: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
1: وأول

0: يا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا، مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.wattedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. جنوبية لبنان، وأفادت مراسلة التلفزيون العربي بإخلاء مراكز الدفاع المدني في صور والنبطية باتجاه صيدا في الجنوب اللبناني. في المقابل أعلن حزب الله تنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيرات على تجمعات ومواقع عسكرية إسرائيلية.
3: قبل أن يتبدد دخان غارة، يرتفع دخان أخرى من النبطية إلى صور تزرع المقاتلات الإسرائيلية الموت والدمار في جنوب لبنان. لكن خلف الدخان المتصاعد من البلدات المستهدفة يبرز عنوان ميداني أكبر: السيطرة على قلعة شقيف الاستراتيجية المطلة على نهر الليطاني ووادي سلوقي، رمز عسكري وتاريخي عاد إلى واجهة الصراع. وزير الدفاع الإسرائيلي أكد أن قواته ستبقى في القلعة ضمن ما سماها المنطقة الأمنية. أما نتنياهو فتعهد بتوسيع العملية العسكرية وتعميقها، قائلا إن الجيش يواصل ضرب معاقل حزب الله، ومعلنا مقتل 700 عنصر من الحزب خلال شهر واحد.
4: والآن تعليمات الجديدة هي تعميق وتوسيع سيطرتنا على المواقع التي كانت تحت سيطرة حزب الله. احتلال الشقيف هو مرحلة دراماتيكية وتغيير دراماتيكي، لأننا كسرنا حاجز الخوف.
3: إسرائيل وسعت عملياتها البرية شمال الليطاني، وأصدرت أوامر إخلاء واسعة لسكان جنوب نهر الزهراني. على الأرض رافق التوغل تصعيد جوي واسع. غارات إسرائيلية استهدفت دير الزهراني والمروانية والغندورية وبرج قلاوي وكفر تبنيت والقصيبة ومحيط النبطية الفوقى والشرقية. في دير الزهراني استهدفت الغارات منازل سكنية في حي العرب، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى. أما في صور فتكشف المشاهد حجم الدمار الذي خلفته الغارات الأخيرة: مباني متضررة، ركام يملأ الشوارع والأحياء السكنية.

0: آليات إسعاف وإنقاذ تتنقل بين المواقع المستهدفة. الدفاع المدني قال إن الجيش الإسرائيلي طلب إخلاء مدينة صور ومخيماتها وبلدات عدة في المنطقة، كما سجلت غارات قرب مستشفيات ومرافق طبية، وأصيب موظفون في مستشفى حرام، ولم تسلم سيارات الإسعاف. في المقابل كثف حزب الله عملياته رداً على التوغل والغارات، فأعلن استهداف قوة إسرائيلية عند الأطراف الشرقية ليحمر شقيف بمسيرة، وقال إنه قصف تجمع لجنود وآليات إسرائيلية في بلدة البياضة، كما استهدف بمسيرة مهبط مروحيات في مستوطنة شلومي، وأعلن أيضاً قصف بنى تحتية عسكرية إسرائيلية في نهارية بصواريخ. تزامن ذلك مع إطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه شمال إسرائيل، حيث دوت صفارات الإنذار في عكا ونهارية والجليل الغربي. وبين دخان الغارات فوق النبطية وصور والسيطرة الإسرائيلية على قلعة شقيف وتبادل الضربات عبر الحدود، تدخل المواجهة مرحلة جديدة عنوانها الأبرز محاولة تثبيت السيطرة على الأرض تحت النار.
1: وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. أهلا ومرحبا بك عبد القادر. تزامنا مع هذه التصريحات، هناك استمرار لإطلاق المسيرات ووصولها، ما أحدث ما ورد من معلومات بشأن ذلك؟
2: صحيح أحمد، إحدى المسيرات المفخخة كانت قد وصلت إلى بيت هلل في محيط كريات شمونة، كانت صفارات الإنذار قبل عدة ساعات قد دوت في تلك المنطقة، ثم أعلن عن انفجار مسيرة ليتضح وجود 4 إصابات وفق القناة 12 الإسرائيلية نتيجة انفجار مسيرة في موقع عسكري أو في منطقة عسكرية، كما كان نقل عن إذاعة الجيش الإسرائيلي. بالتالي من المرجح أن الإصابات تعود كذلك لجنود في جيش الاحتلال. لم يصدر الجيش الإسرائيلي بيانا حتى اللحظة، وعادة ما يستغرق وقتا للإعلان عن خسائر أو عن إصابات في صفوفه، وبالتالي حتى اللحظة لم يعلن عن التفاصيل، لكن في المجمل عدة مرات دوت فيها صفارات الإنذار اشتباها بتسلل مسيرات. الجيش الإسرائيلي في 3 منها أعلن عن أنه رصد ما يسميه بأهداف جوية مشبوهة دون أن يعلن عن اعتراضها، وهذا عادة يؤشر إلى انفجارها، لكنه أشار في مرتين أن لا إصابات سجلت في تلك الحوادث، وبالتالي في بعض الأحيان حتى حين تنفجر هذه المسيرات هي توجه أيضا نحو آليات عسكرية في أحيان معينة، كما رأينا في توثيقات حزب الله كانت توجه نحو بطاريات للقبة الحديدية. تتنوع طبيعة الأهداف، ولكن المؤكد هو أن العمليات استمرت ولم تتوقف، منها ما هو داخل الأراضي اللبنانية سواء بالرشقات الصاروخية قصيرة المدى داخل الأراضي اللبنانية نحو القوات الإسرائيلية، أو المسيرات كذلك التي توجه إلى القوات المتوغلة في أكثر من قطاع جنوبية لبنان، وصولا إلى مواقع حدودية تطاولها عادة هذه المسيرات. لكن أيضا الصواريخ العابرة للحدود عادت منذ منتصف ليل أمس إلى استخدام مكثف مقارنة بأيام وقف إطلاق النار. اليوم تحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن إطلاق أكثر من 20 صاروخا، أمس أيضا كان الحديث عن عدد مشابه من الصواريخ. معظم هذه الصواريخ تطلق نحو مواقع حدودية أبعدها عن الحدود يصل إلى عكا ومحيط عكا، أو حتى وصولا إلى خليج حيفا على بعد نحو 30 كيلومترا، لكنها أعداد محدودة من الصواريخ تطلق على دفعات كثيرة. عدد الدفعات أو عدد الرشقات الصاروخية كثير وكبير، لكن أعداد الصواريخ داخل تلك الرشقات الصاروخية هي أعداد محدودة تطلق من قبل حزب الله نحو بلدات مختلفة. يقابل ذلك استمرار للتوغلات الإسرائيلية في أكثر من قطاع، تحديدا في القطاع الشرقي مع الإعلان صباحا عن احتلال قلعة شقيف التي ينظر إليها على أنها تحمل رمزية كبيرة متعلقة بأن جيش الاحتلال تواجد فيها عقب احتلال جنوب لبنان عام 1982 وانسحب منها عام 2000، ثم يعود إليها الآن ليحتلها مجددا بعد عدة مرات فشل فيها في احتلال ذلك الموقع. هو يطل على بلدات في أصبع الجليل، على المطلي وبعض البلدات المحيطة القريبة من المطلي، يطل أيضا على بعض المستوطنات في الجولان السوري المحتل، ويطمح على ما يبدو جيش الجيش الإسرائيلي لتوسيع هذه العمليات والتوغلات البرية وصولا إلى مناطق أكثر. كان الزملاء من لبنان يذكرون مثلا أنه قد يحاول الوصول إلى تلة علي الطاهر التي كانت أيضا ضمن الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة بقنابل خارقة للتحصينات. تحدث الجيش الإسرائيلي في أكثر من بيان عن وجود ما يقول إنها بنى تحت أرضية تابعة لحزب الله في تلك المناطق استهدفت بصورة مكثفة. ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم أحمد كان أشار إلى أنه أوعز للجيش الإسرائيلي بتوسيع العمليات فيما وصفها بأنها مواقع تتبع لحزب الله تقع إلى الشمال من نهر الليطاني. وهذا هو الجديد، يبدو أن الهدف هو السيطرة على أكثر من موقع استراتيجي، ليس فقط قلعة شقيف إنما مزيد من المواقع الاستراتيجية المطلة الحاكمة التي توفر أولا رصدا أكبر على الأرض لقوات جيش الاحتلال، إضافة إلى سيطرة نارية مباشرة على مناطق واسعة مكشوفة من هذه المواقع الاستراتيجية.
1: عبد القادر، في المواقف
2: أشير أيضا أحمد أشير إلى ما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم.
1: نعم
2: أحمد، كنت سأتطرق إلى المواقف السياسية اليوم. وسائل الإعلام الإسرائيلية تحديدا القناة 12 الإسرائيلية كشفت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث أمس إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وطلب منه أو قدم طلبا بتوسيع العمليات لتشمل كذلك العاصمة اللبنانية بيروت، عمليا لتشمل الضاحية الجنوبية لبيروت. هذا يأتي بضغط من المنظومة الأمنية التي أيضا وفق القناة 13 الإسرائيلية تجتمع اليوم في هذه الساعات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتعرض عليه خططا إضافية نحو توسيع رقعة القصف الإسرائيلي كذلك لتصل إلى الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى في العمق اللبناني. هذا يطرح من المنظومة الأمنية على رئيس الوزراء الذي يفترض أن يصادق أو يرفض هذه الخطط. فبالتالي حين يتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الخارجية الأمريكي عن بهذا الطلب، هذا يشير إلى توافق حالي بين المنظومة الأمنية وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الطلب المقدم، وبالتالي يتم مناقشته مع الولايات المتحدة. أحد المصادر الإسرائيلية تحدث عن انفتاح أمريكي أكبر هذه المرة مقارنة بمرات سابقة كانت إسرائيل تطالب فيها طلبات مشابهة، لكنه لم يؤكد حصول إسرائيل حتى اللحظة على موافقة لشن عمليات قصف أو أوامر إخلاء كذلك في ضاحية بيروت الجنوبية. يدعي نتنياهو وفق مصادر مطلعة طلعت على فحوى المحادثة يدعي أن وضع بيروت كمكان محصن من الهجمات يعرقل المسار التفاوضي، وبالتالي يسوق للأمريكيين أن توسيع الهجمات لتشمل العاصمة اللبنانية بيروت يمكن أن يلعب دورا إيجابيا في المفاوضات. على الأقل هذا ما يسوقه نتنياهو وفق القناة 12 الإسرائيلية.
1: عبد القادر، بيانات متعددة تدين هذه التحركات، أحدثها هذا الخبر العاجل، الخارجية القطرية تدين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتوسيع نطاق التوغل البري لجيش الاحتلال. بيان من الخارجية القطرية يدين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتوسيع نطاق التوغل البري لجيش الاحتلال. قبلها كانت هناك بيانات عبد القادر أيضا ومواقف من رئيس الفرنسي ووزير خارجيته ودعوة لعقد جلسة في مجلس الأمن. الخارجية القطرية الآن تصف هذه الاعتداءات الإسرائيلية بالتصعيد الخطير والانتهاك السافر لسيادة لبنان والخرق للقانون الدولي. عبد القادر، ما الرد الإسرائيلي حتى الآن على هذه البيانات وعلى هذه الدعوة لجلسة لمجلس الأمن بشأن هذه التطورات من الجانب الفرنسي؟
2: حتى اللحظة لم ترد إسرائيل على مسألة الدعوة لمجلس الأمن، لكن فيما يتعلق بالهجمات في لبنان والآراء الدولية بصورة عامة، فالجهة الوحيدة التي تناقش معها إسرائيل مخططاتها العسكرية في لبنان هي الولايات المتحدة. هناك تنسيق أمريكي إسرائيلي وثيق هو موجود حاليا في العمليات الحالية، وكان موجودا أيضا في العمليات الفائتة حين اضطرت إسرائيل للقيام بما هو خارج عن القواعد المألوفة أثناء وقف إطلاق النار. على سبيل المثال حين نفذت الاغتيال لمن قالت إنه قائد قوة الرضوان في الضاحية الجنوبية لبيروت في أوائل مايو الحالي، كانت أيضا مصادر إسرائيلية تحدثت عن أن إسرائيل حصلت على موافقة لتنفيذ تأكيد ذلك ونسقت عمليا ذلك مع الجانب الأمريكي باعتبار أن الولايات المتحدة منحت إسرائيل إذنا لتنفيذ هذه العملية أو لتنفيذ عمليات بصورة عامة في العمق اللبناني إذا توفرت أهداف ذات قيمة استخباراتية كبيرة تماما كالهدف الذي كان متوفرا في تلك اللحظة وهو قائد قوة الرضوان وفق ما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي. بالتالي من وجهة النظر الإسرائيلية إسرائيل عادة لا تتحدث إلى الدول التي قد تبدع اعتراضا على العمليات العسكرية، لا تناقش هذه العمليات وتكتفي ببيانات عادة تصدر عن الخارجية الإسرائيلية وفي مؤتمرات للمتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية الذي يجيب الصحفيين الأجانب بالقول وبتكرار عمليا بيانات الجيش أن الجيش الإسرائيلي يستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله وأن حزب الله يتحمل مسألة هذا التصعيد الحاصل. هكذا بدأت إسرائيل فعليا عملياتها خارج مناطق سيطرتها في جنوب لبنان، خارج المناطق التي احتلتها، ومن ذات المنطلق تواصل حاملة ذات الادعاءات أنها تستمر في توجيه ضربات لحزب الله وأن مسألة عدم نزع سلاح حزب الله هي المحرك الأساس والسبب الأساس في التصعيد وليس الجانب الإسرائيلي وفق ما تدعيه إسرائيل على الأقل في مثل هذه البيانات.
1: من القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم، شكرا جزيلا لك عبد القادر على هذه المعلومات. ونذكر بهذا البيان العاجل، الخارجية القطرية تدين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتوسيع نطاق التوغل البري لجيش الاحتلال، وتقول الخارجية القطرية أن الاعتداءات الإسرائيلية تصعيد خطير وانتهاك سافر لسيادة لبنان وخرق للقانون الدولي، وتدعو الخارجية القطرية المجتمع الدولي إلى إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف الاعتداءات على لبنان. نناقش هذه التطورات في لبنان مع ضيف التلفزيون العربي الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من عمان سيد معين الطاهر. أهلا ومرحبا بك معنا سيد معين. نبدأ أولا بما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي من اعتبار السيطرة على قلعة الشقيف تحولا حاسما، إلى أي مدى هذا دقيق خصوصا مع عبد القادر على هذه المعلومات؟ ونذكر
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. الساعة الآن 9:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: نلاحظ في غزة مثلا عمليات التدمير الكاملة في جنوب لبنان، هنالك 60 قرية لبنانية تم تدميرها تماما وتم تهجير سكانها تماما، وهم يستمرون على هذا المنوال. هذا لم يحدث في اجتياح 78 وفي اجتياح 82، بقي الأهالي، وبالعكس تم تجنيد يعني بعض الأهالي في جيش لبنان الجنوبي في الجيش العميل، وبعد ذلك انهار الجيش عندما انسحب منه هؤلاء، عندما انسحبت القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. الآن الإسرائيليون لا يفكرون بهذه الطريقة، يفكرون في تنظيف المناطق بالكامل، سواء كان ذلك في غزة أو في جنوب لبنان أو في سوريا في الحزام الذي أنشأوه في محافظتي درعا ومحافظة القريطرة، وهو ما قاله بس.
3: جزء من هذا التغيير في الاستراتيجية هو استخدام أوجه الشبه والإشارات إلى ما يشبه الخط الأصفر في غزة. أنت تعرف هذه المنطقة، إلى أي مدى تكرار ذلك واقعي ويمكن تنفيذه، وكيف ستكون النتيجة؟
2: هم يعني أولا قاموا بذلك، ولكن ما نتنياهو قال بوضوح أنه لا يلتزم بالخط الأصفر وأنه يلتزم توسيعه. أنا أعتقد أن الخطة الإسرائيلية الحالية تصل إلى أن تندفع القوات الإسرائيلية من منطقة النبطية إلى منطقة الزهراني لتفصل جنوب لبنان بأسره عن منطقة صيدا وبيروت. عند ذلك طبعا دون أن تدخل يعني دون أن تتدخل في كل القرى، في كل المدن الصغيرة، ما بين في منطقة صور أو ما بين النبطية وصور أو ما بين صور والنبطية ومنطقة الزهراني، هي ستعزل هذه المنطقة تماما ثم ستبدأ بقضمها تدريجيا. وهذا ما سيحدث أيضا في المعركة المتوقعة خلال الأيام القادمة في النبطية، هي ستعزل النبطية كما عزلت من تجبيل سابقا، هي لم تتقدم من عيترون أو من عين إبل مثلا أو من رميش باتجاه من تجبيل، تقدمت من عيترون إلى عيناتا ومن ثم أغلقت المدخل الغربي باتجاه بنت جبيل، وبعد ذلك بدأت بقضم المدينة تدريجيا. هذا ما يفكر به الإسرائيليون الآن وصولا على ما أعتقد إلى منطقة الزهراني. أنا أعتقد أن هذه الاستراتيجية الأساسية. هنالك بعض التحليلات ربما أشار إليه بعضها مراسلكم الآن من فلسطين المحتلة، أن الولايات المتحدة قد تستخدم ذلك، يعني أعطت الضوء الأخضر لهذه العملية لتستخدم ذلك في المفاوضات مع إيران، مثلما أشار بعض المحللون أنه مقابل الانسحاب من الجنوب يتم فتح مضيق هرمز على سبيل المثال بدون شروط أو بدون رسوم أو ما إلى ذلك. أنا أظن أن قد تفكر الولايات المتحدة بهذه الطريقة، ولكن لا أعتقد أن الإسرائيليون يفكرون بهذه الطريقة. أنا أعتقد أن الإسرائيليون أصبحوا يفكرون بهذه المناطق على المدى الأبعد، يفكرون بأنه ما دامت هنالك بيئة يعني حاضنة لأشكال من المقاومة، فعليهم أن يقوموا باجتياح هذه المنطقة بالكامل والسيطرة عليها وتهجير سكانها. هذا هو المخطط الإسرائيلي، تماما كما يحدث في غزة. عندما حدث وقف إطلاق النار كانت نسبة سيطرة القوات الإسرائيلية الخط الأصفر يعني في حدود 50%، ارتفعت إلى 60، ارتفعت إلى 64. قبل يومين قال نتنياهو بأنه أصدر تعليماته لتوسيعها إلى 70 ومن ثم إلى أكثر من ذلك، ويترافق ذلك مع محاولات لتهجير يعني بمختلف أشكاله المختلفة واستمرار الإبادة الجماعية واستمرار التجويع والضغط على المواطنين. هذا النموذج يتكرر الآن تماما في لبنان، وقد يتكرر لاحقا في سوريا أيضا بذات السياق وبذات الطريقة. هذه الاستراتيجية الإسرائيلية الجديدة التي علينا أن ننتبه إليها وأن نسعى لمواجهتها، ولكن ما يهمني قوله أنه طالما هناك احتلال فهناك مقاومة بكل أشكالها المتاحة والممكنة، قد تتراجع قليلا، قد تتوقف قليلا، قد تتقدم، ولكن طالما هناك احتلال فالتاريخ يقول أن المقاومة ستستمر.
3: أشكرك سيد معين الطاهر الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات على هذه القراءة والتحليل. ومع توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته في جنوب لبنان وإصداره إنذارات إخلاء جديدة، تتفاقم معاناة النازحين اللبنانيين، وتشهد مناطق محافظتي النبطية والجنوب والبقاع الغربي موجة نزوح جديدة بعدما دفعت الغارات الإسرائيلية المكثفة واقتراب القوات المتوغلة السكان إلى مغادرتها.
4: بين إنذارات الإخلاء المتكررة وتصاعد الغارات جنوباً، تشهد مدينة النبطية أحد المراكز الرئيسية في جنوب لبنان وسور الساحلية رابع أكبر المدن اللبنانية موجة نزوح جديدة بعدما دفعت الغارات الإسرائيلية المكثفة الأهالية إلى المغادرة عقب أشهر من التمسك بالبقاء. إنذارات إسرائيلية بالإخلاء لم تمنح المسن علي جعفر الوقت لحزم أمتعته قبل أن يغادر على عجل تلال علي الطهر قرب قلعة شقيف.
5: بالمنطقة نحن فيها يعني أصوب بعيد صوب تلال علي الطهر قلعة شقيف، ونحن صرنا بالوادي هنا وقاعدين بستان، يعني ما بتعرف المسيرات كيف تعملنا في غار علينا، أنا ما عم يعرف مش عم يرحموا حدا.
4: معاناة الأهالي لا تقتصر على فقدان منازلهم بل تمتد إلى وجهة لم تتضح معالمها بعد في رحلة نزوح مفاجئة تختصر حجم الاضطراب الذي يعيشه جنوب لبنان.
5: ننزل أصيدا نشوف كيف الله يدبر معنا، نحن لا مؤكد لنشوف الوضع كيف، إن شاء الله الله يهدي الوضع.
4: قرى وبلدات قريبة من الحدود شهدت أضرار واسعة بعدما كثفت إسرائيل قصفها وصنفت مناطق جديدة منطقة حمراء رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان يفترض أن يضع حدا للحرب الدائرة منذ 2 مارس. تسببت الخروقات الإسرائيلية في استشهاد أكثر من 3,300 شهيد و 11,000 جريح بالإضافة إلى ما يزيد عن 1,000,000 نازح، فضلا عن تدمير مباني ومنشآت مدنية منها مدارس ومراكز صحية وفق أحدث المعطيات الرسمية.
6: قالوا أنا بقى كنت أخلو. هلا نحن اللي بالعادة ما أخليش أنه ابني ما بنخلو ولا مرة خليانين، إلا هالمرة أني له القصة جدية من حالنا ورحنا على البحر.
5: عبارة عن صاروخان صاروخان.
4: إنذارات الإخلاء تجددت لتشمل جميع البلدات الواقعة جنوب نهر الزهراني ما وسع نطاق المناطق المشمولة إلى نحو 2,000 كم², أي قرابة 5 مساحة لبنان، لتحتضن المساحات المتبقية آلاف النازحين الفارين من الجنوب وسط مخاوف متصاعدة من امتداد التوغل الإسرائيلي لأكثر من 10 كم من الحدود في أعمق توغل إسرائيلي منذ ما يزيد عن ربع قرن.
3: إلى الملف الإيراني، حيث قال وزير الخارجية عباس عراقجي أن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة مستمر، مضيفا أن ما يقال حاليا بشأن المفاوضات مجرد تكهنات وفق تعبيره.
7: المحادثات وتبادل الرسائل مستمران، وحتى يتم التوصل إلى نتيجة واضحة يستحيل الحكم، وكل ما يقال الآن تكهنات لا ينبغي إعطاؤها أهمية.
3: وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إنه لا ثقة للمفاوض الإيراني بأقوال ووعود العدو على حد تعبيره، أن المعيار الذي تعتمده بلاده في مسارها الدبلوماسي هو النتائج الملموسة. وخلال اجتماع افتراضي للبرلمان أكد قليباف أن بلاده لن توافق على أي اتفاق لا يضمن حقوق الشعب الإيراني.
8: لا ثقة لدينا إطلاقا بأقوال العدو ووعوده، المعيار بالنسبة إلينا هو الإنجازات الملموسة على أرض الواقع، لن نوافق على أي اتفاق ما لم نتأكد من أننا حصلنا على حقوق الشعب الإيراني كاملة. في المرحلة الجديدة من هذه الحرب يسعى العدو من خلال الضغوط الاقتصادية والحملات الإعلامية إلى إثارة الانقسام وتقويض تماسك البلاد لتعويض هزيمته العسكرية وإجبارنا على الاستسلام.
3: بينما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد شروط إطار محتمل لاتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب على إيران، وعاد التعديلات المقترحة إلى طهران للنظر فيها.
9: في خطوة تعكس حجم التعقيدات التي تعترض طريق الاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران، كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن تشدد جديد في الموقف الذي يتبناه الرئيس دونالد ترامب تجاه شروط الاتفاق المرتقب مع إيران. بحسب الصحيفة، فإن أبرز ما تطالب به الإدارة الأمريكية هو ضمانات أكثر صرامة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني ومصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب كتدميره أو إخضاعه للمراقبة، إضافة إلى ترتيبات أمنية مرتبطة بمضيق هرمز وحرية الملاحة فيه. كما أبدى ترامب تحفظا على أي بند يتضمن الإفراج عن أموال أو أصول إيرانية مجمدة. أما أبرز الملفات الخلافية التي سترحل إلى مفاوضات لاحقة وفق الصحيفة فهي مستقبل برنامج التخصيب النووي الإيراني بشكل نهائي، وبعض الملفات المرتبطة بالقدرات الصاروخية والترتيبات الأمنية الإقليمية. من جهته موقف طهران لم يكن أقل تشدداً. مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي قال إن واشنطن لا تتعامل بجدية مع الدبلوماسية وتواصل البحرية الأمنية.
1: راديو الحرية
10: 92.7 FM. الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: مناوشات السياسية أو حتى العسكرية مع بدء كأس العالم الذي سيكون من خلاله أو سيدر على الولايات المتحدة الأمريكية بعض الامتيازات الاقتصادية، ولذلك نتوقع بشكل كبير جدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته يريدون أن ينتهوا من هذه الهدنة، وإن لم يتسنى لهم ذلك على الأقل إبقاء الأمر على ما هو عليه، وبعد ذلك ربما تستأنف الحرب أو تستأنف المفاوضات الشاقة التي لا يمكن التنبؤ إن كانت ستفضي إلى بنهاية الأمور إلى حرب شرسة أكبر مما رأيناها أم اتفاق، وهذا موضوع الاتفاق هذا يوجد تحته الكثير من الخطوط، لا نعلم كيفية أن الجانب الإيراني سيرضخ للمطالب الأمريكية، خاصة أن المطالب الأمريكية شديدة التعقيد. المطلب الأول بأن تسلم إيران اليورانيوم المخصب أو الغبار النووي، سواء كان بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية والصين أو بمساعدة القوات الإيرانية مع القوات الأمريكية كما ذكر ترامب. والمطلب الآخر هو فتح مضيق هرمز بلا قيود وبلا رسوم عبور على الإطلاق، وبسبب أن هذين المطلبين غير واقعيين على الإطلاق يرى الكثير من المتابعين هنا بأننا ولو كنا بصدد إبرام هدنة قصيرة الأجل ستعود الحرب مرة أخرى، ولذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسابق الزمن الآن حتى يوافق على هدنة مبدئية فقط لمدة أسبوعين 3 أسابيع، مدة كأس العالم فقط، ومن ثم سيكون صيف ساخن جدا يتمثل في استكمال هذه الحرب بحسب التقديرات والتوقعات، أو مفاجأة كبيرة تحدث وأن يكون هناك اتفاق حقيقي. أحمد
4: من واشنطن، مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي، شكرا جزيلا لك عبد الرحمن. ونذهب إلى مراسل التلفزيون العربي من طهران حازم كلاس. حازم، ما بين ما قاله رئيس البرلمان ووزير الخارجية الإيراني، كيف تتعامل طهران مع هذه الإشارات الواردة من واشنطن؟
5: يعني يمكن القول بأن إيران لا تزال تراوح بين سيناريوهين، وإن كانت ترجح بطبيعة الحال وتفضل المسار الدبلوماسي، لكن وكما نقل قبل قليل عن وزير الدفاع الإيراني بالوكالة مجيد بن الرضا في تصريحات له للتلفزيون الإيراني على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم، يقول نحن على أهبة الاستعداد وأيادينا على الزناد، وهناك مفاجآت جديدة في الطريق، في ومعروف بأن وزارة الدفاع الإيرانية معنية بالتصنيع العسكري والعديد من مؤسسات الصناعات العسكرية تتبع لوزارة الدفاع الإيرانية. هذا يدل على أن بالتزامن مع ما أكده وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي عن تبادل الرسائل المستمر مع الجانب الأمريكي عبر الوسيط الباكستاني بشكل أساسي، أيضا الاستعدادات العسكرية في إيران على قدم وساق. في إطار هذين الأمرين إيران تؤكد على شروطها بأنه يجب رفع العقوبات، يجب السماح لها بالوصول إلى أموالها المحتجزة في الخارج، الاعتراف بسيادتها على مضيق هرمز، وبالتأكيد أيضا ترحيل الملف النووي الإيراني إلى مرحلة لاحقة لا أن يتم مناقشته الآن، وأن يتم وقف الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. هذه شروط واضحة كانت إيران قد أعلنت عنها، ويبدو أن هناك توافقا سياسيا بين طهران وواشنطن للمضي قدما في المفاوضات. فرغم كل المناوشات التي حصلت في جنوب البلاد تحديدا في محافظتي هرمزجان وبوشهر وأطراف مضيق هرمز خلال الليالي الماضية، وإسقاط مسيرات أمريكية عدة مرات، واستهدافات أمريكية حصلت في الواقع، وحتى وصلت الأمور إلى إطلاق صواريخ على قواعد أمريكية، لكن هذا لم يؤدي إلى انهيار الأمور بشكل دراماتيكي، ولو أن الحرس الثوري الإيراني يحذر من استمرار الحصار البحري الأمريكي ويقول بأنه قد يلجأ إلى التحرك بشكل مباشر لكسر هذا الحصار، ولو أنه يحذر من أي مغامرات أمريكية، خاصة أن الحرس الثوري الإيراني والاستخبارات الإيرانية تعلن خلال الأيام القليلة الماضية بشكل متواتر عن إلقاء القبض على شحنات عسكرية وما هو مشابه، خاصة على الحدود مع أقليم كردستان العراق بشكل أساسي.
4: من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس، شكرا جزيلا لك حازم على هذه المعلومات التي أناقشها الآن مع ضيف التلفزيون العربي دكتور محمد حسين هاشمي، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الإسلامية في طهران. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور. وزير الخارجية الإيراني يقول إن تبادل الرسائل مستمر، فما الذي نعرفه عن العوائق للتوصل إلى اتفاق أو مذكرة تفاهم قيل طوال الأيام الماضية أنها قريبة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سيدي وللسادة المشاهدين. الواقع من الجانب الإيراني، المسؤولون في الجمهورية الإسلامية ما فتئوا يؤكدون أننا لا نذهب إلى أي اتفاق أو توقيع أي مذكرة تفاهم دون التأكيد على المصالح الوطنية الإيرانية. من الجانب الآخر، الجانب الأمريكي وشخص الرئيس ترامب يكرر أنه يريد اتفاقا جيدا، وهو في الواقع حبيس عقدة اتفاق 2015 اتفاق الرئيس أوباما، ويريد شيء أحسن من هذا الاتفاق. الواقع أن يعني المسؤولون في الجمهورية الإسلامية أو إيران بشكل عام لم تسمح لأمريكا أن تتجاوز هذه الخطوط الحمراء التي الإيرانيون يحتسبونها هي حقوق حقة للشعب الإيراني، المتمثلة في إيقاف الحرب على كافة الجبهات ولبنان بشكل خاص، والتحرير الأصول الإيرانية المجمدة، ورفع الحصار ورفع العقوبات وما إلى غير ذلك. ولكن ما نشهده الآن من تعلل وتأخير في من الجانب الأمريكي، هناك ريبة وهناك شكوك كبيرة في لدى الإيرانيين أنه يمكن أن تكون وراء هذا التعلل وهذا التأخير وإرسال معلومات جديدة وإرسال تعديلات وما إلى غير ذلك، قد يكون هناك مغامرات جديدة تفكر بها الإدارة الأمريكية لعملية معينة، لمؤامرة معينة ضد الجمهورية الإسلامية، إن كان عبر ما أشار إليه الأخ من طهران أنه خلال الأيام الأخيرة كانت هناك تحركات وكان هناك إطلاق رصاص على الحدود الغربية لإيران في شمال غرب إيران مع منطقة كردستان، هناك الانفصاليون الأكراد، وهناك أيضا الشحنات التي ألقى الحرس أو الجيش الإيراني على ألقى القبض عليها. المهم كل هذا يشير إلى أن هناك شيئا ما قد يبيت لإيران من قبل الإدارة الأمريكية، وهذا التعلل وهذا التغيث في إبداء الرأي أو الإصلاحات أو التعديلات التي يعلن عنها من قبل أمريكا أننا بعثنا مسودة جديدة وأننا ننتظر كذا، قد هذا الوقت يفكرون بشيء ما. ولكن كما أشار الإخوة، هناك المسؤولون في الجمهورية الإسلامية يؤكدون أن أيدينا على الزناد وأننا مستعدين لكل السيناريوهات أيا كانت.
4: هناك شيء حادث بالفعل، وهو ما نرى من توسيع التوغل والاحتلال الإسرائيلي لمناطق في لبنان، تشير بعض التقارير الآن إلى أنها قد تكون وسيلة للضغط في ملف التفاوض لتنازل بشأن مضيق هرمز مقابل ما يحدث هذا. كيف ترى رد الفعل الإيراني حتى الآن على هذا التوسيع الكبير لهذه العمليات والتصعيد؟
1: لا أستبعد هذا تماما. يعني الإسرائيليين الآن هم يعني أولا الإدارة الأمريكية تضغط اقتصاديا وفي حصارها وفي القضايا الأخرى، وأيضا إعلاميا تحاول الكثير من أجل إيجاد شرخ داخل الإيرانيين وداخل النسيج الإيراني. أما من ناحية الكيان الصهيوني وإسرائيل، أيضا هذه الهجمة البشعة والشرسة ضد لبنان قد تكون هي لكي يرفعون التكلفة في المفاوضات مع الإيرانيين. ولكن أنا باعتقادي أن الجانب الإيراني مرح يعني ما لم يكن ساكتا ولم يكن يعني سيعيد هذا الأمر أهمية بالغة موضوع لبنان وموضوع التقدم للقوات المعتدية والصهاينة في داخل جنوب لبنان. هذا الشيء لا يمكن لإيران أن تغض الطرف عنه، وقد تكون هناك يعني قد نشهد عمليات عسكرية، يعني إيران تدخل على الخط، هذا وارد جدا لأن هناك ضغوط داخل المجتمع الإيراني والجمهور الإيراني على الحكومة والدولة والقيادة العسكرية لأجل عمل شيء ما للدفاع عن لبنان وعن الجنوب اللبناني.
4: أشرت إلى مسألة الرسائل والتعديلات التي يتم تبادلها الآن، ما المعلومات بشأن ذلك، خصوصا وأنك تشير إلى تحفظك على ما يرد من معلومات أمريكية، لكن ما يرد من معلومات إيرانية بشأن ما يتم تداوله الآن من بنود، خصوصا بعد الحديث عن الاقتراب الشديد من توقيع مذكرة التفاهم؟
1: الواقع أن الشيء الذي يؤكد عليه رئيس ترامب أنه لا يسمح لأي أصول إيرانية مجمدة أن تعود لإيران، هذا الشيء في غاية الأهمية. إيران اتفقت في قطر مع الجانب الأمريكي أن يرفع عن الأصول المجمدة، يعني الحديث عن 24 مليار دولار، الآن في الوجبة الأولى 12 مليار، وما هذا اتفقوا عليه أخيرا في قطر. وكان هناك أيضا ضمن البنود 14 التي قدمتها إيران للجانب الأمريكي، قبل الرئيس ترامب، وبعد 24 ساعة يعني بعد الاتصال الذي حصل، هكذا الأمور تتبين، أنه بعد الاتصال الذي حصل بين نتنياهو والرئيس، الرئيس عاد وقال لا نسمح، واليوم أكد الرئيس من جديد أنه لا تبادل لأي مبالغ ولا تقديم أي مبالغ من الأصول المجمدة الإيرانية لإيران حتى ننتهي من الاتفاق. هذا يؤخر الموضوع ويزيد في التشكيك وفي الحذر وفي سوء الظن اتجاه اتجاه البيت الأبيض والجانب الأمريكي. ولذلك إيران ليست مستعجلة في هذا المجال ولا تذهب إلى توقيع شيء يضر بمصالح القومية.
4: أشكرك دكتور محمد حسين هاشمي أستاذ العلاقات.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
6: الساعة الآن 10:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
7: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
8: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق، الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق، لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
9: أصل القهوة مذاق،
8: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
10: لقد بدأنا بالعد التنازلي للعمل داخل المستشفى، وأخشى ما أخشى أن قريبا أن نقوم بمؤتمر آخر لتوقف هذه الخدمات داخل المستشفى. فنداءنا اليوم من خلال الصحافة والإعلام لكافة المؤسسات العاملة داخل قطاع غزة الدولية والمحلية لإسعاف المستشفى لكي تستطيع أن تستمر بتقديم خدماتها.
4: استشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الضم والتوسع في بلدة الرام شمالي القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن الشهيد عماد اشتيا أصيب بعيار ناري في منطقة الفخذ، ما أدى إلى إصابة الشريان الرئيسي بنزيف حاد قبل الإعلان عن استشهاده. أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز باتجاه رعاة أغنام فلسطينيين في السهل الشرقي لقرية المغير شمال شرقي رام الله، ما أدى إلى اشتعال النيران في أجزاء منه. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربية أن أهالي البلدة بدوا على السيطرة على نيران بعد الحرائق التي تسبب فيها جيش الاحتلال. ويواصل الاحتلال الطريق على القرية من خلال اقتحامها المتواصل وإغلاق مداخلها وممارسة سياسة التنكيل الجماعي بحق أهلها. وهجم مستوطنون مدرسة في قرية رمون شرقية رام الله وحطموا أبوابها وسرقوا محتويات منها. ورصدت كاميرا التلفزيون العربي آثار هجوم المستوطنين على المدرسة والخطر الذي يتهدد المنطقة جراء إقامة بؤرة استيطانية على أراضيها.
11: هجوم للمستوطنين على مدرسة، هذا حدث هنا في قرية رمون، وهذه آثار التخريب الناجمة عن هجوم المستوطنين الذين حطموا أبوابا في هذه المدرسة، سرقوا محتويات وأيضا أدوات ومعدات يستخدمها العمال في أعمال بناء وتجهيز هذه المدرسة التي هي قيد التأسيس هنا في القرية. اللافت بأن المستوطنين انطلقوا من بؤرة استيطانية أقيم على مقربة من المدرسة على بعد نحو 200 متر هوائي، وهذا يجعل من كل المكان يجعل منه منطقة خطرة على إثر وجود المستوطنين في هذه البؤرة الاستيطانية التي أصبحت منطلق للهجمات، وأقامها المستوطنون هنا قبل نحو أسبوعين. بالتالي وجود المستوطنين تهدد كل المنطقة. لمعرفة الخسائر الناجمة عن هجوم المستوطنين ينضم إلينا الآن مدير هذه المدرسة.
12: الخسائر يعني قام المستوطنون بكسر أبواب وسرقة محتويات من المدرسة تقدر $80,000، والأهم من ذلك أننا نشعر بخطر دائم في هذه المدرسة. لم يعد المكان آمنا لا للطلبة ولا لنا. الضرر الأكبر هو أن يعني يشعر الناس بالخوف، بالتالي ما حد يسجل في هذه المدرسة لأن الافتتاح سيكون في 1/9. مدرسة تدرس بالمنهج الأمريكي، اسمها US أكاديمي، الأكاديمية الأمريكية. الفئة المستهدفة هم الطلاب الذين يحملون جوازات سفر أمريكية وفق المنهج الأمريكي، وبالتالي أصبح الجميع يشعر بالخطر والخوف من الاقتراب من هذه المدرسة. هذه هي الخسارة الأكبر إضافة للخسارة المادية التي نعاني منها، لأن اليوم هذا الاقتحام الثالث للمدرسة والخسارة على الأقل تقدر $80,000.
11: شكرا جزيلا. إذن هذا الهجوم للمستوطنين على المدرسة يتعدى الخسائر المادية، هو يهدد مصير المدرسة التي يفترض أن تضم نحو 800 طالب فلسطيني، بالتالي حياة كانت مرسومة لهذه المدرسة، لكن المستوطنين باعتداءاتهم هم يريدون تفريغ هذه المنطقة من الطلاب من الحياة ليسهل السيطرة على هذه الأرض. بالأرقام قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان للتلفزيون العربي إن المستوطنين ارتكبوا ما لا يقل عن 2500 هجوم واعتداء منذ مطلع العام الجاري. من قرية رمون كريستين رناوي، التلفزيون العربي، شرقي رام الله.
4: وللمزيد من الإضاءة على ذلك ينضم إلينا هنا زميل أدهم مناصرة، صحفي في التلفزيون العربي. أهلا ومرحبا بك أدهم. ما بين هجمات المستوطنين وتسهيل جيش الاحتلال لذلك، ما معالم هذا التصعيد الأحدث والمستمر؟
13: يعني هذا التصعيد يمكن ربطه في أكثر من سياق وأكثر من مجال وأكثر من عامل. عمليا قبل أشهر قليلة من الانتخابات الإسرائيلية الموعودة، الذين يعني يمثلون هؤلاء المستوطنين في قلب حكومة بنيامين نتنياهو أمثال بتسلئيل سموتريتش وكذلك إيتمار بن غفير، يعني أيضا يمثلون الملهمين أو النموذج الملهم لهؤلاء المستوطنين وكداعمين أيضا إن صح التعبير. ولذلك هنالك حالة من تكامل الأدوار ما بين الجندي الإسرائيلي وكذلك المستوطن، و كل هذه الهجمات والاعتداءات المنسقة إن صح التعبير ما بين الجندي الإسرائيلي وكذلك ما بين المستوطن تندرج في سياق تفريغ الأرض الفلسطينية خاصة المناطق المفتوحة. لو قربنا المجهر أكثر من خارطة وخريطة اعتداءات المستوطنين نراهم يركزون على شمال شرق رام الله أمثال أو مثل المغير وترمسعية وكذلك الحال فيما جرى في رمون الاعتداء على هذه المدرسة. إذا ما تحدثنا أيضا عن مناطق جنوب الخليل المناطق الرعوية كأنهم يستهدفون ما تبقى من أراضي تعتبر وكانت تصنف كأراضي احتياط للتنمية الفلسطينية وللتمدد الأفقي الفلسطيني. هم يريدون من خلال هذه الهجمات على التجمعات الرعوية والقروية في مسافر يطا أن ينهوا أي وجود فلسطيني خارج ما يسمى البوكسات أو الأقفاص في البلدة التي تتمثل بالبلدات الكبيرة، فيحشر الوجود الفلسطيني في داخل هذه البلدات، إضافة إلى تكوين عامل ترهيبي على الفلسطينيين وضاغط أيضا ومن خلال الممارسات التي تدفعهم إلى مزيد من القهر والضغط وصولا إلى تهجيرهم إلى مكان بعيد حيث خارج الحدود الفلسطينية.
4: أدم، لماذا تبدو البيانات الأممية التي تصدر أو بعض العقوبات من بعض الجهات غير مؤثرة على هذه الهجمات ومن يقومون بها؟
13: لأنه لا يمكن التأثير على هذه الهجمات دون أن تكون هنالك أدوات ضاغطة. أوروبياً حاولوا أن يلوحوا أكثر من مرة بعقوبات على المستوطنين وما إلى ذلك، ولكن للأسف يعني حتى هذه الممارسات مهمة نسبيا، يعني في هذا التوقيت أن يقول يعني أحد ما في هذا العالم كفى للمستوطنين ولهذه الهجمات وللاعتداءات، وأن يذكروا في خضم الملفات المعقدة في منطقة الشرق الأوسط، ولكن هذه الخطوات الأوروبية متأخرة. يعني مرة مسؤول أوروبي وفي الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية قال لي حينما كان جيش الاحتلال يهدم مساكن فلسطينية في مناطق مصنفة جيم بحجة أنها غير مرخصة وكانت ممولة بأموال أوروبية، كنا نقول لهم لماذا لا تعلون الصوت أكثر، لماذا لا تقومون بأدوات ضاغطة على الإسرائيلي يقولون. فكانت الإجابة من ذلك المسؤول الأوروبي لي شخصيا، قال لي قبل سنوات أننا نفضل أن نتحدث ونقوم بتسوية هذه الأمور في الغرف المغلقة منعا لتصاعد وتعقيد العلاقة مع الإسرائيلي. وحينما نقول أن هذا الأسلوب وهذه الممارسة الأوروبية التي كانت على مدار سنوات طويلة فيصمتون كثيرا إزاء عمليات الهدم التي كانت تطاول وتشمل مبان فلسطينية ممولة بمال أوروبي، فلك أن تتخيل كيف جرت وصارت الأمور، فما بالك حينما دخل مستوطنون إلى قلب هذه الحكومة حكومة اليمين المتطرف وممثلين عن هؤلاء المستوطنين الذين يتلقون الدعم الكبير حتى اللوجستي في الهجمات على الفلسطينيين في التلال في أعالي التلال وأعالي الجبال عمليا.
4: جزء من هذا الدعم الذي تشير إليه أيضا هو الذي جرى بعد تغير هذه الإدارة الأمريكية. سريعا، كيف أثر ذلك أيضا؟
13: عمليا أثر حتى من خلال الإدارة الأمريكية هذه بأنه لم يصدر موقف. يعني نسمع من بعض التقارير وبعض التسريبات أنه دونالد ترامب غاضب وغير راضي من الممارسات من قبل المستوطنين، ولكن حينما نتقصى الأمر من مصادر سياسية حتى في قلب السلطة الفلسطينية هل بالفعل يثار هذا الموضوع من الإدارة الأمريكية؟ يقولون لا يثار، ولا توجد هنالك أي أدوات ضاغطة من قبل الإدارة الأمريكية، ولذلك أحيانا تبث وتسرب هذه الأخبار من خلال المقايدة الأمريكية الإسرائيلية لا أكثر، ومن خلال أيضا رفع العتب وربما إظهار الإدارة الأمريكية بأنها غير راضية تماما على كل السلوك الإسرائيلي بما فيه الاستيطاني. ولكن على أرض الواقع لا يوجد أدوات أمريكية ضاغطة، ولا يوجد هنالك ما يعبر عن أي غضب أمريكي ملموس إزاء ما يجري في الضفة الغربية، وكأن ثمة علاقة أو ثمة مقايدة ما بين واشنطن وتل أبيب في هذا المضمار.
4: أشكرك أدهم ناصر صحفي في التلفزيون العربي على هذه الإضاءة والمعلومات.
13: شكرا لك.
4: اتهمت وزارة الخارجية الكولومبية دولة الإكوادور بالتدخل في الانتخابات الرئاسية، وقالت وزيرة الخارجية الكولومبية في تصريحات خاصة للتلفزيون العربي أن بلادها ترفض هذا التدخل رفضا قاطعا، إذ يأتي في مرحلة حساسة جدا لا يمكن القبول فيها بأي تدخل من أي جهة كانت وفق تعبيرها.
14: يبدو لنا الأمر خطرا، ولقد أظهرنا رفضنا لأنه يحدث في لحظات انتخابية حساسة جدا لا يمكن القبول فيها بأي تدخل من أي بلد أو أي جهة في القرار السيادي للناخب، وما يقال لا يلتزم الحقيقة، إذ إن كولومبيا قدمت طلبا حتى تستطيع البت أمام مجموعة الأنديز فيما يتعلق بمسألة الرسوم الجمركية والمسائل التجارية، ولا صلة لذلك بالإجراء الانتخابي. لذلك يبدو لنا أنه يأتي في غير أوانه وينبع من نوايا سيئة. ندعو إلى أن تقوم كولومبيا والإكوادور بتطبيق القرار بشأن مجموعة الأنديز، وأن يتأتى هذا الحل من جهاز أعلى يبت في الخلافات المتعلقة بمجموعة الأنديز بين البلدان.
4: وعن إمكانية تدخل بلدان أخرى والولايات المتحدة في الانتخابات الرئاسية، نفت وزيرة الخارجية الكولومبية للتلفزيون العربي احتمالية حدوث ذلك، واضحة أن العلاقات مع الولايات المتحدة تقوم على الود والاحترام.
14: كلا، أعتقد أن العلاقة مع الولايات المتحدة مبنية على الود والاحترام منذ النقاشات التي جرت بين الرئيسين بيترو وترامب، ونأمل أن يتبع كل المراقبين المسلك اللازم من حيث المراقبة والمرافقة، وأن يكونوا ضامنين في المناطق التي يخشى أن تحصل فيها تجاوزات حتى يتم التصويت بحرية.
4: ويواصل الناخبون الكولومبيون عملية الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد في جو يسوده التوتر الشديد بسبب أعمال العنف التي شهدتها الأيام الأخيرة للحملة الانتخابية. بعد هذا التقرير يصحبكم حمد الناظر في ساعة جديدة من هذه التغطية المستمرة من التلفزيون العربي.
15: كولومبيا تقف على أعتاب يوم انتخابي مفصلي، حيث يترقب الجميع ما إذا كانت الصناديق ستمنح البلاد الاستمرارية أم ستفتح الباب أمام مسار سياسي جديد. السلطات الكولومبية تؤكد أنها أكملت كل الاستعدادات المتعلقة بالمواد الانتخابية وتجهيز مكاتب التصويت.
16: كل المناطق بما فيها تلك التي يصعب الوصول إليها تخضع الآن لحماية القوات الوطنية، وقد أوصلنا إليها كل المعدات جوا وبرا وبحرا، ما جعلنا نصل إلى كل نقطة مهما كانت نائية.
15: المعركة الحقيقية في اقتراح

0: عن التصويت خاصة في المناطق النائية، وهذا يضر بالديمقراطية.
1: الساعات المتبقية باتت تقاس بالدقائق، والأنظار تتجه إلى صناديق الاقتراع التي لن تحدد فقط هوية الرئيس المقبل لكولومبيا، بل أيضا ملامح المرحلة السياسية القادمة. بعد أسابيع من الحملات والخطابات السياسية والمناظرات، تنتقل الكلمة من السياسيين إلى الناخبين ومن المنصات إلى صناديق الاقتراع، ليقرر الناخبون الكولومبيون مسار البلاد خلال السنوات الأربع القادمة. دادا عبد الله، التلفزيون العربي، بوغوتا.
2: أهلا بكم مشاهدينا، هذه ساعتنا جديدة من تغطية التلفزيون العربي المتواصلة للأوضاع في الشرق الأوسط، البداية من لبنان. فالاحتلال الإسرائيلي يكثف قصفه على مناطق عدة في الجنوب، ما أسفر عن استشهاد وجرح عدد من المواطنين. يأتي ذلك فيما أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس بتوسيع العملية العسكرية، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلي إن نتنياهو يجري مشاورات أمنية لبحث خطط لقصف العمق اللبناني، وبأنه طلب من وزير الخارجية الأمريكية أمس السماح بتوسيع العمليات لتشمل بيروت. أما في تفاصيل المشهد اللبناني، فقالت وزارة الصحة إن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي بلغت منذ الثاني من مارس حتى اليوم 3412 شهيداً وأكثر من 10260 جريحاً. في الأثناء كثفت المقاتلات الإسرائيلية قصف مدينة صور، وأفادت مراسلة التلفزيون العربي بإخلاء مراكز الدفاع المدني في المدينة والصرفند والنبطية باتجاه صيدا. وفي وقت سابق قال الدفاع المدني اللبناني إن الجيش الإسرائيلي أنذر سكان بلدة برج الشمالي بإخلاء المنطقة إلى ما بعد نهر الزهراني. مراسلة التلفزيون العربي أفادت أيضا أن غارات مكثفة استهدفت بلدة مجدلزون جنوبي البلاد. وهذه مشاهد وردت قبل قليل من محيط مستشفى جبل عامل قرب مدينة صور، حيث أفادت مراسلة التلفزيون العربي بغارة إسرائيلية استهدفت المنطقة.
3: استهدفت مدينة صور عدوار أبو ديب، المباني لعدوار أبو ديب هي المباني الصيدلية.
2: أفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستشهاد 4 أشخاص على الأقل جراء غارة إسرائيلية على بلدة العباسية في قضاء صور، وأشارت الوكالة إلى استمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض. في المقابل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بوقوع 4 إصابات جراء انفجار مسيرة أطلقها حزب الله استهدفت بيت هلل قرب الحدود مع لبنان. هذا وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع عملياته البرية جنوبية لبنان متجاوزا نهر الليطاني باتجاه مناطق شمال النهر في محاولة لفرض واقع ميداني جديد. ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقاطع فيديو توثق مشاهد جديدة لنشاط قوات جولاني في قلعة الشقيف جنوبية لبنان عقب توغلها في القلعة واحتلالها.
4: قبل أن يتبدد دخان غارة يرتفع دخان أخرى. من النبطية إلى صور تزرع المقاتلات الإسرائيلية الموت والدمار في جنوب لبنان، لكن خلف الدخان المتصاعد من البلدات المستهدفة يبرز عنوان ميداني أكبر، السيطرة على قلعة الشقيف الاستراتيجية المطلة على نهر الليطاني ووادي سلوقي. رمز عسكري وتاريخي عاد إلى واجهة الصراع. وزير الدفاع الإسرائيلي أكد أن قواته ستبقى في القلعة ضمن ما سماها المنطقة الأمنية. أما نتنياهو فتعهد بتوسيع العملية العسكرية وتعميقها، قائلا إن الجيش يواصل ضرب معاقل حزب الله، ومعلنا مقتل 700 عنصر من الحزب خلال شهر واحد.
5: والآن تعليمات الجديدة هي تعميق وتوسيع سيطرتنا على المواقع التي كانت تحت سيطرة حزب الله. احتلال الشقيف هو مرحلة دراماتيكية وتغيير دراماتيكي، لأننا كسرنا حاجز الخوف.

0: إسرائيل وسعت عملياتها البرية شمال الليطاني وأصدرت أوامر إخلاء واسعة لسكان جنوب نهر الزهراني. على الأرض رافق التوغل تصعيد جوي واسع. غارات إسرائيلية استهدفت دير الزهراني والمروانية والغندورية وبرج قلاوي وكفر تبنيت والقصيبة ومحيط النبطية الفوق والشرقية. في دير الزهراني استهدفت الغارات منازل سكنية في حي العرب، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى. أما في صور فتكشف المشاهد حجم الدمار الذي خلفته الغارات الأخيرة، مباني متضررة، ركام يملأ الشوارع والأحياء السكنية، وآليات إسعاف وإنقاذ تتنقل بين المواقع المستهدفة. الدفاع المدني قال إن الجيش الإسرائيلي طلب إخلاء مدينة صور ومخيماتها وبلدات عدة في المنطقة، كما سجلت غارات قرب مستشفيات ومرافق طبية، وأصيب موظفون في مستشفى حرام، ولم تسلم سيارات الإسعاف. في المقابل كثف حزب الله عملياته ردا على التوغل والغارات، فأعلن استهداف قوة إسرائيلية عند الأطراف الشرقية ليحمر شقيف بمسيرة، وقال إنه قصف تجمع لجنود وآليات إسرائيلية في بلدة البياضة، كما استهدف بمسيرة مهبط مروحيات في مستوطنة شلومي، وأعلن أيضا قصف بنى تحتية عسكرية إسرائيلية في نهارية بصواريخ. تزامن ذلك مع إطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه شمال إسرائيل، حيث دوت صفارات الإنذار في عكا ونهارية والجليل الغربي. وبين دخان الغارات فوق النبطية وصور والسيطرة الإسرائيلية على قلعة شقيف وتبادل الضربات عبر الحدود، تدخل المواجهة مرحلة جديدة عنوانها الأبرز محاولة تثبيت السيطرة على الأرض تحت النار.
1: وللمزيد ينضم إلينا الآن من القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. عبد القادر أهلا بك. يعني من الغريب أن يحدث كل هذا التوسع في العمليات العسكرية وهذا الشره الإسرائيلي نحو قصف بيروت مع وجود مسار للمفاوضات، هل نستطيع أن نفهم أي رابط بين المسارين على الأقل وفق الرؤية الإسرائيلية؟
2: لعلما ذكر في القناة 12 الإسرائيلية والنهج الإسرائيلي السابق في التعامل مع ملفات التفاوض حين تقرر إسرائيل العمل وفق مبدأ التفاوض تحت النار، هما المؤشران الأساسيان لما يمكن أن تكون عليه السياسة الإسرائيلية في فترة وقف إطلاق النار المفترضة وأيضا خلال الفترة المقبلة. لكن القناة 12 الإسرائيلية كانت تحدثت اليوم عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث أمس مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وتحدث عن أهمية أن تتوسع العمليات العسكرية، تقدم بطلب أمام الولايات المتحدة لتوسيع العملية العسكرية بما في ذلك قصف العاصمة اللبنانية بيروت أو الضاحية الجنوبية لبيروت، من منطلق أن إذا بقيت بيروت محصنة أمام القصف أو تمتلك حصانة معينة أمام القصف فهذا يلعب دورا سلبيا في المسار التفاوضي، هكذا تقول المصادر المطلعة على فحوى هذه المحادثة للقناة 12 الإسرائيلية. بالتالي على العكس تماما، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يروج أمام الأمريكيين أن التصعيد في جبهة لبنان يساهم في المسار التفاوضي دون أن يفسر بطبيعة الحال كيف يحدث ذلك، لكنه منسجم مع مبدأ يتفق فيه أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو التفاوض من خلال القوة، التفاوض من خلال النار وفرض الاتفاقيات بالقوة بما في ذلك حتى اتفاقيات السلام التي تدعي إسرائيل أنها تتفاوض بشأنها. سبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي أن ذكر أنه يسعى لاتفاق سلام من منطلق قوة، والآن القناة 12 الإسرائيلية تؤكد أن ما عرضه على روبيو حول المسار التفاوضي تحديدا يتحدث فيه عن أن تصعيد الهجمات بما في ذلك تجاه العاصمة اللبنانية بيروت يساهم في المسار التفاوضي، وتحييد بيروت عن الهجمات يلعب دورا سلبيا في هذا المسار وفق الادعاء الإسرائيلي. بالتالي من هنا تفهم على الأقل ما تروج له إسرائيل من صورة أمام الولايات المتحدة لكيفية المسار التفاوضي، لكيفية سير المسار التفاوضي بموازاة التصعيد الإسرائيلي الحاصل من حيث العمليات جنوبية لبنان والمطالبات بتعميق هذه العمليات حتى تصل إلى الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أكثر عمقا في لبنان، لكن هذه المطالب من المستوى السياسي تأتي أيضا بضغط من المنظومة الأمنية. يفترض أن رئيس الوزراء الإسرائيلي وفق القناة 13 الإسرائيلية أجرى نقاشا مع قادة المنظومة الأمنية اليوم، لم تتحدث حتى اللحظة وسائل الإعلام الإسرائيلية عن انتهاء هذا النقاش، لكنها تحدثت عن أن المنظومة الأمنية ستطرح خططا تتضمن تصعيد العمليات في لبنان، تحديدا نطاق القصف بما في ذلك العاصمة اللبنانية بيروت. هذا المطلب ليس جديدا، حمله أيضا إيال زمير رئيس أركان جيش الاحتلال قبل أيام في جلسة للكابينت، وتسربت منها التفاصيل حول مطلب زمير بضم بيروت وصور إلى مناطق التي تصدر بحقها أوامر إخلاء، وبالتالي تقصف فيها منازل ومنشآت وبيوت، تماما كما حدث اليوم في صور وكما يمكن أن يحدث في بيروت إن تحققت بالفعل هذه المطالب ووافقت عليها الولايات المتحدة وكذلك صادق عليها المستوى السياسي في إسرائيل. بالتالي تصعيد العمليات ينسجم مع سياسة إسرائيلية تؤمن أن الاتفاقيات تتحقق بالنار وبالقوة، هكذا عملت في قطاع غزة، هكذا عملت في لبنان خلال وقف إطلاق النار الأول عام 2024، وهكذا يبدو أنها تعمل حاليا في هذه المباحثات المستمرة اللبنانية الإسرائيلية.
1: عبد القادر سريعا، يعني بالنسبة للسيطرة الميدانية، هل من الواضح أن هذه السيطرة يعني إلى أي حد تصل في جنوب لبنان؟ هل إلى نهر الليطاني؟ هل تشمل البقاع؟ هل هذه الأمور واضحة؟
2: لا يقدم الجيش الإسرائيلي كثيرا من التفصيل، حتى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان أول من أعلن أن العمليات امتدت إلى شمال الليطاني قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي أو يسمح بإعلان ذلك لدواع أمنية. بالتالي عادة بيانات الجيش تتأخر أحيانا أيام عدة عن المعطيات الميدانية الحقيقية، لكن صباحا كان أعلن جيش الاحتلال احتلاله قلعة شقيف، هي منطقة استراتيجية تقع إلى الشمال من نهر الليطاني. قبل أيام أيضا كان توغل في زوتر الشرقية إلى الشمال من نهر الليطاني. تحدث الزملاء في لبنان عن إمكانية أيضا أن يحاول جيش الاحتلال الوصول إلى تلة علي الطاهر، هذه التلة التي تقع بالقرب من النباطية وهي ضمن المناطق التي استهدفت بقوة من سلاح الجو الإسرائيلي طيلة فترة وقف إطلاق النار، وقبل ذلك عقب وقف إطلاق النار السابق عام 2024 بقنابل خارقة للتحصينات. يقدم الجيش الإسرائيلي وجود بنى تحت أرضية في تلك المنطقة، وبالتالي هي أيضا من المناطق المستهدفة. لا نعرف حجم توسعة العمليات بصورة دقيقة على الأرض إلا مما يطرح من الجانب اللبناني وما يرصد لبنانيا، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم كان تحدث عن أنه أوعز بتوسيع العمليات فيما وصفها بمعاقل حزب الله إلى الشمال من نهر الليطاني وليس إلى الجنوب من نهر الليطاني، وتحدث عن أنه باحتلال قلعة شقيف يتخطى الجيش أو يكسر الجيش حاجز خوف كان موجودا طيلة الفترة الماضية، لأن هذا المكان لم ينجح الجيش الإسرائيلي باحتلاله في حرب عام 2006، والآن ينجح بالوصول والبقاء فيه، علما أن مسؤول إسرائيلي تحدث لأكسيوس عن عدم حدوث اشتباكات فعلية في تلك المنطقة رغم استراتيجيتها وموقعها الاستراتيجي. قال إن المنطقة كانت خالية من السلاح ومن عناصر حزب الله، لكنها تحظى رغم ذلك بأهمية رمزية إسرائيليا تركز عليها إسرائيل، كونها إلى الشمال من الليطاني، كونها منطقة استراتيجية تطل على المطلة، تطل على مستوطنات إصبع الجليل ومستوطنات في الجولان السوري المحتل، لكن قد تتوسع منها العمليات وهي بالفعل يعني متوسعة بالفعل في عدة محاور تحاول التقدم فيها القوات الإسرائيلية بصورة أكبر إلى عمق الجنوب اللبناني.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل عبد القادر عبد الحليم مراسل التلفزيون العربي من القدس. وللمزيد من النقاش ينضم إلينا الآن من حيفا الأكاديمي في الجامعة العربية الأمريكية بجنين سيد جمال زحالقة. سيد جمال أهلا بك معنا. يعني نتنياهو لم يكتفي بالتوسع في جنوب لبنان والآن يطلب ضوء أخضر أمريكي ليقصف بيروت، هل تستطيع واشنطن تلبية هذا الطلب الذي يتعارض حتما مع أهداف المفاوضات التي ترعاها في واشنطن؟
3: يعني هي بالضبط القضية، يعني ليست فقط المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية، هذه بالنسبة للولايات المتحدة قضية هامشية. المهم بالنسبة للولايات المتحدة اليوم هو المفاوضات الأمريكية الإيرانية وإمكانية التوصل إلى اتفاق، والورقة اللبنانية تعتبرها واشنطن ورقة في يدها، وهي حين تسمح لإسرائيل بالتوغل إلى شمال الليطاني وتوسيع العملية العسكرية، فهي أحد أهدافها هو الضغط على إيران بالعودة لخلق معادلة الانسحاب أو وقف الحرب في لبنان مقابل فتح مضيق هرمز وإخراج هرمز من المعادلة، لأن الولايات المتحدة أيضا تريد أن يكون هناك اتفاق حول الملف النووي الإيراني، وهناك خلافات حول هذا الموضوع، فالملفات مترابطة متداخلة. وإسرائيل أيضا من جهتها يعني توسع العملية العسكرية في لبنان للتعطيل على الاتفاق.
1: طيب سأتي إلى موضوع إسرائيل الآن. الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم لبنان كورقة، كذلك إيران تستخدم لبنان كورقة، وبالتالي الاتفاق بين الجانبين إلى أي حد يمكن أن يصبح محددا أساسيا للوضع في لبنان؟
3: يعني اعتقادي أنه طبعا طرح قضية وقف إطلاق النار في لبنان هو مسألة يعني في صالح الشعب اللبناني، لكن أنا انتبهت أن مسؤولون إيرانيون يقولون بأنه إيران مستعدة أن تلتزم بأن لا يكون هناك إطلاق نار من حزب الله، أو أن تكون هناك هدنة من قبل حزب الله باتجاه إسرائيل، وهذا باعتقادي يمس بالسيادة اللبنانية، بمعنى كيف تلتزم إيران باسم الولايات المتحدة؟ يعني إسرائيل الولايات المتحدة كيف تلتزم إيران باسم لبنان؟ الولايات المتحدة حريصة أن لا تلتزم بشيء باسم إسرائيل على سبيل المثال.
1: طيب لنأتي الآن إلى إسرائيل، يعني هل تبدو معنية من خلال كل ما يجري ومن خلال كل ما نتابع من توسيع للعمليات العسكرية وما إلى ذلك، هل تبدو معنية فعليا بهذه المفاوضات وما يمكن أن يتمخض عنها؟
3: المفاوضات يعني إسرائيل لا تراهن عليها بالمرة، لكن يعني نتنياهو وضع الشرطين لهذه المفاوضات. الأول هو أن يكون هناك نزع سلاح لحزب الله، والثاني أن يكون هناك اتفاق تطبيع وسلام مع لبنان. بالمناسبة هو لم يذكر حتى انسحاب إسرائيلي من لبنان. هذا ما تريد إسرائيل من لبنان، هي لا تريد أكثر من ذلك،
1: ولكنها تعلم يقينا أكثر من غيرها أن تحقيق هذين الهدفين مستحيل.
3: لهذا السبب هي تعرف تماما، ولا باعتقادي أن العمليات العسكرية في لبنان تهدف إلى دفع لبنان إلى اقتتال داخلي، بمعنى إسرائيل لا تريد أن تقوم هي بمواجهة يعني شاملة وكاملة مع حزب الله للقضاء عليه كما يقولون، وإنما تريد أن توصل أن تضعف على حزب الله بشكل يسمح بأن يكون هناك اقتتال داخلي في لبنان. هذا ما تريد إسرائيل، وهذا هو الهدف الإسرائيلي أو الطريقة الإسرائيلية للحصول على مبغاها، وهو القضاء على القدرات العسكرية لحزب الله. لأي درجة باعتقادي يجب أن يكون هناك انتباه لبناني كبير جدا، يعني كيف تقبل لبنان إلى أن تنجر إلى هذا المأرب الإسرائيلي، مع أنه أيضا موضوع سلاح حزب الله هي قضية لبنانية داخلية يجب التعامل معها بعيدا عن الإملاءات والتهديدات والعمليات العسكرية الإجرامية الإسرائيلية. يعني الآن لبنان يتعرض لعدوان من الوزن الثقيل جدا جدا، والمطلوب من الشعب اللبناني أن يتوحد ضد العدوان، والمطلوب من الأمة العربية أن تقف إلى جانب لبنان.
1: طيب يعني لبنان أو الحكومة اللبنانية تبدو في موقف لا تحسد عليه، تذهب إلى يعني مفاوضات وهي منقسمة داخليا وغير موحدة، وتمضي إليها من دون أي سند إقليمي أو حليف إقليمي أو دعم أو رعاية إقليمية، وبالتالي ما هي الخيارات، ما هي الأوراق التي يملكها لبنان؟
3: يجب عقد مؤتمر قمة عربي سريع جدا للوقوف إلى جانب لبنان. على العالم العربي أن يقف. الحكومة اللبنانية ضعيفة كما تقول صحيح، وهي لا تستطيع أن تواجه إسرائيل، لكن يجب أن يكون هناك محور دعم عربي للبنان. هناك دول وازنة في المنطقة تستطيع أن تقف وتؤازر لبنان في محنته. علينا أن ننظر ما الذي يحدث في لبنان، هناك تهجير لأكثر من مليون إنسان، هناك قتل للآلاف، هناك تدمير للقرى بأكملها. كيف نقبل وكيف يقبل العالم العربي بمثل هذا الأمر؟ وباعتقادي أيضا على حزب الله أن يأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار، وأن يبدي مرونة لبنانية ليس تجاه إسرائيل وإنما في الملفات الداخلية اللبنانية، حتى لإنقاذ لبنان من الدمار كما نحن نرى. هذه مسؤولية لبنانية على الحكومة وعلى حزب الله وعلى الجميع، وحتى على إيران أن يعني تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الشعب اللبناني وليست مصلحتها هي فقط.
1: أشكرك جزيل الشكر الأكاديمي في الجامعة العربية الأمريكية العربية بجنين جمال الزحالقة، كنت معنا من حيفا، شكرا جزيلا لك. ومع توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته في جنوب لبنان وإصداره إنذارات إخلاء جديدة، تتفاقم معاناة النازحين اللبنانيين، وتشهد مناطق محافظتي النبطية والجنوب والبقاع الغربي موجة نزوح جديدة بعدما دفعت الغارات الإسرائيلية المكثفة واقتراب القوات المتوغلة السكان إلى مغادرتها.
4: بين إنذارات الإخلاء المتكررة وتصاعد الغارات جنوباً، تشهد مدينة النبطية أحد المراكز الرئيسية في جنوب لبنان وسور الساحلية رابع أكبر المدن اللبنانية موجة نزوح جديدة بعدما دفعت الغارات الإسرائيلية المكثفة الأهالية إلى المغادرة عقب أشهر من التمسك بالبقاء. إنذارات إسرائيلية بالإخلاء لم تمنح المسن علي جعفر الوقت لحزم أمتعته قبل أن يغادر على عجل تلال علي الطهر قرب قلعة شقيف.
5: بالمنطقة نحن فيها يعني أطفو بعيد صوب تلال علي الطهر قلعة شقيف، ونحن صرنا بالويدي هنا وقاعدين بستان، يعني ما بتعرف المسيرات كيف تعملنا في غار علينا، أنا ما عم يعرف مش عم يرحموا حدا.
4: معاناة الأهالي لا تقتصر على فقدان منازلهم، بل تمتد إلى وجهة لم تتضح معالمها بعد في رحلة نزوح مفاجئة تختصر حجم الاضطراب الذي يعيشه جنوب لبنان.
5: ننزل أصيدا نشوف كيف الله يدبر معنا، نحن لا مؤكد لنشوف الوضع كيف، إن شاء الله الله يهدي الوضع.
4: قرى وبلدات قريبة من الحدود شهدت أضرار واسعة بعدما كثفت إسرائيل قصفها وصنفت مناطق جديدة منطقة حمراء رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان يفترض أن يضع حدا للحرب الدائرة منذ 2 مارس. تسببت الخروقات الإسرائيلية في استشهاد أكثر من 3300 شهيد و11 ألف جريح، بالإضافة إلى ما يزيد عن 1,000,000 نازح، فضلا عن تدمير مباني ومنشآت مدنية منها مدارس ومراكز صحية وفق أحدث المعطيات الرسمية.
6: قالوا لنا بدكم تخلوا، هلا نحن اللي بالعادة ما خليش أنه ابني ما بنخلو ولا مرة خليانين، إلا هالمرة أني لهم قصة جدية من حالنا ورحنا على البحر.
7: عبارة عن صاروخان صاروخان.
4: إنذارات الإخلاء تجددت لتشمل جميع البلدات الواقعة جنوب نهر الزهراني، ما وسع نطاق المناطق المشمولة إلى نحو 2000 كيلومتر مربع، أي قرابة 5 مساحة لبنان، لتحتضن المساحات المتبقية آلاف النازحين الفارين من الجنوب وسط مخاوف متصاعدة من امتداد التوغل الإسرائيلي لأكثر من 10 كيلومتر من الحدود في أعمق توغل إسرائيلي منذ ما يزيد عن ربع قرن.
1: هذا ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا للاثنين لمناقشة تطورات الحرب في لبنان. وأفادت مصادر دبلوماسية أن الاجتماع يأتي بناء على طلب فرنسي بعد إعلان إسرائيل السيطرة على قلعة شقيف جنوبية لبنان. بدوره أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا شيء يبرر التصعيد الجاري حاليا في جنوب لبنان، وشدد ماكرون في منشور له بمنصة إكس على ضرورة توقف القتال إلى الأبد، مضيفا أن فرنسا ستواصل دعم جهود السلطات اللبنانية لإعادة بسط سيادة الدولة والحفاظ على سلامة أراضي البلاد. أدانت وزارة الخارجية القطرية استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتوسيع نطاق التوغل البري لجيش الاحتلال في جنوب البلاد واستهداف المدنيين. وأشارت الوزارة في بيان إلى أن هذه الاعتداءات تصعيد خطير وانتهاك سافر لسيادة الجمهورية اللبنانية وخرق واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني. ودعا البيان المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان وحملها على احترام المواثيق والقوانين الدولية وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكامل بنوده. كما طالبت مصر مجلس الأمن الدولي بإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها وتوغلها البري في لبنان محذرة من فوضى بالمنطقة. وأدان بيان للخارجية المصرية التصعيد العسكري الإسرائيلي على لبنان مضيفا أنه يمثل استباحة كاملة للسيادة اللبنانية ويكشف عن نوايا إسرائيلية مبيتة لفرض واقع عسكري جديد على الأرض. وطالب البيان بانسحاب إسرائيلي فوري وكامل من كل الأراضي اللبنانية مؤكدا أن استمرار إسرائيل في توسيع رقعة العمليات العسكرية من شأنه أن يفجر الأوضاع. إلى الملف الإيراني، حيث قال وزير الخارجية عباس عراقجي إن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة مستمر. وأضاف عراقجي أن ما يقال حاليا بشأن المفاوضات هو مجرد تكهنات وفق تعبيره.
8: المحادثات وتبادل الرسائل مستمران، وحتى يتم التوصل إلى نتيجة واضحة يستحيل الحكم، وكل ما يقال الآن تكهنات لا ينبغي إعطاؤها أهمية.
1: كما قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف فإنه لا ثقة للمفاوض الإيراني بأقوال ووعود العدو على حد تعبيره، وأن المعيار الذي تعتمده طهران في مسارها الدبلوماسي هو النتائج الملموسة. وخلال اجتماع افتراضي للبرلمان الإيراني أكد قالباف أن بلاده لن توافق على أي اتفاق لا يضمن حقوق الشعب الإيراني.
0: لا ثقة لدينا إطلاقا بأقوال العدو ووعوده، المعيار بالنسبة إلينا هو الإنجازات الملموسة على أرض الواقع، لن نوافق على أي اتفاق ما لم نتأكد من أننا حصلنا على حقوق الشعب الإيراني كاملة. في المرحلة الجديدة من هذه الحرب يسعى العدو من خلال الضغوط الاقتصادية والحملات الإعلامية إلى إثارة الانقسام وتقويض تماسك البلاد لتعويض هزيمته العسكرية وإجبارنا على الاستسلام.
1: بدوره قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده يجب أن تستعد لمرحلة طويلة من الضغوط والتكاليف، وإن أي انفراجة محتملة في المسار التفاوضي لتعني نهاية التحديات التي تواجهها طهران. وعرض بزشكيان خلال اجتماع حكومي خصص للوضع الاقتصادي ما وصفه بخطة الحكومة لإدارة البلاد في ظروف الحرب وما بعدها، داعيا الإيرانيين إلى الاستعداد لتحمل تكاليف المقاومة على حد تعبيره. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد شروط إطار محتمل لاتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب على إيران، وأعاد التعديلات المقترحة إلى طهران للنظر فيها.
9: في خطوة تعكس حجم التعقيدات التي تعترض طريق الاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران، كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن تشدد جديد في الموقف الذي يتبناه الرئيس دونالد ترامب تجاه شروط الاتفاق المرتقب مع إيران. بحسب الصحيفة فإن أبرز ما تطالب به الإدارة الأمريكية هو ضمانات أكثر صرامة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني ومصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب كتدميره أو إخضاعه للمراقبة، إضافة إلى ترتيبات أمنية مرتبطة بمضيق هرمز وحرية الملاحة فيه. كما أبدى ترامب تحفظاً على أي بند يتضمن الإفراج عن أموال أو أصول إيرانية مجمدة. أما أبرز الملفات الخلافية التي سترحل إلى مفاوضات لاحقة وفق الصحيفة فهي مستقبل برنامج التخصيب النووي الإيراني بشكل نهائي، وبعض الملفات المرتبطة بالقدرات الصاروخية والترتيبات الأمنية الإقليمية. من جهته موقف طهران لم يكن أقل تشددا. مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي قال إن واشنطن لا تتعامل بجدية مع الدبلوماسية وتواصل البحرية الأمريكية حصارها على إيران، بينما قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي إن الحصار البحري على بلاده سينتهي سواء بالمفاوضات أو عبر التحرك العسكري، مضيفا أن خطوط إيران الحمراء في المفاوضات تشمل دفع التعويضات وإنهاء الحرب في كل الجبهات ورفع العقوبات وخروج القوات الأمريكية من المنطقة. وبينما تؤكد واشنطن أن هدفها منع عودة التوتر مستقبلاً، ترى طهران أن بعض المطالب الأمريكية تتجاوز الملف النووي وتمس قضايا سيادية وأمنية، الأمر الذي يبقي المفاوضات أمام اختبار صعب قد يعيد المنطقة إلى دائرة التصعيد العسكري من جديد.
1: وللمزيد أرحب الآن بمراسلي التلفزيون العربي من طهران حازم كلاس ومن واشنطن عبد الرحمن البرديسي، أهلا بكما. أبدأ معك حازم كلاس، هل من جديد في المواقف وفي التصريحات، وإن كان ثمة رد فعل على ما قيل إنها شروط أمريكية جديدة؟
10: أول التعليقات صدرت قبل قليل نقلا عن مصدر مطلع إيراني، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية تعليقا على الأنباء بشأن التغييرات والاقتراحات التي ذكرها دونالد ترامب والتعديلات التي أدخلها. قال هذا المصدر لوكالة تسنيم أن تبادل النصوص مستمر بين الأطراف، ومن الطبيعي أيضا أن تقوم إيران بإدخال تعديلات واقتراحات على النص، ولا يوجد هناك أي شيء نهائي حتى الآن، ولا يوجد أي شيء غير نهائي كذلك. المعيار بالنسبة لإيران هو النص الذي توافق عليه، وإدخال ترامب تعديلات على النص والمسودة لا يعني أبدا أن إيران ستقبلها. إيران على استعداد تام لأي سيناريو بما في ذلك عدم التوصل إلى اتفاق. هذا أول موقف يصدر تعليقا على التعديلات التي أدخلها دونالد ترامب على مسودة مذكرة التفاهم المحتملة بين طهران وواشنطن، وجاء على لسان مصدر إيراني مطلع لوكالة تسنيم الإيرانية. وواضح تماما من خلال هذا التعليق بأن إيران أيضا ستدرس التعديلات وستدخل عليها ملاحظات وتعديلات أيضا بما يتواءم وينسجم مع شروطها المعلنة، وأيضا تقول بأنها مستعدة لكل الاحتمالات، وهذا ما يمكن فهمه من تصريحات المسؤولين الإيرانيين والقادة العسكريين فيما يتعلق بالجهوزية العسكرية تزامنا مع المضي قدما في المسار الدبلوماسي.
1: شكرا جزيلا لك حازم كلاس. وتحول إلى واشنطن إلى عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن، فيما عدا هذه التسريبات التي نشرتها نيويورك تايمز، هل ما تزال واشنطن صامتة بشأن موضوع المفاوضات؟
11: نعم، هناك صمت في الحقيقة حامد فيما يتعلق بالمفاوضات، وترقب في نفس الوقت للرد الإيراني، وإن كان هناك أي نوع من الاختراق فيما يتعلق بقبول اقتراحات أو تعديلات ترامب الأخيرة. الولايات المتحدة الأمريكية تريد إبرام أو تريد الاتفاق على هذه المسودة سريعا قبل بداية كأس العالم كما تعلم بعد عدة أيام، وأيضا حتى وإن لم يكن هناك توافق بين الجانب الأمريكي والإيراني، على الأقل استمرار لهذه الفكرة، فكرة تبادل النصوص وتبادل الرسائل بدون أن يكون هناك أي تصعيد عسكري كبير أكثر من ذلك. وبعد نهاية كأس العالم ربما تتجه الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الأمر عن طريق التصعيد العسكري المتوقع بحسب الحشود العسكرية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط والخناق البحري الأمريكي الذي فرضته واشنطن على الموانئ الإيرانية، أو عن طريق أي نوع من الاختراق يشارك فيه الوسطاء الإقليميون حتى يكون هناك توافق حقيقي بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران. رئيس ترامب في ورطة كبيرة جدا، لأنه يريد إنهاء هذه الحالة على الأقل. لا نتحدث عن إنهاء الحرب، إنهاء الحرب حامد أصبح حلم صعب المنال جدا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه الأثناء بسبب تصريحاته المتكررة التي يؤكد فيها أنه لن يتنازل عن شرط استلام اليورانيوم المخصب أو دفن اليورانيوم المخصب والتخلص منه حتى ولو كان بمساعدة الإيرانيين، ولن يتنازل عن الشرط الآخر وهو فتح مضيق هرمز بلا قيود وبلا رسوم، شروط غير واقعية على الإطلاق يريد فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو لا يوجد لديه الكثير من خيوط اللعبة الآن، وتنفلت الأمور من يديه شيئا فشيئا، ولذلك هو يريد إنهاء هذه الحالة، حالة اللا سلم اللا حرب، بسبب الضغوطات الاقتصادية وبسبب أيضا ضغوطات كأس العالم وهو على الأبواب، والذي سيمنح الاقتصاد الأمريكي بعض من الامتيازات الطفيفة. يعني نحن هنا نعيش في الولايات المتحدة حامد، لا يوجد أي مظاهر لإقامة كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، وكأن الأمور عادية وأكثر من العادية على الإطلاق، ولذلك ربما الولايات المتحدة الأمريكية تريد الانتهاء سريعا من هذا الملف ولو كان بصفة مؤقتة كما هو متوقع، وبعد ذلك يفتح هذا الملف مرة أخرى بعد انتهاء كأس العالم.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، عبد الرحمن البرديسي من واشنطن. إلى التطورات في قطاع غزة، حيث استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقهى في منطقة ميناء غزة، مما أسفر عن استشهاد مواطنين فلسطينيين وإصابة 25 آخرين، ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار إلى 932 بحسب وزارة الصحة.
12: نتواجد الآن في المنطقة التي استهدفت قبل قليل، نحن الآن في منطقة الميناء في غرب مدينة غزة، حصل استهداف في هذه المنطقة تحديدا، كما نشاهد الدماء لا تزال موجودة، قامت الإسعافات بنقل عدة إصابات بعضها خطيرة، وصلت بالفعل إلى مستشفى الشفاء. طبعا معنا محمد سلمان أحد شهود العيان الذين كانوا يتواجدون في هذه المنطقة ليحدثنا عما حدث. محمد، إيش اللي صار بالضبط؟
13: اللي صار زي ما أنت شايف، الكل الناس بتيجي هان على البحر عشان زهقانين، وبيجوا بطيش وبطير وزهقهم هان بشموا هوا، ما بيتفاجئوا الناس كلها قاعدة وما فيش إيش إلا الصاروخ بنزل على الناس، والكل بيجروا أشلاء ممزقة، لا إلهم في الخبط ولا إلهم في مقاوم ولا إلنا في حاجة، فيش حد اصلا بيجي هنا لو في ايش الا بيجي يطير زهق اكثر من هيك. لا
12: كان في اطفال،
13: كان في اطفال ونساء وسيارات وبني ادمين وكل شيء، مش عارف انا لايمتى القصص صادق وقتيش بدهم يحلوا عنا. يعني منطقه امنه الناس طاشه فيها، تقصفها ليش؟ وين حقوق الانسان اللي بيقولوا عنه؟ احنا لا شايفين حقوق انسان ولا انسانيه اصلا، ما فيش منطقه امنه. كان المنطقه الامنه بيجي بنطوش عليها بقصفونا فيها، طب وين نروح؟
12: هذه شهادات الناس من هذه المنطقة، بالفعل هي منطقة مكتظة جدا، فيها خيام النازحين، وأيضا يلجأ المواطنون وتلجأ العائلات إلى هذه المنطقة لأنه هو المتنفس الوحيد، البحر بحر غزة هو المتنفس الوحيد، لكن حتى الموت يلاحقهم تحديدا إلى الأماكن التي يهربون إليها من الموت. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
1: في الضفة الغربية، قال الإسعاف الإسرائيلي إن مستوطنتين أصيبتا، إحداهما بجروح خطرة في عملية دهس قرب مجمع جوش عتصيون الاستيطاني المقام على أراضي جنوب الضفة الغربية المحتلة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال قرب المستوطنة واحتجاز جثمانه بادعاء تنفيذه عملية الدهس. وأضافت مصادر محلية للتلفزيون العربي أن جيش الاحتلال قيد حركة الفلسطينيين في محافظتي بيت لحم والخليل وأغلق طرقات وبوابات. استشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الضم والتوسع في بلدة الرام شمالية القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن الشهيد عماد دشتية أصيب بعيار ناري في منطقة الفخذ، ما أدى إلى إصابة الشريان الرئيسي بنزيف حاد قبل الإعلان عن استشهاده. أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز باتجاه رعاة أغنام فلسطينيين في السهل الشرقي لقرية المغير شمال شرقي رام الله، ما أدى إلى اشتعال النيران في أجزاء منه. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي أن أهالي البلدة عملوا على السيطرة على النيران بعد الحرائق التي تسبب فيها جيش الاحتلال. هذا ويواصل الاحتلال التضييق على قرية المغير من خلال اقتحامها المتواصل وإغلاق مداخلها وممارسة سياسة التنكيل الجماعي بحق أهلها. هاجم مستوطنون مدرسة في قرية رمون شرقي رام الله وحطموا أبوابها وسرقوا محتويات منها. ورصدت كاميرا التلفزيون العربي أثار هجوم المستوطنين على المدرسة والخطر الذي يتهدد المنطقة جراء إقامة بؤرة استيطانية على أراضيها.
14: هجوم للمستوطنين على مدرسة، هذا حدث هنا في قرية رمون، وهذه آثار التخريب الناجمة عن هجوم المستوطنين الذين حطموا أبوابا في هذه المدرسة، سرقوا محتويات وأيضا أدوات ومعدات يستخدمها العمال في أعمال بناء وتجهيز هذه المدرسة التي هي قيد التأسيس هنا في القرية. اللافت بأن المستوطنين انطلقوا من بؤرة استيطانية أقيمت على مقربة من المدرسة على بعد نحو 200 متر هوائي، وهذا يجعل من كل المكان يجعل منه منطقة خطرة على إثر وجود المستوطنين في هذه البؤرة الاستيطانية التي أصبحت منطلق للهجمات وأقامها المستوطنون هنا قبل نحو أسبوعين. بالتالي وجود المستوطنين يهدد كل المنطقة. لمعرفة الخسائر الناجمة عن هجوم المستوطنين ينضم إلينا الآن مدير هذه المدرسة.
15: الخسائر يعني قام المستوطنون بكسر أبواب وسرقة محتويات من المدرسة تقدر $80,000، والأهم من ذلك أننا نشعر بخطر دائم في هذه المدرسة. لم يعد المكان آمنا لا للطلبة ولا لنا. الضرر الأكبر هو أن يعني يشعر الناس بالخوف، بالتالي ما حد يسجل في هذه المدرسة لأن الافتتاح سيكون في 1/9. مدرسة تدرس بالمنهج الأمريكي، اسمها US أكاديمي، الأكاديمية الأمريكية. الفئة المستهدفة هم الطلاب الذين يحملون جوازات سفر أمريكية وفق المنهج الأمريكي، وبالتالي أصبح الجميع يشعر بالخطر والخوف من الاقتراب من هذه المدرسة. هذه هي الخسارة الأكبر إضافة للخسارة المادية التي نعاني منها، لأن اليوم هذا الاقتحام الثالث للمدرسة والخسارة على الأقل تقدر $80,000.
14: شكرا جزيلا. إذن هذا الهجوم للمستوطنين على المدرسة يتعدى الخسائر المادية، هو يهدد مصير المدرسة التي يفترض أن تضم نحو 800 طالب فلسطيني. بالتالي حياة كانت مرسومة لهذه المدرسة، لكن المستوطنين باعتداءاتهم هم يريدون تفريغ هذه المنطقة من الطلاب من الحياة ليسهل السيطرة على هذه الأرض. بالأرقام قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان للتلفزيون العربي إن المستوطنين ارتكبوا ما لا يقل عن 2500 هجوم واعتداء منذ مطلع العام الجاري. من قرية رمون، كريستين رناوي، التلفزيون العربي، شرقي رام الله.
1: مدد جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مخيمات شمال الضفة الغربية لشهرين إضافيين. وقال مسؤول اللجنة الشعبية في مخيم طول كرم فيصل سلامة للتلفزيون العربي إن قرارا موقعا من قائد المنطقة الوسطى في الجيش وصلهم ويقضي بتمديد اقتحام مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس حتى نهاية يوليو المقبل. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من الضفة الغربية. بشار القريوتي مسعف يتطوع لمساعدة الفلسطينيين في المناطق الخطرة رغم تعرضه لاعتداء المستوطنين عدة مرات.

0: أنا بشار صادق القريوتي، متطوع في مجال الإسعاف. طبعا حياتي حياة طوارئ من صغري، من 20 سنة وأنا في هذا الموضوع. اعتقلت عدة مرات، أصبت عدة مرات، تهددت بالقتل من قبل المستوطنين. ما بعد استشهاد زميلي بجانبي، وهو كان يعني ورفيقي، اسمه محمد عوض الله موسى، عمره 52 سنة يعني، وأنا أكملت مسيرته. أنا قاعد على كرسي الشهيد، وأنا لما أطلع هون أول ما أفتح باب الإسعاف بتذكر الشهيد، دائما بتذكر الشهيد وبتوقع أني ما أرجع. هاي البؤرة خاطرنا أكثر من مرة، شايفين العائلات اللي فوق، إذا بطلع عليها بتلم إطلاق رصاص علي. هاي العائلات بتعيش في كابوس. هسا أنا بظل متابع مع هاي العائلات، بظل متواصل معهم في كل لحظة لحتى يعني نتدخل في أي طارئ. حاليا في خطر، في أي لحظة بمرق المستوطنين. شايفين هذا الشارع اللي اسفلت، هذا ممر صار للمستوطنين، يمروا من البؤرة هديك من بين البيوت، بمر بطلع البؤرة هديك على البؤرة اللي هناك. إحنا حاليا باب مدرسة جالود. لساتك في المدرسة؟ يلا ديروا بالكم. هاي المدرسة حرقت أكثر من مرة. هاي البؤرة تحتهم، شايف البؤرة كديش بعيدة عن المدرسة؟ هاي من حالها قصة صمود لمدرسة بتعيش عند بؤرة استيطانية. حجم الاستيطان اللي هون في المنطقة، وممكن في أي لحظة يعني ما تلاقيهم إلا هاجمين علينا هون. يعني إحنا حتى وقوفنا خطر، يعني لأنه كل الهجمات بتصير في هاي المنطقة. أنا طبعا حتى بالإسعاف الكاميرا معي، ووثق كل الاعتداءات، لأني أول من يصل الاعتداء أنا كمسعف لإنقاذ الأرواح، وكمان لحتى أوثق الجريمة. أنا قاعد بغطي مواجهات مجانا، ما بأخذ حتى الحالات المرضية اللي بأخذها، معظمها ما بأخذ منها، ما بأخذ من الناس اللي ما معهم. في ناس في هاي الأوضاع الصعبة الاقتصادية ما معهم. أنا كبشار القريوتي أخذت على عاتقي أن أكمل هاي المسيرة حتى آخر رمق في حياتي.
1: أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توماس براك سيواصل أداء دور محوري في ملفات سوريا والعراق. وقال روبيو في تغريدة على منصة إكس إن براك كان له دور مهم كمبعوث خاص إلى سوريا، مشيرا إلى أنه سيواصل العمل على تعزيز التعاون بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والحكومة السورية، إضافة إلى الاطلاع بدور حيوي في التعامل مع الحكومة العراقية. تتواصل تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات في محافظة دير الزور، حيث تسببت المياه في إغراق مساحات من الأراضي الزراعية ووصلت إلى عدد من المنازل، ما دفع عائلات إلى النزوح نحو مراكز إيواء مؤقتة، في حين كثفت فرق الدفاع المدني والجهات المعنية عمليات الاستجابة ومساعدة السكان في المناطق المتضررة.
2: حين تختفي الطرق والجسور يصبح النهر طريقا. لم يعد عبور الفرات رحلة قصيرة بين ضفتين، بل مهمة يومية يخوضها السكان عبر الزوارق للوصول إلى أعمالهم ومنازلهم، بعد أن غمرت المياه مساحات واسعة من المناطق القريبة من مجرى النهر. فرق الدفاع المدني والقوات البحرية كثفت عملياتها لنقل المدنيين وتأمين حركتهم في محاولة لتخفيف آثار فيضانات من أكبر ما شهدته المنطقة.
3: والله العظيم ما قصروا، من إسعاف، من مريض، من إسعاف ليلي نهاري، من يعني زوارق، دفاع مدني، يعني بلاش هاي يطلعونه. بس يعني ناشدكم والناشد الأخوة إنه يعملون هالجسر.
2: مع وصول المياه إلى عدد من المنازل والمناطق المنخفضة، اضطرت عشرات العائلات إلى مغادرة مساكنها والبحث عن أماكن أكثر أمناً. هذه المدرسة التي تحولت إلى مركز إيواء مؤقت تجد العائلات المتضررة فيه مأواً وخدمات أساسية، وتعمل الجهات المعنية وفرق الاستجابة على تأمين احتياجات السكان وتقديم الدعم اللازم لهم خلال فترة إقامتهم في هذا المركز.
4: طبعا هذا مركز يستوعب بما يقارب 35 عائلة في مركز ثاني وثالث، نسعى افتتاح مراكز أخرى تلبية ولنزوح أهلنا تخفيف أعبائهم وتقديم الخدمات الأساسية من سلة الإنفاق سلة الغذائية ودعم طبي في هذا المركز.
2: المياه غمرت المنازل القريبة من النهر مع آلاف الدنمات المزروعة، وألحقت أضرارا بمحاصيل يعتمد عليها السكان مصدرا رئيسيا للرزق في وقت تتواصل فيه عمليات تقييم الأضرار وحصر الخسائر. وبحسب تقديرات أولية تضرر أكثر من 2400 عائلة، فيما تجاوزت مساحة الأراضي الزراعية المتضررة 5000 دونم، وسط مخاوف من انعكاسات هذه الأضرار على حصيلة الموسم الزراعي الحالي.
5: هنا غمرت مياه الفرات المنازل ومصادر الرزق، ورغم بدء تراجع منسوب المياه في بعض المناطق فإن آثار هذا الفيضان ستبقى حاضرة في حياة آلاف المتضررين الذين يتوقون للعودة إلى حياتهم الطبيعية، وتبقى مرحلة التعافي مرهونة بجهود الإغاثة وحصر الأضرار. قحطان مصطفى، التلفزيون العربي، مدينة دير الزور، شرق سوريا.
1: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 2245 شخصاً من ولاية جنوب كردفان جنوبي السودان خلال الأيام الثلاثة الماضية جراء تدهور الأوضاع الأمنية. وأضافت المنظمة في بيان أن النازحين توجهوا إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض والخرطوم، مشيرة إلى استمرار تردي الأوضاع في المنطقة. اتهمت وزارة الخارجية الكولومبية دولة الإكوادور بالتدخل في الانتخابات الرئاسية، وقالت وزيرة الخارجية الكولومبية في تصريحات خاصة للتلفزيون العربي إن بلادها ترفض هذا التدخل رفضا قاطعا، إذ يأتي في مرحلة حساسة جدا لا يمكن القبول فيها بأي تدخل من أي جهة كانت وفق تعبيرها.
6: يبدو لنا الأمر خطرا، ولقد أظهرنا رفضنا لأنه يحدث في لحظات انتخابية حساسة جدا لا يمكن القبول فيها بأي تدخل من أي بلد أو أي جهة في القرار السيادي للناخب، وما يقال لا يلتزم الحقيقة، إذ إن كولومبيا قدمت طلبا حتى تستطيع البت أمام مجموعة الأنديز فيما يتعلق بمسألة الرسوم الجمركية والمسائل التجارية، ولا صلة لذلك بالإجراء الانتخابي، لذلك يبدو لنا أنه يأتي في غير أوانه وينبع من نوايا سيئة. ندعو إلى أن تقوم كولومبيا والإكوادور بتطبيق القرار بشأن مجموعة الأنديز، وأن يتأتى هذا الحل من جهاز أعلى يبت في الخلافات المتعلقة بمجموعة الأنديز بين البلدان.
1: هذا ويواصل الناخبون الكولومبيون في عملية الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد في جو يسوده التوتر الشديد بسبب أعمال العنف التي شهدتها الأيام الأخيرة للحملة الانتخابية. ويتنافس 4 مرشحين على كرسي الرئاسة الكولومبية، هم إيفان سيبيدا مرشح اليسار الحاكم الذي يتصدر استطلاعات الرأي، وأبلاردو دي لاسبيديا مرشح اليمين المتطرف الذي يأتي ثانيا، ومرشحة وسط اليمين بالوما فالنسيا التي تأتي في المرتبة الثالثة.
7: كولومبيا تقف على أعتاب يوم انتخابي مفصلي، حيث يترقب الجميع ما إذا كانت الصناديق ستمنح البلاد الاستمرارية أم ستفتح الباب أمام مسار سياسي جديد. السلطات الكولومبية تؤكد أنها أكملت كل الاستعدادات المتعلقة بالمواد الانتخابية وتجهيز مكاتب التصويت.
8: كل المناطق بما فيها تلك التي يصعب الوصول إليها تخضع الآن لحماية القوات الوطنية، وقد أوصلنا إليها كل المعدات جوا وبرا وبحرا، ما جعلنا نصل إلى كل نقطة مهما كانت نائية.
7: المعركة الحقيقية في اقتراع الأحد لن تكون فقط بين المرشحين بل أيضا على نسبة المشاركة، فكل المؤشرات تشير إلى أن الناخب المتردد قد يكون العامل الحاسم في رسم النتائج النهائية.
9: المجموعات المسلحة غير القانونية تنشر الرعب في بعض المناطق مما يسبب أضرارا فادحة للعملية الانتخابية، من بينها عزوف الكثيرين عن التصويت خاصة في المناطق النائية، وهذا يضر بالديمقراطية.
7: الساعات المتبقية باتت تقاس بالدقائق، والأنظار تتجه إلى صناديق الاقتراع التي لن تحدد فقط هوية الرئيس المقبل لكولومبيا بل أيضا ملامح المرحلة السياسية القادمة. بعد أسابيع من الحملات والخطابات السياسية والمناظرات تنتقل الكلمة من السياسيين إلى الناخبين، ومن المنصات إلى صناديق الاقتراع ليقرر الناخبون الكولومبيون مسار البلاد خلال السنوات الأربع القادمة. دادا عبد الله، التلفزيون العربي، بوغوتا.
1: تواصل الصحف العالمية تسليط الضوء على مستقبل المحادثات الأمريكية الإيرانية لإنهاء الحرب والأهداف المتضاربة بين واشنطن وطهران خلال المفاوضات، إضافة إلى القلق الكوبي المتزايد من أمريكا والموقف الأوروبي من التهديدات الروسية. تتابعون هذا التقرير عن صحافة الدولية، ثم يلقاكم أحمد خير الدين في الساعة الأخيرة. إلى اللقاء.
10: في صحيفة ساندي تايمز البريطانية، سلط الكاتب مارك أوربان الضوء على حاجة إيران للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وأن طهران تواصل التشكيك بنوايا ترامب بشأن الاتفاق المنتظر، إلا أن الضغوط لا سيما في المجال الاقتصادي تدفع طهران إلى مزيد من الجدية في الانخراط في اتفاق سلام محتمل. ويعتقد الكاتب أن التكلفة الاقتصادية للحرب كانت قاسية للغاية على إيران، فرغم السيطرة على مضيق هرمز وتأثيره على الاقتصاد العالمي، فإن الإيرانيين ما زالوا يواجهون تبعات اقتصادية وخيمة. ويلفت الكاتب إلى أن مهمة إعادة بناء الجيش الإيراني ستكون شاقة، حيث ضاعفت سنوات العقوبات التي فرضت قبل الحرب من آثارها، والتي تسببت بزيادة الاضطرابات الاجتماعية الناجمة عن الوضع الاقتصادي. ويرى الكاتب أن أهداف إيران الرئيسية في المفاوضات الحالية هي تخفيف الأعباء الاقتصادية بشكل كبير، والاعتراف بسيطرتها الخاصة على مضيق هرمز من أجل شرعنة حقها في تحصيل الإيرادات من المضيق. ونقرأ في موقع ذهل الأمريكي مقال صوفي برامز بشأن الترقب العالمي لإتمام الاتفاق بين واشنطن وطهران، وأن الأنظار تتجه إلى الاتفاق المتوقع بين الولايات المتحدة وإيران بشأن تمديد وقف إطلاق النار الحالي وإعادة فتح مضيق هرمز، لكن لا يزال من غير الواضح متى أو ما إذا كان ترامب وطهران سيوقعان عليه في نهاية المطاف. وتشير الكاتبة إلى أن العالم بأسره يترقب نهاية المفاوضات للتخلص من آثاره الاقتصادية التي هزت دول العالم، فيما تضاف أهمية أخرى بالنسبة لدول الشرق الأوسط، أملاً في إنهاء حالة التوتر العسكري التي سببتها الهجمات الإيرانية على المنطقة. وتلفت الكاتبة إلى أن مذكرة التفاهم المنتظرة قد تناقش شروطاً محددة لإعادة فتح المضيق وشروطاً أخرى لإنهاء الحرب، إلا أن هناك قضية واحدة قد لا يتم تناولها بشكل صريح، وهي ما سيحدث مع برنامج إيران النووي ومخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. وترى الكاتبة أن الملف النووي يبقى العامل الأبرز الذي يهدد نجاح المفاوضات، وسط ضغوط متزايدة من كل من إسرائيل والجمهوريين في واشنطن الذين يرفضون أي اتفاق لا ينهي البرنامج النووي الإيراني بشكل تام. إلى صحيفة الجارديان البريطانية، وفيها كتب محمد بازي عن فشل الرئيس الأمريكي في إدارة المفاوضات مع طهران، وأن ترامب الذي يلقب نفسه بصانع الصفقات البارع لا يستطيع التوقف عن تخريب مفاوضاته بنفسه والتوقف عن إلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي وبفرص الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. ويعتقد الكاتب أن الرئيس يخشى التوصل إلى اتفاق مع إيران يظهره بمظهر الضعيف، أو أن يتعرض للانتقادات التي تشير إلى أن أي اتفاق يتفاوض عليه سيكون أسوأ من اتفاق إدارة أوباما النووي لعام 2015. ويعتبر الكاتب أن مشكلة ترامب الرئيسية تتمثل في أن إيران تتمتع بنفوذ أكبر منه، وهو أمر يدركه القادة الإيرانيون جيدا، إلا أن الرئيس دخل الحرب معتقدا أنه قادر على تكرار ما فعله في فنزويلا ليحقق نصرا سريعا وخاطفا. ويرى الكاتب أن ترامب كان بإمكانه تجنب إشعال حرب تغيير نظام فاشلة وترك العالم يواجه عواقبها، لكنه بدلا من ذلك منح إيران البارعة جدا في التفاوض سلاحا اقتصاديا جديدا ومزيدا من النفوذ لانتزاع صفقة مواتية. وفي مجلة ذا ويك الأمريكية نقرأ عن تزايد القلق الكوبي بشأن التهديدات الأمريكية، وأن إدارة ترامب طالبت هافانا مراراً بفتح اقتصادها وإنهاء القمع السياسي. ومع ذلك ورغم العقوبات الأمريكية القاسية وحصار النفط المفروض في يناير، لم يقدم النظام الكوبي سوى تنازلات محدودة. وتلفت المجلة إلى أن النظام الكوبي شعر بالقلق عندما ألقت القوات الأمريكية القبض على نيكولاس مادورو في غارة مفاجئة على كاراكاس، وسط مخاوف من احتمال حدوث شيء مماثل في كوبا. وتعتبر المجلة أن جلب كاسترو بالطريقة ذاتها سيشكل ضربة قوية للنظام الكوبي، خاصة أنه يتمتع بنفوذ اقتصادي وسياسي هائل جدا في هافانا، حيث تسيطر شركاته على قرابة 70% من الاقتصاد الكوبي. وترى المجلة أن طبيعة النظام القمعية تجعل من إمكانية حدوث ثورة شعبية صعبة للغاية، إلا أن الولايات المتحدة تبدو أكثر استعدادا لتغيير النظام في كوبا بالوسائل العسكرية، إما بضربة جوية أو ربما حتى بغزو بري. ختاما مع صحيفة نيويورك تايمز ومقال ستيفن إيرلانجر بشأن تزايد التهديد الروسي لأوروبا، وأن الأوروبيين الذين يجدون أنفسهم عالقين بين روسيا والولايات المتحدة يعيشون في حالة قلق مستمر بشأن الحرب في أوكرانيا وعداء ترامب لهم واقتصاداتهم الضعيفة التي تفاقمت بسبب تأثير الحرب في إيران. ويشير الكاتب إلى أن استهداف مسيرة روسية لمبنى سكني في رومانيا وإصابة شخصين في منطقة تابعة للناتو قد يكون حادثاً عرضياً.

التي باتت أقل بأوكرانيا، وأن أمل موسكو الوحيد يكمن في إعادة ترامب إلى طاولة المفاوضات وزيادة الضغط على أوكرانيا لتسوية الحرب وفقا لشروط موسكو.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا أحمد خير الدين، وهذه ملفات الليلة. قبيل جولة مفاوضات جديدة، إسرائيل تسعى لاحتلال تلال استراتيجية إضافية شمال ليطاني وتكثف قصفها على مدينتي سور والنبطية. فهل تفرض تل أبيب شروطها بالنار؟ ترامب يعيد صياغة الاتفاق المحتمل مع إيران ويشدد شروطه. طهران تؤكد استمرار تبادل الرسائل مع واشنطن. فمن يكسب من استراتيجية تمديد المهل؟ وفي ملفنا الثالث، صور أقمار صناعية تكشف إعادة رسم خرائط السيطرة في قطاع غزة، فكيف وسعت إسرائيل احتلالها تحت غطاء الهدنة؟

0: في جنوب لبنان لم تعد المعركة تدور حول القرى فقط، بل إن الأنظار تتجه إلى معارك تلال. الجيش الإسرائيلي يعلن احتلال قلعة شقيف، في حين تحتل وتتجه الأنظار إلى مرتفعات علي الطاهر وسلسلة المواقع التي تمنح من يسيطر عليها أفضلية نارية واستخبارية على الجنوب بأكمله. وفي الوقت الذي تتعرض فيه صور والنبطية لأعنف موجة استهداف وغارات منذ بدء الحرب، يبرز سؤال أكبر: ما الذي تخطط له إسرائيل في لبنان؟ وهل تسعى إلى فرض شريط مرتفعات جديد يوازي المنطقة الأمنية القديمة؟ إذن يحاول جيش الاحتلال الزحف شمالا في هذه الأثناء بعد إعلانه في الساعات الماضية احتلال قلعة شقيف جنوبية لبنان، ضمن ما وصفها بعملية برية واسعة استهدفت مرتفعات شقيف ومحيط وادي الصلوق بنيران كثيفة وعدد كبير من القوات البرية. الأنظار تتجه إلى هنا في كفار تبنيت ومرتفعات علي الطاهر بالقرب منها، والتي يرجح أنها الهدف الإسرائيلي القادم، ما يجعل مدينة النبطية مكشوفة أمام الاحتلال. ذلك لا تكتفي إسرائيل باحتلال أراض لبنانية بعمق يتراوح بين خمسة وعشرة كيلومترات عبر الخط الأصفر هذا الذي فرضته بالنار وبالدمار وبالغارات خلال الحرب الأخيرة، بل تحتل قلعة أشقيف المرتفعة عن سطح البحر بواقع 700 متر وتسعى إلى تعميق سيطرتها على مزيد من المناطق التي نراها هنا على الخارطة باللون الأحمر. بينما كثفت إسرائيل في القطاع الغربي من قصفها اليوم على بلدة مجدلزون، فيما بدا أنه تمهيد لتوغل بري قد ينطلق من بلدة شمع. وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر عسكرية، فإن الجيش الإسرائيلي يسعى إلى تثبيت سيطرته على هذه القلعة عبر تنفيذه عمليات في المنطقة المحيطة بها بدعوى استهداف بنى تحتية لحزب الله ومقاتلين تابعين له. في حين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أوعز إلى الجيش بتقدم الاحتلال مواقع جديدة في لبنان بعد احتلال قلعة شقيف، معتبرا أن احتلالها يعد تغيرا دراماتيكيا. لنستمع إلى ما قال.
1: كنت قد أوعزت إلى الجيش بتوسيع العملية البرية في لبنان. قواتنا اجتازت الليطاني، سيطروا على مواقع استراتيجية واحتلوا تلة شقيف، والآن تعليمات الجديدة هي تعميق وتوسيع سيطرتنا على المواقع التي كانت تحت سيطرة حزب الله. احتلال الشقيف هو مرحلة دراماتيكية وتغيير دراماتيكي، لأننا كسرنا حاجز الخوف.
0: بموازاة ذلك، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات مكثفة على مدينة صور وبلدات أخرى جنوبية لبنان مثل دير الزهراني، أحمر الشقيف ومحيط مستشفى حيرام في صور، وسط تساؤلات بشأن ما إذا كانت الغارات تمهيدا إسرائيليا لتوغل شمالا بأعماق أكبر. الحال أن احتلال قلعة شقيف جاء بعد ساعات من تهديد نتنياهو بالسيطرة على مزيد من التلال، وهو ما دفع خبراء عسكريين إلى تسمية ما يحدث في لبنان بمعركة تلال. ما هذه التطورات الأحدث، تتصاعد المخاوف اللبنانية من تصعيد إسرائيلي أكبر، في حين تلتزم الولايات المتحدة الصمت فيما يقرأ على أنه علامة رضا وضوء أخضر للاعتداءات الإسرائيلية في لبنان.

0: بالرغم من وجود مسار تفاوضي ترعاه واشنطن في العاصمة هناك بين بيروت وتل أبيب. لكن الصوت الفرنسي كان أعلى، إذ دعت باريس إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي على خلفية هذه التطورات الميدانية وتوسيع الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان حسب مصادر دبلوماسية. دعوة فرنسية قابلتها إسرائيل بغضب وانتقاد. قال سفيرها لدى الأمم المتحدة داني دانان أن النقاش الحقيقي في مجلس الأمن يجب أن يتركز على ما زعم أنه فشل مستمر في تطبيق القرار الأممي رقم 1701 وعلى ما وصفه بتحول لبنان إلى قاعدة أمامية لإيران وفق ادعائه. بين التصريحات والدعوات وبين ما يجري على الأرض تصوب الأنظار نحو ما يتعرض له لبنان الذي بلغت حصيلة شهدائه منذ مطلع مارس الماضي أكثر من 3400 شخص إلى جانب أكثر من 10000 جريح. عن ذلك ينضم إلينا من عمان اللواء محمد صمادي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي، كما ينضم إلينا من بيروت ميشيل أبي نجم الصحفي والمحلل السياسي. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك اللواء محمد صمادي، ما الذي سيحققه ذلك للجيش الإسرائيلي وكيف يتم التعامل معه الآن من حزب الله بحسب ما تقوله البيانات؟
1: يعني في البداية أود أن أشير بأن لبنان الشقيق هو ضحية ويقع في قلب صراع إقليمي ودولي، وأصبح ساحة التداخل بين مشروعين، المشروع الإيراني والمشروع الإسرائيلي والمصالح الأمريكية، وهو أكثر من أنه يعني طرف مستقل في هذا الصراع. الجنوب اللبناني تحول إلى جزء من معادلة ردع بين طهران وتل أبيب، ولبنان كدولة ومجتمع واقتصاد يتحمل القسم الأكبر من الكلفة. وهنا لابد أن نشير أن الولايات المتحدة ليست طرف محايد، ولكنها لاعب رئيسي يدعم أمن إسرائيل، وهي تعمل على احتواء النفوذ الإيراني، ومما يجعلها يعني جزء من معادلة الصراع. الآن هذه التوغلات وتجاوز نهر الليطاني واحتلال التلال الحاكمة وسياسة الأرض المحروقة وتوسيع الحزام الأمني هو ضغط عسكري من قبل إسرائيل لفرض شروط التفاوض. ولكن الآن الإدارة الأمريكية هي تعطي الضوء الأخضر، ونتنياهو يسعى لإقناع ترامب أن يوسع العمليات. لكن ماذا لدى الحزب؟ الحزب قدراته أستطيع أن أقول بأنها محدودة في مقابلة قوات جيش الاحتلال، الذي يعني مقارنة القوة تميل بالمطلق لصالح الجيش الإسرائيلي. ونحن في اليوم يعني نهاية اليوم 91 من العمليات، قامت قوات جيش الاحتلال بعمليات التجريد الجوي الميداني القريب وبالعمق، واجتازت خط الدفاع الأمامي للحزب وهي تعبر نهر الليطانية في الجيب الشرقي وليس كامل النهر كما يدعي جيش الاحتلال ويروج صورة كبيرة من صور النصر، ولكن العبور هو كان من منطقة قريبة بعمق 3 كيلومتر من الحدود. ولكن حقيقة لا يمكن أن نغفل بأن إسرائيل تحقق نجاحات على العديد من المحاور، وتضغط الآن باتجاه النبطية ومدينة سور، وهي تريد أن تصل إلى مزيد من التلال الحاكمة وبالذات مرتفعات علي الطاهر، وأن تسيطر على العديد من المواقع حتى تفرض واقع أمني وسياسي على الحكومة اللبنانية، وتضغط على الحاضنة الشعبية للحزب ومزيد من أعمال التدمير.
0: سيد ميشيل، الحكومة التي ذهبت إلى التفاوض كانت تراهن على قدرة الإدارة الأمريكية التي يبدو الآن أنها تعطي ضوء أخضر لإسرائيل لاستمرار ما تفعله، كيف يؤثر هذا على موقفها في التفاوض وعلى موقفها في الداخل مع هذه الموجة من النزوح والاحتلال لكل هذه المساحات؟
2: مساء الخير لك ولضيفك الكريم. أمام هذا التقدم الإسرائيلي وأمام هذه الاعتداءات المتواصلة، تقف الدولة اللبنانية أمام موقف محرج ومربك وضاغط عليها في الوقت نفسه، لأن الولايات المتحدة لم تقدم حتى الساعة أي نتيجة عملية، على الرغم من كل المواقف الرسمية الأمريكية المعلنة ومن الاتصالات المتواصلة خاصة بين وزير الخارجية مارك روبيو ورئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. لكن هذه الوعود وهذا الحديث عن وقف لإطلاق النار وعن منح لبنان هذا التنفس إذا صح التعبير يعني من الاعتداءات ومن النار الإسرائيلية لم يحصل حتى الساعة. هناك رهان أو هناك معلومات وهناك تسريبات عن أن الولايات المتحدة قد تسعى إلى وقف لإطلاق النار قبل جلسة التفاوض المقبلة الثلاثاء المقبل، والتي أعقبت جلسة التفاوض ذات الطابع العسكري التي حصلت الجمعة في البنتاغون، لكن كل ذلك هو كلام لا يتم تقريشه بين مزدوجين على أرض الواقع. فعلى أرض على الأرض وفي الميدان تتقدم القوات الإسرائيلية المزيد من المجازر والمزيد من الشهداء ومن عمليات التدمير وتجريف المنازل، كل ذلك يضع حالة الدولة كأنها في عجز، فلا تستطيع أن تستثمر في هذه المفاوضات لتحصيل إنجازات معينة، وفي الوقت نفسه شعبها يتعرض للقتل وللمجازر، والأرض يتم تكريس الاحتلال الإسرائيلي فيها، على الرغم طبعا من كل رهان حزب الله على تحويل هذه المعركة إلى حرب استنزاف، والتي أراد منها بنيامين نتنياهو في هذا اليوم بالذات مع سقوط قلعة الشقيف يعني تحويل هذا الأمر إلى انتصار معنوي وإلى مكسب معنوي يستثمره أمام شعبه وأمام جمهوره، خاصة في بعد الأيام والأسابيع الأخيرة التي تصاعدت فيها الضربات، ضربات حزب الله بالمحلقات الانقضادية، والتي باتت تزعج جيش الاحتلال الإسرائيلي. لكن حتى الساعة لا تملك الحكومة اللبنانية في الشأن العملي وسائل الضغط إلا في السعي لتوفير رأي عام دولي وعربي ضاغط على المجتمع الدولي وعلى الولايات المتحدة. نعم بالذات يعني رأينا اليوم الموقف الفرنسي الداعي لجلسة مجلس الأمن الدولي، من المفترض أن يتواكب ذلك بتحرك عربي واسع في ظل التأييد العربي والدعم العربي بطبيعة الحال للموقف اللبناني في رفض الاحتلال الإسرائيلي وبالدعوة إلى وقف إطلاق النار.
0: الوقت الماضي أشار سيد مشال إلى مسألة المسيرات الانقضادية، هذا التحول الميداني والسيطرة والاحتلال لهذه المناطق كيف يؤثر على ذلك وعلى صواريخ التي وصلت أمس إلى مدايات لم تصلها منذ فترة طويلة، وعلى الهدف الذي يكرر الجيش الإسرائيلي وبنيامين نتنياهو أنه الرئيسي في مسألة السيطرة على سلاح حزب الله؟
1: يا سيدي، كان هناك استهداف للمستوطنات الحدودية في منطقة الدفاع المتقدمة، هي يعني ما يسمى الخط الأصفر، إلى حيفا، في الكريوت، في نهارية، في صفد، في كرمائيل، في ميرون. ولكن علينا هنا أن نترجم ما هو معدل الخسائر التي تحرزها المسيرات وصواريخ حزب الله بمقابل ماذا تحرز إسرائيل من دمار ومن أعداد من الشهداء والمصابين ونزوح ما يقارب 1.5 مليون مواطن من لبنان الشقيق. النسبة يعني ظالمة والنسبة غير متقاربة. إسرائيل تحقق التدمير وتحقق الإجرام، وهي حرب إبادة وتهجير قسري واستخدام للقنابل الحارقة وللفسفور الأبيض، وما تقوم به إسرائيل يرتقي إلى جرائم حرب حقيقة في ظل صمت مذل، صمت عربي. هل يعقل 22 دولة عربية، 57 دولة مسلمة، لا أحد يدعو إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن وتطلب فرنسا عقد هذه الجلسة؟ ولذلك حقيقة حتى ما يقوم به حزب الله يعني هو يحاول بما أمكن من قوات لديه أن يقاوم جيش الاحتلال، ولكن الآلة الحربية الموجودة سواء كانت من إسرائيل أو ما تدعم به العالم الغربي، الولايات المتحدة وألمانيا يدعم هذا الكيان بأسلحة وذخائر ومتفجرات، وجه المقارنة والمقاربة غير منطقي وغير معقول. ولذلك نحن نتحدث عن طائرات الجيل الخامس ودبابات الميركافا مقابل مسيرات تحمل من 2 إلى 5 كيلوغرام التي يتم توجيهها بالألياف الضوئية، أو قد تحمل الشاهد 136-50 كيلوغرام، في مقابل نتحدث عن قدرات تدميرية وتفجيرية عالية من قبل قوات جيش الاحتلال. ولذلك المعادلة غير متوازنة، وإسرائيل تحقق حقيقة نجاحات تقضم الجغرافيا اللبنانية، تدمر الجغرافيا وتعيد ترتيب المشهد الجيوسياسي، وها هم قادة حكومة اليمين المتطرف يتحدثون عن منطقة عازلة من رأس الناقورة غربا إلى حوض اليرموك، ويقولون في غزة ولبنان وسوريا.
0: سيد مشال، هناك إشارات أكدتها أنت عن مسألة احتمالية أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وهنا برزت تقارير صحفية تتحدث عن دور لرئيس البرلمان، ما المفترض أن يحدث في هذا الإطار فما الخطوة التالية إن حدث وقف لإطلاق النار وبقيت القوات الإسرائيلية في مواقعها؟ وكيف يؤثر هذا على ما تسعى الحكومة لفعله في مسألة تسليم أو حصر سلاح حزب الله مع الدولة؟
2: هناك كلام كثير، لكن تعودنا في لبنان للأسف ألا نتفائل بنيات الاحتلال الإسرائيلي التي تخترع في كل مرة ذريعة لتوسيع اعتداءاتها ولتحقيق ما تريده من مكاسب استراتيجية على الأرض يعني. بس في مطلق الأحوال إسرائيل تحاول دائما أن تستغل الفترة الفاصلة عن أي اتفاق أمريكي إيراني مفترض ويتم التحضير له منذ مدة لكي توسع دائرة مكاسبها على الأرض، لكي تستبق أي محاولة ضغط من الرئيس الأمريكي بالتحديد دونالد ترامب لفرض وقف إطلاق النار. لذلك في هذه الفترة الفاصلة تعمل على تخريب أي محاولات لوقف إطلاق النار أو تستغل كل هذا الوقت لزيادة القوة النارية في شكل كبير وتوسيع دائرة الاعتداءات وبالتالي توسيع رقعة الاحتلال إلى أقصى حد ضمن الهدف الطويل المدى، وهو ليس فقط التدمير لأجل التدمير بل لأجل اقتلاع البيئة الحاضنة لحزب الله، وهذا ما بات جليا للعلن وأمام العالم كله. في هذا الوقت تتصاعد الأصوات اللبنانية في سبيل حركة ما. رئيس الجمهورية يتابع اتصالاته بغض النظر إن وصلت إلى نتيجة أم لا، لكن في الوقت ذاته موقف رئيس مجلس النواب خاصة اليوم هو صرح لأكثر من وسيلة إعلامية لبنانية بأنه جاهز، يعني كأنه يوجه رسائل بأنه جاهز ليضغط على حزب الله للالتزام بوقف إطلاق النار، لكن من المهم بالنسبة إليه أن تلتزم إسرائيل بوقف الحرب وبوقف فعلي لإطلاق النار. ووجه أيضا بالتوازي أكثر من رسالة في اتجاه المجتمعين العربي والدولي ليقول إن التنسيق مستمر مع الدول العربية الفاعلة لسيما السعودية وقطر ومصر بطبيعة الحال لمحاولة إيجاد صيغة فاعلة وعملية لوقف إطلاق النار، وللقول للمجتمع الدولي إن لبنان الرسمي قادر على القيام بما يجب أن يكون به خاصة لجهة التفاهم مع حزب الله لتحقيق وقف إطلاق النار. لكن بالتوازي لابد أولا أن توقف إسرائيل هذه النار، لكن ذلك يستدعي من الدولة اللبنانية أن تحول هذه المواقف الإعلامية إلى مبادرات فعلية على الأرض، وخاصة لجهة التحرك الدبلوماسي، لأن هناك انتقادات لتقصير دبلوماسي خاصة على مستوى وزارة الخارجية بأنها ليست على المستوى المطلوب لوقف هذه الحرب. أقله يعني لبنان إن كان لا يمتلك الورقة العسكرية في شكل فعال إلا باستثناء ما يقوم به حزب الله على الأرض، وهو لا يمكن أن يضاهي العدوانية الإسرائيلية، لكن بالتوازي يجب أن يكون هناك حراك دبلوماسي فاعل في اتجاه العواصم الكبرى، في اتجاه العواصم الأوروبية، في اتجاه الدول العربية والإقليمية المؤيدة للقضية الوطنية اللبنانية لتحقيق وقف فعلي لإطلاق النار، لكي تكون هذه المفاوضات مثمرة. لأنه كل مرة يشارك لبنان في هذه المفاوضات يقول ما يجب أن يقوله، يثبت المواقف الوطنية اللبنانية، لكن كأنه حوار طرشان، يطرح مطالبه الوفد اللبناني والوفد الإسرائيلي يطرح مطالبه. نعم، وفي الحالة في هذا الوقت تستمر الحرب ويستمر الدمار والقتل.
0: أبقى معك سيد مشعل، الأسئلة ليست فقط بشأن الأداء الدبلوماسي لكن الأداء الداخلي والتعامل مع هذه الأسئلة الداخلية، خصوصا مع هذا التحذير الذي استمعنا إليه من السيد وليد جنبلاط. كيف ترى الاستجابة لهذه الإشارات وهذه التحذيرات من الحكومة وتعاطيها معها وتأثير ذلك على الموقف الداخلي؟
2: الحكومة في شكل عام هي منقسمة، يعني منقسمة بين فريق حزب الله وحلفائه من جهة، وبين الأفرقاء المخاصمين لحزب الله يعني كالقوات اللبنانية والكتائب اللبنانية. بين هذين الفريقين الانقسام هناك قوى يمكن تسميتها بالوسطية إذا صح التعبير، تتألف من حركة أمل والحزب التقدم الاشتراكي والتيار الوطني الحر، وهي تتقاطع على كثير من الأفكار والمقترحات لحماية لبنان أولا من أي توتير داخلي يؤدي إلى فتنة بسبب الانقسام والخطاب الإعلامي المعروف من التحريض والذي يتضمن الكثير من نسب الكراهية في أحيان كثيرة، وبما يخالف الجو المطلوب لتحسين التضامن الداخلي في هذه الحرب، بغض النظر عن مشروعية الاختلاف السياسي حول الأسباب التي أدت إلى هذه الحرب والدوافع التي أدت إلى مشاركة حزب الله، والموقف أيضا بطبيعة الحال المشروع من حصرية السلاح في يد الدولة اللبنانية. بالتوازي هناك مسؤولية كبيرة على الحكومة في المواضيع الاجتماعية وفي مواضيع مواكبة الحرب. هناك من يعتبر أن هناك تقصيرا لدى هذه الحكومة في المواكبة وبأنها ليست على قدر التحديات، بغض النظر عن المواقف الإعلامية وبغض النظر عن الموقف الرسمي المطالب بوقف إطلاق النار.
0: من بيروت ميشيل أبي نجمة، صحفي والمحلل السياسي، ومن عمان اللواء محمد صمادي، محلل التلفزيون العربي للشؤون العسكرية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لكما.

0: بين واشنطن وطهران سجال الشروط المتبادلة لا يتوقف، وكأن المعركة انتقلت من الصواريخ والطائرات إلى البنود والكلمات التي ستكتب في السطر الأول والأخير من الاتفاق المحتمل. ترامب يعيد صياغة المقترح ويشدد شروطه، مطالبا بضمانات نووية أكبر وبترتيبات أوضح في مضيق هرمز، في حين ترد طهران بأنها لن توقع على أي اتفاق لا يحفظ حقوق شعبها. لكن المفارقة أن المفاوضات السياسية تسير بالتوازي مع واقع جديد تفرضه إيران في هرمز، تعبر السفن لكن وفق قواعد تضعها البحرية الإيرانية. يأتي هذا بينما بدا أنه عملية تنقيح جديدة لمقترح وقف الحرب. كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن جملة من التغييرات التي أدخلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تضمنت تجديد شروط الاتفاق، وأضافت أنه أعاد إطار الاتفاق المعدل إلى إيران لمراجعته. لكن موقع أكسس أفاد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب تعديل بعض بنود مسودة الاتفاق التي كانت قد شهدت توافقا فيما سبق بين الوفدين الأمريكي والإيراني، خصوصا البنود المتعلقة بالمواد النووية. وفق الموقع، فقد صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أولويته في أي اتفاق ستشمل موافقة إيران على عدم تطوير سلاح نووي وإعادة فتح مضيق هرمز الذي تمر عبره قرابة ربع إمدادات النفط في العالم. وبحسب الموقع، فتح الرئيس الأمريكي المجال أمام جولة جديدة من المفاوضات قد تستمر لعدة أيام، مشيرا إلى أنه طلب مزيدا من التفاصيل بشأن آلية السيطرة على اليورانيوم على التخصيص. نقطة خلاف أخرى لا تقل أهمية تتمحور حول المضيق نفسه. هنا يتحدث مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس عن طلب لأسي أمريكي بتعديل صياغات متعلقة بإعادة فتح المضيق، متوقعين أن ترد إيران على هذه الطلبات للتعديل خلال نحو 3 أيام. بيد أن الرئيس الأمريكي لمح إلى أنه يعول على من وصفهم بالقادة المعتدلين في إيران مستقبلا، أضاف في حوار مع شبكة فوكس نيوز أن قوات بلاده لم تستهدف هذه الفئة في الجيش الإيراني، واكتفت بتحييد من وصفهم بالأشخاص الآخرين غير المعتدلين وفق تعبيره. لنستمع لما قال.
1: لقد تركنا جيشهم وشأنه، هذا أمر قد يفاجئ البعض. جيشهم لم يتعرض لهجوم عنيف لأنه معتدل نوعا ما مقارنة بعناصر أخرى في النظام، لذلك فإبادة الجميع قد تؤدي إلى عجز الدولة عن إعادة البناء لأجيال قادمة.
0: طهران في المقابل قالت إن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة مستمر. أضاف وزير خارجيتها أن ما يقال حاليا بشأن المفاوضات مجرد تكهنات وفق تعبيره. لنستمع لما قال.
2: المحادثات وتبادل الرسائل مستمران، وحتى يتم التوصل إلى نتيجة واضحة يستحيل الحكم، وكل ما يقال الآن تكهنات لا ينبغي إعطاؤها أهمية.
0: رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف كان حاسما إذ قال إن بلاده لن توافق على أي اتفاق لا يضمن حقوق شعبها، ذلك في المفاوضات الجارية مع واشنطن. لنستمع لما قال.
3: لا ثقة لدينا إطلاقا بأقوال العدو ووعوده، المعيار بالنسبة إلينا هو الإنجازات الملموسة على أرض الواقع. لن نوافق على أي اتفاق ما لم نتأكد من أننا حصلنا على حقوق الشعب الإيراني كاملة. في المرحلة الجديدة من هذه الحرب يسعى العدو من خلال الضغوط الاقتصادية والحملات الإعلامية إلى إثارة الانقسام وتقويض تماسك البلاد لتعويض هزيمته العسكرية وإجبارنا على الاستسلام.
0: يأتي هذا في وقت تكرر فيه طهران اتهاماتها لواشنطن بعدم الجدية وعدم احترام آلية المفاوضات وخلق وقف إطلاق النار. يبرز هذا المسار على أرض الواقع من خلال خريطة السيطرة في مضيق هرمز. يعلن الحرس الثوري أن 28 سفينة، منها ناقلات نفط وحاويات وسفن تجارية، عبرت المضيق خلال الساعات 24 الأخيرة بإذن من قواته البحرية، وفق ما جاء في أحدث بياناته.

0: وللقراءة والتعليق ينضم إلينا هنا في الاستوديو دكتور محمد حسين هاشمي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران، كما ينضم إلينا من واشنطن مارك فاتسباتريك الدبلوماسي الأمريكي السابق وزميل في المعهد الدولي للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا ومرحبا بكما. وأبدأ معك دكتور محمد، أولا كيف تتعامل طهران مع هذه التغييرات في البنود والطلبات الأمريكية، خصوصا مع هذه الإشارات إلى أن الرئيس الأمريكي ينتظر موقفا ما أو تنازلا ما جديد من طهران؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللمشاهدين الأكارم. الواقع أن الهوة بين الجانبين لا زالت كبيرة جدا. ما تطالب به طهران وتعتبره خطوط حمراء يعني لا يتناسب، ليست هناك أي سنخية مع ما يطرحه الرئيس ترامب شخصيا كشروط ويعدل فيها يوما بعد آخر. هناك الفارق وهناك الفاصل كبير جدا، وبتقديري الأمور صعبة جدا، وقد لا نصل إلى نتائج في هذه الأجواء إلا ما تغير الشيء في لدى الجانبين. أنا باعتقادي أن الرئيس الذي يكرر أنه دائما هو يريد اتفاق جيد، ما هو الاتفاق الجيد؟ هو في الواقع نوع من الإملاءات التي يطالب إيران بالتسليم وبالقبول بها، وهذا ما لم يحصل أبدا. إيران لحد الآن أثبتت أنها مقاومة وواقفة على حدودها وعلى شروطها، ولم تتنازل عن حقوقها الشرعية التي تعتبرها حقوق وطنية وحقوق مسلمة بها لشعبها، إن كان في وقف القتال والحرب أو كان في استرداد الأصول المجمدة أو كان في موضوع رفع الحصار والعقوبات وما إلى غير ذلك. في الجانب الآخر يطالب الأصول المجمدة التي اتفقوا عليها حتى في آخر مفاوضات في قطر، أيضا قبل بها في يومها وتراجع اليوم الآخر عن أنه لا يدفع ولا يسمح بالإفراج عن هذه الأصول المالية إلى الإيرانيين، وقال أنه بعد الاتفاق نفكر في الموضوع. يعني الجانب الإيراني يسيء الظن تماما ولا يثق بهذا الجانب الأمريكي ولا يمكن الاعتماد عليه، والثقة مفقودة تماما. ولذلك اعتقادي وتقديري أن الأمور صعبة وقد لا نصل بهذه السرعة إلى نتائج ملحوظة في هذا الجانب.
0: سيد فاتسباتريك، التغيير ليس فقط في البنود والطلبات التي يطلبها الرئيس الأمريكي، لكن حتى في تقييمته هو، وفي وقت سابق قال إنه قضى على كل الجيش الإيراني، يقول في مقابلة مع فوكس نيوز أمس أنه ترك الكثير منه في منقضة حتى لما أفادت به تقارير من وسائل الإعلام الأمريكية. ما الذي يقوله هذا عن تعامله مع المفاوضات ومع التقييمات العسكرية؟
2: من الصعب جدا أن نعرف ما يقصده غير أنه يحاول تهديد بغية تعزيز موقفه التفاوضي. هو للتفاصيل في مسودة الاتفاق الذي تداول تم انتقاده، لذلك هو يواجه هذا الانتقاد ويظن أنه يجب أن يضع المزيد من الضغط على إيران عبر القول أنه أمامه الخيار العسكري، ما لا يعتقد الناس أنه ممكن جدا باستعمال الجيش لنشر الجنود على أرض إيرانية. لا أحد يعتقد أن ذلك سوف يحصل، ربما في أحسن الأحوال سوف يطلب من القوى الجوية أن تشن ضربات كما البحرية أيضا على بعض السفن الإيرانية، ولكنه لن يستعمل الجيش. لذلك يجب أن ندرك أنه يحاول إيجاد مخرج من هذا الموقف الصعب جدا الذي وضع نفسه فيه.
0: كدبلوماسي سابق، من الذي يقدم له النصح، خصوصا ونحن نرى هذا التضارب في المعلومات وفي التقييمات وفيما يقوله في منشوراته قبل أن يدخل إلى غرفة العمليات ويخرج منها دون أن يحسم قرار قال إنه سيتخذه بعد دقائق؟
2: إنه أعتقد أنه لا يعتمد على خبراء في حكومته. الكثير من هؤلاء تركوا مناصبهم في السنة والنصف الماضية، وإدارته تخلت عن الكثير من المسؤولين الرافعين وطردت سفراء من دون استبدال، لذلك ليس لديه خبرة كبيرة في حكومتهم، ولكن لديه بعض الخبراء ويجب أن يستمع إليهم. ولا أعرف إذا ما كان يفعل ذلك هو يستمع إلى أصدقاء له يتحدث معهم عبر الهاتف ويحثونه على أن يكون صارما مع إيران، لذلك هو اقتنع بتغيير التفاصيل لكي يبدو أكثر صرامة. منهم هؤلاء الأصدقاء لا أعرف، ولكن بعضهم بلا شك أصدقاء لديهم علاقات قوية بإسرائيل أو ربما بعض الإسرائيليين، ولكنه لا يصغي كثيرا إلى نتنياهو، لذلك هذا التطور إيجابي.
0: سيد محمد، غيرنا نظام، نتعامل مع المعتدلين، دمرنا الجيش، هناك فارق ما بين المتشددين والمعتدلين وما بين الجيش والحرس الثوري، هذه التقييمات التي تخرج من واشنطن، كيف تتعامل مع طهران؟
1: طهران لا تكترف بهذا الكلام، لأنه هذا كلام يومي يصدر عن الرئيس ويتغير وليست له مصداقية. الآن ترامب فقد مصداقيته تماما، يعني إن كان في المجتمع الإيراني أو المسؤولين لا يكترثون بما يطرحه ترامب. فيما يخص موضوع الجيش يعني هو قال قضيت على الجيش الإيراني كاملا، لأن الجيش الوطني في إيران فيه حرس ثوري وفيه جيش، فهو كان يقول أنه أنا قضيت على الجيش الإيراني، قضيت على القوى الجوية والبحرية، وهذا كلام ليس بصحيح وليس بدقيق. هم قصفوا إيران، ضربوا إيران، قتلوا المرشد، قتلوا الكثير من الأطفال والنساء وما إلى غير ذلك، ولكن لم يغيروا شيء ولم يصلوا إلى نتائج أو إلى أهداف استراتيجية كانوا هم يخططون لها. ولكن اليوم اسمح لي أن أشير إلى مسألة مهمة، أنه كلما تمر الأيام كلما ينكشف لدينا وللكثير وللعالم أن هناك أهداف أكبر من هذا الكلام، أكبر من الملف النووي ومضيق هرمز وما إلى غير ذلك. الأهداف هي أنه إسرائيل تكون هي المهيمن الأول في هذه المنطقة، إسرائيل هي ينبغي أن تكون لها الكلمة الفصل، ولذلك هو أعطى الضوء الأخضر لضرب لبنان ومهاجمة إيران واحتلال الأرض اللبنانية، ولكي يقول أن إسرائيل ينبغي للجميع أن يكونون ذيل لهذه القوة الإسرائيلية، ويطالب البلاد العربية والدول الخليجية بالقبول بالاتفاقيات إبراهام، ويطبعون مع إسرائيل لكي تكون إسرائيل هي المهيمنة. هذا الهدف الأكبر والأولى، وهذا مما نستشفه من مواقف الرئيس ترامب بعد الحوادث اللي حصلت.
0: لكن دكتور محمد، هذا الحديث عن الاختلاف ما بين المواقف في الداخل الإيراني لم يكن مقتصرا فقط على ما يقوله الرئيس الأمريكي، كان هناك إشارات إلى اختلاف وجهات النظر ما بين رئيس البرلمان ووزير الخارجية الذي قاد وفد التفاوض قبل أن يعود أو يتولاه محمد باقر قليباف، وحتى ما بين الرئيس الإيراني وبعض الأصوات في الداخل الإيراني، كيف يؤثر هذا على الموقف التفاوضي في ظل هذه الطلبات بتغييرات؟
1: في إيران يا سيدي، أولا القرار يتخذ عبر مؤسسات معينة وواضحة. المجلس الأعلى للأمن القومي يشكل مجموعة من كافة التيارات، الحكومة الحالية التي يرأسها الدكتور بزشكيان هي محسوبة على الجناح الإصلاحي. داخل المجلس الأعلى للأمن القومي فيه رئيس الجمهورية ووزرائه، وزارات الخارجية والأمن والدفاع كلهم وزراء، بالإضافة إلى قادة الحرس، قادة الجيش، المسؤولين الأمنيين داخل البلاد، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، هؤلاء كلهم، وعبر وزارة الخارجية يتخذ القرار.
0: لكن يعني الصوت الأهم المرشد والطريقة التي تخرج بها القرارات
1: يكون هذا هذه. يكون تكون هذه القرارات بعد تأييد المرشد تكون نافذة وقابلة للتطبيق. أما فيما يخص أنه في أصوات وفي هناك، هذا دائما للساحة الإيرانية يا سيدي 90 مليون 100 مليون إنسان، والكثير منهم من المثقفين والدارسين والجامعيين وغير الصحافة الإيرانية الممتلئة بوجهات النظر، في هناك اختلاف، ولكن لم نشهد أي احتجاجات بعد الهجوم العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران، لم نشهد أي نوع من الاختلاف الذي يلقى إلى المستوى الذي يمكن أن يشكل خطرا على الوجود الإيراني أبدا. بالعكس، هناك انسجام وهناك تعبئة عجيبة بين الشعب وبين طبقات الشعب والمسؤولين.
0: سيد فاتس باتريك، هذه الإشارات عن تأثير إسرائيل ونتنياهو التي أشرت إليها في إجابة سابقة وتحدث عنها دكتور محمد تعلو الآن، خصوصا مع استمرار هذه المواجهة دون حسم وتأثير ذلك الاقتصادي، الموقف الداخلي الآن كيف يؤثر على قرار الرئيس الأمريكي بشأن حسم مذكرة التفاهم هذه ووقف هذه الحرب؟
2: نعم، من المثير للاهتمام أن نرى أنه حتى الآن الرئيس ترامب أظهر ولاء كبيرا من الحزب الجمهوري، ومن ذلك يتضمن الكونغرس، ولكن أظهر هذا الولاء بعض التصدعات، ليس فقط فيما يتعلق بالحرب على إيران، ولكن بشأنها ثمة نقد يقول أنه إعطاء الأموال أو إعادة الأموال لإيران، كان قد انتقد ترامب أوباما على إعطائه الأموال لإيران، لذلك هذه التصدعات الداخلية، يقول إنه لا يأبه بها، إنه ليس قلقا حول الانتخابات النصفية، إنه يركز على إبرام اتفاق جيد، وينتقد بشكل شديد أي أحد ينتقد هذا الاتفاق. ولا أعرف مآل الأمور، ولكن إذا ما أبرم اتفاق فإن الكونغرس سوف يقبله، لأن الديمقراطيين سوف يرجحون اتفاقا. وفيما يتعلق بإسرائيل ونتنياهو، نتنياهو لن يحبب أي اتفاق، ولكن ترامب لن يأبه لذلك، هو لم يعد يأبه جدا حول نتنياهو، لذلك لا أعتقد أن لإسرائيل لديها تأثير كبير على ترامب حاليا. بالطبع إسرائيل هي بدأت هذه الحرب بضغط على ترامب، وما كانت تحصل لولا رغبة إسرائيل بها، ولكنه ترامب يلوم نتنياهو، لا يقول ذلك، ولكني أشعر أنه يلوم نتنياهو على إدخاله في هذا الوضع الصعب الذي ليس بإمكانه أن يخرج منه. يجب أن يعرف أن هذا الوضع من الصعب الفوز فيه، لذلك هو جاهز ليقول لإسرائيل كفى عن الحرب في لبنان، سواء إسرائيل امتثلت أو لا، لا أعرف، ولكن أعتقد أنه لا يجب أن نظن أن إسرائيل تدير ترامب.
0: مارك فاتس باتريك، الدبلوماسي الأمريكي السابق وزميل في المعهد الدولي للدراسات السياسية والاستراتيجية، ودكتور محمد حسين هاشمي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران الإسلامية، شكرا جزيلا لكما على هذه القناة.

0: في قطاع غزة لا تقاس انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار بعدد مرات القصف أو بأعداد الشهداء والجرحى أو الجوعى أو حتى عدد العائلات المهجرة والبيوت المدمرة. صور الأقمار الصناعية تكشف مواقع عسكرية جديدة أنشأها الاحتلال وطرقا لوجستية دائمة ومساحات تتسع يوما بعد يوم خلف ما يسمى الخط الأصفر. فهل تسعى إسرائيل إلى بناء واقع احتلال طويل الأمد تحت غطاء الهدنة؟ السياسات الإسرائيلية الرامية إلى فرض واقع جديد في قطاع غزة والاستيلاء على مزيد من الأراضي تمهيدا لبقاء طويل الأمد لم تعد طي الكتمان، بل باتت علنية يجاهر بها القادة الإسرائيليون على وقع العدوان المستمر في القطاع رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي. في خضم ذلك تتكشف بين فينة وأخرى معلومات إضافية توثق بالصور وبالخرائط وروايات شهود العيان واقع هذه السياسات التوسعية. موقع بلانت المتخصص بالخرائط وصور الأقمار الصناعية كان آخر من تطرق لذلك، تأكد أن إسرائيل حولت اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع إلى مرحلة جديدة من الاحتلال الفعلي. الموقع بحسب المعلومات التي توصل إليها عبر تحليل صور الأقمار الصناعية ورصد الملاحي كشف أن موقع الفعلي لما يسمى بالخط الأصفر الذي قسم القطاع إلى شطرين تجاوز ما هو مرسوم على الخرائط العسكرية الإسرائيلية المعلنة إلى مساحات إضافية. الموقع أشارك ذلك إلى أن الكتل الصفراء التي تفصل أماكن السيطرة الإسرائيلية عن بقية أنحاء القطاع وصلت إلى عمق 940 مترا خلف الخط الأصفر، هو الأمر الذي وسع نطاق السيطرة الإسرائيلية ووضع الفلسطينيين في مرمى النيران المباشرة بمجرد الاقتراب منها، وصفه بالمواقع الضبابية. بالتزامن مع هذا رصدت وفق الموقع عمليات هدم وتجريف ممنهجة للمجمعات السكنية والأراضي الزراعية والمباني في عمق وصل إلى 300 متر خلف الخط الأصفر، شمل مناطق في رفح وخان يونس والشجاعية وشمال مدينة غزة. بلانت ذكر أيضا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شدد في المناطق الخاضعة لسيطرته شيد فيها 48 موقعا عسكريا متصلا بطرق لوجستية تمتد إلى داخل إسرائيل. المعلومات التي نشرها الموقع تزامنت تقريبا مع تقرير لوكالة أسوشيتد براس تحدث عن شهادات صادمة لجنود احتياط إسرائيليين شاركوا في حرب الإبادة على قطاع غزة. الجنود قالوا في حديثهم للوكالة إنهم تلقوا أوامر ميدانية بقتل كل من يقترب من الخط الأصفر دون التحقق من هويته، كما أشاروا إلى أن التعليمات لديهم تقتضي بالحفاظ على ما يسمى بالخط العازل وحمايته بأي ثمن. الوكالة نقلت كذلك عن منظمات حقوقية قولها إن قواعد الاشتباك العامة المعمول بها في قطاع غزة باتت فضفاضة وتسمح بإطلاق النار بشكل مفرط. الكشف عن هذه الحقائق جاء بعد يومين من تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيها إن الجيش بات يسيطر على 60% من قطاع غزة، مشيرا إلى أنه وجه بزيادة هذه المساحة إلى 70%. في أول رد فعل له على تصريحات نتنياهو قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم في تصريحات للتلفزيون العربي إن تصريحات قادة الاحتلال الإسرائيلية بشأن توسيع مناطق السيطرة في القطاع انقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار، وطالب مجلس السلام بتحمل مسؤولياته حيال ذلك. لنستمع إلى مقال.
1: نستغرب ونستهجن الصمت المطبق مما يسمى مجلس السلام ومديره ميلادينوف على تصريحات نتنياهو بتوسيع السيطرة على قطاع غزة إلى 70% وتصريحات كاس عن تنفيذ تهجير لأهالي قطاع غزة. هذا الصمت قد يفهم بأن شراكة من مجلس السلام في هذه الخروقات الفاضحة والواضحة للاتفاق. هذه التصريحات انقلاب واضح على مسار الذي وضعه الرئيس الأمريكي ترامب.
0: مسألة توسيع مناطق السيطرة الإسرائيلية في قطاع غزة ليست وحدها في واقع الأمر ما يجسد واقع الانتهاكات الإسرائيلية اليومية هي اتفاق وقف إطلاق النار، بل إن هذه الانتهاكات تأخذ أشكالاً عديدة أبرزها القصف الجوي والمدفعي وتقييد إدخال المساعدات كماً ونوعاً والتهجير المستمر للفلسطينيين من مناطقهم على وقع تلميحات مستمرة من قبل قادة الاحتلال باحتمال استئناف الحرب على القطاع بذريعة نزع سلاح حماس.

0: للقراءة والتعليق ينضم إلينا من القاهرة دكتور حسام الدجني، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة في غزة. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور. هذه المساحات ما الذي تعنيه لمستقبل القطاع وسكانه الذين ينتظرون أشياء كثيرة، منها العودة إلى منازلهم المهدمة، إعادة الإعمار وغيرها من الاستحقاقات التي تنتهك بما يحدث هذا؟
1: يعني مساء الخير في البداية لك ولكافة المشاهدين الكرام. على المشاهد أن يتأمل بالخارطة، خارطة قطاع غزة، مساحتها 360 كيلومتر أو 364 كيلومتر مربع، يعيش عليها 2,300,000 نسمة تقريبا. هذا الواقع لو قسمنا الجغرافيا على الديموغرافيا في تقديري، وحذفنا من بينهم المرافق العامة، الطرق والمدارس والمناطق الزراعية، ربما نصيب الفرد في قطاع غزة قبر. وبذلك عندما تأتي إسرائيل لتأخذ مزيد من الأرض وتصل هذه النسبة إلى 60 أو 70%، هذا يعني أن 30% المتبقية من مساحة قطاع غزة بعلاقة الجغرافيا والديموغرافيا سيكون هناك وصفة سحرية لهجرة السكان وتهجير السكان من قطاع غزة، لأنه لا يمكن أن يعيش سكان قطاع غزة بهذه المسافة أو المساحة التي تفرضها إسرائيل. وكما قلت سابقا، يا ليت 30% يعيش بها الفلسطينيون حياة كريمة دون قصف، دون قتل، دون اغتيال. اليوم شاطئ بحر غزة يعني يعج بالمصطافين. قصفت إسرائيل مجموعة عائلة كانت تصطف في على شاطئ بحر غزة، في ميناء غزة تحديدا، وقتلت 2. هذا هو ديدن يومي أو تقليد يومي تقوم به إسرائيل. على صعيد المساعدات تتحكم بالمساعدات، على صعيد المعابر والصيادين والبحر والجو. إذن هي ما تريد إسرائيل من هذه القرارات هو تهجير، قتل الحياة في قطاع غزة من أجل تهجير السكان. للأسف الشديد كل ما يحدث في وضح الشمس، تصريحات نتنياهو، كاتس، لم نسمع تعليقات من ميلادينوف الذي كتب إحاطة خطيرة جدا لمجلس الأمن، لم يتحدث عن هذا العدوان الذي لم يتوقف منذ اتفاق شرم الشيخ إلى اليوم. أكثر من 2000 شهيد وجريح في قطاع غزة خلال المدة من أكتوبر 25 إلى اليوم، هذا لم يتحدث عنه أحد، لم يتحرك الوسطاء بالدرجة التي يجب أن يحفظوا ضمانتهم التي أعطوها لكل الأطراف من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية. للأسف الشديد إسرائيل استغلت الحرب على إيران وانشغال العالم بما يجري مع إيران من مفاوضات ومن حرب، وتركت غزة صراحة لفريسة بيد نتنياهو يمارس.
0: دكتور حسام، تابعت معنا ما قاله
1: والعسكرية والأمنية،
0: ما قاله المتحدث باسم حركة حماس تعليقا على ذلك للتلفزيون العربي، كيف تصل الردود من مجلس السلام بشأن ذلك، وإلى أي مدى تملك حماس غير مناشدة مجلس السلام؟
2: يعني سؤال، أولا مجلس السلام هل يريد تطبيق السلام؟ هل يريد تطبيق رؤية دونالد ترامب التي يعني أهم نتائجها هو الوصول إلى سلام عادل وشامل وإقامة دولة فلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي؟ وربما السلاح هو نتيجة لذلك أيضا. في اللحظة التي تنسحب منها إسرائيل وتقام الدولة الفلسطينية، يصبح السلاح سلاح المقاومة وسلاح الدولة الفلسطينية والجيش الفلسطيني. هذه المعادلة المقبولة التي يقبلها العقل البشري في ظل عدم التزام إسرائيل نهائيا. إسرائيل انقلبت على اتفاق أوسلو الذي رعاه العالم أجمع، لم تلتزم إسرائيل باتفاق، حتى كام ديفيد مع مصر لم تلتزم به، حتى وادي عربة مع الأردن لم تلتزم به. وبذلك سمة أن إسرائيل ناقضة عهود ووعود واتفاقيات هي سمة ملازمة لهذا الاحتلال، فما بالك عندما يكون الأمر متعلق بالفلسطينيين. وكلنا تابعنا اتفاق أوسلو، وكلنا تابعنا ماذا تفعل إسرائيل في جنوب سوريا وجنوب لبنان والضفة الغربية. لذلك نحن أمام تحدي كبير من قبل مجلس السلام، إذا أراد فعلا أن يمرر السلام عليه أن يقف على الحياد وأن يقول للاحتلال إذا أخطأ أنت أخطأت، وإذا المقاومة أخطأت يقول أنت أخطأت، ويكون هناك إجراءات من على الجميع تطبق وليس على طرف واحد. ميلادينوف للأسف الشديد واضح أن لديه طموح سياسي أكبر بكثير من هذا المنصب، وبذلك هو يتطابق مع رؤية نتنياهو. هذا لا ينبغي أن يكون. ميلادينوف يعلم كل التفاصيل في قطاع غزة، هو عمل منسقا للأمين العام للأمم المتحدة لفترة طويلة وزار غزة، ونحن ممن جالسه في قطاع غزة. وبذلك لذلك هو يدرك طبيعة وتعقيدات الواقع في قطاع غزة، لذلك لا ينبغي أن يتمسك بالسلاح. السلاح الأصل أن يكون نتيجة وليس يكون أداة تقدم لنتنياهو هدية دون أن تلتزم إسرائيل بأي بنود المرحلة الأولى. فكيف الحال عندما نصل إلى المراحل المتعلقة بالسياسة وبالانسحاب الإسرائيلي وبأشياء ربما نتنياهو يخشى عليها؟ صنع لنا حاجزا برتقاليا ومواقع عسكرية كمادة تفاوضية، وكأن 53% بعد ذلك ستصبح خطوط نهائية لدولة الاحتلال الإسرائيلي. هذا حدث تاريخيا في أكثر من محطة، لذلك علينا أن ننتبه سواء وسطاء سواء مراقبين سواء مجلس السلام أن ينتبه لما يفعل نتنياهو في قطاع غزة.
0: أشكرك دكتور حسام دجني أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة في غزة على هذه القراءة والتعليق. بين حق الفلسطيني في السفر وقيود الاحتلال التي تتحكم في حركة السكان، تنشأ في غزة سوق موازية تستغل حاجة الألاف إلى الخروج من القطاع. مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر تتبع خيوط هذه الظاهرة ورصد شهادات عن مواطنين وقعوا ضحية وعود بالسفر في ظل واقع معقد تتحكم إسرائيل بمفاصله كاملة.
3: السفر من غزة أشبه بمعجزة، يختلط فيها الحق فيه والمنع منه والدفع إليه، ويقع المواطن الغزي بين الاحتلال والاحتيال. الاحتلال يعلن رغبته في تهجير أكبر قدر من الفلسطينيين، فيما تحتال جهات متعددة مستغلة حاجة السفر، بينها مؤسسات تنتشر إعلاناتها الممولة في الفضاء الرقمي يتلقفها الراغبون في السفر والمحتاجون إليه.
4: بعد بحث مضن استطعنا الوصول إلى أحد المواطنين الفلسطينيين الذي حاول السفر من خلال هذه المؤسسات، لكنه اشترط ألا نظهر اسمه وألا نكشف وجهه. السلام عليكم إياد.
5: وعليكم السلام.
4: العافية.
5: الله يعافيك.
4: أهلا وسهلا. تفضل معنا.
5: الله يسلمك. أنا كنت ببحث عن طريق اللي هو وسائل التواصل الاجتماعي، بحاول إني بقدر الإمكان أشوف أي جهة، وكنت أركز على موضوع اللي هي تكون يعني بشكل رسمي. بحثت طبعاً على القناة هذه نفسها اللي هي المجد أوروبا. المؤسسة هذه طبعاً على حسب قراءتي إلها ما لقيت إلها يعني نفوذ كبيرة، يعني ما لقيت إلها مثلاً مكاتب، أرقام تواصل، في تهتيم.
4: إياد، رغم أنه تم إعطائك موافقة على السفر لكنك في الآخر أثرت على عدم السفر، شو السبب؟
5: يعني السبب الرئيسي إحنا بنتكلم عنه الجهة المجهولة، مجهولة المصدر. الأمر الثاني المبالغ، تكاليف المبالغ اللي هي الملزم أنك تدفعها. الأمر الثالث اللي هو آلية أو طريقة السفر من قطاع غزة إلى خارج غزة بطريقة مجهولة وغير معروفة.
3: تتعمد جهات مجهولة تدعي تسهيل السفر التنسيق مع منظمات دولية بينها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإطفاء الموثوقية على عملها، وهذا سؤال وجهناه للناطقة باسم اللجنة الدولية في قطاع غزة.
6: ليس لنا علاقة بهذا الأمر، وكلجنة دولية للصليب الأحمر ليس لنا أي تعاون مع أي جهات أو وسطاء يقومون بتنظيم السفر من غزة إلى الخارج. للأسف الشديد سجلنا العديد من محاولات الاحتيال باستخدام اسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
3: الصحفي محمد دشبت يتابع قضية السفر منذ أشهر، وتوصل إلى استنتاجات أبرزها وقوف جهات تمتهن الاحتيال على الغزيين، ولم يستبعد ارتباطهم بالاحتلال الإسرائيلي.
7: كان في حد بيشتغل بطريقة حرفية، وهذا الرجل للأسف فلسطيني وهو محامي، وكان مسمي نفسه هو محامي هجرة شرعية. كان بيشتغل على مبدأ أنه هو موجود ضمن مؤسسة حكومية كندية بتسعى إلى إخراج الناس من قطاع غزة بشكل دقيق وقانوني من خلال مشاريع الهجرة الموجودة في كندا. كل المعلومات اللي ظاهرة للجمهور في البداية بتحسسك أنه أنت خلص هذا الرجل ماشي قانوني. فروحت تواصلت مع أصدقاء موجودين في كندا، تواصلت مع المكتب، أثبتوا لي بالدليل القاطع أنه هذا الرجل محامي كان ضمن ملفات عمل الهجرة الكندية لكنه مخالف للقانون، وتم سحب الترخيص منه في سنة 2024.
4: للسفر من قطاع غزة طريقان لا ثالث لهما، معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم، وكلاهما يخضعان للسيطرة الأمنية الإسرائيلية. سافر منذ دخول وقف إطلاق النار عبر معبر رفح بالاتجاهين 5631 مواطناً وفق الإعلام الحكومي، فيما لا تتوفر أي إحصائيات حول عدد الذين تمكنوا من السفر عبر معبر كرم أبو سالم. لكن قائمة الانتظار تشمل نحو 20,000 مريض وعدداً غير معدود من حملة الجوازات الأجنبية، إضافة إلى الحاصلين على منح دراسية. وفي ظل استمرار إغلاق المعابر من قبل إسرائيل وتحكمها الكامل بحركة السكان، تنشأ سوق موازية تحاول استغلال حاجة الناس للسفر.
8: إسرائيل استخدمت منع الفلسطينيين من السفر سواء للتعليم للعمل كأداة من أدوات السيطرة والضبط بحق الفلسطينيين ومنعهم، في حين هي كانت تسعى أيضا للعمل على دفع الفلسطينيين إلى السفر والهجرة.
4: لا يمكن تجاوز التوظيف السياسي الإسرائيلي لمسألة السفر في القطاع، خصوصا أن فكرة التهجير ظهرت كهدف من أهداف حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.
9: عملية التهجير تأخذ أبعادا أحيانا مدنية إنسانية. الخطة عمليا موجودة، صحيح فشلت على المستوى السياسي الإقليمي والدولي، لكنها حاضرة في العقلية الإسرائيلية وفي المخطط الإسرائيلي ولم تنتهي. وكل ما يجري في قطاع غزة من جهد لجعل الحياة طاردة في قطاع غزة وغير قابلة للحياة، يعني أن الأمر موجود وخطير، بل وخطير جدا.
4: وفق تقرير حديث للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فإن من تمكنوا من دخول القطاع منذ بدء الحرب لا يتجاوز عددهم بضع مئات، مقابل مغادرة عشرات الآلاف، فيما يعكس اتجاها خطيرا وفق التقرير يرتبط بإحداث تغيير ديموغرافي قسري يسعى للإفراغ السكاني المحظور بموجب قواعد القانون الدولي. ليس جديدا أن يبتز الفلسطيني في حقه بالسفر. تاريخيا استخدمت إسرائيل المعابر كأداة ضغط وعقاب جماعي، ومؤخرا سعت لاستخدامها كبوابة للتهجير. يدفع الفلسطيني ثمن هذا التخبط الإسرائيلي ويفقد واحدا من أبسط حقوقه الإنسانية، الحق في السفر. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة. الأخيرة.

0: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس بتوسيع العملية العسكرية، في حين قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو يجري مشاورات أمنية لبحث خطط لقصف العمق اللبناني، وإنه طلب من وزير الخارجية الأمريكي أمس السماح بتوسيع العمليات لتشمل بيروت. وفي تفاصيل المشهد اللبناني الميداني، قالت وزارة الصحة إن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي بلغت منذ الثاني من مارس حتى اليوم 3412 شهيداً وأكثر من 10260 جريحاً. في الأثناء كثفت المقاتلات الإسرائيلية قصف مدينة صور، وأفادت مراسلة التلفزيون العربي بإخلاء مراكز الدفاع المدني في المدينة والصرفة والنبطية باتجاه صيدا. وفي وقت سابق قال الدفاع المدني اللبناني إن الجيش الإسرائيلي أنذر سكان بلدة برج الشمالي بإخلاء المنطقة إلى ما بعد نهر الزهراني. مراسلة التلفزيون العربي أفادت أيضا أن غارات مكثفة استهدفت بلدة مجزل زون جنوبي البلاد. وهذه مشاهد من محيط مستشفى جبل عامل قرب مدينة صور، حيث أفادت مراسلة التلفزيون العربي بغارة إسرائيلية استهدفت المنطقة.
1: استهدفت مدينة صور على دوار أبو ديب، المباني على دوار أبو ديب هي المباني صيدلية فرحات. هذا صيدلية
0: فرحات. افادت الوكالة الوطنية للإعلام باستشهاد 4 أشخاص على الأقل جراء غارة إسرائيلية على بلدة العباسية في قضاء صور، وأشارت الوكالة إلى استمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

0: في المقابل أفادت القناة الثانية عشر الإسرائيلية بوقوع 4 إصابات جراء انفجار مسيرة أطلقها حزب الله استهدفت بيت هلل قرب الحدود مع لبنان. هذا وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع عملياته البرية جنوبية لبنان متجاوز النهر الليطاني باتجاه مناطق شمال النهر في محاولة لفرض واقع ميداني جديد. ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقاطع فيديو توثق مشاهد جديدة لنشاط قوات جولاني في قلعة الشقيف جنوبية لبنان عقب توغلها في القلعة واحتلالها.
1: قبل أن يتبدد دخان غارة يرتفع دخان أخرى من النبطية إلى سور تزرع المقاتلات الإسرائيلية الموت والدمار في جنوب لبنان، لكن خلف الدخان المتصاعد من البلدات المستهدفة يبرز عنوان ميداني أكبر، السيطرة على قلعة الشقيف الاستراتيجية المطلة على نهر الليطاني ووادي سلوقي، رمز عسكري وتاريخي عاد إلى واجهة الصراع. وزير الدفاع الإسرائيلي أكد أن قواته ستبقى في القلعة ضمن ما سماها المنطقة الأمنية. أما نتنياهو فتعهد بتوسيع العملية العسكرية وتعميقها قائلا إن الجيش يواصل ضرب معاقل حزب الله، ومعلنا مقتل 700 عنصر من الحزب خلال شهر واحد.
2: والآن تعليمات الجديدة هي تعميق وتوسيع سيطرتنا على المواقع التي كانت تحت سيطرة حزب الله. احتلال الشقيف هو مرحلة دراماتيكية وتغيير دراماتيكي لأننا كسرنا حاجز الخوف.
1: إسرائيل وسعت عملياتها البرية شمال الليطاني وأصدرت أوامر إخلاء واسعة لسكان جنوب نهر الزهراني. على الأرض رافق التوغل تصعيد جوي واسع. غارات إسرائيلية استهدفت دير الزهراني والمروانية والغندورية وبرج قلاوي وكفر تبنيت والقصيبة ومحيط النبطية الفوقة والشرقية. في دير الزهراني استهدفت الغارات منازل سكنية في حي العرب ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى. أما في سور فتكشف المشاهد حجم الدمار الذي خلفته الغارات الأخيرة.

0: مباني متضررة، ركام يملأ الشوارع والأحياء السكنية، وآليات إسعاف وإنقاذ تتنقل بين المواقع المستهدفة. الدفاع المدني قال إن الجيش الإسرائيلي طلب إخلاء مدينة سور ومخيماتها وبلدات عدة في المنطقة، كما سجلت غارات قرب مستشفيات ومرافق طبية، وأصيب موظفون في مستشفى حرام، ولم تسلم سيارات الإسعاف. في المقابل كثف حزب الله عملياته ردا على التوغل والغارات، فأعلن استهداف قوة إسرائيلية عند الأطراف الشرقية ليحمر شقيف بمسيرة، وقال إنه قصف تجمع لجنود وآليات إسرائيلية في بلدة البياضة، كما استهدف بمسيرة مهبط مروحيات في مستوطنة شلومي، وأعلن أيضا قصف بنى تحتية عسكرية إسرائيلية في نهارية بصواريخ. تزامن ذلك مع إطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه شمال إسرائيل، حيث دوت صفارات الإنذار في عكا ونهارية والجليل الغربي. وبين دخان الغارات فوق النبطية وسور والسيطرة الإسرائيلية على قلعة شقيف وتبادل الضربات عبر الحدود، تدخل المواجهة مرحلة جديدة عنوانها الأبرز محاولة تثبيت السيطرة على الأرض تحت النار.
1: ومع توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته في جنوب لبنان وإصداره انذارات إخلاء جديدة، تتفاقم معاناة النازحين اللبنانيين، وتشهد مناطق محافظتي النبطية والجنوب والبقاع الغربي موجة نزوح جديدة بعدما دفعت الغارات الإسرائيلية المكثفة واقتراب القوات المتوغلة السكان إلى مغادرتها.
2: بين انذارات الإخلاء المتكررة وتصاعد الغارات جنوباً، تشهد مدينة النبطية أحد المراكز الرئيسية في جنوب لبنان وسور الساحلية رابع أكبر المدن اللبنانية موجة نزوح جديدة بعدما دفعت الغارات الإسرائيلية المكثفة الأهالية إلى المغادرة عقب أشهر من التمسك بالبقاء. انذارات إسرائيلية بالإخلاء لم تمنح المسن علي جعفر الوقت لحزم أمتعته قبل أن يغادر على عجل تلال علي الطهر قرب قلعة شقيف.
3: بالمنطقة نحن فيها يعني أصوب بعيد صوب تلال علي الطهر قلعة شقيف، ونحن صرنا بالوادي هنا وقاعدين بستان، يعني ما بتعرف المسيرات كيف تعملنا في غار علينا، أنا ما عم يعرف مش عم يرحموا حدا.
2: معاناة الأهالي لا تقتصر على فقدان منازلهم، بل تمتد إلى وجهة لم تتضح معالمها بعد في رحلة نزوح مفاجئة تختصر حجم الاضطراب الذي يعيشه جنوب لبنان.
3: ننزل أصيدا نشوف كيف الله يدبر معنا، نحن لا مؤكد لنشوف الوضع كيف، إن شاء الله الله يهدي الوضع.
2: قرى وبلدات قريبة من الحدود شهدت أضرار واسعة بعدما كثفت إسرائيل قصفها وصنفت مناطق جديدة منطقة حمراء، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان يفترض أن يضع حدا للحرب الدائرة منذ 2 مارس. إذ تسببت الخروقات الإسرائيلية في استشهاد أكثر من 3300 شهيد و11 ألف جريح، بالإضافة إلى ما يزيد عن 1 مليون نازح، فضلا عن تدمير مباني ومنشآت مدنية منها مدارس ومراكز صحية وفق أحدث المعطيات الرسمية.
4: قالوا لنا بدكم تخلوا، هلا نحن اللي بالعادة ما خليش أنه ابني ما بنخلو ولا مرة خليانين، إلا هالمرة أني له القصة جدية من حالنا ورحنا على البحر.
5: عبارة عن صاروخان صاروخان.
2: انذارات الإخلاء تجددت لتشمل جميع البلدات الواقعة جنوب نهر الزهراني، ما وسع نطاق المناطق المشمولة إلى نحو 2000 كيلومتر مربع، أي قرابة 1/5 مساحة لبنان، لتحتضن المساحات المتبقية آلاف النازحين الفارين من الجنوب وسط مخاوف متصاعدة من امتداد التوغل الإسرائيلي لأكثر من 10 كيلومتر من الحدود في أعمق توغل إسرائيلي منذ ما يزيد عن ربع قرن.
1: هذا ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا الاثنين لمناقشة تطورات الحرب في لبنان. وأفادت مصادر دبلوماسية أن الاجتماع يأتي بناء على طلب فرنسي بعد إعلان إسرائيل السيطرة على قلعة شقيف جنوبية لبنان. بدوره أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا شيء يبرر التصعيد الجاري حاليا في جنوب لبنان، وشدد ماكرون في منشور له بمنصة إكس على ضرورة توقف القتال إلى الأبد، مضيفا أن فرنسا ستواصل دعم جهود السلطات اللبنانية لإعادة بسط سيادة الدولة والحفاظ على سلامة أراضي البلاد. هذا وأدانت وزارة الخارجية القطرية استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتوسيع نطاق التوغل البري لجيش الاحتلال في جنوب البلاد واستهداف المدنيين. وأشارت الوزارة في بيان إلى أن هذه الاعتداءات تصعيد خطير وانتهاك سافر لسيادة الجمهورية اللبنانية وخرق واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني. ودعا البيان المجتمع الدولي إلى الاطلاع بمسؤولياته لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان وحملها على احترام المواثيق والقوانين الدولية وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكامل بنوده. كما طالبت مصر مجلس الأمن الدولي بإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها وتوغلها البري في لبنان محذرة من فوضى بالمنطقة. وأدان بيان للخارجية المصرية التصعيد العسكري الإسرائيلي على لبنان مضيفا أنه يمثل استباحة كاملة للسيادة اللبنانية ويكشف عن نوايا إسرائيلية مبيتة لفرض واقع عسكري جديد على الأرض. وطالب البيان بانسحاب إسرائيلي فوري وكامل من كل الأراضي اللبنانية مؤكدا أن استمرار إسرائيل في توسيع رقعة العمليات العسكرية من شأنها أن يفجر الأوضاع. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة مستمر واصفا ما يتداول حاليا عن المفاوضات بأنه مجرد تكهنات. إلى ذلك أفاد موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب تعديل بعض بنود مسودة الاتفاق الذي يجري التفاوض بشأنه لناحية تجديد البنود المتعلقة بالمواد النووية.
6: مقترح أمريكي جديد لإيران وصف بالأكثر صرامة قدمه الرئيس دونالد ترامب يتضمن تغييرات جديدة وفق ما كشفت عنه وسائل إعلام أمريكية. تنقل نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس ترامب أقحم جملة من التغييرات على مسودة الاتفاق الإطار تضمنت تشديد شروطه. تضيف الصحيفة أنه أعاد إطار الاتفاق المعدل إلى إيران لمراجعته. بيد أن موقع أكسيوس أفاد أن الرئيس ترامب طلب تعديل بعض بنود هذه المسودة التي سبق أن توافق حولها الوفدان الأمريكي والإيراني، خصوصا ما يتعلق منها ببنود المواد النووية الإيرانية. تضيف التسريبات الإعلامية أن الرئيس الأمريكي فتح المجال أمام جولة جديدة من المفاوضات قد تستمر عدة أيام، مشيرا إلى أنه طلب مزيدا من التفاصيل بشأن آلية السيطرة على اليورانيوم المخصب. وبالنسبة لمضيق هرمز فقد تداولت وسائل إعلام أمريكية طلبا قدمه الرئيس ترامب لتعديل الصياغات المتعلقة بإعادة فتحه. وتنقل توقعات مسؤولين أمريكيين بأن ترد إيران على طلبات التعديل خلال الأيام المقبلة. في المقابل يؤكد الجانب الإيراني أن كل ما يجري تداوله مجرد تكهنات على حد ما صرح به وزير الخارجية عباس عراقشي. يضيف الوزير أن عملية تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة تجري بشكل اعتيادي ومستمر.
7: المحادثات وتبادل الرسائل مستمران، وحتى يتم التوصل إلى نتيجة واضحة يستحيل الحكم، وكل ما يقال الآن تكهنات لا ينبغي إعطاؤها أهمية.
6: لكن رئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قليباف تحدث بلهجة أخرى يشكك في صدقية النوايا الأمريكية، ويقول إن بلاده لن توافق على أي اتفاق لا يضمن حقوق الشعب الإيراني.
0: لا ثقة لدينا إطلاقا بأقوال العدو ووعوده، المعيار بالنسبة إلينا هو الإنجازات الملموسة على أرض الواقع. لن نوافق على أي اتفاق ما لم نتأكد من أننا حصلنا على حقوق الشعب الإيراني كاملة.
6: في خضم هذه التطورات السياسية يعلن الحرس الثوري أنه يواصل إحكام قبضته على حركة الملاحة في مضيق هرمز. يتحدث عن مرور عشرات السفن بينها ناقلات نفط وحاويات وسفن تجارية عبر المضيق خلال الساعات الماضية بإذن من قواته البحرية وفق ما جاء في أحدث بياناته.
1: قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده يجب أن تستعد لمرحلة طويلة من الضغوط والتكاليف، وإن أي انفراجة محتملة في المسار التفاوضي لا تعني نهاية التحديات التي تواجه طهران. وعرض بيزشكيان خلال اجتماع حكومي خصص للوضع الاقتصادي ما وصفه بخطة الحكومة لإدارة البلاد في ظروف الحرب وما بعدها، داعيا الإيرانيين إلى الاستعداد لتحمل تكاليف المقاومة على حد تعبيره. إلى التطورات في قطاع غزة، حيث استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقهى في منطقة ميناء غزة، مما أسفر عن استشهاد مواطنين فلسطينيين وإصابة 25 آخرين، ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار إلى 932 بحسب وزارة الصحة.
8: نتواجد الآن في المنطقة التي استهدفت قبل قليل. نحن الآن في منطقة الميناء في غرب مدينة غزة. حصل استهداف في هذه المنطقة تحديدا، كما نشاهد الدماء لا تزال موجودة. قامت الإسعافات بنقل عدة إصابات بعضها خطيرة، وصلت بالفعل إلى مستشفى الشفاء. طبعا معنا محمد سلمان أحد شهود العيان الذين كانوا يتواجدون في هذه المنطقة ليحدثنا عما حدث. محمد، ايش اللي صار بالضبط؟
9: اللي صار زي ما انت شايف، الكل الناس بتيجي هان على البحر عشان زهقانين، وبيجوا بطيش وبطير وزهقهم هان بشموا هوا، ما بنتفاجئ والناس كلها قاعده وما فيش ايش الا الصاروخ بنزل على الناس، والكل بيجروا اشلاء ممزقه، لا لهم في الخبط ولا لهم في المقاوم ولا لنا في حاجه، فيش حد اصلا بيجي هان اللي ايش الا بيجي يطير زهق اكثر من هيك. لا
8: كان في اطفال،
9: كان في اطفال ونساء وسيارات وبني ادمين وكل شيء. مش عارف أنا لأيمتى القصص صادق، وقتيش بدهم يحلوا عنا؟ يعني منطقة آمنة الناس طاش فيها، تقصفها ليش؟ وين حقوق الإنسان اللي بيقولوا عنه؟ إحنا لا شايفين حقوق إنسان ولا إنسانية أصلا، ما فيش منطقة آمنة. كان المنطقة الآمنة بيجي بنطوش عليها بقصفونا فيها، أبوين نروح؟
8: هذه شهادات الناس من هذه المنطقة. بالفعل هي منطقة مكتظة جدا، فيها خيام النازحين، وأيضا يلجأ المواطنون وتلجأ العائلات إلى هذه المنطقة لأنه هو المتنفس الوحيد. البحر، بحر غزة هو المتنفس الوحيد، لكن حتى الموت يلاحقهم تحديدا إلى الأماكن التي يهربون إليها من الموت. عاصم النبي، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
1: قال مدير مستشفى شهداء الأقصى الحكومي بمدينة دير البلح رائد حسين إن العد التنازلي بدأ للوصول لوقف العمل في أقسام مهمة بالمستشفى بسبب تعطل المولدات الكهربائية، ودعا المؤسسات الدولية ذات العلاقة إلى التدخل من أجل مد المستشفى بخط أساسي للكهرباء بدلا من الاعتماد على المولدات التي لا يسمح الاحتلال بإدخال زيوت وقطع الغيار لصيانتها، ويعد المستشفى الحكومي الوحيد الذي يعمل في محافظة وسط قطاع غزة.
10: لقد بدأنا بالعد التنازلي للعمل داخل المستشفى، وأخشى ما أخشى أن قريبا أن نقوم بمؤتمر آخر لتوقف هذه الخدمات داخل المستشفى. فنداءنا اليوم من خلال الصحافة والإعلام لكافة المؤسسات العاملة داخل قطاع غزة الدولية والمحلية لإسعاف المستشفى لكي تستطيع أن تستمر بتقديم خدماتها.
1: قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن الحركة تجري اتصالات مكثفة لوضع حد للتصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة وإلزام الاحتلال بتطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار. وحمل قاسم الممثل السامي لمجلس السلام نيكولاي ميلادونوف مسؤولية تدهور الوضع بسبب تحريضه على الحركة وعلى قطاع غزة.
11: تجري حركة حماس اتصالات مكثفة ولقاءات معمقة مع كل أطراف ذات العلاقة لوضع حد لهذا التصعيد الكبير الحاصل في قطاع غزة، وقف هذا العدوان الذي يتصاعد بشكل خطير ضد أهالي القطاع. حماس تتحرك في كل الاتجاهات من أجل ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة إلزام الاحتلال باستحقاقات المرحلة الأولى من هذا الاتفاق. ما يسمى بمجلس السلام ومدير التنفيذي ميلادونوف يتحمل المسؤولية عن هذا التصعيد، لأنهم قدموا إحاطات منافعة للواقع في مجلس الأمن، ومن الدنوف حرض على قطاع غزة وحركة حماس في لقاءاته المختلفة. عليه أن يلتزم بخطة وقف الحرب على قطاع غزة وعدم وضع تعقيدات تسمح للاحتلال بمزيد من التصعيد في القطاع.
1: قال موقع بلانيت المتخصص بالخرائط وصور الأقمار الصناعية إن إسرائيل حولت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى مرحلة جديدة من الاحتلال الفعلي. وأشار الموقع إلى أن الجيش الإسرائيلي يحرك باستمرار ما يعرف بالخط الأصفر الذي يفصل بين أماكن سيطرته والمناطق الأخرى في القطاع.
7: السياسات الإسرائيلية الرامية إلى قضم مزيد من الأراضي في قطاع غزة تمهيدا لبقاء طويل الأمد لم تعد طي الكتمان، بل باتت علنية وتترافق مع عدوان مستمر ضد القطاع رغم اتفاق وقف إطلاق النار. موقع بلانيت المختص بالخرائط وصور الأقمار الصناعية كان آخر من تطرق إلى هذا الموضوع، إذ أكد أن إسرائيل حولت اتفاق وقف إطلاق النار إلى مرحلة جديدة من الاحتلال الفعلي. بلانيت قال إنه توصل إلى معلومات عبر تحليل صور الأقمار الصناعية كشفت أن الموقع الفعلي لما يسمى بالخط الأصفر الذي قسم القطاع تجاوز ما هو مرسوم على الخرائط العسكرية الإسرائيلية المعلنة. الموقع أشار كذلك إلى أن الكتل الصفراء التي تفصل أماكن السيطرة الإسرائيلية عن بقية أنحاء القطاع وصلت إلى عمق 940 متراً خلف الخط الأصفر، الأمر الذي وسع نطاق السيطرة الإسرائيلية ووضع الفلسطينيين تحت مرمى النيران المباشرة. تزامناً مع هذا التمدد رصدت وفق بلانيت عمليات هدم وتجريف ممنهجة للمجمعات السكنية والأراضي الزراعية والمباني في عمق وصل إلى 300 متر خلف الخط الأصفر. بلانيت ذكر كذلك أن الجيش الإسرائيلي شيد في المناطق الخاضعة لسيطرته 48 موقعاً عسكرياً متصلاً بطرق لوجستية تمتد إلى داخل إسرائيل. المعلومات التي نشرها بلانيت تزامنت مع تقرير لوكالة أسوشيتد بريس تحدث عن شهادات صادمة لجنود احتياط إسرائيليين شاركوا في حرب الإبادة على قطاع غزة. الجنود قالوا إنهم تلقوا أوامر بقتل كل من يقترب من الخط الأصفر دون التحقق من هويته، كما أشاروا إلى أن التعليمات لديهم تقتضي بالحفاظ على ما يسمى بالخط العازل وحمايته بأي ثمن. الكشف عن هذه الحقائق جاء بعد يومين من تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيها إن الجيش يسيطر على 60% من قطاع غزة، مشيرا إلى أنه وجه بزيادة هذه المساحة إلى 70%.
1: بين حق الفلسطينيين في السفر وقيود الاحتلال التي تتحكم في حركة السكان، تنشأ في غزة سوق موازية تستغل حاجة الألاف إلى الخروج من القطاع. مراسلنا إسلام بدر تتبع خيوط هذه الظاهرة ورصد شهادات عن مواطنين وقعوا ضحية وعود بالسفر في ظل واقع معقد تتحكم إسرائيل بمفاصله كاملة.
12: السفر من غزة أشبه بمعجزة يختلط فيها الحق فيه والمنع منه والدفع إليه، ويقع المواطن الغزي بين الاحتلال والاحتيال. الاحتلال يعلن رغبته في تهجير أكبر قدر من الفلسطينيين، فيما تحتال جهات متعددة مستغلة حاجة السفر، بينها مؤسسات تنتشر إعلاناتها الممولة في الفضاء الرقمي يتلقفها الراغبون في السفر والمحتاجون إليه.
13: بعد بحث مضن استطعنا الوصول إلى أحد المواطنين الفلسطينيين الذي حاول السفر من خلال هذه المؤسسات، لكنه اشترط ألا نظهر اسمه وألا نكشف وجهه. السلام عليكم إياد.
14: وعليكم السلام.
13: العافية.
14: الله يعافيك.
13: أهلا وسهلا. تفضل معنا.
14: الله يسلمك. أنا كنت ببحث عن طريق اللي هو وسائل التواصل الاجتماعي، بحاول اني بقدر الامكان اشوف اي جهه، وكنت اركز على موضوع اللي هي تكون يعني بشكل رسمي. بحثت طبعا على القناة هذه نفسها اللي هي المجد أوروبا. المؤسسة هذه طبعا على حسب قراءتي إلها ما لقيت إلها يعني نفوذ كبيرة، يعني ما لقيت إلها مثلا مكاتب، أرقام تواصل، في تهتيم.
13: إياد، رغم أنه تم إعطائك موافقة على السفر لكنك في الآخر أثرت على عدم السفر، شو السبب؟
14: يعني السبب الرئيسي إحنا بنتكلم عنه الجهة المجهولة، مجهولة المصدر. الأمر الثاني المبالغ، تكاليف المبالغ اللي هي الملزم أنك تدفعها. الأمر الثالث اللي هو آلية أو طريقة السفر من قطاع غزة إلى خارج غزة بطريقة مجهولة وغير معروفة.
12: تتعمد جهات مجهولة تدعي تسهيل السفر التنسيق مع منظمات دولية بينها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإطفاء الموثوقية على عملها، وهذا سؤال وجهناه للناطقة باسم اللجنة الدولية في قطاع غزة.
15: ليس لنا علاقة بهذا الأمر، وكلجنة دولية للصليب الأحمر ليس لنا أي تعاون مع أي جهات أو وسطاء يقومون بتنظيم السفر من غزة إلى الخارج. للأسف الشديد سجلنا العديد من محاولات الاحتيال باستخدام اسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
12: الصحفي محمد دشبت يتابع قضية السفر منذ أشهر، وتوصل إلى استنتاجات أبرزها وقوف جهات تمتهن الاحتيال على الغزيين، ولم يستبعد ارتباطهم بالاحتلال الإسرائيلي.
16: كان في حد بيشتغل بطريقة حرفية، وهذا الرجل للأسف فلسطيني وهو محامي، وكان مسمي نفسه هو محامي هجرة شرعية. كان بيشتغل على مبدأ أنه هو موجود ضمن مؤسسة حكومية كندية بتسعى إلى إخراج الناس من قطاع غزة بشكل دقيق وقانوني من خلال مشاريع الهجرة الموجودة في كندا. كل المعلومات اللي ظاهرة للجمهور في البداية بتحسسك أنه أنت خلص هذا الرجل ماشي قانوني. فرحت تواصلت مع أصدقاء موجودين في كندا، تواصلت مع المكتب، أثبتوا لي بالدليل القاطع أنه هذا الرجل محامي كان ضمن ملفات عمل الهجرة الكندية لكنه مخالف للقانون، وتم سحب الترخيص منه في سنة 2024.
13: للسفر من قطاع غزة طريقان لا ثالث لهما، معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم، وكلاهما يخضعان للسيطرة الأمنية الإسرائيلية. سافر منذ دخول وقف إطلاق النار عبر معبر رفح بالاتجاهين 5631 مواطناً وفق الإعلام الحكومي، فيما لا تتوفر أي إحصائيات حول عدد الذين تمكنوا من السفر عبر معبر كرم أبو سالم. لكن قائمة الانتظار تشمل نحو 20,000 مريض وعدداً غير معدود من حملة الجوازات الأجنبية، إضافة إلى الحاصلين على منح دراسية. وفي ظل استمرار إغلاق المعابر من قبل إسرائيل وتحكمها الكامل بحركة السكان، تنشأ سوق موازية تحاول استغلال حاجة الناس للسفر.
17: إسرائيل استخدمت منع الفلسطينيين من السفر سواء للتعليم للعمل كأداة من أدوات السيطرة والضبط بحق الفلسطينيين ومنعهم، في حين هي كانت تسعى أيضا للعمل على دفع الفلسطينيين إلى السفر والهجرة.
12: لا يمكن تجاوز التوظيف السياسي الإسرائيلي لمسألة السفر في القطاع، خصوصا أن فكرة التهجير ظهرت كهدف من أهداف حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.
18: عملية التهجير تأخذ أبعادا أحيانا مدنية إنسانية. الخطة عمليا موجودة، صحيح فشلت على المستوى السياسي الإقليمي والدولي، لكنها حاضرة في العقلية الإسرائيلية وفي المخطط الإسرائيلي ولم تنتهي. وكل ما يجري في قطاع غزة من جهد لجعل الحياة طاردة في قطاع غزة وغير قابلة للحياة، يعني أن الأمر موجود وخطير، بل وخطير جدا.
12: وفق تقرير حديث للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فإن من تمكنوا من دخول القطاع منذ بدء الحرب لا يتجاوز عددهم بضع مئات، مقابل مغادرة عشرات الآلاف، فيما يعكس اتجاها خطيرا وفق التقرير يرتبط بإحداث تغيير ديموغرافي قسري يسعى للإفراغ السكاني المحظور بموجب قواعد القانون الدولي.
13: ليس جديدا أن يبتز الفلسطيني في حقه بالسفر. تاريخيا استخدمت إسرائيل المعابر كأداة ضغط وعقاب جماعي، ومؤخرا سعت لاستخدامها كبوابة للتهجير. يدفع الفلسطيني ثمن هذا التخبط الإسرائيلي ويفقد واحداً من أبسط حقوقه الإنسانية، الحق في السفر. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
1: في الضفة الغربية قال الإسعاف الإسرائيلي إن مستوطنتين أصيبتا إحداهما بجروح خطرة في عملية دهس قرب مجمع جوش عطسيون الاستيطاني المقام على أراضي جنوب الضفة الغربية المحتلة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال قرب المستوطنة واحتجاز جثمانه بادعاء تنفيذه عملية الدهس. وأضافت مصادر محلية للتلفزيون العربي أن جيش الاحتلال قيد حركة الفلسطينيين في محافظتي بيت لحم والخليل وأغلق طرقات وبوابات. استشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الضم والتوسع في بلدة الرام شمالية القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن الشهيد عماد اشتية أصيب بعيار ناري في منطقة الفخذ، ما أدى إلى إصابة الشريان الرئيسي بنزيف حاد قبل الإعلان عن استشهاده. أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز باتجاه رعاة أغنام فلسطينيين في السهل الشرقي لقرية المغير شمال شرقي رام الله، ما أدى إلى اشتعال النيران في أجزاء منه. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي أن أهالي البلدة عملوا على السيطرة على النيران بعد الحرائق التي تسبب فيها جيش الاحتلال. هذا ويواصل الاحتلال التضييق على قرية المغير من خلال اقتحامها المتواصل وإغلاق مداخلها وممارسة سياسة التنكيل الجماعي بحق أهلها. هذا وهاجم مستوطنون مدرسة في قرية رمون شرقي رام الله وحطموا أبوابها وسرقوا محتويات منها. ورصدت كاميرا التلفزيون العربي أثار هجوم المستوطنين على المدرسة والخطر الذي يتهدد المنطقة جراء إقامة بؤرة استيطانية على أراضيها.
19: هجوم للمستوطنين على مدرسة، هذا حدث هنا في قرية رمون، وهذه آثار التخريب الناجمة عن هجوم المستوطنين الذين حطموا أبوابا في هذه المدرسة، سرقوا محتويات وأيضا أدوات ومعدات يستخدمها العمال في أعمال بناء وتجهيز هذه المدرسة التي هي قيد التأسيس هنا في القرية. لافت بأن المستوطنين انطلقوا من بؤرة استيطانية أقيمت على مقربة من المدرسة على بعد نحو 200 متر هوائي، وهذا يجعل من كل المكان يجعل منه منطقة خطرة على إثر وجود المستوطنين في هذه البؤرة الاستيطانية التي أصبحت منطلق للهجمات وأقامها المستوطنون هنا قبل نحو أسبوعين. بالتالي وجود المستوطنين يهدد كل المنطقة. لمعرفة الخسائر الناجمة عن هجوم المستوطنين ينضم إلينا الآن مدير هذه المدرسة.
20: الخسائر يعني قام المستوطنون بكسر أبواب وسرقة محتويات من المدرسة تقدر $80,000، والأهم من ذلك أننا نشعر بخطر دائم في هذه المدرسة. لم يعد المكان آمنا لا للطلبة ولا لنا. الضرر الأكبر هو أن يعني يشعر الناس بالخوف، بالتالي ما حد يسجل في هذه المدرسة لأن الافتتاح سيكون في 1/9. مدرسة تدرس من النهج الأمريكي، اسمها US أكاديمي، الأكاديمية الأمريكية. الفئة المستهدفة هم الطلاب الذين يحملون جوازات سفر أمريكية وفق المنهج الأمريكي، وبالتالي أصبح الجميع يشعر بالخطر والخوف من الاقتراب من هذه المدرسة. هذه هي الخسارة الأكبر، إضافة للخسارة المادية التي نعاني منها، لأن اليوم هذا الاقتحام الثالث للمدرسة والخسارة على الأقل تقدر $80,000.
19: شكرا جزيلا. إذن هذا الهجوم للمستوطنين على المدرسة يتعدى الخسائر المادية، هو يهدد مصير المدرسة التي يفترض أن تضم نحو 800 طالب فلسطيني. بالتالي حياة كانت مرسومة لهذه المدرسة، لكن المستوطنين باعتداءاتهم هم يريدون تفريغ هذه المنطقة من الطلاب من الحياة ليسهل السيطرة على هذه الأرض. بالأرقام قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان للتلفزيون العربي إن المستوطنين ارتكبوا ما لا يقل عن 2500 هجوم واعتداء منذ مطلع العام الجاري. من قرية رمون، كريستين رناوي، التلفزيون العربي، شرقي رام الله.
1: مدد جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مخيمات شمال الضفة الغربية لشهرين إضافيين. وقال مسؤول اللجنة الشعبية في مخيم طول كرم فيصل سلامة للتلفزيون العربي إن قرارا موقعا من قائد المنطقة الوسطى في الجيش وصلهم ويقضي بتمديد اقتحام مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس حتى نهاية يوليو المقبل. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من الضفة الغربية. بشار القريوتي مسعف يتطوع لمساعدة الفلسطينيين في المناطق الخطرة رغم تعرضه لاعتداء المستوطنين مرات عدة.

0: أنا بشار صادق القريوتي، متطوع في مجال الإسعاف. طبعا حياتي حياة طوارئ من صغري، من 20 سنة وأنا في هذا الموضوع. اعتقلت عدة مرات، أصبت عدة مرات، تهددت بالقتل من قبل المستوطنين. ما بعد استشهاد زميلي بجانبي، وهو كان يعني ورفيقي، اسمه محمد عوض الله موسى، عمره 52 سنة يعني، وأنا أكملت مسيرته. أنا قاعد على كرسي الشهيد، وأنا لما أطلع هون أول ما أفتح باب الإسعاف بتذكر الشهيد، دائما بتذكر الشهيد وبتوقع أني ما أرجع. هاي البؤرة خاطرنا أكثر من مرة، شايفين العائلات اللي فوق، إذا بطلع عليها بتلم إطلاق رصاص علي. هاي العائلات بتعيش في كابوس. هسا أنا بظل متابع مع هاي العائلات، بظل متواصل معهم في كل لحظة لحتى يعني نتدخل في أي طارئ. حاليا في خطر، في أي لحظة بمرق المستوطنين. شايفين هذا الشارع الأسفلت، هذا ممر صار للمستوطنين، يمروا من البؤرة هديك من بين البيوت، بمر بطلع البؤرة هديك على البؤرة اللي هناك. إحنا حاليا باب مدرسة جالود. لساتك في المدرسة؟ يلا ديروا بالكم، هاي المدرسة حركت أكثر من مرة. هاي البؤرة تحتهم، شايف البؤرة كديش بعيدة عن المدرسة؟ هاي من حالها قصة صمود لمدرسة بتعيش عند بؤرة استيطانية. حجم الاستيطان اللي هون في المنطقة، وممكن في أي لحظة يعني ما تلاقيهم إلا هاجمين علينا هون. يعني إحنا حتى وقوفنا خطر، يعني لأنه كل الهجمات بتصير في هاي المنطقة. أنا طبعا حتى بالإسعاف الكاميرا معي، ووثق كل الاعتداءات، لأني أول من يصل الاعتداء أنا كمسعف لإنقاذ الأرواح، وكمان لحتى أوثق الجريمة. أنا قاعد بغطي مواجهات مجانا، ما بأخذ حتى الحالات المرضية اللي بأخذها، معظمها ما بأخذ من الناس اللي ما معهم. في ناس في هاي الأوضاع الصعبة الاقتصادية ما معهم. أنا كبشار القريوتي أخذت على عاتقي أن أكمل هاي المسيرة حتى آخر رمق في حياتي.
1: أعاد مقطع نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يظهر معاملة مهينة لناشطين من أصول الصمود، أعاد قضية غزة وحملات التضامن معها إلى واجهة النقاش على منصات التواصل الاجتماعي. عملت إسرائيل على الفور عبر حسابات مؤيدة لها إلى احتواء أثر المقطع بتحويل مسار النقاش من إدانة المعاملة المهينة إلى مهاجمة الناشطين أنفسهم والحكومة الإسبانية. التقرير التالي يفضح محاولات إسرائيل لاحتواء مقطع الفيديو.
2: 38 ثانية كانت كافية لإثارة موجة واسعة من الإدانات عبر العالم. القصة بدأت مع نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مقطع فيديو يظهر معاملة مهينة لنشطاء من أسطول الصمود. لم تكن الإدانات الواسعة هذه ناجمة عن إهانة نشطاء السلام فقط، بل أيضاً لأن ناشر الفيديو هو مسؤول رسمي عالي المستوى في إسرائيل. على الفور وللتغطية على فيديو بن غفير، سارعت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مؤيدة لإسرائيل إلى مهاجمة نشطاء أسطول الصمود ووصفهم بالإرهابيين الفوضويين. فريق مسبار في التلفزيون العربي رصد التفاعلات بين 27 و 27 مايو، وتابع كيف حاولت هذه الحسابات احتواء أثر المقطع الذي نشره بن غفير، وتحويل النقاش من إدانة معاملة النشطاء إلى مهاجمة النشطاء أنفسهم والحكومة الإسبانية. ويستند هذا الرصد إلى تحليل حجم التفاعل واللغات المستخدمة والتوزيع الجغرافي والكلمات المفتاحية وأنواع الحسابات المشاركة في نشر السردية وتضخيمها. بالنظر إلى حجم التفاعل، رصدنا ارتفاعاً إضافياً في منحناه يوم 23 مايو بالتزامن مع عودة بعض نشطاء الأسطول إلى إسبانيا بعد إطلاق سراحهم وترحيلهم. وشهد مطار مدينة بلباو الإسبانية اليوم نفسه توتراً وتدخلاً من شرطة إقليم الباسك أسفر عن توقيف 4 أشخاص بحسب وسائل إعلام إسبانية. وأظهرت مقاطع تداولتها وسائل إعلام دولية عناصر شرطة يضربون ويجرجرون أشخاصاً داخل المطار، فيما وصفت الجهة المنظمة للأسطول ما حدث باعتداء على النشطاء العائدين. بلغ حجم التفاعل المرصود نحو 127 ألف منشور شارك في إنتاجها أو تداولها أكثر من 70 ألف حساب. وبدل حصر النقاش في الانتقادات الموجهة إلى بنكفير، أظهرت البيانات محاولة واضحة للدفع بسرديات مضادة ركزت على تشويه صورة النشطاء ومهاجمة الحكومة الإسبانية لموقفها من التعامل مع النشطاء والقضية الفلسطينية. تنوعت الحسابات بين رسمية ومؤثرة مؤيدة لإسرائيل وأخرى مرتبطة بخطاب اليمين الغربي المتطرف، وظهرت في ملفاتها التعريفية ورموزها البصرية إشارات متكررة إلى أعلام إسرائيل والولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا، وعبارات ورموز مثل America First وزيونست، مما يعكس تقاطعا بين الخطاب المؤيد لإسرائيل وخطابات يمينية غربية أوسع. أما لغويا فلم تقتصر السردية على العبرية أو الإنجليزية، بل ظهرت بلغات أوروبية عدة، فتصدرت الإنجليزية تلتها الإسبانية، فلغات أوروبية أخرى كالإيطالية والبرتغالية والفرنسية. كشفت الكلمات المفتاحية أن السردية المروجة حول الواقعة لم تركز فقط على مقطع بنكفير أو ظروف احتجاز النشطاء، بل دفعت النقاش في اتجاه مختلف يربط أسطول الصمود ونشطائه بحماس والعنف والفوضى. فبرزت كلمات مثل violent وflotilla anarchists وterror supporters وحماس في محاولة واضحة لإعادة تعريف النشطاء في الخطاب الرقمي من متضامنين مع غزة إلى أطراف متهمة بدعم الإرهاب. وكشفت الكلمات المرتبطة بإسرائيل وبنكفير مثل إسرائيل وإيتمار بنكفير وإسرائيل MFA وبنكفير عن مسار موازن حول الفصل بين إدانة سلوك الوزير الإسرائيلي وبين الدفاع عن الرواية الإسرائيلية الأوسع. تنوعت الحسابات المروجة للسردية الإسرائيلية، فلم تقتصر على الرسمية، بل شملت مؤثرين مناصرين لإسرائيل ومنظمات ضغط وحسابات تحمل صفات الذباب الإلكتروني ضخمت الخطاب. انقسمت الشبكة إلى ثلاث مجموعات رئيسية مصنفة حسب اللغة المستخدمة، فتشير المجموعة الوردية إلى الحسابات الناطقة بالإنجليزية والخضراء إلى الناطقة بالإسبانية، أما الزرقاء فللناطقة بالإيطالية. بالمقابل برزت حسابات لوزراء ومؤسسات رسمية حاولت الفصل بين سلوك بنكفير وصورة إسرائيل، بالتأكيد أن تصرفاته لا تمثل ما تصفه بقيم وأخلاق إسرائيل، وهاجمت في الوقت نفسه نشطاء الأسطول ووصفتهم بالفوضويين، وهي فئة شملت حسابات رئاسة الوزراء الإسرائيلية ووزير الخارجية جدعون ساعر وحسابات دبلوماسية كحساب إسرائيل بالإسبانية. رصد التحليل أيضا حسابات مجهولة أو محدودة التعريف اتسم خطابها بحدة أكثر مقارنة بالحسابات الرسمية، إذ برر بعضها سلوك بنكفير، بينما اعتبر آخرون أن المقطع أضر بصورة إسرائيل لأنه أظهر ما ينبغي من وجهة نظرهم عدم إظهاره علنا. وفق المعطيات السابقة يتبين أن مسؤولين إسرائيليين وداعمين لإسرائيل لم يستطيعوا تجاوز فيديو بنكفير، لكنهم وللتخفيف من وطأته اتبعوا استراتيجية قائمة على شيطنة نشطاء أسطول الصمود وتصويرهم كمن يحاول إثارة الفوضى والبلبلة.
1: توغلت قوة إسرائيلية في ريف القنيطرة الجنوبي، ونفذت قوة أخرى عمليات تفتيش في ريف درعا الغربي جنوبي سوريا قبل أن تنسحب القوتان من المنطقتين وفق وكالة سانا. وقالت الوكالة إن قوة إسرائيلية مؤلفة من آليتين عسكريتين نصبت حاجزا مؤقتا على الطريق الواصل بين قرية صيدا الجولان ومزرعة البصالي في ريف القنيطرة وفتشت المارة قبل انسحابها. وفي درعا نصبت قوات إسرائيلية حاجزا عسكريا مؤقتا عند المدخل الشرقي لقرية معارية في منطقة حوض اليرموك، وعمدت إلى تفتيش المارة والمركبات ووسائط النقل العام. تتواصل تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات في محافظة دير الزور، حيث تسببت المياه في إغراق مساحات من الأراضي الزراعية ووصلت إلى عدد من المنازل، ما دفع عائلات إلى النزوح نحو مراكز إيواء مؤقتة، في حين كثفت فرق الدفاع المدني والجهات المعنية عمليات الاستجابة ومساعدة السكان في المناطق المتضررة.
3: حين تختفي الطرق والجسور يصبح النهر طريقا. لم يعد عبور الفرات رحلة قصيرة بين ضفتين، بل مهمة يومية يخوضها السكان عبر الزوارق للوصول إلى أعمالهم ومنازلهم بعد أن غمرت المياه مساحات واسعة من المناطق القريبة من مجرى النهر. فرق الدفاع المدني والقوات البحرية كثفت عملياتها لنقل المدنيين وتأمين حركتهم في محاولة لتخفيف آثار فيضانات من أكبر ما شهدته المنطقة.
4: والله العظيم ما قصروا، من إسعاف من مريض، من إسعاف ليلي نهاري، من يعني زوارق، دفاع مدني، يعني بلاش هاي يطلعونه. بس يعني ناشدكم وناشد الإخوة إنه يعملون هالجسر.
3: مع وصول المياه إلى عدد من المنازل والمناطق المنخفضة، اضطرت عشرات العائلات إلى مغادرة مساكنها والبحث عن أماكن أكثر أمناً. هذه المدرسة التي تحولت إلى مركز إيواء مؤقت تجد العائلات المتضررة فيه مأواً وخدمات أساسية، وتعمل الجهات المعنية وفرق الاستجابة على تأمين احتياجات السكان وتقديم الدعم اللازم لهم خلال فترة إقامتهم في هذا المركز.
5: طبعا هذا المركز يستوعب بما يقارب 35 عائلة في مركز ثاني وثالث، ونسعى افتتاح مراكز أخرى تلبية للنزوح أهلنا، تخفيف أعبائهم وتقديم الخدمات الأساسية من سلة الإنفاق، سلة الغذائية ودعم طبي في هذا المركز.
3: المياه غمرت المنازل القريبة من النهر مع آلاف الدنمات المزروعة، وألحقت أضرارا بمحاصيل يعتمد عليها السكان مصدرا رئيسيا للرزق، في وقت تتواصل فيه عمليات تقييم الأضرار وحصر الخسائر. وبحسب تقديرات أولية تضرر أكثر من 2400 عائلة، فيما تجاوزت مساحة الأراضي الزراعية المتضررة 5000 دونم، وسط مخاوف من انعكاسات هذه الأضرار على حصيلة الموسم الزراعي الحالي.
6: هنا غمرت مياه الفرات المنازل ومصادر الرزق، ورغم بدء تراجع منسوب المياه في بعض المناطق فإن آثار هذا الفيضان ستبقى حاضرة في حياة آلاف المتضررين الذين يتوقون للعودة إلى حياتهم الطبيعية، وتبقى مرحلة التعافي مرهونة بجهود الإغاثة وحصر الأضرار. قحطان مصطفى، التلفزيون العربي، مدينة دير الزور، شرق سوريا.
1: بدأت عمليات فرز الأصوات فور إغلاق صناديق الاقتراع في كولومبيا، حيث أدلى الناخبون الكولومبيون بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد في ظل اتهامات للجارة الإكوادور بمحاولة التأثير في نتائج الاقتراع لصالح مرشح اليمين. بضع ساعات وتبدأ عملية فرز الأصوات ومن ثم الإعلان عن نتائج هذه الانتخابات. وللمزيد أرحب من بوغوتا بمراسل التلفزيون العربي داد ولد عبد الله. داد، أهلا بك. هل أغلقت صناديق الاقتراع؟ كيف تمضي الأمور؟
7: مساء الخير حامد. نعم، أغلقت صناديق الاقتراع قبل أكثر من ساعتين من الآن، وبدأ فرز الأصوات. هناك نتائج بدأت تظهر من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات التابعة للوكالة الكولومبية للسجل المدني. يتقدم من خلال هذه النتائج الأولية مرشح اليسار إيفان سيبيدو على مرشح اليمين المتشدد أبيلاردو دي لاس بيديليا، بينما تأتي مرشحة وسط اليمين بالوما فالنسيا في المرتبة الثالثة دائما. نحن الآن أمام مقر حملة هذه المرشحة هنا في بوغوتا، حيث بدأت الاحتفالات بمقرها حتى قبل أن تظهر النتائج النهائية، ويأمل تأمل المرشحة وكذلك مناصروها ومؤيدوها أن تكون نتائجها طيبة حسب ما قالوا، وذلك رغم النتائج الأولية التي بدأت تظهر والتي تأتي فيها في المرتبة الثالثة، وكذلك رغم استطلاعات الرأي الأخيرة التي كانت تمنحها نسبة لا تتجاوز 14%. صناديق الاقتراع اليوم شهدت إقبالا متفاوتا. كنا قد زرنا العديد من صناديق الاقتراع والمناطق التي تم فيها التصويت المختلفة، هناك مناطق شهدت إقبالا كبيرا مثل القرى والمناطق المحيطة بمدينة بوغوتا الكبيرة الكبرى كما يسمونها، وهناك مناطق كان الإقبال فيها متوسطا ومناطق أخرى كان منخفضا. على العموم سوف نعرف نسبة المشاركة في الساعات القليلة القادمة، وكذلك ستظهر النتائج النهائية ربما خلال ساعتين أو ثلاث ساعات، ولكن الإقبال بشكل عام كان متوسطا وفي بعض الأماكن زاد على 50%، ووصل في مناطق أخرى إلى 60%. كنا قد أعددنا تقريرا عن عمليات الاقتراع والمشاركة اليوم في مدينة بوغوتا.
8: بين طوابير المقترعين ومكاتب الاقتراع تحاول كولومبيا اليوم أن تحدد مستقبلها خلال السنوات الأربع القادمة. ما يزيد على 41 مليونا من الناخبين الكولومبيين توجهوا في الساعات الأولى من صباح اليوم للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع. في هذه الانتخابات لا يصوت الكولومبيون لأسماء فقط، بل يصوتون أيضا على قضايا تشغل الرأي العام، من الأمن والعنف السياسي إلى الاقتصاد ومستقبل الإصلاحات التي تثير انقساما واسعا داخل المشهد السياسي. ومع استمرار تدفق الناخبين إلى صناديق الاقتراع تبقى الأنظار معلقة بما ستكشفه الساعات المقبلة في يوم انتخابي قد تكون نتائجه مؤثرة على مستقبل كولومبيا السياسي ومحيطها الإقليمي. النقاش هنا يوم الاقتراع لم يعد يقتصر على الانتخابات فحسب، وإنما تجاوزها إلى العلاقات مع الجارة الإكوادور بسبب الأزمة التي اندلعت بعد إعلان رئيسها إلغاء جميع الرسوم الجمركية على البضائع الكولومبية. الإقبال خلال الساعات الأولى سيكون أحد المؤشرات المهمة التي يراقبها الجميع، فحجم المشاركة قد يمنح قراءة مبكرة لاتجاهات المزاج الانتخابي. صناديق الاقتراع ستغلق أبوابها بعد ساعات قليلة، لكن الجدل السياسي الذي سبق هذه الانتخابات قد لا ينتهي مع نتائجها. لدى عبد الله، التلفزيون العربي، بوغوتا.
1: أما الآن فإلى تقرير الصحافة الدولية، ومن بعد ذلك يلقاكم الزميل أحمد خير الدين على رأس الساعة المقبلة لاستكمال التغطية. إلى اللقاء.
9: في صحيفة ساندي تايمز البريطانية سلط الكاتب مارك أوربان الضوء على حاجة إيران للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وأن طهران تواصل التشكيك بنوايا ترامب بشأن الاتفاق المنتظر، إلا أن الضغوط لا سيما في المجال الاقتصادي تدفع طهران إلى مزيد من الجدية في الانخراط في اتفاق سلام محتمل. ويعتقد الكاتب أن التكلفة الاقتصادية للحرب كانت قاسية للغاية على إيران، فرغم السيطرة على مضيق هرمز وتأثيره على الاقتصاد العالمي، فإن الإيرانيين ما زالوا يواجهون تبعات اقتصادية وخيمة. ويلفت الكاتب إلى أن مهمة إعادة بناء الجيش الإيراني ستكون شاقة، حيث ضاعفت سنوات العقوبات التي فرضت قبل الحرب من آثارها، والتي تسببت بزيادة الاضطرابات الاجتماعية الناجمة عن الوضع الاقتصادي. ويرى الكاتب أن أهداف إيران الرئيسية في المفاوضات الحالية هي تخفيف الأعباء الاقتصادية بشكل كبير، والاعتراف بسيطرتها الخاصة على مضيق هرمز من أجل شرعنة حقها في تحصيل الإيرادات من المضيق. ونقرأ في موقع ذا هيل الأمريكي مقال صوفي برامز بشأن الترقب العالمي لإتمام الاتفاق بين واشنطن وطهران، وأن الأنظار تتجه إلى الاتفاق المتوقع بين الولايات المتحدة وإيران بشأن تمديد وقف إطلاق النار الحالي وإعادة فتح مضيق هرمز، لكن لا يزال من غير الواضح متى أو ما إذا كان ترامب وطهران سيوقعان عليه في نهاية المطاف. وتشير الكاتبة إلى أن العالم بأسره يترقب نهاية المفاوضات للتخلص من آثاره الاقتصادية التي هزت دول العالم، فيما تضاف أهمية أخرى بالنسبة لدول الشرق الأوسط أملاً في إنهاء حالة التوتر العسكري التي سببتها الهجمات الإيرانية على المنطقة. وتلفت الكاتبة إلى أن مذكرة التفاهم المنتظرة قد تناقش شروطاً محددة لإعادة فتح المضيق وشروطاً أخرى لإنهاء الحرب، إلا أن هناك قضية واحدة قد لا يتم تناولها بشكل صريح، وهي ما سيحدث مع برنامج إيران النووي ومخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. وترى الكاتبة أن الملف النووي يبقى العامل الأبرز الذي يهدد نجاح المفاوضات وسط ضغوط متزايدة من كل من إسرائيل والجمهوريين في واشنطن الذين يرفضون أي اتفاق لا ينهي البرنامج النووي الإيراني بشكل تام. إلى صحيفة الجارديان البريطانية، وفيها كتب محمد بازي عن فشل الرئيس الأمريكي في إدارة المفاوضات مع طهران، وأن ترامب الذي يلقب نفسه بصانع الصفقات البارع لا يستطيع التوقف عن تخريب مفاوضاته بنفسه والتوقف عن إلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي وبفرص الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. ويعتقد الكاتب أن الرئيس يخشى التوصل إلى اتفاق مع إيران يظهره بمظهر الضعيف أو أن يتعرض للانتقادات التي تشير إلى أن أي اتفاق يتفاوض عليه سيكون أسوأ من اتفاق إدارة أوباما النووي لعام 2015. ويعتبر الكاتب أن مشكلة ترامب الرئيسية تتمثل في أن إيران تتمتع بنفوذ أكبر منه، وهو أمر يدركه القادة الإيرانيون جيدا، إلا أن الرئيس دخل الحرب معتقدا أنه قادر على تكرار ما فعله في فنزويلا ليحقق نصرا سريعا وخاطفا. ويرى الكاتب أن ترامب كان بإمكانه تجنب إشعال حرب تغيير نظام فاشلة وترك العالم يواجه عواقبها، لكنه بدلا من ذلك منح إيران البارعة جدا في التفاوض سلاحا اقتصاديا جديدا ومزيدا من النفوذ لانتزاع صفقة مواتية. وفي مجلة ذويك الأمريكية نقرأ عن تزايد القلق الكوبي بشأن التهديدات الأمريكية، وأن إدارة ترامب طالبت هافانا مراراً بفتح اقتصادها وإنهاء القمع السياسي، ومع ذلك ورغم العقوبات الأمريكية القاسية وحصار النفط المفروض في يناير لم يقدم النظام الكوبي سوى تنازلات محدودة. وتلفت المجلة إلى أن النظام الكوبي شعر بالقلق عندما ألقت القوات الأمريكية القبض على نيكولاس مادورو في غارة مفاجئة على كاراكاس وسط مخاوف من احتمال حدوث شيء مماثل في كوبا. وتعتبر المجلة أن جلب كاسترو بالطريقة ذاتها سيشكل ضربة قوية للنظام الكوبي، خاصة أنه يتمتع بنفوذ اقتصادي وسياسي هائل جدا في هافانا، حيث تسيطر شركاته على قرابة 70% من الاقتصاد الكوبي. وترى المجلة أن طبيعة النظام القمعية تجعل من إمكانية حدوث ثورة شعبية صعبة للغاية، إلا أن الولايات المتحدة تبدو أكثر استعدادا لتغيير النظام في كوبا بالوسائل العسكرية، إما بضربة جوية أو ربما حتى بغزو بري. ختاماً مع صحيفة نيويورك تايمز ومقال ستيفن إيرلانجر بشأن تزايد التهديد الروسي لأوروبا، وأن الأوروبيين الذين يجدون أنفسهم عالقين بين روسيا والولايات المتحدة يعيشون في حالة قلق مستمر بشأن الحرب في أوكرانيا وعداء ترامب لهم واقتصاداتهم الضعيفة التي تفاقمت بسبب تأثير الحرب في إيران. ويشير الكاتب إلى أن استهداف مسيرة روسية لمبنى سكني في رومانيا وإصابة شخصين في منطقة تابعة للناتو قد يكون حادثاً عرضياً، إلا أن ذلك يزيد من حالة القلق التي يشعر بها الأوروبيون مع استمرار الحرب الأوكرانية. ويلفت الكاتب إلى أن الروس باتوا يصعدون تهديداتهم ضد الدول الداعمة لأوكرانيا، ويخشى القادة الأوروبيون من روسيا مسلحة قادرة على مواجهة الناتو خلال السنوات القادمة، بينما يواصل ترامب إثارة الشكوك بشأن التزام أمريكا بالأمن الأوروبي. ويرى الكاتب أن هجمات روسيا الأخيرة وتحذيراتها لسفراء الدول الغربية تمثل محاولة لاستعادة اهتمام إدارة ترامب التي باتت أقل بأوكرانيا، وأن أمل موسكو الوحيد يكمن في إعادة ترامب إلى طاولة المفاوضات وزيادة الضغط على أوكرانيا لتسوية الحرب وفقا لشروط موسكو.
10: أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة جديدة من هذه التغطية.

0: تثبيت سيطرته على قلعة أشقيف في لبنان. بعد احتلال قلعة شقيف جنوبي لبنان، تقارير لبنانية وإسرائيلية تتحدث عن ضغط ناري ينفذه الجيش الإسرائيلي للسيطرة على المرتفعات شمال نهر الليطاني. فما الذي تخطط له تل أبيب في لبنان؟ على الأرض يوسع الاحتلال الإسرائيلي الخط الأصفر الذي رسمه بالنار والدمار وبالقتل في الحرب الأخيرة، فاحتل قلعة شقيف، بينما يلوح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باحتلال مواقع لبنانية جديدة، في حين نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر عسكرية أن الجيش الإسرائيلي يعمل على تثبيت سيطرته على القلعة عبر تنفيذه عمليات في المنطقة المحيطة بها بدعوى استهداف بنى تحتية لحزب الله ومقاتليه. بموازاة ذلك، كثف الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته على مدينة صور وبلدات أخرى جنوبية لبنان مثل دير الزهراني أحمر الشقيف، وسط تساؤلات عن العلاقة بين كثافة القصف ورغبة الاحتلال في تعميق توغله شمالا. احتلال قلعة أشقيف جاء بعد ساعات من تهديد نتنياهو بالسيطرة على مزيد من التلال، في حين أشارت تقارير إلى معركة تلال تحتدم في الجنوب اللبناني. لبنانيا يتردد أن الجيش الإسرائيلي بعد احتلاله قلعة شقيف ينوي الوصول إلى مرتفع علي الطاهر من جانب كفر تبنيت والمرتفعات المطلة على وادي برغز من جبهة بلدة دبين. بعيدا عن المواقف السياسية، يواصل جيش الاحتلال قصفه وتوغله في لبنان. النتيجة أكثر من 3400 شهيد وأكثر من 10000 جريح منذ مطلع مارس الماضي.
1: قبل أن يتبدد دخان غارة، يرتفع دخان أخرى من النبطية إلى صور، تزرع المقاتلات الإسرائيلية الموت والدمار في جنوب لبنان. لكن خلف الدخان المتصاعد من البلدات المستهدفة يبرز عنوان ميداني أكبر، السيطرة على قلعة شقيف الاستراتيجية المطلة على نهر الليطاني ووادي سلوقي، رمز عسكري وتاريخي عاد إلى واجهة الصراع. وزير الدفاع الإسرائيلي أكد أن قواته ستبقى في القلعة ضمن ما سماها المنطقة الأمنية. أما نتنياهو فتعهد بتوسيع العملية العسكرية وتعميقها، قائلا إن الجيش يواصل ضرب معاقل حزب الله، ومعلنا مقتل 700 عنصر من الحزب خلال شهر واحد.
2: والآن تعليمات الجديدة هي تعميق وتوسيع سيطرتنا على المواقع التي كانت تحت سيطرة حزب الله. احتلال الشقيف هو مرحلة دراماتيكية وتغيير دراماتيكي، لأننا كسرنا حاجز الخوف.
1: إسرائيل وسعت عملياتها البرية شمال الليطاني وأصدرت أوامر إخلاء واسعة لسكان جنوب نهر الزهراني. على الأرض رافق التوغل تصعيد جوي واسع. غارات إسرائيلية استهدفت دير الزهراني والمروانية والغندورية وبرج قلاوي وكفر تبنيت والقصيبة ومحيط النبطية الفوق والشرقية. في دير الزهراني استهدفت الغارات منازل سكنية في حي العرب، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى. أما في صور فتكشف المشاهد حجم الدمار الذي خلفته الغارات الأخيرة، مباني متضررة، ركام يملأ الشوارع والأحياء السكنية، وآليات إسعاف وإنقاذ تتنقل بين المواقع المستهدفة. الدفاع المدني قال إن الجيش الإسرائيلي طلب إخلاء مدينة صور ومخيماتها وبلدات عدة في المنطقة، كما سجلت غارات قرب مستشفيات ومرافق طبية، وأصيب موظفون في مستشفى حرام، ولم تسلم سيارات الإسعاف. في المقابل كثف حزب الله عملياته ردا على التوغل والغارات، فأعلن استهداف قوة إسرائيلية عند الأطراف الشرقية ليحمر شقيف بمسيرة، وقال إنه قصف تجمع لجنود وآليات إسرائيلية في بلدة البياضة، كما استهدف بمسيرة مهبط مروحيات في مستوطنة شلومي، وأعلن أيضا قصف بنى تحتية عسكرية إسرائيلية في نهارية بصواريخ. تزامن ذلك مع إطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه شمال إسرائيل، حيث دوت صفارات الإنذار في عكا ونهارية والجليل الغربي. وبين دخان الغارات فوق النبطية وصور والسيطرة الإسرائيلية على قلعة شقيف وتبادل الضربات عبر الحدود، تدخل المواجهة مرحلة جديدة عنوانها الأبرز محاولة تثبيت السيطرة على الأرض تحت

0: نار.
1: مع توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته في جنوب لبنان وإصداره إنذارات إخلاء جديدة، تتفاقم معاناة نازحين اللبنانيين، وتشهد مناطق محافظتي نبطية والجنوب والبقاع الغربي موجة نزوح جديدة بعدما دفعت الغارات الإسرائيلية المكثفة واقتراب القوات المتوغلة السكان إلى مغادرتها.
2: بين إنذارات الإخلاء المتكررة وتصاعد الغارات جنوباً، تشهد مدينة النبطية أحد المراكز الرئيسية في جنوب لبنان وسور الساحلية رابع أكبر المدن اللبنانية موجة نزوح جديدة بعدما دفعت الغارات الإسرائيلية المكثفة الأهالية إلى المغادرة عقب أشهر من التمسك بالبقاء. إنذارات إسرائيلية بالإخلاء لم تمنح المسن علي جعفر الوقت لحزم أمتعته قبل أن يغادر على عجل تلال علي الطهر قرب قلعة شقيف.
3: بالمنطقة نحن فيها يعني أصل بعيد صوب تلال علي الطهر كانوا قلعة شقيف، ونحن صرنا بالوادي هنا وقاعدين بستان، يعني ما بتعرف المسيرات كيف تعملها في غار علينا، أنا ما عم يعرف مش عم يرحموا حدا.
2: معاناة الأهالي لا تقتصر على فقدان منازلهم، بل تمتد إلى وجهة لم تتضح معالمها بعد في رحلة نزوح مفاجئة تختصر حجم الاضطراب الذي يعيشه جنوب لبنان.
3: ننزل أصيدا نشوف كيف الله يدبرها معنا، نحن لا مؤقت لنشوف الوضع كيف، إن شاء الله الله يهدي الوضع.
2: قرى وبلدات قريبة من الحدود شهدت أضرار واسعة بعدما كثفت إسرائيل قصفها وصنفت مناطق جديدة منطقة حمراء رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان يفترض أن يضع حدا للحرب الدائرة منذ 2 مارس. إذ تسببت الخروقات الإسرائيلية في استشهاد أكثر من 3300 شهيد و 11,000 جريح، بالإضافة إلى ما يزيد عن 1,000,000 نازح، فضلا عن تدمير مباني منشآت مدنية منها مدارس ومراكز صحية وفق أحدث المعطيات الرسمية.
4: قالوا أنا بقى كنت أخلو. هلا نحن اللي بالعادة ما أخليش أنه ابني ما بنخلو ولا مرة خليانين، إلا هالمرة أني له القصة جدية. من حالنا ورحنا على البحر.
3: عبارة عن صاروخان صاروخان.
2: إنذارات الإخلاء تجددت لتشمل جميع البلدات الواقعة جنوب نهر الزهراني، ما وسع نطاق المناطق المشمولة إلى نحو 2000 كيلومتر مربع، أي قرابة 1/5 مساحة لبنان، لتحتضن المساحات المتبقية آلاف النازحين الفارين من الجنوب وسط مخاوف متصاعدة من امتداد التوغل الإسرائيلي لأكثر من 10 كيلومتر من الحدود في أعمق توغل إسرائيلي منذ ما يزيد عن ربع قرن.
1: ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا لمناقشة تطورات الحرب في لبنان، وأفادت مصادر دبلوماسية أن الاجتماع يأتي بناء على طلب فرنسي بعد إعلان إسرائيل السيطرة على قلعة شقيف جنوبية لبنان. من جهته أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا شيء يبرر التصعيد الجاري حاليا في جنوب لبنان، وشدد في منشور له على منصة إكس على ضرورة توقف القتال إلى الأبد، مضيفا أن فرنسا ستواصل دعم جهود السلطات اللبنانية لإعادة بسط سيادة الدولة والحفاظ على سلامة أراضي البلاد. بدورها أدانت وزارة الخارجية القطرية استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتوسيع نطاق التوغل البري لجيش الاحتلال في جنوب البلاد واستهداف المدنيين. وأشارت الوزارة في بيان إلى أن هذه الاعتداءات تصعيد خطير وانتهاك سافر لسيادة الجمهورية اللبنانية وخرق واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني. ودعا البيان والمجتمع الدولي إلى الاطلاع بمسؤولياته لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان وحملها على احترام المواثيق والقوانين الدولية وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكامل بنوده. كما طلبت مصر مجلس الأمن الدولي بإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها وتوغلها البري في لبنان محذرة من فوضى بالمنطقة. وأدان بيان للخارجية المصرية التصعيد العسكري الإسرائيلي على لبنان مضيفا أنه يمثل استباحة كاملة للسيادة اللبنانية ويكشف عن نوايا إسرائيلية مبيتة لفرض واقع عسكري جديد على الأرض. وطلب البيان بانسحاب إسرائيلي فوري وكامل من كل الأراضي اللبنانية مؤكدا أن استمرار إسرائيل في توسيع رقعة العمليات العسكرية من شأنه أن يفجر الأوضاع. قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي أن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة مستمر، واصفا ما يتداول حاليا عن المفاوضات بأنه مجرد تكهنات. وكذلك نقلت وكالة تسنيم عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن تبادل النصوص بين الأطراف مستمر، إيران قد تجري تعديلات على تعديلات ترامب. إلى ذلك أفاد موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب تعديل بعض بنود مسودة الاتفاق الذي يجرى التفاوض بشأنها لناحية تشديد البنود المتعلقة بالمواد النووية.
0: مقترح أمريكي جديد لإيران وصف بالأكثر صرامة قدمه الرئيس دونالد ترامب يتضمن تغييرات جديدة وفق ما كشفت عنه وسائل إعلام أمريكية. تنقل نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس ترامب أقحم جملة من التغييرات على مسودة الاتفاق الإطار تضمنت تشديد شروطه. تضيف الصحيفة أنه أعاد إطار الاتفاق المعدل إلى إيران لمراجعته، بيد أن موقع أكسيوس أفاد أن الرئيس ترامب طلب تعديل بعض بنود هذه المسودة التي سبق أن توافق حولها الوفدان الأمريكي والإيراني، خصوصا ما يتعلق منها ببنود المواد النووية الإيرانية. تضيف التسريبات الإعلامية أن الرئيس الأمريكي فتح المجال أمام جولة جديدة من المفاوضات قد تستمر عدة أيام، مشيرا إلى أنه طلب مزيدا من التفاصيل بشأن آلية السيطرة على اليورانيوم المخصب. وبالنسبة لمضيق هرمز فقد تداولت وسائل إعلام أمريكية طلبا قدمه الرئيس ترامب لتعديل الصياغات المتعلقة بإعادة فتحه. وتنقل توقعات مسؤولين أمريكيين بأن ترد إيران على طلبات التعديل خلال الأيام المقبلة. في المقابل يؤكد الجانب الإيراني أن كل ما يجري تداوله مجرد تكهنات على حد ما صرح به وزير الخارجية عباس عراقجي. يضيف الوزير أن عملية تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة تجري بشكل اعتيادي ومستمر.
5: المحادثات وتبادل الرسائل مستمران، وحتى يتم التوصل إلى نتيجة واضحة يستحيل الحكم، وكل ما يقال الآن تكهنات لا ينبغي إعطاؤها أهمية.
0: لكن رئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قليباب تحدث بلهجة أخرى يشكك في صدقية النوايا الأمريكية، ويقول إن بلاده لن توافق على أي اتفاق لا يضمن حقوق الشعب الإيراني.
6: لا ثقة لدينا إطلاقا بأقوال العدو ووعوده. المعيار بالنسبة إلينا هو الإنجازات الملموسة على أرض الواقع. لن نوافق على أي اتفاق ما لم نتأكد من أننا حصلنا على حقوق الشعب الإيراني كاملة.
0: في خضم هذه التطورات السياسية يعلن الحرس الثوري أنه يواصل إحكام قبضته على حركة الملاحة في مضيق هرمز. يتحدث عن مرور عشرات السفن بينها ناقلات نفط وحاويات وسفن تجارية عبر المضيق خلال الساعات الماضية بإذن من قواته البحرية وفق ما جاء في أحدث بياناته.
1: بدوره قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده يجب أن تستعد لمرحلة طويلة من الضغوط والتكاليف من أي انفراجات محتملة في المسار التفاوضي لا تعني نهاية التحديات التي تواجهها البلاد. وعرض بازشكيان خلال اجتماع حكومي خصص للوضع الاقتصادي ما وصفه بخطة الحكومة لإدارة البلاد في ظروف الحرب وما بعدها، داعيا الإيرانيين إلى الاستعداد لتحمل تكاليف المقاومة على حد تعبيره. إلى التطورات في غزة، حيث استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقهى في منطقة ميناء غزة ما أسفر عن استشهاد مواطنين وإصابة 25 آخرين، ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار إلى 932 بحسب وزارة الصحة.
7: نتواجد الآن في المنطقة التي استهدفت قبل قليل. نحن الآن في منطقة الميناء في غرب مدينة غزة. حصل استهداف في هذه المنطقة تحديداً، كما نشاهد الدماء لا تزال موجودة. قامت الإسعافات بنقل عدة إصابات بعضها خطيرة، وصلت بالفعل إلى مستشفى الشفاء. طبعا معنا محمد سلمان أحد شهود العيان الذين كانوا يتواجدون في هذه المنطقة ليحدثنا عما حدث. محمد، إيش اللي صار بالضبط؟
8: اللي صار زي ما أنت شايف، الكل الناس بتيجي هان على البحر عشان زهقانين، وبيجوا بطيش وبطيروا زهقهم هان بشموا هوا، ما بيتفاجئوا الناس كلها قاعدة وما فيش إيش إلا الصاروخ بنزل على الناس، والكل بشروا أشلاء ممزقة، لا إلهم في الخبط ولا إلهم في مقاوم ولا إلنا في حاجة، فيش حد اصلا بيجي هنا لو في ايش الا بيجي يطير زهق اكثر من هيك. لا،
7: كان في اطفال،
8: كان في اطفال ونساء وسيارات وبني ادمين وكل شيء. مش عارف انا لايمتى القصص صادق وقتيش بدهم يحلوا عنا، يعني منطقه امنه الناس طاش فيها تقصفها ليش؟ وين حقوق الانسان اللي بيقولوا عنه؟ احنا لا شايفين حقوق انسان ولا انسانيه اصلا، ما فيش منطقه امنه. كان المنطقه الامنه بيجي بنطوش عليها بقصفونا فيها، طب وين نروح؟
7: هذه شهادات الناس من هذه المنطقة، بالفعل هي منطقة مكتظة جدا، فيها خيام النازحين، وأيضا يلجأ المواطنون وتلجأ العائلات إلى هذه المنطقة لأنه هو المتنفس الوحيد. البحر، بحر غزة هو المتنفس الوحيد، لكن حتى الموت يلاحقهم تحديدا إلى الأماكن التي يهربون إليها من الموت. عاصم النبي، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
1: قال مدير مستشفى شهداء الأقصى الحكومي في مدينة دير البلح رائد حسين إن العد التنازلي بدأ للوصول لوقف العمل في أقسام مهمة بالمستشفى بسبب تعطل المولدات الكهربائية، ودعا المؤسسات الدولية ذات العلاقة إلى التدخل من أجل مد المستشفى بخط أساسي للكهرباء بدلا من الاعتماد على المولدات التي لا يسمح الاحتلال بإدخال الزيوت وقطع الغيار لصيانتها. ويعد المستشفى الحكومي الوحيد الذي يعمل في محافظة وسط قطاع غزة.
9: لقد بدأنا بالعد التنازلي للعمل داخل المستشفى، وأخشى ما أخشى أن قريبا أن نقوم بمؤتمر آخر لتوقف هذه الخدمات داخل المستشفى. فنداءنا اليوم من خلال الصحافة والإعلام لكافة المؤسسات العاملة داخل قطاع غزة الدولية والمحلية لإسعاف المستشفى لكي تستطيع أن تستمر بتقديم خدماتها.
1: قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن الحركة تجري اتصالات مكثفة لوضع حد للتصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة وإلزام الاحتلال بتطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار. وحمل قاسم الممثل السامي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف مسؤولية تدهور الوضع بسبب تحريضه على الحركة وعلى قطاع غزة.
10: تجري حركة حماس اتصالات مكثفة ولقاءات معمقة مع كل أطراف ذات العلاقة لوضع حد لهذا التصعيد الكبير الحاصل في قطاع غزة، وقف هذا العدوان الذي يتصاعد بشكل خطير ضد أهالي القطاع. حماس تتحرك في كل الاتجاهات من أجل ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة إلزام الاحتلال باستحقاقات المرحلة الأولى من هذا الاتفاق. ما يسمى بمجلس السلام ومدير التنفيذي ميلادينوف يتحمل المسؤولية عن هذا التصعيد لأنهم قدموا إحاطات منافية للواقع في مجلس الأمن، وميلادينوف حرض على قطاع غزة وحركة حماس في لقاءاته المختلفة. عليه أن يلتزم بخطة وقف الحرب على قطاع غزة وعدم وضع تعقيدات تسمح للاحتلال بمزيد من التصعيد في القطاع.
1: قال موقع بلانيتا المتخصص بالخرائط وصور الأقمار الصناعية إن إسرائيل حولت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى مرحلة جديدة من الاحتلال الفعلي. وأشار الموقع إلى أن الجيش الإسرائيلي يحرك باستمرار ما يعرف بالخط الأصفر الذي يفصل بين أماكن سيطرته والمناطق الأخرى في القطاع.
5: السياسات الإسرائيلية الرامية إلى قضم مزيد من الأراضي في قطاع غزة تمهيداً لبقاء طويل الأمد لم تعد طي الكتمان، بل باتت علنية وتترافق مع عدوان مستمر ضد القطاع رغم اتفاق وقف إطلاق النار. موقع بلانيت المختص بالخرائط وصور الأقمار الصناعية كان آخر من تطرق إلى هذا الموضوع، إذ أكد أن إسرائيل حولت اتفاق وقف إطلاق النار إلى مرحلة جديدة من الاحتلال الفعلي. بلانيتا قال إنه توصل إلى معلومات عبر تحليل صور الأقمار الصناعية كشفت أن الموقع الفعلي لما يسمى بالخط الأصفر الذي قسم القطاع تجاوز ما هو مرسوم على الخرائط العسكرية الإسرائيلية المعلنة. الموقع أشار كذلك إلى أن الكتل الصفراء التي تفصل أماكن السيطرة الإسرائيلية عن بقية أنحاء القطاع وصلت إلى عمق 940 متراً خلف الخط الأصفر، الأمر الذي وسع نطاق السيطرة الإسرائيلية ووضع الفلسطينيين تحت مرمى النيران المباشرة. تزامناً مع هذا التمدد رصدت وفق بلانيت عمليات هدم وتجريف ممنهجة للمجمعات السكنية والأراضي الزراعية والمباني في عمق وصل إلى 300 متر خلف الخط الأصفر. بلانيت ذكر كذلك أن الجيش الإسرائيلي شيد في المناطق الخاضعة لسيطرته 48 موقعاً عسكرياً متصلاً بطرق لوجستية تمتد إلى داخل إسرائيل. المعلومات التي نشرها بلانيت تزامنت مع تقرير لوكالة أسوشيتد بريس تحدث عن شهادات صادمة لجنود احتياط إسرائيليين شاركوا في حرب الإبادة على قطاع غزة. الجنود قالوا إنهم تلقوا أوامر بقتل كل من يقترب من الخط الأصفر دون التحقق من هويته، كما أشاروا إلى أن التعليمات لديهم تقتضي بالحفاظ على ما يسمى بالخط العازل وحمايته بأي ثمن. الكشف عن هذه الحقائق جاء بعد يومين من تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيها إن الجيش يسيطر على 60% من قطاع غزة، مشيرا إلى أنه وجه بزيادة هذه المساحة إلى 70%.
1: بين حق الفلسطيني في السفر وقيود الاحتلال التي تتحكم في حركة السكان، تنشأ في غزة سوق موازية تستغل حاجة الآلاف إلى الخروج من القطاع. مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر تتبع خيوط الظاهرة ورصد شهادات عن مواطنين وقعوا ضحايا لوعود بالسفر في ظل واقع معقد تتحكم إسرائيل بمفاصله كاملة.
11: السفر من غزة أشبه بمعجزة، يختلط فيها الحق فيه والمنع منه والدفع إليه، ويقع المواطن الغزي بين الاحتلال والاحتيال. الاحتلال يعلن رغبته في تهجير أكبر قدر من الفلسطينيين، فيما تحتال جهات متعددة مستغلة حاجة السفر، بينها مؤسسات تنتشر إعلاناتها الممولة في الفضاء الرقمي يتلقفها الراغبون في السفر والمحتاجون إليه.
12: بعد بحث مضن استطعنا الوصول إلى أحد المواطنين الفلسطينيين الذي حاول السفر من خلال هذه المؤسسات، لكنه اشترط ألا نظهر اسمه وألا نكشف وجهه. السلام عليكم إياد.
13: وعليكم السلام.
12: العافية.
13: الله يعافيك.
12: أهلا وسهلا. تفضل معنا.
13: الله يسلمك. أنا كنت ببحث عن طريق اللي هو وسائل التواصل الاجتماعي، بحاول اني بقدر الامكان اشوف اي جهه، وكنت اركز على موضوع اللي هي تكون يعني بشكل رسمي. بحثت طبعا على القناه هذه نفسها اللي هي المجد اوروبا. المؤسسه هذه طبعا على حسب قراءتي لها ما لقيت لها يعني نفوذ كبيره، يعني ما لقيت لها مثلا مكاتب، ارقام تواصل، في تهتيم.
12: إياد، رغم أنه تم إعطائك موافقة على السفر لكنك في الآخر أثرت على عدم السفر، شو السبب؟
13: يعني السبب الرئيسي إحنا بنتكلم عنه الجهة المجهولة، مجهولة المصدر. الأمر الثاني المبالغ، تكاليف المبالغ اللي هي الملزم أنك تدفعها. الأمر الثالث اللي هو آلية أو طريقة السفر من قطاع غزة إلى خارج غزة بطريقة مجهولة وغير معروفة.
11: تتعمد جهات مجهولة تدعي تسهيل السفر التنسيق مع منظمات دولية بينها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإطفاء الموثوقية على عملها، وهذا سؤال وجهناه للناطقة باسم اللجنة الدولية في قطاع غزة.
14: ليس لنا علاقة بهذا الأمر، وكلجنة دولية للصليب الأحمر ليس لنا أي تعاون مع أي جهات أو وسطاء يقومون بتنظيم السفر من غزة إلى الخارج. للأسف الشديد سجلنا العديد من محاولات الاحتيال باستخدام اسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
11: الصحفي محمد دشبت يتابع قضية السفر منذ أشهر، وتوصل إلى استنتاجات أبرزها وقوف جهات تمتهن الاحتيال على الغزيين، ولم يستبعد ارتباطهم بالاحتلال الإسرائيلي.
15: كان في حد بيشتغل بطريقة حرفية، وهذا الرجل للأسف فلسطيني وهو محامي، وكان مسمي نفسه هو محامي هجرة شرعية. كان بيشتغل على مبدأ أنه هو موجود ضمن مؤسسة حكومية كندية بتسعى إلى إخراج الناس من قطاع غزة بشكل دقيق وقانوني من خلال مشاريع الهجرة الموجودة في كندا. كل المعلومات اللي ظاهرة للجمهور في البداية بتحسسك أنه أنت خلص هذا الرجل ماشي قانوني. فرحت تواصلت مع أصدقاء موجودين في كندا، تواصلت مع المكتب، أثبتوا لي بالدليل القاطع أنه هذا الرجل محامي كان ضمن ملفات عمل الهجرة الكندية لكنه مخالف للقانون، وتم سحب الترخيص منه في سنة 2024.
12: للسفر من قطاع غزة طريقان لا ثالث لهما، معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم، وكلاهما يخضعان للسيطرة الأمنية الإسرائيلية. سافر منذ دخول وقف إطلاق النار عبر معبر رفح بالاتجاهين 5631 مواطناً وفق الإعلام الحكومي، فيما لا تتوفر أي إحصائيات حول عدد الذين تمكنوا من السفر عبر معبر كرم أبو سالم. لكن قائمة الانتظار تشمل نحو 20,000 مريض وعدداً غير معدود من حملة الجوازات الأجنبية، إضافة إلى الحاصلين على منح دراسية. وفي ظل استمرار إغلاق المعابر من قبل إسرائيل وتحكمها الكامل بحركة السكان، تنشأ سوق موازية تحاول استغلال حاجة الناس للسفر.
16: إسرائيل استخدمت منع الفلسطينيين من السفر سواء للتعليم للعمل كأداة من أدوات السيطرة والضبط بحق الفلسطينيين ومنعهم، في حين هي كانت تسعى أيضا للعمل على دفع الفلسطينيين إلى السفر والهجرة.
11: لا يمكن تجاوز التوظيف السياسي الإسرائيلي لمسألة السفر في القطاع، خصوصا أن فكرة التهجير ظهرت كهدف من أهداف حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.
17: عملية التهجير تأخذ أبعادا أحيانا مدنية إنسانية. الخطة عمليا موجودة، صحيح فشلت على المستوى السياسي الإقليمي والدولي، لكنها حاضرة في العقلية الإسرائيلية وفي المخطط الإسرائيلي ولم تنتهي. وكل ما يجري في قطاع غزة من جهد لجعل الحياة طاردة في قطاع غزة وغير قابلة للحياة، يعني أن الأمر موجود وخطير، بل وخطير جدا.
11: وفق تقرير حديث للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فإن من تمكنوا من دخول القطاع منذ بدء الحرب لا يتجاوز عددهم بضع مئات، مقابل مغادرة عشرات الآلاف، فيما يعكس اتجاها خطيرا وفق التقرير يرتبط بإحداث تغيير ديموغرافي قسري يسعى للإفراغ السكاني المحظور بموجب قواعد القانون الدولي.
12: ليس جديدا أن يبتز الفلسطيني في حقه بالسفر. تاريخيا استخدمت إسرائيل المعابر كأداة ضغط وعقاب جماعي، ومؤخرا سعت لاستخدامها كبوابة للتهجير. يدفع الفلسطيني ثمن هذا التخبط الإسرائيلي ويفقد واحداً من أبسط حقوقه الإنسانية، الحق في السفر. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
1: قال الإسعاف الإسرائيلي إن مستوطنتين أصيبتا إحداهما بجروح خطرة في عملية دهس قرب مجمع غوش عطيون الاستيطاني المقام على أراضي جنوب الضفة الغربية المحتلة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال قرب المستوطنة واحتجاز جثمانه بادعاء تنفيذه عملية الدهس. أضافت مصادر محلية للتلفزيون العربي أن جيش الاحتلال قيد حركة الفلسطينيين في محافظتي بيت لحم والخليل وأغلق طرقات وبوابات. استشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الضم والتوسع في بلدة الرام شمالي القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن الشهيد عماد شتية أصيب بعيار ناري في منطقة الفخذ، ما أدى إلى إصابة الشريان الرئيسي بنزيف حاد قبل الإعلان عن استشهاده. أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز باتجاه رعاة أغنام فلسطينيين في السهل الشرقي لقرية نمغير شمالية شمال شرقي رام الله، ما أدى لاشتعال النيران في أجزاء منه. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي أن أهالي البلدة عملوا على السيطرة على النيران بعد الحرائق التي تسبب فيها جيش الاحتلال. ويواصل الاحتلال التضييق على القرية من خلال اقتحامها المتواصل وإغلاق مداخلها وممارسة سياسة التنكيل الجماعي بحق أهلها. هجم مستوطنون مدرسة في قرية رمون شرقي رام الله وحطموا أبوابها وسرقوا محتويات منها. ورصدت كاميرا التلفزيون العربي آثار هجوم المستوطنين على المدرسة والخطر الذي يتهدد المنطقة جراء إقامة بؤرة استيطانية على أراضيها.
18: هجوم للمستوطنين على مدرسة، هذا حدث هنا في قرية رمون، وهذه آثار التخريب الناجمة عن هجوم المستوطنين الذين حطموا أبوابا في هذه المدرسة، سرقوا محتويات وأيضا أدوات ومعدات يستخدمها العمال في أعمال بناء وتجهيز هذه المدرسة التي هي قيد التأسيس هنا في القرية. اللافت بأن المستوطنين انطلقوا من بؤرة استيطانية أقيمت على مقربة من المدرسة على بعد نحو 200 متر هوائي، وهذا يجعل من كل المكان يجعل منه منطقة خطرة على إثر وجود المستوطنين في هذه البؤرة الاستيطانية التي أصبحت منطلق للهجمات، وأقامها المستوطنون هنا قبل نحو أسبوعين. بالتالي وجود المستوطنين يهدد كل المنطقة. لمعرفة الخسائر الناجمة عن هجوم المستوطنين ينضم إلينا الآن مدير هذه المدرسة.
19: الخسائر يعني قام المستوطنون بكسر أبواب وسرقة محتوياتنا المدرسة تقدر $80,000، والأهم من ذلك أننا نشعر بخطر دائم في هذه المدرسة. لم يعد المكان آمنا لا للطلبة ولا لنا. الضرر الأكبر هو أن يعني يشعر الناس بالخوف، بالتالي ما حد يسجل في هذه المدرسة لأن الافتتاح سيكون في 1/9. مدرسة تدرس من النهج الأمريكي، اسمها US أكاديمي، الأكاديمية الأمريكية. الفئة المستهدفة هم الطلاب الذين يحملون جوازات سفر أمريكية وفق المنهج الأمريكي، وبالتالي أصبح الجميع يشعر بالخطر والخوف من الاقتراب من هذه المدرسة. هذه هي الخسارة الأكبر إضافة للخسارة المادية التي نعاني منها، لأن اليوم هذا الاقتحام الثالث للمدرسة والخسارة على الأقل تقدر $80,000.
18: شكرا جزيلا. إذن هذا الهجوم للمستوطنين على المدرسة يتعدى الخسائر المادية، هو يهدد مصير المدرسة التي يفترض أن تضم نحو 800 طالب فلسطيني، بالتالي حياة كانت مرسومة لهذه المدرسة، لكن المستوطنين باعتداءاتهم هم يريدون تفريغ هذه المنطقة من الطلاب من الحياة ليسهل السيطرة على هذه الأرض. بالأرقام قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان للتلفزيون العربي إن المستوطنين ارتكبوا ما لا يقل عن 2500 هجوم واعتداء منذ مطلع العام الجاري. من قرية رمون كريستين رناوي، التلفزيون العربي، شرقي رام الله.
1: مدد جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مخيمات شمال الضفة الغربية لشهرين إضافيين. وقال مسؤول لجنة الشعبية في مخيم طول كرم فيصل سلامة لتلفزيون العربي أن قرارا موقعا من قائد المنطقة الوسطى في الجيش وصلهم ويقضي بتمديد اقتحام مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس حتى نهاية يوليو المقبل. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من الضفة الغربية. بشار القريوطي مسعف يتطوع لمساعدة الفلسطينيين في المناطق الخطرة رغم تعرضه لاعتداء المستوطنين عدة مرات.

0: أنا بشار صادق القريوتي، متطوع في مجال الإسعاف. طبعا حياتي حياة طوارئ من صغري، من 20 سنة وأنا في هذا الموضوع. اعتقلت عدة مرات، أصبت عدة مرات، تهددت بالقتل من قبل المستوطنين. ما بعد استشهاد زميلي بجانبي، وهو كان يعني ورفيقي، اسمه محمد عوض الله موسى، عمره 52 سنة يعني، وأنا أكملت مسيرته. أنا قاعد على كرسي الشهيد، وأنا لما أطلع هون أول ما أفتح باب الإسعاف بتذكر الشهيد، دائما بتذكر الشهيد وبتوقع أني ما أرجع. هاي البؤرة خاطرنا أكثر من مرة، شايفين العائلات اللي فوق إذا بطلع عليها بتلم إطلاق رصاص علي. هاي العائلات بتعيش في كابوس. هسا أنا بظل متابع مع هاي العائلات، بظل متواصل معهم في كل لحظة لحتى يعني نتدخل في أي طارئ حاليا في خطر. في أي لحظة بمرق المستوطنين، شايفين هذا الشارع الأسفلت، هذا ممر صار للمستوطنين، يمروا من البؤرة هديك من بين البيوت، بمر بطلع البؤرة هديك على البؤرة اللي هناك. إحنا حاليا باب مدرسة جالود. لساتك في المدرسة؟ يلا ديروا بالكم. هاي المدرسة حركت أكثر من مرة. هاي البؤرة تحتهم، شايف البؤرة كديش بعيدة عن المدرسة؟ هاي من حالها قصة صمود لمدرسة بتعيش عند بؤرة استيطانية. حجم الاستيطان اللي هون في المنطقة، وممكن في أي لحظة يعني ما تلاقيهم إلا هاجمين علينا هون. يعني إحنا حتى وقوفنا خطر، يعني لأنه كل الهجمات بتصير في هاي المنطقة. أنا طبعا حتى بالإسعاف الكاميرا معي، ووثق كل الاعتداءات، لأني أول من يصل الاعتداء أنا كمسعف لإنقاذ الأرواح، وكمان لحتى أوثق الجريمة. أنا قاعد بغطي مواجهات مجانا، ما بأخذ حتى الحالات المرضية اللي بأخذها، معظمها ما بأخذ منها، ما بأخذ من الناس اللي ما معهم. في ناس في هاي الأوضاع الصعبة الاقتصادية ما معهم. أنا كبشار القريوتي أخذت على عاتقي أن أكمل هاي المسيرة حتى آخر رمق في حياتي.
1: أعاد مقطع نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كثير يظهر معاملة مهينة لناشطين من أسطول الصمود، أعاد قضية غزة وحملات التضامن معها إلى واجهة النقاش على منصات التواصل الاجتماعي. عملت إسرائيل على الفور عبر حسابات مؤيدة لها إلى احتواء أثر المقطع بتحويل مسار النقاش من إدانة المعاملة المهينة إلى مهاجمة الناشطين أنفسهم والحكومة الإسبانية. التقرير التالي يتتبع محاولات إسرائيل لاحتواء تأثير المقطع المصور.
2: 38 ثانية كانت كافية لإثارة موجة واسعة من الإدانات عبر العالم. القصة بدأت مع نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كثير مقطع فيديو يظهر معاملة مهينة لنشطاء من أسطول الصمود. لم تكن الإدانات الواسعة هذه ناجمة عن إهانة نشطاء السلام فقط، بل أيضا لأن ناشر الفيديو هو مسؤول رسمي عالي المستوى في إسرائيل. على الفور وللتغطية على فيديو بن كثير سارعت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مؤيدة لإسرائيل إلى مهاجمة نشطاء أسطول الصمود ووصفهم بالإرهابيين الفوضويين. فريق مسبار في التلفزيون العربي رصد التفاعلات بين 27 و 27 من مايو، تابع كيف حاولت هذه الحسابات احتواء أثر المقطع الذي نشره بن كثير وتحويل النقاش من إدانة معاملة النشطاء إلى مهاجمة النشطاء أنفسهم والحكومة الإسبانية. ويستند هذا الرصد إلى تحليل حجم التفاعل واللغات المستخدمة والتوزيع الجغرافي والكلمات المفتاحية وأنواع الحسابات المشاركة في نشر السردية وتضخيمها. بالنظر إلى حجم التفاعل رصدنا ارتفاعاً إضافياً في منحناه يوم 23 من مايو تزامن مع عودة بعض نشطاء الأسطول إلى إسبانيا بعد إطلاق سراحهم وترحيلهم. وشهد مطار مدينة بلباو الإسبانية اليوم نفسه توتراً وتدخلاً من شرطة إقليم الباسك أسفر عن توقيف 4 أشخاص بحسب وسائل إعلام إسبانية. وأظهرت مقاطع تداولتها وسائل إعلام دولية عناصر شرطة يضربون ويجرجرون أشخاصاً داخل المطار، فيما وصفت الجهة المنظمة للأسطول ما حدث باعتداء على النشطاء العائدين. بلغ حجم التفاعل المرصود نحو 127 ألف منشور شارك في إنتاجها أو تداولها أكثر من 70 ألف حساب. وبدل حصر النقاش في الانتقادات الموجهة إلى بنكفير، أظهرت البيانات محاولة واضحة للدفع بسرديات مضادة ركزت على تشويه صورة النشطاء ومهاجمة الحكومة الإسبانية لموقفها من التعامل مع النشطاء والقضية الفلسطينية. تنوعت الحسابات بين رسمية

0: ومؤثرة مؤيدة لإسرائيل، وأخرى مرتبطة بخطاب اليمين الغربي المتطرف، وظهرت في ملفاتها التعريفية ورموزها البصرية إشارات متكررة إلى أعلام إسرائيل والولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا، وعبارات ورموز مثل America First وزايونست، مما يعكس تقاطعا بين الخطاب المؤيد لإسرائيل وخطابات يمينية غربية أوسع. أما لغويا فلم تقتصر السردية على العبرية أو الإنجليزية، بل ظهرت بلغات أوروبية عدة، فتصدرت الإنجليزية تلتها الإسبانية، فلغات أوروبية أخرى كالإيطالية والبرتغالية والفرنسية. كشفت الكلمات المفتاحية أن السردية المروجة حول الواقعة لم تركز فقط على مقطع بنكفير أو ظروف احتجاز النشطاء، بل دفعت النقاش في اتجاه مختلف يربط أسطول الصمود ونشطائه بحماس والعنف والفوضى. فبرزت كلمات مثل violent وflotilla anarchists وterror supporters وحماس في محاولة واضحة لإعادة تعريف النشطاء في الخطاب الرقمي من متضامنين مع غزة إلى أطراف متهمة بدعم الإرهاب. وكشفت الكلمات المرتبطة بإسرائيل وبنكفير مثل إسرائيل وإيتمار بنكفير وإسرائيل MFA وبنكفير عن مسار موازن حول الفصل بين إدانة سلوك الوزير الإسرائيلي وبين الدفاع عن الرواية الإسرائيلية الأوسع. تنوعت الحسابات المروجة للسردية الإسرائيلية، فلم تقتصر على الرسمية، بل شملت مؤثرين مناصرين لإسرائيل ومنظمات ضغط وحسابات تحمل صفات الذباب الإلكتروني، ضخمت الخطاب. انقسمت الشبكة إلى ثلاث مجموعات رئيسية مصنفة حسب اللغة المستخدمة، فتشير المجموعة الوردية إلى الحسابات الناطقة بالإنجليزية، والخضراء إلى الناطقة بالإسبانية، أما الزرقاء فللناطقة بالإيطالية. بالمقابل برزت حسابات لوزراء ومؤسسات رسمية حاولت الفصل بين سلوك بنكفير وصورة إسرائيل، بالتأكيد أن تصرفاته لا تمثل ما تصفه بقيم وأخلاق إسرائيل، وهاجمت في الوقت نفسه نشطاء الأسطول ووصفتهم بالفوضويين، وهي فئة شملت حسابات رئاسة الوزراء الإسرائيلية ووزير الخارجية جدعون ساعر وحسابات دبلوماسية كحساب إسرائيل بالإسبانية. رصد التحليل أيضا حسابات مجهولة أو محدودة التعريف اتسم خطابها بحدة أكثر مقارنة بالحسابات الرسمية، إذ برر بعضها سلوك بنكفير، بينما اعتبر آخرون أن المقطع أضر بصورة إسرائيل لأنه أظهر ما ينبغي من وجهة نظرهم عدم إظهاره علنا. وفق المعطيات السابقة يتبين أن مسؤولين إسرائيليين وداعمين لإسرائيل لم يستطيعوا تجاوز فيديو بنكفير، لكنهم وللتخفيف من وطأته اتبعوا استراتيجية قائمة على شيطنة نشطاء أسطول الصمود وتصويرهم كمن يحاول إثارة الفوضى والبلبلة.
1: توغلت قوة إسرائيلية في ريف القنيطرة الجنوبي، ونفذت قوة أخرى عملية تفتيش في ريف درعا الغربي جنوبي سوريا قبل أن تنسحب القوتان من المنطقة، وفق وكالة سانا. وقالت الوكالة أن قوة إسرائيلية مؤلفة من آليتين عسكريتين نصبت حاجزا مؤقتا على الطريق الواصل بين قرية صيد الجولان ومزرعة البصالي في ريف القنيطرة، وفتشت المارة قبل انسحابها. وفي درعا نصبت قوة إسرائيلية حاجزا عسكريا مؤقتا عند المدخل الشرقي في منطقة حوض اليرموك، وعمدت إلى تفتيش المارة والمركبات ووسائط النقل العام. تتواصل تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات في محافظة دير الزور، تسببت المياه في إغراق مساحات من الأراضي الزراعية ووصلت إلى عدد من المنازل، ما دفع عائلات إلى النزوح نحو مراكز إيواء مؤقتة، في حين كثفت فرق الدفاع المدني والجهات المعنية عمليات الاستجابة ومساعدة السكان في المناطق المتضررة.
2: حين تختفي الطرق والجسور يصبح النهر طريقاً، لم يعد عبور الفرات رحلة قصيرة بين ضفتين، بل مهمة يومية يخوضها السكان عبر الزوارق للوصول إلى أعمالهم ومنازلهم بعد أن غمرت المياه مساحات واسعة من المناطق القريبة من مجرى النهر. فرق الدفاع المدني والقوات البحرية كثفت عملياتها لنقل المدنيين وتأمين حركتهم في محاولة لتخفيف آثار فيضانات من أكبر ما شهدته المنطقة.
3: والله العظيم ما قصروا، من إسعاف من مريض، من إسعاف ليلي نهاري، من يعني زوارق دفاع مدني يعني بلاش هاي يطلعونه، بس يعني ناشدكم والناشد الإخوة إنه يعملون هالجسر.
2: مع وصول المياه إلى عدد من المنازل والمناطق المنخفضة، اضطرت عشرات العائلات إلى مغادرة مساكنها والبحث عن أماكن أكثر أمناً. هذه المدرسة التي تحولت إلى مركز إيواء مؤقت تجد العائلات المتضررة فيه مأواً وخدمات أساسية، وتعمل الجهات المعنية وفرق الاستجابة على تأمين احتياجات السكان وتقديم الدعم اللازم لهم خلال فترة إقامتهم في هذا المركز.
4: طبعا هذا المركز يستوعب بما يقارب 35 عائلة في مركز ثاني وثالث، ونسعى افتتاح مراكز أخرى تلبية للنزوح أهلنا، تخفيف أعبائهم وتقديم الخدمات الأساسية من سلة الإنفاق سلة الغذائية ودعم طبي في هذا المركز.
2: المياه غمرت المنازل القريبة من النهر مع آلاف الدنمات المزروعة، وألحقت أضرارا بمحاصيل يعتمد عليها السكان مصدرا رئيسيا للرزق، في وقت تتواصل فيه عمليات تقييم الأضرار وحصر الخسائر. وبحسب تقديرات أولية تضرر أكثر من 2400 عائلة، فيما تجاوزت مساحة الأراضي الزراعية المتضررة 5000 دونم، وسط مخاوف من انعكاسات هذه الأضرار على حصيلة الموسم الزراعي الحالي.
5: هنا غمرت مياه الفرات المنازل ومصادر الرزق، ورغم بدء تراجع منسوب المياه في بعض المناطق فإن آثار هذا الفيضان ستبقى حاضرة في حياة آلاف المتضررين الذين يتوقون للعودة إلى حياتهم الطبيعية، وتبقى مرحلة التعافي مرهونة بجهود الإغاثة وحصر الأضرار. قحطان مصطفى، التلفزيون العربي، مدينة دير الزور، شرق سوريا.
1: تستمر عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية بكولومبيا بعد أن أغلقت صناديق الاقتراع أبوابها وسط احتدام المنافسة بين مرشحي اليمين واليسار. قال مراسل التلفزيون العربي أن مرشح اليمين المتشدد في البلاد تقدم بنسبة 44% مقابل 41% لمرشح اليسار بعد فرز 80% من الأصوات. شهد التراجع الانتخابي جدلا واسعا في ظل اتهامات للجارة الإكوادور بمحاولة التأثير في نتائج الاقتراع لصالح مرشح اليمين.
6: بين طوابير المقترعين ومكاتب الاقتراع تحاول كولومبيا اليوم أن تحدد مستقبلها خلال السنوات الأربع القادمة. ما يزيد على 41 مليونا من الناخبين الكولومبيين توجهوا في الساعات الأولى من صباح اليوم للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع. في هذه الانتخابات لا يصوت الكولومبيون لأسماء فقط، بل يصوتون أيضا على قضايا تشغل الرأي العام، من الأمن والعنف السياسي إلى الاقتصاد ومستقبل الإصلاحات التي تثير انقساما واسعا داخل المشهد السياسي. ومع استمرار تدفق الناخبين إلى صناديق الاقتراع تبقى الأنظار معلقة بما ستكشفه الساعات المقبلة في يوم انتخابي قد تكون نتائجه مؤثرة على مستقبل كولومبيا السياسي ومحيطها الإقليمي. النقاش هنا يوم الاقتراع لم يعد يقتصر على الانتخابات فحسب، وإنما تجاوزها إلى العلاقات مع الجارة الإكوادور بسبب الأزمة التي اندلعت بعد إعلان رئيسها إلغاء جميع الرسوم الجمركية على البضائع الكولومبية. الإقبال خلال الساعات الأولى سيكون أحد المؤشرات المهمة التي يراقبها الجميع، فحجم المشاركة قد يمنح قراءة مبكرة لاتجاهات المزاج الانتخابي. صناديق الاقتراع ستغلق أبوابها بعد ساعات قليلة، لكن الجدل السياسي الذي سبق هذه الانتخابات قد لا ينتهي مع نتائجها. لدى عبد الله، التلفزيون العربي، بوغوتا.
1: حذرت منظمة الصحة العالمية من تأثير نقص التمويل على التوصل إلى لقاح ملائم لمواجهة الحالة الصحية الناجمة عن تفشي سلالة نادرة من فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. وأشارت المنظمة لأن البلاد سجلت حتى الآن قرابة 1000 إصابة مؤكدة بالفيروس.
7: مجهول يخترق الأجساد، ينقل العدوى خلال الحياة وبعد الممات، هو سلالة نادرة من فيروس إيبولا بوندي بوكيو التي تنتشر بشكل ينذر بالخطر شرقي الكونغو الديمقراطية. خطر لم يعد يقتصر على الكونغو وحدها، بل انتقر عبر الحدود باتجاه أوغندا حيث جرى تسجيل إصابات مؤكدة. هي حالة طوارئ صحية عامة تصفها منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى قرابة 1000 إصابة مؤكدة ومئات الوفيات المشتبه بها. في زيارة لمدينة بونيا، حث المدير العام لمنظمة الصحة على الالتزام بإجراءات الدفن الآمن والتبليغ المبكر عن الأعراض.
8: منظمة الصحة العالمية هنا للاستماع لكم، فالمجتمعات المحلية تدرك تحدياتها وحلولها، ودورنا هو دعمكم في تنفيذ هذه الحلول معا.
7: يأتي ذلك بعد تكرار حالات الاعتداء على مراكز الحجر الصحي غضبا مما اعتبره سكان البلاد عدم احترام لشعائر دفن الموتى. نقص التمويل تحذير آخر أطلقته المنظمة الدولية تحت التهديد من تقلص فرص الاستجابة في ظل تراجع الإنفاق على اللقاحات الحديثة إلى نحو 30%. لا علاج حتى الآن، فقط مطالبة برفع مستويات الوقاية والنظافة العامة ومراقبة للأعراض من حمى مفاجئة إلى جفاف حاد قد يفضي إلى الموت. ليست المرة الأولى التي تغزو فيه تلك السلالة النادرة أرض الكونغو، فقد عرفت طريقها إليها قبل نحو 20 عاماً، مسجلة نسبة وفيات قاربت 35%. لكن الخوف يتضاعف اليوم في ظل شرق حدودي يختلط به المرض بالصراع والنزوح والفقر يشمل مئات الآلاف من البشر.
1: لاستعراض لأبرز ما تناولته الصحف العالمية، وبعده يستكمل معكم زميل حسام تكالي هذه التغطية المستمرة من التلفزيون العربي.
8: في صحيفة ساندي تايمز البريطانية، سلط الكاتب مارك أوربان الضوء على حاجة إيران للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وأن طهران تواصل التشكيك بنوايا ترامب بشأن الاتفاق المنتظر، إلا أن الضغوط لا سيما في المجال الاقتصادي تدفع طهران إلى مزيد من الجدية في الانخراط في اتفاق سلام محتمل. ويعتقد الكاتب أن التكلفة الاقتصادية للحرب كانت قاسية للغاية على إيران، فرغم السيطرة على مضيق هرمز وتأثيره على الاقتصاد العالمي، فإن الإيرانيين ما زالوا يواجهون تبعات اقتصادية وخيمة. ويلفت الكاتب إلى أن مهمة إعادة بناء الجيش الإيراني ستكون شاقة، حيث ضاعفت سنوات العقوبات التي فرضت قبل الحرب من آثارها، والتي تسببت بزيادة الاضطرابات الاجتماعية الناجمة عن الوضع الاقتصادي. ويرى الكاتب أن أهداف إيران الرئيسية في المفاوضات الحالية هي تخفيف الأعباء الاقتصادية بشكل كبير، والاعتراف بسيطرتها الخاصة على مضيق هرمز من أجل شرعنة حقها في تحصيل الإيرادات من المضيق. ونقرأ في موقع ذا هيل الأمريكي مقال صوفي برامز بشأن الترقب العالمي لإتمام الاتفاق بين واشنطن وطهران، وأن الأنظار تتجه إلى الاتفاق المتوقع بين الولايات المتحدة وإيران بشأن تمديد وقف إطلاق النار الحالي وإعادة فتح مضيق هرمز، لكن لا يزال من غير الواضح متى أو ما إذا كان ترامب وطهران سيوقعان عليه في نهاية المطاف. وتشير الكاتبة إلى أن العالم بأسره يترقب نهاية المفاوضات للتخلص من آثاره الاقتصادية التي هزت دول العالم، فيما تضاف أهمية أخرى بالنسبة لدول الشرق الأوسط أملاً في إنهاء حالة التوتر العسكري التي سببتها الهجمات الإيرانية على المنطقة. وتلفت الكاتبة إلى أن مذكرة التفاهم المنتظرة قد تناقش شروطاً محددة لإعادة فتح المضيق وشروطاً أخرى لإنهاء الحرب، إلا أن هناك قضية واحدة قد لا يتم تناولها بشكل صريح، وهي ما سيحدث مع برنامج إيران النووي ومخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. وترى الكاتبة أن الملف النووي يبقى العامل الأبرز الذي يهدد نجاح المفاوضات، وسط ضغوط متزايدة من كل من إسرائيل والجمهوريين في واشنطن الذين يرفضون أي اتفاق لا ينهي البرنامج النووي الإيراني بشكل تام. إلى صحيفة الجارديان البريطانية، وفيها كتب محمد بازي عن فشل الرئيس الأمريكي في إدارة المفاوضات مع طهران، وأن ترامب الذي يلقب نفسه بصانع الصفقات البارع لا يستطيع التوقف عن تخريب مفاوضاته بنفسه والتوقف عن إلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي وبفرص الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. ويعتقد الكاتب أن الرئيس يخشى التوصل إلى اتفاق مع إيران يظهره بمظهر الضعيف، أو أن يتعرض للانتقادات التي تشير إلى أن أي اتفاق يتفاوض عليه سيكون أسوأ من اتفاق إدارة أوباما النووي لعام 2015. ويعتبر الكاتب أن مشكلة ترامب الرئيسية تتمثل في أن إيران تتمتع بنفوذ أكبر منه، وهو أمر يدركه القادة الإيرانيون جيدا، إلا أن الرئيس دخل الحرب معتقدا أنه قادر على تكرار ما فعله في فنزويلا ليحقق نصرا سريعا وخاطفا. ويرى الكاتب أن ترامب كان بإمكانه تجنب إشعال حرب تغيير نظام فاشلة وترك العالم يواجه عواقبها، لكنه بدلا من ذلك منح إيران البارعة جدا في التفاوض سلاحا اقتصاديا جديدا ومزيدا من النفوذ لانتزاع صفقة مواتية. وفي مجلة ذا ويك الأمريكية نقرأ عن تزايد القلق الكوبي بشأن التهديدات الأمريكية، وأن إدارة ترامب طالبت هافانا مراراً بفتح اقتصادها وإنهاء القمع السياسي. ومع ذلك ورغم العقوبات الأمريكية القاسية وحصار النفط المفروض في يناير، لم يقدم النظام الكوبي سوى تنازلات محدودة. وتلفت المجلة إلى أن النظام الكوبي شعر بالقلق عندما ألقت القوات الأمريكية القبض على نيكولاس مادورو في غارة مفاجئة على كاراكاس وسط مخاوف من احتمال حدوث شيء مماثل في كوبا. وتعتبر المجلة أن جلب كاسترو بالطريقة ذاتها سيشكل ضربة قوية للنظام الكوبي، خاصة أنه يتمتع بنفوذ اقتصادي وسياسي هائل جدا في هافانا، حيث تسيطر شركاته على قرابة 70% من الاقتصاد الكوبي. وترى المجلة أن طبيعة النظام القمعية تجعل من إمكانية حدوث ثورة شعبية صعبة للغاية، إلا أن الولايات المتحدة تبدو أكثر استعدادا لتغيير النظام في كوبا بالوسائل العسكرية، إما بضربة جوية أو ربما حتى بغزو بري. ختاما مع صحيفة نيويورك تايمز ومقال ستيفن إيرلانجر بشأن تزايد التهديد الروسي لأوروبا، وأن الأوروبيين الذين يجدون أنفسهم عالقين بين روسيا والولايات المتحدة يعيشون في حالة قلق مستمر بشأن الحرب في أوكرانيا وعداء ترامب لهم واقتصاداتهم الضعيفة التي تفاقمت بسبب تأثير الحرب في إيران. ويشير الكاتب إلى أن استهداف مسيرة روسية لمبنى سكني في رومانيا وإصابة شخصين في منطقة تابعة للناتو قد يكون حادثا عرضيا، إلا أن ذلك يزيد من حالة القلق التي يشعر بها الأوروبيون مع استمرار الحرب الأوكرانية. ويلفت الكاتب إلى أن الروس باتوا يصعدون تهديداتهم ضد الدول الداعمة لأوكرانيا، ويخشى القادة الأوروبيون من روسيا مسلحة قادرة على مواجهة الناتو خلال السنوات القادمة، بينما يواصل ترامب إثارة الشكوك بشأن التزام أمريكا بالأمن الأوروبي. ويرى الكاتب أن هجمات روسيا الأخيرة وتحذيراتها لسفراء الدول الغربية تمثل محاولة لاستعادة اهتمام إدارة ترامب التي باتت أقل بأوكرانيا، وأن أمل موسكو الوحيد يكمن في إعادة ترامب إلى طاولة المفاوضات وزيادة الضغط على أوكرانيا لتسوية الحرب وفقا لشروط موسكو.
9: ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للأوضاع في الشرق الأوسط، والبداية من آخر التطورات في لبنان. وفي التفاصيل المشهد، قالت وزارة الصحة إن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي بلغت منذ الثاني من مارس حتى اليوم 3412 شهيدا وأكثر من 10260 جريحا. في الأثناء كثفت المقاتلات الإسرائيلية قصف مدينة صور، وأفادت مراسلة التلفزيون العربي بإخلاء مركز الدفاع المدني في المدينة والصرفند والنبطية باتجاه صيدا. وفي وقت سابق قال الدفاع المدني اللبناني أن الجيش الإسرائيلي أنذر سكان بلدة برج الشمالي بإخلاء المنطقة إلى ما بعد نهر الزهراني. مراسلة التلفزيون العربي أفادت أيضا أن غارات مكثفة استهدفت بلدة مجدل زون جنوبية البلاد. وهذه مشاهد من مدينة صور، حيث أفادت مراسلة

0: صور جنوبية لبنان.
1: دفاع مدن الهيئة الصحية مركز
0: الحرس. هذا ونفذ الجيش الإسرائيلي ما يعد أعمق توغل داخل الأراضي اللبنانية منذ عام 2000، وسيطر على قلعة الشقيف التاريخية في الجنوب اللبناني. في المقابل أعلن حزب الله تنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيرات على تجمعات ومواقع عسكرية إسرائيلية.
2: قبل أن يتبدد دخان غارة، يرتفع دخان أخرى من النبطية إلى سور تزرع المقاتلات الإسرائيلية الموت والدمار في جنوب لبنان. لكن خلف الدخان المتصاعد من البلدات المستهدفة يبرز عنوان ميداني أكبر، السيطرة على قلعة الشقيف الاستراتيجية المطلة على نهر الليطاني ووادي سلوقي، رمز عسكري وتاريخي عاد إلى واجهة الصراع. وزير الدفاع الإسرائيلي أكد أن قواته ستبقى في القلعة ضمن ما سماها المنطقة الأمنية. أما نتنياهو فتعهد بتوسيع العملية العسكرية وتعميقها، قائلا إن الجيش يواصل ضرب معاقل حزب الله، ومعلنا مقتل 700 عنصر من الحزب خلال شهر واحد.
3: والآن تعليمات الجديدة هي تعميق وتوسيع سيطرتنا على المواقع التي كانت تحت سيطرة حزب الله. احتلال الشقيف هو مرحلة دراماتيكية وتغيير دراماتيكي، لأننا كسرنا حاجز الخوف.
2: إسرائيل وسعت عملياتها البرية شمال الليطاني، وأصدرت أوامر إخلاء واسعة لسكان جنوب نهر الزهراني. على الأرض رافق التوغل تصعيد جوي واسع. غارات إسرائيلية استهدفت دير الزهراني والمروانية والغندورية وبرج قلاوي وكفر تبنيت والقصيبة ومحيط النبطية الفوقى والشرقية. في دير الزهراني استهدفت الغارات منازل سكنية في حي العرب، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى. أما في سور فتكشف المشاهد حجم الدمار الذي خلفته الغارات الأخيرة، مباني متضررة، ركام يملأ الشوارع والأحياء السكنية، وآليات إسعاف وإنقاذ تتنقل بين المواقع المستهدفة. الدفاع المدني قال إن الجيش الإسرائيلي طلب إخلاء مدينة سور ومخيماتها وبلدات عدة في المنطقة، كما سجلت غارات قرب مستشفيات ومرافق طبية، وأصيب موظفون في مستشفى حرام، ولم تسلم سيارات الإسعاف. في المقابل كثف حزب الله عملياته ردا على التوغل والغارات، فأعلن استهداف قوة إسرائيلية عند الأطراف الشرقية ليحمر شقيف بمسيرة، وقال إنه قصف تجمع لجنود وآليات إسرائيلية في بلدة البياضة، كما استهدف بمسيرة مهبط مروحيات في مستوطنة شلومي، وأعلن أيضا قصف بنى تحتية عسكرية إسرائيلية في نهارية بصواريخ. تزامن ذلك مع إطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه شمال إسرائيل، حيث دوت صفارات الإنذار في عكا ونهارية والجليل الغربي. وبين دخان الغارات فوق النبطية وسور والسيطرة الإسرائيلية على قلعة شقيف وتبادل الضربات عبر الحدود، تدخل المواجهة مرحلة جديدة عنوانها الأبرز محاولة تثبيت السيطرة على الأرض تحت النار.
0: مع توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته في جنوب لبنان وإصداره إنذارات إخلاء جديدة، تتفاقم معاناة النازحين اللبنانيين، وتشهد مناطق محافظتي النبطية والجنوب والبقاع العربي موجة نزوح جديدة بعدما دفعت الغارات الإسرائيلية المكثفة واقتراب القوات المتوغلة السكان إلى مغادرتها.
4: بين إنذارات الإخلاء المتكررة وتصاعد الغارات جنوباً، تشهد مدينة النبطية أحد المراكز الرئيسية في جنوب لبنان وسور الساحلية رابع أكبر المدن اللبنانية موجة نزوح جديدة بعدما دفعت الغارات الإسرائيلية المكثفة الأهالية إلى المغادرة عقب أشهر من التمسك بالبقاء. إنذارات إسرائيلية بالإخلاء لم تمنح المسن علي جعفر الوقت لحزم أمتعته قبل أن يغادر على عجل تلال علي الطهر قرب قلعة شقيف.
5: بالمنطقة نحن فيها يعني أشهر بعيد صوب تلال علي الطهر كانوا قلعة شقيف، ونحن صرنا بالوادي هنا وقاعدين بستان، يعني ما بتعرف المسيرات كيف تعملها في غار علينا، أنا ما عم يعرف مش عم يرحموا حدا.
4: معاناة الأهالي لا تقتصر على فقدان منازلهم، بل تمتد إلى وجهة

0: لم تتضح معالمها بعد في رحلة نزوح مفاجئة تختصر حجم الاضطراب الذي يعيشه جنوب لبنان.
1: ننزل على صعيد نشوف كيف الله يدبرها معنا، نحن لا مؤقت لنشوف الوضع كيف، إن شاء الله الله يهدي الوضع.
0: قرى وبلدات قريبة من الحدود شهدت أضرار واسعة بعدما كثفت إسرائيل قصفها وصنفت مناطق جديدة منطقة حمراء رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان يفترض أن يضع حدا للحرب الدائرة منذ 2 مارس. تسببت الخروقات الإسرائيلية في استشهاد أكثر من 3300 شهيد و 11000 جريح بالإضافة إلى ما يزيد عن 1,000,000 نازح، فضلا عن تدمير مباني ومنشآت مدنية منها مدارس ومراكز صحية وفق أحدث المعطيات الرسمية.
2: قالوا لنا بقى كنت تخلو. هلا نحن اللي بالعادة ما أخليش أنه ابني ما بنخلو ولا مرة خليانين، إلا هالمرة أني له القصة جدية. من حالنا ورحنا على البحر.
1: عبارة عن صاروخان صاروخان.
0: إنذارات الإخلاء تجددت لتشمل جميع البلدات الواقعة جنوب نهر الزهراني ما وسع نطاق المناطق المشمولة إلى نحو 2000 كم مربع أي قرابة 5 مساحة لبنان، لتحتضن المساحات المتبقية آلاف النازحين الفارين من الجنوب وسط مخاوف متصاعدة من امتداد التوغل الإسرائيلي لأكثر من 10 كم من الحدود في أعمق توغل إسرائيلي منذ ما يزيد عن ربع قرن.
3: أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مصادر أمريكية أن هناك مفاوضات جارية للتوصل إلى وقف فعلي لإطلاق النار في لبنان، لكن عمليات حزب الله تهدف إلى إحباط ذلك. وأضافت الهيئة أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب في المرحلة الأولى وفقا لمقترح إسرائيلي، لكنها ستبدأ الانسحاب كلما كانت أنشطة الجيش اللبناني أكثر فاعلية. كما أشارت هيئة البث إلى عقد لقاء تحضيري لجولة مفاوضات غدا الثلاثاء. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة مستمر، وصفا ما يتداول حاليا عن المفاوضات بأنه مجرد تكهنات. إلى ذلك أفاد موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب تعديل بعض بنود مسودة الاتفاق الذي يجري التفاوض بشأنه لناحية تشديد البنود المتعلقة بالمواد النووية.
4: مقترح أمريكي جديد لإيران وصف بالأكثر صرامة قدمه الرئيس دونالد ترامب يتضمن تغييرات جديدة وفق ما كشفت عنه وسائل إعلام أمريكية. تنقل نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس ترامب أقحم جملة من التغييرات على مسودة الاتفاق الإطار تضمنت تشديد شروطه. تضيف الصحيفة أنه أعاد إطار الاتفاق المعدل إلى إيران لمراجعته، بيد أن موقع أكسيوس أفاد أن الرئيس ترامب طلب تعديل بعض بنود هذه المسودة التي سبق أن توافق حولها الوفدان الأمريكي والإيراني، خصوصا ما يتعلق منها ببنود المواد النووية الإيرانية. تضيف التسريبات الإعلامية أن الرئيس الأمريكي فتح المجال أمام جولة جديدة من المفاوضات قد تستمر عدة أيام، مشيرا إلى أنه طلب مزيدا من التفاصيل بشأن آلية السيطرة على اليورانيوم المخصب. وبالنسبة لمضيق هرمز فقد تداولت وسائل إعلام أمريكية طلبا قدمه الرئيس ترامب لتعديل الصياغات المتعلقة بإعادة فتحه. وتنقل توقعات مسؤولين أمريكيين بأن ترد إيران على طلبات التعديل خلال الأيام المقبلة. في المقابل يؤكد الجانب الإيراني أن كل ما يجري تداوله مجرد تكهنات على حد ما صرح به وزير الخارجية عباس عراقجي. يضيف الوزير أن عملية تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة تجري بشكل اعتيادي ومستمر.
5: المحادثات وتبادل الرسائل مستمران، وحتى يتم التوصل إلى نتيجة واضحة يستحيل الحكم، وكل ما يقال الآن تكهنات لا ينبغي إعطاؤها أهمية.
4: لكن رئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف تحدث بلهجة أخرى يشكك في صدقية النوايا الأمريكية، ويقول إن بلاده لن توافق على أي اتفاق لا يضمن حقوق الشعب الإيراني.
6: لا ثقة لدينا إطلاقا بأقوال العدو ووعوده. المعيار بالنسبة إلينا هو الإنجازات الملموسة على أرض الواقع. لن نوافق على أي اتفاق ما لم نتأكد من أننا حصلنا على حقوق الشعب الإيراني كاملة.
4: في خضم هذه التطورات السياسية، يعلن الحرس الثوري أنه يواصل إحكام قبضته على حركة الملاحة في مضيق هرمز. يتحدث عن مرور عشرات السفن، بينها ناقلات نفط وحاويات وسفن تجارية، عبر المضيق خلال الساعات الماضية بإذن من قواته البحرية، وفق ما جاء في أحدث بياناته.
3: أفادت وكالة تسنيم للأنباء نقلا عن مصدر إيراني مطلع بشأن الأنباء عن اقتراح الرئيس الأمريكي ترامب تعديلات جديدة، أفادت أن تبادل النصوص مستمر بين الأطراف، وأنه من الطبيعي أن تقوم إيران أيضا بإدخال تعديلات واقتراحات على النص. وأضاف المصدر أن المعيار بالنسبة إلى إيران هو النص الذي تم التوافق عليه، وأن إدخال ترامب تعديلات على النص لا يعني قبولها. كما أكدت المصادر أن إيران على استعداد تام أيضا لسيناريو عدم التوصل إلى تفاهم. بدوره قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده يجب أن تستعد لمرحلة طويلة من الضغوط والتكاليف، وإن أي انفراجة محتملة في المسار التفاوضي لا تعني نهاية التحديات التي تواجهها طهران. وعرض بازشكيان خلال اجتماع حكومي خصص للوضع الاقتصادي ما وصفه بخطة الحكومة لإدارة البلاد في ظروف الحرب وما بعدها، داعيا الإيرانيين إلى الاستعداد لتحمل تكاليف المقاومة على حد تعبيره. إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقهى في منطقة ميناء غزة، ما أسفر عن استشهاد مواطنين فلسطينيين وإصابة 25 آخرين، ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار إلى 932 بحسب وزارة الصحة.
7: نتواجد الآن في المنطقة التي استهدفت قبل قليل. نحن الآن في منطقة الميناء في غرب مدينة غزة. حصل استهداف في هذه المنطقة تحديدا، كما نشاهد الدماء لا تزال موجودة. قامت الإسعافات بنقل عدة إصابات بعضها خطيرة، وصلت بالفعل إلى مستشفى الشفاء. طبعا معنا محمد سلمان أحد شهود العيان الذين كانوا يتواجدون في هذه المنطقة ليحدثنا عما حدث. محمد، إيش اللي صار بالضبط؟
8: اللي صار زي ما أنت شايف، الكل الناس بتيجي هان على البحر عشان زهقانين، وبيجوا بطيش وبطير وزهقهم هان بشموا هوا، ما بنتفاجأ والناس كلها قاعدة وما فيش إيش إلا الصاروخ بنزل على الناس، والكل بيشروا أشلاء ممزقة، لا إلهم في الخبط ولا إلهم في المقاوم ولا إلنا في حاجة، فيش حد أصلا بيجي هنا له في إيش إلا بيجي يطير زهق أكتر من هيك. لا،
7: كان في أطفال،
8: كان في أطفال ونساء وسيارات وبني آدمين وكل شيء. مش عارف أنا لأيمتى القصص صادق وقتيش بدهم يحلوا عنا. يعني منطقة آمنة الناس طاش فيها، تقصفها ليش؟ وين حقوق الإنسان اللي بيقولوا عنه؟ إحنا لا شايفين حقوق إنسان ولا إنسانية أصلا. ما فيش منطقة آمنة، كان منطقة الآمنة بنيجي بنطوش عليها بقصفونا فيها، طب وين نروح؟
7: هذه شهادات الناس من هذه المنطقة. بالفعل هي منطقة مكتظة جدا، فيها خيام النازحين، وأيضا يلجأ المواطنون وتلجأ العائلات إلى هذه المنطقة لأنه هو المتنفس الوحيد. البحر، بحر غزة، هو المتنفس الوحيد، لكن حتى الموت يلاحقهم تحديدا إلى الأماكن التي يهربون إليها من الموت. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
3: قال موقع بلانت المتخصص بالخرائط وصور الأقمار الصناعية، قال إن إسرائيل حولت أنفاق أو اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى مرحلة جديدة من الاحتلال الفعلي. وأشار الموقع إلى أن الجيش الإسرائيلي يحرك باستمرار ما يعرف بالخط الأصفر الذي يفصل بين أماكن سيطرته والمناطق الأخرى في القطاع.
5: السياسات الإسرائيلية الرامية إلى قضم مزيد من الأراضي في قطاع غزة تمهيداً لبقاء طويل الأمد لم تعد طي الكتمان، بل باتت علنية وتترافق مع عدوان مستمر ضد القطاع رغم اتفاق وقف إطلاق النار. موقع بلانيت المختص بالخرائط وصور الأقمار الصناعية كان آخر من تطرق إلى هذا الموضوع، إذ أكد أن إسرائيل حولت اتفاق وقف إطلاق النار إلى مرحلة جديدة من الاحتلال الفعلي. بلانيت قال إنه توصل إلى معلومات عبر تحليل صور الأقمار الصناعية كشفت أن الموقع الفعلي لما يسمى بالخط الأصفر الذي قسم القطاع تجاوز ما هو مرسوم على الخرائط العسكرية الإسرائيلية المعلنة. الموقع أشار كذلك إلى أن الكتل الصفراء التي تفصل أماكن السيطرة الإسرائيلية عن بقية أنحاء القطاع وصلت إلى عمق 940 متراً خلف الخط الأصفر، الأمر الذي وسع نطاق السيطرة الإسرائيلية ووضع الفلسطينيين تحت مرمى النيران المباشرة. تزامناً مع هذا التمدد رصدت وفق بلانيت عمليات هدم وتجريف ممنهجة للمجمعات السكنية والأراضي الزراعية والمباني في عمق وصل إلى 300 متر خلف الخط الأصفر. بلانيت ذكر كذلك أن الجيش الإسرائيلي شيد في المناطق الخاضعة لسيطرته 48 موقعاً عسكرياً متصلاً بطرق لوجستية تمتد إلى داخل إسرائيل. المعلومات التي نشرها بلانيت تزامنت مع تقرير لوكالة أسوشيتد بريس تحدث عن شهادات صادمة لجنود احتياط إسرائيليين شاركوا في حرب الإبادة على قطاع غزة. الجنود قالوا إنهم تلقوا أوامر بقتل كل من يقترب من الخط الأصفر دون التحقق من هويته، كما أشاروا إلى أن التعليمات لديهم تقتضي بالحفاظ على ما يسمى بالخط العازل وحمايته بأي ثمن. الكشف عن هذه الحقائق جاء بعد يومين من تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيها إن الجيش يسيطر على 60% من قطاع غزة، مشيرا إلى أنه وجه بزيادة هذه المساحة إلى 70%.
3: هاجم مستوطنون مدرسة في قرية رمون شرقية رام الله وحطموا أبوابها وسرقوا محتويات منها. ورصدت كاميرا التلفزيون العربية أثار هجوم المستوطنين على المدرسة والخطر الذي يتهدد المنطقة جراء إقامة بورة استيطانية على أراضيها.
9: هجوم للمستوطنين على مدرسة، هذا حدث هنا في قرية رمون، وهذه آثار التخريب الناجمة عن هجوم المستوطنين الذين حطموا أبوابا في هذه المدرسة، سرقوا محتويات وأيضا أدوات ومعدات يستخدمها العمال في أعمال بناء وتجهيز هذه المدرسة التي هي قيد التأسيس هنا في القرية. لافت بأن المستوطنين انطلقوا من بؤرة استيطانية أقيمت على مقربة من المدرسة على بعد نحو 200 متر هوائي، وهذا يجعل من كل المكان يجعل منه منطقة خطرة على إثر وجود المستوطنين في هذه البؤرة الاستيطانية التي أصبحت منطلق للهجمات، وأقامها المستوطنون هنا قبل نحو أسبوعين. بالتالي وجود المستوطنين يهدد كل المنطقة. لمعرفة الخسائر الناجمة عن هجوم المستوطنين ينضم إلينا الآن مدير هذه المدرسة.
10: الخسائر يعني قام المستوطنون بكسر أبواب وسرقة محتويات من المدرسة تقدر $80,000، والأهم من ذلك أننا نشعر بخطر دائم في هذه المدرسة. لم يعد المكان آمنا لا للطلبة ولا لنا. الضرر الأكبر هو أن يعني يشعر الناس بالخوف، بالتالي ما حد يسجل في هذه المدرسة لأن الافتتاح سيكون في 1/9. مدرسة تدرس من النهج الأمريكي، اسمها US أكاديمي، الأكاديمية الأمريكية. الفئة المستهدفة هم الطلاب الذين يحملون جوازات سفر أمريكية وفق المنهج الأمريكي، وبالتالي أصبح الجميع يشعر بالخطر والخوف من الاقتراب من هذه المدرسة. هذه هي الخسارة الأكبر، إضافة للخسارة المادية التي نعاني منها، لأن اليوم هذا الاقتحام الثالث للمدرسة، والخسارة على الأقل تقدر ب $80,000.
9: شكرا جزيلا. إذن هذا الهجوم للمستوطنين على المدرسة يتعدى الخسائر المادية، هو يهدد مصير المدرسة التي يفترض أن تضم نحو 800 طالب فلسطيني، بالتالي حياة كانت مرسومة لهذه المدرسة، لكن المستوطنين باعتداءاتهم هم يريدون تفريغ هذه المنطقة من الطلاب من الحياة ليسهل السيطرة على هذه الأرض. بالأرقام قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان للتلفزيون العربي إن المستوطنين ارتكبوا ما لا يقل عن 2500 هجوم واعتداء منذ مطلع العام الجاري. من قرية رمون، كريستين رناوي، التلفزيون العربي، شرقي رام الله.
3: استمراراً لتسليط التلفزيون العربي على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من الضفة الغربية، وإنساننا هو بشار القريوتي، مسعف يتطوع لمساعدة الفلسطينيين في المناطق الخطرة رغم تعرضه لاعتداء المستوطنين مرات عدة.

0: أنا بشار صادق القريوتي، متطوع في مجال الإسعاف. طبعا حياتي حياة طوارئ من صغري، من 20 سنة وأنا في هذا الموضوع. اعتقلت عدة مرات، أصبت عدة مرات، تهددت بالقتل من قبل المستوطنين. ما بعد استشهاد زميلي بجانبي، وهو كان يعني ورفيقي، اسمه محمد عوض الله موسى، عمره 52 سنة يعني، وأنا أكملت مسيرته. أنا قاعد على كرسي الشهيد، وأنا لما أطلع هون أول ما أفتح باب الإسعاف بتذكر الشهيد، دائما بتذكر الشهيد وبتوقع أني ما أرجع. هاي البؤرة خاطرنا أكثر من مرة، شايفين العائلات اللي فوق، إذا بطلع عليها بتلم إطلاق رصاص علي. هاي العائلات بتعيش في كابوس. هسا أنا بظل متابع مع هاي العائلات، بظل متواصل معهم في كل لحظة لحتى يعني نتدخل في أي طارئ. حاليا في خطر، في أي لحظة بمرق المستوطنين، شايفين هذا الشارع اللي اسفلت، هذا ممر صار للمستوطنين، يمروا من البؤرة هديك من بين البيوت، بمر بطلع البؤرة هديك على البؤرة اللي هناك. إحنا حاليا باب مدرسة جالود. لساتك في المدرسة؟ يلا ديروا بالكم، هاي المدرسة حركت أكثر من مرة. هاي البؤرة تحتهم، شايف البؤرة كديش بعيدة عن المدرسة؟ هاي من حالها قصة صمود لمدرسة بتعيش عند بؤرة استيطانية. حجم الاستيطان اللي هون في المنطقة، وممكن في أي لحظة يعني ما تلاقيهم إلا هاجمين علينا هون. يعني إحنا حتى وقوفنا خطر، يعني لأنه كل الهجمات بتصير في هاي المنطقة. أنا طبعا حتى بالإسعاف الكاميرا معي، ووثق كل الاعتداءات، لأني أول من يصل الاعتداء أنا كمسعف لإنقاذ الأرواح، وكمان لحتى أوثق الجريمة. أنا قاعد بغطي مواجهات مجانا، ما بأخذ حتى الحالات المرضية اللي بأخذها، معظمها ما بأخذ منها، ما بأخذ من الناس اللي ما معهم. في ناس في هاي الأوضاع الصعبة الاقتصادية ما معهم. أنا كبشار القريوتي أخذت على عاتقي أن أكمل هاي المسيرة حتى آخر رمق في حياتي.
1: تتواصل تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات في محافظة دير الزور، حيث تسببت المياه في إغراق مساحات من الأراضي الزراعية، ووصلت إلى عدد من المنازل، ما دفع عائلات إلى النزوح نحو مراكز إيواء مؤقتة.
2: حين تختفي الطرق والجسور يصبح النهر طريقا. لم يعد عبور الفرات رحلة قصيرة بين ضفتين، بل مهمة يومية يخوضها السكان عبر الزوارق للوصول إلى أعمالهم ومنازلهم، بعد أن غمرت المياه مساحات واسعة من المناطق القريبة من مجرى النهر. فرق الدفاع المدني والقوات البحرية كثفت عملياتها لنقل المدنيين وتأمين حركتهم في محاولة لتخفيف آثار فيضانات من أكبر ما شهدته المنطقة.
3: والله العظيم ما قصروا، من إسعاف، من مريض، من إسعاف ليلي نهاري، من يعني زوارق، دفاع مدني، يعني بلاش هاي يطلعونه. بس يعني ناشدكم والناشد الإخوة إنه يعملون هالجسر.
2: مع وصول المياه إلى عدد من المنازل والمناطق المنخفضة، اضطرت عشرات العائلات إلى مغادرة مساكنها والبحث عن أماكن أكثر أمناً. هذه المدرسة التي تحولت إلى مركز إيواء مؤقت تجد العائلات المتضررة فيه مأواً وخدمات أساسية، وتعمل الجهات المعنية وفرق الاستجابة على تأمين احتياجات السكان وتقديم الدعم اللازم لهم خلال فترة إقامتهم في هذا المركز.
4: طبعا هذا المركز يستوعب بما يقارب 35 عائلة في مركز ثاني وثالث، ونسعى افتتاح مراكز أخرى تلبية لنزوح أهلنا، تخفيف أعبائهم، وتقديم الخدمات الأساسية من سلة الإنفاق، سلة الغذائية، ودعم طبي في هذا المركز.
2: المياه غمرت المنازل القريبة من النهر مع آلاف الدنمات المزروعة، وألحقت أضراراً بمحاصيل يعتمد عليها السكان مصدراً رئيسياً للرزق، في وقت تتواصل فيه عمليات تقييم الأضرار وحصر الخسائر. وبحسب تقديرات أولية تضرر أكثر من 2400 عائلة، فيما تجاوزت مساحة الأراضي الزراعية المتضررة 5000 دونم، وسط مخاوف من انعكاسات هذه الأضرار على حصيلة الموسم الزراعي الحالي.
5: هنا غمرت مياه الفرات المنازل ومصادر الرزق، ورغم بدء تراجع منسوب المياه في بعض المناطق فإن آثار هذا الفيضان ستبقى حاضرة في حياة آلاف المتضررين الذين يتوقون للعودة إلى حياتهم الطبيعية، وتبقى مرحلة التعافي مرهونة بجهود الإغاثة وحصر الأضرار. قحطان مصطفى، التلفزيون العربي، مدينة دير الزور، شرق سوريا.
1: تتواصل في كولومبيا عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس، وأكد مراسل التلفزيون العربي أنه بعد فرز 80% من الأصوات تقدم مرشح اليمين المتشدد بنسبة 44% مقابل 41% لمرشح اليسار.
6: بين طوابير المقترعين ومكاتب الاقتراع تحاول كولومبيا اليوم أن تحدد مستقبلها خلال السنوات الأربع القادمة. ما يزيد على 41 مليونا من الناخبين الكولومبيين توجهوا في الساعات الأولى من صباح اليوم للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع. في هذه الانتخابات لا يصوت الكولومبيون لأسماء فقط، بل يصوتون أيضا على قضايا تشغل الرأي العام، من الأمن والعنف السياسي إلى الاقتصاد ومستقبل الإصلاحات التي تثير انقساماً واسعاً داخل المشهد السياسي. ومع استمرار تدفق الناخبين إلى صناديق الاقتراع تبقى الأنظار معلقة بما ستكشفه الساعات المقبلة في يوم انتخابي قد تكون نتائجه مؤثرة على مستقبل كولومبيا السياسي ومحيطها الإقليمي. النقاش هنا يوم الاقتراع لم يعد يقتصر على الانتخابات فحسب، وإنما تجاوزها إلى العلاقات مع الجارة الإكوادور بسبب الأزمة التي اندلعت بعد إعلان رئيسها إلغاء جميع الرسوم الجمركية على البضائع الكولومبية. الإقبال خلال الساعات الأولى سيكون أحد المؤشرات المهمة التي يراقبها الجميع، فحجم المشاركة قد يمنح قراءة مبكرة لاتجاهات المزاج الانتخابي. صناديق الاقتراع ستغلق أبوابها بعد ساعات قليلة، لكن الجدل السياسي الذي سبق هذه الانتخابات قد لا ينتهي مع نتائجها. دادا عبدالله، التلفزيون العربي، بوغوتا.
1: أفاد رجال الإنقاذ في ميانمار بوقوع انفجار في مبنى يعتقد أنه كان يستخدم لتخزين متفجرات التعدين، ما أسفر عن مقتل أكثر من 45 شخصاً. وأسفر الانفجار في قرية كونشتوب بالقرية من الحدود الصينية في الجزء الشمالي من ولاية شان عن إصابة نحو 70 شخصا آخرين. وأفاد أحد رجال الإنقاذ الذين هرعوا إلى موقع الانفجار أنه جرى انتشال 45 جثة، منها جثث 6 أطفال. الآن تتابعون برنامج مسبار.
7: أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نسبر أغوار الأخبار الزائفة والإشاعات والفبركات وأيضا اختلاقات وابتكارات الذكاء الاصطناعي المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. نرصد الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف وأصل الخبر وفصله. وفي مسبارنا اليوم، قصف إيراني يستهدف دولا خليجية، وإسرائيل تشن غارات على طهران، وحزب الله يصد هجوما للاحتلال. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

لم يظهر الشعراء العرب شوقاً ولوعة لأرض وديار أكثر من شوقهم لنجد، من أندلسيهم لعمانيهم، فهم يذكرون صباها ونسيمها ومرابعها، ولا يأتي بعدها وإن بأشواط سوى كاظمة أي الكويت. ومن المفارقات أن العجم الذين نظموا الشعر باللسان العربي وبالأخص الفرس منهم ساروا على نفس المنوال، فمثلا قال مهيار الديلمي: من عذيري يوم شرقي الحما من هوى جد بقلب مزحا. والأمثلة كثيرة ولا تنتهي، وليتهم أدركوا زماننا لينهروا بني جنسهم من الحرس الثوري الإيراني عن ضرب كاظمة وأهلها. فقبل أيام قليلة أعلن الجيش الكويتي أنه تصدى لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة من دون أن يحدد مصدرها. وأوضح الجيش الكويتي أن أصوات الانفجارات التي سمعت في البلاد ناجمة عن اعتراض أنظمة الدفاع الجوي لتلك التهديدات، داعيا الجميع إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن السلطات. وبالتزامن مع بيان الجيش الكويتي، أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانا قال فيه إنه استهدف قاعدة جوية أمريكية ردا على هجوم قال إنه انطلق منها أي من القاعدة، واستهدف نقطة في محيط مطار بندر عباس جنوب إيران أي الهجوم الأمريكي. لم ينشر الحرس الثوري فيديو يوثق ضربته الأخيرة على الكويت، وهو ما دفع صفحات إخبارية إلى ملء الفراغ بالترويج لمقطع مصور أرفقته بتعليق يقول: خبر عاجل، أكد الجيش الكويتي أن إيران أطلقت صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على قاعدة أمريكية في الكويت حسب ما أعلن الجيش الكويتي. سنشاهد المقطع ثم سنبين حقيقة الأمر. بكل لغات العالم، بالعربية بالإنجليزية بالفارسية، المنشور مضلل. فابتداء لم يعلن الجيش الكويتي أن الضربة الإيرانية الأخيرة استهدفت قاعدة أمريكية. أما المقطع المصور المرافق للمنشور فهو معاد نشره، ويعود إلى 13 من شهر مارس الماضي، موثقا الموجة 44 من عملية الوعد الصادق 4 بحسب ما ذكرت وكالة أنباء صدى وسيمة التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، والتي قالت إن الموجة نفذت بالرمز يا صادق الوعد إحياء لذكرى قادة أو عدد من القادة من بينهم قاسم سليماني وحسن نصر الله وهاشم صفي الدين وإسماعيل هنية ويحيى السنوار. واستهدف الهجوم قواعد العدو الأمريكي الصهيوني في شمال الأراضي المحتلة كما ورد في الخبر. رسميا الحرس الثوري أعلن قبل أيام عن استهداف الكويت ردا على القصف الأمريكي لميناء بندر عباس الأسبوع الماضي، ذلك ما أوردته وكالات الأنباء وأكدته المصادر الرسمية الأمريكية والإيرانية، غير أن حسابات تزمر وحدها كما نقول في تونس زعمت أن الاعتداءات الإيرانية لم تطاول الكويت فقط بل شملت بلدا عربيا آخر، حيث تداولت مقطعا مصورا مع خبر يقول: عاجل، قاعدة أمريكية في البحرين تتعرض لهجوم بطائرات مسيرة. الرسالة واضحة، لم تعد أي قاعدة أمريكية في المنطقة بمنأى عن الاستهداف. سنشاهد الفيديو.

0: إليكم المفاجأة، وهي في الحقيقة ليست مفاجأة على الإطلاق. هذا منشور زائف وليس حقيقيا، فهو منشأ رقميا بواسطة الذكاء الاصطناعي ومليء بالأخطاء مثل تكرار الانفجارات وكأنها لقطات معادة، وسيولة ألسنة اللهب والدخان وكأن الغاز يخرج من تحت القنابل، وتبدو الحركة غير طبيعية عدا عن عدم تطاير شظايا رغم حجم الانفجارات المهول كما شاهدنا في الفيديو. وقد أكدت أداة التحكم أو التأكد من مصداقية الأفلام والصور الثابتة هايف موديريشن أن المقطع مولد بالذكاء الاصطناعي بنسبة 91%. المرة هذه ما فيش فاصل. إضافة إلى ذلك، لم تعلن وسائل الإعلام الرسمية في البحرين أن البلاد تعرضت لأي قصف إيراني، كما لم تعلن أي جهة في إيران عن إطلاق صواريخ أو مسيرات على البحرين. والجدير بالذكر أن آخر مرة ذكرت فيها البحرين أو ذكرت البحرين أنها تعرضت لاعتداءات إيرانية كان ذلك في 11 من شهر أبريل الماضي، كما يظهر التاريخ هنا بوضوح، وذلك عندما أعلنت وزارة الدفاع البحرينية عن تصديها لهجمات بمسيرة، وأن إجمالي ما اعترضته ودمرته بلغ 194 صاروخا و516 مسيرة. مرت فترة طويلة لم أستخدم فيها الكليشيهات الإعلامية المعهودة، ولذلك سأقول الآن تعيش المنطقة في أجواء هدوء حذر، فإيران والولايات المتحدة تتبعان سياسة حافة الهاوية، حيث ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل لطهران مقترحا جديدا أكثر تشددا لإنهاء الحرب، وهو ما قد يؤدي إلى تمديد المفاوضات قبل التوصل إلى قرار بشأن صفقة لإنهاء الحرب. وأشارت الصحيفة إلى أن التغييرات التي أدخلها ترامب تضمنت تشديد شروط الاتفاق، لافتة إلى أنه أعاد إطار الاتفاق المعدل إلى إيران لتراجعه. وبما أن ترامب متقلب فلا نعرف ما الذي سيؤول إليه الأمر ونحن على الهواء في هذه الحلقة، لكن ما نحن متأكدون منه أن صفحات إخبارية إيرانية تستغل هذه الحالة الضبابية لترويج ما يحلو لها، من ذلك تداولها بكثافة لمقطع مصور مع خبر قاصر، مش أندر إيج، قاصر يعني وغير مفيد، يقول عاجل إيران تشن هجوما صاروخيا باتجاه مصدر إطلاق أو انطلاق العدوان. ينتهي المنشور دون أن يذكر أي عدوان يقصد ومتى كان هذا الهجوم وما هو مصدر العدوان الذي استهدفته والصواريخ ومن أين انطلق. بغض النظر عن كل ذلك، هناك ملحوظة لغوية صححتها على الأواء لكنكم تشاهدونها بالتأكيد، إيران تشن هجوم صاروخي. حبيبي اسمه هجوما صاروخيا، مفعول به منصوب، انتبهوا يا مفبركين لقواعد اللغة لأنه ما يكفيكمش الفبركة في الخبر، تكملوا تفبركوا في اللغة برش عليكم. سنشاهد الفيديو. الله أكبر! الله أكبر! هذا منشور مضلل قطعا، فقد حلل فريق مسبار في التلفزيون العربية الفيديو فتبين أنه مكون من مقطعين مختلفين نشرتهما قناة بريس تي في الإيرانية الرسمية في 8 من شهر مايو الحالي، وذكرت أنهما يوثقان تنفيذ وحدات الصواريخ والطائرات المسيرة التابعة للبحرية الإيرانية هجوما على القوات الأمريكية في الخليج، وذلك ردا على استهداف القوات الأمريكية أنذاك لناقلات النفط الإيرانية. وفي ذلك اليوم ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن وحدات الصواريخ والطائرات المسيرة التابعة للبحرية الإيرانية استهدفت مدمرات أمريكية ردا على هجوم أمريكي استهدف ناقلات نفط إيرانية قرب مضيق هرمز وفي المياه الإقليمية. في المقابل قالت القيادة المركزية الأمريكية قبلها بيوم واحد إن قواتها اعترضت هجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة والزوارق الصغيرة أثناء عبور 3 مدمرات أمريكية مضيق هرمز باتجاه خليج عمان. التضليل على منصات التواصل الاجتماعي لا يسير في اتجاه واحد، فليست الصفحات الإيرانية فقط من ينشر المبالغات والأخبار المغلوطة، فاللجان الإلكترونية الإسرائيلية تزيف بلا هوادة، بل هي كبيرة الصنعة التزييف، من ذلك تداولها بكثافة لمقطع مصور مع خبر يقول خبر كبير وعاجل، ورد للتوأم باء عن قيام أمريكا بشن هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة برشين العسكرية في طهران، الوضع خطير جدا في هذه اللحظات ويخشى سقوط العديد من القتلى. سنشاهد الفيديو.
1: الواحد يبلش يشوف الروح الثاني.
0: بحثنا عكسيا عن مقطع الفيديو فاتضح لنا أنه لا علاقة له بالعاصمة الإيرانية طهران ولا بأي قاعدة عسكرية هناك، فهو يوثق جريمة ارتكبها جيش الاحتلال في لبنان. ولعلكم استمعتم إلى أصوات الناس يتحدثون باللهجة اللبنانية، حيث استهدف الطيران الإسرائيلي في 25 من شهر مايو الحالي مبنى داخل مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين في مدينة صور جنوبي لبنان. ولم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي إيراني أو أمريكي يؤكد تعرض قاعدة بارشين العسكرية لهجوم جديد خلال الساعات أو الأيام الأخيرة. وكانت القاعدة أي بارشين الواقعة جنوب شرق طهران قد تعرضت بالفعل سلسلة ضربات بحسب ما ذكرت وسائل إعلام في شهر مارس الماضي. فقد تحدثت تقارير إسرائيلية ودولية عن استهداف منشآت داخل مجمع تيليغان بارشين 2 المرتبط ببرامج الصواريخ والتجارب المتفجرة الإيرانية. هذا كل ما في الأمر، والفيديو لا علاقة له إذن بإيران. دائما مع اللجان الإلكترونية الصهيونية التي تقول العجب في رجب وفي ذي الحجة وفي كل شهور السنة، وعادي ولا بأس. من ذلك إصرارها على الترويج لمقطع مصور أرفقته بتعليق يقول: خبر عاجل، إيران تحت النار، اندلع حريق هائل في منطقة تجارية مكتظة بالسكان ما أثار حالة من الذعر الشديد مع تصاعد الدخان الكثيف وتصاعد أيضا كرات اللهب الضخمة التي غطت المباني. وقع هذا الحادث حسب هذا المنشور أثناء غارة صاروخية إسرائيلية على إيران، والوضع خطير للغاية. سنشاهد الفيديو الذي يوثق هذا الوضع الخطير للغاية. حساب إسرائيل أرمي مش ناوي يجيبها البر. تحقق فريق مسبار في التلفزيون العربي من المنشور فتبين أنه ليس صحيحا ولا أصل له، الخبر لم تريده أي وسيلة إعلام موثوقة ولا غير موثوقة. أما الفيديو فليس من طهران أصلا ولا من أي مدينة إيرانية أخرى، فقد نشرته أي ذلك الفيديو في الأصل في 25 من شهر مايو حسابات وصفحات باكستانية مع خبر يفيد بأنه يوثق اللحظات الأولى لاندلاع النيران في مبنى يقع في ساحة جولاباد طريق دالازاك، وهو طريق يقع في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان. وقد أوضحت بعض الحسابات حينها أن الحريق وقع في صيدلية أو في محل لبيع المستلزمات الطبية ثم امتد للمحال والمتاجر المجاورة، ورب يعوض عليهم إن شاء الله. موضوع الحرائق هذا كل مرة يجيبون عليه فبرك على أساس حرب، ولكن أحيانا نقول الحمد لله أنه مجرد حريق. سيل التصريحات الأمريكية والإيرانية حول تمديد الهدنة والوصول إلى اتفاق سلام شامل يتصدر الأخبار ويصرف الأنظار عن أن الحرب لم تتوقف في مكان آخر من منطقتنا. فإسرائيل مستمرة بلا هوادة في عدوانها على لبنان، بل إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو هدد بتكثيف الهجمات ضد حزب الله وتوجيه ضربات قاسية له في ظل تصاعد القلق الإسرائيلي من هجمات الحزب بالطائرات المسيرة، وإن كانت إسرائيل لا تحتاج لهجمات حزب الله لتمارس عدوانها على لبنان. هذا الوضع استغلته حسابات مختلفة للترويج لمقطع مصور مع منشور يقول: عاجل الآن، اشتباكات عنيفة جدا يخوضها حزب الله مع العدو الإسرائيلي، انصروهم بالدعاء. سنشاهد الفيديو ثم نعود لنصرهم بالدعاء.
1: اشتباكات عنيفة داخل كفر كلا، اشتباكات عنيفة داخل كفر كلا.
0: وضعنا علامة مضلل باللون الأحمر لا لنقول أنها ليست اشتباكات عنيفة أو لأنها ليست في كفر كلا أو لأنها ليست بين حزب الله وإسرائيل، ولكن لأنها قديمة فهي تعود إلى 3 من شهر مارس الماضي، أي أنها لا توثق اشتباكات حديثة بين حزب الله وقوات الاحتلال. في الحقيقة هذا الفيديو يوثق اشتباكات بين حزب الله وجيش الاحتلال حسب ما ذكرت صفحات إخبارية لبنانية، ولكن في 3 من مارس 2026 أي منذ 3 أشهر، وكان ذلك بالفعل داخل بلدة كفر كلا جنوبي لبنان. التضليل هنا أن الفيديو قديم. في ذلك اليوم توغلت قوات الاحتلال بالفعل في أطراف بلدات حدودية شملت راميا، كفر كيلا، طي الخيام والمجدية، بعد توجيه وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس تعليمات لجنوده بالتقدم والسيطرة على مواقع جديدة في الجنوب اللبناني والذي انتهى بالخط الأصفر ومواصلة التقدم إلى غاية الآن في لبنان. الخلاصة مقطع صحيح يوثق بالفعل الاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، لكنه قديم فقط، هذا هو محل التضليل. ونحن مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية. بعد الفاصل نتابع في مسبار. اليونيسف: إسرائيل تقتل وتصيب 11 طفلا لبنانيا كل يوم. تابعونا بعد الفاصل فنحن ننتظركم.

0: أهلا بكم من جديد إلى مسبار. أعاد مقطع نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير يظهر معاملة مهينة لناشطين من أسطول الصمود، أعاد قضية غزة وحملات التضامن معها إلى واجهة النقاش على منصات التواصل الاجتماعي. عملت إسرائيل على الفور عبر حسابات مؤيدة لها إلى احتواء أثر المقطع بتحويل مسار النقاش من إدانة معاملة الناشطين إلى مهاجمة الناشطين أنفسهم والحكومة الإسبانية تحديدا. التقرير التالي يفضح محاولات إسرائيل احتواء مقطع الفيديو الذي يظهر بن غفير ووحشيته.
1: 38 ثانية كانت كافية لإثارة موجة واسعة من الإدانات عبر العالم. القصة بدأت مع نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مقطع فيديو يظهر معاملة مهينة لنشطاء من أسطول الصمود. لم تكن الإدانات الواسعة هذه ناجمة عن إهانة نشطاء السلام فقط، بل أيضا لأن ناشر الفيديو هو مسؤول رسمي عالي المستوى في إسرائيل. على الفور وللتغطية على فيديو بن غفير سارعت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مؤيدة لإسرائيل إلى مهاجمة نشطاء أسطول الصمود ووصفهم بالإرهابيين الفوضويين. فريق مسبار في التلفزيون العربي رصد التفاعلات بين 27 و 27 مايو وتابع كيف حاولت هذه الحسابات احتواء أثر المقطع الذي نشره بن غفير وتحويل النقاش من إدانة معاملة النشطاء إلى مهاجمة النشطاء أنفسهم والحكومة الإسبانية. ويستند هذا الرصد إلى تحليل حجم التفاعل واللغات المستخدمة والتوزيع الجغرافي والكلمات المفتاحية وأنواع الحسابات المشاركة في نشر السردية وتضخيمها. بالنظر إلى حجم التفاعل رصدنا ارتفاعاً إضافياً في منحناه يوم 23 مايو بالتزامن مع عودة بعض نشطاء الأسطول إلى إسبانيا بعد إطلاق سراحهم وترحيلهم. وشهد مطار مدينة بلباو الإسبانية اليوم نفسه توتراً وتدخلاً من شرطة إقليم الباسك أسفر عن توقيف 4 أشخاص بحسب وسائل إعلام إسبانية. وأظهرت مقاطع تداولتها وسائل إعلام دولية عناصر شرطة يضربون ويجرجرون أشخاصاً داخل المطار، فيما وصفت الجهة المنظمة للأسطول ما حدث باعتداء على النشطاء العائدين. بلغ حجم التفاعل المرصود نحو 127 ألف منشور شارك في إنتاجها أو تداولها أكثر من 70 ألف حساب. وبدل حصر النقاش في الانتقادات الموجهة إلى بن غفير، أظهرت البيانات محاولة واضحة للدفع بسرديات مضادة ركزت على تشويه صورة النشطاء ومهاجمة الحكومة الإسبانية لموقفها من التعامل مع النشطاء والقضية الفلسطينية. تنوعت الحسابات بين رسمية ومؤثرة مؤيدة لإسرائيل وأخرى مرتبطة بخطاب اليمين الغربي المتطرف، وظهرت في ملفاتها التعريفية ورموزها البصرية إشارات متكررة إلى أعلام إسرائيل والولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا وعبارات ورموز مثل America First وزيونست، مما يعكس تقاطعا بين الخطاب المؤيد لإسرائيل وخطابات يمينية غربية أوسع. أما لغويا فلم تقتصر السردية على العبرية أو الإنجليزية، بل ظهرت بلغات أوروبية عدة، فتصدرت الإنجليزية تلتها الإسبانية، فلغات أوروبية أخرى كالإيطالية والبرتغالية والفرنسية. كشفت الكلمات المفتاحية أن السردية المروجة حول الواقعة لم تركز فقط على مقطع بن غفير أو ظروف احتجاز النشطاء، بل دفعت النقاش في اتجاه مختلف يربط أسطول الصمود ونشطائه بحماس والعنف والفوضى. فبرزت كلمات مثل violent وflotilla anarchists وterror supporters وحماس في محاولة واضحة لإعادة تعريف النشطاء في الخطاب الرقمي من متضامنين مع غزة إلى أطراف متهمة بدعم الإرهاب. وكشفت الكلمات المرتبطة بإسرائيل وبن غفير مثل إسرائيل وإيتمار بن غفير وإسرائيل MFA وبن غفير عن مسار موازن حاول الفصل بين إدانة سلوك الوزير الإسرائيلي وبين الدفاع عن الرواية الإسرائيلية الأوسع. تنوعت الحسابات المروجة للسردية الإسرائيلية فلم تقتصر على الرسمية، بل شملت مؤثرين مناصرين لإسرائيل ومنظمات ضغط وحسابات تحمل صفات الذباب الإلكتروني ضخمت الخطاب. انقسمت الشبكة إلى 3 مجموعات رئيسية مصنفة حسب اللغة المستخدمة، فتشير المجموعة الوردية إلى الحسابات الناطقة بالإنجليزية والخضراء إلى الناطقة بالإسبانية، أما الزرقاء فللناطقة بالإيطالية. بالمقابل برزت حسابات لوزراء ومؤسسات رسمية حاولت الفصل بين سلوك بنكفير وصورة إسرائيل بالتأكيد أن تصرفاته لا تمثل ما تصفه بقيم وأخلاق إسرائيل، وهاجمت في الوقت نفسه نشطاء الأسطول ووصفتهم بالفوضويين، وهي فئة شملت حسابات رئاسة الوزراء الإسرائيلية ووزير الخارجية جدعون ساعر وحسابات دبلوماسية كحساب إسرائيل بالإسبانية. رصد التحليل أيضاً حسابات مجهولة أو محدودة التعريف اتسم خطابها بحدة أكثر مقارنة بالحسابات الرسمية، إذ برر بعضها سلوك بنكفير، بينما اعتبر آخرون أن المقطع أضر بصورة إسرائيل لأنه أظهر ما ينبغي من وجهة نظرهم، عدم إظهاره علنا. وفق المعطيات السابقة يتبين أن مسؤولين إسرائيليين وداعمين لإسرائيل لم يستطيعوا تجاوز فيديو بنكفير، لكنهم وللتخفيف من وطأته اتبعوا استراتيجية قائمة على شيطنة نشطاء أسطول الصمود وتصويرهم كمن يحاول إثارة الفوضى والبلبلة.
0: من مستوطن إرهابي خارج عن القانون إلى وزير، هذا هو إتمار بن غفير، وهذا هو الوجه الحقيقي لإسرائيل. إلى الفقرة التي تظهر التباين وتناقض، فقرة تصريحات متناقضة. في هذه الحلقة نلقي فيها الضوء على ثلاث روايات حول صفقة سلاح بين الولايات المتحدة الأمريكية وتايوان، حيث أعاد الرئيس التايواني لاي تشينغ تيه ملف العلاقة مع واشنطن إلى الواجهة من بوابة رمزية، بعدما أهدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيرة الذاتية لموريس تشانغ مؤسس شركة تي اس ام سي للرقائق الإلكترونية، في خطوة بدت محاولة ناعمة لتبديد التوتر الذي أثارته تصريحات ترامب بشأن صناعة الرقائق التايوانية ومبيعات الأسلحة الأمريكية لتايبي. وكانت وكالة رويترز قد أشارت إلى أن الرئيس التايواني قدم الكتاب المؤلف من مجلدين إلى ريموند جرين كبير الدبلوماسيين الأمريكيين في تايوان، طالبا منه تسليمهما إلى ترامب على أمل أن تساعد السيرة في فهم تطور صناعة أشباه المواصلات في تايوان وتعزيز التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجالي الرقائق والذكاء الاصطناعي. لكن الهدية لم تكن مجرد لفتة بروتوكولية، فقد جاءت بعد أسابيع من تصريحات أثارت انزعاجا في تايبي، إذ اتهم ترامب تايوان في مقابلة مع فوكس نيوز بأنها سرقت صناعة الرقائق الأمريكية، ووصف ترامب حينها مبيعات الأسلحة لتايبي بأنها ورقة تفاوض مع الصين، مضيفا أنه لا يزال يدرس ما إذا كان سيوافق على حزمة أسلحة جديدة لجزيرة تايوان. هنا تحديدا عاد التضارب الأمريكي إلى الواجهة، فالقضية لم تعد متعلقة فقط بمصير صفقة أسلحة قد تصل قيمتها إلى 14 مليار دولار، بل بالرواية التي تقدمها واشنطن عن سبب تأخرها أو عدم حسمها. في الرواية الأولى ربط ترامب مبيعات السلاح لتايوان بالصين عندما قال إن الأمر يعتمد على بكين، وقدم صفقة باعتبارها ورقة تفاوض يمكن استخدامها في المحادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. هذا التفسير أثار قلقا في تايوان، لأنه يحول ملف التسليح من التزام أمني طويل الأمد إلى ورقة مساومة مع الدولة التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها. ثم ظهرت رواية ثانية من داخل الإدارة الأمريكية نفسها، ففي 21 من مايو قال القائم بأعمال وزارة البحرية الأمريكية هانغ كاو أمام لجنة في مجلس الشيوخ، قال إن بعض المبيعات العسكرية الأجنبية بينها ما يرتبط بتايوان ستتوقف لضمان امتلاك الولايات المتحدة الذخائر اللازمة لعملية أبيك فيوري في حرب إيران. إذن بهذا التفسير لم تعد الصين هي مفتاح القرار، بل تحولت حرب أخرى في الشرق الأوسط إلى سبب معلن لتأخير الصفقة، ولعلها سبب لكثير من الأزمات الأمريكية. غير أن رواية ثالثة أيضا سرعان ما زادت في الارتباك، ففي 23 من مايو نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع قوله إن مبيعات الأسلحة لتايوان تستغرق سنوات في العادة، وإنها غير مرتبطة بحرب إيران، مضيفا أن لدى الجيش الأمريكي ما يكفي من الذخائر والمخزونات لتحقيق أهداف ترامب الاستراتيجية، يعني محاولة لتجميل الصورة. كما نقلت الوكالة أن سياسة واشنطن تجاه تايوان لم تتغير. بهذا المعنى بدت واشنطن كأنها تقدم ثلاث إجابات مختلفة للسؤال نفسه: لماذا لم تحسم صفقة السلاح لتايوان؟ مرة لأنها ورقة تفاوض مع الصين، ومرة بسبب الحاجة إلى الذخائر في حرب إيران، ومرة لأنها ليست مرتبطة بإيران أصلا ولا تعكس تغييرا في السياسة الأمريكية. وتكمن حساسية هذا التضارب في طبيعة الملف نفسه، فتسليح تايوان ليس مسألة هامشية، بل هو أحد أعمدة الردع في شرق آسيا، وهو مؤشر رئيسي على مدى التزام واشنطن تجاه الجزيرة في مواجهة الضغط الصيني المتزايد. لذلك فإن أي غموض في الرسالة الأمريكية لا يبقى داخل واشنطن وحدها، بل يصل مباشرة إلى تايبي وبكين ويعيد فتح سؤال أكبر: هل تنظر الولايات المتحدة إلى أمن تايوان كالتزام استراتيجي ثابت أم كأداة تفاوض في علاقتها مع الصين؟ لم تكن هدية الرئيس التايواني إلى ترامب مجرد لفتة بروتوكولية من تايوان، بل هي محاولة سياسية مغلفة بلغة الاقتصاد والتكنولوجيا لإعادة تثبير جزيرة تايوان أو تثبيت الجزيرة كشريك استراتيجي لا كورقة تفاوض مع بكين في هذه المحاولة التي تبدو نوعا ما يائسة. لكن صفقة المؤجلة كشفت في المقابل ارتباكا في خطاب واشنطن وأعادت السؤال الأهم إلى الواجهة: هل تتعامل الولايات المتحدة مع تايوان كحليف أمني أم كجزء من صفقة أكبر مع الصين؟ إجابة أعرف أن كثيرا منكم يعرفونها. إلى آخر فقراتنا وأبعدها عن قلبي حقيقة، فهي دائما مليئة بالآلام والمواجع. أعني بالتأكيد فقرة خبر صحيح تمنينا لو كان زائفا، وما أكثر الأخبار الصحيحة السيئة في عالمنا. فقد قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف إن متوسط عدد الأطفال الذين قتلوا أو أصيبوا في لبنان بلغ 11 طفلا كل 24 ساعة خلال الأسبوع الماضي وحده، في ظل توسيع إسرائيل نطاق عدوانها على البلاد رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. وشهد جنوب لبنان خلال الأيام الماضية غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت بلدات وقرى عدة، بعدما أعلنت إسرائيل منطقة جديدة من الجنوب منطقة قتال، دعنا نسميها في الحقيقة منطقة عدوان واحتلال إسرائيلي. وذكرت اليونيسف استنادا إلى بيانات وزارة الصحة العامة اللبنانية أن آلة الحرب الإسرائيلية قتلت وأصابت 77 طفلا خلال 7 أيام فقط. ودعا المتحدث باسم اليونيسف ريكاردو بيريس جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، مؤكدا أن الأطفال والبنية التحتية المدنية يجب أن يتمتعوا بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني. وكان اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن بوساطة أمريكية يهدف إلى إنهاء المواجهات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله والتي اندلعت منذ 2 آذار مارس الماضي. من جهتها حذرت منظمة الصحة العالمية من أن توسع العمليات العسكرية يثير مخاوف صحية خطيرة على السكان في لبنان، وأشارت المنظمة إلى تسجيل 27 هجوما على مرافق الرعاية الصحية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، مضيفة أن الهجمات الإسرائيلية تسببت أيضا في تضرر 16 مستشفى و13 مركزا للرعاية الصحية الأولية في أنحاء مختلفة من البلاد. ولا عجب، فهذا دأب سياسة إسرائيل العدوانية في كل منطقة تحتلها من أراضينا العربية، ورأينا ذلك بالتأكيد ونذكر كل مرة بشكل مخيف ومرعب في غزة. هذا ختامنا اليوم في مسبار، موعدنا يتجدد معكم بالتأكيد الثلاثاء المقبل، وللمفبركين نقول نحن لكم بالمسبار. إلى اللقاء.

ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للأوضاع في الشرق الأوسط، والبداية من آخر التطورات في لبنان. وفي تفاصيل المشهد، قالت وزارة الصحة إن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي بلغت منذ الثاني من مارس حتى اليوم 3412 شهيدا وأكثر من 10260 جريحا. في الأثناء كثفت المقاتلات الإسرائيلية قصف مدينة صور، وأفادت مراسلة التلفزيون العربي بإخلاء مراكز الدفاع المدني في المدينة والسرفند والنبطية باتجاه صيدا. وفي وقت سابق قال الدفاع المدني اللبناني إن الجيش الإسرائيلي أنذر سكان بلدة برج الشمالي بإخلاء المنطقة إلى ما بعد نهر الزهراني. مراسلة التلفزيون العربي أفادت أيضا أن غارات مكثفة استهدفت بلدة مجدل زون جنوبي البلاد. وهذه مشاهد من مدينة صور، حيث أفادت مراسلة التلفزيون العربي بغارة

0: مدينة صور عدوار أبو ديب، المباني العدوار أبو ديب
1: مباشر من العباسية. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستشهاد 4 أشخاص على الأقل جراء غارة إسرائيلية على بلدة العباسية في قضاء صور. استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بغارة حية مرتضى بالقرب من المستشفى اللبناني الإيطالي في منطقة الحوش، وأظهرت مقاطع مصورة